تركيا تؤكد أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يشابه ميثاق الناتو فيما يتعلق بالدفاع المتبادل بين دوله، لكنه لا يستهدف إيران. نائب الرئيس الأمريكي يهدد بممارسة ضغوط كبيرة على إيران إذا لم تستجب لواشنطن بعد أن تم تدمير برنامجها النووي وتفكيك قدراتها التسليحية. الجيش الروسي يعلن توجيه ضربة لسفينتي شحن في البحر الأسود بذريعة نقلهما معدات عسكرية لأوكرانيا، كذلك استهداف مستودعات أسلحة وأنظمة حرب إلكترونية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد أمس. وبينت الحكومة أنها صادرت أسلحة وطائرات مسيرة بحوزة أفراد الخلية. مصادر العربية أكدت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية. كما كشفت أن عناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات، وأن الخلية مكونة من 3 أشخاص ينتمون لميليشيات في محافظة بابل.

0: في توقيت إقليمي حساس ومتسارع وبالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة، تعيد بغداد ترتيب خارطة قياداتها الأمنية والعسكرية عبر سلسلة تغييرات شملت وزارتي الداخلية والدفاع.
1: إعادة ترتيب واسعة في هرم القيادة الأمنية والعسكرية العراقية من وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى جهاز مكافحة الإرهاب وقيادات العمليات والفرق في المحافظات، تغييرات لا تبدو معزولة عن توقيتها، فهي تأتي في مرحلة حساسة مع استعداد الحكومة للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
2: نقلت في نص القائد عمليات البصرة.
1: في البصرة هنا أخذت التغييرات بعدا ميدانيا مع تكليف اللواء الركن أثير الربيعي بقيادة العمليات في محافظة تمثل نقطة تماس جغرافية مع إيران والسعودية والكويت، تحرك تقول السلطات إنه يستهدف إحكام السيطرة الأمنية لمنع استخدام أراضي العراق لتهديد دول الخليج.
3: القوات الأمنية انتشرت في كل مواقع الصحراء والبادية والمواقع اللي يشتبه فيها أنه أكو قواعد لإطلاق الصواريخ، هذه المناطق اللي كانت تقريبا ما مؤمنة، لذلك من الصعب أن يتم إطلاق المقذوفات باتجاه دول الخليج.
1: لكن الإجراءات لا تتوقف عند القوات البرية، إذ امتدت لتغيير قيادة القوة البحرية العراقية وتحديث مسرح العمليات لحماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة، إجراءات فرضتها التطورات الإقليمية نتيجة تصاعد التحديات على حركة التجارة وصادرات البترول عقب هجمات طالت سفنا وناقلات نفطية في الخليج ومضيق هرمز.
4: هناك خطورة ما زالت قائمة على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وبالتالي نحن ليس لدينا طبعا ناقلات.

0: به نفطناها بطريقة فوب أي على سطح السفينة، فالمشتري هو الذي يتحمل النقل، لذلك احنا نعطي نسبة تخفيض عالية.
1: من البر إلى البحر تبدو التغييرات جزءا من مشهد أمني أوسع يفتح باب التساؤلات بشأن دلالاتها وانعكاساتها، وما إذا كانت تمهد لمرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني العراقي.
2: وفي إطار تنظيم المؤسسة الأمنية وفي نفس الوقت عملية حصر السلاح سوف تتجه اتجاهات يعني إلى التصعيد وفي نفس الوقت استخدام القوة الصلبة.
3: وما بين من يراها استجابة لمتغيرات الصراع الإقليمي ومن يعتبرها استعدادا لمرحلة ضبط السلاح في البلاد، يبقى نجاح هذه التغييرات مرتبطا بقدرتها على ترسيخ سلطة الدولة على السلاح فعلا لا قولا. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: أفاد مراسل العربية بانتقال محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري الملقب بأبو مازن بتهم فساد في العاصمة بغداد، كما أفادت مصادر العربية بانتقال رجل الأعمال محمد الهجف على خلفية ملفات فساد كبرى في محافظة صلاح الدين. بشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يمثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف، ما يلزم الجميع تقديم المساعدة للمتضرر. فيدان أضاف بأنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو إلى جانب أمانة عامة. وأكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة للدفاع المشترك لا يستهدف إيران ولا أحد ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء، وشدد على أن تركيا يجب أن تشارك في التحالف الدفاعي البحري بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر تهم المصالح التركية.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو. وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. كما جددت السعودية عزمها حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها. وأكدت المملكة دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الأممي لليمن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير وكبار المسؤولين العسكريين التطورات على مختلف الجبهات. زيارة كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة، وذلك في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية. في لبنان أعلن الجيش إصابة 3 عسكريين خلال تفكيك ذخائر غير منفجرة في جنوب البلاد، إذ أفاد الجيش اللبناني في بيان على حسابه بمنصة إكس بإصابة 3 عسكريين بجروح إصابة أحدهم متوسطة أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية في النباطية. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس في رد على سؤال لمذيعة شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وفككت قدراتها العسكرية التقليدية وأضعفت بشكل كبير ما وصفه قدرات طهران العسكرية غير المتكافئة.

0: conventional military. We've radically reduced their, what you might call their asymmetric military abilities. And right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy.
1: في تطورات مضيق هرمز الميدانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن أخريين في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وشملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار والتي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية، كما أظهرت صور نشرتها سنتكوم أعمال صيانة لطائرات على سطح حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة لتنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على إيران. غموض وتجاذب سياسي يخيم على قمة هرم السلطة والبنى الأمنية في طهران، إذ فجر الأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي سجلا واسعا بزعمه إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر واستبداله بمحسن رضائي، فضلا عن ادعائه تلويح الرئيس مسعود بزشكيان بالاستقالة 28 مرة.
2: اسمان لمنصب واحد، ظهر كلاهما في موقع لا يحتمل ازدواجية القرار، أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بداية القصة جاءت من تصريحات مثيرة للجدل للأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي المقرب من المرشد مجتبى خامنئي. خرازي تحدث عن خلافات داخلية وإعادة ترتيب في دوائر القرار، بينها إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر وتعيين محسن رضائي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي خلفا له. لكن الرواية لم تصمت طويلا أمام النفي. مكتب مجتبى خامنئي وصف ما نسب إلى المرشد بأنه باطل. هنا كان يمكن أن تنتهي القصة عند حدود خبر غير مؤكد، لكن ما حدث بعد ذلك أعادها إلى الواجهة. ففي الوقت الذي كان اسم رضائي يتردد كخليفة محتمل، ظهر ذو القدر مجددا في بيان بشأن مضيق هرمز، متحدثا بصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. فالرجل الذي قيل إنه غادر موقعه لا يزال يتحدث باسم المؤسسة ويتخذ مواقفها في أحد أكثر ملفات المواجهة حساسية مع واشنطن. وزاد المشهد غموضا موقف الرئيس مسعود بزشكيان، فعندما سئل عن وضع ذو القدر لم يؤكد استقالته ولم ينفها، بل تحدث عن خلافات يجري العمل على معالجتها. تصريح يترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يكون الخلاف حقيقيا، لكن قرار التغيير لم يكتمل بعد. وبين الرواية والنفي يتسع الالتباس ليكشف عن ارتباك القرار في طهران.
1: نبقى في إيران، وللمرة الثانية جدد الرئيس الإيراني حديثه عن أوضاع بلاده الاقتصادية، حيث قال إن الحرب تسببت في اضطرابات اقتصادية ونقص بالعملة وارتفاع في الأسعار. قبل ذلك اعتبر بزشكيان أن الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حسب تعبيره.
3: أنا قلق بشأن الوضع الاقتصادي، فالمسألة ليست في قدرة أميركا على ضربنا ما دام هناك من يستطيع الصمود والثبات، وإنما ما يقلقني هو معيشة الناس وأوضاعهم الاقتصادية، ونحن نبذل كل ما في وسعنا، ولا يمر اجتماع حكومي إلا ونناقش مع المسؤولين الاقتصاديين معيشة الناس وقضية التضخم.
1: <تص-> استهدف الجيش الروسي سفينتي شحن في البحر الأسود، قال إنهما كانتا تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قصف أيضا عدة أهداف عسكرية.

0: في ميناءي أوديسا ونيكولايف مستهدفة مستودعات تحوي أسلحة ومعدات عسكرية وأخرى للاتصالات إلى جانب أنظمة حرب إلكترونية. رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد الحرب في أوكرانيا عبر تنفيذ حملة تعبئة جماعية جديدة تشمل مئات الآلاف من الرجال الروس. زيلينسكي أوضح في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن هذه الاستدعاءات السرية الواسعة قد لا تقتصر غايتها على الحرب في أوكرانيا، بل تهدف أيضا إلى ممارسة الضغوط النفسية والسياسية على الدول الأوروبية. كما كشف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش في العاصمة بلغراد أنه طلب مرارا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال العام الأول من الحرب على أوكرانيا منح كييف ترخيصا لإنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وأضاف بأن طلبه لم يقتصر على الجانب الأمريكي بل شمل أيضا عددا من الشركاء الأوروبيين. وأردف زيلينسكي بالقول إنه لو وافق بايدن على طلبه قبل 4 سنوات لكانت أوكرانيا اليوم تنتج أنظمة باتريوت للجميع بما فيها أوروبا. أعلن هنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن النوع العدواني من سرطان البروستات الذي يعاني منه والده تجاوز العظام وانتشر إلى مناطق أخرى من جسمه متسببا له بآلام شديدة. آخر حضور رسمي لبايدن كان عندما حضر حفل افتتاح مكتبة باراك أوباما الرئاسية في يونيو الماضي في شيكاغو، ومن المقرر صدور مذكرة الرئاسية في نوفمبر المقبل. وقف الآن مع أبرز الأخبار الرياضية.
1: تغلب إنتر ميلان الإيطالي وديا على مواطنه يوفنتوس بهدفين لهدف في مباراة ودية شهدتها مدينة بيرث الأسترالية. حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا عريضا على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. فاز باير ليفركوزن الألماني على إشبيليا الإسباني بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت على ملعب باي أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وتغلب ساندرلاند الإنجليزي على لانس الفرنسي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية احتضنتها مدينة لانس الفرنسية. أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع الدوري البرازيلي برونو غيمارايش قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد ل4 سنوات. أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد قائمة بدر الرزيزة واستبعاد بقية القوائم لعدم استيفاء الشروط.
0: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. العربية تحصل على صور لأسلحة وطائرات مسيرة ضبطتها القوات الأمنية العراقية بحوزة خلية على صلة بشخصيات إيرانية. تركيا تؤكد أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يشابه ميثاق الناتو فيما يتعلق بالدفاع المتبادل بين دوله لكنه لا يستهدف إيران. نائب الرئيس الأمريكي يهدد بممارسة ضغوط كبيرة على إيران إذا لم تستجب لواشنطن بعد أن تم تدمير برنامجها النووي وتفكيك قدراتها التسليحية. الجيش الروسي يعلن توجيه ضربة لسفينتي شحن في البحر الأسود بذريعة نقلهما معدات عسكرية لأوكرانيا، كذلك استهدف مستودعات أسلحة وأنظمة حرب إلكترونية. نهاية نشرة للقاء.

0: الأمور يلي أنا ما بعملها أبداً هي الأمور العسكرية. أنا شخص اشتغل بالكواليس خلف الحيطان.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة،

0: السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
5: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
4: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
5: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
4: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
6: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: سؤال، هل سعد زغلول كان قدوة؟
10: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة؟ نحن لها.
9: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
10: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
9: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
6: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 12:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. أسعد شفتري اسم يعود بنا إلى واحدة من أكثر صفحات لبنان دموية وتعقيدا. اندلعت الحرب الأهلية في بلاده وهو بعد طالب في الجامعة، لكن سرعان ما وجد نفسه في قلب الأحداث مقاتلا ثم قياديا أمنيا واستخباراتيا في صفوف القوات اللبنانية. عاش سنوات الحرب مدفوعا بقناعة راسخة وهي حماية مسيحيي لبنان، كما كان على تماس مباشر مع بعض من أهم رموزها، تارة في غرفة القيادة مع بشير الجميل وتارة في خط التماس إلى جانب إليح بيقع. لكن تغير الولاءات وتضارب المصالح قاده إلى الابتعاد عن الأضواء، وبعد سنوات كسر الصمت بكثير من الجرأة وقدم اعتذارا علنيا عن ماضيه، معترفا بما اقترفت يداه من تجاوزات باسم القضية. التقيت أسعد شفتري في بيروت وذكرته في البدء باتصال هاتفي تلقاه قبل 50 عاما غير مجرى حياته إلى الأبد.

0: يوم الأحد 13 أبريل عام 75 جاءك اتصال يقول هناك حدث ضخم في عين الرمانة، التحق فورا. ما الذي حدث ذلك اليوم وبماذا التحقت؟
1: كان نهار أحد، فضلت قلت حضرتك وعم نحضر حالنا للغدا، بيجينا هالاتصال هيدا، وين كنت وحطوا الأخبار، وكان في حدا عم ينقل خبر شو صار بعين الرمانة، وانه اشتباك وفلان مات وفلان قام وفلان، بتعرف كل هالقصة هيدي. حسينا حقيقة بانه لا، في شيء كبير صاير. طبعا دغري رحنا على، طلعنا انا نحن الشلة كلها طلعنا على مركزنا ببيت الكتائب الأشرفية.
0: ذكرنا ماذا حصل ذلك اليوم في عين الرمانة، شو هو الحادث اللي صار حتى خلكم تستنفروا؟
1: خليني اقول لك، انا ما كنت، انما لاحقا هاي بعرفها، انه كان في قديس عم يحضروا الشيخ بيير جمي اللي هو رئيس حزب الكتائب اللبنانيه لا افتتاح

0: افتتاح كنيسة جديدة بالمنطقة بعين الرمانة. مرقت سيارة فولكسفاجن، صار في اطلاق نار منها على الشيخ بيير والمرافقين تبعه، معه مرافق واحد كان وقتها من بيت عاصي حرام الله يرحمه، وقتل المرافق فوتوه على الكنيسة وعمل القداس وكذا. وبعد ساعتين، هذه صارت حوالي 11 تقريبا، بعد ساعتين حوالي ساعة وحدة بتمرق بوسطة فلسطينية وأعلام وموسيقى ومدري شو مدري شو مدري شو، مسلحين راجعين أو راجعين على المخيم تبعهم، يبدو كان بتل الزعتر أو شيء هيك، والشباب كانوا بعضهم تعرف يعني صاير حادث ومستنفرين ومش عارفين شو بدهم يعملوا،
1: واطلقوا النار،
0: منسكر الطريق ما منسكر الطرقات، كان في انتشار يعني. وصار في اطلاق النار وصار يلي صار يعني.
1: في مرحلة من المراحل، وأود أن أسألك في أي سنة دخلت في الجبهة وشاركت بشكل مباشر؟ حدثني عن تجربتك في الميدان.
0: حقيقة لم تكن واسعة أبدا أبدا أبدا، يعني شاركت ليلة أو ليلتين أو أكثر فقط بالمعارك بالداونتاون، بما سمي وقتها معركة الفنادق.
1: فنادق،
0: ليس أكثر، ليس أكثر أبدا.
1: كان عندك حادثة ذكرتك مرة حينما كلفت بالقنص من أحد الشرفات.
0: مش بالقنص، بالدفاع عن الفندق من جهة معينة.
1: شو صار معك اليوم هذاك الصبح؟
0: بالليل صار في اطلاق نار كثيف كثيف كثيف، انا ما اطلقت رصاصه لانه ما شفت حدا بوجهي، كان عتم كلي ورصاص يجي من الاتجاهين بس ما شفت حدا تقوس عليه. صباحا باكرا باكرا جدا بسمع صوت سيارة قربت، بطل بلاقي سيرفيس تاكسي يعني مرسيدس قديمة، عم ينزل ناس مدنيين يعني نساء ورجال وإلى آخره، بين هذا حامل شنطة، هذا حامل ساندويتش، هذا بني رايحين على شغالهم. يا عمي شو صار؟ بطلق النار ما بطلق النار؟ طلبت انه يسالوا المسؤول عنا بالفندق، ما كان بيعرف، اتصل بالمركز قالوا له ايه ما نص ليل صار في وقف اطلاق النار، وصاري صاري ما بلغناكم. انه اعطيت هاي كمثل عن الارواح يلي راحت بسبب امور امرار هيك بلا طعم يعني.
1: قصفكم في مرحله من المراحل قلت عنه انه تحول الى ضرب من العبث والعنف المجرد من اي اهداف عسكريه او سياسيه، يعني قصف عشوائي واللي راح راح.
0: رح بقول لك ليش. قبلها بنهار تم قصف مناطق مدنية فيها تواجد مسيحي يعني، وإذا بذكر مظبوط معظمها بمنطقة أرمنية برج حمود وإلى آخره، وراح 17 مدني. اعتبرنا بدون أمر، اعتبرنا أنه لازم شي محل ننتقم يعني، وتم قصف. حتى ما بنعرف اذا اصبنا حدا يعني، بتعرف بالهاوين منه قصف دقيق يعني، منه صاروخ موجه يعني الهاوين يعني، وقصفنا. نعم بعترف فيها يعني.
1: الهدف من العمليه هاي انه الترهيب او الانتقام او فش الغل يعني، بس حتى افهم عقليه المقاتل في حرب
0: بالاخر يعني. انتقام وفش الغل نفسهم يعني، انتقام طبعا، انتقام يعني طبعا انتقام.
1: أريد أن أسألك الآن عن جهاز الأمن والاستخبارات في في الكتائب التي تحول بعد ذلك إلى القوات. متى تأسس؟ الغاية منه هو دورك في هذا الجهاز.
0: خليني أقول لك، أنا كنت بتأسيسه منذ البداية يعني بال76 بنهاية الخمسة وسبعين.
1: مبكرا يعني.
0: إيه نعم. بلش بس كخلية صغيرة عملها منحصر بثلاث أمور إذا بقدر أقول، ربما زيد واحد. الأمر الأول هو نتيجة التنصت يلي عبيجينا من غرفة اللاسلكي بالأشرفيين، وكنا مركزنا بالأشرفيين. نعم طبعا، هيدي وحدة. تاني شغلة كانت نتيجة التوقيفات اللي عبتجينا من منطقة الأشرفية يعني يوقفوا ناس يفوتوا عبيت يصاد إذا كان شيوعي مثلا ولا معروف أنه هذا منظمة عمل شيوعي ولا هذا مؤيد للفلسطينيين، يفوتوا عبيت ويجيبوا وسيلة.

0: يجيبوا كذا نستلون نحن تنعربوا نستعملون للمعلومات وإلى آخره. وأيضا بدايات تحقيق مع أصحاب العلاقة ويطلع نتائج من هالتحقيق. وثالث شغلة قصصات صحف. هيك بلشنا يعني أمبريون صغير ماشي يعني هيك. وصار كل ما يقوى الشيخ بشير جميل نحن نقوى معه. وكل ما صار هو مركزي أكثر كل ما نصير مركزيين معه يعني. وهل مجرا أنا كنت ربما بقدر أقول من سنة 77 تحولت ل أنا الوحيد الكفات يعني
1: بهذا المسار
0: بهذا المجال. يلي معي سافروا معظمهم سافروا لأنه صار في وقف إطلاق النار وقت دخول السوري إلى آخره على لبنان لوقف الحرب. ولاحقا كنت رقم 2 تقريبا لل 85
1: صحيح
0: لل 85
1: رقم 2 ورقم 1 وإلي حبيقة صحيح؟
0: نعم
1: إلي حبيقة هو رقم 1
0: حسب أي مرحلة. الحبيقة لأنه ب78 وب79 لنص 79 ربما كان مسؤول عن العمليات بالقوات اللبنانية ما كان بالاستخبارات. الاستخبارات كانت أكثر بالأشرفية يعني محل ما كنت أنا يعني. لاحقا بيطلب مني في نهار شيخ بشير أنه في الحبيقة خرج هلأ من العسكر عم بأسس شيء للمخابرات زال عود أنت ويا شوفكوا بتكون توحدوا الجسمين يلي أنتوا عب فيهم ولا عب تشكلون ولا شيء. وهذا يلي صار عمليا يعني.
1: قلت مرة أنه كان في هناك كيمياء كبيرة جدا بينك وبين إلي حبيقة مع أنه كنتم متناقضين في كل شيء تقريبا. شرح لنا هذه العلاقة المميزة التي ما فتئت تذكرها حتى في مذكراتك بعد سنوات طويلة من خروجك من الحرب. تذكر كثيرا قرب علاقتك به.
0: نعم خليني أقول لك إلي حبيقة شخص جاي من العسكر وتفكيره مختلف عن طريقتي أنا بالعمل. أول شغلة. تاني شغلة بغير يعني أنا شخص مكتب إذا بدك هو شخص ميداني الكل بيعرفوه عنده صيته اسمه الحركة كان أشكا اسم بندقية كان يحملها اسمها هيكلر أنقاخ ألمانية أو نمسوية شيء هيك يعني كان يحملها معروف كذا. أنا شخص اشتغل بالكواليس اشتغل يعني خلف الحائط خلف الحيطان
1: استخبارات
0: إلى آخره. وجينا عملنا وحدنا العملين سوا. إنما بقى هو يشتغل هو اختصاصه العمليات خاصة يعني مش اختصاصه الأمور يلي أنا ما بعملها أبدا ما لي دخل فيها هي الأمور العسكرية ما عم بحكي الأمور الأمنية الأمور العسكرية. هو العسكر تبعنا بيصغي له بياخد أوامره منه أنا ما كانوا مش كتير كنت بس غير هيك شخص كاريزماتيك كان كاريزماتي بقوله بالعربي كاريزماتي بخوف وبنفس الوقت كاريزماتي يعني عند العالم عنده صيت انه بخوف بينما هو عمليا ما كان بخوف.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: ميلاد يوم جديد.

0: ورقات الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
7: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
8: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
9: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
10: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
11: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
10: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
11: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
10: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
11: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
10: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار: القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
11: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بزنس.

اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان صيف عام 1982 وحصرت العاصمة بيروت لأكثر من شهرين.

0: وقد قيل الكثير عن الدور الذي لعبته ميليشيا القوات اللبنانية خلال تلك الفترة وعن طبيعة علاقتها بالجيش الإسرائيلي. أسعد شفتري تحدث عن هذا الملف الشائك في مذكراته، وقد سألته بالتحديد عن عملية التنسيق المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي.
1: إلى أي مدى نسقتم مع الجيش الإسرائيلي في دخوله في اجتياحه للبنان وبيروت بالتحديد 82، أنتم في القوات والكتائب، وأنت تقول الطرف الآخر يعتبر هذه خيانة وعمالة؟
2: نعم. أوكي. نحن علاقتنا بالإسرائيليين ابتدأت بسبب الحاجة. اتخذ قرار عشوائي أخذه جوزيف أبو خليل وحده نارا الله يرحمه، بيطلع بشخطورة صيد معه شخصين ما رح بسميهم يعني، بروح على إسرائيل دون إبلاغ لا الإسرائيلية لا الإسرائيليين ولا حدا. هو هن ورايحين تلتقي فيهم شخطورة عسكرية يعني بيخبر عسكرية طراد إسرائيلي بحقق معهم، بفتشون بفتشوا كذا وميكن أنتوا شو جايين تعملوا، امشوا على حيفا. وهنيك بيجتمعوا مع ما بعرف مين وقتها، بس ما حدا شيء كبير يعني، ما كانوا منتظرين مين يكون شو كذا ماذا مدري شو. بيقول له نحن وصلنا، وصل السكين عدقنا وما بقى قادرين، بدكم لبنان يسقط بيد الفلسطيني عظيم، نحن راجعين خلص. اذا مكفيين هيك نحن رح نسقط، ومعناتها لبنان وقع بايدي ياسر عرفات. اذا هيدا اللي بدكم اياه فليكن، اذا هيدا ما بدكم اياه اعملوا معروف ساعدونا. وهذا يلي صار.
1: التعاون كان تسليح يعني، كانوا بيسلحوكم، وتعاون استخباراتي ايضا كان،
2: كان تعاون سياسي سياسي أقل. خلينا نقول بلا بلش بمراحل كان سياسي، بمراحل ما كان سياسي، كان فقط تسليح، شراء سلاح وتدريب ومخابرات أيضا، تبادل معلومات.
1: نعم.
2: السياسي يعني نحن كان عندنا معلومات بتهمون نعمل تبادل يعني،
1: وهم يعطوكم معلومات
2: نوع من التبادل.
1: CIA كان في علاقة معهم؟
2: عفوا CIA صارت بعدين بمرحلة تانية يعني، قبل مرحلة انتخاب بشير جميل لرئاسة الجمهورية يعني.
1: التعاون السياسي تقصد بها أنه هم لعبوا دور كبير في بطريقة أخرى في وصول بشير جميل إلى الرئاسة.
2: نعم، عم بقول لك مشان هيك بآخر مرحلة صار أكثر تعاون سياسي يعني، أنه عمين مع مين نتواصل، شو رأيكم إذا نتواصل مع فلان مع فلان إلى آخره كذا يعني. بس طبعا فكرة وصول بشير جميل لرئاسة الجمهورية لا كانت برأينا ممكنة، ولا كانت برأي ممكنة، مثل ما كانت برأي أحد ممكنة. بس شاءت الظروف أنه إسرائيل قررت تدخل على لبنان بال82.
0: بعد الاجتياح الإسرائيلي توالت الأحداث بسرعة كبيرة، ومن أخطرها اغتيال بشير الجميل بعد أيام من انتخابه رئيسا للجمهورية، ثم مجزرة صبرا وشتيلة التي عقبت ذلك مباشرة، لتدخل البلاد في دوامة عنف دموي جديدة شارك فيها كل فرقاء الحرب الأهلية. وقد كان ضيفنا جريئا في مذكراته حينما تحدث عن دوره الشخصي في تلك الأحداث.
2: بالحقيقة طلب مني، قلت لك أنا كنت مدني ضمن عسكريين يعني، وكنت أمرار بضطر أحكي مع العسكريين، وبصراحة ما كانوا كتير يقبضوني جد، أنه بنحكي مع المعلم أنت شو بدنا فيك يعني، منك عسكري. بيجي أحدهم بيقول لي، أحدهم من المسؤولين بيقول لي أنت عندك طريقة واحدة تثبت للعسكر أنه أنت فيك تحكي معهم وبتعوك وبيحترموا
1: يعني، بنديه يعني، انه
2: اكثر بفوقيه تعطيهم امر يعني،
1: مفهوم
2: تعطيهم، بمعنى تعطيهم امر عليك انت تقتل قدامهم ناس. قلت له اعطيني وقت حقيقه، افتكرت فيها، قلت له ايه ما عندي مانع، بس بدي شرط انه ملف هالاشخاص، الشخص هيدا شخص واحد كان، يكون بين ايدي.

0: تعرف ليش وكيف ومين، مثل ما كان كل طريقتي كانت هيك حقيقة انا. وهيك صار يعني اتأكدت انه ايه هيدا فلان فليتين مشارك بالقصة هيك ضدنا، ضد المسيحيين او ضد كذا، عملية اغتيال ولا كان تابع لمدري اي تنظيم، عامل هون وقتل هون وشي هيك وكذا. ولقيت انه اوكي هيدا من شيء من هول القرارات اللي انا يعني بقوم ببعض منها يعني، ووافقت ونفذت حقيقة يعني نفذت.
1: لماذا اضطررت إلى أن تنشر ذلك على الملأ في الإعلام وتطرحه أمام ملايين من اللبنانيين؟
0: قلت اضطررت، أنا لم أضطر أبدا، إنما قررت. ودعني أفسر لك ليش. بالحقيقة عملية التغيير هيدي أوكي بلشت سنة 88، أخذت معي يعني 12 سنة تكتبت هالرسالة. في فكرة كانت عم تربدني بكل أوقات الصمت اللي أخذها، إنه أخذ وقت صمت وانفرد فيه بيني وبين ضميري، بيني وبين ربي، وشوف شو علي أعمل. في هالفكرة كانت عم تربدني كل مرة كل مرة كل مرة، إنه أسعد أنت اليوم تغيرت، لازم، إنما بعد فيه شقفتين ما عملتهم، يلي هي تعتذر علنا وتجرب تصحح ما فعلت. فكرة الاعتذار علنا شغلة صعبة جدا جدا جدا جدا. هلأ عند المسيحيين نحن معودين نقرب نعترف أمام كاهن يلي هو ممثل الرب الله يعني على الأرض في حل الخطايا أم لا، ومضطرين نمرق بالبروسيس. سو في نتفة عادة إنه نعترف لشخص آخر، ربما عند الآخرين مش موجودة هاي، مش ربما شبه أكيد يعني، في علاقة مباشرة عندنا ضرورة المرور بهالوسيط هيدا يعني.
2: طيب
0: أنا وصلت لهالقناعات. في نهار بيجي ابني بقول لي بابا رفيقي خبرني إنه بس هو يمرق قدام جامع بحس نفسه عم تلعب، وسمعت يعني وضربت على راسي. أنا لا، ابني رح يصير فيه مثل ما صار فيي أنا، أخبار خاطئة أخبار حق، أحكام مسبقة أحكام مسبقة، وشي نهار بيحمل سلاح، وأنا ابني هذا الوحيد حبيب قلبي ما بدي إياه يعمل نفس الشيء، ولا بدي رفيقه اللي بعرفه وبحبه كنت مثل خيه لابني يعمل ذات الشيء، ولا كل الجنريشن تبعهم تعمل ذات الشيء. أصبح بس توصل لقناعة معينة خاصة إذا كانت بناءة وبتخليها لإلك تصبح خطيئة أكبر من أي خطيئة أخرى قد تكون ارتكبتها ربما خلال الحرب. أصبح واجبة إنه بلش صحح الأمور. نهارة أو تاني نهار أو تالت نهار خدت هالكوايت تايم وقت الصمت المعود أخده يعني، وتجيني هالفكرة إنه خلص بقى حشت تلعب، عليك واجب طلب منك من 12 سنة إنك تعترف علنا عن أعمالك وتعتذر عنها. كتبتها بيرستيب اجت فجأة يعني، وأنا ماني جيد بالعربي النحوي حقيقة ما بخفي عليك يعني، أو ما عندي هالسهولة ماني سلس يعني. كتبتها هيك وخدتها عند مدامتي، قلت لها ماري فيها الرسالة ري عملي معروف، قريتها قلت لي حلوة هاي مين كتبها؟ قلت لها أنا، ما صدقت أنه أنا كتبت هالنص. قلت لي اف وشو بدك تعمل فيها؟ قلت لها بدي انشرها. قال اعطيني وقت، قريتها قلت لي انا معك اتكلنا على الله. وهيك صار.
3: كانت رسالة الاعتذار تلك بمثابة قنبلة مدوية فتحت باب ملف التجاوزات على مصراعيه، لكن الملف يبقى معلقا في انتظار حسم مصير أكثر من 17,000 مفقود في الحرب الأهلية اللبنانية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

العربية تحصل على صور لأسلحة وطائرات مسيرة ضبطتها القوات الأمنية العراقية بحوزة خلية على صلة بشخصيات إيرانية.

تركيا تؤكد أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يشابه ميثاق الناتو فيما يتعلق بالدفاع المتبادل بين دوله، لكنه لا يستهدف إيران. نائب رئيس أمريكي يهدد بممارسة ضغوط كبيرة على إيران إذا لم تستجب لواشنطن بعد أن تم تدمير برنامجها النووي وتفكيك قدراتها التسليحية. الجيش الروسي يعلن توجيه ضربة لسفينتي شحن في البحر الأسود.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد أمس. وبينت الحكومة أنها صادرت أسلحة وطائرات مسيرة بحوزة أفراد الخلية. مصادر العربية أكدت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية. كما كشفت أن عناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات، وأن الخلية مكونة من 3 أشخاص ينتمون لميليشيات في محافظة بابل.

0: في توقيت إقليمي حساس ومتسارع وبالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة، تعيد بغداد ترتيب خارطة قياداتها الأمنية والعسكرية عبر سلسلة تغييرات شملت وزارتي الداخلية والدفاع.
1: إعادة ترتيب واسعة في هرم القيادة الأمنية والعسكرية العراقية من وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى جهاز مكافحة الإرهاب وقيادات العمليات والفرق في المحافظات، تغييرات لا تبدو معزولة عن توقيتها، فهي تأتي في مرحلة حساسة مع استعداد الحكومة للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
2: نقلت في نص القائد عمليات البصرة.
1: في البصرة هنا أخذت التغييرات بعدا ميدانيا مع تكليف اللواء الركن أثير الربيعي بقيادة العمليات في محافظة تمثل نقطة تماس جغرافية مع إيران والسعودية والكويت، تحرك تقول السلطات إنه يستهدف إحكام السيطرة الأمنية لمنع استخدام أراضي العراق لتهديد دول الخليج.
3: القوات الأمنية انتشرت في كل مواقع الصحراء والبادية والمواقع اللي يشتبه فيها أنه أكو قواعد لإطلاق الصواريخ، هذه المناطق اللي كانت تقريبا ما مؤمنة، لذلك من الصعب أن يتم إطلاق المقذوفات باتجاه دول الخليج.
1: لكن الإجراءات لا تتوقف عند القوات البرية، إذ امتدت لتغيير قيادة القوة البحرية العراقية وتحديث مسرح العمليات لحماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة، إجراءات فرضتها التطورات الإقليمية نتيجة تصاعد التحديات على حركة التجارة وصادرات البترول عقب هجمات طالت سفنا وناقلات نفطية في الخليج ومضيق هرمز.
4: هناك خطورة ما زالت قائمة على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وبالتالي نحن ليس لدينا طبعا ناقلات، نحن نبيع نفطنا على طريقة فوب أي على سطح السفينة، فالمشتري هو الذي يتحمل النقل، لذلك احنا نعطي نسبة تخفيض عالية.
5: من البر إلى البحر تبدو التغييرات جزءا من مشهد أمني أوسع يفتح باب التساؤلات بشأن دلالاتها وانعكاساتها، وما إذا كانت تمهد لمرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني العراقي.
6: وفي إطار تنظيم المؤسسة الأمنية وفي نفس الوقت عملية حصر السلاح سوف تتجه اتجاهات يعني إلى التصعيد وفي نفس الوقت استخدام القوة الصلبة.
1: وما بين من يراها استجابة لمتغيرات الصراع الإقليمي ومن يعتبرها

0: واستعدادا لمرحلة ضبط السلاح في البلاد، يبقى نجاح هذه التغييرات مرتبطا بقدرتها على ترسيخ سلطة الدولة على السلاح فعلا لا قولا. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
1: نبقى في العراق، حيث أفاد مراسل العربية باعتقال محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري الملقب بأبو مازن بتهم فساد في العاصمة بغداد. كما أفادت مصادر العربية باعتقال رجل الأعمال محمد الهجف على خلفية ملفات فساد كبرى في محافظة صلاح الدين. بشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يماثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف، ما يلزم الجميع تقديم المساعدة للمتضرر. وأضاف فيدان بأنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو إلى جانب أمانة عامة. وأكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة للدفاع المشترك لا يستهدف إيران ولا أحد ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء. وشدد فيدان على أن تركيا يجب أن تشارك في التحالف الدفاع البحري بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر تهم المصالح التركية.

0: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو. وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. كما جددت السعودية عزمها الحفاظ على أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها. وأكدت المملكة دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الأممي لليمن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وكبار المسؤولين العسكريين التطورات على مختلف الجبهات. زيارة كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة، وذلك في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية. إلى التطورات في لبنان، إذ أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين خلال تفكيك ذخائر غير منفجرة في جنوب البلاد. وأفاد الجيش اللبناني في بيان عبر حسابه بمنصة إكس بإصابة 3 عسكريين بجروح، إصابة أحدهم متوسطة أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية بالنبطية. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في رد على سؤال لمذيعة شبكة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وفككت قدراتها العسكرية التقليدية وأضعفت بشكل كبير ما وصفه قدرات طهران العسكرية غير متكافئة.
1: We've destroyed their nuclear program. We've destroyed their conventional military. We've radically reduced their what you might call their asymmetric military abilities. And right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy.
0: في تطورات مضيق هرمز الميدانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن أخريين في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وشملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية

0: سمح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار والتي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية. كما أظهرت صور نشرتها سنتكوم أعمال صيانة لطائرات على سطح حامل الطائرات أبراهام لينكولن، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة لتنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على إيران. غموض وتجاذب سياسي يخيم على قمة هرم السلطة والبنية الأمنية في طهران، إذ فجر الأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي سجالا واسعا بزعمه إقالة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر واستبداله بمحسن رضائي، فضلا عن ادعائه بتلويح الرئيس مسعود بزشكيان بالاستقالة 28 مرة.
1: اسمان لمنصب واحد، ظهر كلاهما في موقع لا يحتمل ازدواجية القرار، أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بداية القصة جاءت من تصريحات مثيرة للجدل للأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي المقرب من المرشد مجتبى خامنئي. خرازي تحدث عن خلافات داخلية وإعادة ترتيب في دوائر القرار، بينها إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر وتعيين محسن رضائي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي خلفا له. لكن الرواية لم تصمت طويلا أمام النفي. مكتب مجتبى خامنئي وصف ما نسب إلى المرشد بأنه باطل. هنا كان يمكن أن تنتهي القصة عند حدود خبر غير مؤكد، لكن ما حدث بعد ذلك أعادها إلى الواجهة. ففي الوقت الذي كان اسم رضائي يتردد كخليفة محتمل، ظهر ذو القدر مجددا في بيان بشأن مضيق هرمز، متحدثا بصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. فالرجل الذي قيل إنه غادر موقعه لا يزال يتحدث باسم المؤسسة ويتخذ مواقفها في أحد أكثر ملفات المواجهة حساسية مع واشنطن. وزاد المشهد غموضا موقف الرئيس مسعود بزشكيان، فعندما سئل عن وضع ذو القدر لم يؤكد استقالته ولم ينفها، بل تحدث عن خلافات يجري العمل على معالجتها. تصريح يترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يكون الخلاف حقيقيا، لكن قرار التغيير لم يكتمل بعد. وبين الرواية والنفي يتسع الالتباس ليكشف عن ارتباك القرار في طهران.
0: للمرة الثانية جدد الرئيس الإيراني حديثه عن أوضاع بلاده الاقتصادية، قائلا إن الحرب تسببت باضطرابات اقتصادية ونقص بالعملة وارتفاع أسعار. قبل ذلك اعتبر بزشكيان أن الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حسب تعبيره.
2: أنا قلق بشأن الوضع الاقتصادي، فالمسألة ليست في قدرة أمريكا على ضربنا ما دام هناك من يستطيع الصمود والثبات، وإنما ما يقلقني هو معيشة الناس وأوضاعهم الاقتصادية، ونحن نبذل كل ما في وسعنا، ولا يمر اجتماع حكومي إلا ونناقش مع المسؤولين الاقتصاديين معيشة الناس وقضية التضخم.
0: استهدف الجيش الروسي سفينتي شحن في البحر الأسود، قال إنهما كانتا تنقلان معدات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قصف أيضا عدة أهداف عسكرية في مينائي أوديسا ونيكولايف، مستهدفة مستودعات تحوي أسلحة ومعدات عسكرية وأخرى للاتصالات، إلى جانب أنظمة حرب إلكترونية. رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد الحرب في أوكرانيا عبر تنفيذ حملة تعبئة جماعية جديدة تشمل مئات الآلاف من الرجال الروس. زيلينسكي أوضح في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن هذه الاستدعاءات السرية الواسعة قد لا تقتصر غايتها على الحرب في أوكرانيا فحسب، بل تهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط نفسية وسياسية على الدول الأوروبية.

0: ما كشف الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي في العاصمة بلغراد أنه طلب مرارا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال العام الأول من الحرب على أوكرانيا منح كييف ترخيصا لإنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وأضاف بأن طلبه لم يقتصر على الجانب الأمريكي بل شمل أيضا عددا من الشركاء الأوروبيين، وأردف بالقول إنه لو وافق بايدن على طلبه قبل 4 سنوات لكانت أوكرانيا اليوم تنتج أنظمة باتريوت للجميع بما في ذلك أوروبا. أعلن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن النوع العدواني من سرطان البروستات الذي يعاني منه والده تجاوز العظام وانتشر إلى مناطق أخرى متسببا له بآلام شديدة، وكان آخر حضور رسمي لبايدن عندما حضر افتتاح مكتبة باراك أوباما الرئاسية في يونيو الماضي في شيكاغو، ومن المقرر أن تصدر مذكرات الرئاسية في نوفمبر المقبل. مجموعة من الأخبار الرياضية في التقرير التالي.
1: تغلب إنتر ميلان الإيطالي وديا على مواطنه يوفنتوس بهدفين لهدف في مباراة ودية شهدتها مدينة بيرث الأسترالية. حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا عريضا على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. فاز باير ليفركوزن الألماني على إشبيليا الإسباني بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت على ملعب باي أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وتغلب ساندرلاند الإنجليزي على لانس الفرنسي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية احتضنتها مدينة لانس الفرنسية. أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع الدوري البرازيلي برونو غيمارايش قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد ل4 سنوات. أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد قائمة بدر رزيزة واستبعاد بقية القوائم لعدم استيفاء الشروط.
0: في نهاية نشر هذا تذكير بأبرز عناوينها. العربية تحصل على صور لأسلحة وطائرات مسيرة ضبطتها القوات الأمنية العراقية بحوزة خلية على صلة بشخصيات إيرانية. تركيا تؤكد أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يشابه ميثاق الناتو فيما يتعلق بالدفاع المتبادل بين دوله، لكنه لا يستهدف إيران. نائب الرئيس الأمريكي يهدد بممارسة ضغوط كبيرة على إيران إذا لم تستجب لواشنطن بعد أن تم تدمير برنامجها النووي وتفكيك قدراتها التسليحية. الجيش الروسي يعلن توجيه ضربة لسفينتي شحن في البحر الأسود بذريعة نقلهما معدات عسكرية لأوكرانيا، كذلك يستهدف مستودعات أسلحة وأنظمة حرب إلكترونية. بالعناوين نصل وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا لكم على طيب متابعة وإلى اللقاء.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.
0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى.

0: وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

تتسع رقعة المواجهات الإقليمية وتقرع أجراس التهديدات للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مع تنفيذ ميليشيا الحوثي هجمات ضد سفن تجارية ونفطية في تصعيد أعاد الملف اليمني إلى الواجهة، وفتح تساؤلات جديدة حول أفكار الحوثيين ومن يقف وراء قراراتها المتهورة والمقامرة بسلامة مضيق باب المندب، البحر الأحمر وخليج عدن. وفي خضم هذه التطورات يبرز صوت رجل عرف الحوثيين من الداخل، كان ناطقا باسمهم وعضوا فيما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين قبل أن ينقلب عليهم ويصبح من أبرز مهاجمي مشروعهم، وأنهم لا يعترفون بالسلام ويجب استئصالهم عسكريا بالقوة، وأنهم يعيشون لحظاتهم الأخيرة. فهل يقرأ البخيتي المشهد بواقعية أم أن خصومته مع الجماعة تؤثر في تقديراته؟ وهل يمثل التصعيد الأخير محاولة لخلط الأوراق؟

0: دليلا على تضييق الخيارات أمام الحوثيين، وإلى أين يتجه اليمن في ظل هذا المشهد المعقد؟ أهلا بكم في قابل الجدل. أرحب بضيفي من لندن الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي. أستاذ علي حياك الله معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا عزيزي نايف.
0: يعني قبل أن ندخل في نشأة الجماعة وقبل أن ندخل في تاريخها وكيف وصلت إلى السلطة، دعني أبدأ أولا من آخر يعني التحديثات وما يحدث الآن على الميدان. يعني الحقيقة بأن الجماعة، تحدث عن ميليشيات الحوثي، تفتح أكثر من جبهة، يعني جبهات باتجاه السعودية تستهدف السفن، الناقلات النفطية، تستهدف مطارات أيضا مدنية، تتحدث عن ما يسمونها بمعادلة الحصار بالحصار، وأيضا شق آخر وهو تصعيد تفتحه داخليا في جبهات مثل مأرب وحضرموت وهجمات ضد يعني قوات حكومية. ما الذي دفع الحوثيين هذه الأيام للعودة للتصعيد بهذا الشكل؟ هل هناك خطر استشعروه؟
1: على غير العادة قد يعتقد البعض أن قيام الحوثي باستهداف المملكة سواء في الداخل أو السفن أو استهداف جبهات يمنية أنه شجاعة منه. أنا أرى أن الأمر خوف كبير مما سيحدث لاحقا. هدف الحوثي من كل هذا العدوان على المملكة العربية السعودية وعلى كذلك بعض الجبهات اليمنية هو جر المملكة لحرب شاملة معه، والسبب أنه يريد أن يكون جزء من الحرب الدائرة في المنطقة، بحيث إذا حصل وقف إطلاق نار لاحقا ما بين الولايات المتحدة من ناحية وبين إيران من الناحية الأخرى يشمله وقف إطلاق النار مثلما شمل وقف إطلاق النار السابق جبهة حزب الله. الحوثي يريد أن يدخل ضمن هذه الجبهة لأنه يشعر أنه متى ما توقفت الحرب مع إيران قد تتحرك القوات اليمنية، قد تحصل معركة خاصة به، وهو مؤهل حاليا في هذه الفترة للسقوط بشكل كبير بعد سقوط تجربته بشكل أساسي. لذلك يسعى الحوثي من خلال هذا العدوان على المملكة العربية السعودية واختراع ذرائع مثل الحصار وغيرها التي لا يصدقها حتى الجماهير في اليمن بما فيهم أتباعه، هو يريد ربط ملف اليمن، ملف جماعة الحوثي، بملف إيران وحزب الله ليدخلوا ضمن أي تسوية، بحيث لا تستطيع بعدها للقوات الحكومية اليمنية ولا المملكة العربية السعودية التحرك ضد الحوثيين لاحقا.
0: يعني يتحدث الحوثيون بأن السعودية هي المتسبب الأول في إغلاق مطار صنعاء، يقولون أيضا بأنها دمرت ميناء الحديدة، ويعني يحاولون تسويق هذه الرواية ليس فقط للداخل، حتى في خطاباتهم يعني الأخيرة الحقيقة والتي يربطونها بكل الأحداث والتصعيد الموجود في المنطقة. يعني أولا، لأي مدى هذه الرواية تلقى رواجا داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين؟ وأنت كيف تنظر لهذه التصريحات أيضا؟
1: هذه من أضعف الروايات التي يصدرها الحوثيين، وحتى محمد عبد السلام المتحدث باسمهم لأول مرة أرى كتاباته وتغريداته ضعيفة وفيها الكثير من الغباء الذي كان يطال تغريدات حسين العزي وغيره، لكن كانت تغريداته أكثر ترتيبا عندما قام بتنزيل مثلا بعض مقاطع الفيديو التي تقول أن هناك حصار. نزل مقاطع من 2015-2016 لأوضاع قد تغيرت، أوضاع الآن حصلت هدنة، حصلت اتفاقات وفتحت كل المطارات، فتحت كل الموانئ، ولم يعد هناك أي حصار على مناطق الحوثي، وهناك آلية دولية وافق عليها الحوثيين أن يتم تفتيش السفن في جيبوتي. وعلى فكرة لا تفتش كل السفن، إنما تفتش السفن التي تأتي من موانئ قد لا تكون مأمونة، لكن السفن التي تأتي من موانئ ودول مأمونة تصل إلى ميناء الحديدة على طول، وهذا الأمر مستمر من سنوات وبموافقة حركة الحوثيين، إضافة إلى أن مطار صنعاء كان مفتوح إلى مصر، إلى سلطنة عمان، إلى الأردن. الذي أغلقه هو الحوثي بتدخله في الصراع العربي الإسرائيلي، أدى ذلك إلى قصف المطار. الناس يعرفون أنها سردية كاذبة، ومنطق الحوثيين ضعيف في هذه السردية بشكل لا يتصوره أحد.
0: قبل قليل تتحدث عن أنه يريد يعني أن يكون مشمولا ضمن أي تسويات إقليمية، وأتيت على ذكر حزب الله مثلا الذي يعني ربما ربطت لبنان، وليس حزب الله تحديدا، لبنان بوقف التصعيد أو العمليات العسكرية فيها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. طيب يعني من يتابعنا يسأل أن يقول كيف يريد الحوثي أن يكون جزءا من هذه الترتيبات، وفي حرب الأربعين يوما مثلا لم يشارك أو لم يكن سندا لإيران في هذه الحرب، لم يشارك فيها، لم يطلق صواريخ.

0: صواريخ أو مسيرات مثل التي أطلقها مثلا في حرب إسناد غزة، ولو أنها كانت يعني على مضض أو قليلة كما يصفها بعض المراقبين؟
1: في بداية الحرب كان الحوثي لا يزال خائفا ويعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد يصلون إلى المدى الذي يسقط فيه النظام الإيراني. عندما رأى أن النظام تمكن من المقاومة وأن الضغوط التي ظهرت على الرئيس الأمريكي، الضغوط الأمريكية بسبب الانتخابات النصفية وملف سياسي أمريكي طويل لا نريد الخوض فيه، اضطر الرئيس الأمريكي لخوض مفاوضات مع إيران. شعر الحوثي أن إيران تمكنت من ابتزاز المجتمع الدولي، وبالذات بعض النقاط في الاتفاقيات التي عملها ترامب كانت كارثية. عندما تم الحديث مثلا أنه تتوقف إيران عن أخذ رسوم على السفن في مضيق هرمز لمدة شهرين، وكأنها هذه النقطة إيحاء ضمني أنه بعد الشهرين من حقها أن تأخذ. المهم الحوثي قرأ هذه المعادلة يعني باعتبارها انتصار لإيران أو ملامح انتصار لإيران، ورأى أن إيقاف إطلاق النار حصل في لبنان ضمن هذا الملف، وهو يدرك أن أوضاعه صعبة وأن الأزمة الاقتصادية استفحلت في الداخل وأن هناك حراك شعبي ضده، إضافة إلى أن القوات التي تستعد من سنوات جاهزة الانقضاض على مناطقه، فيريد هو في لحظة ضعف لا يتصورها أحد يريد بأي شكل، ولذلك يستميت ويعتدي على المملكة العربية السعودية بذرائع واهية. قصف مثلا مطار نجران وقال هناك خروقات جوية من طائرات مسيرة سعودية على أجواء اليمنية، يعني لم يكن هناك أي اعتداء، بينما هو قام باستهداف مطار مدني في دولة مثل المملكة العربية السعودية، وهو يدرك خطورة ذلك، لكنه يريد أن يربط ملفه حتى يضمن إذا انتهت الأزمة وحصلت تسوية ألا تفتح عليه معركة من جديد.
0: هناك تصريح آخر لقيادي حوثي آخر عضو المجلس السياسي، والذي أنت كنت يعني جزء من هذا المجلس السياسي، سأتي للسؤال عليه أيضا، وهو محمد علي، قال بأن الحوثيين أو قال بأن اليمنيين يعني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين يعني لا يحتاجون إلى مرتبات، وبأنهم ضد الرصاص، ووصفهم بكثير من الأوصاف. الرواتب لمن لا يعلم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين لم تصرف منذ 10 أعوام، فكيف يقول بأن اليمنيين لا يحتاجون إلى رواتب، وزعيم الحوثيين يقول بأن اليمنيين جوعى ويأكلون من أوراق الشجر؟
1: لفتة ذكية منك المقارنة بين التصريحين. أما جملة اليمنيين ضد الرصاص هي حقي أنا، حق الإمام علي، اختراعي أنا، رديت على محمد علي الحوثي عندما قال اليمنيين لا يحتاجون إلى رواتب، والرواتب هي ليست ضرورية بالنسبة لليمنيين، يعني سخف من موضوع الرواتب وليس مهم. فقلت أنا في ردي عليه في أحد الفيديوهات، دائما تروجون أن اليمنيين أبطال وأن اليمنيين ضد الرصاص وأن اليمنيين يتحملون وأن فخطاب محمد فعلا يتناقض مع خطاب عبد الملك، هي مجرد شعارات وأوهام يبيعها للناس، ولم يعد اليمني يرى أفق، حتى الأحلام حطموها، حتى الناس الذين يعني مثلا أعطيك مثال، الناس الذين يخرجون في الساحات، يرى بعض الناس أن الحوثيين لديهم شعبية هائلة وأنهم يعني لديهم جماهير، وهذه الصورة الحقيقية هي مختلفة. هذه الصور العبودية، صور البطالة، صور الجوع، صور الشعب لم يعد يجد لا عمل ولا وظيفة ولا دخل، صور شعب يحشد يوميا إما للجبهات أو للمسيرات أو للمظاهرات عبر آليات مدروسة. جماعة الحوثي تدفع موظفي المؤسسات الحكومية عبر حافظ الدوام أن يذهبوا إلى هذه المسيرات، المدارس، الجامعات، أقسام الشرطة، كل مؤسسات الدولة يدفعوا بحافظ الدوام، إضافة إلى أنه يفرض على عقال الحارات، على النافذين، على المشائخ من الأرياف إرسال الناس إلى هذا المكان تحت ذرائع كثيرة، وفي نفس الوقت الذي لا يمتثل لهذه الأمور ينظر له أنه مع العدوان أو طابور خامس، ويتم تقليص يعني الاعتمادات التي تطالع أو أي ميزات من الميزات.
0: وبالتالي هذا هو سبب أن نشاهد مثلا الكثير من المسيرات التي يسمونها بالمسيرات المليونية كما يقولون يعني في إعلامهم، ويخرج الناس إلى الشوارع في ميدان 70 وغيرها، يعني وخصوصا دائما أيام الجمعة يعني نهاية الأسبوع. هل الناس يخرجون مجبرين إلى هذه المسيرات؟ يعني أنت تريد أن تصل بنقطة النهاية لهذا الأمر؟
1: لا، الحقيقة وحتى نكون موضوعيين، لا يخرج كل الناس مجبرين، إضافة إلى أنه علينا أن نناقش الأرقام. حكاية أن المسيرات مليونية، لا يوجد مسيرات مليونية في اليمن إطلاقا منذ أحداث 2011 حتى اللحظة، وكل الناس كانوا يكذبون الإصلاح وعلي عبد الله صالح وأنه مسيرات مليونية. ميدان 70 إذا حسبت مساحته بالمتر المربع ووضعت في المتر المربع 3 إلى 4 أفراد، الموضوع عشرات الآلاف، لا يعني أنا أزعم أنه لا يصل ما يمكن حشدة داخل ميدان

0: 70 إلى 100 ألف أزعم هكذا يعني. فهناك مبالغات إضافة كما قلت لك. هذه الحشود أخرجها كل الزعماء الذين سقطوا، كل الأنظمة الجمعية إلى آخر أيامهم كانوا يخرجوا الناس بعشرات الآلاف. وهناك ناس ببساطة يعني لم يعد لديه عمل، لم يعد لديه أفق، يوفرون له باصا، يوفرون له بعض الأشياء الغذائية، يوفرون له أشياء، فيركب معهم ويصير يحضر المسيرات. إضافة إلى أن هناك، لا ننكر أن هناك بعض الأتباع لهم أو القطيع المتأثر بخطاب طابهم المعادي للمملكة العربية السعودية أو لأمريكا أو من هذا القبيل.
1: يعني هل بالضرورة من يتعاطف مع الحوثي؟ أنا هنا لا أتحدث عن القيادات، أنا أتحدث عن الناس. هل بالضرورة من يتعاطف أو يقبل بوجود الحوثيين أو سلطة الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها أن يكون بالضرورة على عداء تجاه السعودية؟
0: أساساً فكر الحوثي وخطابه قائم على هذه الأجندة السياسية، مع أن الحوثي امتداد لنظام الإمامة بيت حميد الدين، لكن بيت حميد الدين تحولوا في آخر أيامهم إلى نظام ملكي وكان قريب من الملكيات الموجودة في المنطقة. لكن الحوثي الآن امتزج خطابه ما بين الإمامة اليمنية الزيدية إلى خطاب ثوري إيراني مستنسخ من التجربة الخمينية، والتي ترى أن المملكة العربية السعودية يروها هكذا يعني، ولا تزعلوا مني، أنها أداة صهيونية في المنطقة، مع أنه نلاحظ أن الولايات المملكة العربية السعودية تتعرض لضغوط من اللوبي الصهيوني لأنهم في أمريكا وحتى من الولايات المتحدة وترامب. لماذا لم يوقعوا على الاتفاقات الإبراهيمية؟ لماذا يعني هناك إشكالات
1: يعني ليس الضغوط يعني، لكن هم يطلبون من المملكة أن تنضم للاتفاقات الإبراهيمية. يعني عندما نقول ضغوط فهناك ما يمارس عليك يعني، ونرد هنا يعني حتى نكون موضوعيين يعني، لأن ليس هناك طرف آخر يرد على هذه المسألة. ولكن يعني أنت يعني لفت إلى إلى إلى شيء مهم. طالما أنهم ينظرون إلى السعودية كعقيدة لدى هذه الجماعة بهذا الشكل، هذا يعني أن السلام مع السعودية بالنسبة لعقيدتهم هو حرام.
0: صحيح، حقيقة هناك هم يطلبون صح من المملكة العربية السعودية، لكن لا يمكن إنكار أن هناك بعض الضغوط، والضغوط هي متبادلة بين الدول. السعودية أحيانا تضغط لتلبية مطالب، والولايات المتحدة كذلك أحيانا تضغط، وهذا أمر طبيعي. أما من ناحية الحوثيين، أنا تحدثت مرارا وفي أكثر من فيديو وقلت هذا الكلام للمبعوثين الدوليين، أن السلام لدى الحوثيين هو أشبه بالكفر، وبالتالي هم يفرطوا من وجهة نظر عبد الملك الحوثي، يفرطون في منحة وهبة وتمكين إلهي. هم يروا أن الله مكنهم من حكم صنعاء وقد يمكنهم لاحقا من حكم مكة، ولا يصح شرعا من ناحية دينية ومن ناحية مذهبية أن يفرطوا في هذا النصر. يمكن أن يفاوضوا يحاوروا، لكن من ناحية تكتيكية لكي يرسخوا وجودهم على الأرض، يؤدلجوا مزيد من الشباب، يتمكنوا من السيطرة أكثر، مراكمة سلاح أكثر. لكن السلام مع الأطراف اليمنية، هم يروا الأطراف اليمنية أقل بكثير من السعودية، الأطراف اليمنية يروها عملاء للسعودية والسعودية عملاء للصهيونية، ويعني السلام مع عملاء العملاء العملاء يعد عندهم نقيضا للدين، وبالتالي خوض حوار مع هذه الجماعة من أجل السلام عبث، سواء من الشرعية أو من الإخوة في السعودية أو كذلك من المجتمع الدولي. لكن أنا تحدثت مرارا، خوضوا معهم حوارا حول الحالة الإنسانية، الاقتصاد، كيف تحييد حياة الناس. أما للوصول إلى تسوية لا تضيعوا وقتكم، أنتم تخالفون منطقة التاريخ. الجماعة الدينية بالكامل وليس جماعة الحوثي، أي جماعة دينية منطلقة من الزيدية أو من أي مذهب آخر أو من أي جهة وهي دينية وسيطرت على السلطة لا تنزل إلى بالقوة. ما في جماعة دينية تفهم في السياسة.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قبل الجدل مع علي البخيتي.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل.

0: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد إلى هذه الحلقة التي نستضيف فيها الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي. يعني في كثير من المواقع التي استهدفتها إسرائيل أكثر من مرة داخل اليمن، إما في صنعاء وإما في الحديدة، يعني الحقيقة أنها فتحت تساؤلات حول مسألة أن تكون إسرائيل تخترق الجماعة من الداخل الحوثيين. يعني كيف وصلت مثلا إلى مقر اجتماع ما يسمى بحكومة الحوثيين، قتلت منهم رئيس الوزراء أيضا وبعض أيضا الذين كانوا موجودين، هل معقول بأن هناك اختراق وخيانة للجماعة وعمالة لإسرائيل من الداخل؟
1: أنا لا أتصور ذلك. مسألة استهداف اجتماع مجلس الوزراء لم يكن بتلك الصعوبة، وبالذات أنه عدد من الأشخاص ومن التحالفات اللي مع الحوثيين وهي تحالفات صورية، والوزير لا يستطيع أن يعمل شيء، وكل هؤلاء لديهم أقارب، لديهم سواقين حق السيارة، المرافقين، التليفونات معهم، فالأمر كان بالنسبة لإسرائيل يسيرا، والحوثيين لم يكونوا يتصوروا أنهم سيستهدفون هؤلاء، لأنهم يعرفوا أنهم ليسوا شخصيات مهمة، وإن كان رئيس وزراء أو وزراء هي مجرد صورة، من يحكم هو المشرف. يعني تلقى الحوثي يعمل وزير، لكن المشرف اللي هو تبع الجماعة هو الذي يدير الوزارة عمليا. وبالتالي كذلك مسألة أنهم هم ممكن يوصلوا إلى عبد الملك الحوثي لأن لديهم تقنيات عالية، لكنهم يحتاجون لأشهر كثيرة من الرصد، بسبب أولا إسرائيل دخلت في الملف اليمني قريبا، لم تكن تشعر بوجود خطر، لا يوجد لديها داتا ولا معلومات كثيرة، كذلك يصعب اختراق المناطق اللي فيها الحوثيين، بعكس لبنان البلد الصغير، المساحة الجغرافية معدودة، التكنولوجيا موجودة في طوائف متعددة، اليمن مساحة هائلة، وهناك منطقة كبيرة يسيطر عليها الحوثي وموجود فيها منذ حروب صعدها الأولى، ويصعب على الإسرائيليين اختراق هذا المجتمع.
0: لاحظت الحقيقة أنك دائما تذكر في كثير من منشوراتك أسماء قيادات حوثية بارزة، يعني مثل حسين العزي ومثل عبد الملك العجري وبعض الآخرين. يعني ما يظهر لي الحقيقة، يعني أنا صحفي وتعرف دائما أقرأ الأمور ليس بظواهرها حتى في بواطنها، أنا كلازلت تتواصل مع الجماعة إلى الآن؟
1: أي والله عاد آخر رسالة الصبح
0: تتواصل معهم؟
1: يمين واحد بس مش ليش أقول من هو.
0: لا قول لنا.
1: نعم أكيد أتواصل معهم وهذا أمر، لكن نتواصل والله والله والله جد، يعني
0: لا بس يعني أنت معارض للحوثيين ومناهض وتدعو إلى اقتلاع واجتثاثهم بالقوة وتتواصل معهم؟
1: ما هو خليني أقول لك، ما هو بنتواصل، جزء كبير من التواصل أحيانا بيكون سب وشتم ولعن. شوف أنا لا أقطع بصراحة، وأنا ما لا أدري هل هو مناسب أقول، أنا أحبهم، أحب عبد الملك العجري، أحب حسين العزي، أحب محمد عبد السلام.

0: أحب كل من عاشرتهم ولا أكره أحدا، أنا بيني وبينهم مشكلة سياسية، ولذلك سأتشفع لهم إذا إذا إذا سقط النظام، وسأخوض معركة حتى لا يضار أهلهم.
1: بس حقيقة أستاذ علي، هم سببوا ألام لكثير من الناس، يعني من قتلوهم، من رملوا،
0: والله يا عزيزي،
1: من قطعوا عنهم الرواتب، من وضعهم في وضع يعني غير جيد، هذه المسألة يعني.
0: أنا أعرف، لكن بصراحة أنا لدي نظرة فلسفية مختلفة، أن الحوثيين في مكمن ما هم ضحية. لو غزيت صعدة بالجامعات، بالمعاهد، بالأشياء الجميلة، لما وجد فكر حسين الحوثي مكان لكي يعمل في صعدة أو ينتج. لكن للأسف نظام علي عبد الله صالح ترك هناك صراعا مذهبيا داخل صعدة، وكان يرتاح لوجود صراع مذهبي ويدعم ذلك الطرف وذلك الطرف، فأنتج هذا الصراع المذهبي هذه الحركة. ولو أدار علي عبد الله صالح الدولة وقتها بنظرة مختلفة وغزا صعدة بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا والأشياء الجميلة، لا سخر الناس من عبد الملك، من
1: لكن أتى
0: حسين الحوثي على بيئة.
1: بالمناسبة أستاذ علي، يعني وأنت تيت على ذكر علي عبد الله، عذرا عن المقاطعة، أنا ودي أستغل وجودك وما توقع من الدقائق الأخيرة، يعني بمناسبة الحديث عن الرئيس الراحل عبد الله صالح الله يرحمه، من الذي أصدر أمر بقتله؟ أكيد لديك معلومات.
0: هي ليست معلومات لا تحتاجها، وعبد الملك الحوثي وصل إلى مرحلة وجد أن علي عبد الله صالح هو الخطر، فكان يخشى أن يسافر أو يخرج إلى منطقة أخرى وسيشكل عليه خطرا كبيرا. أنا كتبت قبل مقتل علي عبد الله صالح مقال بشهرين، قلت رأس صالح أينع وحان قطافه، ما حصدقني، كانوا المؤتمرين يعتقدوا أنهم بالتذاكي حقهم وبالحذق حق علي عبد الله صالح أنه يمكن أن يستمر مع الجماعة. والله أني نصحت الرئيس السابق الزعيم، وكنت أتحدث مع مكتبه يعني في بعض الرسائل، وأحيانا أتحدث معه شخصيا، قلت له إذا أردت أن تقاتل الحوثي لا تقاتلهم من داخل صنعاء، أخرج إلى أي منطقة، لكن كان رأسه يابس، قال أنا ما بأسر شي مارب عند الإصلاح، يعني زعلان من الإصلاح وعلي محسن، ولا بروح السعودية. قلت له يا أخي أخرج حتى إلى منطقة محايدة، والتقيت به مباشرة، وللأمانة المملكة العربية السعودية سعت بشكل كبير إلى أن يخرج الرئيس علي عبد الله صالح، مع أنه عندما كان متحالف مع الحوثيين هم أوجعوه وأوجعهم، لكنهم كانوا يسعون بشكل حثيث إلى أنه يا أخي خرج، ما بنحطك عند حد يزعلك، خرج إلى منطقة حتى محايدة ونحن سنعمل لك ما تريد. لكن للأسف الرجل هو خاض المعركة التي يريد أن يقتل وهو يقاتل جماعة الحوثي، وبالتالي الذي أصدر القرار بالتخلص من وجود علي عبد الله صالح وليس من شخصية فقط هو عبد الملك الحوثي حتما.
1: لأن بعض المعلومات يعني التي بحثت عنها وسمعت عنها بأنهم كانوا يريدون اعتقاله وليس قتله، يعني بشكل مباشر في تلك اللحظات، يعني لذلك أنا سألت من الذي أصدر القرار إذا كان هناك من يريد اعتقال الرجل وجلبه إلى مكان ما، فلماذا يقتل؟
0: أتوقع أنهم يعني هم كانوا يريدوا أحد أمرين، إما اعتقاله أو قتله إذا اضطروا لذلك. المهم أن الأمر الصريح الذي صدر حسب توقعاتي أنه لا يخرج علي عبد الله صالح خارج المنطقة مهما حدث، لأنهم يشعرون بخطورة هذا الرجل. طيب قبل ما ينتهي الوقت دعني أحدثك عن موضوع البطانية وقدر الضغط أو الضغطة، لأنك تعتقد أن الأمر مزحة،
1: هو ليس مزحة في تويتر، يعني أنا قرأتها أو في إكس عفواً.
0: أنا حاليا يعني استخدمتها كطرفة، لكن حقيقة وراءها مأساة. يعني أنا ذهبت في اعتصام عندما اعتقل الله يرحمه القيادي الإصلاحي محمد قحطان، فأتى أبناءه وزوجته الكريمة إلى منزلي، وذهبنا إلى اعتصام، وأخذت زوجتي وأطفالي في هذا الاعتصام حتى تكون أسرة محمد قحطان تشعر بالاطمئنان لوجود حتى زوجتي وأطفالي. وذهبنا للاعتصام، وللأسف أتى الحوثيين ضربونا واعتدوا علينا، واتصل لي حسين العزي وإحنا في الاعتصام، كان يقول يا علي رحلك هم بيكسروك، وأنا ما نش فاهم إيش بيكسروك. للأمانة حسين العزي يعني كان معي وصادقا معي في تلك اللحظة، كان يقول ابعد الاعتصام بيكسروك. بعدين فهمت لاحقا إيش الكسر، أنه جناحهم العسكري خلاص قرر أنه علي البخيتي هذا وأسطورته يجب أن يعني تذل أو تهان. فأتى بمجموعة نسوة وضربوني، وحتى صوروا، والله صوروا الضرب

0: صوروا هذه المشاهد وحدثت عبد الملك الحوثي وأنا في صعدة عنها وقال سننصفك وسنعيد حقك وكله كان كذب. حسين الحوثي حسين العزي عندما فاوضني عندما قلت له يا أخي ارجعوا الأشياء اللي أخذتها مني ارجعوا كذا كان يفاوضني أنه اعتذر لأني قلت له للأسف أنا غلطت قلت البطانية اللي شليتها والمتكة اللي شليتها بحوله أيقونة وأعمل له برواز وأعلقه داخل البيت فما زرد يديهن مع أنهم نقلوا أغراضي اللي نهبوها سلمت الحسين العزي وقال لي أنها عنده معني وخذت أكل على فكرة وحراضي يمنية وخذت حاجات كثيرة وللأسف كان يبتزني صديقي كان يقول لي ارجع واصدر بيان ونحن سنعيد هذه الأغراض. البيت حقي لما نهبوه الأندال مرسلوا حال ثاني كلفوا محمد أخي يدخل
1: محمد أخوك هو اللي
0: يدخل ينهب البيت
1: هو اللي نهب بيتك
0: نعم محمد اللي قاعد العملية وهو أعتقد لم يكن يريد ذلك لكنهم كلفوه حتى يزرعوا فتنة إلى الأخير. هذه الجماعة التي تفعل هذا الشيء بالذي ناصرهم وعمل معهم فقط لأنه انتقد جرائمهم انتقد يعني المجلس الذي نهبوه معي صورنا وحسين العزي وعبد الملك العجري وإحنا جماعة متماسكين وبنضحك ورجعوا ينهبوه تخيل عندما تجد عفش منزلك وسرير نومك وسرير أطفالك موزعة في بيوت قادتهم يعني كيف نتحمل هذه
1: يعني الحقيقة أنها
0: لحظة
1: يعني كانت قاسية أن من نفذ مثلا هذه العملية هو أخوك وشقيقك محمد وأنت دائما تكتب عنه وتغرد عنه في موقع إكس في أكثر من مرة تصفه أيضا أحيانا بأوصاف بوالي دمار لأنه محافظ دمار يعني ومرة أتذكر بأنك قلت يعني مع كل ما حدث بأنك إذا سقط الحوثيين ستأخذه للعلاج أبغى أعرف العلاقة مع
0: عزيزي
1: مع
0: بس
1: محمد
0: والله مش بس محمد حتى حسين حتى عبد الملك حتى أي واحد والله أني كتبت لحسين قلت يا حسين إذا في الأوقات اللي أيام معركة الحديدة وكل ما وأيام المعركة لما كانت في نهم وكانت القوات الحكومية قريبة على صنعاء كنت أقول يا حسين أنتم نهبتم بيتي لكن والله ونهبتم بيوت الناس وفجرتهم والله أننا لن نقبل أن تمس منازلكم وأن تمس أسركم وأن يمس أي ممتلكات لكم التي تملكتوها بشكل مشروع وأنا أول من سيقف معكم إذا حصل مثل هذه الأشياء وأنا بالنسبة لي والله مع كل الأشياء اللي حصلت لست حاقدا على أحد يعني لأني أعرف أنه في النهاية هذه الأفكار المتخلفة هي موجودة في المجتمع اليمني ونتيجة أخطاء في الماضي لم يتم إخراج هذا المجتمع من البيئة التي أفرزتهم.
1: أستاذ علي أنا أشكر وجودك معي اليوم في قابل الجدل يمكن إحنا شفنا وجه جديد لعلي البخيتي يعني لم يكن من مسبوقا يعني أن تشاهد علي البخيتي وهو يذرف يعني الدموع على كثير من المواقف اللي حدث لأنك مثلا دائما تتندر على ما يحدث أو تكتب ربما أرى لكن هذه المرة ربما الصورة كانت مختلفة عندما يتذكر الشخص ويعود بالذاكرة إلى ما حدث فيعني يتحرك عاطفيا وتتحرك المشاعر باتجاهات مختلفة. أشكر وجودك معي الليلة في قابل الجدل.
0: العفو وشكرا لك.
1: مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من قابل الجدل مع الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي من لندن. الأسبوع المقبل نعود بحلقة جديدة من قابل الجدل تتابعوا ما تبقى من هذه الحلقة دائما على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
7: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
8: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم، للأوضاع في حضرموت والمكلا.
9: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
10: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. الحكومة العراقية تعتقل خلية بحوزتها مسيرات كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارج البلاد، ومصادر تؤكد للعربية بأن الخلية كانت على تواصل مع شخصيات إيرانية. تركيا تصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالشبيهة بميثاق الناتو، مؤكدة أنها تهدف للتبادل الدفاعي مع السعودية وباكستان وليست موجهة

ضد طهران. الانتقال للمرحلة الثانية في غزة والوضع في مختلف الجبهات أهم نقاط البحث خلال لقاء بين قائد القيادة المركزية الأمريكية والقيادات العسكرية الإسرائيلية.

قبل صدور مذكراته بأسابيع إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستات تتفاقم وتصبح من النوع العدواني وتسبب له آلاما شديدة. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد، وبينت الحكومة أنها صادرت أسلحة وطائرات مسيرة بحوزة أفراد الخلية. مصادر العربية أكدت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية، كما كشفت أن عناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات، وأن الخلية المكونة من 3 أشخاص ينتمون لميليشيات في محافظة بابل.

0: ينضم إلينا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن جبوري. أهلا بك سيد معن. بداية من خلال مشاهدتك لهذه الصور التي حصلت عليها العربية، هل تمتلك وزارة الدفاع العراقية هذا النوع من الأسلحة والمسيرات؟
1: صباح الخير أستاذ إبراهيم والسادة المشاهدين. لا، بالحقيقة ليس من الأدوات التي أو السلاح الذي يملكه الجيش العراقي ولا أي مؤسسة أخرى عراقية، لأن هذا السلاح إيراني بامتياز، وهو من صنف شاهين 101 قديمة الصنع نسبيا، أي ليس من الأسلحة المتطورة الحديثة، لذلك هي تستعمل بالعراق، أي تتناسب مع ظروف العراق، لكونها لا يمكن على سبيل المثال استعمالها في الحرب الروسية الأوكرانية ولا حتى باتجاه إسرائيل، لأن عملية استمكانها وإسقاطها بالنسبة لهذه الدول المتطورة تكون أكثر سهولة. أما بالنسبة لنا في العراق فهي تحقق أهدافها وغاياتها، وطبعا واضح أن هذا يؤيد ما كنا نتحدث به سابقا، بأن هذه الأسلحة الإيرانية هي تدخل إلى العراق عن طريق إيران وتصل إلى الميليشيات الموالية لها، وإلقاء القبض عليها على هذه الأسلحة وعلى الخلية التي لم يذكر يعني أفرادها الثلاثة، لكن لم تذكر أسمائهم ولا خلفيتهم الفصائلية، لكن واضح أنه عمل حكومي مثابر بامتياز وإصرار من الحكومة العراقية والدولة العراقية، أقصد أن الشعب العراقي متضامن مع الحكومة، القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، هذان الجهازان المتمكنان اللذان استطاعا أن يضع أيديهما على هذه الخلية وعلى هذه الأسلحة. طبعا هذه تدخل العراق عن طريق إيران لتدمير الوضع الأمني في العراق أولا، بالتالي توجه إلى سواء إلى كردستان أو إلى الدول العربية الشقيقة، وللأسف هذه التي تحدثنا عنها مليا أنها تدخل بإرادة إيرانية وبتنسيق مع هذه الفصائل الموالية لإيران، لكن واضح أن الجهد الاستخباراتي والطريقة التي تم إلقاء اليد

0: اليد على هذه المسيرات واكتشاف الخلية. هذا سيوصلنا إلى داتا من المعلومات أستاذ إبراهيم، هذا سيكشف كثيرا من
1: ويعني إذا كانت خلية من 3 أشخاص تمتلك هذا العدد من المسيرات وهذه الترسانة إذا جاز التعبير، فكم من الخلايا التي تمتلك أسلحة أخرى؟ يعني هذا هو رأس الهرم الذي ربما يجب على الحكومة العراقية أن تبحث لتكشف ربما إلى أي مدى هناك تغلغل في الجسم العراقي من خلال هذه الفصائل التي تدين بالولاء لإيران وتأتمر بأمرها وتنفذ أجنداتها داخل العراق.
0: تماما أستاذ إبراهيم، هذا التساؤل والاستنتاج من خلاله واضح وصريح، لأنه أنا ذكرت أولا هذا الاكتشاف سيوصلنا إلى داتا من المعلومات، بنك من المعلومات نستطيع من خلاله أولا أن نمسك الرؤوس المدبرة والداعمة لوجستيا والمؤثرة والفاعلة في إيصالها. ثانيا يعني معدات موت لتدمير العراق، وكما ذكرت تدمير العلاقة مع دول الجوار. آلاف هذه المسيرات أطلقت منذ سنوات في الداخل العراقي، سواء على كردستان أو على مناطق أخرى في حساباتهم انها كانت تسمى المصالح الامريكيه، اقصد على السفاره الامريكيه، على قاعده عين الاسد، قاعده حرير، على قاعده فيكتوريا الى اخره. لكن هذه المنطقه نتحدث عنها قليلا اذا ممكن، هي قريبه من منطقه جرف الصخر، ايضا تعتبر مدينه الحله، مدينه بابل، الى الجنوب الغربي تقريبا من بغداد اقل من 100 كيلومتر. وطبعا للاسف هناك نشاط للفصائل في هذه المنطقه، وكما نعلم منطقه جرف الصخر طالما تحدثنا عنها هي منطقة حتى اللحظة تعتبر ممنوعة على الدولة العراقية أن تصلها، لا تستطيع أي قوة مهما كانت لا عسكرية ولا سياسية ولا برلمانية الوصول إلى هذه المنطقة. عليه هذه معدات الموت التي تصلنا من إيران هي خير دليل وتأكيد على كل الأحاديث التي كنا نفسرها ونتحدث.
1: في سؤال بطرح نفسه بقوة سيد معن، بأنه لماذا الآن يتم هذا الكشف؟ هذا كشف غير مسبوق لهذا النوع من الأسلحة، صور لطائرات مسيرة. في السابق كانت تستخدم هذه الطائرات، كان يتم الإعلان عن العثور على منصات إطلاق ربما طائرات مسيرة، لكن لأول مرة تكشف الداخلية العراقية هذا النوع من الأسلحة وهذا النوع من الخلايا وأنها تدين لإيران. برأيك إلى أي مدى هذا الكشف يمثل ربما تحولا نوعيا في أسلوب إدارة الحكومة العراقية لملف الأسلحة خارج إطار الدولة؟
0: والنية الصادقة من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والحكومة العراقية طبعا بأن تضع يدها على كل السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة وإيقاف متلازمة الموت والتدمير والقتل والسلاح، هذا كل شيء خارج عن القانون. يعني التوقيت مهم جدا في إشارتك التي تفضلت. إذا ما عدنا في الذاكرة قليلا أستاذ إبراهيم، قبل حوالي شهر أيضا تم وضع اليد على مصنع في داخل بغداد تقريبا، مصنع للمسيرات أيضا وتجميع هذه المسيرات، وأيضا تم عرضه من خلال
1: ذلك المصنع. كان يعني أسلحة من داخل العراق، لكن هذه أسلحة قادمة من إيران
0: والسؤال
1: جاهزة من إيران، والسؤال إنه كيف تمر هذه الأسلحة؟ من يسيطر على الحدود؟ كيف ستتعامل الحكومة العراقية الآن مع الحكومة الإيرانية لجهة انتهاك سيادة العراق وتسليح ميليشيات داخل العراق لتنفيذ أجندة

0: ذات تضر بمصلحة العراق وسيادته؟
1: تدمر العراق بالأحرى وتقتل أبناء العراق. نعم هذه، وهذا يعطي دالة للحكومة العراقية أن تمارس ضغط أكبر على النظام الإيراني، وأن لم يعد هناك مجالا للإنكار ولم يعد هناك مجالا للتنصل، لأن كما تفضلت هذه أسلحة إيرانية يعني معلمة ومعروفة بماركاتها التي تستعملها إيران، تصنعها إيران وتأتي جاهزة للعراق. هناك خدمات لوجستية، جنابك سألت كيف وصلت سادوراي. هناك أولا هناك ممرات حدودية، طبعا معابر حدودية غير رسمية تسيطر عليها فصائل، تسيطر عليها عصابات، وطبعا تقدم لها الخدمات اللوجستية، أي طريقة إيصالها. وهذا حصل قبل فترة إذا ما عدنا بالذاكرة، كيف أيضا كيف وصل أحد خزانات البترول إلى سوريا من العراق أستاذ إبراهيم. هذه أيضا كان يحمل معدات موت في نفس الوقت، فعليه هذا يؤشر إلى أن هناك أيضا قوة ساندة في الداخل العراقي من هذه الفصائل حتما، لأن الفصيل التي تصله هذه المسيرات، وطبعا هذا ما كشف يعني، فما بالك بكثير من المخفي والذي لم يكشف والذي استعمل في الماضي كما ذكرت، سواء لضرب الداخل العراقي أو لضرب الدول العربية الشقيقة. على هذا الأساس الآن لدى الحكومة دالة قوية على أن تضغط على النظام الإيراني وتحاجج النظام الإيراني وتعطيه أدلة دامغة بأنه يعمل، ولا يمكن أن ينكر بعد الآن طبعا، لأن هذا مبرز جرمي يعتبر في العمليات، فلا يمكن أن ينكر بعد الآن ذلك. وطبعا هذه أيضا الفصائل لا يمكن أن تتنصل، التي تم القبض عليهم أقصد، ومن وراءهم والذي يعمل لهم غطاء سياسيا لا يمكن أن تتنصل بعد الآن، لأن حتما تم عرض هذه المسيرات بعد أن تم الوصول إلى معلومات دقيقة ومهمة كي لا يتفشى الأمر في نفس اللحظة.
0: نعم.
1: وهذا عامل مهم بالنسبة كذكرت، هو حقيقة مكسب مخابراتي كبير للقوات الأمنية العراقية.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا من بغداد، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري. إذن في توقيت إقليمي حساس ومتسارع وبالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة، تعيد بغداد ترتيب خارطة قياداتها الأمنية والعسكرية عبر سلسلة تغييرات شملت وزارتي الداخلية والدفاع.
2: إعادة ترتيب واسعة في هرم القيادة الأمنية والعسكرية العراقية من وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى جهاز مكافحة الإرهاب وقيادات العمليات والفرق في المحافظات، تغييرات لا تبدو معزولة عن توقيتها، فهي تأتي في مرحلة حساسة مع استعداد الحكومة للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
3: نقلت منصب قائد عمليات البصرة.
2: في البصرة هنا أخذت التغييرات بعدا ميدانيا مع تكليف اللواء الركن أثير الربيعي بقيادة العمليات في محافظة تمثل نقطة تماس جغرافية مع إيران والسعودية والكويت، تحرك تقول السلطات إنه يستهدف إحكام السيطرة الأمنية لمنع استخدام أراضي العراق لتهديد دول الخليج.
4: القوات الأمنية انتشرت في كل مواقع الصحراء والبادية والمواقع اللي يشتبه فيها أنه أكو قواعد لإطلاق الصواريخ، هذه المناطق اللي كانت تقريبا ما مؤمنة، لذلك من الصعب أن يتم إطلاق المقذوفات باتجاه دول الخليج.
2: لكن الإجراءات لا تتوقف عند القوات البرية، إذ امتدت لتغيير قيادة القوة البحرية العراقية وتحديث مسرح العمليات لحماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة، إجراءات فرضتها التطورات الإقليمية نتيجة تصاعد التحديات على حركة التجارة وصادرات البترول عقب هجمات طالت سفنا وناقلات نفطية في الخليج ومضيق هرمز.
5: هناك خطورة ما زالت قائمة على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وبالتالي نحن ليس لدينا طبعا ناقلة.

0: نحن نبيع نفط معها بطريقة فوب أي على سطح السفينة، المشتري هو الذي يتحمل النقل، لذلك احنا نعطي نسبة تخفيض عالية.
1: من البر إلى البحر تبدو التغييرات جزءا من مشهد أمني أوسع يفتح باب التساؤلات بشأن دلالاتها وانعكاساتها، وما إذا كانت تمهد لمرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني العراقي.
2: وفي إطار تنظيم المؤسسة الأمنية وفي نفس الوقت عملية حصر السلاح سوف تتجه اتجاهات يعني إلى التصعيد وفي نفس الوقت استخدام القوة الصلبة.
3: وما بين من يراها استجابة لمتغيرات الصراع الإقليمي ومن يعتبرها استعدادا لمرحلة ضبط السلاح في البلاد، يبقى نجاح هذه التغييرات مرتبطا بقدرتها على ترسيخ سلطة الدولة على السلاح فعلا لا قولا. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: أفاد مراسل العربية باعتقال محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري الملقب بأبو مازن بتهم فساد في العاصمة بغداد، كما أفادت مصادر العربية باعتقال رجل الأعمال محمد الهجف على خلفية ملفات فساد كبرى في محافظة صلاح الدين. بشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يماثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف، ما يلزم الجميع تقديم المساعدة للمتضرر. وأضاف فيدان بأنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو إلى جانب أمانة عامة. وأكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة للدفاع المشترك لا يستهدف إيران ولا أحد ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء، وشدد على أن تركيا يجب أن تشارك في التحالف الدفاع البحري بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر تهم المصالح التركية.

0: بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير وكبار المسؤولين العسكريين التطورات على مختلف الجبهات. زيارة كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة، وذلك في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية. من تل أبيب ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك سيد علي. إلى أي مدى ستمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل للمضي قدما نحو تحقيق أو البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
1: حاليا الضغط بدأ يمارس يعني عسكريا. الجنرال كوبر صحيح أنه يأتي لتنسيق المواقف على كافة الجبهات، لكنه يأتي أيضا لأن يطلب من القيادة العسكرية الإسرائيلية الالتزام بورقة ترامب وورقة مدينة المنفصل. ورقة ترامب تقتضي عمليا بأن يتموضع الجانب الإسرائيلي عند الخط الأصفر، وفي الأسابيع الأخيرة تجاوز الوجود العسكري الإسرائيلي الخط الأصفر إلى عمق المناطق التي كان من المفترض أن تكون خاضعة لسيطرة حماس من ناحية، ومن ناحية ثانية يذكر الجانب الإسرائيلي بأن خطة ترامب تقتضي أنه حتى وإن لم تبدأ عملية نزع السلاح حركة حماس، يجب على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بما يسمى ببدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. الآن الجدل داخل الكابينت المجلس الأمني الوزاري المصغر يشير بالفعل إلى وجود ضغط أمريكي، حينما يتهم وزراء داخل هذا المجلس بنيامين نتنياهو بأنه يعني يرضخ للضغط الأمريكي وأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بإعادة التموضع. هذا على عكس ما كان يعمل به الوزراء المتطرفون بأن يبقى التواجد العسكري الإسرائيلي كما هو وربما يتسع.

0: ليسمح وفق هؤلاء بإعادة حلم الاستيطان داخل قطاع غزة. كل هذه المشادات الكلامية التي شهدها مؤخرا الكابينت تعكس بالفعل وجود ضغط أمريكي. الآن إلى أي مدى هذا الضغط يمكن أن يأخذ شكل يعني خطة عملياتية لإعادة التموضع؟ هذا هو السؤال الكبير، خاصة ونحن موشكون على يعني بدء الحملة الانتخابية والانتخابات بعد شهرين والنصف من الآن. وكل التحرك هذا لبنيامين نتنياهو دون أن تكون هناك خطة واضحة لنزع السلاح حركة حماس سيضعف نتنياهو أكثر انتخابية.
1: بالحديث عن نزع سلاح حماس، كان في أنباء تتحدث عن أنه الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لنزع سلاح حركة حماس. هل ستتجاوب إسرائيل بشكل إيجابي مع هذا الطلب؟
0: يعني المشكلة في هذا الطلب هدنة 14 يوما هي بأن حركة حماس بداية متحدثون لا يتحدثون عن تسليم السلاح، ولكن عن تخزين السلاح. تخزين السلاح عند جهة فلسطينية معتمدة وهي اللجنة الوطنية، لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة. حتى الآن الجانب الإسرائيلي لا يقبل هذا الطلب من حركة حماس. هو يشترط طبعا التأكد من أن هناك ستكون عملية تسليم للسلاح، تسليم قبل إتلاف السلاح. والجانب الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة يعني غير من موقفه ولم يبدأ،
1: لكن هذا ليس ما تم الاتفاق عليه، أليس كذلك؟ يعني هذا تراجع إسرائيلي عن المتفق عليه.
0: كل هذه المدة التي انتظرت بدء التنفيذ هو التراجع في الموقف الإسرائيلي. كلنا الورقة، ورقة ترامب أصلا تتحدث عن أنه كل العمليات المنصوص عليها في الورقة حتى وإن لم تتم عملية تسليم سلاح يجب أن تبدأ في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ولكن بنيامين نتنياهو فرض عليه هذا الاتفاق ودون مشاهد المواطن الإسرائيلي لقيام حركة حماس بتسليم السلاح. باعتقادي لن يتقدم الجانب الإسرائيلي أكثر باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق. ربما يعني نشهد إعادة تموضع رمزية للجيش الإسرائيلي من بعض المواقع التي تجاوزت الخط الأصفر، لتقول إسرائيل أنها تتعاون مع المطالب الأمريكية. ولكن حماس تشترط تسليم السلاح لجهة فلسطينية. دخول الجهة الفلسطينية يحذر منه وزراء اليمين المتطرف أنها سلطة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وطبعا الكابوس من ناحية اليمين في إسرائيل أن يتم ربط هذه السلطة الجديدة في قطاع غزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبالتالي يبدأ يتشكل مجددا منذ الانقسام الفلسطيني كيان سياسي واحد يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ما راهن عليه لسنوات اليمين الإسرائيلي بين الانقسام السياسي والانقسام الجغرافي في بين قطاع غزة والضفة الغربية يبعد كل حديث عن تسوية سياسية.
1: جيد. الآن فيما يتعلق بأيضا أجندة براد كوبر فيما يتعلق بملفي لبنان وإيران، أيضا هناك ضغوط أمريكية تمارس لكي تحجم إسرائيل عن استهداف إيران بشكل منفرد، وهذا ما أعلنته أكثر من مرة، وأيضا تسريع تنفيذ ربما الانسحاب وتطبيق المراحل التجريبية في لبنان. إلى أي مدى ستتعاون إسرائيل في هذين الملفين أيضا؟
0: يعني أعتقد أن فيما يتعلق في إيران الأمر مبالغ فيه. في ظل الوجود العسكري الواسع الأمريكي هناك حاجة لحد أدنى من التنسيق الأمريكي الإسرائيلي. لذلك أنا لا أتوقع أن تقوم إسرائيل بعملية بمفردها في إيران يهدد المصلحة الأمريكية. هذا سيكون بمثابة الانتحار السياسي لبنيامين نتنياهو، أو على الأقل ضرب للعلاقة بينه وبين الولايات المتحدة. لذلك هذا مستبعد. صحيح أن الجانب الإسرائيلي يلوع بين الحين والآخر، ولكن التوجه إلى عملية عسكرية يعني عدم ثقة بما يقوم به حتى الآن الجانب الأمريكي من ضغط عسكري وضغط اقتصادي ويعني مفاوضات سياسية. لذلك هذا الخيار مستبعد. فيما يتعلق في لبنان الأمر يعني حساس بالنسبة لي بنيامين نتنياهو. في الأيام الأخيرة بدأ يسمح الجيش الإسرائيلي أو يعترف بأن هناك ما يوصف بخروقات من قبل حزب الله، وهي تأتي ربما ردا على تحركات إسرائيلية من

0: إطلاق مسيرة هنا واستهداف هناك. طبعا هذا يأتي بعد حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين قبل عدة أيام. هناك ضغط في الحكومة الإسرائيلية على الجيش بأن يوسع ويعمق ضرباته في الداخل في داخل جنوب لبنان، بينما المطلب الأمريكي هو بأن يعني تتمترس إسرائيل عند الخط الأصفر تمهيدا لعمليات انسحاب المستقبلية في إطار توسيع نموذج المناطق التجريبية. ولكن في هذه المرحلة وفي ظل الإدراك بأن حزب الله لا زال موجود وأن هناك تنسيق إيراني بين إيران وحزب الله طبعا مع فصائل أخرى في مناطق أخرى لتصعيد الموقف، لذلك لا أحد يريد لجبهة لبنان أن تتحول هي الورقة التي يستخدمها الجانب الإيراني للضغط على الجانب الأمريكي. لذلك نعم. يعني الوضع في إسرائيل هو مربك من ناحية تحرشات من قبل حزب الله، ولكن مطالب بالمقابل مطالب أمريكية من الجانب الإسرائيلي بضغط الناس.
1: شكرا جزيلا علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من تل أبيب. أيضا في تطورات بلبنان، أعلن الجيش إصابة 3 عسكريين خلال تفكيك ذخائر غير مفجرة في جنوب البلاد. وأفاد الجيش اللبناني في بيان على حسابه بمنصة إكس بإصابة 3 عسكريين بجروح، إصابة أحدهم متوسطة خلال عملهم على تفكيك ذخائر غير مفجرة في بلدة زوتر الغربية في النبطية. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا نشب في أحد المرافق لمصفاة أرامكو السعودية في جازان دون وقوع إصابات. وأكدت في بيان أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 من يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 من يوليو. وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. كما جددت السعودية عزمها حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها. وأكدت المملكة دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الأممي لليمن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. بالعودة إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، كما ذكرنا وتأكيدات وزير الخارجية التركي هكام فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يشبه ميثاق الناتو في الدفاع المتبادل. ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. لعل من أبرز ما قاله فيدان بأنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو إلى جانب أمانة عامة، هذه الخطوات إلى أي مدى تعكس جدية هذا التحالف بالتحرك فورا لاستكمال هيئاته والبدء في تنفيذ أجندته الدفاعية المعلنة؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. نعم تعني الكثير، تعني أن تحول هذه الفكرة أو توقيع الاتفاقية التي تمت إلى مؤسسة، والآن وضعوا اللبنة الأساسية لها بعد التوقيع، أي أنهم الانتقال من مرحلة فقط التوقيع على ورق كما كانت أشار يعني كان حتى المتحدث أو أحد المتحدثين الإيرانيين عندما قال هي مسألة توقيع على ورق فقط ولكنها لن تطبق. لا لا لا لا لا. هذه الدول قررت أن يتم تحويل هذه الاتفاقية إلى شيء عملي ملموس. عندما نرى مثلا تصريح وزير الخارجية التركي أنها هي اللبنة أو المادة الخامسة من ميثاق من مثلا ميثاق الناتو، بمعنى أن هذه اللبنة الأولى ستتحول تدريجيا ومع الأيام إلى دستور كامل ومؤسسة كاملة تضم أيضا مجموعة من الدول إليها، مثل ما وصفتها حتى هنا كانت بعض الصحف الباكستانية بأن هذا التدرج التاريخي أو أن هذه الخطوة التي تمت هي بداية التدرج التاريخي لعودة

0: الأمة الإسلامية أو لعودة 57 دولة يعني ربما مع الأيام إلى حلف واحد وتؤدي إلى كثير من الاستقرار على الأقل في المنطقة، كونها هي وسيلة ردع أو هي اتفاقية ردع للعدو بالتفكير 1000 مرة قبل مهاجمة هذه الدول والاعتداء عليها أو ما شابه. ولذلك يرى أو ينظر إليها حتى هذه اللحظة، يعني من هنا مثلا من حسب ما تابعنا هنا ورأينا النخبة الباكستانية كيف احتفلت وحولته وتكلمت عن بأن يعني عندما صرح أحد الوزراء أن هذا يوم تاريخي، يعني سيبنى تدريجيا وسيفعل منذ لحظته الأولى من الاتفاق، اللحظة الأولى للاتفاق، بمعنى أن سيكون هناك التنسيق السياسي أولا، ثم التنسيق الأمني، ثم تبادل الذخائر مع بعضهم البعض في حال حدثت أي شيء، التدريب والتسليح لأفراد هذه الدول، ثم كذلك بعد ذلك ربما مثلا إذا حدث اعتداء على دولة ما من هذه الدول يتم أيضا الاستعانة بالجيوش، ومن ثم آخرا ربما مثلا حسب ما هو معلوم بأن هذه الاتفاقية هي اعتداء على واحد، اعتداء على الكل، وحسب ما كانت صرحت هنا أيضا يومها وزارة الدفاع أو وزير الدفاع الباكستاني عندما قال حتى يضع التصرف النووي تحت هذه الاتفاقية، بمعنى هو سلاح ردع وتخويف واستقرار داعم للمنطقة أكثر من استخدامه فعليا، كون استخدامه سيكون لمرة واحدة أو نستخدم ولن يستخدم بقدر ما يستخدم للتخويف. ولذلك
1: صح صحيح ننظر إليه وأيضا يعني كان في حرص منذ اليوم الأول على التأكيد بأنه هذا التحالف ليس موجها ضد أحد. تحدثت في بداية كلامك على أنه إيران قالت بأنه هذا الاتفاق أو هذا التحالف مجرد حبر على ورق، مع أنه يعني حرص وزير الخارجية التركي على القول بأنه هذا التحالف ليس موجها ضد إيران، هو تحالف دفاعي وتحالف أنشئ من أجل تأمين الردع فقط ضد من يحاول استهداف أي من الدول الأعضاء فيه.
0: نعم، كان أيضا مما لاحظته هنا ورصدناه مثلا هو أن 3 دول حسب يعني الواضح الآن، 3 دول التي ستعمل اعتبار 1000 اعتبار للتفكير فقط بمهاجمة هذه الدول. أولا كانت وهي إيران في مهاجمتها بكون الحرب الآن الجارية في المنطقة ستفكر 1000 مرة قبل ما مثلا تحاول أنها تضرب أو تعتدي مرة أخرى أو ترسل مسيراتها أو صواريخها أو شيء. كانت نعم كانت في الأيام الماضية أو في الفترات الماضية قد ربما مثلا كانت ترسل بعض المسيرات للمملكة العربية السعودية ولدول المنطقة إجمالا. الآن ستحسب حسابا لعدم إحراج باكستان مرة أخرى في هذا الأمر. النقطة الثانية وهي ما رأتها أيضا هنا الصحف الباكستانية أنه حتى الهند في الوقت الحالي إن أرادت الدخول في حرب مرة أخرى مع باكستان أيضا ستعمل حسابا اقتصاديا، ستحسب حساباتها السياسية مع الدول سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع تركيا. الدولة الثالثة التي أيضا أشارت إليها كانت وسائل الإعلام هنا والنخب أيضا وهي إسرائيل. إسرائيل التي كانت منذ اليوم الأول تراهن على سيادتها للمنطقة منذ 7 أكتوبر وهي تتحدث عن سيادتها وهيمنتها على المنطقة، بدأ هذا الحلم يتلاشى تماما بالنسبة لإسرائيل، كون 380 مليون نسمة دول سكان دول هذه الدول الثلاث قررت أن تجتمع مع بعضها في أهم الملفات وهو الملفات الأمنية والعسكرية، ليست للهجوم ولكن للدفاع. أن يمس شخص في أنقرة سيجد النجدة من الرياض أو من إسلام آباد، والعكس صحيح يعني نعم. في هذا المعنى. ولذلك نعم رؤيت بأنها توسعت خارطة الاستقرار، نحن لا نقول هنا الحرب ولكن نقول توسعت خارطة الاستقرار المدعوم بالقوة. إذا كانت مثلا في الماضي كانت سياسة أو حتى هذه اللحظة سياسة ترامب مثلا تقوم على استخدام القوة لإحضار السلام، فهذه الدول استخدمت سلاح الردع ل

0: نعم استخدمت سلاح الردع
1: لحماية حدودها
0: ورفع
1: من أي اعتداءات خارجية. أنا أشكرك على وجودك معنا من إسلام أباد الصحفي المحلل السياسي دكتور عبد الرحمن صالحي، شكرا جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في رد على سؤال مذيعة شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وفككت قدراتها العسكرية التقليدية وأضعفت بشكل كبير ما وصفه قدرة طهران العسكرية غير المتكافئة.
2: We've destroyed their nuclear program. We've destroyed their conventional military. We've radically reduced their what you might call their asymmetric military abilities. And right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy.
1: في تطورات مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن أخريين في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وشملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار التي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية، كما أظهرت صور نشرتها سنتكم أعمال صيانة لطائرات على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة لتنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على إيران. غموض وتجاذب سياسي يخيم على قمة هرم السلطة والبنية الأمنية في طهران، إذ فجر الأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي سجالا واسعا بزعمه إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر واستبداله بمحسن رضائي، فضلا عن ادعائه تلويح الرئيس مسعود بزشكان بالاستقالة 28 مرة.
3: اسمان لمنصب واحد، ظهر كلاهما في موقع لا يحتمل ازدواجية القرار، أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بداية القصة جاءت من تصريحات مثيرة للجدل للأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي المقرب من المرشد مجتبى خامنئي. خرازي تحدث عن خلافات داخلية وإعادة ترتيب في دوائر القرار، بينها إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر وتعيين محسن رضائي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي خلفا له. لكن الرواية لم تصمت طويلا أمام النفي. مكتب مجتبى خامنئي وصف ما نسب إلى المرشد بأنه باطل. هنا كان يمكن أن تنتهي القصة عند حدود خبر غير مؤكد، لكن ما حدث بعد ذلك أعادها إلى الواجهة. ففي الوقت الذي كان اسم رضائي يتردد كخليفة محتمل، ظهر ذو القدر مجددا في بيان بشأن مضيق هرمز، متحدثا بصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. فالرجل الذي قيل إنه غادر موقعه لا يزال يتحدث باسم المؤسسة ويتخذ مواقفها في أحد أكثر ملفات المواجهة حساسية مع واشنطن. وزاد المشهد غموضا موقف الرئيس مسعود بزشكيان، فعندما سئل عن وضع ذو القدر لم يؤكد استقالته ولم ينفها، بل تحدث عن خلافات يجري العمل على معالجتها. تصريح يترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يكون الخلاف حقيقيا، لكن قرار التغيير لم يكتمل بعد. وبين الرواية والنفي يتسع الالتباس ليكشف عن ارتباك القرار في طهران.
1: نبقى في إيران، وللمرة الثانية خلال يوم جدد الرئيس الإيراني حديثه عن أوضاع بلاده الاقتصادية، حيث قال إن الحرب تسببت في اضطرابات اقتصادية ونقص بالعملة وارتفاع الأسعار، قبل أن يعتبر في الوقت الراهن أو أن الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حسب تعبيره.
4: من به عنوان مدير ازش نگرانم.

0: نقلق بشأن الوضع الاقتصادي، فالمسألة ليست في قدرة أمريكا على ضربنا ما دام هناك من يستطيع الصمود والثبات، وإنما ما يقلقني هو معيشة الناس وأوضاعهم الاقتصادية، ونحن نبذل كل ما في وسعنا، ولا يمر اجتماع حكومي إلا ونناقش مع المسؤولين الاقتصاديين معيشة الناس وقضية التضخم.
1: استهدف الجيش الروسي سفينتي شحن في البحر الأسود، وقال إنهما كانتا تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قصف أيضا عدة أهداف عسكرية في مينائي أوديسا ونيكولايف، مستهدفة مستودعات تحوي أسلحة ومعدات عسكرية وأخرى للاتصالات إلى جانب أنظمة حرب إلكترونية. في المقابل، رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد الحرب في أوكرانيا عبر تنفيذ حملة تعبئة جماعية جديدة تشمل مئات الآلاف من الرجال الروس. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن هذه الاستدعاءات السرية الواسعة قد لا تقتصر غايتها على الحرب في أوكرانيا، بل تهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط نفسية وسياسية على الدول الأوروبية. كما كشف الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي في العاصمة بلغراد أنه طلب مرارا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال العام الأول من الحرب على أوكرانيا منح كييف ترخيص لإنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وأضاف بأن طلبه لم يقتصر على الجانب الأمريكي بل شمل أيضا عددا من الشركاء الأوروبيين. وأردف زيلينسكي بالقول بأنه لو وافق بايدن على طلبه قبل 4 سنوات كانت أوكرانيا اليوم تنتج أنظمة باتريوت للجميع بما فيها أوروبا. معنا من كييف رئيس مركز أوراس الدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك سيد أوراق. دعنا نبدأ بتحذيرات الرئيس الأوكراني من أنه روسيا جادة في التصعيد من خلال تجنيد عشرات الآلاف من الروس، وأيضا التصعيد العسكري في الاستهدافات.
2: طبعا بخصوص التحذيرات التي أتت من زيلينسكي، طبعا لها عامل وطابع سياسي للضغط على الوضع في الداخل من أجل تحفيز المواطن الأوكراني لكي يذهب إلى التجنيد، لأن هناك عزوفة، هناك كما نرى نقص في القوة الحية. لكن بخصوص روسيا، أظن هذا لن يحدث إلا بعد الانتخابات في الدوما الروسية، لأن قبل ذلك هذا أمر غير ممكن، تكون له تبعات سياسية وستنعكس على شعبية السلطة بروسيا الاتحادية. يعني هذه المعادلة يجب فهمها بشكل واضح. التعبئة ربما ستكون بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية بروسيا، ولا لا أظن، لأن لدى روسيا يعني احتياط مهم من القوة الحية، ولديها الإمكانية الفنية والتقنية لمواصلة الحرب، وهي تستثمر وتستغل في شح الدفاعات والمضادات بالنسبة لأوكرانيا. ويوميا هناك قصف وهناك تدمير للبنى التحتية الحيوية، والأهم من ذلك هي الملاحة في حوض البحر الأسود. يعني يوميا تطال نقلات وبنى تحتية ترتبط بالموانئ، وهذا سيخنق الاقتصاد الأوكراني ويخنق الإمدادات العسكرية وبالسلاح والذخيرة كما نرى. حتى أن تركيا اقترحت أو أمرت، لا نعرف، سنتابع هذا الملف، بخصوص فرض موراتوريوم، يعني عدم القصف للنقلات المدنية وخاصة المرتبطة بنقل السلع والطاقة في حوض
1: هو القصف متبادل. يعني حتى أوكرانيا كانت تستهدف سفن، وكان من بينها ربما قبل مدة سفينة إيرانية، واحتجت إيران في ذلك الوقت. السؤال الآن المطروح بأنه زيلينسكي يحاول إقحام أوروبا، ويقول بأنه هذه التهديدات ليست فقط لربما إرهاب أوكرانيا، لكن أيضا لإرهاب أوروبا، وهو بطريقة أو بأخرى يحاول أن يشمل أوروبا لكي يستدعي رد فعل منها. إلى أي مدى هذه التهديدات حقيقية؟ وهل روسيا معنية بالتصعيد ضد أوروبا في هذا التوقيت تحديدا؟
2: أظن روسيا الاتحادية غير مهتمة بالتصعيد.

0: التحديد وتوسيع الرقعة الجغرافية، لأن لديها ورشة مهمة وعصيبة بالنسبة لأوكرانيا وبالنسبة للجغرافيا الأوكرانية. هو طبعا يلقي هذا الخطاب وهو متواجد في
1: بلغراد.
0: أوروبا، يعني في نعم بلغراد، وهذا الخطاب موجه للاستعلاء كذلك الداخلي داخل أوروبا، وموجه إلى المواطن ودافع الضرائب الأوروبي لكي يستمع ويضغط على الحكومة، أو أن يكون مستعدا نفسيا لتقديم الدعم عن طريق الجيب للمواطن الأوروبي البسيط. يعني هذه عبارة عن تحفيزات لها طابع سياسي وتحضير نفسي لأوروبا، بخصوص أن روسيا ستهاجم، ولا أظن ذلك، لأن الاستراتيجيين والخبراء بأوروبا وبالاتحاد الأوروبي يتفهمون أن ليس لدى روسيا حتى الإمكانية الفنية والبشرية، لأن كما هو يناقض نفسه أن روسيا ستقوم بالتجنيد والتعبئة، لأن ليس هناك أمر كافيا من القوى البشرية لاحتواء الأزمة أو احتواء الحرب داخل التراب الأوكراني. يعني هنا نرى هذا التناقض.
1: وهو استخدم ذات المقاربة، واسمح لي على المقاطعة، بالحديث على أنه طلب من بايدن قبل 4 سنوات إعطائه ترخيص لإنتاج صواريخ الباتريوت، وقال بأنه لو أعطيت له هذه الرخصة لكان أنتج صواريخ ليس فقط لأوكرانيا أيضا لأوروبا. يعني بدل أن تأخذ أوكرانيا الصواريخ من أوروبا كانت ستعطيها أيضا صواريخ باتريوت. لا أدري إذا كان هذا يعني منطقيا أم لا.
0: هذا ليس منطقيا، وحتى إلى حد الآن الولايات المتحدة يعني تتحفظ ولن تقدم هذه التكنولوجيا، لأنها تكنولوجيا تعتبر سرية، ويجب أن تحتفظ الولايات المتحدة والشركات الأمريكية لتتحكم وتراقب السوق، والولايات المتحدة لن تذهب إلى هذه الخطوة، لأن انتقال هذه التكنولوجيا ربما اليوم موجودة في أوكرانيا وغدا ستتواجد لدى دول أخرى تعتبر مارقة لدى القطب اللورو أطلسي. يعني هذه المسألة مفهومة، لها سرية ولها تابعات سياسية، والولايات المتحدة لن تقدم التكنولوجيا، ولكن هي ستبيع السلعة والمنتوج الجاهز لكي تستفيد. وكما نرى أن هناك برنامج بيرل، والذي يقوم الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية أو ما يعرف بائتلاف الحازمين بالتغطية المالية لما تقدمه الشركات الأمريكية. أما تقديم التكنولوجيا هذا يعني إضعاف للدور ولإمكانية لمراقبة سوق التسليح وسوق التكنولوجيا، وما قدمه زيلينسكي أن هذا لن يحصل، هذا كذلك ينبع من حسابات سياسية موجهة كذلك إلى الداخل للولايات المتحدة، لحسابات كذلك ربما انتخابية تتعلق ب.
1: شكرا جزيلا لك، اسمح لي انتهى وقتنا. نعم. تماما سيد أوراق رمضان، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من كييف. أعلن هنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن النوع العدواني من سرطان البروستات الذي يعاني منه والده تجاوز العظام وانتشر إلى مناطق أخرى متسببا له بألام شديدة. آخر حضور رسمي لبايدن كان عندما حضر حفل افتتاح مكتبة باراك أوباما الرئاسية في يونيو الماضي في شيكاغو، ومن المقرر صدور مذكراته الرئاسية في نوفمبر المقبل. نتوقف الآن مع أبرز الأخبار الرياضية.
2: تغلب إنتر ميلان الإيطالي وديا على مواطنه يوفنتوس بهدفين لهدف في مباراة ودية شهدتها مدينة بيرث الأسترالية. حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا عريضا على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. فاز باير ليفركوزن الألماني على إشبيليا الإسباني بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت على ملعب باي أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وتغلب ساندرلاند الإنجليزي على لانس الفرنسي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية احتضنتها مدينة لانس الفرنسية. أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع الدوري البرازيلي برونو غيمارايش قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد ل4 سنوات. أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم

0: اعتماد قائمة بدر الرزيزة واستبعاد بقية القوائم لعدم استيفاء الشروط.
1: في كندا أعلن إقليم بريتش كولومبيا حالة الطوارئ مع اتساع رقعة حرائق الغابات إلى الضعفين تقريبا. وأصدرت السلطات الكندية 38 أمر إخلاء و49 تنبيها ذات صلة بأكثر من 100 حريق في مناطق متفرقة في غرب البلاد، فيما انتشر نحو 1500 رجل إطفاء في أنحاء الإقليم.

في نهايتنا شهد تذكير بأبرز عناوينها. الحكومة العراقية تعتقل خلية بحوزتها مسيرات كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارج البلاد، ومصادر تؤكد للعربية أن الخلية كانت على تواصل مع شخصيات إيرانية. تركيا تصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالشبيهة بميثاق الناتو، مؤكدة أنها تهدف للتبادل الدفاعي مع السعودية وباكستان وليست موجهة ضد إيران. الانتقال للمرحلة الثانية في غزة والوضع في مختلف الجبهات أهم نقاط البحث خلال لقاء بين قائد القيادة المركزية الأمريكية والقيادات العسكرية الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني يحذر من تعبئة سرية تشمل مئات الآلاف من الروس للحرب في أوكرانيا والضغط على أوروبا. قبل صدور مذكراته بأسابيع، إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستات تتفاقم وتصبح من النوع العدواني. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس. هي شغفنا، هو أسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد مؤخرا. وبيّنت الحكومة أنها صادرت أسلحة وطائرات مسيرة بحوزة أفراد الخلية. مصادر العربية أكدت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية. كما كشفت أن عناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات. وبشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يماثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف، ما يلزم الجميع بتقديم المساعدة للمتضرر. بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية برات كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وكبار المسؤولين العسكريين التطورات على مختلف الجبهات. زيارات كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة التالية من الخطوة.

راجح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد الحرب في أوكرانيا عبر تنفيذ حملة تعبئة جماعية جديدة تشمل مئات الآلاف من الرجال الروس، وأوضح زيلينسكي

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

نشرة رياضية على العربية، نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. لجنة انتخاباتية الاتحاد السعودي تعتمد قائمة بدر رزيزة وتستبعد بقية المترشحين. رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن دعم إنفانتينو. سان جيرمان يتعادل أمام مانشستر يونايتد قبل أيام من السوبر الأوروبي. تشيلسي يهزم ميلان وإنتر يتفوق على يوفنتوس. برايتون يهز شباك روما بثلاثية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة على قناة العربية، يقدمها اليوم محمد القنباص. أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد قائمة بدر الرزيزة واستبعاد بقية قوائم المترشحين خالد الغامدي، حاتم خيامي، أحمد الوادعي، فهد الغفيلي، شاكر العصيمي لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها بحسب بيان رسمي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم.

0: في الاستديو ورحب بالمحلل الرياضي عادل البطي، وايضا من جده ورحب بالمستشار القانوني ايمن الرفاعي. اهلا وسهلا بكم. ابدا معك استاذ عادل. خمس قوائم يتم استبعادها، قائمه يتم الموافقه عليها. انت تشعر بانه كان الامور كان كنت تنتظر هذه النتيجه؟
1: صراحة لا محمد، كنت انتظرها، لان امام مرشحين معروفين في الوسط الرياضي. يتكلم عن الاستاذ حاتم خيمي ولا الاستاذ خالد الغامدي رئيس الاهلي اعتقد 3 سنوات، حاتم تاريخ طويل. يعني انا يعني ما كنت اتوقع انه بيكون فيه عدم اجتياز. ليش؟ لانه عندهم خبرة في الوسط الرياضي بشكل عام. وايضا انا اتكلم الحين توقعاتي الشخصية، والان كنت اتمنى بصراحة محمد ان يكون عندنا انتخابات. يعني طبعا أبارك للأستاذ بدر اللي كان يعني اكتمل الشروط واجتاز كل الاشتراطات المطلوبة، لكني كنت أتمنى بصراحة أن يكون عندنا انتخاب. احنا ترى مرينا في 4 مراحل، يعني تتذكر الأستاذ قصي الفواز، بعدين ياسر فترتين، واليوم احنا أمام فترة تزكية رابعة. ترى الانتخابات يعني تضيف شيء بصراحة للوسط الرياضي بشكل عام، فيها فلترة، فيها حراك،
0: تعطي حافز للشخص انه يعمل.
1: صحيح.
0: يعني وحتى الشخص اللي جاي يكون عنده حافز.
1: يعني انا ما كنت يعني اتمنى بصراحه، كنت اتمنى انه يكون فيه انتخابات.
0: مستر ايمن، يعني لو تكلمنا شوي عن الاسباب القانونيه للاستبعاد، لاحظنا انه معظمهم يتم استبعادهم، ومعظم القوائم التي تم استبعادها يعني لبند واحد تقريبا، وهي الماده 33. ممكن نفهم بس الماده 33 ايش تتكلم عنها بس اولا، ثم بعدين راح ناخذهم حاله حاله.
2: وش مساء الخير عليك الأستاذ عادل وفهد، زمان عنه،
0: حياك الله.
2: طبعا استكمال اللي ذكره الأستاذ عادل، طبعا اليوم معظم الموجودين هم كانوا رؤساء أندية سابقا، فهم اليوم يعني ذاقوا من الكأس اللي هم يعني وضعوه في الجمعية العمومية. يعني أنا استغرب اليوم أنتم كيف وافقتوا على مثل هذه الشروط اللي أنا أعتقد أنها أصبحت شروط تعجيزية. فاليوم لما تكون الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم هي فقط جمعية تتقبل الآراء ولا تشارك الرأي، فهذه النتيجة. فاليوم معظم الموجودين الآن هم ذاقوا الشيء اللي هم سووه في الجمعية العمومية، لأنه معظم اللي موجودين كانوا حاضرين في التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي. فاليوم يعني شفنا إيش اللي حصل. أرجع لسؤالك طبعا اللي هو المادة 33 الفقرة 2 ودال وجيم، هي تتحدث عن الخبرة وتتحدث عن إتقان اللغة الإنجليزية وعن الكفاءة سواء كان يحمل شهادة البكالوريوس فأعلى. فاليوم الواضح أنه معظم الذين ما اجتازوا هذا الشرط هو اللغة الإنجليزية والخبرة.
0: جميل. هذه الشروط اللي تحدث عنها المستشار أيمن، يعني نقطة هامة جدا ذكرها، قال أنه معظم المترشحين سواء كانوا رؤساء سابقين لأندية أو حتى أعضاء مجالس إدارات في أندية أو حتى يعني أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد القدم، سلبيتهم في الجمعية العمومية هي من تسببت في وضع لائحة صعبة جدا لا تنطبق إلا على أعداد قليل جدا من الأشخاص، وبالتالي صارت فرصتهم في التنافس عليها صعبة. هنا نتكلم على فاعلية الجمعية العمومية. إذا كان هذا في واحد من أهم الشروط على مستوى رئيس مجلس الإدارة أو حتى عضوية مجلس الإدارة، فما بالك ببقية القرارات؟
1: محمد، أنا يعني أتفق مع الدكتور تركي، والبارح أنا قلت معك نفس الموضوع اللي هو الجمعية العمومية اللي جالسة تصادق على أي شيء، وقلت لك كلمة يمكن أكيد أزعجت. جاني أمس اتصال من أحد الأحبة يقول كيف تقول أتمنى أنه نعم أنا اليوم أقولها وأكررها مرة ثانية، أعضاء الجمعية العمومية اللي

0: اللي باركوا، انا اقول بغض النظر في احد تحفظ، لكن اقصد الجل الاعضاء اللي باركوا، انا اتمنى ما يكونون يوم من الايام عضو اعضاء في الجمعيه. ليش؟ لانهم صراحه جايين هم بس يباركون اي راي واي قرار. مثل هذا القرار كيف مر؟ يعني اللي هو الخبره هذه السنتين 5 سنوات، واعتقد انه سابق ايضا الخبره. انا اتذكر في فترات كثيره يقول لك يفضل اللغه الانجليزيه. الدكتور ايمن الان يعني اعتقد انه خريج امريكا وكذا، لكن انت لما تدقق في بعض الامور الإتقان، وش معنى إتقان؟ ترى هذا الأمر صعب، هي مطاطة خلينا نقول. أيه. يعني أقدر أنا أخلي أجيب أحسن واحد في اللغة الإنجليزية وأخليه يغلط، والعكس صحيح. أنا الآن يعني ما راح أشكك في أي أحد، لا في الاشتراطات المطلوبة ولا اللجان ولا غيرها، لكني أقول من وضع النظام هذا أو البنود هذه، أنا أعتقد أنه هو من أخطأ في حق كرة القدم السعودية، وهم أعضاء جمعية عمومية كانوا بدورهم، يعني ما ودي أقول أنهم فقط جاءوا يبصمون ويمشون. وهذا اللي حصل، هذه النتائج اللي حصل لنا اليوم هي نتيجة لعمل سابق أو لمباركة في نظام أساسي. محمد، أنا مرة قلت حتى في اجتماعات مجلس إدارة وكذا، يعني يعجبني العضو اللي يقول سجل في المحضر تحفظي على هذه النقطة أو امتناعي عن تصويت أو أو أو، لكنك تجي بعدين عقب ما خرب مالته تجي تتكلم. أنا الآن أقول استغرابي فقط بأنه الاشتراطات اللي ما اجتازوها بعض الخبراء في الوسط الرياضي.
1: دكتور أيمن، الآن في واحدة من الحالات وهي استبعاد المترشح خالد الغامدي، الشرط أو يبدو أنه تم استبعاده لأنه كل الشروط تنطبق عليه، الشيء الوحيد اللي ما نقدر نحكم عليه وهو إتقان اللغة الإنجليزية الذي كان من الاشتراطات اللجنة، لجنة الانتخابات أو النظام الأساسي. في المقابل سبق أنه تجاوز نفس الشرط حينما تم ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في قبل 3 سنوات، وبالتالي إحنا أمام حالة يا أنه ما كان يجيد اللغة الإنجليزية ونجح بطريقة ما في في في في رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، أو أنه في شيء صار في انتخابات اتحاد القدم وبالتالي صار الشرط ما ينطبق عليه. مش تعليقك على هالحالة؟
2: هذا اللي أنا كنت بذكره بالإضافة، اللي هو التعارض بين اليوم النظام الأساس للاتحاد السعودي لكرة القدم واللائحة الأساسية للأندية. اللائحة الأساسية للأندية لم تشترط كرة القدم ولم تشترط إتقان اللغة الإنجليزية، ولكن هي فقط اشترطت أنه يتحدث اللغة الإنجليزية.
1: لا، هو مكتوب الشرط في مادة 13 الإجادة تحدثا وكتابة.
2: أنا ما أتكلم على نظام الأساس للاتحاد السعودي لكرة القدم، أنا أتكلم على اللائحة الأساسية للأندية.
1: أي هذا
2: لأنه اليوم من لأنه اليوم الرئيس النادي لما يترشح في كرة القدم لرأس النادي هو يتبع اللائحة الأساسية للأندية، لكن لما يجي الاتحاد السعودي لكرة القدم كرئاسة راح يتبع لائحة أخرى. صحيح. فاليوم في أصلاً تناقض بين اللائحتين. أنت اليوم في رأس النادي أنت ترتب، يعني أنت يعني جالس تشرف على كل الألعاب اللي تحتك، ألعاب مختلفة. فلما تيجي رأس كرة القدم أنت طلبت فقط كرة القدم، فاليوم أنت قللت الفرصة. وهل اليوم لما يكون الشخص عنده خبرة في مجال الرياضي، هذا لا يعني أنه ما عنده مجال. طيب خلينا نفترض أن اليوم شخص 20 سنة خبرته في كرة القدم وآخر 5 سنوات مثلا غير راح لكرة اليد، فمعناته هذا الشخص أنا ما أخذه. فاليوم هنا إشكالية كبيرة صراحة، أنت حرمت ناس كثير خبراء في كرة القدم. طيب أنا حر يا أخي، آخر 5 سنوات أبغى أروح كرة يد، أروح كرة سلة. فأنت في هذه الحالة أيضا جالس تحجم من أنك أنت تتنوع في الخبرات.
1: يعني هو واحد من يعني واحد من المشكلات أنه فلنفترض مثلا أستاذ عادل أنه أنا والله أخذت بريك بعد كرة القدم، اعتزلت كرة القدم، رحت درست ماجستير دكتوراه في أمريكا واتقنت اللغة الإنجليزية ورجعت منك وابغى ترشح اتحاد القدم، ما تنطبق علي الشروط، وبالتالي اللي وضع الشروط يعني قد يكون عنده توجه معين لاستبعاد عدد او جزء معين من الناس.
0: والله محمد يعني فعلا الكلام ذا منطقي، والدليل كل وزراء الرياضة ورؤساء الاتحاد السابقين ما ينطبق عليهم هذا الشرط. تصور يعني لو قلنا كل الوزراء الرياضة ورؤساء الاتحاد السابقين ورؤساء الأندية يعني الكبيرة، خلينا نقول غير الكبيرة، يعني
1: ما بالمناسبة ترى حتى أمين عام الاتحاد السعودي سمير المحمد ما تنطبق على الشروط.
0: ما ينطبق عليه
1: الأمين العام السابق، إنما كمل سنتين في آخر خمس سنوات
0: يعني هو اللي كان أمين عام في الاتحاد السعودي. يعني هذا الأمر يعني غريب شوي الشرط هذا. أنا أتكلم

0: أوافق الدكتور أيمن اللي قال عنده 20 سنة. لا أنا أقول يا دكتور مو بلازم يصير كرة يد ولا غيرها. أنا زي ما قلت أنت استراحة محارب يعني إيه؟ خلنا نقول فيصل بن تركي بن ناصر رئيس نادي النصر الآن ما ينطبق عليه لو يبغى يترشح وهو على فكرة ينطبق عليه كل شيء. وأنا رأيي لو قلت عنده خبرة في المجال. أنا محمد تعرف لو كان الشرط
1: خلينا أضيف لك شيء سمحت لي أستاذ بإضافة إلى نقطة هذه. أنت لو تلاحظ العمر 70 سنة يعني أنك تترشح على 70 سنة طيب أنت بعد 60 تقاعد ما حتسوي ولا شيء فكيف آخر 5 سنوات أنت تتبش
0: الله برافو عليك
2: هذه صحيح
0: أي نعم صحيح
1: يعني النظام يتقاعد من 60 وإذا نقول بنطبق النظام الجديد 63 ففي إشكاليات كثيرة في النظام الأساسي وسببها الناس اللي كانوا موجودين واللي موجودين اللي بس يدخلوا الجمعية. شوف لاحظ في نفس الحدث في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم شوف كيف الجمعية العمومية مفعلة وشوف كيف رئيس الاتحاد الدولي مرعوب منهم
2: إيه؟
1: فليش احنا ما وصلنا لهذه الدرجة؟
2: طيب الآن وش الخطوة اللي قدام المستبعدين أو ما هي الخطوات المنتظرة من المستبعدين الآن قانونيا نتكلم ما نتكلم فعليا على أرض الواقع لأن ما ندري صراحة وش بيقررون لكن نتكلم قانونيا وش الخطوات التي يمكنهم القيام بها؟
1: ما في يعني اليوم إذا فعلا الشروط لا تنطبق حتى لو هم اعترضوا وراحوا للجنة الاستئنافية للانتخابات ما حيستفيدوا شيء إلا إذا كان مثلا السبب في اللغة الإنجليزية والشخص مثلا يتقن اللغة الإنجليزية لكن اللي قيموا مثلا يعني خلينا نقول كان جدا معاييره جدا عالية في التقييم يعني في بعض الأشخاص لما يتحدث هناك لغة إنجليزية خاصة بعض الدول المعينة مثلا لو افترضنا مثلا انجلترا واسكتلندا واستراليا هذول شديدين في اللغة الانجليزية يعني حتى النطق مختلف عن العالم يعني لما ابسطها يعني بتقول له واتر وادر وما ادري ايش فيعني لما نشوفك انت ما تنطق الكلمات هذه بنفس الاكسنت اللي هم متعودين عليه ممكن يقول هذا الشخص غير متقن اللغة الانجليزية.
2: طيب استاذ عادل النيا خيرا مستقبل هذا الانتخابات تحدث أنت بداية أنه كنت تتمنى أن يكون فيه انتخابات الآن في الوضع الحالي يبدو أنه ما راح يكون فيه إلا تزكية قراءتك للقائمة الموجودة كيف تعتقد أنه بإمكانهم إدارة الاتحاد السعودي في واحد من أهم المنعطفات التاريخية له أمام كأس آسيا كأس خليج قبلها والتحضير لكأس العالم التي ستستضيف السعودية في 2034 مسؤولية هذا الاتحاد
0: محمد خلي أقول لك أمنياتي أما قراءتي ما في واحد يعني مع التقدير والاحترام للأستاذ بدر هو يعني عهد أنا ما كنت أعرف إلا قبل سنتين يوم جاء النادي القادسية نائب الرئيس لؤي مشعبي أيضا اشتغل نائب رئيس مع لؤي ناظر ثم رئيس للنادي فقط. القائمة الأخرى بصراحة ما أعرفهم كرياضي قد يكون لهم مكانة اجتماعية عالية قد يكون في البزنس
2: بن بهيان بحكم أنها كانت موجودة حتى في المجلس السابق يعني
0: اللي هو مين؟
2: الأستاذ لمية بن بهيان
0: موجود وين؟
1: اللي كانت نائب الرئيس
2: كانت نائب الرئيس في الاتحاد السابق
0: والله الصراحة يعني هي تعذرني إني أنا والله ما أعرف الصراحة لكن أقصد إني ما أعرف أنت لو جبت لي مثلا أي مجلس إدارة سابق من أيام الأمير سلطان فهد إلى اليوم أعرف لك الأعضاء وأعرف وش أدوارهم وأعرف وش مهامهم. اليوم أتمنى أنهم إن شاء الله يقدمون لنا أحسن اتحاد وأحسن نسخة لكني عندي قراءة لا والله ما عندي أي قراءة. أتمنى نشوف الأستاذ بدر إذا تم يعني تجاوز إنه يطلع لنا يقول لنا أهدافه والجدول الزمني محمد ترى الأهداف مهمة والجدول الزمني اللي بيقدمه واختيار اللجان العاملة ترى محمد إذا استمرينا بنفس الموال هذه مشكلة. أنا أعتقد اختيار اللجان هي اللي من تساعدك في العمل بشكل جيد.
1: اسمح لي أضيف على الأستاذ عادل
2: تفضل.
1: أنا الأستاذ عادل أنا مو بس أبغى يعطيني الأهداف أنا أبغى يقرأ لي الاستراتيجية ويقول لي استووا فيها. يعني اليوم هم لما أطلقوا الاستراتيجية أطلقوها لعشر سنوات قالوا أنه مو بس عشان حنا إذا موجودين عشان اللي جوا بعده. أنا أتمنى من المجلس الجديد الآن إذا يعني انتخب وفاز يقول لنا إيش راح يكمل على الاستراتيجية وإيش فاهمين من الاستراتيجية وين وصلت الاستراتيجية.
2: هذه بغانا نسأل فيها المجلس الجديد لكن خليني أسألك أنا سؤال أخير وفي عجال جاوبني عليه. في المملكة العربية السعودية حينما يطرح أي نظام يتم طرحه للعامة لأخذ الآراء يعني في منصة رسمية أنت أخبر مني أنت
1: قانوني منصة استطلاع مركز التنافسية
2: جميل. أي نظام يتم قبل ما يتم اعتماده في المملكة العربية السعودية يتم طرحه لأخذ الرأي العام يشوفون وش وجهات النظر أي تعديلات أي ملاحظات عليه. لماذا لا تخضع أنظمة الرياضة خاصة الاتحادات أو حتى الأنظمة الأخرى لنفس النظام لأنه حتى وزارة الرياضة بالمناسبة

0: أي نظام تطرحه أو قبل لا تبدأ تطرحه عبر المنصة.
1: محمد بس بضيف كلمة معلش والدكتور يجاوب، هل هذا النظام اللي هو اللغة الإنجليزية والشرط أيضا كل الاتحادات، يعني هل اتحاد اليد ولا الطائرة ولا السلة مو بلازم يتكلم إنجليزي عشان الجهات الأخرى؟
0: برضو سؤال وجيه.
2: ممتاز، ناخذها واحدة واحدة. أول شيء النظام وزارة الرياضة أو وزارة الرياضة بحكم أنها وزارة عضو في مجلس الوزراء فينطبق عليها القرار 713 أنها تطرح الأنظمة واللوائح في منصة استطلاع وتأخذ رأي العموم وتدرس الدورة التشريعية الكاملة في هيئة الخبر مجلس الوزراء ومجلس الشورى وآراء الجهات ذات العلاقة، فهذا مغطى في شق وزارة الرياضة. أما في شق الاتحادات هي هم ما ينطبق عليهم هذا القرار، ولكن مسموح اليوم إذا الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب من منصة استطلاع أنه هو يعرض هذه الأنظمة واللوائح اللي موجودة عنده وتسمح له، بالعكس هم يرحبون بهذه الخطوة، وبالعكس هذه خطوة تدعم المبدأ الشفافية والإفصاح ومشاركة الرأي، لكن هم ما هم مجبورين عليها. الجزئية اللي ذكرها الأستاذ عادل، طبعا اليوم لا، مش كل الأنظمة الأساسية في الاتحادات مطلوب فيها اللغة، إجادة اللغة الإنجليزية أو الخبرات بالطريقة اللي موجودة الآن في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
0: شكرا جزيلا لكم في الاستديو الأستاذ عادل بطيء المحلل الرياضي وأيضا المستشار القانوني دكتور أيمن الرفاعي، شكرا جزيلا لك. وبعد الفاصل نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها أبها يواصل التحضيرات لانطلاقة الدوري السعودي، القرعة تضع ديربي الكرة الأردنية في أولى جولات المسابقة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: حياكم الله من جديد. نفى متحدث باسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقرير صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن استغلال جاني إنفانتينو لمنصبه السابق كأمين عام لاتحاد الكرة الأوروبي وتقديم مبلغ مالي كبير لموظفة كان على علاقة بها. وتولى إنفانتينو منصبه في يويفا بين عامي 2009 و2016 قبل ترأسه فيفا. أشار المتحدث باسم إنفانتينو أن هذه المزاعم خاطئة ويعتبرها عارية تماما عن الصحة، مضيفا بأن أي تلميح بوجود سلوك غير لائق أو انتهاك للأنظمة أو اللوائح يعد تشهيرا. بدوره أكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه لا يمكن تجاهل العمل الكبير الذي قام به إنفانتينو في رئاسة فيفا، مضيفا خلال تواجده في كولومبيا أنه يجب مواصلة العمل من أجل كرة القدم عبر الحوار، وليس من الضروري أن يكون الجميع متفقا. وأعلنت اتحادات الكرة في الأرجنتين وباراغواي وفنزويلا والإكوادور دعم رئيس فيفا. نفى الاتحاد الأرجنتيني أو النيجيري عفوا لكرة القدم التقارير التي تفيد بمطالبة استقالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه عبر بيان رسمي. من لندن نرحب بالإعلام تيم فيكري. أهلا وسهلا بك تيم. الأمور يبدو أنها تسير في اتجاه جديد. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ يبحث في تاريخ إنفانتينو، والأخبار اللي ظهرت يعني من ديلي تلغراف ما ظهرت من مصادر ديلي تلغراف، غالبا أن تم تسريبها من يويفا قبل أن يعود يويفا ليؤكد القصة بعد ساعات من نشر تلغراف للخبر. تعليقك على هذه الحادثة؟
3: قبل كل شيء دعني أبدأ بالاعتذار لعدم قدرتي على التحدث باللغة العربية، وأقدم الخدمة لكم ولخدمات الترجمة. القصة التي سمعناها حول إنفانتينو اليوم تتعلق بحياته الخاصة، وفي هذه المرحلة الإشاعات غير المثبتة، فالفيفا في

0: الدقائق القليلة الأخيرة كانت قد نشرت بيانا تنتقد فيه هذا التصرف، وقالت إن التغييرات في الفيفا وداخل هذا الاتحاد يجب أن تمر عبر الممارسات الديمقراطية المعتادة داخل الفيفا. ومن الواضح بأن المشكلة التي يواجهها إنفانتينو تتعرض بخطته ومقترحه لبيع جزء من مشروع كرة القدم، بطولة كرة القدم العالمية للمستثمرين الخاصين، لذلك لم ينجح الأمر. وعلى هذا الأساس فإنه قد تشكل معارضة له، لكن على حد علمنا وما نسمعه من أوروبا هو بمثابة احتجاجات، وما لا نسمعه من أوروبا هو مقترحات بديلة. أوروبا لديها 55 من الأعضاء في الفيفا، والإجمالي هو 211 اتحادات أعضاء. من أجل إجراء تغيير فعال لابد لأوروبا أن تتقدم بمقترح بديل. هذا المقترح من شأنه أن يقدم أشياء أخرى للقارات الأخرى في العالم. وفي الوقت الحالي أعداد كبيرة من هذه القارات تشعر بالقلق إزاء اليويفا أكثر مما تشعر بالقلق إزاء إنفانتينو، والأمر متروك لأوروبا لتغير هذا الوضع إذا ما كان هناك أي تغيير قد يحدث داخل الفيفا.
1: جميل. تيم، يعني شاهدنا بعد تراجع إنفانتينو عن مشروعه، شاهدنا أصوات جديدة تظهر من الاتحادات الأعضاء للفيفا تدعم إنفانتينو في البقاء في منصبه. شاهدنا اليوم حتى أول رئيس اتحاد قاري أو ثاني رئيس اتحاد قاري يصرح بعلنا بأنه يدعم بقاء إنفانتينو. شاهدنا دعما من الأرجنتين، من المكسيك، من الإكوادور وبقية الدول. يبدو أنه بدأ، نستطيع أن نقول إنفانتينو بدأ يعني يخرج من عنق الزجاجة الآن. هل تعتقد بالفعل بأنه وضع إنفانتينو الآن أفضل بكثير من وضعه قبل أيام؟
2: Perhaps. But things could change.
0: لعل هذا صحيح، لكن الأمور قد تتغير، وهذا كان مشروطا بما ذكرته في إجابتي السابقة. إذا ما كانت أوروبا قادرة على التقدم بمقترح بديل، لماذا أمريكا الجنوبية في هذا التوقيت تقوم بدعم إنفانتينو؟ هذا بسبب أن أمريكا الجنوبية ترغب بشدة أن تحصل على 64 فريقا في بطولة كأس العالم في العالم 2030. في الوقت الحالي لدينا كافة المنافسات تحدث في أسبانيا والبرتغال والمغرب، لعبة واحدة في الأوروغواي، لعبة أخرى في الأرجنتين، ولعبة أخيرة في الباراغواي. وهذا يعني بأن أمريكا الجنوبية عليها أن تنفق أموالا لتحسين الملاعب والبنى التحتية لهذه المباراة. لذلك أمريكا الجنوبية ترغب كافة المباريات من أجل توزيع التكلفة على تحسين البنى التحتية وعلى تحسين الملعب الرياضي. هذا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لأمريكا الجنوبية. 64 فريقا، وقد نظرت أمريكا الجنوبية إلى الطرفين وتعتقد أن إنفانتينو سوف يمنحها هذا المطلب. لكن ما الذي سوف تفعله أوروبا؟ وهنا أعود إلى النقطة الأساسية. أوروبا لديها احتجاجات، لكن لا يوجد لديها أي بديل مقترح. وبينما أن الوضع يسير في هذا الاتجاه، فإن أمريكا الجنوبية وأفريقيا وبعض أجزاء من آسيا لا يزالون يشعرون بالارتياح مع إنفانتينو بدلا مما تراه أوروبا.
1: هذا الكلام يشرح بوضوح موقف أمريكا الجنوبية، على اعتبار أنك أحد أهم الصحفيين عالميا في كرة القدم في أمريكا الجنوبية. لكن أخيرا وفي عجالة نشاهد مواقف مترددة من كثير من الدول. هل تعتقد بأننا خلال الأسابيع أو خلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد حملة لدعم إنفانتينو أو المطالبة بحجب الثقة عنه بشكل أوضح؟ يعني هل ننتظر مواقف واضحة أبيض أسود بدلا من الوقوف في المنطقة الرمادية؟
2: Yes, I think we do.
0: نعم، أعتقد أن هذا وارد، لأن موقف إنفانتينو سوف يكون أكثر ضعفا مما كان عليه قبل أسبوعين، وخاصة بسبب استقالة المستشار المالي السيد كارلوس كودير، الذي قال بأن هذه الخطة التي تنطوي على بيع جزء من بطولة كأس العالم لشركات خاصة غير منطقية. وهذا مستشار إنفانتينو المالي

0: الذي قال بأن إنفانتينو لا يمتلك الكفاءة لتوجيه أعمال الفيفا. هذا اتهام خطير لإنفانتينو. لكن بالنسبة لنقاط الضعف لإنفانتينو التي تتحول لخسارة في الانتخابات، لا بد من وجود مرشح بديل مع مشروع بديل. ويبدو بأن موقع في الفترة الحالية موقع رئيس إنفانتينو قد يكون ثابتا، وفي الفترة السابقة لرئاسة الفيفا كان هناك الكثير من التوجهات لإنفاق الأموال على الاتحادات الأعضاء 211، وما لم يكن هناك مقترح بديل. فأعتقد أن الغالبية في 211 اتحاد عضو سوف يستمرون في دعم إنفانتينو، لكن هذا الأمر من شأنه أن يتغير، لأنني كما أسلفت القول أعتقد أن موقع إنفانتينو قد ضعف إلى حد ما. هل سوف يكون هناك مرشح بديل موثوق وجذاب مع اقتراحات جذابة؟ هذا الأمر علينا أن ننتظر لنرى.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الإعلامي تيم فيكري. يواصل نادي أبها السعودي استعداداته للموسم الجديد وخوض أول مواجهة ضد الحزم في افتتاح منافسات دوري روشن يوم الخميس المقبل. كان الفريق خاض معسكرا خارجيا في مدينة مورسكا سبوتوفا السلوفينية لمدة أسبوعين، خاض خلاله 3 مباريات ودية أمام الشارق الإماراتي والعلا وريزا سبور التركي. خرج أبها من هذه المباريات بتعادل وخسارتين. وأبرمت إدارة أبها عدة صفقات محلية وأجنبية، كانت آخرها مع الفرنسي نبيل فقير. من أبها أرحب بسعد الأحمري رئيس نادي أبها السعودي. أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذ سعد، سعيد جدا جدا بلقائك بعد سنوات من عدم الالتقاء، وأتمنى لكم التوفيق في الموسم المقبل. كيف تحضيراتكم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مساء الخير أستاذ محمد القناص، لكل الزملاء القائمين على هذا البرنامج، الحقيقة البرنامج الكبير اللي يحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي. شكرا لكم على هذه الاستضافة. نادي أبها الحمد لله رب العالمين طبعا حقق كأس بطولة دوري يلو عن جدارة واستحقاق. الحقيقة انتزعنا الكأس من أندية مليارية، من أندية شركات، الحمد لله رب العالمين كان توفيق حليفنا ولله الحمد. بالنسبة للدوري روشن استعداداتنا الحمد لله رب العالمين، يعني احنا قطعنا يمكن 85% من طبعا من التعاقد مع اللاعبين على مستوى كبير من الأداء. المعسكر كان ناجح بكل المقاييس، كان مكتمل بنسبة أكثر من 80% باللاعبين. التعاقدات الحمد لله نرى يعني إن شاء الله مشيئة الله تكون قادرة على خوض غمار الدوري. النادي سيفتتح إن شاء الله دوري روشن إن شاء الله باحتفال من رابطة دوري روشن، سيكون إن شاء الله الاحتفال يوم الخميس القادم مشيئة الله، وكذلك المباراة الأولى وافتتاح دوري روشن. نتطلع إلى تقديم مستوى كبير يمثل الدوري السعودي الحقيقة، اللي يشهد تطور كبير جدا في سنواته الأخيرة. سنقدم إن شاء الله مع نادي الحزم مستوى يليق بدوري روشن.
1: أستاذ سعد، يعني خلينا نرجع خطوة إلى الموسم الماضي. وصلت للنادي وما كان أحد يعتقد أنه ممكن نشوف الحملة الكبيرة والمميزة اللي قدمها نادي أبها في دوري يلو. تصدر الدوري، سلسلة مباريات كلها انتصارات ما شاء الله تبارك الله في الموسم الماضي، وحققت لقب الدوري على اعتبار على على على الرغم من انه في انديه ربما تكون ميزانياتها 3-4 يمكن حتى اكثر اضعاف من ميزانيه ابها. كيف قدرتوا؟
2: الحقيقه طبعا الشركاء الحقيقيين جمعية عمومية، مجلس إدارة، جهاز إداري، جهاز فني، إعلام، تكاملت كل هذه العناصر المهمة جدا في كرة القدم. الحقيقة أن في كرة القدم يستطيع الإنسان أن يعمل عندما يجد الجو المناسب. الجو في نادي أبها صحي، نحظى بدعم كبير من سمو أمير منطقة عسير. هذه كل العناصر هذه تكاملت ولله الحمد بصعود الفريق. طبعا عناصر مهمة جدا، 33% إداري، 33% فني، 33% أداء لاعبين، تكتمل 99% من الأداء. هذه كلها نعمل عليها ليل نهار جاهدين بأن نصل إن شاء الله مشيئة الله إلى فريق قوي يستطيع أن يقارع الفرق. إذا لم يكن هناك عمل على الأجهزة الفنية، على الأجهزة الإدارية، على اللاعبين، إذا لم يكن هناك مراقبة محاسبة، ستكون النتائج عكسية. لكن الحمد لله رب العالمين نجحنا نجاح كبير، وهذا اللي احنا نتمناه إن شاء الله، ويتطلع له كل محب لهذا الكيان الأبهاوي بأن يكون

0: إن شاء الله يكمل مسيرته في دوري روشن.
1: ما مدى رضاك عن وضع الفريق قبل أيام من بداية الدوري؟
0: والله راضي تمام الحقيقة عن فترة الإعداد. يعني أنا شكرت الحقيقة الأجهزة الفنية والإدارية في نهاية المعسكر في سلوفينيا، شكرتهم على نجاح المعسكر، نجاح الكبير الحقيقة. كان في عطاء كبير، كان في تمارين صباحية، تمارين مسائية، كان فيه مباريات على مستوى عالي. يعني لو كنا نريد النفوز في المباريات الودية لجبنا أي فريق وقلنا ممكن نفوز، لكن لعبنا مع أندية لها يعني تاريخها ولها حضورها المهم جدا في الدوريات المختلفة، لذلك طلعنا فائدة كبيرة من هذه المباريات الودية التي ستنعكس إن شاء الله على الأداء في دوري روشن.
1: طيب هل فريقك كامل الآن لاعبين الأجانب المحليين؟
0: والله لازم نتطلع. طبعا الأجانب وصلوا الآن عددهم 7 لاعبين أساسيين، لا زال عندنا لاعب اللي هو اللاعب الثامن كذا يكون في الجناح اليمين. طبعا في الفترة القادمة إن شاء الله حتى لو لم يلعب المباراة القادمة سيكون إن شاء الله جاهز في الأيام القادمة. لا زال عندنا فترة، لا زال عندنا أكثر من 30 يوم في فترة التسجيل الصيفية. سنعمل إن شاء الله على لاعب سوبر مشيئة الله يكون يعني يضيف للمجموعة الموجودة الآن إضافة كبيرة.
1: يعني بنشوف فيديو من العقبة يعني ولا؟
0: أو لازم والله لازم قدر الضغط إن شاء الله.
1: قدر الضغط إيه، فبنشوف اللاعب يطلع من قدر الضغط المرة دي.
0: زي ما حصل العام الماضي الحمد لله كانت صفقة رائعة وإن شاء الله أنها تستمر في هذا العام.
1: سوت لكم صداع العام الماضي الصفقة هذه.
0: والله صارت في الأخير، لكن الحقيقة أنها ساهم مساهمة كبيرة في صعود الفريق. اللي هو اللاعب ديمبلي، لكن طبعا في الأخير صار في احتجاج وكذا وكسب نادي الفيصلي. طبعا زي ما ذكرت كان عندنا أرقام قياسية 28 مباراة متتالية لم نخسر داخل الملعب. هذه كانت من الميزات في العام الماضي. كان عندنا سيلاسو هداف الفريق، كان عنده في السنة اللي قبل الماضية 12 هدف مع نادي النجمة، كان عنده العام الماضي مع نادي أبها 27 هدف. ذكر بأن البيئة جاذبة في نادي أبها وأن البيئة يعني تساعد على أن يقدم اللاعب كل ما لديه. إحنا نسعى إن شاء الله في نادي أبها إلى أن يقدم اللاعب كل ما يستطيع. إذا قدم اللاعب كل ما يستطيع ستجد إن شاء الله النتائج التي ترضي إن شاء الله الجميع. طبعا على فكرة دوري روشن دوري قوي جدا، يعني عندنا الأندية يعني سبقتنا كثير، عندنا أندية عندها دعم كبير، عندنا أندية تحظى وعندنا أندية شركات كذلك، منها نادي القادسية اللي نبارك الأستاذ بدر الرزيزة، أتوقع أنه قطع 99% من مشوار في ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونبارك له. وكان بيننا تواصل في الفترة الماضية وإن شاء الله أنه قادر مشيئة الله على قيادة الدفة ولو أنها صعبة.
1: دامك يعني فتحت الموضوع، أنا كنت ناوي أسألك بعد شوي، لكن دامك فتحت الموضوع، أنت في فترة من فترات كنت عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعرف بشكل كبير جدا الضغوطات اللي يمر فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيادة كرة القدم السعودية. في فرق كبير جدا بين تلك الفترة وهذه الفترة، كيف تقيم العملية الانتخابية الآن؟
0: طبعا إذا كان فيه رياضيين يدخلون الاتحاد السعودي سيكون عليهم ضغوطات، إذا لم يكن الرياضيين ما حصل في فترات سابقة دخلوا في رئاسة الاتحاد السعودي كثير من الرؤساء لم يكن عليهم ضغوطات لأنهم ما كانوا رياضيين أصلا. هم ناجحين طبعا في مجالاتهم، اللي ناجح في الاقتصاد، اللي ناجح في الصناعة، اللي ناجح، لكن لم يكن هناك عليه ضغوط لأنه يستطيع أنه يبرر بأن اكتشفنا بأن عملنا. أنا الحقيقة أنا متخوف كثير من الأيام القادمة في الاتحاد السعودي، لأن عندنا استحقاقات كبيرة، كأس خليج، كأس آسيا، كلها على أرض المملكة، وهذه تعطي الحقيقة يعني ضغط كبير على الاتحاد القادم. أنا وصيتي للاتحاد القادم ألا يعيد اكتشاف العجلة واختراع العجلة. هذه المشكلة اللي احنا نخاف منها، ان نبدا نتعلم ونبدا نقول هذه فاتتنا وهذه سنبحث في هذا الموضوع وظهرت لنا المشكلة الفلانية. وجود الرياضيين في الاتحاد السعودي لكرة القدم يختصر عليك المسافات سواء في الأندية سواء في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ان شاء الله ان الاستاذ بدر قادر على تجاوز كل هذه العمليات، لكن اللي اطلب منه وارجوه ان لا يعيد اكتشاف العجلة.
1: شلون لا يعيد اكتشاف العجلة؟
0: ألا نبدأ من الصفر، ألا نبدأ في الرياضة من الصفر، وبعد ما ينتهي كأس آسيا نبدأ في مبررات جديدة، وفي مبررات يكون تجاوزوا فيها الرياضيين كل هذه الأشياء اللي سيقولون أنهم اكتشفوها يوم من الأيام. عندنا مثلا في لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم جابوا خبراء كثير ومروا عليها خبراء كثير في الفترة الماضية، للأسف لم يحكم لنا حكم سعودي داخل الميدان في كأس العالم الماضي ولا الذي قبله. يعني الخبراء وحدهم الأجانب لا يحكمون
1: 16 سنة، يعني آخر حكم سعودي كان خليل جلال في 2010.
0: طيب هذه مشكلة كبيرة الحقيقة، يعني إذا كنا نتكلم عن خبراء والخبراء

0: بعد فتره يرددون نفس الاشياء اللي عندنا ويتكلمون بنفس المنطق اللي عندنا، فهم لم يضيفوا لنا الحقيقه شيء كبير. انا كنت اتطلع ان يكون في الاتحاد السعودي رغم احترامي لكل من تقدموا فهم يعني على كفاءات عاليه وناجحين في مجالاتهم، انا كنت اتمنى يكون احمد الخميس، عدنان المعابد من لهم خبرات كبيره، سنضغط عليهم كرياضيين في المملكة العربية السعودية فعلا سيتعاملون مع الضغوطات بمنطق رياضي. احنا اتمنى ان القادم يكون هناك رياضيين موجودين، وانا اتمنى من الاستاذ بدر الاستفادة من الرياضيين الحقيقيين في المملكة العربية السعودية اللي قطعوا شوط كبير في الرياضة وسيبدأون من حيث انتهى الآخرون، أما مدير شركة ورق ولا مدير شركة بلاستيك ولا مدير كذا يأتي للاتحاد السعودي لكرة القدم، هو ناجح في مجاله نعم، لكن في الاتحاد السعودي لم ينجحون في
1: إيه بس هذا يعني كل العالم كذا الآن، كل الاتحادات في العالم مدراءها يعني هذا إنفانتينو ما عمره لعب كورة، وهذا رئيس الاتحاد الأوروبي تشيفرين ما عمره لعب كورة، الشيخ سليم
0: لكن بس
1: كان رأس حربة في نادي المحرك،
0: لكن بس من اللي يكون حولهم محيطين بهم، يكون حولهم محيطين بهم رياضيين على قدر عالي بالكفاءة في اللجان المختلفة في ودائرة التحكيم، وموجودين خبراء حقيقيين من الوطن مثلا في العربي أو في العالم يعني.
1: طيب أنا بستغل هذه الفرصة لنتحدث شوي عن وضع كرة القدم السعودية، إدارات الأندية بين الفترة اللي كنت فيها رئيسا لنادي أبها وفترة العودة، في تغيرات وش أبرز؟
0: طبعا تغيرات كبيرة جدا الحقيقة. في الماضي لم يكن عندنا إدارات مختلفة، الآن نتحدث عن 12-13 إدارة موجودة الآن تقوم بأعمال كبيرة جدا، عندنا رئيس تنفيذي يقوم بالمهام المالية بكل الأعباء بتوقيع العقود، رئيس النادي الآن متفرغ الحقيقة للتخطيط للتنظيم للعمل الحقيقي فعلا. كنا في الماضي ما يوجد عندنا إلا سكرتير ومشرف ثقافي واجتماعي متعاونين، الآن نتحدث عن إدارات مختلفة، إدارة إعلام، وأنا هنا في أتكلم عن الإعلام في نادي أبها ممكن يكون الأول أو الثاني على مستوى المملكة، في إدارات تعمل ليل نهار تشتغل
1: صراحة يعني مبدعين جدا.
0: وكذلك الدعم المادي لا موجود، كنا نتحدث العام الماضي عن ميزانية مثلا 10 مليون 15 مليون في دوري ريالا، وإحنا نتحدث الآن في دوري روشن عن ميزانية حوالي 100 مليون، تغيرت كل الأمور للأفضل وللأحسن، والحقيقة أن فيه مجال كبير للعمل لمن يريد العمل الحقيقة الآن في الرياضة في المجال موجود، خاصة مع الدعم الكبير اللي تحظى به الرياضة من القيادة الحكيمة.
1: قبل أيام انتشرت صورة منشأة نادي أبها، المنظر ما كان يعني يليق بنادي في دوري روشن، ملعب لا يوافق حتى اشتراطات حواري، وش الإجراءات اللي انتم بتتخذونها في هذا الجانب؟
0: طبعا الحقيقة نشكر وزير الرياضة الحقيقة متجاوب، صار بيننا تواصل في الفترة الماضية، يحتاج نادي أبها إلى تطوير، إن شاء الله أن في الأيام القادمة سيعلن عن تطوير ملعب نادي أبها، سيكون إن شاء الله هناك حل عاجل إن شاء الله مشيت له المدرج، المدرج داخل على الملعب ما بين الركنية خط الركنية وبين الخط 18 يمكن حوالي متر، في خطأ في التنفيذ، الحقيقة إن شاء الله أنه سيكون هناك تطوير في الأيام القادمة، وسنسعى إن شاء الله سنعمل جاهدين في نادي أبها مع المسؤولين في الوزارة لحل هذه الإشكالية. الحقيقة عندنا 13 مباراة يجب أن تلعب على ملعب نادي أبها، ثلاث أربع مباريات ممكن تكون مع الأندية الجماهيرية الكبيرة بتكون في ملعب المدينة الرياضية، لكن 13 مباراة نرجو ألا ينحرم نادي أبها من المشاركة على أرضه ولو للعام الذي يليه يعني.
1: جميل، بالتوفيق إن شاء الله لكم، وإن شاء الله نشوفكم في الموسم المقبل تقدمون نتائج مميزة مثل ما سويتوا في دوري يلو. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أبها سعد الأحمري رئيس نادي أبها السعودي. تم في جدة توقيع اتفاقية رعاية بين شركة تطوير البلد ونادي الاتحاد السعودي.
2: بلا شك اليوم تفعيل علاقتنا مع نادي الاتحاد في منطقة جدة التاريخية في البلد هتسهم في جذب جماهير وضيوف وزوار لمنطقة البلد، بما يساهم في النشاط الاقتصادي والحراك لكل الأنشطة الاقتصادية المتاحة في البلد والموجودة من محلات تجارية، من مطاعم، من فنادق مستقبلية. اليوم علاقتنا بالاتحاد وعلاقة البلد بالاتحاد بلا شك هتسهم في إحياء وإعادة تنشيط الاقتصاد في منطقة البلد. برنامج متكامل مع نادي الاتحاد، شراكة حقيقية لإحياء وإثراء التجارب في منطقة جدة التاريخية لجماهير الاتحاد، وحتكون علاقة ممتدة أثرها إن شاء الله على الجماهير على البلد، وحتكون أيضا مهمة عالميا لعلاقة بين منطقة مدرجة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو ومطور

0: لسوق السمات العامة، ونادي بدأت قصة من ما يقارب 100 عام في هذا المكان.
1: جرت قرعة مسابقتي الدوري الأردني وكأس السوبر للموسم المقبل في العاصمة عمان، ويلتقي فريقا الفيصل والوحدات في نصف نهائي السوبر الأول، فيما يلتقي الرمثة والحسين في نصف النهائي الثاني. كما تم الكشف عن تفاصيل مسابقة الدوري الذي يضم 10 أندية، يبدأ في 3 سبتمبر ويشهد لقاء الديربي والكلاسيكو بين الوحدات والفيصل في الجولة الأولى. بعد وقفتنا الأخيرة نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها سان جيرمان يتعادل أمام مانشستر يونايتد في آخر ودية قبل السوبر ليج.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: حياكم الله من جديد. تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لكل منهما في مدينة غوتنبرغ السويدية في آخر مباريات سان جيرمان التحضيرية قبل مواجهة أستون فيلا الإنجليزي يوم الأربعاء على لقب السوبر الأوروبي. وفاز انتر الايطالي على مواطني نادي يوفنتوس بهدفين لهدف في لقاء ودي شهدته مدينة بيرث الأسترالية. حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وخسر روما الإيطالي أمام برايتون الإنجليزي بثلاثية نظيفة في مباراة ودية. يختتم الفريق العاصمي استعداداته للموسم الجديد بمواجهة دورتموند الألماني السبت المقبل. أعلن النادي الأفريقي بطل تونس تعاقده مع المهاجم الكاميروني تادوسن كينغ القادم من نادي ستاد مالي بعقد يمتده لثلاثة مواسم. لذلك تجري إدارة النادي مفاوضات مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا زميل كينغ في ستاد مالي، والذي بات الأقرب للانضمام بعد اتفاق مبدئي على أن تحسم الصفقة نهائيا خلال الأسبوع المقبل. من تونس رحب باللاعب السابق أنيس العياري. أهلا وسهلا بالكابتن بطل الدوري التونسي. بدأ معسكره التحضيري فجأة وجد مدربه يختفي، الكابتن ماهر الكنزاري ينقذ الموقف الآن يتولى تدريب الفريق. تحضيراته كانت متباطئة للموسم لكن يبدو أنه عاد للمسار الصحيح. كيف تجد الأفريقي قبل انطلاق الموسم المقبل؟
2: تحية ليك كابتن محمد. كابتن محمد تحية للسادة المشاهدين الكل. أكيد في بداية الموسم كانت بعض الصعوبات للنادي الإفريقي لأنه مغادرة فوز البنزرتي ما كانت سهلة على جماهير النادي الإفريقي، والمعوض كان ماهر كانزاري. الناس كلنا نعرفوا ماهر كانزاري أنه درب الترجي الرياضي التونسي وربح في ديربيات ضد النادي الإفريقي، ما كانش ينال إعجاب جماهير النادي الإفريقي، وكانت بنسبة كبيرة جماهير النادي الإفريقي ضد أنه ماهر كانزاري يقود سفينة النادي الإفريقي. لكن بعدين حكمت الإدارة وشخصية الإدارة قنعت الجماهير النادي الإفريقي أنه ماهر كانزاري باش يكون ربان السفينة، واللي هو باش يواصل العمل ويواصل الانتدابات وباش يكون هو موجود على رأس الفريق. لهنا جماهير النادي الإفريقي اقتنعت ودعمت ماهر كانزاري وبدا التربص التحضيري بتاع النادي الإفريقي. كابتن محمد نعرفوا الناس الكل معناتها النادي الافريقي، يعني عديد اللاعبين اللي خرجوا، ركائز الفريق ممكن نصف الفريق خرج، بن عبده على مستوى الدفاع، السيري على مستوى الدفاع، الشريفي على مستوى الدفاع، الزدام على مستوى وسط الميدان، الزدام هو انتداب لكن نحكي على الزمزمي اللي هو قائد فريق. يعني هناك ركائز يعني كانت غادره الفريق. لكن
1: طيب يعني انت
2: حكمت الاداره
1: هذه هذه الركائز يعني ربما تركزت في خط الدفاع في ظل الظروف الحاليه للفريق، هل تعتقد انه بامكان تعويضهم؟ الظروف الماديه نتحدث.
2: صعب صعب صعب كابتن محمد لانه بن عبده كان فيه مبلغ مالي محترم، الشريفي اكيد جدا كان عنده يعني حر من كل ارتباط وكان غادر القاء عقد افضل، والسهيلي نفس الشيء يعني كان حر، لكن المعوضين هو ياسين مريح والمحرسي حاليا. والنادي الافريقي مطالب بقلب دفاع على مستوى الاجانب. يعني الحوكمه والظروف الماليه كابتن محمد خليت الاداره

0: المعلمين تاع النادي الافريقي تعرف كيفاش تتحكم في الانتدابات. خليت لاعبين حرين، ما دفعتش برشا اموال، اداره تمشي على قد الامكانيات نتاعها. النادي الافريقي لا يملك المبالغ الكبيره اللي يملكها عديد النوادي مثلا كما الترجي التونسي، لكن ثم حوكمه نتاع اداره ان تاخذ لاعب حر ويحاول اللاعب هذاك يعني يكون اندماجه في الفريق كما مرياح. نقولوا اليوم لاعب يعني ركيزه كان في الترجي، اليوم باش يكون لاعب في محور الدفاع وباش يكون قائد، يعني باش يكون ركيزه اساسيه في النادي الافريقي.
1: جميل. اخيرا الافريقي سيدافع عن اللقب، هل سيكون بامكانه الدفاع عن اللقب والتنافس بشكل جيد في دوري الابطال؟
0: اكيد وهي مهمه ما هي سهله كابتن محمد. تعرف النادي الافريقي عنده مده طويله على المشاركه في رابطه الابطال، وكانت يعني مشاركته مخيبه الامال لجماهير النادي الافريقي. التوفيق ما بين رابطه الابطال وما بين البطوله هذه حاجه صعبه، يلزمك تكون عندك رصيد بشري ثري باش نجم تتجاوب ما بين البطوله. جماهير النادي الافريقي تطالب النادي الافريقي انه يلعب على ثلاثه والاربع وجهات وهذه حاجه صعبه. التركيز اليوم نحكيو على رابطه الابطال وهو دخوله لدور المجموعات، هذه ممكن من اهداف النادي الافريقي. بعدين نحكيو على مالك كنزاري، ومالك كنزاري عنده هدف هو البطوله بعد الاقاله نتاعو اللي كانت نوعا ما مهينه شويه يعني في الترجي التونسي. اليوم عنده تحدي جديد مع النادي الافريقي.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تونس اللاعب السابق انيس العياري. ممثل كويتي يتحول الى ممارسه كره القدم في احد انديه البلاد في مركز حراسه المرمى. تفاصيل اكثر مع مناف الفضلي، وانا استودعكم الله.

0: 12-4B1.
1: من داخل الاستديوهات وبين مواقع تصوير الأعمال الدرامية، عاش الفنان عبد الله بهمن سنوات وهو ينتقل من شخصية إلى أخرى ويجسد أدوارا رسمتها الأوراق. لكن خلف تلك الكواليس كان هناك مشهد آخر يكتب بعيدا عن الكاميرات، مشهد لم يكن من وحي السيناريو بل واقعا اختار فيه عبد الله بهمن أن يقف بين القائمين مرتديا قفازات حارس المرمى ومدافعا عن ألوان نادي سبورتي المنضم حديثا إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم، ويخوض منافسات دوري الدرجة الأولى ويسعى لإثبات حضوره بين المنافسين.
2: أنا من عمر وأنا صغير لعبت في نادي القادسية مراحل سنية سنة 94-93، كملت فترة طويلة، رحت نادي السالمية بس فترة بسيطة، بعدين سنة 2000-2001 رحت نادي العربي ووقفت بعدها. جت الفكرة وراسي أن أرجع حتى لو بعمر كبير، شفت أن الله معطيني الصحة والعافية الحمد لله أقدر أزاول هذا النشاط بمعنى أصح كرة القدم. حاولت أقوي من لياقتي من القوة البدنية، حاولت أمارس، هيئت نفسي مع مدربين كبار بالكويت بشكل خاص على مدى سنتين، رحت معسكر مصر عدت نفسي ورجعت والحمد لله وقعت في نادي سبورتي.
1: وتحول ظهور الفنان الأربعيني إلى حديث جانبي في الوسط الرياضي بين من رأى فيها تجربة مختلفة ومن اعتبر أن الفرصة كان يمكن أن تخدم لاعبا شابا في بداية مشواره.
2: هو شغف بالنهاية، هو تحدي، كان ترى تحدي بسيط بيني وبين ربعي وعيال عمي أن أنت كبير ما راح تقدر. التحدي كبر بيني وبين نفسي، صار تحدي أكبر، قررت أني أنا أخذ هالخطوة وأخذها بجدية ولين نفذت اللي أبي. الحين كبر التحدي، صار أني أصعد الدوري الممتاز وأحاول ألعب منتخب إذا الله سهل.
3: عبد الله بهمن حضر هني بناء على يعني أمور إحنا شيكنا عليها صحيا بدنيا تكنيك، الأمور متوفرة فيه. العمر لا تحاكيني عنه، العمر لا تحاكيني عنه. ليش اقول لك لا تحاكيني؟ انا اتكلم عن الانديه المتوسطه. عبد الله بهمن قادر انه يكون له دور ويا الفريق ويخلق التنافس.
1: عبد الله بهمن فتح نافذه اخرى لحضوره بعد سنوات ارتبط خلالها بالجمهور عبر الشاشه وخشبه المسرح، ليجد نفسه اليوم امام جمهور جديد يتابع ظهوره في مدرجات الملاعب في خطوه راى فيها البعض جانبا رياضيا واخر ترويجيا قد يخدم حضور نادي سبورتي. مناف الفضلية العربية، الكويت.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الأمن العراقي يعتقل خلية بحوزتها أسلحة ومسيرات لشن هجمات خارج الدولة. الحكومة العراقية تعلن أن الخلية المسلحة كانت تخطط لشن هجمات على دول أخرى، وإنها كانت على صلة بشخصيات إيرانية مسؤولة عن هجمات بمسيرات. تركيا تصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالشبيهة بميثاق الناتو، وتؤكد أنها تهدف للتبادل الدفاعي مع السعودية وباكستان وليست موجهة ضد إيران. وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان دون إصابات. السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثي ضد السفن التجارية، وتثمن تأكيد المجلس على احترام سيادة اليمن. الخارجية القطرية تجدد التضامن مع السعودية والدعم فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وأضعفت بشكل كبير ما وصفه بقدرات طهران العسكرية غير المتكافئة. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع القيادات العسكرية الإسرائيلية الانتقال للمرحلة الثانية في غزة والموقف على مختلف الجبهات. وكالة تاس الروسية تنقل أن المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. الرئيس الأوكراني

تعبر من تعبئة سرية تشمل مئات الآلاف من الروس للحرب في أوكرانيا. مقتل وإصابة 15 أوكرانيا في قصف روسي على مناطق مختلفة. الجيش الروسي يعلن توجيه ضربة لسفينة

وفي أخبار الاقتصاد، السعودية تعتمد نظام إيرادات الدولة الجديد. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل لتجنب إغلاق حكومي. وزارة النفط العراقية تتفق مع تحالف شركات على بناء خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى شمال العراق بقيمة 15 مليار دولار. الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 أسابيع بفعل ضعف بيانات الوظائف الأمريكية. وفي أخبار الرياضة، لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعلن اعتماد قائمة بدر الرزيزاء واستبعاد بقية قوائم المرشحين. نادي أفا يواصل تحضيراته لمواجهة الحزم في افتتاح دوري روشن الخميس المقبل. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يندد بما وصفها بجهود منسقة ومستمرة لإضعاف الاتحاد ورئيسه. متحدث باسم إنفانتينو ينفي استغلال رئيس الفيفا منصبه السابق كأمين عام للاتحاد الدولي لكرة كأمين اتحاد الكرة الأوروبي وتقديم مبلغ مالي كبير لموظفة كانت على علاقة به. باريس سان جيرمان يتعادل أمام مانشستر يونايتد قبل أيام من السوبر الأوروبي. تشيلسي يهزم ميلان وإنتر يتفوق على يوفنتوس. تقارير صحفية تؤكد توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع المهاجم فيران توريس. وأرسنال الإنجليزية تعاقد مع برونو جيماريتش من نيوكاسل يونايتد ل4 سنوات. ترابزون سبور التركي يعلن تحقيق رقم قياسي تاريخي في مبيعات التذاكر الموسمية بعد التعاقد مع محمد صلاح. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية اف ام.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارته.
4: راح الأنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
7: أنا على الهواء والله، يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم
3: بالصدفة. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
8: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
9: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
10: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يقود؟

0: يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وبداية أسبوع مليئة بالخير واليمن والبركات عليكم بإذن الله. كل التحية والحب من فريق العربية أف أم لكم جميعا. مستمعينا طبعا نذكركم بأنه رح نكون رفقاءكم اليوم على مدى ساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا. طبعا أملين أنه يكون صباحكم محملا بالخير أينما كنتم في طريقكم للعمل تسمعونا أو تشاهدونا عبر البث المباشر على يوتيوب على @العربية FM. مستمعينا زي ما عودناكم في هذه الساعة دائما ما يكون لدينا العديد من الموضوعات المنوعة، يعني تختلف من هنا وهناك بس إن شاء الله كلها مواضيع تهمكم. بس قبل ما نبدأ بمواضيعنا راح نذكركم بمقولة عسى أن تغير شيئا من مسار يومكم. مقولتنا اليوم تقول وهي من رواية الأمير الصغير لي أنتوان دوسانت، تقول المشي في خط مستقيم لا يمكن أن يأخذك بعيدا. كيف؟ يعني يا أصدقائي ويا مستمعينا الأعزاء، إذا أردنا أن ننمو فعلينا أن نجرب طرقا مختلفة، مرة نروح يمين مرة نروح يسار، بمعنى آخر لازم نطلع من منطقة الراحة. فمو دائما المشي بخط مستقيم يخدمنا ويساعد في نمونا، لازم دائما نجرب طرق مختلفة ونطلع من منطقة الراحة الخاصة فينا. وأيضا مستمعينا نوافيكم في هذا الصباح بتوقعات المركز الوطني للأرصاد. لا تزال مستمعينا الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء

0: أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والطريق الساحلي الواصل إلى جازان. في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم تبلغ 46 درجة مئوية، أما الصغرى فتوصل إلى 36 درجة. أما مدينة الدمام فهي مماثلة لمدينة الرياض من حيث درجات الحرارة العظمى، كمان توصل إلى 46 والصغرى 31 درجة. أما مدينة جدة مستمعينا فتصل إلى 39 درجة درجة الحرارة العظمى، أما الصغرى فكمان 30 درجة مئوية. أما في عناوين هذا الصباح، ففي فقرة المستشار رح نناقش موضوع ألم الدفع، دفع الفلوس. ليش نحس بالتردد لما نشتري بعض الأشياء وكذا، يعني ها تجينا ممكن نغزة بسيطة لما نجي نشتريها، وليش ممكن نرتاح أكثر إذا دفعنا بالتقسيط حتى لو كان المبلغ أكبر، بس المهم أنه ما ينسحب من الحساب مبلغ كبير مرة واحدة. وفي فقرة الصحة رح نحكي عن حساب السعرات الحرارية، متى ممكن يكون مفيد ومتى ممكن يتحول إلى هوس ما لا داعي أبدا. أما في مواضيعنا المنوعة رح نحكي عن تطبيقات طرد الناموس، أيوة تطبيق يطرد الناموس من الغرفة أو من المنزل. مدى فعالية هذه التطبيقات ويا ترى هل هي فعالة فعلا أو لا؟ نبدأ مستمعينا في فقرة المستشار.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: زي ما حكينا رح نحكي أكثر عن ألم الدفع، يعني أحيانا المبالغ مستمعينا تكون موجودة في حسابنا بشكل كامل، وحسابنا بالعكس يكون فيه أكثر بكثير من المبلغ اللي إحنا مطلوب مننا أنه ندفعه، ومع كذا نتردد في الدفع أو نفضل التقسيط حتى لو كان رح يكلفنا مثلا رسوم أو كان رح يكلفنا أكثر في النهاية. هذه الحالة ما ترتبط دائما بالقدرة المالية، ممكن حتى علم النفس الاقتصادي يفسرها بمفهوم ألم الدفع بين قوسين، وهو الشعور النفسي اللي صاحب انفاق المال وممكن يأثر في قراراتنا الشرائية أكثر مما نتوقع. رح نناقش الموضوع أكثر مع دكتور أنس بن أسامة حكيم المستشار المالي والاستراتيجي. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا، صباح الأنوار دكتور أنس.
2: صباح النور، صباحكم خير.
0: دكتور أنس، بداية ممكن توضح لنا إيش المقصود بألم الدفع وليش يعد من المفاهيم المهمة في علم النفس الاقتصادي؟
2: طيب أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب بالنسبة لألم الدفع ببساطة هو مرتبط زي ما تفضلت وذكرتي بالشعور النفسي. اليوم أنا لما الأموال تخرج من عندي أو أنفق هذه الأموال يعني أشعر بلحظة خروج هذا المال. طبعا لحظة خروج هذا المال يمكن تفسره علماء الاقتصاد السلوكي إنه يعني الشعور بعدم الارتياح عندما نفقد يعني نستهلك جزء من أموالنا. طيب طبعاً وهذا الشعور بحد ذاته يعتبر شعور صحي بالنسبة للفرد، يعني هو يعتبر يعني كناقوس أو خلينا نقول كجرس إنذار. اليوم بيقول لي بيفسر لي كيف عرض علي السعر، متى أدفع؟

0: أيه.
1: وكيف أدفع، كيف أشعر بعملية الدفع. طبعا لو نبغى نفكر فيها اقتصاديا، يعني من ناحية الاقتصاد التقليدي، يعني يهمني السعر، يهمني التكلفة. لكن نتكلم عن الاقتصاد السلوكي، يهمني أنا شعوري أثناء استهلاكي لهذا المال.
0: ايوه
1: أي تفضل.
0: طيب دكتور، ليش يحس البعض يعني بالألم، بصعوبة بدفع مبلغ كبير مرة واحدة، بحكم أنه حضرتك مستشار مالي حتى لو توفرت عندهم السيولة؟
1: طيب طبعا لما تكلمنا عن الجانب السلوكي، نحن نتطرق ايضا لموضوع اخر داخل يعني عقلنا او اللاوعي. بتتم عمليه محاسبيه ذهنيه.
0: أيوة
1: انا اليوم عندي مبلغ من المال موجود في حسابي، بغض النظر هو كبير صغير. طيب انا ابغى اشتري هذا المنتج. طبعا كم انا، طبعا الان هذه المبالغ الماليه الموجوده عندي في او المنتج الان اللي ودي اشتريه، فابدا بفكر اليوم انا عندي في الدخل عندي جزء معين مثلا للنفقات، او جزء معين للامور الضروريه، او جزء معين لمنتجات معينه او
0: أيوة
1: مصاريف معينه. هل بامكاني اني انا فعلا يعني ادرج هذا المبلغ داخل هذه الـ يعني هذه التقسيمات اللي انا وضعتها؟ بعد ذلك تبدا نقطه انه هل المبلغ هذا فعلا يعني الان خروجه بهذا القدر هو يعني ما جيد، او تقسيطه مبالغ صغيره بدون مثلا فوائد او حتى فوائد بسيطه هو الافضل. هنا تبدا عمليه المحاسبه الذهنيه
0: أي
1: داخل الـ يعني للفرد. طبعا هذه تختلف باختلاف ثقافة الفرد، باختلاف رغبته في عمليات الشراء، باختلاف أيضا قدرته المالية، في عدة عوامل، المجتمع أيضا، الوعي المالي، كلها بتدخل يعني أو تكون هي مكونات لإحساس بعض الأفراد بالألم من دونهم.
0: طيب، هل هذا يعني كمان يفسر ليش الناس أو بعض الأشخاص يفضلوا أنهم يشتروا بالتقسيط، بالرغم من أنهم ممكن يدفعوا مبلغ أكبر بالنهاية، لأنه أحيانا كثير التقسيط يضاف عليه رسوم يعني؟
1: طيب لو نحن نتكلم عن التقسيط، تقسيط او تفضيل بعض الافراد للشراء بالتقسيط من عدمه، نحن الان لما نتكلم عن التقسيط نتكلم عليها كاداه ماليه. ان
0: أيوة
1: اجدت استخدامها بشكل جيد، استطعت اني ادير سيولتي،
0: أيوة
1: احتفظ بجزء من الاموال. ان لا والله ما استخدمتها بشكل جيد، كانت محفز للاستهلاك. المقصد انه يعني رغبه الافراد لاستخدام التقسيط من عدمه يعني يعتمد على كيفيه اداره الاموال او رغبته للسيوله من عدمه. طبعا
0: أيوة.
1: هذا اذا كان في وعي. اذا ما كان في وعي قد يعني تكون اداه محفزه كما ذكرنا للاستهلاك الغير مخطط له.
0: كيف يعني استهلاك غير مخطط له؟
1: يعني اليوم انا خليني اعطي مثال. اليوم انا والله محتاج اني اغير مثلا اللابتوب، مثلا السياره الى اخره. انا عندي احتياج فعلي والمبلغ هذا موجود عندي،
0: أيوة
1: لكن انا ما ودي والله استهلك كل المبلغ، والفوائد قد تكون بسيطه او قد بعض الخيارات تكون الفوائد صفر تقريبا. ان دفعت اليوم المبلغ كامل، ما نفترض 10,000 20,000 المبلغ اللي هو، أنا اليوم خسرت المبلغ كامل،
0: أيوة
1: خسرت سيولتي الآن. وإن دفعته بشكل يعني بالتقسيط، أنا وزعت 10 أو 20 لفترات مثلا قد تكون 3 4 فترات، وما دفعت أي فائدة عليه، لكن
0: أيوة
1: أنا فعلا عندي احتياج لهذا المنتج. في المقابل أنا والله عارف إني ما عندي قدرة شرائية أصلا، وإني عندي مجموعة أقساط مختلفة أو
0: أيوة
1: ميزانية ما تسمح، لكن أبغى أشتري هذا المنتج فقط للرغبة لا أكثر ولا أقل. بالتالي هنا حتكون الرغبة هي محفزة عملية الاستهلاك. وبالتالي أنا استخدمت الأداة مش لإدارة السيولة، إنما أصبحت عبء علي.
0: يعني

0: الرغبة،
1: المحفز للاستهلاك.
0: أيوة الرغبة تكون هي المحفز الأساسي للاستهلاك. طيب دكتور أنس، هل تختلف درجة ألم الدفع بحسب طريقة الدفع؟ يعني مثلا أحيانا في ناس لما تدفع كاش تحس بأنها قاعدة تدفع من جد، وفي ناس لما تدفع بالبطاقة كمان وتشوف الرقم قاعد ينخصم تحس بألم أكبر. أو يعني هل تختلف فعلا درجة الألم بحسب طريقة الدفع؟
1: هي تختلف باختلاف علاقة الشخص بالمال.
0: أيوة
1: يعني طبعا نحن زي ما ذكرنا هي تأثر بعدة عوامل مختلفة، منها الدخل، الثقافة المالية، التجارب السابقة، التزامات، العادات السلوكية، الوعي المالي. بعض الأشخاص يكون عندهم الملاءة والقدرة المالية الكبيرة، لكن
0: أيوة
1: هو عنده تردد في عملية الدفع، فهنا يحس بالألم أكثر من غيره. بعضه لا، والله يكون هو مخطط ماليا جيدا، يعني عنده تخطيط مالي جيد، ويستطيع انه يدير مثلا امواله او السيوله بشكل جيد. يعني الم الدفع يكون منخفض عنده بسبب يمكن تخطيطه المالي الاكبر. يعني نحن ذكرنا انه الالم يختلف حسب يعني اختلاف الاشخاص وتعاملهم مع المال.
0: طيب
1: يعني نقدر نقول انه السلوك المالي يعني هو في الاخر يحدد، الا من خلال نستطيع نحدد نحن قدرتنا المالية، نستطيع من خلالها نحن نفكر بشكل جيد.
0: برأيك هل الشركات والمتاجر تستفيد من هذا السلوك النفسي اللي هو مثلا ألم الدفع بطريقة عرض الأسعار وخيارات الدفع المنوعة؟
1: يعني لا شك انه يعني زي ما ذكرنا احنا السلوك النفسي هو عامل مؤثر.
0: أي
1: مؤثر في عملية التسعير، مؤثر في عملية التسويق. الشركات يعني ممكن تستفيد من يعني من هذا أو من هذه السلوكيات ومن هذه المؤثرات، لكن يعني يظل يعني وعي الفرد، يعني وعينا ضروري يعني لكيفية التعامل بشكل جيد مع هذه المؤثرات.
0: رائع. دكتور أنس بن أسامة حكيم، المستشار المالي والاستراتيجي، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات المفيدة، على مشاركة حضرتك معنا وشرحك بشكل أكبر لمفهوم ألم الدفع والأشياء اللي يخفيها. شكرا جزيلا دكتور أنس، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله. شكرا جزيلا. يعني مستمعينا، زي ما ذكر ضيفنا الدكتور أنس بن أسامة حكيم، المستشار المالي والاستراتيجي، من أهم النقاط اللي هي الإدارة المالية الجيدة علشان الشخص ما يصاحبه ألم الدفع هذا. وكمان بالنسبة لموضوع التقسيط، في ناس أحيانا تشتري فقط بدافع الشراء، ما تشتري بدافع الحاجة. فكل ما كان عند الشخص إدارة مالية أكبر، كل ما قل بالنسبة له موضوع ألم الدفع بشكل أكبر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: يعني مستمعينا، حكينا لكم في العناوين أنه رح نحكي بشكل موسع أكثر عن موضوع حساب السعرات الحرارية. موضوع حساب السعرات الحرارية صار يعني جزء من حياتنا بشكل أو بآخر، أو من حياة الناس اللي مهتمين بمجالات الصحة أو مجالات التغذية، أو الناس اللي تروح نادي، أو الناس اللي حابة تنقص وزنها ولو بشكل قليل، أو على الأقل تهتم بلياقتها وتبتعد عن كل ما ممكن يتسبب في زيادة وزنها. يعني مع انتشار تطبيقات التغذية وأجهزة قياس النشاط والساعات اللي نلبسها، صار كثير ناس يحسبوا سعرات كل وجبة. في بعضهم وصل

0: فيهم الموضوع إلى إحساس بالذنب إذا تجاوزوا الرقم المحدد له في اليوم. في ناس ثانيين كمان ممكن والله إذا أكلوا من برا اليوم يأكلوا وجبة واحدة فقط، تكون هي مثلا وجبة الغداء أو وجبة العشاء، ما يأكلوا ما يفطروا ما يتغدوا، خلاص يقولوا أنا اليوم أبغى أتعشى برا أو أبغى أطلب فاست فود، فرح أستهلك 2000 السعرة الحرارية اللي مسموحة لي، فأنا ما رح أكل طول اليوم. يعني يقعد مجوع نفسه ومتعب نفسه طول اليوم بس عشان ما يستهلك أكثر من السعرات الحرارية المسموحة له. هل فعلا حساب السعرات الحرارية ضرورة لكل شخص؟ أم أنه المبالغة فيه ممكن تتحول إلى ضغط نفسي وسلوك حتى غير صحي يعني، أو أنه شيء ما في له داعي كبير؟ رح نحكي أكثر عن الموضوع مع أخصائية التغذية الأستاذة رويدة إدريس. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: يا أهلا وسهلا
1: كل المستمعين، يا أهلا بكم.
0: يا أهلا وسهلا يا أستاذة رويدة. حضرتك سمعتي، يعني قد تكوني سمعتي المقدمة، في ناس عندهم موضوع حساب السعرات الحرارية كثير منهم يتحول إلى هوس، هوس قد يكون غير مبرر. هل يحتاج كل الناس إلى حساب السعرات أم أنه هذا الموضوع يقتصر على حالات معينة فقط؟
1: والله شوفي، يعني حساب السعرات الحرارية دائما بنعتمده لجميع الأشخاص في طريقة علشان يحافظوا على وزنهم أو ينزلوا وزنهم.
0: أي.
1: فهو بشكل عام شيء أساسي أنه ينعمل، ولكن أنه يصير يوصل لحد الهوس أكيد هذا ما هو مقبول. حساب السعرات ممكن السعرات اللي لما أنا عمال بأكل من برا، وهذا شيء أنا ملاحظته، تلاقي في اختلاف من مكان لمكان بالنسبة للسعرات، وكمان تكون غير منطقي. يعني غالبية الأماكن بيحطوا سعرات ما تكون عالية عشان أو فيها خدعة شوية، إنه مثلا أحط على الطبق مش السعرات كاملة.
0: أي.
1: أنا بأحط اللي هو، فلنفرض عمال بطالبة خلينا نقول بيتزا،
0: أيوة
1: أنا حاطة إنه 200 سعر حراري، هو أنا حاطة 200 سعر حراري للمئة جرام في البيتزا، يعني ومكتوب بالخط الصغير إنه دي للمئة جرام، فبالتالي أنت تشوف الميتين تقوم تفكر أوكي كلها، فمعناته أنا حأكل.
0: صح.
1: أو عند الحلويات في قطعة الجاتو هم حاطين لك لكمية معينة للحصة، فأنت ما أنت مركزة إنه هذه مو السعرات اللي في القطعة كلها، فتقوم تتعدي الليمت حقك في الأكل والسعرات اللي مفروض تأخذيها. فهذا شيء لازم نلفت يعني ننتبه له لما نجي نبغى نحسب السعرات. أو أيوة. أنا اشتريت من برا، اشتريت بسكوت، العلبة مكتوب للحصة، طب أنا ماني عارفة إيش الحصة، أو أخذتها سعرات قليلة علشان الأشياء الدايت اللي إحنا أنا شخصيا ضدها، فأقوم أكل العلبة كلها بس هو مكتوب للحصة. فإحنا لازم نكون عارفين وإحنا بنقرأ السعرات الحرارية حقتنا هي لكم، للكمية كم.
0: صحيح، يعني هذه نقطة جدا مهمة، احنا دائما نشوف للحصة او لكل 100 جرام او لكل 100 ملي، بس احنا يعني نشوف انه خلاص السعرات قليلة ونشتريها ونستهلك احيانا العلبة كاملة مرة واحدة بدون ما
1: مضبوط. واحنا ما احنا ماشيين شايلين معانا ميزان حق اكل.
0: أيوة.
1: يعني
0: ولا آلة حاسبة
1: ونشوف ولا آلة حاسبة. فالموضوع او انه يقول لك، يعني انا من الناس اللي اعمل السعرات الحرارية للمطاعم، فمرة في مكان حق حلويات كلمني يبغاني اعمل له السعرات، قلت له تمام احتاج المكونات، قال لا انا ارسل لك عينات وانت دوقيها وطلعي السعرات.
0: كيف
1: والله
0: بالليزر ولا بالأشعة؟
1: ما أدري يعني. طيب أوكي دفتها وعرفت إنه فيها زبدة وفيها بيض، طيب الكميات اللي حطيتها وطلعت لك كم قطعة، فهي في يعني أسس مضبوطة، مو

0: كده طالع هذه الله والله شكلها هذه فيها كريمه وفيها اشياء،
1: ايوه
0: يلا خلينا نديها 500 سعر،
1: ايه
0: لا هذه ما فيها شيء لا ما تجي كده. يعني احنا كمان ما بنحسب المشروبات، يعني احنا
1: صح
0: نحسب فقط الشيء اللي نمضغه، لا بس حتى الشيء اللي تبلعه هذا الشرب فيه سعرات حراريه ممكن تكون اعلى من الوجبه، يعني في بعض المشروبات توصل السعرات الحراريه فيها ل 1200 سعر حراري.
1: ايوه ايوه
0: يعني
1: صحيح
0: يعني انا عامله لعصيرات ولما جيت اديت الرجال السعرات ايش ده مره كثير، قلت طيب ما انت حاطط فيها افوكادو وحاطط فيها مكسرات وحاطط
1: صح
0: فيها ما ادري ايش، يا بابا الافوكادو والمكسرات ال 100 جرام الافوكادو فيها تقريبا يعني 400 سعر او
1: واو
0: حبه الافوكادو، لانه دهون يعني
1: اي
0: مصدرها من الدهون، فالسعرات لازم نكون فاهمين ايش السعرات اول شيء. طبعا يعني هذه المعلومات الصباحيه،
1: اي
0: انت علشان تعرفي كم سعر حراري وما تبغي لا تبغي تنزلي تطبيق وتتقلي على جوالك ولا تبغي شيء، وزنك 50 كيلو، انا بمارس رياضه
1: اي
0: ثلاث مرات في الاسبوع، خليني اضرب ال 50 كيلو هذه ب 30 اللي هي كل يعني 30 سعر حراري لكل كيلو جرام من وزن الجسم،
1: ايوه
0: هتطلع 1500. طيب انا ما بمارس رياضه اضربها ب 25 هتطلع لي 1250 سعر حراري. طيب انا
1: اوكي
0: ابغى انزل وزني انا فلنفرض السعرات وزني 70، لما اضربه ب 30 هتطلع السعرات عاليه، انزل منها ابدا انزل منها من 300 ل 200 سعر، مو فجأة اقرر اخذ 1000 سعر حراري،
1: ايوه
0: جسمي حيحافظ على الاكل اللي موجود فيه ما حينزل، يعني لازم يكون في نسبة وتناسب بين الوزن وبين السعرات. غير كده ابغى احسب قد ايش ابغى امشي انا علشان اعرف، فلنفرض هاخذ 1500 سعر حراري، خلي 100 ألف سعر هذه اللي هي جسمي محتاجها حيحرقها، خلي ال 500 سعر الزيادة أو أنا أكلت أكثر من السعرات حقتي حأضرب ال يعني فلنفرض
1: اي
0: 100 سعر حأضربها في 0.2، 0.2 كويس فتحت الآلة الحاسبة، 100 في 0.2 يساوي 100
1: كم تطلع
0: في
1: 20
0: 0.2 يساوي 20
1: ايوه
0: دقيقة مشي. عرفتي كيف
1: اوكي
0: هحسب كيف هأمشي؟
1: ايوه ايوه طيب
0: يعني بها شوفي هذه معادلتين
1: اي
0: جدا سهلة، الوزن نضربه ب 30 إذا احنا بنلعب رياضة
1: اي
0: حيطلع لي سعراتي، السعرات الزيادة اللي أنا حسيت أكلت آيس كريم أكلت شيء في الليل فوق السعرات حقتي اللي المفروض أخذها
1: اي
0: حأضربها بالسعرات هذه حأضربها في 0.2 حيطلع لي قديش أعمل نشاط بدني.
1: طيب هل حضرتك ذكرتي انه علشان حساب السعرات احنا نستخدم الوزن فقط، بينما مثلا لما احنا ندخل على التطبيقات احيانا يطلب مننا الوزن والطول.
0: هذا عشان يطلع لك مؤشر كتلة الجسم، بس
1: اوكي
0: هو احنا بشكل عام موضوع الوزن جدا يعني موضوع انه اطلع لك، شوفي البي ام اي اللي هو مؤشر كتلة الجسم
1: اي
0: هذا مقياس عالمي لا ينطبق على المقاييس حقتنا احنا العرب.
1: ايوه ايوه
0: ليه؟ لانه الاجانب يعني ما شاء الله متوسط الاطوال حقتهم 165 وما فوق،
1: ايوه
0: يعني حيطلعك انت دائما عندك زياده وزن زياده وزن. فاحنا
1: اوكي
0: ببساطه كيف انا احسب مؤشر كتله جسمي؟ اول شيء انا دائما اقول لهم القياس، مجرد انك عمال بتاخدي قياس ميديوم ولارج، انت ميديوم معناته عندي زياده وزن، لارج ابدا
1: اوكي
0: عندي سمنه. عرفتي لما ابدا اخذ لارج
1: في
0: اذا
1: ناس
0: الا اذا
1: يكون
0: كنت عريض.
1: ايوه في ناس يكون
0: ايوه
1: عظمها نفسه عريض.

0: ايوه هي هذه على فكره اكثر حجه بتنقال، انه انا وزني عظمي يوزن والاشياء
1: لا
0: دي.
1: بس في ناس صدق
0: ولكن طب
1: تلاحظي
0: انت ما انت
1: عليها.
0: كنت جاتك فتره كنت تلبسي سمول.
1: ايوه بس في ناس صدق تلاحظي عليهم من حتى وهم اطفال تلاقي يعني رسغ يدهم عريض
0: شوفي
1: او
0: زي
1: ايه،
0: الاطفال، ايوه الاطفال يعني في منطقه
1: مو
0: تحتاج
1: الاطفال
0: انها
1: حصرا،
0: تاخذ
1: الكل.
0: لياس اكبر.
1: ايوه
0: بالنسبه للاطفال، الطفل متى الام لازم تقلق؟ لما تيجي تاخذ لولدها طقم، البنطلون يطلع كويس، القميص يطلع ما يتقفل عليه، وهي اخذت
1: أيوة
0: له تضطر تاخذ له، هو عمره 8 سنين تاخذ له قياس 10،
1: أيوة هنا يكون
0: مش
1: محيط
0: علشان
1: الخصر
0: وتقصر
1: عنده.
0: له البنطلون.
1: أي
0: فلا، معناته ولدك عنده مشكلة في السمنة، لأنه برضو شوفي احنا ما عمال
1: صح،
0: نتكلم على مقاييس انك تروحي تاخدي اشياء صينية كورية، لأنه دولاك
1: أصلا
0: اللارج
1: مقاساتهم
0: حقهم
1: صغير.
0: هو السمول حقنا.
1: أي
0: فانتي لا، بنتكلم على المقاييس العادية الأوروبية هذه بالنسبة لقياسات الملابس. فأنا أعرف أنا إيش لما كان جسمي يعني متناسق كنت ألبس قياس كم.
1: أيوة
0: عشان كده دائما لازم نحتفظ بقطعة عندنا في الدولاب من وإحنا وزننا كان الوزن المثالي
1: أي
0: الصحي والمثالي، وهذه هي المقياس حقك مش الميزان. يعني انا شخصيا يعني اخصائيه تغذيه طول عمري، من اكثر من 23 سنه،
1: أيوة
0: وما عندي ميزان في البيت ولا اوقف على ميزان في البيت،
1: واو أي
0: ولكن عندي فستان من عمري 18 سنه، وانا دحين عمري 63 سنه، وهذا الفستان اللي هو مقياس بالنسبه لي.
1: أيوة يعني إذا حسيتي نفسك إنه أنت تعديتي هذا الفستان بشكل مرة كبير.
0: معناته لا، مو بشكل كبير،
1: أي
0: لو حسيت لما لبسته ضايقني،
1: أوكي
0: يعني لبسته عادي وقفل عادي ولكن ضايقني، حسيت انه مسك على جسمي
1: أي
0: على طول، معناته انه انا لازم انتبه. لا انا كل ما زاد لا يلا بعدين اشوف وضعي واعدل وضعي، لا ما ينفع. من اول كيلو تحسي انك زدتيه لازم على طول يعني توقفي مثلا العشاء، تتعشي
1: أي
0: زبادي، تاخدي شيء خفيف، ازود فترة النشاط البدني حقتي، على طول اعمل تعديل.
1: والله
0: التراكمات دي في
1: أي
0: كل شيء غلط.
1: يعني هذا الموضوع أستاذة رويدة يستحق حلقة كاملة لحالة، بس خلينا نرجع سريعا في دقيقتين إلى موضوع السعرات الحرارية. في ناس ممكن تحرم نفسها مثلا زي ما ذكرنا، والله أنا اليوم باكل من برا أو باكل فاست فود في عندي 2000 سعرة حرارية بستهلكها، فأنا لأني بستهلك هذه السعرات فما رح أكل طول اليوم أو بصوم أو بجوع نفسي طول اليوم. هل هذا الشيء صح أنه أحيانا الناس يتخطوا الوجبات لأنهم والله رح يأكلوا عدد سعرات حرارية معين؟
0: انهم ياكلوا السعرات الحراريه كلها في واحده وجبه.
1: أي
0: المشكله انه انت اذا ما تخطيتي سعراتك فما في مشكله، لانه في عندنا الصيام المتقطع بيعتمد على وجبه واحده، في ناس اسلوب حياتهم انهم ياكلوا وجبه واحده،
1: أي
0: ولكن هي المشكله فين؟ في الهضم. انه انا كل ما زودت الكميه، كل ما كنت عرضة للتلبك المعوي، لنفخة القولون،
1: أيوة
0: لزيادة غازات، لمشاكل صحية تضايقني. فالأفضل أنه لا، أنا أوزع الوجبات يعني على مدار اليوم، أو أقلها أكل أشياء خفيفة، رايحة مناسبة معناته قبل المناسبة أنا ممكن أنه أخذ لي صحن سلطة بدل لا أكون قاعدة. وأنت عارفة في الأفراح أصلا دايما أقول قبل لا يدخلوا البوفيه يكونوا أكلوا 1500 سعر وهم
1: من
0: قاعدين على
1: الحلويات
0: الطاولة،
1: والضيافة.
0: ما بين
1: أيوة
0: بيتي فور على معجنات، على الأشياء اللي بيحطوها على الطاولات قبل لا تدخل البوفيه.
1: طيب
0: فدائما لا، أنا أكون مريحة معدتي، أديها فرصتها، وخصوصا إذا هذه الوجبة هأخذها في آخر
1: أي
0: النهار معناته، أو يعني في المساء، فأنا هأرهق معدتي حتى لو ما زاد وزني، بس هتعمل لي عدم راحة زي ما
1: طيب
0: قلت لك، حتى في النوم ما حأكون مرتاحة.
1: يعني في كثير ناس تقول إنه والله كان

0: كانت حياتنا أحلى قبل ما نكتشف موضوع السعرات الحرارية أصلا.
1: لا هي كانت حياتنا
0: يعني خلاص
1: بإذن
0: ليش
1: الله
0: الواحد
1: دائما
0: يقعد
1: حلو، بس هو
0: يحسب؟
1: المشكلة اختياراتنا كانت لا تعتمد على المغريات اللي موجودة. معلش دحين انت ما عجبك الاكل في البيت، دقيتي على تطبيقات التوصيل وجبتي اكل، طول ما انت ماشية اعلانات حقت كلما لذ وطاب، فكانت هي اللي بتشتغل على مخك وتخليكي انك تاكلي. لما ما كنا نحسب السعرات ما يعني انه ما كان في سمنة، طبعا الاعمار كانت العمر بيد الله، ولكن جودة الحياة كانت اقل،
0: ايوه، معدل الاعمار كان
1: صحة
0: اقصر شوي.
1: ايوه، ولكن احنا اللي عمال بيحصل لحظة انه عمال بتزيد الامراض، بتزيد مو عشان ما بنحسب سعرات او علشان بنحسب سعرات، عشان اساءة الاختيارات في نوعية الأشياء اللي ندخلها جسمنا اللي هو أمانة عندنا.
0: يا سلام، نشكرك جزيل الشكر الأخصائية التغذية الأستاذة رويدة أدريس. شكرا جزيلا على هذه المشاركة اللطيفة، يعني للأمانة استفدنا منك كثير، وإن شاء الله يا رب يكون صباحك سعيد ومليء بالخير والبركة بإذن الله تعالى.
1: يسعد صباحكم يا رب، يسعد
0: شكرا
1: صباحكم
0: جزيلا،
1: وشكرا على الاستضافة.
0: إلى اللقاء.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: مستمعينا، من موضوع السعرات الحرارية ننتقل إلى موضوع آخر يكثر كثير بالصيف، خلينا نقول، أو بالمواسم أو بالأماكن أو البيوت اللي يكون فيها أشجار كثير، يعني موضوع الناموس أو البعوض. وبكل صيف تقريبا ترجع مؤخرا آخر سنتين ثلاثة انتشر موضوع تطبيقات الهواتف اللي تدعي قدرتها على طرد الناموس أو طرد البعوض باستخدام الموجات فوق الصوتية. كثير ناس يحملوها على أمل أنهم يتجنبوا اللدغات، أو أنه يعني يحطوها جنبهم مثلا وقت النوم، يشغلوها بالهواتف ويحطوها قبل النوم على أمل أنه يبتعد البعوض أو الناموس عنهم أو عن منطقة النوم. بس يعني في دراسات تقول أنه هذه التطبيقات ما منها فايدة، وبنفس الوقت التطبيقات تسوق لنفسها بشكل كبير على أنه هي في لها فائدة جدا كبيرة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتوسع فيه بشكل أكبر مع المهندس وصانع المحتوى التقني الأستاذ زيد سلامة. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية جميعا.
0: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك.
0: بداية أستاذ زيد، كيف تشتغل تطبيقات طرد الناموس هذه من الناحية التقنية، وإيش الفكرة اللي تعتمد عليها؟
3: هو مبدئيا هو كاسم تجاري نعم يوجد تطبيق طرد الناموس، ولكن فعليا هي لا تعمل على طرد الناموس، لأنه للآن حتى هذه اللحظة ما في دراسة مؤكدة توثق لحظة أو توثق الشيء اللي هو طرد الناموس.
0: أي.
3: ولكن هي كيف تشتغل أو كيف يسوق لها؟ إنه هذا التطبيق يشغل أصوات أو صفير بموجات عالية، يعني أعلى من الصوت الطبيعي في أيوة. السماعات. فهذا الأصوات هي لنا للإنسان تبدو صوت غريب، صوت صفير. فيدعوا إنه هذا الصوت هو صوت ترددات عالية تزعج الناموس اللي حواليك، وممكن يهرب من المكان أو على الأقل يهرب من 2 متر من المكان اللي أنت فيه. هو هذا اللي هو الادعاء الموجود على هاي التطبيقات أو طريقة عملها.
0: طيب، يعني هي لها صوت، وصوتها ممكن يكون مزعج أكثر من صوت الناموس؟
3: لا، هو الصوت مش ما دخل في صوت الناموس.
0: أي.
3: الناموس ممكن ما يكون له صوت، ولكن فكرة التطبيق هذا يطلع أصوات ترددات ممكن يكون صفير. بالمناسبة الهاتف خلينا نكون متفقين للآن ما في دراسة

0: دراسة رسمية
1: أيوة
0: بتبين إنه هذا الشيء يعمل،
1: أيوة
0: ولكن نتكلم عن طريقة عمل هذا التطبيق أو كل التطبيقات، وعليها تحميلات جدا كبيرة بالمناسبة.
1: أي
0: أنا يعني في يوم من الأيام جربت هذه التطبيقات، هي فقط تطلع صوت. على فكرة الجوال السماعة اللي فيه هي مش
1: أي
0: مخصصة إنها تطلع أصوات جدا مرتفعة، على أساس إنه أو يسموها الموجات المرتفعة
1: أي
0: لطرد أي شيء حواليك.
1: أوكي، يعني احنا فعليا ما حنستفيد منها لو شغلناها بالجوال. طيب لو شغلناها بالسماعات مثلا، او الواحد كان في عنده يعني ساوند سيستم بالبيت يكون كويس.
0: شوفي، خلينا نكون متفقين على شغلة، الموضوع الناموس أو الذباب هو يعني ينجذب لعدة أشياء، ماشي نروح على موضوع علمي كثير، ولكن
1: أي
0: خلينا نكون متفقين إنه من الناحية التقنية صوت يطلع من الجوال، صوت معين، ليش ممكن يؤذي أو يخلي الناموس يهرب؟ ليش؟ لأنه الناموس
1: أيوة
0: أصلاً علمياً يجي على رائحة الإنسان، يجي على
1: صح
0: ثاني أكسيد الكربون، يجي على درجات الحرارة، درجة الحرارة اللي هي تطلع من الإنسان اللي هي الطبيعية.
1: أي
0: فإذا هذه الثلاثة متوفرة وأنا أعمل في الجهاز هذا الناموس، طبعا ممكن ما يأثر أبدا على الموضوع، ولكن
1: أيوة
0: الأجهزة اللي بتأثر على الناموس اللي هي تجذب الناموس ثم بتصعد كهربائيا،
1: أي
0: هذه اللي ممكن تأذي أو تمنع موضوع الناموس.
1: طيب، يعني صراحة حطمت آمال الناس اللي مؤمنين أو يحبوا أو يفكروا أنهم يستخدموا هذه التطبيقات. يعني إحنا الحين ضحدنا أنه هي في لها فاعلية أصلاً.
0: للأمانة هو شوفي تسويقيا، وليش عليه ليش عليه تحميلات أصلا؟ هذه
1: أيوة
0: التطبيقات عليها ملايين التحميلات. شوفي، جوجل وأبل تقول إذا التطبيق آمن وما بيعمل أي شيء ولا بيسحب داتا للمستخدمين،
1: فعال.
0: نزلوا التطبيق. ممكن
1: أي
0: أشخاص بهدف التسلية أو بهدف التجربة، ولو شفنا فيديوهات 10 ثواني و20 ثانية وفعلا حصلت أمامنا، هذا لا يعني إنه إحنا نحكم
1: أي
0: على هذه التجربة صحيحة. لازم نشوف تجارب علمية على أساس أنه هذا الصوت مثلا يطرد الناموس أو يطرد كائن معين أو حيوان معين.
1: أيوة طيب طيب، زي ما ذكرنا أستاذ زيد، هل المشكلة بالهواتف نفسها أم المشكلة بالساوند سيستم حق الهواتف؟ يعني مثلا إذا كان الشخص في عنده ساوند سيستم جيد جدا ويوزع الصوت بشكل رائع، ممكن نستفيد من هذه التطبيقات أو لا تظن ذلك؟
0: يعني تخيلي واحد عنده ساوند سيستم وشغل هذا الصوت،
1: أي
0: يصحى من النوم على الدوام مصدع، يعني أذى نفسه أذى أذنه وقام مش مرتاح من النوم. يعني في عندك أدوات معجون، أدوات معينة كهربائية، أدوات كصعق، مرشات، هذه ممكن فاعليتها تكون أفضل. وصدقوني يعني أنت مجرد ما يكون عندك شغلت هذا الصوت، هل في شيء علمي مؤكد إنه في صوت بيطرد شيء معين؟ أبداً، يعني للآن ما في شيء، ولو كان في ضئيل جداً، يعني وإذا طرد كائن معين في كائنات ثانية ممكن ما تتأثر بالصوت. فهيك أنت
1: أيوة
0: بتكون مصدع وساوند سيستم ومن الصوت، وعلى فكرة صوت الصفير حتى بالجوال اللي بيطلع هذا زي زن هيك بسيط،
1: أي
0: هذا مزعج، يعني لو شغلته شوي مزعج، فما بالك يشغله طول الليل مثلا هو يصحى الصباح في أذنه فيها مشكلة.
1: يعني ما فرق عن صوت الناموس نفسه لما يمشي فوق الأذن. بحاول
0: ما
1: أطلع
0: فرق.
1: الصوت نفسه من اليوتيوب، ما أعرف إذا ممكن، هل ممكن ألقاه تتوقع أستاذ زيد؟
0: موجود وموجود تطبيقات معينة، أنا نزلت التطبيقات في يوم من الأيام
1: أي
0: لأني عندي فضول أفهم، يعني من 2000 وكذا، من كم سنة طلعت هذه التطبيقات وفعلا الناس صارت تتكلم فيها.
1: أي
0: وللأمانة حتى التعليقات صارت تكون قسمين، يعني هذا الشيء غير صحيح وهذا الشيء جربته وهذا
1: أيوة
0: الشيء جربته ضبط. في ناس كانوا يحكوا، وناس كانوا يحكوا من أولها أنا لا بدي أجربه ولا راح أستخدمه لأنه هذا كذب.
1: أي
0: فالتعليقات حتى الأشخاص عندهم فضول بدي يعرف إن

0: بده يحذف، بده يشيل الذباب عنه او الناموس او شيء زي هيك. بس شيء فعليا دورنا في دراسات جدا كبيرة، يعني هذه الطريقة لا تؤثر على طرد الناموس. الأصوات نفسها، الأصوات هذه اللي
1: اي
0: الكهرومغناطيسية أو الأصوات، لا تؤثر على طرد الناموس بالمقام الأول، لأن الناموس يجذبه أمور أخرى غير هذه الأصوات، أو يهرب من يعني أمور معينة اللي هي ممكن تجذبه على زي ما قلنا ثاني أكسيد الكربون،
1: اي
0: حرارة، الحرارة والإضاءة. هذه الأمور تجذب الناموس. الناموس هو عايش بيتغذى على دم الإنسان، فعشان هيك يعني لازم تجذبه بشيء معين ثم تصعقه. أما
1: فعلا صوت
0: الأصوات
1: مزعج. اي
0: فغالبيا غير علميا إنه في تطبيق ممكن يخليها تطلع من المكان اللي أنت موجود فيه.
1: يعني جربت اشغل انا الحين باليوتيوب، للامانه المقاطع عليها مشاهدات جدا كبيره، يعني اعداد
0: بالملايين.
1: مشاهدات بالملايين، بس الصوت نفسه يعني ما ادري اذا هو ظاهر للناس مزعج. اوكي، المخرج انزعج من الصوت، قال لي طفيه. ما أعرف هو أصلا، بس الصوت صدق جدا مزعج، زي صوت شفت لما أحد كذا يمشي يده على السبورة.
0: ايوه،
1: هذا الصوت اللي
0: صرير، صوت شغله
1: أيوه.
0: غريب شوي. يعني صراحة يعني خليهم يجربوا، اوكي، واذا يعني احنا غير مسؤولين اذا صار، اذا الناموس رجع عليهم او اذاهم،
1: لا،
0: ولكن
1: حيسبب لهم
0: صدقا
1: مشاكل بأذنهم.
0: ممكن، وخاصة اذا شغل الساوند سيستم في البيت، هذه اكبر مشكلة كمان.
1: أيوة، يعني أستاذ زياد، طب إحنا كيف بالنهاية نفرق؟ أنت ذكرت إنه أبل أو أندرويد أو وات إيفر، يعني من هذول الشركات تسمح للمستخدم إنه، أو تسمح للشركات إنها ترفع التطبيقات حتى لو كانت غير مفيدة طالما أنها غير مؤذية. إحنا كمستخدمين كيف نميز بين تطبيق حقيقي يعتمد على الدراسات والأبحاث وآخر يستخدم عبارات تسويقية فقط؟ باختصار لو سمحت، لأنه وصلنا إلى آخر يعني الدقائق.
0: باختصار، نزلوا عادي أي تطبيق، جربوا، لكن ابحثوا عن الموضوع بعناية على الذكاء الاصطناعي أو على جوجل. وأخيرا انتبهوا، إذا في تطبيق طلب بياناتكم الخاصة احذفوه فورا، إذا طلب أكسس على صوركم أو جهات الاتصال احذفوه فورا.
1: يعني احنا كل التطبيقات اللي نحملها تطلع لنا بالبداية اللي هو allow access، فاحنا على طول نحط اوكي علشان احنا نبغى
0: إذا
1: نوصل للتطبيق.
0: هذه باختصار، إذا
1: اي
0: شيء فعليا يحتاج نشر صور فهذا لازم يكون في أكسس، أما شيء لطرد
1: اوكي
0: الذباب أو طرد أي كائن حي أو شيء للقرآن مثلا أو تطبيق كذا
1: اي
0: ويحتاج
1: العاب
0: أكسس على الصور،
1: ايوه
0: أبدا لا توافقوا، لأنه لا يوجد داعي إنه هذا التطبيق يكون عنده صلاحيات على صوري أو على الأسماء، هو فقط ريد أونلي. فهذا
1: ايوه
0: ننتبه عليها، نصيحة خواتنا وإخواننا في على هذه المعلومة، إنك ما تعطي صلاحيات لتطبيق أنت حاسس إنه ما راح يستفيد من صورك أو جهات الاتصال.
1: جميل جدا الأستاذ زياد سلامة، المهندس وصانع المحتوى التقني، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد مليء بالخير والبركة بإذن الله.
0: يسعد صباحكم.
1: شكرا جزيلا.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى مستمعينا، ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني، مكملين معكم بعدها في ساعتنا التفاعلية الثانية. انتظرونا، لا تذهبوا بعيدا، ونلقاكم خلال دقائق.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلينا
6: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات

0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أكفل الكاميرا خلص.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار.
0: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
6: أخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
9: من هنا يأتيكم الخبر.
10: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن.
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أكفل الكاميرا خلص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الأمن العراقي يعتقل خلية بحوزتها أسلحة ومسيرات لشن هجمات خارج الدولة. الحكومة العراقية تعلن أن الخلية المسلحة كانت تخطط لشن هجمات على دول أخرى، وإنها كانت على صلة بشخصيات إيرانية مسؤولة عن هجمات بمسيرات. تركيا تصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالشبيهة بميثاق الناتو، مؤكدة أنها تهدف للتبادل الدفاعي مع السعودية وباكستان وليست موجهة ضد إيران. وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان دون إصابات. السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثي ضد السفن التجارية، وتثمن تأكيد المجلس على احترام سيادة اليمن. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وأضعفت بشكل كبير ما وصفه بقدرات طهران العسكرية غير المتكافئة. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع القيادات العسكرية الإسرائيلية الانتقال للمرحلة الثانية في غزة والموقف على مختلف الجبهات. وكالة تاس الروسية تنقل أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. الرئيس الأوكراني يحذر من تعبئة سرية تشمل مئات الآلاف من الروس للحرب في أوكرانيا. وفي أخبارنا الاقتصادية، السعودية تعتمد نظام إيرادات الدولة الجديد. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل لتجنب إغلاق حكومي. وزارة النفط العراقية تتفق مع تحالف شركات على بناء خط أنابيب.

لنقل النفط من البصرة إلى شمال العراق بقيمة 15 مليار دولار. وفي أخبار الرياضة، لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعلن اعتماد قائمة

فريق أرسنال ودورتموند يلتقيان وديا اليوم على ملعب الإمارات في لندن تحضيرا للموسم الجديد. ترابزون سبور التركي يعلن تحقيق رقم قياسي تاريخي في مبيعات التذاكر الموسمية بعد التعاقد مع محمد صلاح. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتي.
4: رحل أنوار سعداء جدا.
3: معنا لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة. سبحان الله.
3: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
7: أخي بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
13: لا تذهب بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
13: أكبر شبكة من المراسلين.
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
13: وأفضل باقة من المختصين.
16: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
13: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية التفاعلية، اللي رح نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم فيها بإذن الله تعالى. مستمعينا في هذه الساعة دائما ما نطرح عليكم سؤال تفاعلي، نحب ناخذ أراءكم فيه، إن كان عبر رسائل الواتساب أو عبر الاتصالات على هاتفنا المباشر 0115-100-100. سؤالنا التفاعلي اليوم يحكي عن موضوع جدا جدا مهم. مستمعينا زي ما أنتم عارفين، في السابق كانت الزيارات

0: تتم بعفوية أكبر. يعني فجأة تكون قاعد بالبيت ممكن تلقى أحد فاتح عليك باب البيت وداخل، أو يعني تلقى أحد قاعد يرن الجرس أو يدق باب البيت ويكون جايب معاه قهوته أو يكون جايب معاه الشاي حقه أو أيا كان، أو إذا كان يعني مثلا الجارة تكون جايبة طبق معاها وجاية تزور جارتها. أما اليوم فصارت ظروف الحياة والانشغال وخصوصيات البيت تخلي كثير ناس يفضلوا التنسيق المسبق قبل الزيارة، وفي المقابل كثير ناس يشوفوا أنه المواعيد أضعفت العفوية خصوصا بين الأقارب والأصدقاء المقربين. فهل يا ترى تغيرت العادات أم أنه الموضوع يختلف من شخص لآخر؟ ها سؤالنا مستمعينا، هل أخذ موعد قبل الزيارة أصبح من الذوق، أم أنه زيارة الأقارب والأصدقاء والإخوة لا تحتاج إلى موعد، ويا ترى ليش؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا أكيد تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: نستقبل مستمعينا أول اتصال في حلقتنا لليوم. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
2: صباح الزيارات الجميلة.
0: يا هلا
2: والزمن الجميل.
0: يا هلا والله. صديقنا، هل أخذ موعد قبل الزيارة أصبح من الذوق، أم أنه زيارة الأقارب والأصدقاء إلى الآن أو إلى يومك هذا ما تحتاج إلى موعد؟
2: لا، هو شوفي، مفترض انه حتى من الاول يعني اخذ موعد، بس تلميحي، الاخذ موعد مهم جدا.
0: اي
2: الموعد مهم جدا جدا جدا.
0: ايوه،
2: حتى في استئذان الشخص يجي يطرق باب جاره او يروح للزياره، يعني حتى لو رجع يقول لك ما المفروض يزعل، يعني انا ماني متهيئ لاستقبالك.
0: أيوة.
2: بالتالي ما تزعل لو جيت بدون زيارة وأنا قلت لك لا والله أنا ما يمديني أستقبلك.
0: جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد. معنا اتصال آخر. صباح الخير.
3: الزيارات هي اللي بترفع روح المحبة بين الناس، وهي اللي بتزيد المودة بين الأشخاص. يعني
0: أهلا وسهلا، عذرا حضرتك كنت على الهولد. نرجع نسألك السؤال مرة ثانية، هل أخذ موعد يا عزيزي قبل الزيارة أصبح من الذوق، أم أنه زيارة الأقارب والأصدقاء ما تحتاج موعد؟ وممكن تشرفنا باسمك؟
3: أنا شخصيا مفتكر أنه أخذ الموعد، قلت لك بيبعد المحنة وبيبعد المودة بين الناس والمحبة يعني. لكن أخذ الموعد الآن أصبح، أنا أفتكر أنه بيقى ضرورة، باعتبار أنه الحد ممكن يكون الواحد ممكن يكون ما موجود أصلا في الـ في الـ في البيت، يعني لما أنت تجي تزوره يعني.
0: طب ليش يبعد المحبة بين الناس؟ يعني كمان أحيانا ما ينفع أنت يعني أو الشخص يروح
3: الموضوع فيه شوية من الرسميات، يعني زي كأنه أنا يعني بأخذ الحاجة دي يعني بأبعاد غير الأبعاد اللي كان بيأخذوها أهلنا زمان. يعني زمان لما تيجي تزور شخص بتجي أنت محمل بكل خيرات الدنيا وداخل. أيوه. عنده وتلتغو ببشاشة والموضوع بيبقى فيه محبة كبيرة جدا جدا. لكن الآن أصبح بس عبارة عن أداة واجب، الزيارات أصبحت أداة واجب فقط. ما ما طيب. ما زي السوليف الزمان أنت بتسولف مع أخوك بصورة عفوية وكده.
0: صديقي أنا معك، يعني حضرتك من السودان صحيح؟
3: أي نعم.
0: أيوة. من أيام أول هناك كانت البيئة غير، يعني الواحد من أول ما يصحى يكون باب بيته مفتوح، أو حتى هنا مثلا في القرى أو حتى في المدن قبل ما تتوسع وتصير أكبر، يصحى يكونوا ناس بيته على قولتكم في السودان يكونوا لابسين جاهزين وخلص، ينطلقوا ناس البيت إلى اليوم وكل

0: أحد يروح إلى أعماله، المرأة تروح للمطبخ أو شيء زي كذا. فلما يدقوا عليها الناس باب البيت أو يدقوا عليكم الناس باب البيت، أنتوا تكونوا جاهزين أصلا لاستقبال أي أحد،
1: صحيح صحيح
0: أو حتى بدون ما يدقوا الباب ممكن يفتحوا
1: الآن.
0: الباب
1: أيوة الآن
0: ويدخلوا.
1: الحال تغير.
0: الحين لا، يعني الحين ناس البيت ممكن ما يكونوا جاهزين،
1: صحيح
0: ممكن يكون في عندكم ظرف معين، ممكن تكونوا مختلفين على شيء ما. فإنه هل كمان أنت ك يعني ما شرفتني باسمك، إيش اسمك؟
1: لؤي، لؤي عبد الله معك.
0: يا هلا يا لؤي. يعني أنت كلؤي، هل تقدر أنت في أيامنا هذه أنك أنت تروح وتدق الباب على أحد أو تفتح عليه باب بيته بدون ما أنت تكون مكلمة أو ماخذ موعد منه؟ أو هل
1: ايوه
0: تقبل؟
1: انا قلت لك شنو، انا قلت لك انه الاشياء دي لما كانت على سجيتها
0: أيوة
1: وبالعفويه اللي كانت موجوده فيها، كان عندها طعم كبير، يعني طعم جميل جدا جدا.
0: فعلا.
1: الان اصبحت يعني طبيعه الحياه ذات اللي عند الناس، الان اصبح الوضع بيختلف، يعني ما زي اول. يعني
0: أيوة
1: انت الان ممكن تكون، انا عشان اجي ازورك مثلا العصر، اجي احصلك انت ذاتك عندك دوام ثاني غير الدوام الاول اللي انت كنت فيه،
0: أيوة
1: اجي احصل البيت الناس اللي موجودين فيه ما لابسين بصوره كويسه، ما جاهزين لانه يعني يستقبلوك. في الاول كان زي ما تكررت قلت الابواب مفتوحه،
0: أيوة يعني
1: في السودان،
0: كانت
1: في
0: ست
1: السعوديه، في
0: البيت،
1: مصر، في
0: أيوة
1: كل
0: تصحى
1: الدول
0: الصباح
1: العربيه بتوازن
0: تنظف
1: العادات
0: البيت
1: واحده
0: وتخلي الباب
1: اصلا.
0: مفتوح.
1: يعني
0: أي
1: الباب اصلا ما كان بيقفل، نحن عندنا الباب ما بيقفلوا خالص
0: يمكن
1: خالص، ما
0: حتى وقت
1: بيقفلوا الباب.
0: النوم ما يتقفل،
1: نعم
0: حتى وقت النوم.
1: والله حتى وقت النوم ما بيقفل
0: أيوة
1: الباب، يعني انت ممكن تصحى الصباح وتحصل شخص انت ما كان معك بالليل تلقاه
0: أيوة
1: موجود ونايم عندكم في البيت. يعني
0: 100%.
1: ده من اول طبعا، ده اول طبعا. لكن الان لا، الان الابواب مسكره، لو دقيت الجرس ليه بكره الصباح يمكن ما يفتحوا لك الباب. يعني في اشياء كثيره كانت شنو، كان عندها طعم والان اصبحت من غير طعم
0: طب
1: حقيقي.
0: عندي
1: يعني
0: سؤال فضولي، هل مثلا في السودان لا زال يعني لسه الموضوع لسه نفس الشيء انه
1: في الغرة ممكن، في
0: اي
1: الغرة في نفس الأشياء دي موجودة، الطبيعة الأولى موجودة بنسبة يمكن تكون قلت بسيط،
0: اي
1: لكن موجودة عند الناس المحافظين لعادات وتقاليدهم. أما في المدن لا، في المدن ممكن قلت لك إنه ممكن تجي وتطرق الباب وتضرب الجرس وحد يشتغل لك ماب. فطبيعة الحياة وسرعة الحياة الآن، والمرأة بقت هي العاملة
0: أيوة
1: والأولاد في الحضانة والأولاد في المدارس، فالوضعية شوية بقت أصعب من أول، ما زي
0: جميل.
1: أول يعني. لكن حقيقي أنا بس داير أخلص ليكي لشي واحد، إنه كل ما يكون الموضوع فيه عفوية بيكون جميل وبيكون عنده أثر نفسي كبير شديد. لكن الآن
0: حقيقي
1: حياتنا أصبحت ما فيها عفوية وما ترقى لمستوى إنه نسميها حياة متبادلة. يعني حتى الأخوان
0: حقيقي
1: الآن أصبحوا عشان يجوا الزيارة لازم ياخذوا إذن بالدخول.
0: جميل جدا يا لؤي، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى
1: شكرا
0: لحضرتك صباح
1: جزيلا لك،
0: سعيد.
1: شكرا جزيلا
0: إلى
1: لك.
0: اللقاء. اتصال جديد، صباح الخير.
2: صباح النور،
0: يا هلا وسهلا.
2: يا هلا بيك يا غبار.
0: يا أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: أحمد بكر،
0: يا أهلا يا صديقنا أحمد.
2: أهلا
0: أحمد
2: وسهلا.
0: هل أخذ
2: أخباركم إيه؟
0: موعد؟
2: ماجد فين اليوم؟
0: والله ما قد شوية تعبان، ادعو له بالسلامة وكذا إن شاء الله يرجع لنا بأحسن
2: ألف سلامة،
0: صحة
2: ربنا
0: بإذن
2: يوم
0: الله تعالى
2: السلامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: يا
0: قل
2: رب.
0: لنا يا أحمد، هل أخذ موعد قبل الزيارة أصبح من الذوق، أم أنه زيارة الأقارب والأصدقاء والإخوة ما تحتاج موعد؟
2: والله أنا شايف إن زيارة الأقارب والأصدقاء ديت يعني لو بقى فيها موعد قبل ما أروح ما بقوش من القرايب والأصدقاء. يعني
0: اوكي
2: أي يعني أنا ما بيني وما بين أصدقائي، مش كلهم طبعا، يعني ممكن 3 أو 4 القريبين جدا من أهلي، أهلهم
0: اي
2: أهلهم أهلي. يعني أنا أفتكر أيام الدراسة ان انا كنت بفوت على اصدقائي دول كده، من يعني كنت بروح لاهلهم بقول لهم انا عاوز اتغدى دلوقتي، يعني هاتوا لي غدا من
0: يجي
2: كتر
0: صاحبك يدخل البيت يلقاك قاعد تتغدى.
2: اي لا

0: لسه هتغدى ايه دلوقتي؟
1: ايه بس
0: لا لا
1: يعني
0: يعني حقيقة كان هما برضو نفس النظام، يعني هو ممكن يجي عندي البيت وما يلاقينيش اصلا، انا اكون بره، والدتي تبعته مشوار تقول له انا محتاجة كذا، احنا مشينا روح هاته.
1: ايوه
0: ايه يعني اما في برضه، انما في حاجات بتحتاج ان انا لازم اخد موعد، حد ما اعرفوش لازم اتصل قبل ما اروح الميعاد ده كده. انما بالنسبه للاهل والاصدقاء انا شايف من الصح او مش الصح، او بمعنى صريح لو هو من اهل والاصدقاء فعلا وما فيش الطفره اللي حصلت الاخرانيه دي
1: اي
0: اللي هي التواصل الاجتماعي، ان خلاص ده يعني بعد الناس عن بعضها، انا مانيش شايفه قرب اصلا الناس على بعضها.
1: ايوه
0: اي يعني محتاج حاجه من حد، السلام عليكم ازيك اخبارك انا محتاج كذا، طب اللي انا عارف هي ظروفه ايه، هل ظروفه تسمح يعني هو مستحي مثلا يعرفني ظرف عنده
1: اي
0: الكلام ده كلاته، انما انا لما اروح وازوره الكلام ده كلاته هبقى عارف ايه اللي موجود عنده، عنده مشكله هقدر اقف معاه كل الكلام ده. في ناس ما بتقولش
1: طيب يا أحمد، نرجع لنفس النقطة اللي كنت أناقش فيها صديقنا لؤي.
0: ايوه
1: هذا الموضوع أنت كنت تقول إنه زمان أو بمصر أو لما كنتوا ب يعني المدينة اللي أنت كنت فيها،
0: تمام
1: بس الحين يعني الوضع اختلف والناس نفسياتها اختلفت. فالحين حتى لو أنت الحين مثلا في مصر أو هنا، حتى لو تبغى تروح عند أخوك أو أختك، محتاج أنك تكلمهم تاخذ موعد.
0: لو انا على تواصل مستمر معاهم مش
1: أي
0: هحتاج اعمل كده.
1: ما تحتاج.
0: اه ما احتاج، لو انا على تواصل مستمر اصلا انا عارف ظروفه وعارف هو فين وعارف موجود ولا مش موجود، عارف مواعيده. انما حضرتك لو يعني في طفره كده زي ما انت بتقولي كده، ايه انا بعدت عنهم لفتره،
1: أي
0: طب خلاص انا ما بقتش عارف هو موجود ولا مش موجود، طيب ظروفه ايه، هو اصلا مقيم في المكان ده ولا مش مقيم، حتى لو انا بتواصل معاه مثلا كل شهر كل شهرين، لا انا مانيش عارف كده عنه اخبار ولا عارف عنه حاجه. انما
1: أيوه
0: لو انا معاه بصفه مستمره، بتواصل بصفه مستمره، مش محتاج. وده خلي بال حضرتك انا متعلم الكلام ده من والدي، يعني انا
1: أي
0: والدي لحد وقتنا هذا عامل يوم في السنه لازما كل العيله بالكامل
1: أي
0: تجتمع فيه بدون
1: أيوة
0: ما
1: أيوة
0: يتصل بحد، يعني هو بدون ما يتصل بحد يقول له الميعاد مثلا بكره، لا هو
1: أي
0: محدد يوم في السنه
1: أي
0: اليوم ده العيله كلها بالكامل تيجي فيه، هو ما بيتصلش بحد.
1: أيوة
0: اي
1: فأنتوا
0: كله
1: عندكم
0: لازم يجتمع.
1: الزيارات شيء أساسي.
0: فانا لو على تواصل بالشخص اللي انا محتاجه ده او بالشخص ده على طول، انا شايف ان انا ما فيش اتصال او الكلام ده كله، باخد حالي وبروح له على طول.
1: رائع يا لؤي. لا صديقنا أحمد
0: أحمد
1: بكر، عذرا عذرا غلطت باسمك يا أحمد. شكرا جزيلا يا أحمد. ويعني أنت خلاص رأيك أنه لو فيها موعد هذا الإنسان لا يعتبر صديق ولا يعتبر قريب ولا
0: أي
1: شيء.
0: أنا شايف كده. أه بالظبط،
1: طيب نشكرك جزيل الشكر يا أحمد، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله تعالى.
0: صباح الخير.
1: ألف شكر. اتصال جديد، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا، عذرا تأخرنا عليك يا صديقي، ممكن تشرفنا باسم
0: لا
1: حضرتك؟
0: لا بالعكس، إبراهيم الأنصاري من الرياض.
1: يا هلا يا إبراهيم. إبراهيم قول لنا، موضوع المواعيد، هل يعني أخذ موعد قبل الزيارة أصبح من الذوق، أم أنه زيارة الأقارب والأصدقاء والإخوان والخوات ما تحتاج موعد؟
0: أول شيء أنا أتفق مع الأخ السوداني لؤي حفظه الله، صراحة
1: أي
0: كلامه جد جد رائع، هذا الزول رائع.
1: أيوة
0: وثاني شيء، لكل مقام مقال.
1: أي
0: نحن إن كنا نتكلم في الحياة المدنية، نحن في المدن تفرض علينا سلوكيات وحياة مختلفة عن سلوكيات الحياة التي عاشوا عليها أسلافنا في القرى. على سبيل المثال،
1: أي
0: أهل القرى أشغالهم محدودة،
1: صح
0: يصحى واحد منهم بعد صلاة الفجر يذهب للمرعى ثم يعود ثم يذهب

0: للمزرعة
1: أي.
0: ويعود أو يعني أشغاله محدودة، لكن المدنية عشان اليوم في الرياض عشان تروح الدوام دوامك 9 لازم تصحى 6:30 7 تروح دوامك.
1: أيوة.
0: فالناس مشغولين جدا، وأحيانا الواحد يجي من العمل يأتي بعمل من مكتبه لكي يخلصه في البيت. والبيوت كما أسلف الأخ لؤي يعني اختلفت أشكال البيوت. أول الواحد يقف على حافة القرية ويرى جاره جالس أمام البيت فيروح يزور عادي. الآن البيوت مغلقة،
1: واحد
0: يدري هذا صاحي هذا نايم هذا مشغول هذا مع عائلته. فالوضع اختلف تماما، ويجب علينا أن نتأقلم مع هذا الوضع. ومع الأسف الشديد العديد مننا ظنوا أن هذه السلوكيات التي فرضت علينا من المدنية ظنوا أن هذا اختيار مننا. هذا ليس اختيار مننا، هذه حياة المدنية فرضت علينا تلك السلوكيات. وسلامتكم
1: صديق إبراهيم. حضرتك من يعني من وين؟ من أي قرية أو من أي مدينة؟
0: أنا من جمهورية مالي، الآن أسكن في الرياض.
1: رائع. يعني أنت مثلا هل إذا عدت وزرت مسقط رأسك أو المكان اللي دائما أهلك متواجدين فيه، العادات لسه لازالت نفسها؟
0: نعم لازالت نفسها. نعم، حتى في هناك عادة جدا رائعة لا وهي بعد صلاة كل صلاة معروف كما يقال هنا الديوانية بعد صلاة الفجر معروف نحن لدينا الشاهي الأخضر. يحبون السكان الشاي الأخضر. معروف بعد صلاة الفجر أين يتواجدون الرجال؟ عند ديوانية فلان. بعد صلاة الظهر عند فلان، العصر عند فلان. فهذه العادات لسه موجودة بحكم الحياة كما أسلفت ومحدودية انشغال الناس، وليس كما نحن في المدن. الآن الواحد لا يكاد يجد وقت يكفي لعائلته، فما بال وقت لكي يستضيف أقاربه. بارك الله فيكم.
1: والله نشكرك جزيل الشكر يا صديقنا إبراهيم، تشرفنا بحضرتك وصباحك سعيد بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: ألف شكر. إلى اللقاء. اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: مبارك عتيبي.
1: يا هلا يا مبارك قول لنا.
2: بسد صباحكم.
1: الله يصبحك بالخير يا رب. قول لنا ايش رايك بالموضوع، اخذ الموعد قبل الزيارة صار ذوق، ام انه زيارة الاقارب والاصدقاء ما تحتاج موعد؟
2: والله حتى الوقت تغير عن سابقا.
1: اي
2: الوقت الحين تغير، حتى انتم مسمينها زياره، احنا اول نسميها مسيار.
1: ايوه صح.
2: اليوم تسير علينا،
1: سير على فلان،
2: اليوم سير عليكم احد. صح.
1: ايوه
2: السؤال هذا ما عاد نسمعه.
1: اي
2: اول الناس تتواصل اليوم سير عليكم احد، احد جاكم بكره سيروا علينا، خلونا نسير عليكم حنا.
1: تسير على الواحد، تشرب شاي قهوه،
2: على قولة محمد عبدو سير علينا هوا.
1: ايوه
2: اختفت هذه كل ابواب، والسبب تغيرت الظروف. الرياض زحمه، تروح تسير على اخوك انت في غرب الرياض واخوك في شرق الرياض يبيلك ساعه ونص.
1: ايوه تبطل تسير اصلا، تكلمه بالواتساب
2: كانسل.
1: طيب
2: تلغي الفكره على طول. واوقات اول الزيارات اول اوقات كانت يعني اول زمان يعني الناس تسير على 10 الصباح.
1: صح.
2: بعد الظهر ممكن، بعد العصر اكيد.
1: ما كان في وظائف مرتبطين فيها يعني، كانوا كلهم يشتغلوا اعمالهم الخاصه.
2: صح.
1: ايوه، ولو كانت وظائف مثلا تكون قصيره مثلا مدرس يعني
2: مثل انا وزميلي خالد مطر نطلع الساعه 5 العصر.
1: اي
2: له اسبوعين يقول لي سير علي وانا ما قدرت.
1: اي أيوة والله يعني تصير صراحه مع انشغالات الحياه كمان.
2: ايش من البيوت اصلا تقول تعال سير علي في البيت، يقولك لا والله ما يصير فيه رسميه اكثر، لا خلاص تقابل في مكان معين في موقع معين.

0: يعني
1: ايوه، فانت تشوف انه الحين
0: تفضلي.
1: صار لازم موعد، تغيرت الدنيا عن اول، حتى لو كان
0: صحيح.
1: اخ، حتى لو كان اخت، حتى لو يعني يمكن في استثناء بيت الوالد او الوالدة لو موجودين، هو المكان الوحيد اللي ما يحتاج موعد.
0: صحيح، هو المقر اللي بدون موعد تجي.
1: اي الباقي لا، كلهم لازم مواعيد.
0: أكيد أختك ولا أخوك، خصوصا الأخت يعني، فيكون زوجها موجود أو شيء زي كذا، ما
1: ايوه
0: تقدر أنت تجي تطب عليهم بعد العصر يوم الاثنين قسما بالله.
1: يخافوا يحسبوا في شيء، ايش صاير، ليش
0: يمكن
1: جاي.
0: تطلع عند أختك معك.
1: نشكرك جزيل الشكر يا
0: الله يسعد
1: صديقنا.
0: صباحكم، سلمي على الأستاذ ماجد ويش
1: الله
0: وقت الشر
1: يسعد،
0: إن شاء الله.
1: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك، يوصل إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: العفو.
1: اتصال جديد مستمعينا، هلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح الخير، حضرتك معنا على
2: اتصال
1: الهواء.
2: جديد مستمعينا، هلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: ممكن توطي صوت الراديو وتسمعنا من السماعة مباشرة؟ طيب الصوت احنا قاعدين نسمع زي ما هو. فصديقنا بس من بعد اذنك، يعني نشكرك على انتظارك، بس من بعد اذنك وطي صوت الراديو واسمعنا من السماعة مباشرة وارجع اتصل علينا. اتصال جديد، فقدنا الاتصال. اتصال اخر، صباح الخير.
3: صباح النور،
1: يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا.
3: الله يبقيك. انا اعتقد المدينة صار صعبة زيارة
1: ممكن
3: فيها
1: تشرفنا
3: من دون
1: باسمك لو سمحت،
3: دون موعد.
1: اسمك لو سمحت.
3: ابو زياد.
1: يا هلا يا ابو زياد. ابو زياد تفضل قول لنا رايك بالموضوع.
3: الله يزيد فضلك. أعتقد المدينة بمظاهرها، بزحمتها، بالتزامات الناس فيها، اليوم الإنسان يمكن ما عاد يشتغل شغلة واحدة،
1: أي
3: أكثر من شغلة وأكثر من موعد. فزحمة المدينة تحتم على سكانها إلا ما يكون في موعد، ما هو علشان الناس تباعدوا، بقدر ما هو الناس يكونون مستعدين للجيد، موجودين. هذا من ناحية.
1: أي
3: من ناحية القرية، أنا أتمنى أن القرية ما هي بذاك الزحمة اللي صارت عليها المدينة، والالتزامات المتعددة اللي أصبح سكان المدينة يجدون أنفسهم مجبرين عليها.
1: أيوة.
3: أتمنى القرية أنها لا زالت، أنا بحكم أني عايش في مدينة سنوات طويلة، أتمنى أن القرية لا زالت كذا، وأتمنى كذلك أن يكون فيه في المستقبل، أعتقد هذا بيصير في المستقبل يمكن القريب بعد، يمكن خلال 10-15 سنة، يكون فيه هجرة عكسية من المدن إلى الضواحي، لأن المدن خصوصا المدن المركزية زي الرياض، جدا أتكلم عن السعودية، أصبحت مكتظة والحياة فيها ما عاد هي مريحة تعطي الإنسان فسحة لأنه يمارس هواياته ويمارس التزاماته الاجتماعية، زيارة الأصدقاء والأهل مثل أول. أصبحت
1: طيب.
3: المدينة تجعل الناس في تباعد أكثر وفي
1: أي.
3: التزامات مادية أكثر تجاه الحياة. إلا طبعا زيارة الوالدين،
1: أي.
3: أعتقد أن الوالدين الله يطول أعمار الأحياء منهم ويرحم المتوفين، دائما في حالة استعداد للزيارة، خصوصا إذا كان عندهم أبناء وبنات فهم في حالة استعداد، وأعتقد أن هذا واجب إنساني قبل الله حتى لا يكون
1: صح.
3: أي شيء آخر.
1: كنت بسألك يعني مين الناس اللي ما يحتاج أنك تأخذ منهم موعد، بس قلت لي أنت يعني الوالدين.
3: نعم.
1: في استثناءات ثانية مثلا خويك لو كان يعني أعزب، أو أنه غير متزوج، ممكن تروح تدق عليه الباب وتدخل بدون ما تأخذ موعد؟

0: لا تحس
1: والله
0: انه لا خلاص.
1: هي يا اختي الكريمه تعتمد، يعني انا اخوي هذا هل هو من النوع اللي عنده ارتباطات، عنده التزامات، عنده بزنس خاص، عنده
0: ايه
1: يعني هي تعتمد على نوع العلاقه. لكن بشكل عام، بشكل عام في المدينه انا اعتقد ان مظاهرها للاسف اصبحت تحتم على الناس. يعني هذا ما هو ضعف اخلاقي بقدر ما هو التزام مادي اصبح الانسان مجبر فيه.
0: يا سلام.
1: لذلك أنا أفضل حياة القرية، أفضل حياة الريف أكثر من
0: ايه
1: حياة المدينة، لأن التزامات المدينة صارت تفرض على الناس مظاهر وسلوكيات قد لا تكون جزء من تركيبتهم الشخصية الأساسية أصلا.
0: هل ممكن بيوم من الأيام نشوف أبو زياد في قرية؟
1: أنا أتمنى،
0: أي
1: أنا هذا من ضمن أهدافي، ان خلال فتره التقاعد، خلينا نقول التقاعد المتعارف عليه وصل
0: أيوة
1: عمره اللي صار 55 60 سنه،
0: أي
1: اني خلاص اكون في قريه، اعيش حياه الوسطاء، امارس هواياتي، ابتعد عن الماديات اكثر،
0: أي
1: اندمج في المجتمع بعلاقاتي لان حتى انت لو حبيت انك تتقمص هذا الدور داخل المدينه ما تقدر.
0: أيوة أيوة
1: يعني حتى لو كنت أنت من خلال الشغف اللي أنت تملكه تجاه هذا السلوك ما تقدر، لأن الناس أصلاً في المدينة متأثرين بسلوكيات المدينة وما يفرض عليهم واقعها. يعني ما فأنا أتمنى، يعني أنا لذلك
0: طب
1: أنا
0: إيش هي القرية اللي
1: مع أخيك
0: تتمنى إنك تروح تسكن
1: إني
0: فيها؟
1: أتمنى يكون في حول الرياض ضواحي،
0: أي
1: تكون على الأقل فيها البنية التحتية الأساسية مكتملة بحيث
0: أي
1: أن الناس يقدرون يهاجرون لها. أنا ما أعتبرها هجرة، أنا أعتبرها رغبة
0: استجمام.
1: في العيش،
0: أيوة
1: عيش الحياة بشكل أفضل،
0: نشكرك
1: يعني
0: جزيل
1: عيش الحياة
0: الشكر،
1: بشكل أفضل.
0: شكرا جزيلا يا أبو زياد، ونتمنى لحضرتك
1: لا
0: صباح سعيد بإذن الله تعالى.
1: الله
0: ألف
1: يبارك فيك،
0: شكر.
1: شكرا لك.

0: اتصال جديد معانا. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا
1: لؤي من جدة.
0: يا اهلا يا صديقنا لؤي. لؤي قول لنا، هل اخر موعد قبل الزيارة اصبح من الذوق؟
1: أنا بسألك سؤال، متى آخر مرة شفتي جرس قدام باب؟ ومتى قد شفتي آخر مرة أطفال يلعبوا في الشارع؟ عشان تفهمي الإجابة من البداية.
0: أطفال يلعبوا في الشارع من زمان.
1: صارت قليلة.
0: أيوة.
1: صارت قليلة جدا. صار الناس مشغولة دائما بالوسائل التواصل. صارت يعني سبحان الله العلاقات باعدت مع التواصل.
0: أو الناس يا صديقي يعني صارت تخاف على أولادها مثلا من السيارات أو شيء زي كذا، فما تخليهم يطلعوا يلعبوا بالشارع.
1: كلنا كنا نلعب في الشارع، نلعب كورة، نلعب طيرة، نلعب بالموية.
0: أي.
1: نلعب أي شيء، ما كان
0: أيوة.
1: في ذيك الخطورة.
0: أيوة أيوة
1: أقصد الوقت الراهن حتى علاقات، نحن جالسين نربي أطفالنا على أننا خلاص نتباعد. حتى جارك يعني فيما مضى كان تعرف أحواله، تعرف الآن حتى ما تدري هو ساكن ولا قد نقل.
0: أيوة
1: إيه هذا اللي صاير،
0: صح،
1: وهذا الحقيقة. أنا عشت في القرية وعشت في المدينة
0: أيوة
1: في الماضي. القرية رغم بساطتها والناس تعرف بعض، لكن برضو لها مساوي. عشان أكون صادق يعني،
0: إيش هي هذه
1: الناس دائما
0: المساوئ؟
1: تتدخل في حياتك بشكل شخصي، ودائما توصل يعني عارفة أخبار بعض
0: أي أي
1: بشكل
0: أي
1: دقيق، لدرجة إنهم يدخلوا حتى في خصوصياتك.
0: عادي، نفس
1: المدينة بعيدة.
0: جروبات الواتساب نفس مجموعات الواتساب، بس بشكل حقيقي أكثر مو بشكل افتراضي.
1: أي طبعا. الحياة زمان كانت أجمل صراحة.
0: أي
1: كان في تواصل جسدي، يعني تروح للناس تزورهم في بيوتهم.
0: أي
1: حتى الآن حتى أختي وهي جاية عندي البيت، عندنا
0: أي
1: كأسرة يعني كأمي وأبوي وزي كذا، بيرسل رسالة على الواتساب: يا جماعة الخير أنتم موجودين، إحنا ممكن نجيكم. يعني نوع من الاستئذان، وهي يعني أختي وهذه أمها وأبوها،
0: أيوة
1: فما بالك يعني بشخص شوية أبعد أو أغرب.
0: أيوة فأنت تشوف أنه صار هذا الشيء مفروض

0: مفروض علينا بشكل أو بآخر.
1: جدا جدا. وانا افضل للامانه في الوقت الراهن،
0: أي
1: ان قالوا الناس من المتصلين، كثير من المتصلين صارت الحياه شويه انشغالات اكثر، المدينه كبيره،
0: أيوة
1: وانت توصل البيت اصلا مرهق، تبى ترتاح،
0: أيوة
1: ما تحب المفاجآت،
0: صح.
1: فدائما يكون في تنسيق. انا ترى الوقت الفلاني اكون فاضي، ايش رايكم نجي، ايش رايك نتقابل؟ برضو
0: أيوة
1: انا اشوف انها افضل صراحه، وان كانت محزنة شوية إن الواحد صار لازم يستأذن علشان يزور صديق وقريب
0: أيوة
1: وحبيب، لكن هذا الواقع يعني.
0: يعني هذا الشيء أفضل علشان الواحد كمان يتجنب الحرج، صحيح؟
1: بالضبط بالضبط.
0: نشكرك جزيل الشكر يا صديقنا لؤي، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله
1: شكرا لك.
0: تعالى. معانا اتصال جديد، صباح الخير، فقدنا الاتصال. طيب نذكر سريعا مستمعينا، حضرتكم تستمعوا إلى إذاعة العربية FM. احنا في هذه الساعة لحد الساعة 9 نستقبل اتصالاتكم بخصوص سؤالنا التفاعلي، هل أخذ موعد قبل الزيارة أصبح من الذوق؟ أم أنه زيارة الأقارب والأصدقاء لا تحتاج إلى موعد؟ طبعا أكيد لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تراسلونا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: مكملين معاكم مستمعينا، رح ناخذ بعض من مشاركاتكم على الواتساب. في مشاركة من صديقنا محمد من الرياض يقول المواعيد تجعل الزيارة مرهقة، تجهيز عشاء وضيافة وغيرها، مع العلم أنه أنا والله لسه بشوف أنه في الرياض في ناس تفتح أبواب مجالسها من بعد العصر، حتى لو جار يدخل على طول يجلس ويكون في سمر وسوالف، يعني لسه العادة موجودة بس مو كثير. السبب تغيير تقسيمة المنزل، حتى أنه في بيوت أصبحت بدون مجالس منفصلة أو بدون ملحق زي ما نقول إحنا. وصديقنا محمد من تونس ويقول على فكرة أنا من تونس وعندنا ما في مواعيد مع أخواني وخواتي وخوالي وعماتي. نشكرك جزيل الشكر يا صديقنا على هذه المشاركة. نستقبل اتصال جديد، صباح الخير.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا.
3: صباح النور، كيفك مشعل؟
0: بخير عساك بخير، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: أعطيك ماجد معك.
0: يا أهلا يا ماجد. ماجد قول لنا، هل أخذ موعد قبل الزيارة أصبح من الذوق؟
3: والله فكتنا الحالي مشعل، الموعد لازم بالنسبة له أصحابي اللي عزوا علي، مثلا أخواتي،
0: أي
3: المتزوجات، أما بالنسبة لأبوي وأمي هذولي مستثنى، ما يحتاج يعني أروح أزورهم بدون أي موعد.
0: يعني لكل مقام مقال. أيوة، في ناس تحتاج تأخذ منهم موعد وفي ناس لا.
3: إيه في ناس لا في أصبحوا كلهم يعني لازم، حتى عندي أصدقاء من أصحابي يعني عزيزين مرة علي، والله ما أقدر أجي البيت لنا، وهذا يعني موعد
0: تعطي خبر
3: يعني. مرة أتذكر زمان جيت واحد من أصحابي كان معايا كذا شغل موضوع أيه. سريع ومريت، والمهم وطلع أخوه قال لي والله مو فيه وكذا
0: أيوة
3: وبعدها أيوة. يعني بداية الجوالات ذيك الأيام لسه حتى الواتساب ما جاء، كان يعني الجوال لسه الاتصال
0: أي
3: يعني اتصل، بعدين خلاص صرنا إيش موعد أدق قالوا فينك، موجود في البيت ولا برا ولا فين محلك.
0: أيوة
3: فزي
0: أيوة
3: كده.
0: جميل جدا يا صديقنا ماجد، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله تعالى.
3: الله يعطيك العافية ويسعدك إن شاء الله.
0: ألف شكر. كملين معاكم مستمعينا، وناخذ أيضا جزء من مشاركاتكم على الواتساب. في مشاركة من صديق

0: هنا مصطفى يقول الاستئذان أفضل لسبب أن أنا برتب للزائر استقبال يليق فيه ويليق فيني أنا كمان، إنما لو هذا الشخص قريب مننا جدا اللي بيني وبينه راح يكون أكبر من مجرد ترتيبات وهو مرحب فيه بكل وقت. مشاركة أخرى من صديقنا إبراهيم الأنصاري يقول حقيقة برنامجكم جدا رائع وبالتوفيق، نشكرك جزيل الشكر يا إبراهيم. وأيضا هناك مشاركة من صديقنا أبو ناردين من الرياض يقول أخذ الموعد مو ضروري، خاصة بما أنه المواقع صارت بعيدة، ممكن أكون مخلص لي مشوار في حي ساكن فيه أحد من الأحباء أو أحد من الأصدقاء أو شخص قريب وتكون فرصة لزيارته. فأنت يا صديقنا تشوف أنه أخذ الموعد مو ضروري، مجرد تواجدك في الحي أو المكان تكون فرصة لزيارته، بس ماذا لو كان هذا الشخص غير جاهز لاستقبالك؟ طبعا أكيد رح نحب أنه نستقبل مشاركاتكم، وإحنا دائما جاهزين لاستقبال مشاركاتكم على 0115100100 أو عبر الواتساب على 0562626062. في مشاركة أخرى أيضا من أحد الأصدقاء مرسل صورة محطوط عليها حضرنا ولم نجد أحد في المنزل، ومكتوب على الصورة طيب تليفون على الأقل قبل الزيارة. هذه الصورة أصبحنا إحنا نشوفها الآن على المكاتب، مثلا أحد يروح على مكتب أحد ويقول يحط له ورقة حضرنا ولم نجد أحد. ففعلا هل مقبول مثلا أنه أنت توصل على باب بيتك وتلقى ورقة مكتوب عليها حضرنا ولم نجد أحد؟ طب الشخص قبل ما يجي على الأقل يتصل تليفون يتأكد أنه إحنا موجودين ولا لا قبل ما يعذب نفسه. قولوا لنا رأيكم مستمعينا وناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: يا هلا وسهلا، صباح الخيرات.
1: معك عاصم من جدة.
0: يا أهلا يا عاصم. عاصم قل لنا، هل زيارة الأقارب والأصدقاء ما تحتاج موعد؟
1: والله شوفي، فيها أقارب أنت تتوقع جايتهم في أي وقت، يعني أي. يكون مثلا روتينية زيارة يعني مثلا زي الأخو زي الأم، يعني هذه الزيارات متوقعة. يعني أنا متوقع مثلا أني أن أخوي مثلا في نفس المدينة وساكن قريب مني مثلا، متوقع يجيني في أي وقت. فهذا أنا أتوقع أنه ما يحتاج موعد يعني إيه. ولكن الأساس أن الواحد يتصل قبل يجي عند أي أحد صراحة.
0: أي هذا الأساس.
1: أي نعم، لازم تتصل. الآن رتم الحياة صار مزدحم، وأحيانا مع تباعد المشاوير هذه مشوار بسيط يأخذ منك ساعة ساعة ونص. طيب أنا ماني موجود في البيت، طيب ما في أحد يستقبلك.
0: أيوة.
1: أي نعم، فأصلا في مثل قديم يقول لك اللي يجي بدون عزيمة ينام بدون لحاف.
0: أيوة.
1: مثل هذا يمكن عمره 200 سنة يعني مثل قديم جدا. شوفي قبل الجوالات وقبل يعني انت جيتني فاجأتني ماني مستعد لك.
0: اي
1: فخلاص يعني لا تتوقع اني بكون يعني جاهز لك الدرجة هذه. يعني يقول لك اللي يجي بدون عزيمة ينام بدون لحاف، مثل قديم جدا.
0: طيب ذكرني باسمك يا صديقي.
1: عاصم. عاصم.
0: ايوة عاصم. بس في ناس تقول انه يعني أيام زمان وكانت الناس ما تحتاج ودائما أبوابها مفتوحة وما أعرف إيش، فأنه كنا عادي نروح أيوة بدون
1: طيب
0: عزيمة.
1: طيب ممتاز، كلام وجهة نظر مقبولة. هذه هو أصلا جاهز لزيارة أي أحد في أي وقت.
0: أي.
1: هو عنده مثلا عادة تختلف، مو كل شخص مقتدر مثلا سواء ماديا أو سواء وقته يسمح. يعني
0: أيوة أيوة.
1: في ناس ما شاء الله وقته يسمح. عادي مجلسه مفتوح على طول وما شاء الله تبارك الله

0: ايوه
1: هذا طيبه ولا في اي مشكله يعني. تلقى مجلس هذا هو اصلا جاهز لزياره الناس كلها.
0: اي
1: هو عنده يوميا ما شاء الله تبارك الله يوميا عنده مجلس، وبعضهم يوميا عنده عشاء، موجودين الان موجودين يعيشون بيننا، يوميا عنده عشاء ما شاء الله في بيته، وشخص مقتدر ما شاء الله تبارك الله، وفي ناس عنده قهوه وشاي يوميا، ومجلس مفتوح على طول.
0: أيوة.
1: هذا وضع مختلف ترى.
0: ايوه يعني
1: اي
0: بس
1: وضع
0: انه
1: مختلف.
0: الاساس هو اخذ الموعد، حتى لو انت تمون على الشخص، حتى لو انت تعرفه، بس مجرد انك ترسل له رسالة ترى انا جايك بالوقت الفلاني، تعطيه خبر.
1: ايوه نعم نعم ولا الجوالات هذه والله سهلت الامور كلها.
0: اي
1: وليش انا ايش المانع؟ لازم اكبس عليه كبس يعني؟
0: ما اعرف.
1: يجيب احد. في ناس والله صراحه يفاجئك بطريقه عجيبه يعني.
0: بس
1: انا تعرضت لمواقف زي كذا.
0: في أحد متصلين يا صديقنا عاصم قال إنه لو فيها موعد فهذا الشخص لا يعتبر صديق ولا يعتبر قريب، فإيش
1: طيب
0: رأيك؟
1: ارجع لك الاول كلام قلته. طيب في شخص ميانتي معاه
0: أي
1: وانا متوقع انه يجيني في اي وقت، هذا
0: أي
1: موضوع ثاني. انا اقول لك انا اول جمله قلتها، في ناس متوقع انه يجيني. انا اخوي ساكن في جده مثلا، انا
0: أي
1: عزابي ساكن في جده وعارف متوقع انه يجيني في اي وقت.
0: أيوه
1: خلاص انا جاهز لاخوي، هذا جاهز له مره، جاهز في وقت يجيني، يدق يدف الباب ويخش على طول، ما
0: أيوه
1: في مشكله، يدخل المجلس يتقهوى، ما عندي مشكله. لكن غالب الباقي يعني ممكن مثلا الناس نعدون على صابع اللي بالطريقه هذه يعني، الغالب ان لازم موعد.
0: جميل جدا يا صديقنا عاصم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد.
1: العفو العفو حياك.
0: إلى اللقاء. اتصال آخر، صباح الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: أبو فهد الله يجزاك خير.
0: يا هلا يا أبو فهد. أبو فهد أخبرنا، هل أخذ موعد قبل الزيارة أصبح من الذوق، أم أنه في ناس ما تحتاج إلى موعد؟
2: معي الأخت مشاعل.
0: أيوة
2: حياك الله، صبحك الله بالخير
0: يا
2: أخت
0: أهلا
2: مشاعل.
0: وسهلا.
2: والله يا أختي حنا في زمن تغير عن الزمن السابق.
0: أيوة
2: يعني أنا أكلمك مثلا من أهلنا وجدودنا بحائل،
0: أي
2: وهاللبده معروفين، وانت تعرفين هالامر هذا ميت الله يجزاك خير.
0: ايوه
2: يعني كانت بيوتنا مفتوحه ومجالسنا مفتوحه، ولا حد يعني يرد واحد على يعني عن عن عن الناس.
0: أي.
2: والبيبان مفتحه من اول، والناس قلوبها نظيفه يا بنيتي، يجي يدخل والله ما حد يرده.
0: اي
2: اما اليوم تغيرت الحاله يا بنيتي، تغيرت الحالة وأصبحت الآن لابد من موعد. علما أنا أتكلم عن حائل، ما أتكلم عن مناطق ثانية.
0: أي حتى في حائل صار لازم مواعيد،
2: حائل ما زالت مفتوحة.
0: أي.
2: للرجال.
0: أيوة.
2: لكن المفروض والأساس يا بنيتي أنه لابد لابد لابد من أخذ موعد.
0: أيوة.
2: اليوم تغيرت الأوضاع وتغيرت الحالات وتغيرت السنين، وأصبح الآن ما تدرين يعني إنه الرجال هذا موجود ولا غير موجود. أعني نفسي وأروح مشوار وأضرب مشوار وأرجع مرة ثانية ولا ألقى الشخص.
0: أيوة.
2: فلا بد يا بنيتي من عملية الموعد، والموعد هو أهم شيء يا بنيتي في كل مجالات الحياة.
0: طيب أبو فهد الله يسعدك، يعني ما تشوف أنه في ناس في لهم استثناء من هذا ال
2: والله يا بنيتي حتى
0: من هذه القاعدة؟
2: حتى الأخ والأخو، يعني لا بغيت أروح لأخوي ولا لأختي أتصل، ما يمنعني وش يمنع.
0: أيوة.
2: اليوم وسائل التواصل يعني موجودة.
0: أيوة.
2: يا فلان أنت موجود بالبيت ولا لا، على أساس أني أجي يعني، ما هو رادني عن بيته وهل وهلي وعيال وعيالي سواء الأقارب والذولة، لكن لابد من
0: أيوة أيوة

0: لابد من عملية الاتصال وأخذ الموعد يعني. وهذا صحيح. ما يمنع بنيتي اليوم الدنيا الناس بالناس والكل بالله.
1: أي.
0: لكن لابد أني أحصل على موعد وأحصل على على على يعني ما هو نقول موافقة، لكني أبقى قابل الرجال هذا، أدخل عنده حتى أختي بعض الأحيان يمكن ما ألقاها بالبيت.
1: صح صحيح.
0: يمكن طلعت راحت للجيران راحت للسوق.
1: أيوة.
0: راحت لمكان ثاني.
1: أيوة
0: يا خيتي أنت بالبيت ولا لا؟ إي والله بالبيت يا خيي، خلاص أنا جايت الحين.
1: صحيح يعني ما يمنع الواحد يكلم ويقول أنا جاي. طيب ما في مثلا استراحات أو أماكن تكون مفتوحة أو
0: إلا
1: خيمة
0: هذا
1: مثلا؟
0: الاستراحات موجودة.
1: أي
0: والاستراحات ما في يعني متشاركين،
1: أي
0: وتجين تدخلين وتلقين العامل إذا ما أبو أحد، والشاهي والقهوة والناس بالناس والقلوب النظيفة
1: أي
0: وكل اللي يرحب يا بنيتي. لكن أنا البيوت أنا يعني لابد من أخذ موافقة عالية، لابد من أخذ إذن. ما يمنع اليوم وسائل التواصل، أول حنا بالتلفونات أبو 5 أرقام
1: أيوة
0: دك دك ما يرد عليك أحد، وسنين أول العالم يجي خطار من ديرة إلى ديرة يعرفون فلان بالبيت الفلاني وبالحي الفلاني ويدقون عليها البيت ويدخلون. أول الناس تغيرت يا بنيتي.
1: أيوة أيوة
0: تغيرت الحياة وتغيرت السنين وتغيرت العالم كله.
1: بس يعني ما يمنع بوجود يعني ناس أصيلين، الدنيا ما تتغير يا
0: ما
1: أبو فهد.
0: تتغير بنيتي، الله يجزاكم خير وطول بعمرك.
1: ألف شكر. واشتقت أنا لهذه اللهجة الحلوة، يعني سعدت جدا باتصال حضرتك.
0: يا بنيتي ممكن أسأل سؤال؟
1: أي تفضل.
0: عثمان عبد الكريم منصور يوسف
1: أيوه
0: أيهم؟
1: هم الأقارب والأعزاء. نشكرك جزيل الشكر يعني، و
0: شكرا لك يا طال عمرك.
1: ألف
0: حياك الله
1: شكر،
0: بنيتي،
1: تشرفت بحضرتك.
0: تريني من الخوالي حياك بنيتي.
1: الله يسعدك يا رب، تشرفنا. و
0: شكرا.
1: يعني باتصالك هذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ألف شكر يا
0: شكرا لك يا
1: أخونا
0: الله
1: أبو
0: يجزاك
1: فهد،
0: خير يا بنيتي.
1: ونتمنى
0: أبو فهد
1: لحضرتك
0: نعم
1: صباح سعيد.
0: حياك، هلا بك حياتي.
1: ألف شكر. مستمعينا بهذا الاتصال نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. كانت ساعتين للأمانة مليئة بالمواضيع المنوعة واتصالاتكم الرائعة. نشكركم جزيل الشكر على استماعكم لنا، على أنكم كنتم معنا طول يعني هاتين الساعتين. نتمنى لحضرتكم صباح سعيد ويوم مليء بالخير والبركة والنعم بإذن الله تعالى. نلقاكم غدا في نفس الموعد الساعة 7 الصبح. ابقوا معنا وإلى اللقاء، مع السلامة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: بشكل واضح أن رئيس
8: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
7: مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
8: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة.

0: تقارير موثوقة وكل زاوية تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. الحكومة العراقية تعتقل خلية بحوزتها مسيرات وعلى صلة بشخصيات إيرانية، وكانت تخطط لهجمات خارج البلاد. تركيا تصف اتفاقية مكة بالشبيهة بميثاق الناتو، وتؤكد أنها تهدف للتبادل الدفاعي وليست موجهة ضد إيران. إيران تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسنتكوم تعلن تحويل مسار 53 سفينة ضمن حصار إيران. وفي أخبارنا الاقتصادية، سوق العمل الأمريكية تنكمش وتفقد 23 ألف وظيفة في يوليو الماضي. وفي أخبار الرياضة، لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم تعتمد قائمة بدر الرزيز وتستبعد بقية المترشحين.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من العراق، حيث كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد أمس، وبيّنت الحكومة أنها صادرت أسلحة وطائرات مسيرة بحوزة أفراد الخلية. مصادر العربية أكدت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية، كما كشفت أن عناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات، وأن الخلية المكونة من 3 أشخاص ينتمون لميليشيات في محافظة بابل. ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد المحلل السياسي فلاح الذهبي. أهلا ومرحبا بك سيد فلاح.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: هل حمل الإعلان عن اعتقال تلك الخلية المسلحة المرتبطة بإيران رسائل عدة، سواء للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأيضا رسائل لإيران بأن الحكومة العراقية جادة في منع استخدام أراضيها كمنطلق للهجمات ضد هذه الدول؟
2: تحية لكم. في الحقيقة العراق يحاول النائي بنفسه عن أن يدخل في هذه الصراعات،

أن يكون وسيطاً آمناً للجميع، لكن على ما يبدو أن العمليات الأخيرة التي تقوم بها القوات الأمنية وبالذات جهاز مكافحة الإرهاب واللي تمكن من السيطرة

0: وحكومة العراق برسائل مطمئنة للجانب السعودي وللمجتمع الدولي، وأيضا هي محاولة للضغط على الجانب الإيراني بأن لا يمنح هذه الجهات الصلاحية بأن تطال جوار العراق.
1: لكن سياسة النأي عن النفس التي تحدثت حضرتك عنها، هل ستظل على حالها بعد هذا الكشف؟
0: يعني في الحقيقة ما موجود من مخازن سلاح، وهذا يعود إلى فترات طويلة، يعني ما بعد حرب 2013 14 بدأت عمليات التخزين. لا بل أن هنالك مقربون من الجانب الإيراني يتحدثون عن أن إيران أنشأت 5 فصائل جديدة في داخل العراق، وبالتالي إيران تريد أن تستخدم هذه الأذرع كقوة تضغط بها على الجانب الأمريكي للحصول على امتيازات، ولكن هذا بالتأكيد سيكون على حساب الوضع العراقي واستقرار العراق وحتى على الوضع الاقتصادي في العراق.
1: إذن كيف توصف العلاقة الآن بين بغداد وطهران في ظل المتغيرات الإقليمية وظل هذه التطورات وهذا الكشف عن الخلية التي ترتبط بإيران، وأيضا في ظل توجهات رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي؟
0: يعني بالتأكيد حينما نتحدث عن طهران نتحدث عن جزئين من طهران، الجزء الذي يقوده بزشكيان وعرقجي الذي يسمى بالإصلاحيين، وهنالك الجزء الآخر الذي هو يسمى بالمتشددين. ولاحظ هنالك خلافات بين الطرفين في داخل إيران، بالوقت اللي يذهب هذا الطرف باتجاه المصالحة ومنح تطمينات حتى للسيد الزيدي بأنهم لن يدعموا، لكن بالطرف الآخر اللي هو مجموعة الحرس الثوري وبالتأكيد يعملون بطريقة أخرى، وهنالك خلاف كلنا نعلم بين الطرفين في داخل طهران. أعتقد هذه القضية من صعب أن تحل، لكن ستأخذ وقتا ما دامت الحكومة قد بدأت لإثبات حسن نيتها تجاه محيط العراق.
1: رغم نجاح هذه العملية سيد فلاح، إلا أن الحكومة العراقية ما زال أمامها شوط طويل للغاية لفرض مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، طبعا مع استمرار نفوذ هذه الفصائل المسلحة. كيف تقيم جهود الحكومة العراقية في هذا الاتجاه؟
0: يعني الحكومة الحالية هنالك إرث قديم من الخراب مر به العراق، وبالتالي ستحتاج إلى وقت طويل. بالمناسبة يعني ليست الفصائل فقط هي التي تحمل السلاح، هنالك عشائر لديها سلاح متوسط وسلاح خفيف، وحتى حين تنشب مشاكل عشائرية يستخدم السلاح المتوسط، بل أحيانا حتى الهاونات تستخدم في القتال. لذلك
1: لكن سلاح
0: الحكومة
1: العشائر لم يخرج خارج حدود العراق، لكن الميليشيات المسلحة هي التي من هددت دول الجوار.
0: نعم، أنا أقصد معاناة الشعب العراقي في هذا المجال، في السلاح المنفلت كنت أقصد.
1: نعم.
0: لكن بالضبط هذا السلاح المنفلت، حتى صورة العراق لما القائد العام للقوات المسلحة يتحدث عن حصر السلاح وعدم استخدام الأراضي الزراعية العراقية عفوا، ويخرج بيان من الفصائل المسلحة عكس هذا يعطي صورة حقيقة عن العراق، أن العراق ممسوك من جهتين، من جهة الحكومة ومن جهة جهات مسلحة. لكن أنا أعتقد ما دامت قد بدأت، والذي بدأ بهذه العملية جهاز مكافحة الإرهاب، وهو من الأجهزة التي تخشاها كثير من الفصائل، أعتقد يحتاج السيد الزيدي إلى دعم إضافي من الشارع العراقي وأيضا من دول جوار العراق لتعزيز قدرة الحكومة العراقية على امتلاك السلطة بالكامل في العراق.
1: ما هي طبيعة هذا الدعم الذي يحتاجه العراق من دول الجوار تحديدا؟
0: يعني لا يكون كأن الحكومة مقصرة، لأن ما يحصل هو خارج قدرات الحكومة. وبنيت خلايا

0: بنايه كثيره وسلاح كثير الان في العراق. الدعم ممكن ان يكون دعم استخباري، ممكن ان يكون دعم للحكومه نفسها لتمكينها من بسط نفوذها على كل العراق.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي فلاح الذهبي من العاصمة العراقية بغداد.
0: شكرا.
1: وبالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة، تعيد بغداد ترتيب خارطة قياداتها الأمنية والعسكرية عبر سلسلة تغييرات شملت وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب قيادات الفرق والعمليات من بينها قيادة عمليات البصرة. تغييرات تأتي في محافظة ذات ثقل استراتيجي وأمني استثنائي. التفاصيل مع سعد قصي.
2: إعادة ترتيب واسعة في هرم القيادة الأمنية والعسكرية العراقية من وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى جهاز مكافحة الإرهاب وقيادات العمليات والفرق في المحافظات. تغييرات لا تبدو معزولة عن توقيتها، فهي تأتي في مرحلة حساسة مع استعداد الحكومة للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
3: نقلت في منصب قائد عمليات البصرة.
2: في البصرة هنا أخذت التغييرات بعدا ميدانيا مع تكليف اللواء الركن أثير الربيعي بقيادة العمليات في محافظة تمثل نقطة تماس جغرافية مع إيران والسعودية والكويت. تحرك تقول السلطات إنه يستهدف إحكام السيطرة الأمنية لمنع استخدام أراضي العراق لتهديد دول الخليج.
4: القوات الأمنية انتشرت في كل مواقع الصحراء والبادية والمواقع اللي يشتبه فيها أنه أكو قواعد لإطلاق الصواريخ. هذه المناطق اللي كانت تقريبا ما مؤمنة، لذلك من الصعب أن يتم إطلاق المقذوفات باتجاه دول الخليج.
2: لكن الإجراءات لا تتوقف عند القوات البرية، إذ امتدت لتغيير قيادة القوة البحرية العراقية وتحديث مسرح العمليات لحماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة. إجراءات فرضتها التطورات الإقليمية نتيجة تصاعد التحديات على حركة التجارة وصادرات البترول عقب هجمات طالت سفنا وناقلات نفطية في الخليج ومضيق هرمز.
5: هناك خطورة ما زالت قائمة على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وبالتالي نحن ليس لدينا طبعا ناقلات، نحن نبيع نفطنا على طريقة فوق أي على سطح السفينة، فالمشتري هو الذي يتحمل النقل، لذلك احنا نعطي نسبة تخفيض عالية.
2: من البر إلى البحر تبدو التغييرات جزءا من مشهد أمني أوسع يفتح باب التساؤلات بشأن دلالاتها وانعكاساتها، وما إذا كانت تمهد لمرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني العراقي.
6: وفي إطار تنظيم المؤسسة الأمنية وفي نفس الوقت عملية حصر السلاح سوف تتجه اتجاهات يعني إلى التصعيد وفي نفس الوقت استخدام القوة الصلبة.
2: وما بين من يراها استجابة لمتغيرات الصراع الإقليمي ومن يعتبرها استعدادا لمرحلة ضبط السلاح في البلاد، يبقى نجاح هذه التغييرات مرتبطا بقدرتها على ترسيخ سلطة الدولة على السلاح فعلا لا قولا. سعد قصي، الحدث، محافظة البصرة.
1: ونبقى في العراق، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن 30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوة التحالف من العراق. وشدد الزيدي على حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام أراضيه لتهديد أمنها، كما جدد تأكيده على حماية أمن العراق وسيادته، مؤكدا على أهمية الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. أيضا في العراق، أفاد مراسل العربية باعتقال محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري الملقب بأبو مازن بتهم فساد في العاصمة بغداد.

والجبوري منصب محافظة صلاح الدين بين عامي 2013 و2014، كما شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات في الحكومة العراقية بين عامي 2014 و2015، ويشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية بالعراق، كما أفادت مصادر العربية باعتقال رجل الأعمال محمد الهجف على خلفية ملفات فساد كبرى في محافظة صلاح الدين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وإلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يمثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف، ما يلزم الجميع بتقديم المساعدة للمتضرر. أضاف فيدان أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو إلى جانب أمانة عامة. كما أكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة للدفاع المشترك لا يستهدف إيران ولا أحدا ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء. وشدد فيدان على أن تركيا يجب أن تشارك في التحالف الدفاعي البحري بقيادة السعودية، وأشار إلى أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر تهم المصالح التركية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو. وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. كما جددت المملكة السعودية عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها. ميدانيا، جددت ميليشيات الحوثي استهداف مدينة مأرب وأحيائها ومخيماتها المكتظة بالنازحين بالصواريخ البالستية. وكان مراسل العربية أفاد في وقت سابق بإسقاط الجيش اليمني 10 مسيرات حوثية في مأرب. وفي إطار الرد على الانتهاكات الحوثية، أعلن الإعلام العسكري في بيان أن القوات الحكومية قصفت مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات لميليشيات الحوثي جنوب الحديدة.

0: هنا في مأرب وصل التصعيد الحوثي في الأمس إلى مخيمات النازحين، قتيلان مدنيان و14 مصابا وفق وزارة الصحة اليمنية. تصعيد حوثي قابله تحرك من القوات المسلحة اليمنية التي أحبطت هجوما للحوثيين شمال منطقة الحيمة في مديرية التحيتة جنوب الحديدة بعد استهداف تجمعاتهم قبل التقدم وإسقاط مسيرة حوثية. وعلى جبهة أخرى في حريب بشبوة، شنت القوات الحكومية هجوماً على مواقع للحوثيين وسيطرت وفق مصادر عسكرية على مرتفعات ذات أهمية استراتيجية في المنطقة. تحركات وصفها الجيش اليمني بأنها عمل عسكري ضد عناصر الحوثيين وعتادهم رداً على هجماتهم الأخيرة.
1: نفذت قواتنا المسلحة عملاً عسكرياً على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة.
0: فالتصعيد بدأ بهجمات بالصواريخ والمسيرات على مواقع في مأرب وحضرموت وشبوة، أودى وفق قيادة العمليات المشتركة بحياة 17 جندياً وضابطاً وأصاب آخرين. أما رسالة الجيش فكانت واضحة، أي اعتداء حوثي جديد سيقابل بحسب بيانه بإجراءات عسكرية.

0: عسكرية حازمة.
1: تحمل القوات المسلحة الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، وتؤكد أنها لن تتهاون في حماية المواطنين أو قواتها أو مواقعها أو استهداف وحداتها دون رد، وستتعامل مع أي اعتداء جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة.
0: إذن ومع انتقال المواجهات إلى أكثر من جبهة، وجه مجلس الدفاع الوطني برفع الجاهزية العسكرية والأمنية، مؤكداً استمرار انعقاد اجتماعاته من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية كافة.
2: أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقاً نشب في أحد المرافق لمصفاة أرامكو السعودية في جازان من دون وقوع إصابات، وأكدت في بيان أنه يجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى الملف الإيراني، وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أفصح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن المضيق، وقال إن المحادثات بشأن الآلية القانونية لإدارة هرمز وتحديد مسار عبور السفن لا تزال جارية.
2: المفاوضات مع عمان لتحديد المسار المؤقت باتت قريبة من التوصل إلى نتيجة. تحديد هذا المسار بين إيران وعمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، بل إن ذلك يخضع أيضا لظروف أخرى، ويجب معالجة حالات انتهاك مذكرة التفاهم التي ارتكبتها أمريكا واحدة تلو الأخرى.
1: كان هذا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. الحرس الثوري الإيراني ربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن شروط طهران، ومنها إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري، إضافة إلى ملف التعويضات والأموال المجمدة. واعتبر أن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان.
3: إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لآلية خاصة بها، ولا علاقة لها إطلاقا بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، ويتوقف قرار إعادة فتح مضيق هرمز على الشروط التي قررتها إيران، وهذا يتوقف على مدى قبول واشنطن للشروط التي وضعتها طهران.
1: كانت هذه تصريحات حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني. هذا واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الولايات المتحدة لا تريد وجود إيران أساساً وتعمل على القضاء عليها، وأوضح أن المسار التفاوضي هو الذي فرض على واشنطن الانخراط في التعاون، كما شدد على رفض أي خطوات تضعف الموقف الداخلي أو تبدد الإنجازات المتحققة وفق تصريحه.
4: أمريكا، إذا استطاعت أمريكا أن تقضي علينا فستفعل، بل إنها أساساً لا تريد وجود إيران ولا شك في ذلك، لكن هذه المحادثات أجبرتها على التعاون، فلماذا نضعف أنفسنا ونفسد الإنجازات؟
1: وفي الشأن الداخلي الإيراني، قال مسعود بيزشكيان إن الوضع الاقتصادي في بلاده يمثل أبرز مصادر القلق بالنسبة إليه في ظل استمرار حالة لا حرب ولا سلم، وشدد على ضرورة الخروج من هذه المرحلة التي تستنزف إيران على المستويين الاقتصادي والسياسي.
4: أنا قلق بشأن الوضع الاقتصادي، فالمسألة ليست في قدرة أمريكا على ضربنا ما دام هناك من يستطيع الصمود والثبات، وإنما ما يقلقني هو معيشة الناس وأوضاعهم الاقتصادية، ونحن نبذل كل ما في وسعنا، ولا يمر اجتماع حكومي إلا ونناقش مع المسؤولين الاقتصاديين معيشة الناس وقضية التضخم.
1: ولتحليل هذه المواقف والمستجدات ينضم إلينا الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد.

0: لا يبدو أنني أسمعك بوضوح دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. أسألك بداية، يعني عرقجي يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن العبور في مضيق هرمز، لماذا يتأخر هذا الإعلان عن الاتفاق بين البلدين رغم أن القواعد بسيطة للغاية؟ مسار شمالي عبر المياه الإيرانية للدخول، ومسار جنوبي عبر المياه العمانية للخروج.
1: لسبب رئيسي هو أنه لا يوجد اتفاق داخل إيران حول هذا المسار، ولو لاحظنا وكما جاء في التقرير بيان الحرس الثوري يؤكد أن هناك شروطا مسبقة قبل أن تستجيب إيران أو تنفذ إيران هذا الاتفاق. معنى ذلك أنه أيا كان شكل الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن ينفذ هذا الاتفاق إلا إذا استجابت الولايات المتحدة للشروط التي وضعها الحرس الثوري، ما يتعلق برفع العقوبات، ما يتعلق برفع الحصار، ما يتعلق بإخراج القوات الأمريكية من المحيط القريب من إيران على سبيل المثال. وهذا معناه أنه تهديدات إيران لحركة التجارة والملاحة في مضيق هرمز ستستمر في المرحلة القادمة، طالما أنه التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة ما زال قائما، وطالما أنه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم تعقد بعد ولم يتم التوصل عبرها إلى اتفاق. وبالتالي
0: هل يعني ذلك دكتور محمد أن مضيق هرمز سيظل معنا طيلة أي مفاوضات وطيلة أي ملفات عالقة؟ ستظهر ورقة هرمز حتى لو كان هناك اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان على حرية الملاحة؟
1: هذا صحيح، سؤال مهم جدا. هذا صحيح، لا استبعد هذا الاحتمال أن المضيق سيبقى ملفا ملغما سواء في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان أو في أي مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة. ولو افترضنا أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لا أعتقد أن إيران ستلتزم بهذا الاتفاق. إيران لم تثبت أبدا أنها تستطيع أن تنخرط في التزامات دولية صارمة، وبالتالي في لحظة ما وحتى لو افترضنا أن هذا الاتفاق سيوقع، إيران ستنتهك هذا الاتفاق وستعود إلى تهديد حركة الملاحة في المضيق وابتزاز الدول التي تعبر سفنها من هذا المضيق في المرحلة القادمة. وبالتالي الملف هذا سيبقى ملفا ملغما أيا كان السيناريو القادم بين إيران والولايات.
0: ما هو حل هذا الملف إذا كان اللجوء للخيار العسكري لم يؤتي بنتائج يعني جيدة للقضاء على مقدرات إيران التي تهدد بها حرية الملاحة في هرمز؟
1: للأسف لا يوجد حل آني لهذه المعضلة في المرحلة القادمة. أتفق معك فأن الخيار العسكري لم يفلح في تسوية هذا الملف، وحتى المفاوضات لن تنجح في اعتقادي في الوصول إلى تسوية لهذا الملف. وبالتالي طالما استمر هذا النظام الإيراني بهذه السياسة المتطرفة في السلطة في المرحلة القادمة، أعتقد أنه تهديد حركة الملاحة سيستمر في المرحلة القادمة أيضا. إيران لن تتنازل بسهولة عن هذا الملف. الشرط الوحيد لسلامة المرور عبر المضيق هو أن تلتزم إيران بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وهذا أمر يواجه صعوبات عديدة في المرحلة القادمة. وكما قلت، إيران لم تثبت أنها تستطيع أن تنخرط في التزامات دولية صارمة، وبالتالي للأسف المعطيات الحالية تقول أنه طالما أنه لم يتغير سلوك هذا النظام الإيراني لن تكون هناك تسوية لأزمة المرور عبر مضيق هرمز في المرحلة.
0: بالتركيز على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تحدث عن وضع اقتصادي مقلق بالنسبة لإيران. كيف يمكن أن تصمد إيران أمام هذه الضغوط الاقتصادية التي قد تفجر الجبهة الداخلية في أي لحظة؟
1: ربما الرئيس بزوشكيان كشف عن التحدي الحقيقي الذي تواجهه إيران، لأنه هو الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار فوضى في إيران في المرحلة القادمة، تمثل اختبارا صعبا للنظام في المرحلة القادمة. النظام يحاول لفت انتباه الناس في إيران الإيرانيين إلى الأزمة الخارجية من أجل احتواء ضغوط الأزمة الاقتصادية في المرحلة القادمة عبر الترويج للسردية أنه هناك عدو متربص لإيران في الخارج وهو الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا في اعتقادي إذا استمرت هذا العدوانية في النظام في سياسة النظام الإيراني، هذا معناه مضاعفة الأزمة الاقتصادية في الداخل، وهذا معناه أنه الأزمة ستتحول لأزمة سياسية. الاحتجاجات ستظهر في الشارع، وبالتالي سيكون هناك اختبار صعب للنظام الإيراني في المرحلة القادمة. اختبار صعب لماذا؟ لأنه القدرات الأمنية التي كان يستخدمها النظام الإيراني في

0: التعامل مع المحتجين في المرحلة القادمة، في المرحلة الماضية لم تعد متوفرة لأنه الضربات العسكرية أثرت على هذه القدرات، وبالتالي مستقبل هذا النظام في الحكم سيكون محل اختبار حقيقي وصعب إذا خرج الإيرانيون إلى الشارع مرة أخرى بسبب تصرفات هذا النظام.
1: في هذه النقطة أيضا، هل إبرام اتفاق بالنسبة لإيران وتهدئة الأوضاع في المنطقة قد يعني أن كشوف الحساب ستفتح من الشعب لهذا النظام على الفور، بمعنى أنه التوصل إلى اتفاق سيعني خلخلة في أسس النظام؟
0: صحيح، سؤال مهم جدا جدا. باعتقادي هذا أمر صحيح لحد كبير، وهذا الوزن ربما يدفع النظام إلى الخشية من اليوم التالي لانتهاء الحرب، وربما هذا الذي يدفع أيضا إلى مواصلة التصعيد، إلى مواصلة عرقلة المرور في مضيق هرمز، باعتبار أن ذلك سببا في استئناف العمليات العسكرية وعدم الوصول إلى تسوية لإنهاء الحرب. لماذا؟ لأنه في اليوم التالي ستجرى عملية جدة حساب على الأرض، الشارع الإيراني سيحاسب النظام عن العقوبات، عن الحصار، عن الحرب، عن الخسائر التي تكبدها الإيرانيون، وهذا ليس في صالح النظام، لأن كما قلت إذا خرج الإيرانيون إلى الشارع سيكون مستقبل هذا النظام أمام اختبار صعب في المرحلة القادمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
0: شكرا.
1: وإلى جانب الأزمة الاقتصادية في إيران تبرز أزمة أخرى هناك، هذه المرة سياسية. غموض وتجاذب سياسي يخيم على قمة هرم السلطة والبنية الأمنية، إذ فجر الأمين العام لحزب الله محمد باقر خرازي سجالا واسعا بزعمه إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، فضلا عن ادعائه تلويح الرئيس مسعود بزشكيان بالاستقالة 28 مرة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: اسمان لمنصب واحد، ظهر كلاهما في موقع لا يحتمل ازدواجية القرار، أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بداية القصة جاءت من تصريحات مثيرة للجدل للأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي المقرب من المرشد مجتبى خامنئي. خرازي تحدث عن خلافات داخلية وإعادة ترتيب في دوائر القرار، بينها إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر وتعيين محسن رضائي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي خلفا له. لكن الرواية لم تصمت طويلا أمام النفي. مكتب مجتبى خامنئي وصف ما نسب إلى المرشد بأنه باطل. هنا كان يمكن أن تنتهي القصة عند حدود خبر غير مؤكد، لكن ما حدث بعد ذلك أعادها إلى الواجهة. ففي الوقت الذي كان اسم رضائي يتردد كخليفة محتمل، ظهر ذو القدر مجددا في بيان بشأن مضيق هرمز، متحدثا بصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. فالرجل الذي قيل إنه غادر موقعه لا يزال يتحدث باسم المؤسسة ويتخذ مواقفها في أحد أكثر ملفات المواجهة حساسية مع واشنطن. وزاد المشهد غموضاً موقف الرئيس مسعود بزشكيان، فعندما سئل عن وضع ذو القدر لم يؤكد استقالته ولم ينفها، بل تحدث عن خلافات يجري العمل على معالجتها. تصريح يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون الخلاف حقيقياً، لكن قرار التغيير لم يكتمل بعد. وبين الرواية والنفي يتسع الالتباس ليكشف عن ارتباك القرار في طهران.
1: وفي واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على إيران للوصول لنتيجة ترضي أمريكا. وقال فانس إنه ورغم تعهد طهران بالسماح بتدفق النفط عبر مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة لا تثق بها. فانس أكد أيضا في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن واشنطن تعمل على وضع مسار يسمح بمرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز.

0: وأشار فانس إلى أنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، غير أن اللعبة لم تنتهي بعد حسب تعبيره، وبأن المفاوضات لا تزال في منتصف الطريق. نائب الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تركز الآن على ضمان حرية مرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز، كما أشار إلى أن طهران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر هرمز، لكنها لا تثق بذلك حتى إثباته. قدرت صحيفة واشنطن بوست كلفة الحرب على المدى الطويل بتريليون دولار تقريبا، فمع اقتراب الحرب من إتمام شهرها السادس بلغت النفقات العسكرية الأمريكية المرتبطة بها عشرات المليارات من الدولارات. وبحلول سبتمبر يتوقع وزير الحرب بيت هيكثس أن تصل النفقات العسكرية المرتبطة بالحرب إلى 37 مليار دولار و500 مليون. هذا الرقم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية. ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذة هناء، تحية لك لجمهورك الكريم.
0: إلى أي مدى تزداد الضغوط على الرئيس الأمريكي للخروج من هذه الأزمة أو من هذه الحرب عموما؟ نتحدث عن اقتراب انتخابات تجديد نصفي، نتحدث أيضا عن استهلاك جزء كبير من ترسانة الأسلحة المتطورة الأمريكية، وأيضا تحذيرات كبار القادة العسكريين من أن هذه الحرب لن تحقق أكثر مما حققته.
1: لا شك بأن الرئيس دونالد ترامب في مأزق عسير، لأنه حتى الآن لم يحقق الأهداف التي أعلنها قبل بداية الحرب، لا إسقاط النظام ولا إجبار إيران على التفاوض حول الملف النووي الإيراني، ثم زاد الطين بلة الموضوع الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز والذي كان مفتوحا قبل الحرب، بالإضافة إلى أن كل ذلك أدى إلى ارتفاع في الأسعار خاصة البنزين، وبالتالي زيادة في معدلات التضخم ومعاناة أكثر لدى الأمريكيين، بما قد يؤدي في النهاية إلى إحراج المرشحين الجمهوريين الذين يعني حتى الآن دافعوا عن الرئيس دونالد ترامب وتبنوا أجندته باستثناء عدد قليل منهم، وبالتالي المرشحون سوف يجدون أنفسهم معرضين لانتقادات شديدة من خصومهم الديمقراطيين، وهذا ينذر بخسارة يعني مجلس النواب على الأقل إن لم يكن مجلسي النواب والشيوخ أيضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من المساءلات وفتح تحقيقات مع الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب نفسه، وقد يصل الأمر إلى حد يعني تكرار ما شاهدناه في دورته الرئاسية الأولى من محاولة الإطاحة به أو عمل إمبيشمنت من خلال تقديم إدانات له في مجلس النواب، على الرغم من أنها قد لا تصل إلى مبتغاها في مجلس الشيوخ، لكنها ستثير كثيرا من اللغط ومن الاضطراب في الإدارة الأمريكية، وهذا ما يجعل الرئيس دونالد ترامب حريص للغاية على أن يحاول أن يصل إلى اتفاق مع الإيرانيين وعلى الأقل يفتح مضيق هرمز ويخفف الأعباء. لذلك تصريحات فانس بالتفاؤل بأن فتح مضيق هرمز سيعيد يعني ضخ النفط إلى مستوياته التي كانت قبل الحرب، هو مقصود به تهدئة الأسواق وتهدئة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي يعني يخفف من الأعباء الاقتصادية في الشارع الأمريكي.
0: لكن هل بالفعل هناك خيارات فعلية أمام إدارة الرئيس الأمريكي للخروج من دائرة صراع الإرادات ما بين واشنطن وما بين طهران؟
1: نعم، ما زال لدى الرئيس دونالد ترامب مجموعة خيارات، يعني أبسطها هو الخيار الاقتصادي، يعني إذا لم تنجح محاولة فتح المضيق كما يقول الإيرانيون بأنهم يضعون 6 شروط يعني ليتم فتح المضيق، وإذا لم تقبل الولايات المتحدة بها ولا أعتقد أنها ستقبل، خاصة مسألة التعويضات ومسألة التعهد بأنها لن تعود لقصف إيران، وهذا أمر مستبعد للغاية لأن الرئيس دونالد ترامب دائما ما يهدد بالعودة إلى قصف إيران. لذلك أعتقد أنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة فسنكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقبل الرئيس دونالد ترامب باستمرار الحصار الاقتصادي والبحري على إيران مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة وانتظار النتائج بعيدة المدى.

0: إما أن يسمح لإسرائيل بقصف إيران بشكل منفرد أو أن يذهب يعني التعاون مع إسرائيل في قصف إيران لفترة محدودة قد لا تكون يعني واسعة كما هدد، وقد لا تشمل البنية التحتية الإيرانية، لكنها على الأقل تظهر للعالم وللإيرانيين بأن لا زال لدى الولايات المتحدة الذخائر اللازمة لاستكمال الحرب، وأن عليهم أن يعيدوا تقييم موقفهم من إعادة فتح المضيق.
1: إلى أي مدى هذا النقص في الذخائر سيحدد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادم؟
0: هو أمر مهم للغاية، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية مثل باتريوت وثاد والصواريخ MS-3 وغيرها، وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد لا تستطيع يعني صد الهجمات الإيرانية على المدى البعيد، بالتأكيد ستكون قادرة على صدها لفترة معينة، لكن الخشية هنا هو أن تمتد الحرب لأسابيع طويلة أو أشهر. في هذه الحالة ستكون الولايات المتحدة قد فقدت ما تبقى لها من مخزون، ولهذا نرى أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل في استقدام أو نقل مخزوناتها من هذه الصواريخ الموجودة حاليا في شرق آسيا وخاصة كوريا الجنوبية وفي أيضا في أوروبا، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية ترى أن هذا الخيار أيضا مطروح وهي مستعدة لاستخدامه على الرغم من الأخطار المتعلقة بنشوب حرب في مناطق بعيدة أخرى قد تحتاجها الولايات المتحدة. لكن الرئيس دونالد ترامب وكما نعرف من شخصيته فهو لا يتراجع بسهولة عن ما يهدد به، وقد يفعل ذلك بالفعل لإثبات أن الولايات المتحدة قادرة على الصمود وتحدي إيران وإجبار إيران في النهاية على القبول بالمطالب الأمريكية.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد مسؤول في حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على سحب سلاحها والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وطالبت الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق وتنفيذ بنوده. حماس طالبت بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية. هذا وبحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير وكبار المسؤولين العسكريين التطورات على مختلف الجبهات. زيارة كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة، وذلك في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية. هذا ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مصدر مقرب من مجلس السلام أن إسرائيل تنفذ عمليا اتفاق غزة ووقف إطلاق النار، رغم ما طرح خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس بشأن عدم موافقتها على بنود رئيسية في الخطة. أفادت قناة I24 نيوز الإسرائيلية بأن تلك البنود تشمل دخول القوى الدولية وتنفيذ خريطة طريق والالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. من رام الله ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل. أسألك بداية عن موقف هذا المسؤول المقرب من مجلس السلام، على ما يستند المسؤول في كلامه عندما يقول إن إسرائيل تنفذ عمليا اتفاق غزة ووقف إطلاق النار؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني هناك تحركات على الأرض، وبالتالي هو يستند إلى ما يجري على الأرض بعيدا عن تصريحات المسؤولين في إسرائيل سواء من الحكومة أو من أقطاب الحكومة. لاحظي أنه خلال الأيام السابقة ويبدو أن هناك توقف إسرائيلي عن عمليات الاغتيال، هذا يتضح من خلال ما يجري داخل قطاع غزة، واليوم كشف عن أن هناك محاولة واستعدادات تجري على الأرض.

0: وموافقة من قبل رئيس الحكومة ووزير الجيش في إسرائيل إسرائيل كاتس على دخول القوات الدولية. هذا ما كشف من خلال ما يسمى منظمة الأمر 9 ومنتدى غلاف غزة الذي نشر بعض المقاطع الفيديو. وبالتالي التصور لدى مجلس السلام أن هناك نوعين من التحرك الإسرائيلي. هناك تحرك يجري على الأرض مرتبط بالخطة وبتفاصيل الخطة، وهناك التحرك السياسي والتصريحات السياسية الحادة والرافضة، وهي موجهة للرأي العام الداخلي في إسرائيل أكثر من كونها محاولة للرفض.
1: لكن أنا أريد أسأل حضرتك، يعني هذه التحركات الإسرائيلية على الأرض هل تعتبرها بالفعل خطوة عملية تجاه تحقيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، أم أنها يعني ربما خطوات شكلية أو خطوات بالقطارة حتى تصدر صورة ما، صورة الالتزام إلى واشنطن؟
0: وهذا حقيقة ما تريده إسرائيل، هي تريد تنفيذ الحد الأدنى مع إبقاء حالة المماطلة إلى أبعد الحدود وعدم الدخول في مسار تصادمي مع الأمريكيين وتحديدا مع الرئيس ترامب، وبالتالي هم يذهبون إلى مثل هذه الخطوات في هذا التوقيت وفي هذا الإطار. لاحظي أن في استطلاعات الرأي في إسرائيل أن هناك معارضة ومعارضة شديدة من قبل الجمهور الإسرائيلي لأي خطوات بهذا الاتجاه، ونحن نقترب يوم بعد آخر من الانتخابات، هذه الانتخابات التي توصف بأنها ستكون صعبة ومعقدة وفيها مستقبل رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي هو لن يغامر بالذهاب إلى خطوات كبيرة وكبيرة جدا يكون ارتدادها سلبي على حملته الانتخابية.
1: لكن ما الذي سيضر حظوظ نتنياهو إذا من سحب قبل الانتخابات؟ يعني هو أوفى بتعهداته التي قطعها قبل الحرب، يعني هو أعاد الأسرى جميعهم، أعاد رفات من قتل، دمر مقدرات حماس العسكرية والسياسية في معظمها، أيضا أرسى ترتيبات اليوم التالي دون حكم حماس، كل ذلك تحقق بالفعل، فما الذي سيؤثر عليه في الانتخابات؟
0: عمليا هذا ما تحدثت به هو صحيح، وهم يعتقدوا في إسرائيل، هناك تيار يعتقد أن حان التوقيت للذهاب نحو ترتيبات سياسية واستراتيجية، وأنه من الضروري الدخول في ما يسمى باليوم التالي، وهذا واضح من بعض أقطاب المعارضة في إسرائيل، هم يتحدثون في ذلك. ولكن في المستوى الحاكم في الحكومة في أقطاب الائتلاف الحاكم المتعدد سواء اليكود أو حتى الصهيونية الدينية، هم يتحدثوا أن هناك لازال وجود لحماس ولازال وجود لقضية السلاح، وبالتالي علينا أن نذهب أكثر وأكثر إلى مزيد من المواجهة ومزيد من العمل العسكري. هذه التصريحات كانت واضحة من قبل سموتريتش، من قبل أوريتي ستروك، الذين كانوا يتحدثوا بشكل واضح قبل أيام أن ما عرض علينا في الكابينت حول اتفاق غزة يختلف عما يجري الآن، وبالتالي نحن نطالب بإعادة التصويت مرة أخرى داخل الكابينت على هذا الاتفاق. صحيح أن إسرائيل وافقت على كل ذلك، وصحيح أن إسرائيل أبدت موافقة معروفة لدى مجلس السلام ولدى الدول الوسيطة، ولكن اعتراضات إسرائيلية لا تتوقف خاصة في قضية السلاح. الانعكاس الذي تحدثت عنه فيما يتعلق بالانتخابات، لاحظي أن الحكومة رئيس الحكومة لا يريد أي صورة لانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة يستعملها خصومه في المعارضة، وبالتالي هذا يدفع جمهور اليمين واليمين المتشدد إلى عدم التصويت له والقول أن نتنياهو خسر وانهزم وغدر قطاع غزة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خليل أبو كرش الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية من رام الله. إلى ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، حيث قالت مصادر مقربة من رئاسة وفد لبنان في مفاوضات روما إن هناك تشددا لبنانيا وتحفظا على العودة إلى المفاوضات قبل حصول تقدم واضح في ثلاثة مواضيع، أولها وقف إطلاق نار كامل على الأراضي اللبنانية إضافة إلى منطقة تجريبية تضم بنت جبيل والخيام. كما يطرح لبنان وقف أعمال هدم المنازل والأحياء السكنية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية ضعفا مفاجئا في سوق العمل خلال يوليو بعدما خسر الاقتصاد 23 ألف وظيفة بالتزامن مع تعديل الأرقام يوليو ومايو بالخفض بنحو 103 ألف وظيفة مجتمعة. ورغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، فإن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل، كما تباطأ نمو متوسط الأجور إلى 3.2% على أساس سنوي. أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار كيريل ديمترييف أن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن أزمة الطاقة التي تواجهها الدول الأوروبية، لافتا إلى حدوث انخفاض في مستويات تخزين الغاز في ألمانيا وهولندا مقارنة بالمستويات المعتادة مع اقتراب الشتاء، وذلك بعد إقرار الاتحاد الأوروبي خطة للتخلص تدريجيا من واردات الغاز الروسي. إلى الإجراءات التي فرضتها إسبانيا على المسافرين القادمين من إيطاليا ردا على قيود مماثلة طبقتها روما على القادمين من إسبانيا منذ الأول من أغسطس الجاري، فقد ذكرت السلطات الإسبانية أن هذه الإجراءات تشمل فحص الوثائق والتدقيق في السفر مع القصر، وتستمر الإجراءات الإسبانية حتى 7 سبتمبر. في الولايات المتحدة قدرت شركة أمريكية كبرى للعقارات كلفة إعادة بناء المنشآت التي دمرتها حرائق الغابات في واشنطن بنحو 800 مليون دولار، وبحسب شركة ريلاتور دمرت الحرائق التي اندلعت قرب مدينة سبوكان نحو 900 مبنى، فيما تقدر كلفة إعادة إعمار العقارات السكنية في منطقة أولد ترايلز وحدها بنحو 694 مليون دولار.

0: أخبار الرياضة.
1: أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد قائمة بدر الرزيزاء واستبعاد بقية قوائم المرشحين. جاء الاستبعاد لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها، وذلك بحسب بيان رسمي أصدره حساب الاتحاد السعودي على تطبيق أكس. دان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ما وصفه بجهود منسقة ومستمرة لإضعاف المنظمة ورئيسها جياني إنفانتينو، وأكد أن أي محاولات لتحدي قيادته يجب أن تمر عبر النظم الديمقراطية واللوائح الرسمية، وانتقد تحريف الحقائق أو تضخيم الادعاءات التي لا أساس لها. نفى متحدث باسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقرير صحيفة دالي تلغراف البريطانية عن استغلال جياني إنفانتينو لمنصبه السابق كأمين عام اتحاد الكرة الأوروبي وتقديم مبلغ مالي كبير لموظفة كان على علاقة بها. أكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه لا يمكن تجاهل العمل الكبير الذي قام به إنفانتينو في رئاسة فيفا، مضيفاً خلال تواجده في كولومبيا أنه يجب مواصلة العمل من أجل كرة القدم عبر الحوار، وليس من الضروري أن نكون متفقين دائماً على حد تعبيره. تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لكل منهما في مدينة غوتنبرغ السويدية في آخر مباريات سان جيرمان التحضيرية قبل مواجهة أستون فيلا الإنجليزي يوم الأربعاء على لقب السوبر الأوروبي. فاز إنتر الإيطالي على مواطنه يوفنتوس بهدفين لهدف في لقاء ودي شهدته مدينة بيرث الأسترالية. حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وخسر روما الإيطالي أمام برايتون الإنجليزي بثلاثية نظيفة في مباراة ودية.

هذا ويواصل أتلتيكو مدريد الإسباني تدريباته في سيول العاصمة الكورية الجنوبية تحضيرا لمباراته الودية المقررة اليوم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. ذكر التقرير إعلامي أن فريق ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني لاستعارة مدافعه رونالد أراخاو، وبحسب سكاي سبورتس فإن الصفقة تتضمن خيار شراء غير إلزامي ب 55 مليون يورو. أكدت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية توصل المهاجم فيران توريس لاتفاق مع باريس سان جيرمان والدفاع عن ألوانه ابتداء من الموسم المقبل. تعاقد أرسنال الإنجليزي مع برونو جيمارايش من نيوكاسل يونايتد لأربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي. هذا ويلتقي اليوم فريق أرسنال ودورتموند في مباراة ودية في ملعب الإمارات في لندن تحضيرا للموسم الجديد. أعلن نادي ترابزون سبور التركي تحقيق رقم قياسي تاريخي في مبيعات التذاكر الموسمية بوصوله إلى 18 ألف تذكرة للموسم المقبل، وذلك عقب التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح. أكد النادي في بيان رسمي أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ النادي، ومضيفا بأن الهدف الآن الوصول إلى 25 ألف تذكرة موسمية مباعة. وكان محمد صلاح قد وقع رسميا على عقد انضمامه إلى ترابزون سبور لمدة موسمين. We'll be right back.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح اللي
1: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: بشكل واضح أنها رئيس آدم.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: من المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ

0: من العمل.
1: أعتقد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
2: نعم مطلب ببيئة العمل.
3: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
4: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلا.
7: الناس يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.

ثوان تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي لأولى جلسات التداول لهذا الأسبوع. نهاية الأسبوع الماضي في جلسة يوم الخميس كان لدينا تراجعات على المؤشر ب17 نقطة مئوية. الضغط كانت أسهم أرامكو والراجحي، بينما شهدنا أداء قوي لـS&P لمعادن وعدد من الأسهم الأخرى. اليوم سنتابع أسهم أكوا كيف ستتحرك مع إعلانها عن صافي ربح بلغ 88.2 مليون دولار في الربع الثاني، مع ارتفاع أيضا الإيرادات ل 536.6 مليون دولار. السهم يبدأ الجلسة اليوم كما يبدو على نوع من التراجعات ب2.6%، يهبط لمستويات 100 ودون مستويات 188 ريال. على العموم سنتابع التحركات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا ميبن خضراء وهذه العناوين. تراجع الأرباح الفصلية لشركة أكوا 36% بضغط من انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. UBS يتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى 5000 دولار في العام 2027. المجلس العالمي للسفر والسياحة يتوقع أن تقود السعودية زخم قطاع السياحة في الشرق الأوسط حتى العام 2036. وأيضا في نبض السوق اليوم نتابع بيركشير هاثاواي تبدأ باستثمار سيولتها الضخمة في عهد غريغ أبل.

إذن مشاهدينا، افتتاحية مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي مع بداية التداولات لهذا اليوم. السهم الأكثر تعرضا للضغط من ناحية الأسهم القيادية هي أسهم أكوا. سنتابع اليوم تأثير النتائج المالية مع تراجع السهم بأكثر من 3%. بداية دعونا نلقي نظرة على التداولات بالنسبة للمؤشر بشكل عام. نهاية الأسبوع الماضي أغلقنا على تراجعات في نهاية الأسبوع بقرابة 17 النقطة المئوية. كانت الضاغط أو الأسهم الضاغطة هي الراجحي وأيضا كمان أسهم أرامكو. اليوم نستقر عند 10800 نقطة. خلينا نتابع الأسهم الأكثر نشاطا لو بالإمكان لنرى التحركات إذا على أسهم مثل الراجحي مثل أرامكو مثل أسنبي. أرامكو اليوم يرتفع بعشر النقطة المئوية، وعم نشوف كذلك الأمر أكوا هو ثاني الأسهم الأكثر نشاطا. خليني أتحدث على هذا السهم ولماذا هذه التراجعات. الشركة أعلنت عن تراجع في صافي ربحها في الربع الثاني ب 36%، وصلت صافي الأرباح ل 88.2 مليون ريال، هذا على الرغم من أن الإيرادات ارتفعت 15% ل 536.6 مليون دولار. إذا لماذا التراجع الكبير في أرباح الشركة؟ السبب هو تكاليف. بشكل أساسي كان هناك ارتفاع كبير في التكاليف، هو الأمر الذي ضغط على الأرباح بهذه الطريقة، وهذا هو السهم الآن يصعد ليكون السهم الأكثر تداولا في بداية الجلسة لهذا اليوم. S&P عم يعطي نوع من الدعم بالنسبة للمؤشر كما تلاحظون. خلينا نشوف الأسهم المرتفعة والمتراجعة قبل أن أطلعكم على بقية الأسهم التي نراقبها اليوم، لأنه عم نشوف أيضا بجت السعودية، لأنه عم نشوف بجت. خليني أتحدث معكم على تفاصيل النتائج. كان لدينا ارتفاع بالأرباح الفصلية بنسبة 9% وصلت ل 93 مليون ريال، وعم نشوف عدد

من الأسهم الأخرى أيضا ضمن هذه القائمة. إذن السهم الأبرز معنا كان هو سهم أكوا. خلينا نتابع بقية الأسهم كيف تتحرك اليوم من ناحية التراجعات. عم نشوف العربية ب 8.3% من التراجعات. خليني أيضا أتحدث على هذا السهم. هي العربية للتعهدات

عم نشوف أميانتيت المطاحن الحديثة والأصيل، وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر. أنتقل أيضا إلى سهم مياه هنا، طبعا بالنسبة لأسهم التصنيع، خليني إذا أذهب إلى أسهم التصنيع. شركة التصنيع أيضا أعلنت عن نتائج مالية، والتي أظهرت بشكل أساسي أنه لدينا تفاقم في الخسائر، وصلت ل 548 مليون ريال بسبب انخفاض في الكميات المباعة بشكل كبير، وهذا هو وضع السهم. الآن سنأخذكم على جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية مع وكالة فيتش التي أكدت على تصنيف الكويت عند دبل أي ماينس مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من قوة أصولها الخارجية والمالية العامة. فيتش أشارت إلى أن الاعتماد الكبير على النفط وارتفاع تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وضخامة القطاع العام هي تحديات يجب معالجتها، وتوقعت الوكالة الائتمانية أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو مليوني برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في مارس 2027 قبل أن يتعافى في السنة المالية التالية. قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران ستؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط لفترة قصيرة، ولكن المرونة التي تتمتع بها ستدفعها لتتجاوز هذه التحديات. وفقا للتوقعات سيسجل الشرق الأوسط انخفاضا في الناتج المحلي للسياحة والسفر بنسبة 14.5% ل 330 مليار دولار في العام 2026. في المقابل ستسجل المنطقة أسرع نمو في قطاع السفر والسياحة في العالم بين عامين 2026 و2036، وهذا بقيادة السعودية. توقع بنك يو بي اس أن ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة خلال النصف الأول من العام المقبل. أشار البنك إلى أن الأوضاع على المدى القريب قد تظل متقلبة، إلى أن التوقعات المتعلقة بالذهب في المدى الطويل المتوسط لا تزال مدعومة بعدة عوامل داعمة مستدامة. سنتحدث عن هذا الموضوع طبعا على مدار هذه الساعة. وأظهرت بيانات الوظائف الأمريكية ضعفا مفاجئا في سوق العمل خلال يوليو بعدما خسر الاقتصاد 23 ألف وظيفة. هذا بالتزامن مع تعديل أرقام مايو ويونيو بالخفض بنحو 103 ألف وظيفة مجتمعة. رغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، فإن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل ل 61.4%، هذا من أدنى مستوياته في عقود إذا ما استثنينا فترة جائحة كورونا. بدأ الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثوي في استثمار جزء أكبر من السيولة الضخمة التي تراكمت في عهد وارن بافيت مع زيادة الاستثمارات وإعادة شراء أسهم الشركة. خلال الربع الثاني أنفقت بيركشير نحو 4.5 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها في أكبر توزيعات فصلية للمساهمين عبر عمليات إعادة الشراء منذ العام 2021، واشترت أسهما في شركات أخرى بقيمة تقارب 20 مليار دولار.

0: الآن سنأخذكم في جولة على أبرز الأخبار التي سمعناها اليوم من السوق الإماراتي وإعلان شركة أعمار العقارية عن ارتفاع بالأرباح الفصلية ب 9% وصلت ل 3.7 تقريبا مليار درهم. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 3.9 مليار درهم. عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات ب 18%. من جهة أخرى نمت أرباح شركة أعمار للتطوير ب 44% ل 2.6 مليار درهم لتأتي أفضل قليلا من توقعات المحللين البالغة 2.6 مليار درهم، وارتفعت إيرادات أعمار للتطوير ب 32% ل 6.5 مليار درهم. وكما تتابعون على الشاشة، سواء أسهم أعمار العقارية أو أعمار للتطوير كانت أغلقت نهاية الأسبوع الماضي على هذه التراجعات. بالنسبة لأعمار العقارية تقريبا 1% أو أعمار للتطوير تراجعات ب 1.6%. اليوم جلسة يوم أحد، وبالتالي لن نشهد تسعير المستثمر لهذه النتائج المالية حتى يوم غد. أعود وأذكركم بأن أعمار العقارية نتائج الربع الثاني جاءت أقل قليلا من المتوقع، وكذلك الأمر بالنسبة لأعمار للتطوير جاءت تقريبا عند التوقعات. سننتقل الآن للحديث حول الوضع في الأسواق الخليجية عموما، وخصوصا بأنه يزال الملف الجيوسياسي هو الملف الأكثر متابعة، وخصوصا بأنه كان لدينا تطورات ملفتة بهذا الموضوع. أولا، وضعت طهران 6 شروط قالت إن على الولايات المتحدة الالتزام بها قبل أن تفتح المجال للملاحة عبر مضيق هرمز. وبكل الأحوال التقارير التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي أشارت إلا أنه حتى لو فتح مضيق هرمز سيكون ريستريكتد، يعني رح يكون في ضغط على حركة المرور، لن تكون كما كانت قبل الحرب. هذا هو الملف الأول. هذا الملف أيضا تزامن بالوقت الذي بعدما قالت شركة النفط الوطنية في أبوظبي شركة أدنوك قالت بأنه إحدى سفنها استهدفت بصاروخ أثناء عبورها في مضيق هرمز، وبالتالي هذا أيضا فاقم من المخاوف حول تطورات هذا الملف. نذكركم بأنه مع نهاية الأسبوع الماضي كان لدينا معنويات إيجابية، لأنه سكوت بيسن تحدث بأننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وبأن هناك اتفاق بين عمان وإيران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ولكن كل ذلك تغير مع نهاية الأسبوع. وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن سفينتين آخرتين في أطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. شملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار، والتي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت صرح ورجح في مقابلة مع قناة 12 نيوز الأمريكية، قال إن مضيق هرمز سيفقد أهميته خلال العامين المقبلين، قائلا إن أكثر من 50 إلى 70% من الطاقة التي تعبر عبر المضيق حاليا ستنقل عبر خطوط أنابيب تحت الأرض.
1: We've speculated the strait will never go back to being the way it was before. What would you say?
2: I think they're saying that in a doomsday sort of way. I would say it in another way. The strait is never going back to the way it was because the Iranians have used or tried to use it as a choke point. What we are going to see over the next 2 years, the strait's going to become irrelevant. It is going to become just another body of water. And I would say that more than 50 or 70% of the energy that moves through the strait now is going to go through underground pipelines.
0: مشاهدينا، نذكركم بكيف كانت التحركات مع نهاية الأسبوع الماضي لأسعار النفط. هو على مدار الأسبوع كان لدينا بالأداء الأسبوعي تراجع ب 8% بالنسبة لبرنت ودبليو تي آي. ولكن كما تلاحظون، أولا لماذا كان التراجع؟ لأنه كنا عم نسمع تصريحات إيجابية حول قرب التوصل لاتفاق، ولكن مع نهاية الأسبوع وكالة الأنباء الإيرانية تحدثت بأنه سيكون هناك شروط على العبور عبر مضيق هرمز، أن إيران ستحظر السفن الأمريكية من المرور عبر المضيق، و أنه قد يكون هناك دفع لتعويضات بالنسبة لدول معينة، وبأن إيران ستفرض عقوبات على المخالفين تعادل 20% من قيمة البضائع على متن السفينة. هذا الموضوع تسعر في نهاية الأسبوع

0: بعودة للصعود بالنسبة للأسعار، لأنه إلى حد كبير يعقد الوضع بالنسبة لمضيق هرمز. خلينا نتحدث عن هذا الملف بما أنه هو الملف الأساسي الذي يتم متابعته على مدار هذا الأسبوع. أذكركم بأنها جلسة يوم أحد، وبالتالي تغيب أسواق النفط عن التداولات مباشرة من مسقط السيد علي الريامي المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. أود أولا أن أسمع رأيك بما كنت أتحدث به الآن حول هذه الشروط التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام بأنها وضعت من قبل إيران مقابل وضع فريمورك أو طريقة لمرور والملاحة عبر مضيق هرمز. ما رأيك بهذه الشروط؟
1: السلام عليكم وصباح الخير. طبعا بلا شك أن هناك الكثير من المداولات في الأخبار في الأسواق حاليا، ولكن هناك تفاوض بين إيران وعمان، ولم يعلن بعد إيش المخرجات هذه المفاوضات، وبالتالي أي حديث في الأسواق حاليا حول شروط إيرانية، موافقة أمريكا، قبول عمان، يعني هذه كلها عبارة عن سبيكوليشن.
0: يعني حتى الآن حضرتك موجود معنا من مسقط، حتى الآن الحكومة العمانية لم تعلن أي تفاصيل حول هذا الموضوع، وبالتالي ما تتحدث به إيران حتى الآن غير مؤكد من الطرف العماني، صحيح؟
1: نعم، هذا هو اللي أريد أقوله، أنه يعني إلى الآن كلها عبارة عن رومرز، يعني أو عبارة عن أخبار غير صحيحة، إلى أن يتم الإعلان عن الاتفاق بشكل نهائي بين الطرفين، بين الإيراني والعماني، ومن ثم سوف نتحدث حول بنود هذا الاتفاق. ولكن إلى الآن لا نعرف ما هو الموجود، ولكن بالطبع يعني ليس هناك دخان بدون نار، أكيد هناك بعض الملامح الأساسية حول هذه الاتفاقية، ولكن ليس
0: سيد
1: بالضرورة.
0: علي، إلى أي درجة تعتقد بأن عمان ستضغط على إيران بأنه هذه المطالب لو كانت صحيحة هي غير عقلانية وغير طبيعية، وعمليا هي لا تعيد فتح مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل الحرب؟
1: أعتقد أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك ضغوطات من عمان، ولكن أيضا ضغوطات دولية وعالمية، صح، حول المسائل المرتبطة بشكل عام بمضيق هرمز. ولكن أعتقد أيضا أنه إيران لديها العقل الكافي أو التمعن الكافي حول الموضوع، بأن لن يعني تحاول أن تصعب الموضوع بشكل أكبر مما هو حاليا موجود. وأعتقد أنه الذي يطلبه إيران يمكن أن يتفاوض من خلاله عمان، وأعتقد أنه خلال المدة الزمنية القريبة القادمة سوف يعني يحدث نوعا ما انفراجة حول هذه المفاوضات.
0: ولكن سيد علي، يعني أنا سأتوقف معك مع النقطة التي ذكرها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بأنه فتح مضيق هرمز أو لم يفتح، لم يعد هناك ثقة بهذا المضيق. يعني الدول جميعها الآن أصبحت تتهيأ لأن يكون لديها خطة بديلة، سواء ممرات برية، سواء عبر موانئ أخرى، سواء حتى سكوت بيسانت تحدث بأنه من الممكن أن يكون هناك ممرات تحت الأرض لما يتعلق بنقل النفط والغاز. فلأي درجة تتوافق مع هذه الرؤية، ولأي درجة يعني شيئا فشيئا إيران ستفقد هذه الورقة، الورقة التي تعتمد عليها كورقة ضغط؟
1: الحقيقة يعني الذي فرض الحرب في المنطقة هو الذي سحب الثقة من المنطقة، وليس الظروف أو الدول التي تعاني حاليا من هذه المسألة هي التي سببت عدم وجود هذه الثقة. هذه أولا، الحرب الأمريكية هي فرضت على المنطقة، وبالتالي هم عليهم إعادة هذه الثقة في المنطقة. هذه أولا. ثانيا، فيما يتعلق بموضوع خطوط الأنابيب وأيضا الاستغناء عن مضيق هرمز، أعتقد أنه هناك الكثير من التفاؤل لدى وزير الخزانة الأمريكي عندما كان يتحدث أنه بعد سنتين من الآن سوف لن يكون لا يعني لمضيق هرمز أي يعني قدرة اقتصادية أو ليس له أي هدف في المستقبل القريب. أعتقد إنه الاستغناء عن مضيق هرمز هو يعني ضرب من الخيال. لا يمكن الاستغناء عن الممرات المائية بشكل عام، وليس فقط في هرمز. وبالفعل هناك مفاوضات، هناك يعني الكثير من الحديث حول موضوع البايبلاينز بين العراق وتركيا، بين العراق والأردن، بين المملكة العربية السعودية مع البحر الأحمر، وغيرها من المشاريع.
0: ولكن سيد علي، يعني بس نقطة

0: تعقيبا على هذا الموضوع، السعودية حولت كل جزء كبير من صادراتها إلى ميناء ينبع، وهناك الآن حديث أن حتى القدرة التصديرية عبر ميناء ينبع ستزيد. الإمارات حولت أيضا إلى موانئ أخرى وتتحدث عن بناء ميناء بعيدا حتى عن مضيق هرمز. العراق عم تعتمد أيضا على الخطوط البرية عبر بانياس في سوريا، وبالتالي الجميع أصبح لديه خطة بديلة.
1: نعم، لكن هذه الخطط البديلة تأخذ وقت من الزمن. أنا لا أقول إنه هي مستحيلة، ولكن تأخذ وقت من الزمن. يعني لا أتكلم عن السنتين أو ثلاثة، أنا أتكلم عن 5 و7 سنوات قادمة، وليس بالضرورة أن نستغني أو يستغنى بالكامل عن مضيق هرمز. فهذه الخطة البديلة اللي هي خطوط الأنابيب يحتاج إلى يعني خزانات ومخزونات من أو الكاباسيتي اللي يجب أن تبنى في هذه المواني أو في هذه الطرق البديلة، وليس موجودة في الوقت الحاضر. فنحن نتكلم عن خطة نعم بديلة، ولكن تأخذ فترة من الزمن، ولا يمكن في أي حال من الأحوال الاستغناء عن مضائق البحرية بشكل عام.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دائما ضيفنا السيد علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بيزنس.
4: الآن سنذهب وإياكم في جولة حول أبرز الأخبار السياسية. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت مكونة من 3 أشخاص تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد أمس، لافتة إلى أنها عثرت بحوزتهم على أسلحة ومسيرات، فيما أكدت مصادر العربية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارج الأراضي العراقية. كشفت أن عناصرها كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات.

وأفادت مصادر العربية باصطدام مسيرة بأحد خزانات محطة الزاوية لتحلية المياه في ليبيا. هذا تسبب في أضرار وأعطال داخل المحطة. وأضافت المصادر أن الجهة التي أطلقت المسيرة لا تزال مجهولة. ويأتي الهجوم بعد استهداف مصفاة الزاوية لتكرير النفط بالطريقة نفسها الليلة الماضية. تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة الزاوية نحو 80,000 متر مكعب من المياه يوميا. وبشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك، أكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يمثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف. هذا يلزم الجميع بتقديم المساعدة للمتضررين. أضاف بأنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو، إلى جانب

0: أمانة عامة. وأكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة للدفاع المشترك لا يستهدف إيران ولا أحد ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء. نذكركم بأداء المؤشرات المصرية مع نهاية الأسبوع الماضي، وسنتحدث عن ما نراقبه في هذا الأسبوع. إذن كان لدينا صعود قوي للإي جي أكس 70 بقرابة 1.8%. هذه التحركات إذن التي نشهدها الآن بالنسبة للمؤشر، مدينة مصر كانت قد أعلنت عن نتائجها المالية التي أظهرت عن النصف الأول مبيعات تعاقدية ب 27.2 مليار جنيه مع ارتفاع ب 16.5%، وباعت أكثر من 2900 وحدة بنمو 71%. الزميلة فهيمة تنضم إلينا مباشرة. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا. خلينا نبدأ من موضوع البيانات الاقتصادية وتوقعات التضخم لشهر يوليو، ولأي درجة هناك تباين في ما بين المحللين تجاه هذه الأرقام المتوقعة؟
1: صباح الخير مي. بالفعل هناك تباين، الأساس في هذا التباين هو سنة الأساس غير المواتية للتضخم في هذا الشهر في شهر يوليو، ولذلك يتوقع المحللون أن تؤدي سنة الأساس غير المواتية إلى تسارع معدلات التضخم مرة أخرى. نشير إلى أن معدلات التضخم تراجعت لثلاثة أشهر متتالية، سجلت في شهر يونيو الماضي 14.3% مقارنة مع 14.6% كانت في شهر مايو. أيضا أسعار الكهرباء مي تم تطبيقها بأثر رجعي من شهر يوليو، ورغم ذلك يرى المحللون أن تأثيرها ضعيف جدا على معدل التضخم، وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير، ولكن التأثير الأساسي هو لسنة الأساس. أيضا يرى محللون آخرون يتوقعون تراجع معدلات التضخم واستمرار هذا التباطؤ نتيجة لتراجع أسعار الغذاء خلال هذا الشهر، لكن الذين يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم هم الأكثرية، يعني الميل بصورة أكبر إلى ارتفاع معدلات التضخم وأن تسجل مستويات قد تصل إلى 16%، الأغلبية يتوقعون أن تصل إلى 15.5%.
0: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. طبعا سيكون لنا عودة لك على مدار جلسات التداول لهذا اليوم. مشاهدينا إلى فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب و...

0: الاستيراد. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: تراجع الأرباح الفصلية لشركة أقوى ب 36% بضغط من انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. UBS يتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى $5,000 في العام 2027. والمجلس العالمي للسفر والسياحة يتوقع أن تقود السعودية زخم قطاع السياحة في الشرق الأوسط حتى العام 2036. وأيضا اليوم في نبض السوق، بيركشير تبدأ باستثمار سيولتها الضخمة في عهد غريغ أبل.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضرة. نبدأ مع النتائج المالية التي تم الإعلان عنها من شركة أكوا، حيث تراجعت الأرباح الفصلية ب 36% إلى 308 ملايين ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 554 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح بضغط من انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات الفصلية ب 15% إلى أكثر من ملياري ريال. كما تتابعون مشاهدينا، السهم يتراجع بأكثر من 2%. هو عمليا افتتحنا جلسة التداول لهذا اليوم على تراجعات لأسهم أكوا كانت قد وصلت ل3% بسبب أن هذه النتائج جاءت مع هذا التراجع الكبير الذي شهدناه في صافي الأرباح. هذا هو وضع مؤشر السوق السعودي. كنا قد أنهينا نهاية الأسبوع الماضي على إلى حد كبير نوع من التراجع ب17 نقطة مئوية بالنسبة للمؤشر، ولكن حافظنا على مستويات 10800 نقطة. الآن نستمر في الصعود. من أين يأتي الزخم الإيجابي؟ من أسهم الراجحي التي هذه الأسهم ترتفع الآن ب16 النقطة المئوية، وكذلك الأمر بالنسبة لأسهم أرامكو التي تعطي الدفع الصعودي بالنسبة للمؤشر. أما أسهم أكوا هي الأكثر تداولا معنا، ولكن بسبب هذه التراجعات الكبيرة في صافي الأرباح بشكل يعني إذا عم نقارنه بشكل سنوي على الرغم من أن الإيرادات نمت، هذا الأمر هو الذي يضغط على أكوا. أعود وأذكركم بأن المشكلة كانت بالنسبة لأكوا مع تراجع الأرباح الفصلية ب36% يعود إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي الإيرادات صعدت 15%، ولكن ضغط التكاليف هو الذي أثر سلبا على هذه النتائج. بادجت السعودية، لأنه عم نشوف السهم، خليني أذكركم بالنتائج. إيرادات الربع الثاني ارتفعت 17.2% ل 638 مليون ريال. صافي الدخل ارتفع 9% ل 93 مليون ريال. كان هناك زيادة في أحجام المبيعات بسبب السيارات المستعملة، وكان هناك دخل تشغيلي بكل الأحوال لمرة واحدة بند غير متكرر. عم نشوف أيضا الصناعات الكهربائية ضمن هذه القائمة. نتابع الأسهم المرتفعة والمتراجعة. عم نشوف بنجات متكاملة تنمية على ارتفاع. ماذا عن الأسهم المتراجعة؟ العربية، خليني أتحدث عن أسهم العربية. العربية للتعهدات كان هناك عمليا خسائر في الربع الثاني ب 214 مليون ريال، وحتى إذا ما نظرنا على مدار النصف الأول كان هناك خسائر ب 205.6 مليون. السبب الأساسي أنه كان هناك بشكل كبير انخفاض في إيرادات الشركة بسبب أنه عملاء أحجموا عن الإنفاق على الإعلانات بسبب وضع الحرب، وبالتالي هذا أمر متوقع إلى حد كبير. بسبب وضع الحرب الشركات تقوم بالاحتفاظ بالسيولة النقدية بشكل أكبر وتخفف من الإنفاق على أمور ثانوية، وهذا ما أثر على العربية. بالإضافة لذلك كان هناك يعني إلى حد كبير ارتفاع بالتكاليف بسبب تشغيل عدد من المواقع الإعلانية أيضا الجديدة، أميانتيت، البحر الأحمر، وعدد من الأسهم الأخرى، بس هو العربية الأكثر تراجعا ب 8.5%. من الأسهم الأبرز التي نتابعها أسهم التصنيع. أسهم التصنيع لأنه الشركة أعلنت عن نتائج المالية. هي أولا شركة تقوم بالاستثمار بشكل أساسي في مشروعات البتروكيماويات ومشروعات مختلفة أخرى. إيرادات الربع الثاني تراجعت ب 35%.

30% ل 379.9 مليون ريال، وحتى صافي الدخل تراجع أيضا كذلك الأمر، يعني عمليا عفوا هو تفاقم للخسائر بالربع الثاني بالمقارنة مع الربع الثاني 2025. الخسائر وصلت ل 548 مليون ريال على مدار الربع الثاني. لماذا؟ كان هناك تراجع بالفوليومز بأحجام المبيعات بسبب التحديات التشغيلية، وهذا جاء على الرغم من أنه الشركة أعلنت أنه كان لديها ارتفاع في أسعار المنتجات المباعة، وكان لديها ارتفاع في حصة الخسائر من شركات زميلة وأيضا شركات تابعة لها، والسهم كما تتابعون يتراجع الآن ب 1.6%. مياهنا أيضا كذلك الأمر أعلنت عن تراجع بالإيرادات 38% ل 116 مليون ريال، مع تراجع الأرباح 70% لأكثر قليلا من مليونين، والسبب أنه تراجع بالإيرادات الإنشاءات وأيضا إيرادات التطوير. بشكل عام هذا هو الوضع بالنسبة لتفاصيل النتائج المالية التي سمعنا عنها في السوق السعودي. نذكركم بأن الملف الجيوسياسي لا يزال هو الملف الأبرز معنا مع بداية هذا الأسبوع، ولكن الآن سنأخذكم على جولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم. البداية من وكالة فيتش التي أكدت على تصنيف الكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من قوة الأصول الخارجية والمالية العامة، ولكن فيتش أشارت إلى أن الاعتماد الكبير على النفط وارتفاع تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وضخامة القطاع العام هي تحديات يجب معالجتها. توقعت الوكالة الائتمانية أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2 برميل يوميا في السنة المالية المنتهية مارس 2027 قبل أن يتعافى في السنة المالية التالية. المجلس العالمي للسفر والسياحة قال إن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران ستؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط لفترة قصيرة، ولكن المرونة التي تتمتع بها ستدفعها لتتجاوز التحديات. وفقا للتوقعات سيسجل الشرق الأوسط انخفاضا في الناتج المحلي للسفر والسياحة بنسبة 14.5% إلى 330 مليار دولار في العام 2026. في المقابل ستسجل المنطقة أسرع نمو في قطاع السفر والسياحة في العالم بين العامين 2026 و2036 بقيادة المملكة العربية السعودية. أبرز التوقعات التي سمعناها لأسعار الذهب من UBS الذي توقع أن ترتفع الأسعار إلى 5000 دولار للأونصة خلال النصف الأول من العام المقبل. أشار البنك إلى أن الأوضاع على المدى القريب قد تظل متقلبة، إلى أن التوقعات المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل داعمة مستدامة من ضمنها شراء البنوك المركزية. أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية ضعفا مفاجئا في سوق العمل خلال يوليو بعدما خسر الاقتصاد 23 ألف وظيفة بالتزامن مع تعديل أرقام مايو ويونيو بالخفض بنحو 103 ألف وظيفة مجتمعة. رغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1% فإن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 61.4%. وبدأ الرئيس التنفيذي الجديد لبركشير هاثاواي في استثمار جزء أكبر من السيولة الضخمة التي تراكمت في عهد الرئيس التنفيذي السابق وارن بافيت مع زيادة الاستثمارات وإعادة شراء أسهم الشركة. خلال الربع الثاني أنفقت بركشير نحو 4.5 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها. هذه كانت أكبر توزيعات فصلية للمساهمين عبر عملية إعادة الشراء منذ العام 2021.

0: مشاهدينا حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الخبر السيد محمد الفراج الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. سيد محمد أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك بأسهم أقوى، التراجعات التي نشهدها مع تراجع الأرباح الصافية للشركة ب 36% بشكل سنوي، وطبعا هذا جاء على الرغم من نمو الإيرادات، السبب كان لدينا ارتفاع في التكاليف. رؤيتك لهذه النتائج بداية، وهل تتوقع نتائج أفضل في الربع الثالث؟
1: اهلا استاذ مي، شكرا للاستضافه. طبعا هو الجدير بالذكر كان في بند استثنائي اثر خسائر 248 مليون ريال تقريبا، كانت صافي الدخل بحدود 308 مليون ريال للربع الثاني. لو احنا اجينا قررناها بالربع الثاني 2000

0: 25 كان في عنا هبوط 36%، لكن لو استثنينا هذا البند الاستثنائي اللي هو لشركة زميلة في المغرب، إذا المشروع مشترك في المغرب، فكان هاي الخسائر الغير متكررة هي اللي أثرت على صافي الدخل بشكل عام. لكن إنه بشكل عام كانت الإيرادات ضمن النطاق العام لإيرادات أكوا باور، كان في عنا ارتفاع في هذا الربع تقريبا 15% بحدود 2 مليار و12 مليون. أيضا تكاليف التمويلية أيضا أثرت على هوامش الربحية للشركة خلال الربع الثاني. أعتقد أنه اليوم إحنا يعني بمجمل الشركات، يعني على سبيل المثال مياه هنا، ريتال، كل الشركات اللي تعمل في مشاريع الإنشائية اليوم عم يعني بالربع الثاني كان نتائجها تقريبا أقل من المتوقع، لأنه في موضوع التوترات السياسية وأيضا موضوع تسليم مشاريع جديدة في سواء في المحلية أو في إقليميا. فبالتالي اليوم إحنا على موضوع شركة أكوا باور كان في عنا انخفاض في صافي الدخل، هو يعني إثر بند استثنائي، وأيضا المصاريف التشغيلية والمصاريفات مصاريف العمومية والإدارية كان في عنا ارتفاع في الربع الثاني، فبالتالي أثرت على هوامش الربحية بشكل تقريبا أثرت بحدود 36%. لكن لو قررناها إحنا في الربع السابق كان أيضا الأرباح بحدود 344 مليون، مثل ما ذكرت لك لو إحنا استثنينا البند الاستثنائي كانت الأرباح بحدود 550
1: ولكن يعني
0: مليون.
1: نحن الترند اللي شفناه بالفعل لهذا القطاع، قطاع أيضا الإنشاءات والتعمير بشكل أساسي والبناء، الترند كان هو بأنه لدينا ارتفاع في التكاليف ولدينا أيضا ارتفاع في تكاليف التمويل. هل تعتقد بأنه هذه البيئة قد تكون هي البيئة الجديدة بالنسبة للشركات في المنطقة، ولا أتحدث فقط بالنسبة للسوق السعودي حتى نهاية العام، لأنه كل الشركات بالمنطقة عم بتعاني من نفس الأمرين؟ أولا لأنه عم تضطر تزيد من مديونيتها، هيدا الشيء عم يرفع من تكلفة التمويل، وثانيا لأنه عنا ارتفاعات في أسعار النفط، كان لأنه عنا ارتفاعات بأسعار مدخلات الإنتاج ومدخلات البناء حتى كذا ذلك الأمر، هذا الأمر عم بيأثر بشكل أساسي على هوامش الربحية.
0: صحيح يا استاذ مي، هو بشكل مؤقت، لانه الحين وضوح رؤيه سياسه الفيدرالي مع معدلات التضخم. اليوم احنا اسعار الفوائد او توقعاتها في تذبذب واضح من ناحيه التشدد النقدي او التيسير الكمي، فبالتالي اليوم احنا كان في توقعات رفع الفائده في بدايه الاسبوع، اليوم احنا انخفضت توقعات
1: صح،
0: رفع الفائدة. فبالتالي هاي سياسات الشركة، أعتقد أنه سياسات الشركات بشكل عام تعتمد على سياسات الفيدرالي في النصف الثاني من عام 2026. أعتقد أنه إذا استمر موضوع رفع الفوائد خلال عام 2026 وخلال النصف الأول عام 2027، ممكن الشركات أن تلجأ إلى بعض الحلول التمويلية الأخرى التي يعني تخفض من ضغط تكاليف التمويل على هوامش الربحية للشركات.
1: نعم.
0: لكن أعتقد أن هذا القرار الذي سوف تأخذه الشركات سوف يعني تنتظر لحين ظهور معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين وسياسات الفيدرالي في شهر 9، ممكن تلجأ الشركات إلى زيادات رأس الأموال، فبالتالي تخفض من تكاليف التمويل، ممكن تستخدم زيادة رأس المال من عن طريق رسملة الأرباح المحتجزة في تسديد ديونها لحين وضوح رؤية سياسة الفيدرالي. واليوم احنا رأينا المركز الكندي الطبي أيضا زاد رأس ماله بحدود 25%، فهذه الزيادات تعتبر قليلة التكلفة على الميزانية العمومية للشركات.
1: طيب، أي قطاع بالسوق السعودي فاجأك من ناحية نتائجه المالية بما يتعلق بمرونته بالتعامل مع هذه الحرب؟ قطاع ترى بأنه أو قطاعات ترى بأنها هي ملاذات آمنة إذا لا سمح الله استمرت هذه الحرب لأسابيع قادمة؟
0: طبعا بكل تأكيد هو القطاع البنكي اللي أثبت مرونته وأثبت يعني نتائجه التاريخية أو إيراداته التاريخية وصافي الدخل التاريخي مع تحفظ البنوك في بناء مخصصات، فكانت البنوك متحفظة وأيضا الإيرادات كان عندها في نمو تاريخي. اليوم إحنا بنحكي عن الربع الثاني من 2026، تقريبا الإيرادات القطاع البنكي 24 مليار 886 مليون بارتفاع 8.5%. أيضا القطاع الآخر القطاع العقاري، اليوم إحنا أستاذ مي يعني مع أنه اليوم شهدت بعض الشركات تراجع في الأرباح، لكن بمجمل القطاع بشكل عام
1: نعم
0: سيشهد

0: طفرة استثنائية، ربما يكون فيها نمو مستدام منتظم أكثر،
1: نعم
0: لأنه في عندنا عاملين اللي هو استملاك الأجانب رسوم 2%، هاي ستستقطب مزيد من المستثمرين الأجانب لأنها هي تعتبر نسبة منخفضة مقارنة في الدول المحيطة
1: نعم
0: والدول العالمية، وأيضا الصناديق العقارية والاستثمارات الأجنبية ستأتي من خلال
1: بالفعل
0: إنشائها من خلال المؤسسات المالية إثر. الآن رسوم الأراضي البيضاء سوف تدفع الملاك ملاك الأراضي أو ملاك
1: إلى
0: الأراضي
1: تطوير هذه
0: الفخم
1: الأراضي
0: إلى تطوير
1: والإسراع
0: هذه
1: في وضع
0: الأراضي.
1: مشاريعها. شكرا جزيلا لك ضيفنا من
0: فبالتالي القطاع
1: الخبر،
0: العقاري
1: أعتذر
0: سيكون من
1: ولكن
0: أحد
1: انتهى الوقت المحدد لهذا اللقاء. شكرا جزيلا لك السيد محمد الفراج الرئيس الأول إدارة الأصول في أرباح المالية. طبعا هي جلسة يوم أحد يغيب فيها الأسواق العالمية وتغيب فيها تداولات أسواق النفط، ولكن علينا أن نذكركم بما حدث على مدار الأسبوع الماضي. بداية كان لدينا تراجعات بأكثر من أو بقرابة 8% بالنسبة لبرنت ودبليو تي آي، وهذا إذا أخذنا الأداء الأسبوعي، والسبب أنه كان لدينا انحسار لعلاوة المخاطر الجيوسياسية، لأنه في بداية الأسبوع سمعنا تصريحات إيجابية من سكوت بيسنت، حديث بين إيران وعمان بأنهم يتحضرون للإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وما إلى ذلك، ولكن كان هناك مفاجأة في نهاية الأسبوع عندما صدرت تقارير إعلامية تشير إلى أن إيران ستضع 6 شروط مقابل المرور عبر مضيق هرمز. وبحسب ما قرأته وسائل الإعلام في هذه التقارير، هناك restrictions أو هناك قيود أكثر على المرور عبر مضيق هرمز، وبأن الوضع قد لا يعود لما كان عليه سابقا. طبعا الطرف العماني حتى الآن لم يصدر أي تعليق أو أي تأكيد أو أي نفي تجاه هذا الملف، وهذا يعني بأنها قد تكون حتى الآن هي مجرد تقارير لا يوجد عليها أي تأكيدات، ولكن تفاعلت معها أسعار النفط بشكل كبير عندما شهدنا الارتفاعات مع نهاية الأسبوع. المفاجأة الأخرى كانت إلى حد كبير هي بالنسبة لأرقام الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي. كان هناك انكماش في هذه الوظائف ب 23 ألف وظيفة. ما الذي يعنيه ذلك؟ أولا بسبب هذا الانكماش، هذا الأمر أعطانا فكرة بأن سوق العمل قد لا يكون بهذه المرونة التي كنا نتحدث عنها خلال الفترة الماضية، لدرجة أن السوق قلص من توقعات لرفع الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. قبل صدور البيانات عم نتحدث كنا تقريبا 60%، الآن 45% احتمالات الرفع. من المستفيد؟ الذهب كان هو المستفيد الأكبر. الذهب الذي صعد مع نهاية الأسبوع الماضي، سجلنا بالأداء الأسبوعي بالنسبة لأسعار الذهب أكثر من 7% من الارتفاعات، عمليا عدنا لفوق مستويات ال 4300 دولار، بينما طبعا الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية تراجعت بعد هذه البيانات الاقتصادية. مشاهدينا إلى فاصل ونواصل من بعده نبض السوق.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا، كانت قد تراجعت الأرباح الصافية لشركة مدينة مصر بنسبة 20% إلى مليار جنيه، وارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة 18.7% لأساس سنوي وصولا ل 28.4 مليار جنيه. لماذا هذا التباين في الأداء؟ مباشرة من القاهرة سيد عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الله. لو فقط تعطينا فكرة حول لماذا كان هناك هذا التراجع في صافي الأرباح على الرغم من أن المبيعات التعاقدية ارتفعت ب 16.5%.
1: أول حاجة صباح الخير وبشكركم.

0: اللي استضافتنا دايما. الحقيقه بالعكس هو نتيجه طبيعيه لكلام كتير قلناه الفتره اللي فاتت. بالعكس كنا دايما بننفي ان في تباطؤ في السوق وان في مشكله في الطلب وكده، فده ظاهر جدا في نمو المبيعات. الحمد لله رب العالمين، احنا في نصف العام 26 بكل تحديات ومحققين اعلى مبيعات في تاريخ الشركه واعلى ايرادات واعلى تسليمات واعلى عدد وحدات مباعه.
1: طب ما هي المشكلة
0: ولكن
1: إذن؟
0: ولكن احنا مش عايز نسميها مشكله، بالعكس احنا شايفين التحدي فين بالظبط. يمكن حتى ضيفك الكريم السابق كان بيتكلم على النهارده ارتفاع اسعار مواد الخام بصفه عامه في صناعات مختلفه ومواد البناء طبعا تحديدا في القطاع العقاري. وكنتوا بتتكلموا حتى على زياده سعر النفط دلوقتي، او دلوقتي يمكن في تراجع بسيط، بس قصدي زياده عن
1: صح
0: اللي احنا كنا عاملين عليه فوركاستس والمارجنز للوحدات اللي احنا بنسلمها في هذه الفتره. فالتراجع في هوامش الربح نابع من حاجتين عندنا احنا في مدينه مصر تحديدا: زياده التكلفه للوحدات المسلمه في الفتره ديت بسبب التكاليف الزائده، وعدم القدره ان احنا نلحق في هذه الوحدات تحديدا ان احنا نعوضها بزياده اسعار، ودخول عنصر المشاريع الكو ديفلوبمنت اللي هي اراضي غير مملوكه للشركه اللي بيبقى هوامش الربح فيها اقل. فلما بتركبي دول كلهم على هوامش الربح المعتادة المتوسط بينزل شوية. فأنا بالعكس احنا شايفين المشكلة كويس ومتحسبين لها، وبالعكس إن شاء الله
1: طب لانك
0: يعني يبقى
1: تحدثت
0: في
1: سيد عبد الله
0: تعويض.
1: على موضوع اسعار البيع، افيك تعطينا فكره كيف كانت اسعار البيع بالنصف الاول من هذا العام بالمقارنه مع النصف الاول من العام الماضي، وقد ايه هذا الموضوع ارتفاع الاسعار المدخلات مدخلات مش الانتاج يعني التكاليف الخاصه بكم لاي درجه اثرت على موضوع التسعير؟
0: ردا على زيادة الأسعار، احنا ما قدرناش نزود الأسعار بنفس القدر اللي زادت فيه التكلفة أو تكلفة مواد البناء تحديدا، المدعومة كمان بزيادة تكلفة الطاقة والمحروقات واللي هي بتأدي لتضخم بصفة عامة. فنسبة الزيادة في النصف العام الأولاني كله على الأقل عندنا احنا في متوسط مشاريعنا لم يتخطى 5%، وطبعا زيادة التكلفة كانت أكتر من كده، فده برضو ردا على اللي حصل بالظبط في هوامش
1: نعم
0: الربح. يعني
1: نعم قد ايه حجم محفظة الأراضي لديكم اليوم؟
0: محفظة الأراضي حوالي 13 مليون متر مربع.
1: وقد ايه كانت نسبة إلغاء الحجوزات بالشركة على مدار النصف الأول؟
0: والله دي من الحاجات الحمد لله برضو اللي مطمنانا. يعني انا زي ما بقول لك كان بالنسبه لنا مهم جدا في تحديات 26 ان احنا نلاقي زياده في النمو والمبيعات، وده شفناه. وزي ما الحمد لله احنا بقى كشركه في التسليمات في عدد الوحدات المباعه، فده طمنا في حته الطلب. ولكن في حته الكانسليشنز كمان برضو كانت الارقام صحيه جدا، اعتقد ان هي لم تتجاوز ال 3% في نصف العام الاولاني. دي
1: جميل.
0: نسبه صحيه جدا في الظروف ديت. يعني
1: برأيك سيد عبد الله، هل اليوم القطاع العقاري بمصر بحاجة إلى خفض في معدلات الفائدة من البنك المركزي؟
0: انا دايما موضوع خفض الفايده من البنك المركزي دايما بتكلم عليه كماكرو ايكونومكس بصفه عامه. اي اقتصاد يعني بيطمح للنمو دايما لازم يبقى فيه طموح لنزول فايده البنك. كلنا نعلم الايكونومكس بيهايند ات وتشجيع الاستثمار بصفه عامه ووجود
1: لا بس
0: سيوله
1: أنا
0: اكتر
1: بدي أن
0: في
1: تعطيني
0: ايد
1: وجهة
0: الناس.
1: نظرك سيد
0: نعم
1: عبد الله بما يتعلق بتأثير هذا الموضوع على الطلب في القطاع العقاري، على الطلب على العقاري يعني.
0: هو سلاح ذو حدين. يعني انا فعلا بحاول اجاوب اجابه دقيقه في هذا الامر. هو سلاح ذو حدين، انا دايما بقول اكيد نرجو ان هو ينزل، بس لازم ينزل بنسب برضو او مش بنسب، بمعدلات مدروسه جدا، لان علشان لا طلوعه سريعا جدا ولا نزوله سريعا جدا دي حاجه مفيده، وان كنا بنرجو نزوله ولكن بمعدلات محسوبه، علشان التسعير بتاعنا دايما بيبقى امبيدد فيه الانترست ريت دوت على مدة سنين طويله، فالمتغيرات
1: لا
0: فيه
1: وهذا الشيء
0: بتؤثر جامد
1: بيأثر
0: جدا.
1: على تكلفة الاقتراض بالنسبة لكم، هل بإمكانك
0: ما
1: بثواني
0: فيش شك.
1: معدودة تعطينا فكرة حول حجم القروض لدى الشركة وقد ايه كانت تكلفة الاقتراض؟
0: احنا النت ديت بتاع الشركه يعتبر صفر تقريبا، فالحمد لله السيوله اللي موجوده في الشركه اكتر من حجم الافتراض. ولكن طبعا احنا عندنا تسهيلات من بنوك كثيره تصل لحوالي
1: نعم
0: 6 مليار جنيه.
1: شكرا جزيلا لك السيد عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر. نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
1: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نضطر

0: أكثر من أصولنا. السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
1: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بيزنس.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بيزنس.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

خسائر أسبوعية لأسعار النفط ب 7% وسط ترقب الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز. المؤشرات الأمريكية عند مستويات قياسية بعد بيانات الوظائف، والذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر. وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند دبل اي ماينس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتراجع الأرباح الفصلية لأكوا لتأتي أقل من التوقعات.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا ميبن خضراء. نبدأ مباشرة بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث توقع بنك يو بي أس أن ترتفع أسعار الذهب إلى $5,000 للأونصة خلال النصف الأول من العام المقبل. أشار البنك إلى أن الأوضاع على المدى القريب قد تظل متقلبة، إلى أن التوقعات المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل مستدامة، وتحديدا بما يتعلق بشراء البنوك المركزية. ونهاية الأسبوع تلقى الذهب الدعم من بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت ضعفا مفاجئا في سوق العمل خلال يوليو، بعدما خسر الاقتصاد 23 ألف وظيفة. هذا بالتزامن مع تعديل أرقام مايو ويونيو بالخفض بنحو 103 ألاف وظيفة مجتمعة. رغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، فإن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 61.4% ليكون أدنى مستوياته في عقود إذا ما استثنينا فترة جائحة كورونا. أكدت وكالة فيتش على تصنيف الكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من قوة أصولها الخارجية والمالية العامة، ولكن فيتش أشارت إلى أن الاعتماد الكبير على النفط وارتفاع تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وضخامة القطاع العام هي تحديات يجب معالجتها. وتوقعت الوكالة الائتمانية أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2 مليون برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في مارس 2027 قبل أن يتعافى في السنة المالية التالية. إلى السعودية، وأعلنت وزارة الطاقة أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا نشب في أحد المرافق لمصفاة أرامكو السعودية في جازان من دون وقوع إصابات. أكدت في بيان أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحادث. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. أبرز أخبار الشركات السعودية هذه المرة، وتفاقمت خسائر شركة التصنيع الوطنية في الربع الثاني من هذا العام بأكثر من 700% لتسجل نحو 550 مليون ريال. أرجعت التصنيع تفاقم الخسائر إلى ارتفاع حصتها من خسائر المشاريع المشتركة وتسجيل تكاليف ضريبية مؤجلة غير نقدية لدى شركة ترونكس القابضة، إضافة إلى تسجيل هبوط في قيمة أصول غير مالية لدى شركتي سامكو وأسيك وانخفاض الإيرادات المالية. هذا هو السهم كما تلاحظون لدينا تراجعات عليه بأكثر من 0.2%. كان لدينا نتائج أيضا من شركة أكوا، حيث تراجعت الأرباح بشكل سنوي في الربع الثاني، تراجعت ب36% إلى 308 ملايين ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 554 مليون ريال. عزت الشركة تراجع الأرباح لضغط من انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات الفصلية ب15% إلى أكثر من ملياري

ريال، والسهم أيضا اليوم يتراجع بقرابة 0.5 نقطة المئوية. وتراجعت أرباح المملكة القابضة الفصلية 18% ل 333 مليون ريال. هذه التراجعات جاءت بسبب انخفاض الربح من بيع شركة مستثمر فيها بطريقة حكومية.

الدعم بشكل أساسي من أسهم الراجحي، هي الآن الأسهم الأكثر تداولا في السوق. عم نتحدث عن ارتفاعات بالنسبة للسهم 16 النقطة المئوية، نقترب من 65 ريال. أكوا عم بيضغط على السهم. لدينا أيضا متابعة لأسهم أرامكو السعودية، اليوم جلسة يوم أحد تغيب فيها الأسواق العالمية وبالتالي تداولات أسواق وأسعار النفط، ولكن أسعار النفط كانت على تراجعات معنا بالأداء الأسبوعي، ولو أنه شفنا ارتفاعات مع نهاية الأسبوع. أسهم أرامكو أيضا كذلك الأمر 16 النقطة المئوية من الارتفاعات. عم نشوف أيضا كنا معادن، معادن طبعا يستفيد من ارتفاعات أسعار الذهب القياسية التي شهدناها من بعد أرقام الوظائف الأمريكية التي قلصت بشكل كبير احتمالية أن يكون لدينا خفض رفع للفائدة في اجتماع سبتمبر، وبالتالي هذا أعطى الدعم بالنسبة لأسعار الذهب بشكل أساسي. العربية الأسهم الأكثر تراجعا، سأقول لكم لماذا. العربية لأنه أعلنت عن خسائر بالربع الثاني ب 214 مليون ريال مع انخفاض الطلب على الإنفاق الإعلاني بسبب الحرب وتراجع إنفاق العملاء، ولهذا السبب السهم اليوم على هذه التراجعات القوية. سنتحدث هذه المرة عن الاقتصاد الكويتي، حيث أكدت وكالة فيتش تصنيف الكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من قوة الأصول الخارجية والمالية العامة. فيتش أشارت إلى أن الاعتماد الكبير على النفط وارتفاع تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وضخامة القطاع العام هي تحديات يجب معالجتها، كما أن استمرار حرب إيران سيظل مصدر خطر على الجدارة الائتمانية للكويت وقدرتها على تصدير النفط. توقعت الوكالة الائتمانية أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2 مليون برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في مارس 2027 قبل أن يتعافى في السنة المالية التالية.

الأسواق الإماراتية في عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي نتعامل فقط مع هذه الأسواق التي ترونها الآن على الشاشة. بالنسبة لمؤشرات الكويت كما تلاحظون لدينا ارتفاعات. الملف الأساسي طبعا بالنسبة للكويت هو بأنه يعني الملفت أنه حتى وكالة فيتش تشير إلى أن الوضع بالنسبة للتوترات الجيوسياسية هو عامل ضاغط على الاقتصاد الكويتي، وعامل قد يؤثر بشكل سلبي لاحقا إذا ما امتد تأثير هذه الحرب. ولكنها ترى بأن الجدارة، مش الجدارة المالية ولكن من ناحية الأصول، حجم الأصول المالية المتوفر بالنسبة للحكومة الكويتية يمثل بفر أو يمثل بشكل كبير نوع من الوسادة الآمنة التي تمكن الاقتصاد الكويتي من التعامل مع هذه الحرب. نلقي نظرة أيضا على بقية المؤشرات، قطر، مسقط والبحرين. كما نلاحظ قطر اليوم على نوع من الاستقرار، كذلك الأمر مؤشر بورصة مسقط. وحقيقة اليوم يعني كل الأنظار هي فقط على الملف الجيوسياسي، وخصوصا بأنه يعني نهاية الأسبوع الماضي كان هناك تقارير أشارت إلى أن إيران ستضع شروط على المرور عبر مضيق هرمز. الطرف العماني لم يذكر هذا الموضوع ولم يتحدث عنه، وهو أساسا خلال الأسبوع الماضي كنا نتحدث بأن إيران وعمان هما في مفاوضات جارية حول إيجاد آلية للعبور الآمن عبر مضيق هرمز. وبالتالي عندما صدرت هذه التقارير عن وسائل الإعلام الإيرانية لم يتم تأكيدها من الطرف العماني، وحتى الآن هي إلى حد كبير قد تبقى نوع من يعني التقارير غير المؤكدة. ولو أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي لتسعر بأن يعني لربما الوضع في مضيق هرمز قد لا يعود قبل كما كان قبل الحرب بسبب هذه الريستريكشنز أو هذه القيود التي يتم الحديث عنها.

0: إلى الإمارات، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أعمار العقارية ب 9% وصولا ل 3.6 مليار درهم. جاءت النتائج أقل بعض الشيء من توقعات المحللين عند 3.9 مليار درهم. عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات ب 18%. من جهة أخرى، نمت أرباح شركة أعمار للتطوير ب 44% لمليارين و 600 مليون درهم، لتأتي أفضل قليلا من توقعات المحللين عند مليارين و 600 مليون درهم. ارتفعت إيرادات أعمار للتطوير ب 32% ل 6.5 مليار درهم. هذه الأسعار التي ترونها على الشاشة هي إغلاقات أسهم أعمار العقارية وأعمار التطوير مع جلسة يوم الجمعة الماضية، لأنه اليوم جلسة يوم أحد، لا يوجد لدينا تداولات في الأسواق الإماراتية، وبالتالي علينا أن ننتظر حتى يوم الغد حتى يتم تسعير هذه النتائج المالية. نلقي نظرة على المؤشرات المصرية في جلسة هذا اليوم، ولدينا أيضا موجة خضراء وقوية EGX 70 أكثر من 2% من الارتفاعات، كذلك الأمر بالنسبة لل 100، ويعني لم يعد هناك مجال للتساؤل حول سبب الفرق بالأداء ما بين ال 30 وال 70 وال 100، لأنه كما دائما نقول الموضوع يتعلق بأن الفرد المصري هو من يقود التداولات في الأسهم المصرية. خلينا نشوف الأسهم القيادية، وأذكركم بأنه مدينة مصر قد أعلنت عن نتائجها المالية التي أظهرت تراجع في الأرباح، على الرغم من أنه المبيعات التعاقدية ارتفعت 16.5% ل 27.2 مليار جنيه. الشركة باعت أكثر من 2900 وحدة سكنية بنمو 71%. عدد الوحدات المسلمة ارتفع ب 1200 أو ارتفع ب 130% ل 1200 وحدة. يعني كان معنا الرئيس التنفيذي للشركة تحدث بأنه أسعار البيع في النصف الأول، على الرغم من أنها ارتفعت بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، إلى أنها كانت أقل بالمقارنة مع ارتفاع التكاليف، وبالتالي هذا الأمر كان قد ضغط على هوامش ربحية هذه الشركة. يعني هذا يعطينا فكرة إلى أن كل القطاع العقاري وشركات القطاع العقاري في مصر تعاني من نفس المشكلة. إلى الساحل الشمالي هذه المرة الزميلة فهيمة زايد تنضم إلينا من هناك. فهيمة، يعني أرى أجواء صافية وراكي، يعني عم نشوف أجواء جدا جيدة. قبل أن أتحدث معك عن موضوع البورصة وما إلى ذلك، حدثينا عن حركة السياحة في الساحل الشمالي اليوم، وخصوصا في أننا في أشهر الصيف، عندما أدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي أرى بأن الجميع في منطقة الساحل الشمالي.
1: بالفعل ماي، يعني الساحل الشمالي جاذب للجميع، المياه رائعة. نحن هنا في عالم الروم في مرسى مطروح، مشروع ديار القطرية الجديد والذي تم توقيعه العام الماضي. كانت حصول مصر على 3.5 مليار دولار قيمة الأرض، ولكن لا يزال أمام مصر فوائد أخرى من هذا المشروع. هذا المشروع يقام على مساحة 20.5 مليون متر مربع، تنفذه شركة الديار القطرية. حجم الاستثمارات يصل إلى نحو 30 مليار دولار. يعني لا نعلم المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع، سيولد 250 ألف فرصة عمل. الحكومة المصرية حصلت على 3.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ولكن لها حصة أيضا عينية من الوحدات التي سيتم بنائها بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية بحصولها على 15% من صافي الأرباح بعد استرداد التكاليف. منطقة الساحل الشمالي منطقة جاذبة للغاية مي، يعني الحجوزات مكتملة بشكل كبير في
0: هل
1: المنطقة.
0: عم نشوف في سياح أجانب، يعني ولا تأثير كبير. الحرب في المنطقة عم بيأثر على يعني السياحة الأجنبية إلى الساحل الشمالي تحديدا؟
1: لم تؤثر نهائيا الحرب، بالعكس الإقبال كبير سواء من العرب والأجانب على الساحل الشمالي المصري في ظل أجواء كما ترين درجة الحرارة، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في العالم كله وفي القاهرة بالطبع، يعني نعاني من درجة حرارة مرتفعة جدا، إلا أنه هنا درجة الحرارة مختلفة، الأجواء مختلفة، ولذلك هو جاذب بشكل كبير، يعني حجم إقبال كبير. على الرغم من الحديث، كنت تتحدثي عن القطاع العقاري في مصر ومعاناته في الوقت الحالي، الكثيرون يتحدثون عن تباطؤ المبيعات، عن تباطؤ ارتفاع الأسعار أيضا في مختلف أنحاء مصر باستثناء الساحل الشمالي، الأسعار في ارتفاع مستمر. مشروعات جديدة كل يوم يتم الإعلان عنها، منها عالم الروم، وقبلها رأس الحكمة، وقبلها مشروع

0: مشروع ضخم لطلعت مصطفى وغيره من الشركات العقارية الكبيرة. يكفي أن نقول مي أن مبيعات العقارية على مدار عامي 24 و25 بلغت 3.2 تريليون جنيه، منها 1.2 تريليون جنيه في الساحل الشمالي. نعم. وحده. نعم. على الرغم من ارتفاع الأسعار نسمع
1: طب الآن. أنا خليني أسألك عن هذا الموضوع،
0: يعني سعر المد يصل إلى مليون جنيه.
1: مع السيد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر كنا عم نتحدث على موضوع الضغوط التضخمية فهيمة، ولأي درجة هي أمر لا يتم تسعيره بالنسبة لأسعار المنتجات المباعة لأنه ما عم يقدروا يمرروا كل هذه التكاليف، ما الذي نتوقعه بالنسبة لأرقام التضخم المصرية حتى الفترة القادمة بالنظر إلى أنه هذا الملف هو الملف الأساسي الآن بالنسبة لمختلف القطاعات؟
0: بالطبع يعني خلال على مدار 3 أشهر شهدنا تراجع وتباطؤ لمعدلات التضخم في مصر بعد تسجيلها رقم مرتفع جدا في شهر مارس الماضي، شهدنا بعد ذلك تباطؤ لهذا المعدل ليصل في يونيو الماضي إلى 14.3%. توقعات المحللين متباينة، ولكن الأرجح أنه سنشهد ارتفاعا وتسارعا مرة أخرى لمعدلات التضخم. كثير من المحللين يرون أن سنة الأساس غير المواتية ستؤثر على معدل التضخم وستؤدي إلى تسارعه مجددا، يتوقعون معدل تضخم بين 15 إلى 16%، الأغلبية تتوقع 15.5%، ولكن آخرون يرون أنه يمكن أن نشهد مزيد من التباطؤ للتضخم في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية، خاصة أن يعني زيادة أسعار الكهرباء وفقا لأغلب المحللين لن تؤثر على معدل التضخم تأثيرها، خاصة أنها تتعلق فقط بالشرائح المنزلية وليس زيادة للمشروعات التجارية أو غيرها، وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير على التضخم. وبالتالي نترقب الأرقام الرسمية غدا، والأغلب يتوقع ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى.
1: فهيمة رح نتركك تستمتع بأجواء الساحل الشمالي، ولكن سأعود إليك على مدار جلسة التداول لهذا اليوم. أجواء جميلة. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. الاقتصاد الأمريكي يفقد 23 ألف وظيفة وبشكل مفاجئ.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

جيئا في سوق العمل خلال يوليو بعدما خسر الاقتصاد 23 ألف وظيفة بالتزامن مع تعديل أرقام مايو وتعديل أرقام مايو ويونيو بالخفض بنحو 103 ألف وظيفة مجتمعة. رغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1% فإن هذا الانخفاض جاء مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 61.4%، هذا أدنى مستوى إذا ما استثنينا فترة جائحة كورونا. تباطأ أيضا نمو متوسط الأجور إلى 3.2% سنويا، هذه أبطأ في أكثر من 5 أعوام، ولكن الصورة لم تكن بتلك السلبية إذا أظهرت مؤشرات أخرى هذا الأسبوع تحسن أجور من من انتقلوا إلى الوظائف الجديدة وارتفاع خطط التوظيف لدى الشركات الصغيرة إلى أعلى مستوى. خلينا نعطيكم ملخص هذه البيانات وشو بتعني بالنسبة للمستثمر. هذه البيانات تعني شيء واحد، بأنه الفيدرالي الأمريكي كان عم بيراهن على وضع قطاع العمل بأنه مستقر حتى يحافظ على الفائدة مرتفعة، وحتى يمكن يتحدث عن رفع معدلات الفائدة إذا لأنه قطاع العمل مستقر. الآن هذه الأرقام تظهر بأن الوضع قد لا يكون بهذه الإيجابية بالنسبة لقطاع العمل بالوقت اللي عندنا فيه ضغوط تضخمية. هذا الشيء رح يضع الفيدرالي في مفارقة، إما عليه أن يرفع الفائدة حتى يحارب التضخم أو يخفض الفائدة حتى يدعم قطاع العمل، وبالتالي هذه أصعب معادلة على أي بنك مركزي، لأنه هذه المعادلة جدا صعبة عليه أن يختار أي من القطاعين يعني أو أي من الأولويات، هل هو التضخم أو قطاع العمل هو الأهم له. بكل الأحوال بالنسبة للمستثمر، بعد صدور هذه البيانات تقلصت توقعات المستثمر لأن يرفع الفيدرالي الفائدة بسبتمبر ل 45%. هذا الأمر عمل رالي بالأسهم الأمريكية، يعني الأس أم بي 500، الداو جونز، الناسداك كلها حلقت مع نهاية الأسبوع، وهو أساسا كان لدينا أداء أسبوعي ممتاز بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، ولكن الارتفاعات والرالي اللي شفناه نهاية الأسبوع هو لأنه أرقام الوظائف الأمريكية لا تبرر للفيدرالي أن يرفع الفائدة. طب هل انعكس هذا الموضوع على عوائد السندات الأمريكية؟ خلينا نشوف كيف أغلقت هذه العوائد، وهذا ما حدث. كان لدينا تراجعات across the curve لأنه السوق عم بيسعر بأنه لا يوجد لدينا مبرر قوي لرفع الفائدة لأنه قطاع العمل بهذا الوضع الصعب، وبالتالي رفع الفائدة نعم قد يحل مشكلة التضخم جزئيا ولكنه سيضغط على الاقتصاد ككل، وهذا الأمر هو الذي يقودنا إلى موضوع الدولار الأمريكي. الدولار طبعا كان على تراجعات، هيدا عم نشوف الأداء الأسبوعي للعملات بشكل عام. هو الدولار كان ضعيف على مدار الأسبوع، كان أولا بسبب التراجع حدة التوترات الجيوسياسية، ولكن مع نهاية الأسبوع بسبب هذه الأرقام وخفض توقعات الفيدرالي يعني من السوق لأن يرفع الفائدة، هذا أيضا ضغط على الدولار الأمريكي. إذن من الذي استفاد؟ استفاد الذهب، الذهب حلق، لم يكن أحد يتوقع أن يكون لدينا مفاجأة بهذه الطريقة بالنسبة لأسعار الذهب لأن ترتفع فوق 4300 دولار فقط بسبب ملف الفيدرالي. تتذكرون كنا خلال الفترة الماضية نقول بأنه بالنسبة للذهب هو سعر موضوع رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس، وبالتالي عندما أظهرت البيانات أن هذا الأمر غير مؤكد حلق الذهب. يو بي اس يتوقع أن ترتفع الأسعار ل 5000 دولار للأونصة خلال النصف الأول من العام المقبل. أشار البنك إلى أن الأوضاع على المدى القريب قد تظل متقلبة، إلى أن التوقعات المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل منها شراء البنوك المركزية. إذن الذهب 4340 دولار، لماذا؟ لأنه الذهب كان أساسا على مدار الأسبوع عم بسعر احتمالية مرتفعة لرفع الفائدة بسبتمبر. دائما نقول هذا الموضوع، من يتخوف بأنه لن أشتري الذهب الآن لأن الذهب سيتراجع بعد قرار الفيدرالي بسبتمبر برفع الفائدة، الذهب والأصول تسعر الخفض أو الرفع من الفائدة قبل أن تحدث، وبالتالي الذهب كان سعر رفع الفائدة، جاءت بيانات قطاع العمل لتظهر بأنه لا تستطيعون رفع الفائدة، وبالتالي الذهب حلق وعكس المزاج. هذا الأداء الأسبوعي للمعدن الأصفر 7.3% من الارتفاعات هو أقوى أداء في أشهر بسبب تحديدا هذا الموضوع. الآن ما الذي ننتظره؟ هل 4500 دولار ضمن النطاق المنظور؟ نعم، لأنه صعدنا فوق مستوى نفسي جدا هام اللي هو 4300، 4500 قد تكون المستوى الهام الجديد. إلى أخبار من المنطقة، وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من

قبل الحرس الثوري الإيراني ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن الهجمات خلال الأسبوع الماضي شملت 3 سفن وأسفرت عن وفاة 1 أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين، ليرتفع إجمالي السفن التابعة لها التي تعرضت لهجمات منذ اندلاع حرب إيران إلى 15 سفينة. من جانبها القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن سفينتين آخرين في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. شملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار والتي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية.

0: ورجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت في مقابلة مع قناة 12 نيوز الأمريكية، رجح أن مضيق هرمز سيفقد أهميته خلال العامين المقبلين، قائلا إن أكثر من 50 إلى 70% من الطاقة التي تعبر عبر المضيق حاليا ستنقل عبر خطوط أنابيب تحت الأرض.
1: Some who've speculated the strait will never go back to being the way it was before. What would you say?
2: I think they're saying that in a doomsday sort of way. I would say it in another way. The strait is never going back to the way it was because the Iranians have used or tried to use it as a choke point. What we are going to see over the next 2 years, the strait's going to become irrelevant. It is going to become just another body of water, and I would say that more than 50 or 70% of the energy that moves through the strait now is going to go through underground pipelines.
0: وإذا الأسعار، أسعار النفط كانت على تراجع الأسبوع الماضي كما ترون ب7%، ولكن لاحظوا أنه نهاية الأسبوع شهدنا ارتفاعات بسبب هذه التقارير الإعلامية التي سمعناها بأن إيران قد تضع قيود على المرور عبر مضيق هرمز. كلها لا تزال تقارير غير مؤكدة، طالما أنه حتى الجانب العماني لم يؤكدها ولم يؤكد الحديث عنها، مع العلم بأنه بحسب الاتفاق فإيران وعمان ستضعان الاتفاقية المتعلقة بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز. من الكويت السيد محمد رمضان المستشار السابق لوزير المالية الكويتي. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك بكل ما حدث مع نهاية الأسبوع الماضي من تقارير صحفية أشارت إلى قيود عبر مضيق هرمز. كان معي ضيفي في الساعة الأولى من سلطنة عمان وسألته إذا ما كان هناك أي تأكيدات أو أخبار من الطرف العماني حول ما يجري الحديث عنه بما يتعلق بوضع قيود إيرانية وشروط على المرور عبر مضيق هرمز، وقال بأن عمان لم تصدر أي تصريحات ولم تؤكد أي مما تتحدث به وسائل الإعلام الإيرانية. ما رأيك؟ ما الذي يحدث في هذه النقطة؟
3: يعني في الواقع لا يوجد أخبار مؤكدة حول جميع الأطراف تنفي الأطراف الأخرى، وهذا ما يحدث حاليا، وهذا تعودنا عليه من السيناريو الإيراني. يعني دائما نشوف أطراف تسرب أخبار أو تقول يعني تصريحات بشكل معين، ثم تأتي جهات أخرى ضمن حكومة الحرس الثوري بكلام مناقض تماما. لكن الرسالة المتكررة الإيرانية هي أن لن يفتح المضيق كما كان في السابق، وستحصل إيران على رسوم لعبور هذا المضيق، وهذه الرسالة يؤكدها أيضا المرشد الإيراني خلال يعني بيانه اللي صدر قبل ساعات او في الامس.
0: طب حضرتك كنت المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، وبالتالي لديك فكرة حول الملف السياسي الكويتي وكيف يرون ما يحدث اليوم. لنفرض جدلا كما تتحدث سيد محمد، وأنا أميل أيضا إلى هذا الرأي، بأن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب، وحتى لو عاد الجميع فقد الثقة في المرور عبر هذا المضيق. أين سيضع ذلك الكويت؟ ما هي الخطط البديلة للكويت التي تعتمد بشكل كامل على مضيق هرمز بما يتعلق بصادراتها من النفط؟
3: صحيح، الكويت وقطر والبحرين يعتمدون بشكل تقريبا كامل على مضيق هرمز، ولكن لو وضعنا دول مجلس التعاون ككتلة واحدة، نفترض أنها هي كيان واحد أو دولة واحدة، سيكون هناك ممرات أخرى عبر المنافذ المختلفة.
0: جميل.
3: سواء عن طريق خط السعودية أو خط جديد في عمان أو خط حبشان في

0: في الإمارات، وبالتالي يمكن للكويت بالتعاون مع دول مجلس التعاون المختلفة أن تستخدم خطوط مختلفة جديدة.
1: هل لجأت الكويت إلى ذلك؟ يعني هلأ خلال شهر هل لجأت إلى خط أنابيب شرق غرب الخاص بالسعودية عبر ميناء ينبع لتصدير جزء من نفطها؟
0: ما صدرت تصريحات بهذا الشأن، ولكن في المستقبل، احنا نتكلم عن المستقبل القصير اللي هو 4 إلى 5 سنوات، ممكن تتغير المسألة هذه بالكامل ويصبح المضيق بالنسبة لعبور الطاقة غير يعني استراتيجي بالكامل، لأن ستكون هناك يعني طرق بديلة للوصول إلى ممرات أخرى بعيدة عن المضيق أو بعد المضيق، وبالتالي لن يصبح بالأهمية الاستراتيجية اللي كان عليها في السابق، ولن تكون في يد إيران ورقة كما هو الوضع الحالي الآن.
1: بالفعل. طب ما الذي يعني ذلك بالنسبة للأسعار؟ خليني أسألك السؤال بطريقة أخرى، هل الوضع الطبيعي لأسعار برنت حتى نهاية العام هو مستويات $80؟
0: لا، هذا الوضع هو مصطنع حاليا، لأن المخزونات الاستراتيجية يتم يعني ضخها في الأسواق لتخفيض الأسعار، فالأسعار في هذا الوضع الحالي هي مصطنعة بالانخفاض. بعد ما تنتهي هذه الأزمة يفترض أن ترتفع الأسعار لتعويض المخزونات ول يعني العودة إلى الوضع الطبيعي، وهذا يستغرق وقت.
1: ما هو الوضع الطبيعي سيد محمد؟ يعني أنا من يؤمن بأنه ديناميكية أسواق النفط والغاز تغيرت بعد كورونا، شفنا الديناميكية تغيرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وحتى بعد هذه الحرب، فأنا أود أن أسمع رأيك، ما هو الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة لأسواق النفط برأيك؟ سواء مش بس من الناحية اللوجستية، من ناحية ما نراه من فروقات بين تسعير المنتجات المكررة وأسعار النفط، من ناحية الطلب، من ناحية الأساسيات المتعلقة بهذا السوق.
0: الطلب سيواصل الارتفاع، لأن احنا عندنا الآن ثورة الذكاء الاصطناعي، هذه الثورة تحتاج إلى طاقة كبيرة، فالمنتجات فمحتاجين إلى طاقة. الأسعار المنخفضة قد لا تسبب يعني زيادة في المعروض، وبالتالي هناك مشكلة، المعروض حتى يزيد هناك تكاليف، والتكاليف هذه لرفع المعروض من النفط تتطلب أن الأسعار تكون مرتفعة، فهذا ما سيحدث، والمطلوب سيكون كبير جدا، لأن لا ننسى أن المخزون الاستراتيجي انخفض بشكل كبير جدا بسبب محاولة تخفيض الأسعار، وهذا سيتطلب إعادته إلى ما كان عليه.
1: طب ولكن سيد محمد، أنا لما بشوف أساسيات السوق أرى عاملين متضاربين، الأول بأنه نحن أصبحنا في فترة المخزونات الاستراتيجية حول العالم أصبحت عند أدنى مستوياتها تاريخيا في سنوات، وهذا الأمر يعني بأنه رح يترك مجال لارتفاعات أسعار النفط بشكل أسرع إذا ما شفنا امتداد لهذه الحرب. ولكن النقطة الأخرى، الصين لم تعد تطلب النفط من الأسواق كما كانت في العام 2025. الصين عم تعتمد على الفحم، عم تعتمد على المخزونات التجارية الموجودة لمصافي التكرير، عم بتقلص من الاستخدام واستيراد النفط من السوق، وبالتالي العاملين متضاربين في تأثيرهم على الأسعار، فأي الأهم رح يكون بالنسبة للأسعار حتى نهاية العام؟
0: استخدام البدائل مثل الفحم وغيره هذا ضار للبيئة، وهذا طبعا يفضل أن يكون أقل ما يمكن من الاستخدام، يعني الصين تستخدم الفحم الآن بنسبة أعلى، ولكن يفترض أن تستخدمه بنسبة أقل، وهذا غالبا ما سيحدث بعد عودة الأمور إلى طبيعتها. ثانيا، الصين تعتمد باستيراد نفطها على مجموعة دول مختلفة، قد تستورد أكثر من روسيا في الوقت الحالي لتعويض النقص الذي يأتي من بسبب مضيق هرمز. ثانيا، هناك الممرات البديلة لعمان والإمارات والسعودية تساهم في أيضا يعني جزء كبير من تقليل أهمية المضيق حاليا، احنا لا ننسى ان
1: صح
0: احنا ما قاعد نخسر المضيق بالكامل، احنا قاعد نخسر جزء
1: صح
0: من المضيق، وليس الجزء وليس كامل المضيق، لانه يتم استخدام الان ممرات بديلة، ويتم الاستثمار في زيادة يعني السعة لهذه الممرات البديلة.
1: شكرا جزيلا لك دائما ضيفنا من الكويت السيد محمد رمضان المستشار السابق لوزير المالية الكويتي. فاصل نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا. في يوم عمل ساخب أرقام تقف خلفها

0: قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: قال المجلس العالمي للسفر والسياحة، قال إن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران ستؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط لفترة قصيرة، ولكن المرونة التي تمتع بها ستدفعها لتتجاوز التحديات. وفقا للتوقعات سيسجل الشرق الأوسط انخفاضا في الناتج المحلي للسفر والسياحة بنسبة 14.5% ل 330 مليار دولار في العام 2026. في المقابل ستسجل المنطقة أسرع نمو في قطاع السفر والسياحة في العالم بين العامين 2026 و 2036 بقيادة السعودية، حيث يمثل قطاع السفر والسياحة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتضاعف إنفاق الزوار الدوليين بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل.

بدأ الرئيس التنفيذي الجديد لبركشير هاثواي في استثمار جزء أكبر من السيولة الضخمة التي تراكمت في عهد الرئيس التنفيذي السابق وارن بافيت مع زيادة استثمارات وإعادة شراء أسهم الشركة. خلال الربع الثاني أنفقت بركشير نحو 4.5 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها. هذه كانت من أكبر توزيعات فصلية للمساهمين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم منذ العام 2021، واشترت أسهما في شركات أخرى بقيمة تقارب 20 مليار دولار، وذلك ونتيجة لذلك تراجعت السيولة لدى المجموعة من نحو 397 مليار إلى 365 مليار دولار. تشير التحركات إلى تغير واضح في وتيرة الاستثمارات تحت القيادة الجديدة غريغ أبل، الذي أبرم أيضا صفقة بقيمة 6.8 مليار دولار للاستحواذ على شركة بناء المنازل تايلر مورسون، وضخ 10 مليارات دولار في ألفابت لدعم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. خليني بسألكم، ليه عم نتحدث عن هذا الموضوع؟ أولا يعني دائما المشكلة بالنسبة للشركات هي بأنه ليس لديها كاش، ليس لديها سيولة وتريد الإنفاق. المشكلة ببركشير هاثواي هي كليا العكس، الشركة لديها 365.5 مليار دولار من السيولة ومحتارة أين ستضعها. المشكلة الأبرز أنه بين وارن بافيت وبين آبل الرئيس التنفيذي الجديد هناك استراتيجية مختلفة بين الاثنين فيما يتعلق بوضع هذه السيولة، وهذا بدأ يظهر معنا لأن الشركة عادت لتقوم بشراء الأسهم وضخت هذه المبالغ الهائلة، هذه المليارات، بشركة ألفابت أيضا للرهان على الذكاء الاصطناعي. على العموم سنستمر في متابعة هذا الملف، ولأي درجة المستثمر سيكون سعيد بالأداء المالي للرئيس التنفيذي الجديد بعد بافيت اللي هو أصبح الآن هو فقط رئيس مجلس إدارة، بينما إلى حد كبير آبل هو الذي يملك الخيارات الاستثمارية. إلى أرقام أخرى، وهذه المرة تراجعت صافي أرباح سوفت بانك

0: في الربع الأول من سنتها المالية تراجعت ب 18% لمليارين و200 مليون دولار، وذلك بأقل من المتوقع. يأتي هذا الانخفاض بعد أرباح سنوية قياسية حققتها المجموعة بفضل ارتفاع قيمة حصتها في شركة انتل، حيث حققت مكاسب بنحو 8.5 مليار دولار. سجلت سوفت بانك صافي دخل تجاوز 32 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس 2026. مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي، تترقب الأسواق إدراج أوبن أي آي التي من المتوقع أن تصل استثمارات سوفت بانك فيها إلى 65 مليار دولار بحلول أكتوبر. جمال المحميد المدير التنفيذي في شركة بالميرا ينضم إلينا. جمال، أهلا ومرحبا بك معنا. هل التوقيت مناسب برأيك لاستقبال أوبن أي آي في السوق؟
1: السوق ما زال يعني فيه السيول الكافي. اليوم شفنا سبيس اكس كيف عرضت حوالي 100 مليار دولار من الاسهم واستوعبت السوق، فما زال في طلب ومبين انه السيوله كافيه في السوق انها تستقبل اوبن اي اي اي بي او، يعني هم من وجهه نظري.
0: طيب كيف ترى سوفت بانك ستستفيد من طرح اوبن اي اي؟
1: سوفت بانك هي اصلا بتشكل اكبر رهان اليوم موجود في السوق على الذكاء الاصطناعي، فكل الديون اللي عم بتغذيها في اوبن اي اي والاستثمارات اللي عم تغذيها باوبن اي اي بحوالي 65 مليار دولار، وبشركات اخرى مثل ارم هولدنج وانتل معظمها اليوم عم بتمول من خلال ديون، فلهيك يعني هي عم تستخدم هاي الديون من خلال بشكل رافعه ماليه انها ممكن تستثمر بشكل اكبر في هاي الاستثمارات او بهاي الشركات. اليوم اوبن اي اي ساهمت كثير ب الفاينانشز تبع سوفت بانك بانها ترفع الايرادات ترفع الجينز، لكن لليوم ما في يعني ريلايزد انفستمنت جين، يعني هم ما باعوا اي سهم باوبن اي اي، فالانتظار ما زال في الاي بي او اللي هو ممكن يحقق اضعاف لسوفت بانك في من خلال مردودها في استثمارات اوبن اي اي.
0: هل برأيك اليوم أوبن أي آي بحاجة إلى تحسينات كبيرة على تشات جي بي تي حتى ينافس كلود، ينافس نماذج ذكاء اصطناعي يعني أصبحنا نسمع عنها بشكل أكبر؟ هل اليوم المستثمر بدأ عندما يود أن يقرر ما هو مدى نجاح شركة أوبن أي آي أصبح ينظر إلى منافسة تشات جي بي تي مع نماذج أخرى؟
1: صحيح الكلام، ونقطة جوهرية اليوم لما نشوف في السوق أو الفترة اللي دخل فيها سوفت بانك باستثماراته بأوبن اي اي، كانت اوبن اي اي يعني لاعب هو الأقوى في السوق بمراحل عن أي نموذج آخر. اليوم لا، في عندنا منافسة جدا قوية من أنثروبيك وجيميناي وحتى من النماذج الصينية بكثير من الأنشطة أو الأشياء اللي بتقدمها الذكاء الاصطناعي. لهالسبب استثمارات سوفت بانك اليوم عم تتعرض بشكل كبير جدا بالجوده او الادوات اللي عم بيغذيها اوبن اي اي للسوق، فهذا شيء واقع اكيد وبشكل احدى اكبر المخاطر الموجوده على استثمارات سوفت بانك في اوبن اي اي، لكن الرهان برجع بقول انه هو كبير، يعني اليوم افترضوا بمليارات عشرات المليارات الدولارات فقط لتمويل الكوميتمنت تبعهم اللي هي تقدر 65 مليار دولار، دفعوا لليوم 50 مليار دولار، ما زال في 10 مليار دولار من هون لاكتوبر يسددوها، وهذا طبعا رهان جدا كبير من سوفت بانك على اوبن اي اي او الذكاء الاصطناعي بشكل عام في السوق.
0: خليني اسالك سؤال مختلف تماما، ولكن اعتقد اليوم من يتابعنا يود ان يعرف عنه المزيد. بعطله نهايه الاسبوع كان في تقارير اشارت الى ان ابل ستطرح الايفون 18 بالتاسع من سبتمبر، بحسب ما قرأته بأنه هذا الجهاز سيكون قابل للطي، هناك ارتفاعات بالأسعار متوقعة بالنسبة للجهاز الجديد. أولا، ما الذي تتوقعه من الآيفون 18؟ قد ايه سيكون متفوق على ال 17؟ وثانيا، لأي درجة سيكون هناك دمج أكبر لموضوع الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز الجديد لأبل؟
1: هلا كل الاسواق اليوم عم بتشوف يعني الموبايل لازم يكون فيه ذكاء اصطناعي اكبر، فانا بتوقع اكيد من الذكاء من ابل انها تفعل بشكل اكبر موضوع الذكاء الاصطناعي داخل الموبايل. طبعا اجت متاخره سواء مقارنه مع سامسونج او الموبايلات الاخرى، كمان انه موضوع الموبايل اللي هو قابل للطي، هواوي بصراحه اليوم هي الشركة اللي دومينيتنج السوق كلياتها بتهيمن على السوق، فبدنا نشوف شو الكواليتي اللي ممكن تخرجها، لأن أبل قبل

0: نحكم على انه هل ممكن تكون منافس قوي لهواوي او
1: طب يعني أنا هذا اللي كنت بدي أسألك عنه، بأنه هو عمليا أول جهاز من نوعه بالنسبة لأبل القابل للطي، بينما هواوي معتادة على هذه التكنولوجيا، فقديش بتشوف أبل رح تكون قادرة على تفعيل هذه التكنولوجيا بدون مشاكل في هذا الجهاز الجديد؟
0: صراحة هواوي أخذت يعني أنا أقول خبرة كثير كبيرة بهذا المجال، فأبل حيكون أكيد في عندها شوية تشالنجز في البداية، أكيد في تيستينج وفي كثير أمور تدخلها أبل بفحص الجهاز قبل ما يطرح في السوق، لكن أشك بأنها تطرح شيء منافس لهواوي على الأقل بالنموذج الأول. هواوي بصراحة الموبايلات اللي عم تقدمها كثير منافسة في السوق من حيث الشاشة، قدرة الطي، او حتى الخدمات اللي بتوفرها على الشاشات المختلفه، سواء اللي هي بتكون ظاهره او لما تفتحي الموبايل من جهتين. ف وبالاحرى يعني كمان انه ابل بتعتمد بشكل كبير على سب كونتراكتر، شركات اخرى بتصنع لها تقريبا معظم الاجهزه والادوات الموجوده داخل الايفون، وهذا الشيء ما بت مش موجود بهواوي بنفس الحجم الموجود في ابل،
1: على كل
0: فبتوقع انه يكون اقل من هواوي بهذه
1: انا
0: الطريقه.
1: جمال بعرف انك انت من عشاق الهواتف السامسونج بشكل اكبر وليس الابل، ولكن اذا قررت تغير رايك وتشتري الايفون 18، التقارير تشير الى انه سعره راح يكون اعلى ما بين 200 ل 300 دولار من اسعار الايفون 17 بما يتعلق بالديزاين او الموديل الخاص بالبرو، ففكر بالموضوع. شكرا جزيلا لك جمال على هذه المتابعه معنا. أبرز الأخبار السياسية. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت مكونة من 3 أشخاص تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد أمس، لافتة إلى أنها عثرت بحوزتهم على أسلحة ومسيرات، فيما أكدت مصادر العربية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارج الأراضي العراقية، وكشفت أن عناصرها كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات.

أفادت مصادر العربية باصطدام مسيرة بأحد خزانات محطة الزاوية لتحلية المياه في ليبيا. هذا تسبب في أضرار وأعطال داخل المحطة. وأضافت المصادر أن الجهة التي أطلقت المسيرة لا تزال مجهولة. ويأتي الهجوم بعد استهداف مصفاة الزاوية لتكرير النفط بالطريقة نفسها الليلة الماضية. تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة الزاوية نحو 80,000 متر مكعب من المياه يومياً. وعن اتفاق مكة للدفاع المشترك أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. أكد أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يماثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف. هذا يلزم الجميع بتقديم المساعدة للمتضرر. أضاف فيدان أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو إلى جانب أمانة عامة. وأكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة للدفاع المشترك لا يستهدف إيران ولا أحد ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء. كان قد شدد فيدان على أن تركيا يجب أن تشارك في التحالف الدفاعي البحري بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر تهم المصالح التركية. بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي

لإيال زامير وكبار المسؤولين العسكريين بحثوا التطورات على مختلف الجبهات. زيارة كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة والانتقال نحو المرحلة التالية. أفادت وكالة تاس الروسية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الزيارة المحتملة تأتي في محاولة لدفع المفاوضات بين البلدين نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعد تعثر الجولات السابقة. سبق لويتكوف وكوشنر زيارة موسكو عدة مرات ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين، فيما لم يزوروا كييف حتى الآن. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
8: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
9: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من

0: حصولنا. السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
1: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بيزنس.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: منتصف النهار

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: الحكومة العراقية تعتقل خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خارجية، ومصادر العربية تكشف تورطها مع شخصيات إيرانية.
1: في الواجهة،
0: نائب الرئيس الأمريكي جود فانس يجدد التأكيد على تدمير برنامج إيران النووي، ويقول إن واشنطن أضعفت قدراتها العسكرية.
1: في الواجهة،
0: بعد إقالة 2 من كبار مسؤولي الجهاز، مسؤولون بالموساد يتهمون رئيسه الجديد بحماية نتنياهو من إخفاقات إسقاط النظام في إيران.
1: في الواجهة،
0: أملاً في إحياء المفاوضات وإنهاء الحرب، ويستكوف وكوشنر يعتزمان زيارة العاصمتين موسكو وكييف.
1: الحي المالي،
0: خسائر أسبوعية لأسعار النفط 7% وسط ترقب الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز. ونتابع كذلك في فقرة المصادر المفتوحة، قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي تطورات اتفاق غزة، قراءة سياسية في رويترز. وكذلك مستمعينا في استوديو لايت، نتابع
1: استوديو لايت
0: من داخل الاستوديو مع الزميلة هزار بحبوح، والحديث عن رحلة زوجين من ألمانيا إلى تركيا تتحول إلى واقعة غريبة في كرواتيا بعد مغادرة الزوج محطة وقود دون أن ينتبه إلى زوجته التي كانت لا تزال هناك، ولم يكتشف غيابها إلا بعد نحو 6 ساعات. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

نبدأ منتصف النهار مستمعينا من العراق، حيث كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت مكونة من 3 أشخاص تخطط لتنفيذ عمليات كان خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد، لافتة إلى أنها عثرت بحوزتهم على أسلحة ومسيرات، فيما أكدت مصادر العربية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارج الأراضي العراقية. كما كشفت أن عناصرها كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات. على صعيد آخر وفي العراق أيضا، قال وزير النفط باسم محمد أن بغداد تناقش مع طهران في ترتيبات السماح بصادرات النفط العراقية، لكن لم يتم بعد تفعيل الآلية المطلوبة لذلك أو الإطار الزمني لهذا الترتيب. وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي أن بغداد تنتج في الوقت الراهن نحو 2.7 مليون برميل يوميا وتصدر قرابة نصف هذه الكمية. بالأثناء أكد وزير النفط العراقي باسم محمد وجود حوارات مع الجانب الإيراني للسماح بتصدير النفط العراقي.

الشرقي عبر مضيق هرمز، لكنها غير مفعلة حتى الآن. عبر زوم مستمعينا من بغداد المحلل

0: المهم الآن أهمية هذا الكشف تحديدا في هذا التوقيت.
1: شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم.
0: أهلا بك.
1: طبعا هو بالتأكيد كشف الخلية أو ما أعلنته الخلية الأمنية يوم أمس من كشف مجموعة تمتلك مجموعة من الطائرات المسيرة وتحاول في عمل ما، طبعا هو لم تكشف التفاصيل يعني بالضبط، لكن نشر على وسائل الإعلام العراقية والحكومة العراقية أشارت ونشرت الصور للطائرات. طبعا هذا دليل على جدية الحكومة في مسألتين، أولا ضبط الأمن في الداخل العراقي ومنع أي اعتداء ممكن أن يطال أي بلد آخر، والنقطة الثالثة هو يؤكد على حرص الحكومة على مسألة حصر السلاح في يد الدولة والمضي بهذا المشروع الذي بدأت به الحكومة يعني منذ أشهر. وبالتالي الحكومة العراقية اليوم لديها تفاهمات أولا على المستوى الداخلي مع القوى السياسية، وهناك تفاهمات وصلت إلى حد كبير في مسألة حصر السلاح في يد الدولة. والنقطة الأخرى أيضا تفاهمات إقليمية ودولية يجريها العراق مع الدول الإقليمية المعنية بهذا الملف. وأنا أعتقد أن الخطوات يعني نعم هي ما تزال في البداية، لكن هي خطوات جادة وواضحة وتؤكد مصداقية الحكومة على هذا العمل.
0: نعم، لكن يعني أستاذ واثق، إلى أي مدى اليوم هناك تأكيد فعلا لهذه الاتهامات التي كانت موجودة في الفترة الماضية أن العراق فعلا كان هو يعني منطلق لانطلاق هذه المسيرات الإيرانية من داخل الأراضي العراقية؟ يعني
1: هي أولا البيئة العراقية والأراضي العراقية هي بيئة وعرة ومعقدة جدا، وهنالك صحاري كبيرة ومحاذية لكثير من الدول، للمملكة العربية السعودية، للأردن، لسوريا، لغيره. لذلك الحكومة يعني سعت باتجاهين، جانب هو نشر القوات الأمنية في، واتخذت يعني أيضا خطوات بمسألة الإنذار داخل الأجهزة الأمنية، هي يوم أمس خففت يعني من هذا الإنذار بعد التفاهمات، لكن هنالك إجراءات كانت استباقية منها يعني يعني هذا مسألة الانتشار، والشيء الثاني مداهمة يعني بعض الأماكن التي ممكن أن يشتبه بها، بالإضافة إلى السعي الحثيث مع القوى السياسية والقوى أيضا هذه القوى المسلحة. هنالك نوع من التفاهمات وحديث كبير على مستوى عالي، وهنالك تفهم لهذه المرحلة الحرجة بالنسبة للعراق والاستقراري. لذلك يعني حتى كان بيان يعني من قبل بعض القوى السياسية والقوى المنتمية للحشد الشعبي أكدت بالتريث بمسألة يعني أي استهدافات. هي هذه القوى التي تقوم بأي عمل ممكن هي تعلن عن نفسها، لكن في بعض الضربات الأخيرة لم يعلن أي أحد مسؤوليته عن هذه العمليات، وبالتالي هنالك بعض الاشتباهات أو بعض الآراء تذهب بأن هنالك طرف ثالث ممكن أن يكون هو الذي قام بهذا العمل من أجل خلط الأوراق.
0: طرف ثالث مثل من يعني تحديدا؟
1: يعني كما تعرفون السماء العراقية والأرض العراقية، يعني حتى يعني الطائرات التحالف الدولي، الطائرات الإسرائيلية، كثير من السماء العراقية استخدمت خلال الحرب الأخيرة. أيضا بعض التقارير تشير إلى وجود إنزالات في الأرض العراقية، ومنها من تحدث عن وجود إنزال لقوات إسرائيلية ممكن أن تكون أطراف أيضا في داخل العراق، وهذه مسألة الحصول على الطائرات المسيرة أو آلية نقلها ومسألة إطلاق الطائرات المسيرة يحدث في سيارات متنقلة، وهذه لا يصعب على أي جهة، ممكن أن تكون يعني سواء يعني ليس بالضرورة أن تكون من الفصائل، يعني كثير من الفصائل هي تتبنى ولا يعني لا تتردد عند القيام بعمل، وهنالك أعمال هي
0: نعم.
1: قالت
0: لكن في هذه الحادثة تحديدا
1: نعم العراق اليوم تريد أن تجنب العراق كل هذه الاستهدافات من أي طرف كان.
0: لكن في هذه الحادثة تحديدا أستاذ واثق، هناك معتقلين وهناك يعني من بينهم أيضا شخصيات إيرانية كما ذكر الخبر مرتبطة بهذا التدبير من داخل العراق، وبالتالي إلى أي مدى اليوم هناك تنسيق ما بين بغداد وطهران للتحقيق حتى في هذه الاتصالات الموجودة حاليا يعني ضمن هذه الخلية؟
1: في عملية الاعتقالات يعني كجزء من الإجراءات الحكومية، وهذا يدل على وضوح الحكومة وجديتها، يعني بالتالي يعني أي أحد

0: ممكن أن يفكك بالإجراءات الحكومية ويقول أنها مجرد إجراءات إعلامية أو فكرية، هذا يبدد كل هذه التفسيرات والتأويلات والحديث. أما بالنسبة لوجود عناصر ممكن أن يكون من دول أخرى، ممكن أن يكون من إيران أو من غيره، طبعا أكيد سيكون هنالك نوع من التفاهم بين الحكومة العراقية والدول المعنية، وأكيد الحكومة العراقية والقضاء العراقي هو معني بمسألة التحقيق والتأكد من صحة كل المعلومات. وبالتالي أنا أعتقد الحكومة ستتخذ يعني في الأيام القادمة خطوات يعني بمثل هكذا يعني أعمال أي شخص ممكن أن تشتبه أو ممكن يقوم بإطلاق أي طائرة مسيرة أو سلاح أو في داخل العراق ممكن أن يلاحق من قبل الأجهزة الأمنية العراقية. وهذا يعني واضح للعالم، العراق اليوم أوضح موقفه بشكل صريح أن أرض العراق وهذه في الدستور العراقي لا يمكن أن تكون منطلقا للاعتداء على أي بلد جار.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم من بغداد المحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري، تحياتي لك. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق إطفاء الأمن الصناعية التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا نشب في إحدى المرافق لمصفاة أرامكو السعودية في جازان من دون وقوع إصابات. وأكدت في بيان أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.
2: في الواجهة
1: ننتقل الآن مستمعينا إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي جديد التصريحات الأمريكية المتعلقة بالصراع الدائر بين الطرفين، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس في رد على سؤال لمذيعة شبكة فوكس نيوز، أكد أن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وأضعفت بشكل كبير ما وصفه بقدرات طهران العسكرية غير المتكافئة. على الرغم من ما وصلنا إليه أو سمعنا عنه على رسان جيد فانس نائب الرئيس الأمريكي بشأن تدمير برنامج إيران النووي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال على ما يبدو يضع البرنامج النووي الإيراني كأحد أهم الأهداف في حال استأنف الضربات على إيران من جديد. فلماذا هو وما هو أبرز هذه الأهداف؟ على ما يبدو أن غبار المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران لم ينقشع بعد، فترامب يفتح باب تصعيد من جديد وعينه مجددا على هذه المنشأة جبل الفأس الإيرانية المحصنة تحت الأرض. يرى ترامب أن الموقع قد يكون الهدف المقبل لمنع طهران من إعادة بناء برنامجها للأسلحة النووية. فالمنشأة الجبلية التي يعتقد أنها الأكثر تحصينا، ترى الخبيرة في شؤون برنامج النووي الإيراني أندريا ستريكر في تصريح لها لصحيفة نيويورك بوست أن أمام واشنطن سيناريوهات أقرب إلى الواقع. الأول يتمثل في استهداف مداخل الأنفاق في الجبل باستخدام ذخائر دقيقة، حيث يمكن رصد أنشطة مرتبطة بالمنشأة من الجو، فالموقع يتضمن مجموعتين من الأنفاق، الأولى محصنة وممتلئة بالأتربة والصخور، فيما المجموعة الثانية مفتوحة حيث تظهر صور المراقبة شاحنات ومركبات بناء تتحرك من وإلى الموقع. والسيناريو الآخر توجيه ضربات جوية باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات واستهداف فتحات التهوية الظاهرة في صور الأقمار الصناعية بحسب الخبيرة النووية. لكنها أشارت أيضا إلى أن فعالية هذا الخيار قد تكون محدودة لأن الذخائر ستضطر إلى اختراق ما بين 300 و450 قدما من الصخور الجرانيتية. فهل يلجأ ترامب إلى هذا الخيار؟ مستمعينا نبقى داخل الصراع الأمريكي الإيراني، ولكن ننتقل هذه المرة إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ أفصح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وقال إن المحادثات بشأن الآلية القانونية لإدارة المضيق وتحديد مسار عبور السفن لا تزال جارية. نتابع.
3: المفاوضات مع عمان لتحديد المسار المؤقت باتت قريبة من التوصل إلى نتيجة. تحديد هذا المسار بين إيران وعمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، بل إن ذلك يخضع أيضا لظروف أخرى، ويجب معالجة حالات انتهاك مذكرة التفاهم التي ارتكبتها أمريكا واحدة تلو الأخرى.

0: يشبه جبران مش.
1: إذن مستمعينا، كما استمعنا، إيران وعمان قريبتان من التوصل إلى اتفاق بشأن هرمز يحدد مسار جديد لحركة السفن وترتيبات إدارة الملاحة في المضيق، وفق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. تتوافق التصريحات الإيرانية مع ما أكدته سلطنة عمان، فالمفاوضات مع طهران بحسب مسقط تسير في أجواء إيجابية وبناء، لكن ما أبرز ما تناقشه. بالنسبة لطهران، نظام فصل حركة الملاحة في المضيق هو إحدى النقاط الرئيسية. عراقجي يقول إن النظام السابق لم يعد مقبولا لإيران، وإنها تناقش الآن مع عمان مسارا مؤقتا إلى حين حسم المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بالمسار الدائم. فهل يعني التوصل إلى هذا الاتفاق فتح هرمز بالكامل؟ طهران تقول لا، فما تتفاوض عليه مع عمان شيء، وفتح المضيق بالكامل شيء آخر، ولكل منهما مساره وشروطه. شروط فتح المضيق مستمعين حددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي وضع أمام واشنطن جملة من الشروط، وربط تلبية هذه الشروط بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بحسب أمينه محمد باقر ذو القدر. في مقدمة هذه الشروط، رفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية عن إيران وسحب القوات الأمريكية من محيطها، ثم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات كاملة عن أضرار الحرب. تشمل الشروط الإيرانية أيضا وقف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في المنطقة، وإنهاء التهديدات الموجهة لها بحسب بيان المجلس الأعلى للأمن القومي. وكالة مهر الإيرانية مستمعين نشرت مقالة أنه المقطع المصور الأول للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي في ظهور يتزامن مع تقارير استخباراتية غربية كانت قد رجحت إصابته بجروح بالغة إثر الحرب الراهنة. لكن المشاهد عمقت هذا الجدل، فالثواني 12 ثانية التي نسبت للمرشد الغائب منذ أكثر من 5 أشهر قدم تساؤلات أكثر من الأجوبة، وظهر مجتبى في الفيديو المنسوب له جالسا على الأرض وهو يتحدث إلى مجموعة من الأشخاص. إذن مستمعينا، غموض وتجاذب سياسي يخيم على قمة هرم السلطة والبنية الأمنية في طهران، إذ فجر الأمين العام لحزب الله محمد باقر خرازي سجالا واسعا بزعمه إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر واستبداله بمحسن رضائي، فضلا عن ادعائه تلويح الرئيس مسعود بزشكيان بالاستقالة 28 مرة. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: اسمان لمنصب واحد، ظهر كلاهما في موقع لا يحتمل الزواجية القرار، أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بداية القصة جاءت من تصريحات مثيرة للجدل للأمين العام لحزب الله إيران محمد باقر خرازي المقرب من المرشد مجتبى خامنئي. خرازي تحدث عن خلافات داخلية وإعادة ترتيب في دوائر القرار، بينها إقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر وتعيين محسن رضائي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي خلفا له. لكن الرواية لم تصمت طويلا أمام النفي. مكتب مجتبى خامنئي وصف ما نسب إلى المرشد بأنه باطل. هنا كان يمكن أن تنتهي القصة عند حدود خبر غير مؤكد، لكن ما حدث بعد ذلك أعادها إلى الواجهة. ففي الوقت الذي كان اسم رضائي يتردد كخليفة محتمل، ظهر ذو القدر مجدداً في بيان بشأن مضيق هرمز، متحدثاً بصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. فالرجل الذي قيل إنه غادر موقعه لا يزال يتحدث باسم المؤسسة ويتخذ مواقفها في أحد أكثر ملفات المواجهة حساسية مع واشنطن. وزاد المشهد غموضاً موقف الرئيس مسعود بزشكيان، فعندما سئل عن وضع ذو القدر لم يؤكد استقالته ولم ينفها.

0: بل تحدث عن خلافات يجري العمل على معالجتها. تصريح يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون الخلاف حقيقياً، لكن قرار التغيير لم يكتمل بعد. وبين الرواية والنفي يتسع الالتباس ليكشف عن ارتباك القرار في طهران.
1: عبر الهاتف من الموصل دكتور فراس إلياس المتخصص في الدراسات الإيرانية، أهلا وسهلا بك معنا دكتور فراس. بداية، يعني كيف يمكن أن نقرأ حديث عباس عراقجي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن قضية مضيق هرمز؟ هل يعني ذلك بالفعل أن هناك مسودة اتفاق جاهزة بالفعل مع سلطنة عمان؟
2: نعم سيدي الكريم، تحياتي لك.
1: أهلا بك.
2: يعني أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية هي ليست فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق ما بين إيران في مرحلة ما بعد هذا الاتفاق، لأنه هناك أيضا مسار آخر مرتبط بطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة حول مستقبل من يدير منطقة مضيق هرمز. لأنه أعتقد أن هناك فرق كبير جدا بين ما يراد هو أن يكون في اتفاق الإدارة المشتركة ما بين سلطنة عمان وإيران، وبين طبيعة الاشتراطات أيضا الأخرى التي تفرضها إيران على الولايات المتحدة. ولذلك أنا أتصور أن النقطة الأهم هو أنه نعم قد نكون أمام قرب لإعلان عن اتفاق، ولكن أعتقد أن التحديات مرحلة ما بعد الاتفاق سوف تبقى معثرة، خصوصا وأن الجانب الإيراني أو بمعنى أدق أنه بموازاة تصريحات عراقجي، هناك أيضا تصريحات للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي أيضا ربط مسألة مضيق هرمز بمسار وقد يبتعد بشكل أو بآخر عن ما يتم الاتفاق أو ما سوف يتم الاتفاق عليه مع سلطنة عمان، خصوصا وأن الجانب الإيراني نعم قد تحدث عن مسألة إعادة إنتاج مسار آمن لعبور الناقلات، ولكن من جهة أخرى هو لم يتحدث عن فتح كامل لمضيق هرمز لأنه ربطه بملفات أخرى.
1: هذا ما كنت أود أن أتحدث عنه يعني دكتور فراس.
2: نعم.
1: يعني حتى إذا حدث هناك اتفاق ما بين طهران وعمان، عراقجي في خبر يعني ورد قبل قليل يقول هذا الاتفاق وإن حدث لا يعني فتح المضيق، وبالتالي ما جدوى هذا الاتفاق يعني والمعضلة الأكبر موجودة، المضيق سيكون مغلق.
2: هو بالتأكيد، وأنا أتصور أن الجانب الإيراني لا يفكر بحل هذه المشكلة بمجرد اتفاق لتحديد مسارات عبور ودخول الناقلات إلى مضيق هرمز، سواء كانت عبر المسار الشمالي الخاضع لسيطرة إيران أو الجنوب الخاضع لسيطرة سلطنة عمان، لأنه أنا أعتقد أن الجانب الإيراني يفكر في مرحلة ما هو أبعد من هذا الاتفاق، وفي كيفية ربط ووضع مضيق هرمز بإنتاج معادلة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وهذا كان واضح جدا من خلال ربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحصار البحري بإنهاء التواجد الأمريكي العسكري الأمريكي. أهم بذلك ربطه بالأموال المجمدة ورفع العقوبات، ولذلك أنا أعتقد أن الجانب الإيراني يحاول أن يسكن المشكلة لا أن يحلها، لأنه يدرك تماما أن حل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء كل ملامح الوجود الأمريكي في المنطقة، لأنه سيد الكريم العقلية التفاوضية الإيرانية خلقت نوع من الوحدة العضوية ما بين الواقع في مضيق هرمز وبين ما تريده إيران على طاولة المحادثات، وهذا كان واضح جدا من خلال مسألة فتح مضيق هرمز بأمن الطاقة بأمن الخليج بالتواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، وبالتالي خلق منظومة تفاوضية تستطيع من خلالها إيران أن تبذل كامش مناورة على طاولة المحادثات. ولذلك أنا أتصور أن الفجوة لا زالت كبيرة بغض النظر عن مدى قرب أو عدم قرب التوصل إلى هذا الاتفاق مع سلطنة عمان.
1: وبالتالي كيف سترى واشنطن هذا الاتفاق وإن حدث؟ يعني كيف ستنظر له وكيف ما الإجراءات التي تمتلكها واشنطن في هذا الملف الآن؟
2: أنا أتصور أنه نعم هذا الاتفاق قد يلبي الحد الأدنى من خلق نوع من الوضع الآمن في مضيق هرمز، ولكن هو ليس وضع مطلق، ولكن من جهة أخرى أعتقد أنه سوف يفرض ضغوط كبيرة جدا على الرئيس ترامب، لأنه عمليا الرئيس ترامب لا زال يتمسك بشعار حرية الملاحة في مضيق هرمز، فإذا ما هو الجدوى من التوصل إلى اتفاق يضمن الحد الأدنى من العبور الآمن لكنه لا يحقق المطلوب على مستوى حرية الملاحة في مضيق هرمز، لأنه عمليا الجانب الإيراني لا زال متمسك بمسألة أن يكون هو من يدير عملية الدخول والخروج وهو من يستحصل الرسوم، وهذا يتنافى تماما مع فكرة حرية الملاحة التي يتحدث عنها الرئيس ترامب. ولذلك أقول أن هذا الاتفاق سوف يصطدم بنقطة أساسية، وهي أن الجانب الأمريكي قد لا يتوافق معه بشكل كبير جدا على المدى المنظور، لأنه أعتقد أنه سوف ينعكس سلبا على التصورات التي يريدها الرئيس ترامب وحتى على الصورة التي يحاول الرئيس ترامب أن ينتجها للعودة إلى طاولة المحادثات، وهو أن تعود إيران بدون ورقة مضيق هرمز. ما دون ذلك لا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يصمد طويلا.
1: طيب يعني هذا الاتفاق بالفعل هل يمكن أن يمهد بأي شكل من الأشكال للعودة إلى المفاوضات أو حتى للحل؟

0: الحديث عن الملفات الأخرى، البرنامج النووي والأذرع إيران حتى في المنطقة والملفات الأخرى العالقة؟
1: يعني أنا أعتقد سيدة كريم هذا الأمر مرتبط بالطريقة التي سوف تسوق بها إيران هذا الاتفاق. هل هذا الاتفاق هو يقتصر فقط على مضيق هرمز أم أنه سوف يرتبط بالملفات الأخرى على مستوى طاولة المحادثات مع الجانب الأمريكي؟ تقدير الشخصي الجانب الإيراني من خلال ما تردد على وسائل الإعلام الإيرانية هو أنه لا يوجد هناك علاقة بين الاتفاق مع عمان وبين الملفات الأخرى، لأنهم يقولون أن هناك اشتراطات أخرى ينبغي أن تكون حاضرة على طاولة المفاوضة الأمريكية، وهي بالأساس تختلف عن طاولة المفاوضة العماني، لأنه الجانب الإيراني يتحدث عن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، رفع الحصار البحري، رفع العقوبات، وهذه الاشتراطات هي لا تتعلق بالاتفاق مع عمان. ولذلك أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن يخلق مسافة أمان بين ما يريده من عمان وما يريده من الولايات المتحدة. ولذلك أنا أقول أن هذا الاتفاق حتى فيما لو تم التوصل إليه لا أعتقد أنه سوف يعطي دفعة كبيرة جدا على مستوى العودة إلى طاولة المحادثات، لأن الاشتراطات مختلفة وكذلك طبيعة التفاهمات سوف تكون مختلفة. وأعتقد هذا أيضا ما سوف يتلمسه الرئيس ترامب، وهو ما دفعه للحديث أحيانا، وحتى يوم أمس جي فانس نائب رئيس أمريكي يتحدث إلى وكالة فوكس نيوز قال أن الأمور لا زالت ضمن يعني إطار الضبابية، لا يوجد هناك تصور واضح للمستقبل المنطقة، ونحن نعمل على موازنة التصعيد العسكري بالضغط الاقتصادي بالضغوط السياسية من أجل إجبار إيران للعودة إلى طاولة المحادثات. ولذلك أقول أن هناك فجوة لا زالت حقيقة لم ترد ما بين طهران وواشنطن بغض النظر عن مدى التوصل إلى اتفاق مع عمان، لأنه أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يغير بشكل كبير جدا من الوضع الاستراتيجي المعقد لمضيق هرمز أو حتى على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة.
0: من الموصل المتخصص في الدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا نطالع معكم بعض الأخبار العاجلة التي ترد في هذه اللحظات. مصادر عسكرية يمنية: ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا بصواريخ ومسيرات في هذه اللحظات. أيضا المصادر العسكرية أوضحت أن هناك 4 انفجارات جديدة تهز مدينة المخا غربي اليمن. كذلك في خبر عاجل الآن، التلفزيون اليمني يقول ميليشيات الحوثي استهدفت منشآت مدنية ذات طابع مدني داخل الميناء، ميناء المخا الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والذي استهدفته ميليشيات الحوثي بصواريخ ومسيرات.
1: في الواجهة
0: إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون يتوقعون إحراز اختراقات مهمة في مسار التفاوض مع إسرائيل قبل نهاية العام، مع التسليم بأن الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية قد تؤخر تظهير النتائج. هذا ونقلت الصحف اللبنانية عن مصدر سياسي قوله إن لبنان لا ينوي مقاطعة المفاوضات خلافا لما يتم تداوله مؤخرا، بل أكد على تمسك لبنان باستكمال المسار حتى النهاية مع الحفاظ على مواقفه ومطالبه. وأضاف المصدر أن هذه المطالب سيحملها وفد لبنان إلى رئيس لجنة التنسيق العسكري الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد خلال زيارته المرتقبة إلى بيروت لبحث ملف وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. إذن ما يزال نزع سلاح حزب الله يشكل النقطة الأكثر تعقيدا في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. على الرغم من تحقيق انفراجها في ملفي المناطق التجريبية ووقف النار، إلا أن ملف السلاح ما يزال يمثل عائقا بالمحادثات. فإلى ماذا وصلت هذه المحادثات بشأن نزع سلاح حزب الله؟ مسؤول لبناني قال إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بدول مرشحة لإرسال قوات تتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت به الولايات المتحدة. وبحسب المسؤول، أنجز لبنان وإسرائيل خلال محادثات هذا الأسبوع قائمة مختصرة بالدول المرشحة من دون الكشف الأسماء أو العدد، على أن تتخذ الولايات المتحدة القرار النهائي. في موازاة ذلك، قال مسؤول لبناني آخر ودبلوماسيان أجنبيان لرويترز إن إسرائيل والولايات المتحدة

بعدتا فرنسا من القائمة، حيث يبدو أن الفيتو جاء من الجانب الإسرائيلي الذي يرفض أن تلعب باريس أي دور في ملف السلاح. في السفارة الأمريكية في روما عقدت الاجتماعات الأحدث بين لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث كيفية تنفيذ اتفاق 26 من يونيو الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي تدريجي بنزع السلاح حزب الله.

0: نفتح الآن مستمعينا ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي تطور لافت هذه المرة على الصعيد الدبلوماسي، أفادت وكالة أس الروسية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. نقلت أيضا الوكالة عن مصدر مطلع أن الزيارة المحتملة تأتي في محاولة لدفع المفاوضات بين البلدين نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعد تعثر الجولات السابقة. هذا وسبق لويتكوف وكوشنر زيارة موسكو عدة مرات ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين، فيما لم يزورا كييف حتى الآن. جاء ذلك بتزامن مع تصريحات للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي رجح فيها أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد الحرب في أوكرانيا، وذلك عبر تنفيذ حملة تعبئة جماعية جديدة تشمل مئات الآلاف من الرجال الروس. وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن هذه الاستدعاءات السرية الواسعة قد لا تقتصر غايتها على الحرب في أوكرانيا فحسب، بل تهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط نفسية وسياسية على الدول الأوروبية. هذا وكشف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في العاصمة بلغراد أنه طالب مرارا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال العام الأول من الحرب على أوكرانيا منح كييف ترخيصا لإنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وأضاف أن طلبه لم يقتصر على الجانب الأمريكي بل شمل أيضا عدد من الشركاء الأوروبيين. وأردف زيلينسكي أنه لو وافق بايدن على طلبه قبل 4 سنوات لكانت أوكرانيا اليوم تنتج أنظمة باتريوت للجميع بما فيها أوروبا.
1: نرد على ضربات موسكو، ومهما بلغت قوة دفاعات روسيا الجوية فإن أنظمتها ستضطر في وقت ما إلى إعادة التذخير، وعلى أي حال سنواصل البحث عن تقنيات تمكننا من الرد عليهم وسيشعرون بقوة ضرباتنا.
0: أما عن آخر تطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 360 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات وفوق البحر الأسود وبحر أزوف. وأوضحت الوزارة الروسية أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات عدة منها بلغرود وبريانسك والعاصمة موسكو وكذلك جمهورية القرم. الدفاع الروسي أكدت كذلك استهداف الجيش الروسي سفينتي شحن في البحر الأسود، قال إنهما كانتا تنقلان معدات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قصف أيضا عدة أهداف عسكرية في مينائي أوديسا ونيكولايف مستهدفا مستودعات تحوي أسلحة ومعدات عسكرية وأخرى للاتصالات إلى جانب أنظمة حرب إلكترونية. وسط هذه الهجمات الروسية الأوكرانية المتبادلة، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده قدمت مقترحا إلى أطراف النزاع الأوكراني لوقف العمليات العسكرية بحسب وكالة الأناضول. وذكر أن أنقرة دعت الأطراف إلى وضع آلية لإعلان وقف إطلاق النار وتلقت طلبات بهذا الشأن من الجانب الأوكراني. وأضاف أن تركيا قدمت بالفعل مقترحا بوقف العمليات العسكرية إلى الأطراف وبانتظار الرد عليه. وأشار فيدان إلى أن أنقرة تراقب الوضع الأمني في البحر الأسود عن كثب.

0: عبر زوم معنا الآن من موسكو مدير مكتب العربية FM الزميل عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن يعني المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران بالفعل كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة، بالتالي ماذا تحمل هذه الزيارة المرتقبة؟ ما الملفات الموضوعة على الطاولة؟
1: مرحبا. نعم، في الحقيقة يعني صحيح ما تصفها بأنها زيارة مرتقبة وهامة جدا، ولا سيما خلال هذا الوقت الحساس مع التصعيد العسكري الحاصل بين موسكو من جهة وكييف من جهة أخرى. طبعا مبعوثا ترامب يعني مضى على آخر زيارة لهما إلى مدينة موسكو قرابة 8 أشهر، وهي فترة ليست بالقصيرة كما يسميها خبراء على خلفية التصعيد الحاصل الكبير اليوم بالضربات العسكرية بين الجانبين. يعني يعرف أصبح القاصي والداني بأن استهداف مراكز الطاقة واستهداف ناقلات النفط وناقلات الغاز ومحطات الكهرباء والبنية التحتية تلعب دور محوري في يعني في صب الزيت على النار بما يخص عملية التسوية الأوكرانية، وأيضا تلعب يعني دور كبير بأنها تزيد الطين بلة بما يخص أزمة الطاقة في العالم. لذلك تسوية الأزمة الأوكرانية قد تكون موسكو وكييف تنتظرها بشكل كبير يعني خلال هذه الفترة. لكن الملفات هي واضحة، يعني موسكو لا تنفي ولا تخفي حقيقة جاهزيتها لجلوس طاولة المفاوضات، لكن من الضروري كما تتحدث أن تأخذ كافة الأطراف بعين الاعتبار الوضع الجديد على الأرض وما يحدث الآن على خط المواجهة. لكن في نقطة هامة جدا يعني لو سمحت لي بها، يعني عندما يدور الحديث عن تقريب وجهات النظر بين موسكو وواشنطن بما يخص عملية التسوية الأوكرانية، فموسكو لا ترفض من حيث المضمون هذا الشيء، هذا الشيء يقرب روسيا والولايات المتحدة. لكن على الجانب الآخر يعني يعرف كثيرون ما حدث وما جرى وما درى من نقاش بين بوتين وترامب في قمة ألاسكا، ولذلك طبعا يعني موسكو كما أشارت في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية بأن الجانب الأمريكي لم يذهب نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الزعيمين الروسي والأمريكي. لذلك يعني هناك تقارب في وجهة النظر بما يخص ضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن ابتعاد حول طريقة التنفيذ، وهنا طبعا قد تكون نقاط هامة على طاولة المفاوضات بين الجانبين.
0: طيب عبد الجواد، يعني اليوم إلى أي مدى ترى الحكومة الروسية أن هذه الجولة يمكن أن تكون فعلا يعني نقطة حاسمة أو لحظة حاسمة في مسار الحرب، وإلى أي مدى يمكن أن تكسر فعلا هذا الجمود ما بين الطرفين؟ يعني
1: الجمود مرتبط بشكل مباشر بالتصعيد العسكري، لكن يعني لو عدنا إلى كافة الصراعات عبر التاريخ كالعالم لكنا نلاحظ بأن التصعيد بالضربات كان دوما يرافق عملية التسوية. لذلك من جهة يعني موسكو تأمل بشكل مباشر، يعني لديها فأل طيب من هذه الزيارة، وكما أشار الكرملين في أكثر من مرة إلى أن كوشنر وويتكوف يعني هما شخصيتان مرحب بهما بأي وقت يعني وفي أي مناسبة في الداخل الروسي لمناقشة ملفات مختلفة، ولا سيما أن روسيا ترغب بإعادة العلاقات الاقتصادية بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي، وهي نقاط هامة جدا. لذلك يوجد فأل طيب من جهة، لكن على الجانب الآخر يعني كما قال لوفروف لو عدنا بالتاريخ شهر واحد إلى الوراء، كان لوفروف قد أشار إلى أن موسكو اليوم لم تعد تثق بأي شخص على وجه الأرض ولا بأي جهة. لذلك يعني الخيار العسكري هو مستمر ولن يتوقف إلا حال توصل كافة الأطراف لنقاط هامة يمكن من خلالها وضع الخطة النهائية لخطة السلام وجلوس الزعيمين طبعا على طاولة المفاوضات، وقد ترافقهم طبعا شخصيات أخرى. ومن غير يعني أو إن صح التعبير من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع، لأن التسوية الأوكرانية كما هو واضح تحتاج لكثير من العمل والدقة والتفاصيل وبناء الخطة والفرق المختصة من الجانبين إن كانت سياسية وعسكرية أو اقتصادية أو مدنية أو حتى إنسانية.
0: نعم، يعني تحدثت وقلت أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هما شخصان مرحب بهما، لكن الذي تغير الآن عبد الجواد والذي دفع واشنطن لإحياء هذا المسار، لإحياء هذا الملف من جديد بعد تعثر هذه الجولات السابقة وتعثر أيضا يعني المحاولات السابقة في احتواء هذه الأزمة وإيقاف الحرب؟
1: يعني كما هو واضح بأن الجانب الأمريكي كما تروي كثير من الأطراف بأنه كان منشغلا بشكل مباشر بالقضية والمسألة والأزمة والحرب في الشرق الأوسط، الأزمة الإيرانية يعني، وهذا نوهت إليه موسكو

0: في أكثر من مرة، لكن يعني كما هو ملاحظ بأن الأزمة الأوكرانية تقف اليوم على مفترق طريق مصيري إن صح التعبير، يعني إن كانت في السابق تقف على مفترقات طرق يمكن من خلالها التقدم، الحوار، المناقشة، أما اليوم فيعني هي تقف على طريق مصيري باعتبار أن الضربات والمسيرات والصواريخ والمدفعية أصبحت تنال ليس فقط من المدنيين ومنازلهم والنقاط الحدودية، يعني أصبحت تطال مناطق واسعة وشاسعة في العمق الروسي وفي العمق الأوكراني، يعني البحر الأسود يتحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين موسكو وكييف، يعني اصطياد السفن التي من قبل موسكو التي تحمل شحنات عسكرية إلى الجانب الأوكراني، بينما يذهب الجانب الأوكراني نحو اصطياد السفن التي تحمل النفط والغاز إن كانت روسية، وحتى طبعا هناك سفن لدول أخرى منها تركيا يعني كانت قد تعرضت لضربات بمسيرات أوكرانية، لذلك هذا الأمر يزيد الطين بلة، يعني الجميع اليوم يعاني من أزمة نقص الوقود إن كان في القارة الأوروبية في القارة العجوز أو في شرق آسيا في الصين في الهند أو حتى في الأمريكيتين، وطبعا بالطبع وسط آسيا له دور محوري في هذا الأمر، لذلك يعني ترك هذه الأزمة الأوكرانية تتعثر بشكل أكبر ويعني أن تشتعل بشكل أكبر ويعني قد يصبح حلها فيما بعد أصعب بكثير على خلفية ما يحدث في العالم من أزمات يعني تشقها بشكل واضح، الأزمة الأوكرانية دفع الجانب الأمريكي على ما يبدو للتحرك أكثر بما يخص عملية التسوية الأوكرانية، وموسكو كما أشارت يعني على الجانب الروسي ترحب بشكل كبير بالدور الأمريكي، ترغب بأن تلعب واشنطن ذاك الدور المحوري في إنهاء هذا الصراع، لأن الصراع يعني كما تراه موسكو هو صراع بين موسكو والناتو على الأراضي الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية في موسكو زميل عبد الجواد روج، تحياتي لك.

0: في الواجهة.
1: في الواجهة أيضا مستمعين، استنكر مسؤول الموساد الإسرائيلي قرار رئيس الموساد الجديد رومان جوفمان إقالة اثنين من كبار المسؤولين في الجهاز، ووصفوه بأنه خطوة جبانة تهدف إلى خدمة نتنياهو، وفقا لما كشفته مصادر في الموساد لصحيفة هارتس. وأدى قرار رئيس الموساد إلى حالة من الإضطراب والفوضى داخل الجهاز، وجعل عددا من كبار المسؤولين يفكرون في الاستقالة، بين من وصف القرار بالجبان ويهدف إلى خدمة مصالح نتنياهو قبيل الانتخابات ولإبعاد المسؤولية السياسية عن نتنياهو بعدم سقوط النظام الإيراني، فيما يرى وآخرون أن القرار لم يكن بدافع سياسي، وأنه لا يحق لأي رئيس جهاز أمني تعيين من يثق بهم.
0: في الواجهة. مصادر مفتوحة.

إلى تطورات مستمعينا في غزة، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مقرب من مجلس السلام قوله إن إسرائيل تنفذ عمليا اتفاق غزة وقف إطلاق النار، رغم ما طرح خلال اجتماع الحكومة الخميس بشأن عدم موافقته على بنود رئيسية في الخطة. وأفادت قناة AV24 نيوز الإسرائيلية بأن تلك البنود تشمل دخول القوة الدولية وتنفيذ خريطة الطريق والالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقال المصدر إن إسرائيل أوقفت هجماتها بالكامل، وإن قواتها تتمركز على طول الخط الأصفر وتسيطر على نحو 53% من قطاع غزة وليس 65%. القراءة السياسية مستمعينا لرويترز، والمعلومة الأهم في رواية المصدر الإسرائيلي هي أن إسرائيل قد تكون تتعامل عمليا مع بعض ترتيبات الاتفاق وقف العمليات والتمركز عند الخط الأصفر ومراقبة التنفيذ، مع احتفاظها بتحفظات على عناصر المرحلة التالية خصوصا القوة الدولية وخريطة الطريق. هذا يتفق، تقول رويترز، مع الاتجاه الذي أبرزته رويترز في تقاريرها الأخيرة. إسرائيل تقول إن الانسحاب الكامل مرتبط أولا بنزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق، بينما

0: ترى الفصائل الفلسطينية أن وقف العمليات والانسحاب يجب أن يسبق تنفيذ التزاماتها. بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير وكبار المسؤولين العسكريين تطورات على مختلف الجبهات. زيارة كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة، وذلك في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية. في ظل ظروف النزوح القاسية في قطاع غزة، تبحث النساء عن مساحات صغيرة تساعدهن على استعادة شيء من روتين الحياة الذي كان قبل الحرب. وبينما تحولت الأولويات إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، اختارت إيمان المغير أن تتمسك بالرياضة وأن تواصل تدريب النساء بإمكانيات محدودة، مستفيدة من مواد متاحة داخل خيام النزوح. نتابع.
1: لم تنتهي مهمة هذه المعلبات عند توفير الطعام، ففي خيمة النزوح منحتها إيمان حياة جديدة، ملأتها بالرمال وحولتها إلى أوزان رياضية لتواصل تدريب النساء بعد أن غابت الصالة الرياضية وأبسط المعدات.
2: إحنا لما بنأكل في المعلبات ما بنرميها، بنحط فيها رمل وبنستخدمها بديلة للأوزان عشان تساعد السيدات على أداء تمرينات مقاومة، تساعدهم على بناء كتلة عضلية لممارسة الحياة الصعبة اللي انفرضت علينا في قطاع غزة.
1: بالنسبة لإيمان، لم تكن هذه مجرد بدائل، بل وسيلة للحفاظ على شغفها بالرياضة ومساعدة النازحات على إيجاد متنفس وسط قسوة الحرب.
2: قررت أنه أنا أديهم تمارين وأنزلها على إنستغرام للكل، بيكون بدون مردود مادي. كان هدفنا أنه نساعد السيدات أنه يكونوا قادرات على الاستمرار في الحياة الصعبة اللي انفرضت علينا في ظل الحرب على قطاع غزة.
1: في خيام النزوح لم تعد ممارسة الرياضة أولوية أمام تحديات تأمين أساسيات الحياة، لكن إيمان تحاول أن تمنح النساء مساحة للحركة، ترى فيها وسيلة للحفاظ على اللياقة والتخفيف من الضغوط النفسية التي خلفتها الحرب.
2: احنا مرينا بكتير ظروف ما وقفتنا، ما راح تيجي هذه الظروف وتوقفنا رغم انها صعبة، الا انه انا قررت انه اقدم تمارين رياضية من مكان نزوحي ومكان المكان اللي انا بعيش فيه اللي هي الخيمة.
1: ولا تتوقف مبادرة إيمان عند جلسات التدريب داخل المخيم، فهي توثق التمارين بأبسط الأدوات وتنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى نساء لا يستطيعن الحضور فيتمكن من ممارسة الرياضة داخل خيامهن. وسط واقع فرض على كثير من نساء غزة أن تنشغلن بتحديات النزوح والحرب، تحاول إيمان أن تثبت أن الرياضة لا تحتاج دائما إلى صالات أو معدات متخصصة، وأن أبسط الأدوات قد تتحول إلى مساحة تمنح النساء شيئا من القوة والأمل في مواجهة يوميات النزوح. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: الحي المالي.
0: توقع بنك يو بي اس أن ترتفع أسعار الذهب إلى $5,000 للأونصة خلال النصف الأول من العام المقبل. وأشار البنك إلى أن الأوضاع على المدى القريب قد تظل متقلبة، إلا أن التوقعات المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل داعمة مستدامة. في الكويت، أكدت وكالة فيتش على تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من قوة من الأصول الخارجية والمالية العامة. لكن فيتش أشارت إلى أن الاعتماد الكبير على النفط وارتفاع تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وضخامة القطاع العام تحديات يجب معالجتها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن سفينتين أخريين في إطار الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية. وشملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار التي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية. رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع قناة نيوز 12

أشار الأمريكية أن مضيق هرمز سيفقد أهميته خلال العامين المقبلين، قائلا إن أكثر من 50-70% من الطاقة التي تعبر عبر المضيق حاليا ستنقل عبر خطوط أنابيب تحت الأرض.

0: ستوديو لايت
1: مستمعينا، وصلنا إلى فقرة ستوديو لايت. في هذه الحلقة تحولت رحلة زوجين من ألمانيا إلى تركيا إلى واقعة غريبة في كرواتيا، بعدما غادر الزوج محطة وقود دون أن ينتبه إلى أن زوجته كانت لا تزال هناك. لم يكتشف غيابها إلا بعد نحو 6 ساعات. طبعا هذا بعد اتصال الابن به ليضطر إلى العودة واستكمال الرحلة برفقتها. تفاصيل هذه الرحلة وهذه القصة مع الصحفية الزميلة بشبكة العربية، زميلة هزار بحبوح. هزار، أهلا وسهلا بك معنا. يعني قصة غريبة وعجيبة، عاد من جديد وأخذ زوجته بعد 6 ساعات. أتمنى أن تكون انصعدت فعلا إلى السيارة. يعني ما القصة عموما هزار؟
2: مرحبا محمد. بالفعل اليوم عنا قصة طريفة لنبدأ فيها. أولا الزوجان، الزوج بالغ من العمر 68 عاما وزوجته البالغة من العمر 65 عاما، خرجا برحلة من ألمانيا إلى تركيا. طبعا محمد الرحلة طويلة وهن في السيارة ورحلة برية، أنت بتعرف كل شوي ممكن يوقفوا بمحطة.
1: صحيح.
2: في كرواتيا توقفا في محطة وقود، الزوج أراد التزود بوقود للسيارة والزوجة ذهبت لدورة مياه. الأمور كلها طبيعية لهلا.
1: صحيح.
2: الغريب كان بأنه الزوجة خرجت من دورة المياه لم تجد زوجها ولا حتى السيارة. بحثت بحثت بحثت، اكتشفت أنها وحيدة في محطة وقود في بلد غريب عنها.
1: طيب وبعد ذلك ما الذي حدث؟ يعني بعد أن اكتشفت هذا الأمر كيف يعني تواصلت معه وماذا فعلت؟ كيف تصرفت بعدها الزوجة؟
2: المشكلة أنها اكتشفت أنه هي لم تكن تملك هاتفها.
1: الهاتف داخل السيارة.
2: الهاتف كان داخل السيارة وهي في بلد غريبة، والزوج انطلق برحلته أكمل إلى تركيا، والمشكلة أنه بعد مرور 6 ساعات ما انتبه أنه زوجته غائبة.
1: يعني ممكن يعني هزار ممكن أن ينسى الشخص لمدة دقيقة.
2: صح.
1: دقيقتين.
2: صح.
1: 10 دقائق يا أخي، لكن 6 ساعات.
2: تخيل. إلى أن بصراحة ابنته هي اللي حلت الأزمة، اتصلت بوالدها وقالت له أنه الوالدة نسيناها بمحطة الوقود، يجب أن تعود. والغريب أنه بعد ما 6 ساعات اضطر يلف ويرجع 6 ساعات أخرى لحتى
1: يعني
2: يأخذ زوجته.
1: يعني الأمر كلفه تقريبا حوالي 12 ساعة.
2: نعم، 12 ساعة انتظار.
1: نعم، لكن نود أن نتحدث عن هذا الأمر. يعني هزار، مسألة النسيان الشديد، كيف يمكن أن نربط هذا النسيان والنسيان الحاد والشرود الذهني الحاد مع مسألة القيادة ومن ناحية طبية طبعا؟ يعني
2: هلأ محمد، قصص النسيان كثيرة، لكن الغريب كان في هذه القصة بالتحديد أنه نسيان دام 6 ساعات. يعني ولو أنه البنت لم تتصل بأبيها يعني يمكن
1: وما يكون وصل يعني
2: راحت تركيا وما انتبه أنه ما إجت. وبالتالي هذا الموضوع، هلأ طبعا إحنا لا يمكن تشخيص هذه الحالة بالضبط طبيا، ولكن الخبراء يقيسون على هذه الحالة أنه الإرهاق وقلة النوم والقيادة لفترات طويلة قادر بالفعل على أنه يأثر على مستوى التركيز ويسبب تراجع بالانتباه. يعني الشخص بيكون معرض أكثر للشرود، ارتكاب أخطاء، وحتى في تقدير المواقف. يعني ربما من الطبيعي لما نبحث في الحالة، من الطبيعي أنه هو فعلا ما انتبه إلى غياب زوجته.
1: نعم، طبعا كان هناك أيضا دراسات حول فكرة الموضوع، فكرة الشرود الذهني أثناء القيادة. كانت هناك دراسة عام 2014 وجدت أن مسألة الشرود الذهني أثناء القيادة ارتبط ببطء الاستجابة، استجابة

0: الأحداث وزيادة السرعة وتقليل أيضا مسافة الأمن، ربما هي أقرب دراسة يعني لتفسير هذه الحالة. كذلك هناك أيضا دراسة هزار تتحدث عن التنويم المغناطيسي على الطريق أو القيادة دون انتباه. يعني
1: صحيح محمد، يعني تبين أنه الموضوع أكبر بكثير مما كنا متوقعين، وقد يعدو موضوع الطرافة، لأنه يبدو أنه القيادة لفترة طويلة قد تولد ظاهرة تعرف بـ Highway Hypnosis، وهي حالة مرتبطة طبعا بالقيادة لفترة طويلة في بيئة رتيبة، يعني مثل الـ Highway أو الطريق الطويل السريع. والباحثون وجدوا فعلا أنه في مؤشرات على زيادة النعس خلال فترات القيادة الطويلة على الطريق السريعة تؤدي إلى الشرود،
0: لذلك لابد من الانتباه وعدم النسيان. لكن صح، يعني هذه واقعة طارفة، لكن هناك أيضا حالات هزار تكون يعني أكثر مأساة، مثل نسيان الأطفال الصغار داخل السيارات، مما يؤدي يعني في حال عدم انتباه أحد الوالدين إلى وفاة هذا الطفل، وبالتالي هذا أمر مهم، يعني يجب الانتباه أيضا للأطفال داخل السيارة، وعدم إغلاق النوافذ، وعدم يعني تركهم لوحدهم داخل السيارة، لأنه ممكن الطفل مثلا يؤمن هذه السيارة ولا يعرف كيف يفتحها من جديد أو يفتح تأمين هذه السيارة.
1: صحيح، يعني حتى يمكن محمد من هذه القصة ممكن أن نتعلم أنه حتى الواحد إذا مثلا خرج إلى دورة المياه أراد الذهاب لشراء شيء ما في رحلة برية، ما عليه، يأخذ معه التليفون.
0: صحيح، هذا أمر مهم جدا. شكرا جزيلا لك يا الصحفية بشبكة العربية الزميلة هزار بحبوح، شكرا جزيلا لك يا هزار. إذن مستمعينا كذلك الشكر لكم أنتم، تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية على رأس الساعة، تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج الزميلة أثير مباركي، برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار، من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية
2: FM. نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
4: من الدرجة السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد،
5: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
2: الى الرياضة
6: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
8: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين.
0: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
9: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
9: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أنا كفيلة، أنا كفيلة
16: الكاميرا خلص.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين. الأمن العراقي يعتقل خلية بحوزتها أسلحة ومسيرات لشن هجمات خارج الدولة، ومصادر العربية تكشف تورطها مع شخصيات إيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على تدمير برنامج إيران النووي، ويقول إن واشنطن أضعفت قدراتها العسكرية.

أملا في إحياء المفاوضات وإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة العاصمتين موسكو وكييف. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي تطورات اتفاق قطاع غزة. نتابع أيضا مستمعينا في أخبار الاقتصاد. الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 أسابيع بفعل ضعف بيانات الوظائف الأمريكية. تراجع توقعات الأسواق برفع الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 44% في اجتماعه المقبل. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل لتجنب إغلاق حكومي. نتابع أيضا مستمعينا في أخبار الرياضة. نادي أبها يواصل التحضيرات لمواجهة الحزم في افتتاح دوري روشن الخميس المقبل. لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعلن اعتماد قائمة بدر الرزيزاء واستبعاد بقية قوائم المرشحين. رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن دعم إنفانتينو. تشيلسي يهزم ميلان وإنتر يتفوق على يوفنتوس، وتقارير صحفية تؤكد توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع المهاجم فيران توريس. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك
5: وأخذوا إلى سجن صيدنايا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
8: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
9: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
8: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
10: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
1: فيدباك.
0: ارتبطت المدارس الأهلية قديما في أذهان البعض بفكرة بسيطة: أدفع أكثر وأضمن نجاح ابني أو ابنتي حتى لو لم يكن متفوقا دراسيا. لكن مستمعين، هذه الصورة تغيرت. أصبح ولي الأمر اليوم يبحث عن جودة تعليم أعلى، لغات، مهارات أقوى، وبيئة مدرسية أفضل بالنظر لاحتياجات سوق العمل. لكن مع تطور التعليم الحكومي وارتفاع رسوم المدارس الأهلية والحديث عن ضغط المعلمين، الدوران الوظيفي، والتساؤلات حول مخرجات التعليم الخاص، فيدباك من الناس يسأل: إذا لم يعد مجرد النجاح ميزة بالنظر لاختبارات قياس والتحصيلي، هل ما زالت المدارس الأهلية تقدم فارقا تعليميا يستحق التكلفة؟
1: فيدباك.
0: فيدباك يقول: مستمعينا، في الجمعات العائلية أحيانا أستغرب لما أعرف أن بعض الأطفال اللي قدامي في المرحلة المتوسطة وبعضهم أصلا مقبل على الثانوية، لأن أطوالهم تعطيني انطباع أنهم أصغر بكثير. هذا الانطباع حقيقة ذكروا أكثر من شخص. البعض يقول: أشوف الطلاب لما يخرجوا من المدارس أستغرب، معقول هؤلاء في المتوسط أو في الثانوي؟ أعتقد أن جيلنا في هذا العمر كان أطول وبنيته أكبر. وهذا الفيدباك مستمعينا فتح نقاش وملاحظات أخرى حول الفيتامينات، هرمون النمو، الصحة العامة، وزيادة الوزن المبكرة لدى أطفال هذا الجيل. ونحن مع ضيفنا ومعكم سنفصل بين الانطباعات والحقائق المثبتة علميا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: إلى أولى ملفاتنا مستمعينا، واقع المدارس الأهلية في السعودية بين توقعات أولياء الأمور وتحديات إدارات المدارس وتجربة المعلمين داخل الميدان. المدرسة الأهلية بالطبع تحاول تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على سمعتها، بينما المعلم يريد بيئة عمل عادلة ومستقرة، وولي الأمر يبحث عن الجودة التعليمية التي تتناسب مع الرسوم التي يراها مرتفعة. ننتقل إلى فيدباك الناس. أبو فيصل كتب: أنا ولي أمر دفعت كل هذه الرسوم من أجل مستوى تعليمي أفضل، لكن ما يزعجني هو اضطراري لإحضار معلم خصوصي لابني، وتساءل عن جودة قياس واختيار المعلمين في المدارس الأهلية. ليليان معلمة كتبت: نحن نمر بضغوطات كبيرة من الإدارة، نتحمل مهام أكثر مما كتب في العقد، ونغطي على نقص عدد المعلمات بحصص تتجاوز 25 حصة في الأسبوع ورواتب غير مجزية. طبيعي أن يكون هناك تقصير ودوران بين المعلمات. مشعل ولي أمر يقول: المدارس الحكومية اليوم تمر بتطور هائل وكبير، فما الميزة اللي تخليني أدفع عشرات الآلاف كل سنة على مدرسة أهلية ممكن تقدم نفس المنهج التعليمي لأبنائي؟ أبو تالا كتب: المدارس الأهلية ليست درجات فقط، هناك أنشطة، متابعة، لغة ممتازة، تواصل مع الأسرة، عدد طلاب أقل في الفصل، كلها أمور أرى أنها ترفع الجودة ومستعد أن أدفع مقابلها. المهم اختيار المدرسة التي تراعي الكفاءات وتهتم بالمخرجات التعليمية. وأضاف: لستم مضطرين للاستمرار في مدرسة لديها كل هذه المشكلات، ابحثوا عن مدارس تقييم الطلاب فيها يشهد لها. وأنا أرحب بضيوفي عبر زوم الدكتور عبد الرحمن الغامدي، مشرف إدارة مدرسية سابقا، والمعلمة حنان محمد. أهلا بكما معي.
2: أهلا وسهلا.
0: سأبدأ معك دكتور عبد الرحمن. مع التطور والمتابعة المستمرة لنظام التعليم الحكومي، ما الذي ما زال يفرق بين المدرسة الأهلية والمدارس الحكومية؟
3: حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأساس في الفرق بين المدرستين الذي يبحث عنه ولي الأمر أنه يجد تعليم متميز وبيئة متميزة تساعد على تربية متميزة. هذا الأساس الذي يجعل ولي الأمر يدفع مبلغ من المال لأجل ابنه أو ابنته.
0: نعم.
3: التعليم المتميز وأيضا بيئة متميزة تساعد على التربية. والتعليم المتميز
0: يعني هذا الشيء غير موجود في المدارس الحكومية؟
3: لا، موجود والله الحمد، لكن لا شك أنه فيه درجات. بمعنى أنه مثلا

0: في المدرسة الحكومية بسبب ضغوطات قد يكون في الفصل من 30 35 إلى 40 طالب،
1: نعم.
0: بينما في المدرسة الآلية ممكن إلى 20 طالب فقط. الإمكانيات التقنية العالية جدا مثل السبورات الذكية، مع أنه موجود في المدارس الحكومية
1: صحيح.
0: لكن بشكل أكبر وأفضل وأميز تكون في المدارس الأهلية. نوعية البرامج التي تقدم أيضا غالبا أنه عدد الطلاب في المدارس الأهلية أقل، ومن يذهب إلى المدرسة الأهلية يحرص على التربية، فبالتالي يكون البيئة ربما تكون أميز قليلا من المدرسة الحكومية.
1: كل هذه
0: لا
1: النقاط
0: يلغي
1: التي ذكرتها دكتور عبد الرحمن يعني فيها الكثير من المحطات التي سنتوقف عندها، لكن حتى يعني نستزيد من المعلومات التي لديك، صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، وكان في بند حقيقة يخص المدارس الأهلية، إلزام المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهة دولية معتمدة. وهنا كان في فيدباك من الناس حقيقة يسأل يعني هل ما كانت ملزمة يعني سابقاً؟ ما الذي حدث أو سيحدث بعد هذا القرار؟
0: وحقيقة المدارس الأهلية سابقا طبعا تنقسم في مدارس على مستوى عالي جدا، في متوسط، في أقل من المتوسط. لكن مع التوجه الآن مع وزارة التعليم تريد أن كل المدارس تكون على مستوى عالي جدا بحيث أنه يحصل على الاعتماد الأكاديمي الصحيح 100%.
1: نعم.
0: الواقع يقول الآن في تفاوت، إنما الهدف الأعلى والأسمى أن تصل هذه المدارس إلى مرحلة تميز، ليس فقط في التحصيل على الدرجات كما ذكر بعض المغردين، إنما أيضا في التربية، في اكتشاف قدرات طلابنا وطالباتنا، بحيث أنه يخرج طالب أو طالبة من الثانوي مختلف تماما، سواء في قدرته، في تفكيره، في مهاراته، عن الطالب الذي يخرج عن الحكومة، رغم أن اللي في الحكومة سيخرج متميز، إلا أنه الأب والأم حريصين على أن يخرج أكثر تميز بإذن الله تعالى.
1: نعم، يعني هذه النقاط أيضا سنشير إليها. أرحب من جديد بضيفتي حنان محمد المعلمة، أهلا بك معنا أستاذة حنان.
2: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: يعني هناك فيدباك من الناس يقول لا تنتظر من المدارس الأهلية تعليما محكما، المدارس الأهلية هي تعطي تجربة متكاملة، تعطي أنشطة، تعطي ترفيه وتواصل، ولذلك طبيعي مثلا أن نشاهد تقصير في الجانب التعليمي، كيف تعلقي؟
2: طبعا أكيد يكون في تقصير في الجانب التعليمي بسبب المهام التي توكل للمعلم، مهام تعليمية، مهام إدارية، يعني أيضا هذه المهام مقارنة بالرواتب أو المحفزات التي تعطى للمعلم كبيرة، ولا يوجد تناسب طردي بينها وبين الرواتب،
1: نعم،
2: فتسبب فجوة كبيرة بين عطاء المعلم وجهده المبذول يعني المهام التي توكل له مقابل هذه الرواتب.
1: نعم، وبالتالي ترين أن المعلم هو الحلقة الأضعف.
2: هو الحلقة الأضعف بالتأكيد، هو الحلقة الأضعف، ويعني الذي يمال عليه أكثر يعني
1: نعم.
2: في هذا
1: الدكتور عبد الرحمن، أعود لك من جديد في هذا السياق، يعني إذا كان الاستثمار في المعلم هو الشيء المهم الذي سينعكس على الطالب، ونستمع من دكتور من أستاذة حنان أن المعلم يحمل فوق طاقته، وبالتالي نجد مثلا يكون هناك تقصير، وفيدباك أيضا من الناس يقول أنه المدارس الأهلية لا تعتمد كثيرا على المخرجات التعليمية بقدر الأنشطة التي تقدم للطلاب وغير ذلك، كيف تعلق؟
0: جميل جدا ما ذكرته الأستاذة. طبعا يتفاوت من مدارس لمدارس، فعلا في مدارس الرواتب ضعيفة، في مدارس بالعكس الرواتب جيدة ومميزة. لا شك أن المعلم في المدارس الأهلية عليه ضغط أكبر
1: نعم.
0: لتنوع الأنشطة والبرامج، بالإضافة إلى المسؤولية التعليمية. ما ينبغي من خلال الاعتماد أن يصل إلى مرحلة معينة يستطيع المعلم أن يقدم شيء تكون المخرجات واضحة. بالنسبة للأنشطة والتركيز على الأنشطة، ربما توجد بعض المدارس بهذا المسمى انها تهتم بالانشطه والفعاليات اكثر من اهتمامها بالتعليم، لكن توجد ايضا مدارس اخرى تهتم بالتعليم. ويدل على ذلك من تجربتي يعني في المدارس الاهليه، انه مدارس اهليه حققت في التقييم السنوي للقدرات او في النتائج النهائيه من العشره الاوائل، بل اعرف احدى المدارس، ليست مدرسة واحدة، أكثر من مدرسة في عدد من المناطق، كانت المدارس الأهلية رقم واحد في تحقيق القدرات أو في تحقيق النسب التعليمية
1: هل هذا
0: للطلاب
1: هو
0: أو الطالبات.
1: الاستثناء دكتور عبد الرحمن، بالتالي كان ملفت للنظر؟

0: والله شوفي، انا لا يعني هو في شيء، ما في شك انه في قصور، لكن يدل على ذلك انه لا زال الاقبال شديد على المدارس الاهليه،
1: نعم.
0: والمخرجات جيده، وكثير من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المدارس الاهليه حصلوا فرص طيبه اكثر. نعم، انا اقدر هذه اللي ذكرتها الاستاذ حنان، فعلا فيه ينبغي اعاده النظر في قضيه رواتب المعلمين والمعلمات مقابل المهام التي
1: نعم
0: يكلفون بها، هذه
1: نعم
0: لابد اعاده النظر فيها عند بعض المدارس، في مدارس لا تعطي مستوى عالي،
1: أنت
0: في مدارس
1: ذكرت
0: لابد.
1: يعني في مدارس تعطي مستوى عالي، ما هو المستوى العالي؟ ما هو الراتب المميز الذي يعني سمعت أن هناك معلم حصل عليه في المدارس الخاصة؟
0: بالنسبة للسعوديين طبعا الآن مستوى تقريبا المتوسط لدى المدارس الأهلية اللي تعطي 5000، بين 5000 إلى 6000، لكن في مدارس تعطي إلى 10000 وتعطي محفزات أخرى بناء على النتائج وبناء على القدرات، يعني تربطها بنسبة النتائج التي تحققها.
1: نعم
0: بالإضافة إلى شيء مهم جدا أيضا،
1: مهم.
0: إن المدارس بالذات في قسم البنين تستعين بالمعلمين غير السعوديين، ليس نقصا في المعلمين السعوديين، إنما هي المدرسة تختار صفوة المعلمين في البلد التي تستضيف منهم المعلمين، مثلا من مصر صفوة المعلمين، بينما صفوة المعلمين في المملكة مثلا لا تستطيع أن تستقطبهم لأنه يتحصل على راتب عالي جدا في المملكة، فتستطيع تتحصل على صفوة المعلمين مثلا في مصر مثلا أو في الأردن أو من السودان
1: نعم
0: وتستقطبهم، فيكون هناك له أثر كبير جدا في العملية التعليمية بالنسبة للطلاب. طبعا هذا في قسم
1: نعم
0: البنين، البنات كله الحمد لله
1: لماذا لا نحصل
0: سعوديين.
1: على صفوة المعلمين يعني السعوديين هنا؟ هل تقصد لأنهم يعني يتم استقطابهم مثلا من مدارس أخرى تدفع رواتب أكثر، أم يعني لم أفهم حقيقة هذا الأمر؟
0: ايه يعني المدرس السعودي الان ما شاء الله تبارك الله يزيده من فضله، يعني اللي بيكون على مستوى عالي جدا وصل الى مرحله نضج عالي يصل راتبه بين 17 20 22. المدرسه الاهليه ما تقدر تاخذ ب 20 او 22 وتعطي راتب، لان لو اعطت بهذا سترتفع الرسوم، عمليه طرديه، سترتفع الرسوم على اولياء الامور،
1: نعم
0: فبالتالي صعب جدا انه اولياء الامور يلحقون ابنائهم بالمدارس، انما تستقطب صفوة المعلمين من الدول العربية
1: نعم
0: وبرواتب بالنسبة لهم مميزة، يعني لما يتحصل على 5 أو 6 آلاف تعتبر متميزة له في بلده، لكن بالنسبة للمدارس الأهلية معقولة ومقبولة وتنعكس على أولياء الأمور. خليني
1: نعم
0: بس كذا أختم باختصار،
1: تفضل.
0: ترى المدارس الأهلية وأنا من تجربتي وعملت معها في يعني جهتين مختلفتين، تجد ضغط مالي شديد جدا لان عليها متطلبات كبيره جدا، فهي تحاول توازن، انا لا ابرر عليه لهم، لكن تحاول توازن بين هذا وبين هذا،
1: نعم
0: ولذلك تضطر تستقطب المعلمين الجدد اللي برواتب اقل من السعوديين، وصفوه المعلمين من الدول العربيه برواتب معقوله وتتناسب مع امكانياتهم.
1: نعم من واقع عملك أستاذة حنان، كيف تعلقي على الكلام اللي ذكره قبل قليل الدكتور عبد الرحمن؟
2: ليه ما يعطى السعودي الفرصة؟ ليه؟ وليه يعني إحنا نبالغ ونقول إذا في التأمينات الاجتماعية مثلا الحد الأدنى للموظف أو لراتب الموظف السعودي في القطاع الخاص هو 5000،
1: نعم
2: فلو استقطبنا زي ما يقول الأستاذ، لو استقطبنا الموظف أو المعلم السعودي ووصلنا لتسوية في الراتب بحيث ترضي المعلم وترضي المدرسة أو تتناسب مع عطاء المدرسة المادي، يعني هنا السؤال ليه ما نعطي الفرصة للموظف السعودي؟ ليه ما نعطي الفرصة؟
1: نعم دكتور عبد الرحمن ترد على أستاذة حنان.
0: أنا اللي فهمت الصوت كان يقطع، اللي فهمت إنه لماذا لا نعطي فرصة للمواطن السعودي،
1: نعم
0: صحيح ولا
1: خاصة
0: لا؟
1: أن هناك دعم يعني أيضا يقدم
2: صحيح
1: للمدارس الخاصة في حال أنه كان الموظف لديها مثلا موظف سعودي.
0: هو بالعكس، أنا أرى إن المدارس الأهلية أعطت فرصة للمواطن السعودي، لأن المدارس الأهلية قاعدة تستوعب أعداد كبيرة جدا
1: نعم
0: من المعلمين والمعلمات، يعني لو ألغيت المدارس الأهلية هؤلاء أين سيذهبون؟ إذا أعطت فرصة، بقي قضية المشكلة في الراتب، هي الإشكالية في
1: نعم
0: الراتب.
1: نعم
0: نعم، أنا أؤيد أن إعادة النظر في الرواتب مقابل، يرتبط مثلا بالإنجاز، يرتبط أيضا بالإعانة التي تقدم، لأنه رفع الرواتب مهما كان سيرفع نسبة الاستحصال من أولياء الأمور.
1: لكن هناك
0: فبالنسبة
1: فيدباك من أولياء الأمور دكتور عبد الرحمن، هم يزالون يرون أنه أساساً الرسوم مرتفعة ونحن ندفع مثلاً هذه الرسوم من أجل أن يكون لدينا كفاءات
2: مخرجات،
1: تعليمية تدرس أبنائنا، وبالتالي كما ذكرتي أستاذة حنان مخرجات جيدة. لماذا هذه النقطة مهمة دكتور عبد الرحمن؟ لأنه إذا كانت الرواتب قليلة سيكون مستوى دوران

0: موظفين أكثر، فبالتالي الطالب أيضا سيتأثر بمسألة أنه كل شوية مثلا في تغيير في المعلمين، كل شوية في مثلا معلم خرج، المعلم لا يشعر مثلا بالسعادة الكافية، فبالتالي لن يقدم أفضل ما لديه. يعني هذه هي النقاط التي أشارت إليها أيضا ما فهمته من حديث أستاذة حنان.
1: صحيح، انا معاهم. انا اتمنى انه المعلم والمعلمه يتحصل على اكثر من الحكومه ايضا،
0: نعم.
1: لكن من تجربتي ايضا الرسوم نعم من وجهه ولي الامر مرتفعه. مثلا لو جينا مدرسه متوسطه يقول 15000، من وجهه نظر مرتفعه وصعبه عليه، بس من تجربتي ايضا كاشراف على المدارس انه ممكن تاتي اشهر يدوب تقدر تدبر لتدفع الرواتب، لانه اصبح المتطلبات كثيره جدا جدا، يعني سواء رسوم
0: المتطلبات
1: سواء
0: من مين؟ من وزارة التعليم عليهم مثلا؟
1: لا مثلا عندك الرواتب، عندك الـ الـ اذا كان المبنى مستاجر او مبنى مبني اصلا، الرسوم التي تدفع للتامينات، التي تدفع للجهات المختلفه، يعني انت كما تدخل تخرج كثير، يعني الربح اصبح نسبته قليله جدا.
0: نعم.
1: ولذلك الان المدارس القويه اللي تبقى الان مع الوضع الحاصل، المدارس القويه اللي تبقى، ونلاحظ انه في مدارس، عارف، مدارس الان بدات تغلق المدارس الضعيفه، ما تقدر تواجه الوضع المادي القوي جدا. فانا مع اعاده النظر في الرواتب، مش
0: نعم.
1: حيكون زي الحكومه، مستحيل. اذا كان زي الحكومي فعلا حيكون مكلف جدا جدا. ايضا حسب توجه الدوله، حسب علمي يعني من خبرتي،
0: نعم.
1: بانه الان حيكون في تخصيص لبعض المدارس الحكوميه، يعني تؤجر للمدارس الأهلية،
0: نعم.
1: فهذا يكون بإذن الله تعالى دافع إلى تحسين الرواتب للمعلمين والمعلمات.
0: هذا
1: أستاذ
0: ينطبق
1: حنان،
0: على زاوية ما تحدثنا عنه من قبل، المدارس المتكاملة، يعني يتشابه في الفكرة أم مختلف عنها؟
1: يعني هو يدخل فيها، يعني مثال الآن عندنا مثلا في مكة المكرمة عندنا مثلا حدود 50 ثانوية،
0: نعم.
1: فمن المخطط أن يكون مثلا 10 ثانويات تخصص، يعني تطرح للمستثمر
0: نعم.
1: المبنى نفسه، المبنى الحكومي، فتأتي مدرسة فلانية تستأجر المبنى وتعين من فريق متكامل من عندها، بحيث أن الدولة تعطيها مبلغ معين يغطي تكلفة التعليم. هنا
0: نعم.
1: ستقل نسبة ما تدفعه وزارة التعليم من مبلغ، يعني مثلا هذه المدرسة كانت 1,000,000 ريال مثلا ميزانيتها سنويا، تستطيع إدارة التعليم تؤجر المدرسة الأهلية بحدود 700,000 وتوفر 300,000.
0: نعم.
1: المدرسة الأهلية تأتي بفريق متكامل مقابل تقييم يكون فيه تميز في التعليم وتميز في مخرجات التربية
0: ويبقى
1: تؤثر
0: التعليم
1: إلى حين.
0: مجانيا.
1: أي نعم، طبعا الدولة ملتزمة حتى في
0: نعم.
1: اللائحة أن التعليم هذا
0: اسمح
1: حق
0: لي،
1: والصحة مجانية.
0: نعم، اسمح لي فقط أنتقل لأستاذة حنان، لأنه كان يبدو أنه لديها تعليق. لكن أيضا أستاذة حنان، عندما يتم الحديث مثلا عن أنه الدكتور عبد الرحمن يقول أنا مع أن يتم النظر مثلا لمسألة رواتب الموظفين، ويعني تزيد رواتب المعلمين، في حال لم تزد هذه الرواتب، يعني كان في صعوبة في زيادة الرواتب، بماذا تطالبين؟ يعني ما هي المشاكل التي تقولي يعني ممكن أتحمل مثلا هذا الراتب، لكن مثلا خففوا عني 1، 2، 3؟
2: نعم، تخفيف مثلا الأعباء أو الأنشطة الورقية أو الأنشطة والفعاليات، ومثلا يعني خلاص أنا معلم، مهمتي ودوري التدريس،
0: نعم،
2: ما توكلوني بمهام إدارية، ما توكلوني بمراقبة، بمناوبة، بتنظيم، خلاص أنا معلم، مهمتي ودوري التدريس،
0: نعم،
2: خلاص أقبل مقابل هذا العمل. لكن عندنا الموضوع لا، يكون فيها ضغط، تقبلي وبمقابل كمان انك راح تسوين هذه المهام او هذه المسؤوليات.
0: نعم، وقد تتعرضي احيانا للخصم او الحسم من راتبك؟
2: اكيد طبعا طبعا، ويكسر يعني يصبح هناك تصيد لاخطاء وهفوات المعلم، وهذه الاخطاء يتبعها طبعا خصومات، مخالفات، ترفع طبعا على الايميل، ويعني الموضوع يضخم.
0: نعم. دكتور عبد الرحمن، كيف تعلق على هذا الأمر؟ يعني إذا كانت المدارس مثلا لا تستطيع أن توفر الراتب الكافي للمعلمين، فلماذا تشغلهم بأكثر من مهمة، يعني مهمة إدارية، لماذا لا توفر مثلا موظف آخر؟
1: صحيح، هو يعني تجربة الأستاذ حنان في المدرسة صحيح موجودة قائمة، لكن لا نقدر نعممها على كل المدارس، ربما تتفاوت بعض المدارس عن ذلك. أنا بالنسبة لي من قديم، والله في نظري، أنا أتمنى وزارة التعليم حتى في المدارس الحكومية، أنا دائما أقول المعلم

0: يفترض يكون معلم. أنا عندي قناعة أن المعلم لا يشرف لا في الطابور الصباحي ولا في الفسح، ولا يكلف بأعمال إلا بسيطة جدا، ليتفرغ للعملية التعليمية التربوية، يكون مرتاح نفسيا ويعطي. لكن هذا الواقع وهذه الإمكانيات الموجودة، ولعل وعسى إن شاء الله مع التحسين ومع الاعتماد يكون أفضل. وهذه دعوة لملاك المدارس الأهلية. وهذا الوضع ترى بالنسبة للتكليف موجود حتى في الحكومية، نفس
1: صحيح.
0: الشيء المعلمين يشتكون من هذا الضغط، ربما الأهلية أكثر صحيح بحكم أنه يعني عملية فيها اقتصادية، لكن نامل إن شاء الله جل وعلا أن يكون في المرحلة القادمة أحسن بإذن الله تعالى. ترى الأستاذ حنان مش عندي في المدارس، أنا ما أعرف، أنا
1: نعم،
0: مش
1: هي
0: مشيتها حتى
1: تجربة،
0: كان
1: فيدباك من الناس من المدارس فعلا التي يعني مرت بها أستاذة حنان، هي صوت فيدباك كبير من الناس حقيقة، يعني لدرجة أنه يعني كنت سأطرح عليك هذا السؤال دكتور عبد الرحمن. يعني بالنظر للمدارس الموجودة نستطيع أن نقول أنه تجربة أستاذة حنان مكررة في كم مدرسة؟
0: صحيح، موجودة مكررة. أنا يعني عملت في التعليم وزرت تقريبا، إشراف كان على كل المدارس الأهلية،
1: نعم.
0: وعملت كمشرف مدارس أهلية، وأجد هذا موجود صحيح، والأمر يحتاج إلى عد نظر وإلى مراعاة. أتمنى فعلا فعلا والله، هذه دعوة ليس لأني مبتعد الآن، وأنا كنت كمشرف يعني لست مالك، بالتالي
1: نعم.
0: يعني يمكن كانت هذه من الأمور التي كنا نضغط على الملاك فيها بهذه القضية، أنه لابد من زيادة العدد، لابد من تمكين المعلمين والمعلمات للتفرغ للتعليم والتعلم. ترى هذا أثره إيجابي كبير جدا لما يجد المعلم نفسه متفرغ. أما بالنسبة للتصيد والأخطاء، هذا يرجع لنوعية الإدارة سواء في الحكومة أو في الأهلي.
1: نعم.
0: المفترض أن تدار المدارس بالحب وبالاحترام وبالتقدير، لكن هذا موجود في كل مكان، سواء بحب وتقدير أو بتصيد أخطاء للأسف.
1: أستاذة حنان، هل تعتقدي أنه عدم تفرغ المعلم هو السبب الرئيسي في أنه بعض أولياء الأمور مثلا لديهم فيدباك يقولون أنه يعني نحن نضطر إلى إحضار معلمة أو معلم خصوصي لابني في المنزل على الرغم من أنه في مدرسة أهلية خاصة؟
2: أيوة أكيد طبعا، لأن كثرة المسؤوليات تشتت ذهن المعلم. يوم يكون مسؤول يعني يعمل في المدرسة ويعمل كمان في بيته، يعني لما يرجع بيته المعلم ما يرجع يرتاح، يرجع يواصل عمل من بيته.
1: نعم.
2: فكثرة الضغوطات وكثرة المسؤوليات والمهام طبيعي، طبيعي جدا أن المعلم ما يكون يعني ما يعطي ذاك العطاء ولا يبذل ذاك الجهد، أو حتى لو بذل فهيكون بإنهاك، يعني بعدم راحة، بعدم استقرار، فهو غير متفرغ للعملية التعليمية أصلا بسبب كثرة المهام.
1: وهل ترى أن هذا مبرر مقبول دكتور عبد الرحمن؟
0: لا يعني أنا سأختلف مع الأستاذ حنان في هذه النقطة حقيقة، وضربت أمثلة بأن توجد مدارس فيها يعني على مستوى المملكة محقق مراكز الأول في سواء في المخرجات التعليمية، وسواء في القدرات، سواء في المشاركات العلمية المختلفة، سواء في المشاركات النشاطية المختلفة. ممكن هذا موجود في بعض المدارس ويراجع، يفترض أن يراجع، لكنه لا يمكن يعمم على جميع المدارس. وأنا في نظري أن المعلم مسؤولية الأولى مسؤولية تعليمية في الأول، حتى وإن كان قيل له عندك كذا تكليف كذا ممكن يقصر في تكليفه الآخر، ولا يقصر في العملية التعليمية. أنا دائما في دوراتي التدريبية التي أقدمها للمعلمين أقول هذه أمانة، الفصل أمانة، يعني
1: صحيح.
0: لابد أن تعطى المعلومة والتعليمية بكل ما أوتي الإنسان بأمانة، سواء طالما توقعت العقد، سواء العقد بألف ريال أو ب4000 أو ب5، طالما وقعت إذا لابد أن تؤدي الأمانة، أقل شيء تبرئ ذمتك أمام الله ثم أمام أولياء الأمور. الأمر الآخر بالنسبة يعني برضو عشان نشوف أنه في تناقض في بعض كلام أولياء الأمور، بعض أولياء الأمور يقول أنا مع أولياء الأمور في الفكرة بشكل عام، لكن بعضهم يقول إحنا أبنائنا في مدارس أهلية ونضطر ناخذ معلمين تربية خاصة.
1: صحيح.
0: طيب يعني طيب معليش، يعني ما الذي يجبرك على أن تذهب إلى المدرسة الأهلية؟ الحمد لله الدولة موفرة التعليم لكل شخص في كل مكان. إذا أنت إذا كان لا تستفيد من المدرسة الأهلية، لا تكون سبب في مساندتها في بقائها،
1: نعم.
0: اكشف عوراتها واسحب ابنك أو ابنتك، وبالتالي المدارس لن تجد طلابها وطالبات، ستغلق أبوابها. لكن أما أدفع فلوس ثم أخذ مدرس خاص ثم اشتكي من المدرسة الأهلية، إذا أنا هنا لم أكن يعني متناقض في هذا الكلام. أتمنى من أولياء الأمور أن يكون لهم دور داعم في إنهاء المدارس الضعيفة، في سحب أبنائهم وبناتهم، بالتالي
1: نعم
0: المدارس الضعيفة لن تبقى.
1: نعم
0: مع الاعتماد القادم الذي ذكرتيه يا أستاذ الله يحفظك في بداية الحلقة، لن يبقى هناك أي مدرسة ضعيفة بإذن الله تعالى.
1: أستاذة حنان، اسمحي لي أسألك، إنه في بعض المدارس الخاصة

0: تسوق لنفسها بأنها تستخدم مثلا روبوتات في مختبرات في أجهزة ذكية وغير ذلك، لكن هناك فيدباك من بعض الطلاب يقولون صح هذه الأشياء موجودة لكن فقط للتسويق، يعني إحنا كطلاب مثلا لم ندخل المختبر إلا 3 مرات مثلا في السنة أو غير ذلك. هل ترين فعلا أنه الكثير من الأشياء الموجودة في المدارس الأهلية يكون الغرض منها تسويقي أكثر من استخدامها؟
1: صحيح يعني أنا دخلت أنا درست في أكثر من مدرسة، كان هذا الأمر شائع في كل المدارس اللي أنا درست فيها. وعلى فكرة يعني يا أستاذ عبد الرحمن، صحيح؟
0: نعم تفضلي.
1: أيوة على فكرة يا أستاذ عبد الرحمن، أنا درست في إحدى المدارس العالمية، مدرسة معروفة ولها سمعتها.
0: نعم
1: أيوة إنترناشونال، وكنت يعني أنا ما كنت في القسم الإنترناشونال ولكن كنت في نفس المدرسة يعني.
0: نعم
1: كانت فعلا تستعمل الحاسب الآلي وقت زيارة المشرفين، وقت التصوير عشان تنزل في حسابات التواصل الاجتماعي، زي ما قلت حضرتك تسويق. فما كانت يعني حتى المكتبة اللي فيها الكتب والقراءة وهذه الأمور أيضا، كانت حتى معمل الفني حتى معمل العلوم كان يستعمل فقط وقت التصوير، أو إذا كان في إشراف أو في مجلس أمهات، في هذه الأوقات كانوا يستعملون هذه الوسائل التعليمية.
0: نعم تريد أن ترد دكتور عبد الرحمن؟
2: أنا لا أنفي وجود مثل هذه الحالات، والأستاذة تذكر أنه موجود ولا أنفي وجودها، وترى هذا يحصل حتى في المدارس الحكومية أحيانا، لكني أقول دعونا يكون لنا دور كأولياء أمور، أنه المدارس التي يوجد مثل هذه ولا نستفيد منها،
0: هو مضطر يعني. ولي الأمر أيضا هو حلقة ضعيفة مثل المعلمين دكتور عبد الرحمن، يعني إذا حيخرج ابنه من هذه المدرسة التي دفع فيها مثلا 15,000 أو أكثر من ذلك سيذهب لمدارس أغلى، يعني هو يقول خلاص أنا هذا هو المستوى الذي أستطيع أن أدفعه، لماذا لا تكون هذه المدرسة تحت اعتمادات معينة تجعلني يعني هي التي تتحقق، ليس دوري أنا مثلا أن أتحقق وبالتالي أخرج وتغلق المدرسة وغير ذلك.
2: هو شوفي انا معك في الاعتماد الاساسي هذا، وزاره التعليم تتحمل المسؤوليه كامله، هي المفترض الرقيب وهي التي تعد كل شيء، لكن انا ايضا كولي امر اذا كان فعلا المدرسه عمليه صوريه ولا تقدم لي شيء، المدارس الحكوميه موجوده ولا الحمد لله جيده، انا درست فيها واعلمها واشرفت عليها ممتازه، يعني استطيع اتحصل على تعليم متميز اذا كان.
0: لكن في بدايه حديثك دكتور عبد الرحمن قلت الاهليه متميزه اكثر، يعني انت كنت تميل للاهليه اكثر.
2: انا اقول انا ذكرت توجد عدد من المدارس ولا زلت صفر، وانا المدارس التي شرفت عليها واعرفها تماما والله الحمد، كرمت المدارس على مستوى المملكه. يعني مدارس متميز جدا، انا اتكلم عن المدارس النوعيه التي ذكرتها الاستاذ حنان، النوعيه الضعيفه جدا هذه يفترض أن لا تبقى، أول شيء التعليم يتدخل ينبغي هذا دور التعليم، ثانيا أولياء الأمور أيضا لا يكونوا سبب في بقاء هذه المدارس، ربما يكونوا هم يبحثون عن الدرجات، ترى وأنا أقول لأولياء الأمور الدرجات التي سيتحصل عليها إذا كان فعلا يبحث عن الدرجات سينكشف في الجامعة، سينكشف في ميدان العمل،
1: معلش
2: بالتالي من الأفضل في مكان قوي.
0: تفضلي يا أستاذة. أيوة. حنان لديك رد؟
1: في المدرسة هو يقول بعض الأولياء يبحثون عن
0: الدرجات
1: أو الدرجات، وما بعض الآن لما عملت في المدرسة العالمية كان بعضهم يدور على اللغة وهذه ما قدرته.
0: نعم.
1: أن يكون هذا المبلغ أو هذه الرسوم هي اللي يقدر عليها، مع أنها ما كانت رسوم بسيطة أبدا.
0: نعم.
1: بس مع ذا ما كانت مخرجات رائعة ولا كانت مخرجات مميزة.
0: هذه زاوية مهمة تجعلني أفتح مع دكتور عبد الرحمن الحديث عن طلبات زيادة الرسوم، يعني نحن نعرف أن وزارة التعليم أوجدت لجنة لمراجعة طلبات زيادة الرسوم، بالتالي ما هي المعايير التي تقتنع بها اللجنة أن هذه المدرسة الأهلية تريد زيادة الرسوم؟
2: صحيح، هو إذا أرادت المدارس أن ترفع الرسوم لابد أن تعرض على وزارة التعليم، وفي لجنة طبعا تراعي المبنى نفسه، لأن المباني تختلف الناحية التقنية، مستواها التعليمي، مستواها التربوي، خدماتها التي تقدمها، يعني يكون في فريق عمل يراعي ذلك أنه يتوازى المبلغ الذي سيرفع مع الخدمة التعليمية التي ستقدم، لأنه مثال في مدارس في مباني وإن كانت مباني خاصة لكنها قديمة مثلا لها 30 سنة، وفي مدارس في مباني حديث، عارف مدرسة الآن انتقلت إلى مبنى جديد كلف 40 مليون، وأيضا التقنية والفريق العملي الذي يشتغل فيه مختلف تماما، فتراعي اللجنة هذا الأمر. أنا أطلب حقيقة، أنا كولي أمر برضو وبنائي درس، أطلب فعلا أن تكون وزارة التعليم إعادة النظر في الاعتماد، أن تحسن مستويات المعلمين والمعلمات، أن يعاد

0: نظر في تقييم المدارس الأهلية، وأن لا يقبل إلا أن تكون مدرسة أهلية متميزة،
1: نعم.
0: متميزة في العطاء، متميزة في المخرجات. أنا مع هذا التوجه تماما.
1: وبالتالي الذي يصنع سمعة المدرسة الحقيقية نتائج الطلاب، المعلمين، جودة المبنى والأجهزة المستخدمة وغير ذلك.
0: صحيح، هو الأصل، وإن يعني هي معادلة
1: نعم.
0: لها أضلاع: المبنى، المقرر، المعلم،
1: نعم.
0: الطالب. الركن الأساسي المعلم، المعلم هو المعلم. يعني بمعنى لو معلم متميز في مبنى ضعيف ترى يكون المخرج ممتاز،
1: نعم.
0: لكن لو كان المبنى متميز جدا والمعلم ضعيف المخرج حيكون ضعيف. لو كانت التقنية كبيرة وجميلة جدا والمعلم ضعيف سيكون المخرج ضعيف. الركن الأساسي في العملية التعليمية طبعا المستفيد الطالب، والمفيد هو المعلم أو
1: نعم.
0: المعلمة.
1: فبالتالي ينبغي
0: ولذلك أنا
1: الاستثمار في
0: مع
1: المعلمين.
0: التوجه في إكرامك،
1: نعم.
0: أتمنى والله مع التوجه في إكرامك، والله إني أتمنى أن
1: نعم
0: يأتي اليوم الذي يتفرغ المعلم والمعلم للعملية التعليمية التربوية تماما،
1: نعم
0: ويخفف عليه الأعباء التي يعني بالذات في المدارس الأهلية أعباء كبيرة جدا جدا. لكن سأل الله أن يكتب التوفيق.
1: نعم أستاذة حنان، خلينا نقول مثلا بما أن أنت كنت في مجال وما زلت ربما في مجال المدارس الخاصة، بماذا تنصحي أولياء الأمور عندما يريدون مثلا تسجيل أبنائهم في أي مدرسة أهلية؟ ماذا تقولين لهم أن يتأكدوا من ماذا، يراجعوا ماذا، يتحققوا من ماذا قبل أن ينقلوا الابن أو الابنة إلى هذه المدرسة؟
2: أول حاجة هي مرحلتين، أمور يعني يجب أن يتحققوا منها قبل التسجيل، وأمور بعد التسجيل أو متابعتها في أثناء يعني في خلال الفصل أو الفترة الدراسية. بالنسبة لما قبل التسجيل، يبحثون عن استقرار الطاقم التعليمي. يعني إذا هذه المدرسة مستقر الطاقم التعليمي فيها هو نفسه على مدار أكثر من سنة، هيكون في استقرار في المخرجات التعليمية. أيضا يعني مؤهلات المعلمين، المرافق، البيئة التعليمية، السمعة والسلوك، السمعة السلوكية للمدرسة. هذه أمور يعني يجب أن يعني يتحققوا منها قبل التسجيل.
1: نعم دكتور عبد
2: بعد
1: الرحمن، تفضلي تفضلي.
2: أما بالنسبة لما بعد التسجيل، يعني يتابعوا المستوى الحقيقي لدرجات أبنائهم
1: بس كيف
2: ومراقبة
1: يتحققوا من
2: الدكاترة.
1: المستوى الحقيقي إذا كان مثلا هناك فيدباك من البعض يقول يعني يحددوا مثلا الصفحات المهمة، يساعدونا مثلا أثناء حل الاختبار؟
2: تمام تمام تمام يعني انت بنفسك قلتيها، لما انا ولي امر يجيني ابني بالاختبار نفسه، بنموذج الاختبار نفسه زائد عليه كم سؤال،
1: نعم
2: انا كذا عارفه انه المعلم او المعلم قاعد يساعد ابني، اذا هذه الدرجات ما هي حقيقيه، ما اخذها ابني بجهده،
1: بس هل
2: اخذها
1: كل أولياء
2: بمساعده
1: الأمور
2: المعلم.
1: يعرفوا هذا الشيء يا أستاذة حنان؟ يعني أم
2: اكيد طبعا،
1: المفترض إنه الإدارة مثلا تكون يعني لا تسمح بمثل هكذا أمور؟
2: لا لا بالعكس بالعكس، في المدارس الأهلية أو عشان ما نعمم زي ما يقول الأستاذ عبد الرحمن، في المدارس اللي أنا اشتغلت فيها كانوا كلهم نفس الشيء، يطلبون منا إنه إحنا في نهاية السنة نسوي ملخص بالأسئلة نفسها، نزيد عليها كم سؤال بس عشان ما نشتت الطالب وهو يذاكر.
1: ايش رأيك دكتور عبد الرحمن؟
0: طيب، اول شيء ما السؤال الحقيقي اللي سألتيه مره ممتاز، يعني رائع جدا ومهم جدا حقيقه. انا سمعت كلام الاستاذ حنان بس في الاخير كان قطع. انما انا في نظري انه ولي الامر هو الحاصل الان، ولي الامر غالبا اما تكون المدرسه قريبه منه، او زي ما تفضلتم سابقا يكون مثلا في ضخ اعلامي معين. المفروض حقيقه عشان ادخل انا كولي امر ادخل ابني في هذه المدرسه، اولا المواقع الان موجوده في وزاره التعليم وفي التعليم الاهلي بالذات، معرفة مستوى المدرسة سواء في القدرات أو في المستوى التعليمي، يبان المدرسة إذا كانت من الأوائل أو في المتوسط أو في هذا يعطي ملخص لمستوى مخرجات المدرسة.
1: نعم.
0: أدخل على هذه المواقع. الأمر الثاني تجارب الآخرين، أستفيد من تجارب الآخرين الذين دخلوا المدارس أبنائهم، سواء في التعامل التربوي، سواء في المخرجات التعليمية، في المهارات، في القدرات. أيضا زيارة المدارس والاطلاع، طبعا من حقه يزور المدرسة ويطلع على الإمكانيات الموجودة. أيضا سؤال أهل الخبرة من التعليم، المشرفين أهل الخبرة من التعليم، يسألهم عن هم عارفين. يعني أنا كنت مشرف أزور المدارس الأهلية، كنت في التعليم سابقا، فأستطيع أن أقول والله المدرسة الفلانية فعلا فيها مخرج ممتاز، المدرسة الفلانية، بالتالي تتكون الصورة فعلا. أنا هنا أستغل هذه الفرصة وأدعو أولياء الأمور. نعم أقول يا أولياء الأمور، كونوا دقيقين في اختيار المدارس.

0: كونوا دقيقين جدا في الحاق ابنائكم وبناتكم في الاماكن، والمواقع موجوده والمدارس ترى مكشوفه الان، ولم يعد شيء مخبى مع التقنيه ولله الحمد والمنه. ما ادري بعد كذا انا انقطع الصوت، ما ادري اذا في سؤال عن استاذ حنان ما سمعت.
1: كانت تتحدث أستاذة حنان عن أنه بعض إدارات المدارس هي تطلب من المعلمين أنه يعني يحددوا للطلاب مثلا من أين لأين سيأتي الاختبار، حتى لا يتشتت مثلا الطالب في الاستذكار، يعني يسهلوا عليه هذا الأمر، وبالتالي نجد الطلاب حصلوا على نتائج عالية على الرغم من أنه شرح المعلم مثلا لم يكن كافي، أو الطالب أساسا غير فاهم للدرس أو غير ذلك.
0: هذا موجود، هذا موجود، لكن لا برضه نفس الشيء اقول لا استطيع ان اعممه، هذا موجود يكشفه في الاخير، هو خطا عظيم الان. مع الان النسبه في الاخير الموزونه لا تحسب
1: صحيح.
0: فقط لمستوى التعليمي، فينكشف في القدرات وينكشف في التحصيلي وينكشف في الجامعه اذا تخرج فيما
1: طيب ما
0: بعد.
1: يتورط كذا الطالب دكتور عبد الرحمن؟ يعني هو كان في مدرسة وهو يعتقد أنه تفكيره محدود، يعني تفكيره ليس للمستقبل، فيكون مبسوط إذا المعلم حدد أو ساعد أثناء الاختبار، بعد ذلك يجد أنه يعني لم يستطع أن يحقق الموزون المطلوبة.
0: هذه نعم صحيح، بس هذه دعوة إلى إدارات المدارس إعادة النظر. أنا والله سأقول حقيقة، والله أنا بالنسبة لي لما كنت أشرف كن أنا بنفسي وفريق العمل في آخر الفصل الدراسي نسوي مراجعة مع بعض الفصول كعينات لنتأكد من أنه لا يكون هناك تحديد، لأن التحديد مشكلة كبيرة جدا. الطالب لو كان أعطي فرق فقط ورقة واحدة يفرح، لكن في النهاية النتيجة حتكون سلبية. أتمنى مع الاعتماد القادم أنه
1: نعم
0: يؤخذ بعين الاعتبار هذا، وهو لا أنا أؤكد أنه ليس موجود في كل المدارس، ولكن
1: صحيح
0: حتى لو في
1: أيضا.
0: مدرسة غير صحيح، حتى لو في
1: أيضا
0: مدرسة
1: أشارت
0: واحدة.
1: لهذا الأمر صحيح أستاذة حنان. شكرا لكما ضيفي الكريمان، الأستاذة حنان محمد معلمة في مدارس خاصة، والدكتور عبد الرحمن الغامدي مشرف إدارة مدرسية سابقا. شكرا لكما. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى ثاني ملفاتنا مستمعينا، وفيدباك يقول: في الجمعات العائلية أحياناً أستغرب لما أعرف أن بعض الأطفال اللي قدامي في المرحلة المتوسطة وبعضهم أصلاً مقبل على الثانوية، لأن أطوالهم تعطيني انطباع أنهم أصغر بكثير. هذا الفيدباك مستمعينا يفتح نقاشات أكبر حول الفيتامينات، هرمون النمو والصحة العامة، وزيادة الوزن المبكرة لدى أطفال هذا الجيل. ننتقل إلى فيدباك الناس. ليان تقول: أشوف صورنا أيام المدرسة وأقارنها بطلاب اليوم وأحس فعلا في فرق في البنية والطول، هم أقصر بكثير وبعضهم أنحف. تركي رد عليها وقال: بالعكس، أنا أشوف أن الجيل الجديد أطول منا بكثير، وأشار إلى أخيه الأصغر يقول أنه أطول منا جميعا، لكنه يؤكد على أن المشكلة الحقيقية هي في السمنة، يرى أن هذا الجيل أقل حركة وأكثر زيادة في الوزن. جود الحصيني في مقطع مصور على إكس قالت: المشكلة مشكلة نمط حياة، نتحدث عن السهر، الشاشات، الوجبات السريعة، كلها أثرت على النمو. أنتقل الآن لضيف هذه الفقرة حتى يفصل لنا الانطباعات عن الحقائق المثبتة علميا عبر زوم، استشاري طب الأسرة الدكتور علي الفرحان. أهلا بك معنا دكتور علي.
2: يا مرحبا أستاذة أسيلة، أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لوجودك معنا. يعني هذا الفيدباك الذي يعني يتحدث عنه الناس، الانطباع بأن الجيل الجديد أقصر، كيف تعلق عليه دكتور؟
2: ما سلاسل بشكل عام ما نستطيع أن نقول أن الجيل الجديد أقصر أو أضعف صحيا من الأجيال السابقة، والمقارنة في بعض الأوقات خطأ، يعني يجب

0: لا نقارن جيل بجيل أو شخص بشخص، إنما نقارن الشخص مع نفسه ونموه، لأن النمو يتأثر بعوامل كثيرة، فيها عوامل من العوامل هذه هناك عوامل وراثية، التغذية، النوم، النشاط البدني، الأمراض المزمنة، والظروف الاجتماعية والبيئية بالنسبة للأطفال والكبار أيضا.
1: صحيح.
0: لكن ما نراه بوضوح هو تغير في نمط حياة الأطفال. يعني لو لاحظنا أطفالنا في هذه الأيام، يعني بالسابق كان ما لا توجد ملهيات، لا توجد تغذية تسبب السمنة، والنوم كان في وقت والصحيان في وقت،
1: صحيح.
0: إنما الآن قل النشاط البدني، زاد الخمول والكسل والنوم، أيضا ساءت التغذية للأسف الشديد،
1: صحيح.
0: وزادت الوقت أمام الشاشات والجلوس أمام يعني سواء التليفونات أو التلفزيونات أو غيرها،
1: صحيح.
0: وهالعوامل هذه كلها قد تؤثر في الصحة العامة وجودة الحياة. ولذلك المهم ما هو نقارن جيل بجيل، ولكن أن نقارن الطفل بالمنحنى النمو
1: منحنى
0: الطبيعي
1: النمو،
0: بالنسبة
1: وهذه
0: للطفل.
1: نقطة مهمة دكتور علي، لأنه يعني حتى أحيانا في الجمعات العائلية نجد ملاحظات من البعض يقول لك مثلا ليش طفلك قصير، أو حتى يصفوها بمفردات فيها نوع من التنمر. فأكيد
0: نعم
1: جاك للعيادة دكتور علي البعض مثلا متخوف، يقول لك مثلا يعني أنا أحس أن ابني قصير، كيف تتعامل مع الأمر؟ ما هي الاختبارات التي تجريها أو التحاليل أو غير ذلك؟
0: طيب، بالنسبة للقصر القامة أو الإحساس أن الإنسان قصير القامة، زي ما قلنا الأشياء تتأثر بالعوامل المهمة، وأهم عامل موجود هو العامل الوراثي.
1: نعم.
0: العامل الآخر هو عامل التغذية، يعني أم طولها مثلا 170 وأب طوله 175، نتوقع من أطفالهم في مرحلة من المراحل
1: نعم.
0: أنه يكون طويل القامة، ولكن إذا جتنا أم طولها 152 والأب 160 و61 و62، ما نتوقع انهم بيصيروا اولادهم يعني بالطول. بعدين متى نقلق؟ نقلق بسن من 10 للـ12 اذا وصلنا، اذا كان في منحنى علاجي اللي هو الرسم البياني اللي نحط الطفل طوله ووزنه في الرسم هذا، اذا هو ماشى مع المنحنى نفسه مع الخط حق الطفل، منحنى النمو حق الطفل، فما نقلق. لكن متى نقلق؟ اذا بدا المنحنى ينزل، مثلا وصل عند 12 13 سنه، بدل ما يكون وزنه هنا نجده ينزل فجاه،
1: نعم.
0: هنا يكون مقلق. فنعمل بعض الفحوصات، منها فحوصات الفيتامينات، هرمون النمو، واشياء اخرى غيرها،
1: نعم.
0: نحاول ان نشوفه ونشوف هل هذه من الاسباب اللي ادت الى ان الطفل يحصل انه عنده قصر قامه ولا لا. وهذا الوقت اللي نقلق فيه فقط،
1: صحيح.
0: ان الطفل يكون عام يعني قصير او غير قصير اذا وجدنا. لكن التنمر ما يجب ان يكون، ولا يعني ترى ان الطفل قصير القامه انه، لانه الطول والقصر القامه لا ليس له علاقه بالذكاء
1: صحيح
0: ابدا.
1: صحيح. طيب دكتور، السمنة، وانت اشرت مثلا لنمط الحياة الذي تغير، يعني زمان كنا نرجع من يعني نلعب في المدرسة، ونرجع من المدرسة نلعب مع بعض امام الباب ونجري ونروح، لكن الان نجد الطفل يرجع ياكل وجبة دسمة، ربما يعني برجر او بطاطس هو جابها من الطريق، ويجلس امام التلفاز ياكل وينام. فهذا كيف اثر على ايضا السمنة في هذا الجيل؟
0: للأسف الشديد هذه واحد من أهم يعني المتغيرات اللي تغيرت. يعني التغذية السيئة للأسف الشديد، تغذية البروتينات وغيرها، والنوم أيضا في وقت، نجد الطفل بعض الأوقات ما ينام إلا الساعة 12 أو 1
1: صح.
0: أو 2 بالليل، بينما المفروض أن ينام من الساعة 10 للساعة 2، لأنه هذا الوقت المهم بالنسبة لبعض المواد الكورتيزول وغيرها اللي مهمة بالنمو، هرمون النمو أيضا المهمة أن تظهر في أوقات محددة، يكون الطفل في يعني يقلب للنوم وغيره. الشيء الآخر أن الآباء انشغلوا أيضا عن الأطفال، وما صرنا نشيلهم أو نطلعهم مثلا أساس يلعبون، لأن الطفل الآن يسكنون في مثلا شقة،
1: صحيح.
0: ووجوده في شقة ما في عنده أشياء يستطيع أنه يؤديها على أساس أنه نشاط بدني وغيره، لأنه النشاط البدني، التغذية، النوم السليم، كل أشياء مهمة. وهذه اللي هي النمو الصحي يجب أن يكون للأسرة كلها، ليس بس الطفل واحد أو اثنين، لا،
1: صحيح.
0: يجب أن نحرص على جميع الأطفال العائلة. يعني التربية بالقدوة مهمة، أنه
1: صحيح.
0: الأب والأم نفسهم يتغذون غذاء سليم ويأكلون أكل سليم، لكن ما نتوقع أن الأب بيأكل أكل غير صحي، نتوقع أنه طفله أو طفلته بياكلون اكل صحي، او انه هو يعني ماسك التليفون طول الوقت او التلفزيون طول الوقت، يتوقع ان اطفاله لا يروحون ينامون.

0: لابد أن نربيهم بالقدوة أيضا، فهو مهم جدا،
1: صحيح.
0: ولا بد أنه نحافظ على الطفل بمراجعة الأطباء، التطعيمات
1: هذه نقطة مهمة
0: الضرورية جميع اللي
1: دكتور علي،
0: يؤديها في
1: هذه نقطة جدا مهمة، لأنه في كثير مثلا
0: نعم.
1: نسألهم فالفيدباك منهم أنه والله ما قست مثلا وزن طفلي، أو مثلا ما أجريت له الفحوصات إلا لما جت نزلة معوية قبل مثلا 3 شهور 10 شهور أو غير ذلك، فهل في تقصير في مسألة مراجعة طبيب الأسرة؟
0: والله شوف، التقصير هو موجود، ولو انه بقول لك شيء، يعني عندنا في المملكه هنا مثلا، وكثير من الدول العربيه ايضا، يعني موجود يعني في خدمات صحيه صراحه راقيه جدا عندنا في المملكه، مراكز صحيه بكل الاحياء. لو تروحين للخرخير وهي منطقه في جنوب السعوديه في مركز صحي، لو تروحين
1: صحيح.
0: بالشمال مركز صحي، في جبال فيفا مراكز صحيه، كل مكان فيه. فما لنا عذر ابدا كاسره واباء وهذا اننا نروح ونؤدي الكشف الصحي على الأطفال، نؤدي أيضا التطعيمات. نسبة التطعيمات في السعودية على فكرة عالية جدا، يعني أكثر من 90%، 95% تطعيمات الأطفال.
1: رائع.
0: فالتطعيم مهم، التغذية مهمة، والحمد لله يعني كل شيء موجود عندنا في السعودية من ناحية الغذاء وغيره. كل ما هنالك فقط يجب أن نوزن الأطفال، والوزن يجب أن لا يكون مثلا كل أسبوع ولا كل شهر، لأن هذا بيصيبنا بالإحباط، لأنه ما نلاحظ فرق كبير. لكن كل 3 إلى 4 أشهر أو 6 أشهر يعني يجب أن يتم وزن الطفل، وعادة يكون في سيرج أو نمو يعني مفاجئ عند 12 سنة يبدأ الطفل ينمو. ومهم جدا أن ما نقارن أطفال مع يعني مثلا محمد مع عبد الله، ولا صالح مع ولد عمه خالد، لا،
1: صحيح
0: يجب
1: صحيح.
0: أن نقارن الطفل بنفسه ونمشي مع النمو حقه. في معادلة
1: تفضل.
0: ممكن أننا نستخدمها، طول الأب زائد طول الأم زائد 13 نقسمها على 2، هذا الطول المتوقع للطفل، وطول الأم زائد طول الأب ناقص 13 نقسمها على 2، هذا طول البنت المتوقع. طبعا ما هي قاعدة 100%، ولكنها هي قاعدة قد نكون نستفيد منها في بعض الأوقات يعني.
1: نعم.
0: ها، فلا بد من أننا نحرص على تغذية الأطفال،
1: صحيح.
0: التغذية مثلا الأكل، البيض، البروتينات غيرها، النوم السليم غيرها أيضا يعني مهم جدا.
1: نعم، لكن دكتور هل ممكن طفل يكون مثلا يعني نحيف، يبان مثلا نحيف لكن هو مستصح؟ يعني حين نجد مثلا بعض الأهالي يجبروا أبنائهم على أكل أكثر أو فاتح شهية بحجة أنه أنت يعني نحيف جداً.
0: طيب ممتاز استاذه اسيل، ما في بالطب شيء اسمه فاتح شهيه، لا يوجد. اللي بعض الاطباء يعطون فيتامينات، في بعض الادويه
1: نعم،
0: لها يعني
1: آثار
0: سايد افكت
1: جانبية.
0: او اثار جانبيه
1: نعم.
0: اللي هي تؤدي الى انه الطفل ياكل اكثر او يمتنع عن الاكل، فنستخدمها بكذا، ولكنها ما يجب ان تستخدم في علاج كان يستخدم في السابق، ولكنه ما المفروض ان نستخدمه ابدا، ولا ابغى اذكر اسمه
1: نعم.
0: على اساس انه ما المفروض ان احد يستخدمه ابدا.
1: لماذا
0: لكن
1: ما يستخدموه؟ يعني أثبت يعني نتائج عكسية.
0: له اثار جانبيه غير جيده، ولا يستخدم اصلا.
1: نعم.
0: يعني الدواء اللي يستخدم مثلا عندنا بالسعوديه، عندنا هيئه الغذاء والدواء السعوديه، اذا لم يكن الدواء مسموح فيه من الهيئه لاستخدامه كعلاج لغرض معين، يجب ان لا نستخدمه. ما
1: نعم.
0: يجب ان نستخدم علاج لتخفيف السمنه ان لم يكن متاح انه يخفف السمنه من هيئه الغذاء والدواء، لكن لو كان مسموح فيه نستخدمه. نعم،
1: نعم.
0: لكن ترى النحافه لا تعني ان الطفل نحيف معناته انه غير صحي. بعض الاوقات يعني لانه الاستهلاك الايضي او هضم الطعام، تجد
1: نعم.
0: عند بعض الاطفال يعني لما ياكل وجبه خفيفه يسمن اسرع من غيره، بينما في طفل اخر تجدينه نحيف ولكنه نشيط. فالمعيار اللي اقيس فيه الاطفال عندي بالعياده اسالهم هل الطفل نشيط؟ يقول نعم نشيط. فاذا خلاص، ونرجع للرسم البياني
1: نعم.
0: ونشوف هل الرسم البياني يتناسب مع عمر الطفل وطوله. اذا كان الوزن يتناسب مع الطول والعمر، فاحنا نقول خلاص اذا هذا الطفل وزنه هذا مناسب الحمد لله. وانا اقول لك واكد لك انه ترى الناس اللي ماسكين سرير بينسخون تكميم ولا بياخذون ابر للتنحيف اكثر بكثير، والسمنه عندنا بالسعوديه هنا مشكله كبيره جدا
1: صحيح.
0: بالاطفال.
1: نعم.
0: والسمنه ترى لها مشاكل، امراض مزمنه مستقبليه لها، حتى السمنه تاثر على المفاصل، تاثر حتى تسبب حصوات بالمراره، ممكن تسبب الى اورام لا سمح الله وغيرها في كبر ما يكبر الانسان بالعمر يعني.
1: صحيح. فتغيير
0: فيجب
1: نمط
0: علينا،
1: الحياة هو المهم.
0: يا سلام، مهم جدا نمط الحياة أننا
1: نعم.
0: يعني شو اسمه نحرص عليه ونهتم فيه،
1: طيب.
0: على أساس نقدر

0: نعطي الأطفال يعني
1: كان في
0: ما يستحقون من عناية.
1: نعم كان في فيدباك من طبيب دكتور علي، لا أعرف تتفق معه أو تختلف، يقول من المفترض أنه نعطي كل الأطفال في المدارس فيتامينات وفيتامين دال تحديدا، ونعطيهم مكملات للحديد.
0: طيب شوف، نقص الفيتامين، نقص الحديد، نقص الحديد أو فقر الدم قد يأتي في عمر من الأعمار، وخصوصا عندما يتغير التغذية، لأن الطفل أول ما يولد يرضع الحليب، وللأسف الشديد كثير من الأمهات أهملوا الرضاعة الطبيعية، اللي هي بصراحة يعني مهمة جدا الرضاعة الطبيعية.
1: نعم
0: في بعض الأطفال يعني أهلهم يحرصون أن يعطونهم فيتامينات، والفيتامين لو أعطينا ما منه مضرة، في فيتامين د، وفيتامين ألف، فيتامين كي، وفيتامين إي، هذه فيتامينات تذوب بالدهون، وبالتالي لو زودنا منها بزيادة ممكن تسبب تسمم فيتاميني. لكن الفيتامينات الأخرى اللي تذوب أكرمكم الله مع البول وتطلع مع البول، لو أعطينا ما منها مضرة الفيتامينات الأخرى. علشان كذا إن نعطي كقاعدة، نعطي الأطفال أثناء المدارس هذا كقاعدة عامة، لا ما نعطيها إذا كان الطفل يتغذى تغذية سليمة. لو الطفل عنده مشكلة بالامتصاص، أو الطفل عنده مشكلة مثلا بالتغذية أو بالأكل لأي سبب كان، في هذه الحالة ممكن نعطيهم بس تحت إشراف طبيب، ما يجب أن يكون اجتهاد من صيدلي أو اجتهاد من الأم ولا الأب يعني.
1: رائع جدا.
0: ولكن لو في نقص حديد أو فيتامين أو شيء نعالج النقص فقط.
1: نعم وضحت الفكرة، شكرا شكرا لك استشاري طب الأسرة الدكتور علي الفرحان، شكرا لوجودك معنا ولكل هذه المعلومات.
0: والله يا أخي توفقك إن شاء الله، شكرا لك على حرصكم على الموضوع.
1: شكرا لك. مستمعينا في فيدباك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة. بإمكانكم متابعة الحلقات السابقة وحلقة هذا اليوم على العربية اف ام على يوتيوب. كنت معكم أثير مباركي من الإعداد والتقديم، بمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. بعد قليل ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر مستجدات السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.

السعودية تقود زخم قطاع السياحة في الشرق الأوسط حتى العام 2036 بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة. يو بي أس يتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى $5,000 في العام 2027. إنفاق عمالقة التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز $730 مليار هذا العام.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء. نبدأ من قطاع السياحة، حيث قال المجلس العالمي للسفر والسياحة قال إن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران ستؤثر على السياحة في المنطقة في الشرق الأوسط لفترة قصيرة، ولكن المرونة التي تتمتع بها ستدفعها لتجاوز التحديات. وفقا للتوقعات سيسجل الشرق الأوسط انخفاضا في الناتج المحلي للسفر والسياحة بنسبة 14.5% إلى 330 مليون

مليار دولار في العام 2026. في المقابل ستسجل المنطقة أسرع نمو في قطاع السفر والسياحة في العالم بين العامين 2026 و2036 بقيادة السعودية، حيث يمثل قطاع السفر والسياحة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتضاعف إنفاق الزوار الدوليين بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل.

نبقى في السعودية، ومن المقرر أن يتم العمل بنظام إيرادات الدولة المحدث بعد 6 أشهر، وذلك بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية. وفقا لوزير المالية السعودي معالي محمد الجدعان، فإن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية.

سنتحدث الآن عن عدد من الشركات السعودية التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثاني، بداية من شركة تصنيع، حيث تفاقمت الخسائر الفصلية لشركة تصنيع الوطنية بنسبة 730% لتبلغ 548 مليون ريال. جاءت الخسائر أعلى من توقعات المحللين عند 300 مليون ريال. انخفضت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 35% سنويا ل 380 مليون ريال. يعود السبب في تفاقم الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بسبب تحديات سلاسل الإمداد، وكان هناك أيضا ارتفاع في حصة الخسائر من المشاريع المشتركة بسبب تمديد أعمال الصيانة المجدولة والتوسعة للشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين، وارتفاع حصة الخسائر من شركة ترونكس القابضة الزميلة كذلك. كان هناك أيضا تسجيل هبوط في قيمة الأصول غير المالية للشركات التابعة سامكو وأسيك. الشركة طبعا أيضا كانت قد أعلنت عن تحسن في الإنتاجية وتقليل في التكاليف. يعني الملخص بأن شركة التصنيع تعمق الخسائر ل 548 مليون ريال يأتي بسبب أولا أنه الإيرادات تراجعت بسبب ضغط على الكميات المباعة، على الرغم من أن الأسعار كانت أعلى، وأيضا ارتفاع التكاليف، وأيضا خسائر من شركات تابعة وزميلة، والسهم اليوم يتراجع بقرابة 4%. سنتحدث أيضا عن نتائج شركة أكوا. كان لدينا تراجع بالأرباح الفصلية 36% سنويا ل 308 ملايين ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 554 مليون ريال. عزت الشركة تراجع الأرباح بضغط من انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات الفصلية ب 15% إلى أكثر من ملياري ريال. على الرغم من هذه التراجعات اللي عم نشوفها نحن الآن بأكثر من 3%، خليني أعطيكم فقط تفاصيل أداء السهم من بداية هذا العام، لأنه السهم من بداية هذا العام مرتفع عمليا

بقرابة 4%. الآن مثل ما عم نشوف تراجعات ب 3.2%، هبطنا دون مستويات 187 ريال. يعني العامل الأساسي اللي ضغط على أكوا هو موضوع إلى حد كبير إنه الإيرادات كان

الأرباح بفعل انخفاض الربح من بيع شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وكان في انخفاض بالإيرادات الخاصة بتوزيعات الأرباح، وهذا السهم مثل ما عم نشوف عم بيتراجع ب 1.3%. أما بالنسبة لمؤشر السوق السعودي بشكل عام، اليوم عم نشوف بعض الأسهم مثل الراجحي، عم نشوف معادن، هي الأسهم التي تدعم الأداء بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. حتى بالنسبة لأسهم أرامكو عم ترتفع 0.3% عم نتداول عند تقريبا 26.60 ريال. أسهم معادن عم تستفيد من ارتفاعات أسعار الذهب. نهاية الأسبوع الماضي أغلقت أسعار الذهب فوق 4300 دولار، لأنه شفنا انكماش في الوظائف المضافة في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي هيدا الأمر عزز أنه المستثمر يقلص من توقعاته لرفع الفائدة من الفيدرالي في اجتماع سبتمبر، وهيدا الأمر هو اللي أعطى الدعم بالنسبة للذهب. اليوم أسهم معادن عم ترتفع مع ارتفاعات أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي. أرامكو تقريبا 0.4% أسعار النفط كانت متراجعة الأسبوع الماضي بالأداء الأسبوعي، ولكن في آخر جلسات التداول للأسبوع الماضي شفنا ارتفاعات من بعض التقارير التي هي غير مؤكدة حتى الآن بأنه قد يكون هناك شروط ستضعها إيران على المرور في مضيق هرمز.

0: سنتحدث أيضا هذه المرة عن الكويت، وأكدت وكالة فيتش على تصنيف الكويت عند دبل أي ماينس مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم قوة أصولها الخارجية والمالية العامة. ولكن أشارت فيتش إلى أن الاعتماد الكبير على النفط وارتفاع تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وضخامة القطاع العام تحديات يجب معالجتها، كما أن استمرار حرب إيران سيظل مصدر خطر على الجدارة الائتمانية للكويت وقدرتها على تصدير النفط. توقعت الوكالة الائتمانية أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو مليوني برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في مارس 2027 قبل أن يتعافى في السنة المالية التالية. فيتش تتوقع أن يكون لدينا عجز، أن يتفاقم العجز كنسبة من الاقتصاد إلى 19% مع نهاية العام المالي 2026. وتتوقع فيتش بأن جزء من هذا العجز الدفست سيمول عن طريق الاقتراض والجزء الآخر عن طريق حساب الخزانة أو التريجري أكاونت بشكل أساسي. أشارت أيضا كانت وكالة فيتش إلى أنه لا يتم الاعتماد على القطاع الخاص بما يكفي في الكويت، والسبب طبعا أنه حتى الآن لم يجري عمل تنويع اقتصادي بما يكفي حتى يكون هناك زخم أكبر بالنسبة للقطاع الخاص حتى يساعد الاقتصاد في هذه الأوضاع التي نشهد فيها تراجع في القطاع النفطي. سنتحدث أيضا عن بعض النتائج المالية التي سمعناها من السوق الإماراتية. طبعا هي اليوم مغلقة عطلة نهاية الأسبوع، ولكن سنتابع غدا كيف ستتفاعل أسهم إعمار العقارية مع النتائج، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية 9% ل 3.6 مليار درهم، جاءت أقل قليلا من المتوقع، التوقعات كانت عند 3.9 مليار درهم. عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات 18%، ومن جهة أخرى نمت أرباح شركة إعمار للتطوير ب 44% ل 2.6 مليار درهم لتأتي أفضل قليلا من توقعات المحللين عند 2.6 مليار درهم. وارتفعت إيرادات إعمار للتطوير ب 32% ل 6.5 مليار درهم. إغلاقات الأسهم التي ترونها الآن على الشاشة هي إغلاقات يوم الجمعة بالنسبة لإعمار العقارية وإعمار للتطوير. سننتظر طبعا جلسة يوم الغد لتسعير هذه النتائج المالية. في هذه الأثناء سنذهب في جولة سريعة على الأسواق الخليجية التي تعمل اليوم. كما تلاحظون لدينا نوع من التباين في الأداء، الملف الجيوسياسي لا يزال هو الملف الأهم في هذا التوقيت. طبعا نحن في موسم الإعلان عن نتائج الشركات، سمعنا من مدينة مصر عن نتائج أعمالها للربع الثاني من هذا العام، كان لدينا تراجع في الأرباح على الرغم من أن المبيعات التعاقدية ارتفعت ب 16.5%. على هامش النتائج المالية وفي مقابلة مع العربية بزنس، أشار السيد عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أشار إلى أن تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار النفط أثر في هوامش الربحية، وأضاف أن الشركة لديها خطط للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
1: طبيعيه لكلام كتير قلناه الفتره اللي فاتت، بالعكس كنا دايما بننفي ان في تباطؤ في السوق وان في مشكله في الطلب وكده، فده ظاهر جدا في نمو المبيعات. الحمد لله رب العالمين، احنا في نصف العام 26 بكل تحدياته محققين اعلى مبيعات في تاريخ الشركه واعلى ايرادات واعلى تسليمات واعلى عدد وحدات مباعه.
0: طب ما هي المشكله؟
1: ولكن مش عايز اسميها مشكله، بالعكس احنا شايفين التحدي فين بالظبط. يمكن حتى ضيفك الكريم السابق كان بيتكلم على النهارده ارتفاع اسعار مواد الخام بصفه عامه في صناعات مختلفه ومواد البناء طبعا تحديدا في القطاع العقاري، وكنتوا بتتكلموا حتى على

0: زياده سعر النفط دلوقتي، او دلوقتي يمكن في تراجع بسيط، بس قصدي زياده عن
1: صح
0: اللي احنا كنا عاملين عليه فوركاستس والمارجنز للوحدات اللي احنا بنسلمها في هذه الفتره. فالتراجع في هوامش الربح نابع من حاجتين عندنا احنا في مدينه مصر تحديدا: زياده التكلفه للوحدات المسلمه في الفتره دي بسبب التكاليف الزائده، وعدم القدره ان احنا نلحق في هذه الوحدات تحديدا ان احنا نعوضها بزياده اسعار، ودخول عنصر المشاريع الكو ديفلوبمنت اللي هي اراضي غير مملوكه للشركه اللي بيبقى هوامش الربح فيها اقل. فلما بتركبي دول كلهم على هوامش الربح المعتاده المتوسط بينزل شويه. فانا بالعكس احنا شايفين المشكله كويس ومتحسبين لها، وبالعكس ان شاء الله
1: طب لانك
0: يعني يبقى
1: تحدثت
0: في
1: سيد عبد الله
0: تعويض.
1: على موضوع اسعار البيع، افيك تعطينا فكره كيف كانت اسعار البيع بالنصف الاول من هذا العام بالمقارنه مع النصف الاول من العام الماضي، وقد ايه هذا الموضوع ارتفاع الاسعار المدخلات مدخلات مش الانتاج يعني التكاليف الخاصه بكم لاي درجه اثرت على موضوع التسعير؟
0: ردا على زيادة الأسعار، احنا ما قدرناش نزود الأسعار بنفس القدر اللي زادت فيه التكلفة أو تكلفة مواد البناء تحديدا، المدعومة كمان بزيادة تكلفة الطاقة والمحروقات واللي هي بتأدي لتضخم بصفة عامة. فنسبة الزيادة في النصف العام الأولاني كله على الأقل عندنا احنا في متوسط مشاريعنا لم يتخطى 5%، وطبعا زيادة التكلفة كانت أكتر من كده، فده برضو ردا على اللي حصل بالظبط في هوامش
1: نعم
0: الربح. يعني
1: نعم قد ايه حجم محفظة الأراضي لديكم اليوم؟
0: محفظة الأراضي حوالي 13 مليون متر مربع.
1: وقد ايه كانت نسبة إلغاء الحجوزات بالشركة على مدار النصف الأول؟
0: والله دي من الحاجات الحمد لله برضو اللي مطمنانا. يعني انا زي ما بقول لك كان بالنسبه لنا مهم جدا في تحديات 26 ان احنا نلاقي زياده في النمو والمبيعات، وده شفناه. وزي ما الحمد لله احنا بقى كشركه في التسليمات في عدد الوحدات المباعه، فده طمنا في حته الطلب. ولكن في حته الكانسليشنز كمان برضو كانت الارقام صحيه جدا، اعتقد ان هي لم تتجاوز ال 3% في نصف العام الاولاني، دي
1: جميل.
0: نسبه صحيه جدا في الظروف ديت. يعني
1: مثل ما كنا عم نتابع سهم مدينة نصر اليوم عم بيكون على تراجع، ولكن لماذا هو على تراجع؟ لأن السهم أساسا مرتفع من بداية هيدا العام ب87%، ولاحظوا هيدا الرالي اللي شفناه على السهم تحديدا من تقريبا بداية شهر يوليو، وكأن المستثمر سعر النتائج ربما قبل صدورها. يعني أنا يعني حتى لما سمعنا من الرئيس التنفيذي الموضوع بأنه كان هناك تراجع في الأرباح على الرغم من نمو المبيعات، هذا الأمر مرده إلى بشكل كبير إلى أنه يعني نسبة المبيعات من الأراضي الجديدة كم هي، ولأي درجة هناك تأثير على موعد إقرار أو توثيق تسجيل عوائدها، بمعنى بأن هي بتظهر كمبيعات بترتفع المبيعات بناء عليها، ولكن العوائد والأرباح تأخذ فترة حتى تنعكس بالبوتم لاين بشكل أساسي. على العموم هذا هو إذن وضع السهم من بداية هذا العام، وعلى الرغم من هذه الارتفاعات القياسية التقييمات تخيلوا أنه عم بيتداول على estimated PE يعني تقييمات مستقبلية تحت الخمس مرات، يعني السهم حتى مع هذه الارتفاعات يعتبر جدا رخيص. هذه هي المؤشرات المصرية بكل الأحوال رالي نشهده على EGX 70 وال 100، عم نشوف ارتفاعات بقرابة 4% على EGX 70. فاصل نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير

0: بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: توقع بنك يو بي اس أن ترتفع أسعار الذهب إلى $5,000 للأونصة خلال النصف الأول من العام المقبل، وأشار البنك إلى أن الأوضاع على المدى القريب قد تظل متقلبة، إلى أن التوقعات المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل من ضمنها شراء البنوك المركزية. نذكركم بأسبوع كان قياسي للذهب 7.3% من الارتفاعات، أكبر ارتفاعات أسبوعية في أشهر، وصلنا دون فوق مستويات $4,300. لماذا؟ أرقام الوظائف الأمريكية خيبت التوقعات وأشارت إلى تباطؤ في قطاع العمل. السؤال الآن، لأي درجة هذا التباطؤ سيكون طويل الأجل أو أنها بيانات فقط لمرة واحدة؟ الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي كان فيها انكماش، وتم تعديل القراءات السابقة أيضا كذلك الأمر بالخفض، وهذا أدى إلى خفض تسعير المستثمر لرفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر، والذهب هو المستفيد. مشاهدينا، تقليديا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى تعتمد بدرجة كبيرة على السيولة النقدية لتمويل استثماراتها. طفرة الذكاء الاصطناعي غيرت كل شيء، دفعتها إلى أسواق الدين وحتى أسواق الأسهم للحصول على تمويل إضافي لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية. تشير بيانات رويترز إلى أن الإنفاق المجمع لعمالقة التكنولوجيا يتجه لتجاوز $730 مليار هذا العام. لماذا تحتاج الشركات إلى كل هذا التمويل؟

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن سفينتين في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. شملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار والتي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية. مشاهدينا، هذا هو الأداء الأسبوعي لأسعار النفط. كما تلاحظون كان لدينا تراجعات بأكثر من 7%، لأنه على مدار الأسبوع كنا نتحدث بحسب تصريحات سكوت بيسنت عن دبلوماسية بين أمريكا وإيران، حديث عن إعادة فتح مضيق هرمز بموجب اتفاق مع عمان، ولكن نهاية الأسبوع الماضي إلى حد كبير عدنا لنشهد نوع من الارتفاعات بعد تقارير كانت إلى حد كبير هي حتى الآن غير مؤكدة، تشير إلى أنه قد يكون هناك شروط تطالب فيها إيران مقابل فتح مضيق هرمز، وبأن حتى لو شهدنا هذا الفتح سيكون إلى حد كبير هو ريستريكتيف أو مقيد. بالتالي هي اليوم جلسة يوم أحد، تغيب الأسواق الأجنبية عن التداولات، علينا أن ننتظر حتى جلسة الغد لنعرف كيف ستتحرك الأسواق. أسواق أمريكا بول ستريت كان لدينا رالي قوي، السبب الأساسي كان بداية الأسبوع أسهم الـ AI، ومن ثم بيانات الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي والتي أعطت دعم بالنسبة لمعنويات المستثمرين بأن الفيدرالي قد لا يكون مضطر لرفع معدلات الفائدة بسبب ضعف قطاع العمل. بالأداء الأسبوعي للعملات الرئيسية شهدنا دولار ضعيف، والسبب في ذلك هو ناحيتين، الناحية الأولى هي الموضوع السياسي وأيضا التقارير، تقرير الوظائف. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: بامتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
1: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
0: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج، ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
7: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني

0: فرصة للنمو بسرعة على ما يمكن، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
0: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
5: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
4: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناويننا اليوم. خسائر أسبوعية لأسعار النفط ب7% وسط ترقب إعادة فتح مضيق هرمز. تفاقم الرئيس التنفيذي تفاقم الخسائر الفصلية لشركة التصنيع بأكثر من 7 مرات. الرئيس التنفيذي للديار القطرية يكشف للعربية بزنس مراحل التنفيذ وحجم الاستثمارات في بمشروع علم الروم في مصر. وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. في جديد تطورات مفاوضات مضيق هرمز، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن المفاوضات مع سلطنة عمان لا تعني فتح مضيق هرمز، كما أشار عرقجي إلى مسارات جديدة في المضيق دون توضيحها، وأشار أيضا إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وقال إن المحادثات بشأن الآلية القانونية لإدارة المضيق وتحديد مسار عبور السفن لا تزال جارية.

قال وزير النفط العراقي باسم محمد بأن بغداد تناقش مع طهران ترتيبات السماح بصادرات النفط العراقية، لكن لم يتم بعد تفعيل الآلية المطلوبة لذلك أو الإطار الزمني لهذا الترتيب. وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي بأن بغداد تنتج في الوقت الراهن نحو 2,700,000 برميل يوميا وتصدر قرابة نصف هذه الكمية. طبعا أسعار النفط وأسواق النفط مغلقة اليوم، ولكن الأداء الأسبوعي كان على تراجع مع تزايد التفاؤل حول توصل الأطراف لاتفاق ما يعيد فتح مضيق هرمز أمام الإمدادات البحرية للنفط. هذه أسعار النفط أيضا مشاهدينا منذ بداية العام الحالي، هذا برنت وارتفاعات ب 37% بالرغم طبعا من التراجعات التي شاهدناها مؤخرا، وأداء نايمكس منذ بداية السنة أيضا على ارتفاع ب 36%. في جديد نتائج الشركات السعودية، تراجعت الأرباح الفصلية لأكوا ب 36% إلى 308 ملايين ريال. جاءت الأرباح أقل من متوسط توقعات المحللين البالغة 554 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح بضغط من انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. جاء ذلك على الرغم من نمو الإيرادات الفصلية ب 15% إلى ملياري ريال. سهم أكوا على تراجع قوي في ضوء هذه النتائج. أيضا في جديد نتائج الشركات المدرجة سعوديا، سنتحدث عن نتائج الشركات السعودية إذن مشاهدينا، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بادجت السعودية لتأجير السيارات ب 9% لتبلغ نحو 93 مليون ريال.

أيضا نبقى مع نتائج الشركات، حيث تفاقمت الخسائر الفصلية لشركة التصنيع الوطنية ب 730% لتبلغ نحو 548 مليون ريال، وجاءت الخسائر أسوأ من توقعات المحللين البالغة 300 مليون ريال. كما انخفضت الإيرادات الفصلية للشركة على أساس سنوي ب 35% لتبلغ نحو 380 مليون ريال. ويعود السبب في تفاقم الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بسبب تحديات سلاسل الإمداد خلال الأشهر الماضية نتيجة الحرب في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الخسائر من المشاريع المشتركة بسبب تمديد أعمال الصيانة المجدولة والتوسعة للشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين SEPC، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الخسائر من شركة ترونوكس القابضة، وهي طبعا شركة زميلة. كذلك تسجيل هبوط في قيمة الأصول غير المالية للشركات التابعة سامكو وأسيك. هذه نظرة على سهم تصنيع، أيضا متراجع بثلاثة ونصف نقطة مئوية في ضوء هذه النتائج المخيبة. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات ب 55% لتصل إلى نحو 152 مليون ريال، وتجاوزت الأرباح توقعات المحللين البالغة 148 مليون ريال. كما ارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 18% على أساس سنوي لتبلغ 810 مليون ريال. وقد عزت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو الإيرادات والتحسن في الإنتاجية وتقليل التكاليف. من ناحية أخرى، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من هذا العام ب 50 هللة للسهم بإجمالي 32

0: مليون ريال. للمزيد مشاهدينا حول هذه النتائج ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ إبراهيم حمد البابطين رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات. أهلا بك سيدي، شكرا انضمامك إلينا. نبدأ بالأرباح الصافية التي نمت ب 55% في الربع الثاني، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة نمو الإيرادات، هذا بالتزامن مع تحسن ملحوظ في الهوامش الإجمالية والتشغيلية. إلى أي مدى تعتقدون بأن هذا التحسن في الهوامش هو هيكلي ومستدام، أو هو يعود إلى مزيج المشاريع الحالية القائمة أو عوامل مؤقتة أخرى؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا الحمد لله على النتائج المحققة، نتائج طيبة الحمد لله. نعتقد أن أهم العوامل النمو في الإيرادات هو استمرار المملكة في الاستثمار في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع العملاقة حسب رؤية 2030، كما حرصت الشركة دائما على تخطيط مسبق لتلك الطفرة والحمد لله في المشاريع عن طريق رفع الطاقة الانتاجية لمختلف مصانعنا ولكافة أنشطة المستعدة لتلبية متطلبات السوق للسنوات الخمس القادمة. وكذلك تعود زيادة الأرباح لتحسن كفاءة تشغيلية لمصانع الشركة والحرص الشديد لمراقبة التكاليف والإنتاجية. ونعتقد إن شاء الله أن السوق السعودي سيستمر في النمو، وكذلك في السوق المصري وشمال أفريقيا والأسواق وأسواق الخليج إن شاء الله.
0: طيب أنت تحدثت عن طبعا الفرص في سوق السعودية، ودعنا نتحدث عن سوق نقل الكهرباء في المملكة، حيث تدخل المملكة مرحلة كبيرة من الاستثمار في شبكات نقل الكهرباء مدفوعة بتوسع الشبكة، وأيضا دمج مشاريع الطاقات المتجددة، وبشكل عام زيادة الطلب على الكهرباء. كيف ترون في البابطين تطور سوق نقل الكهرباء خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة؟ وما الذي يعني قد يمنح البابطين ميزة تنافسية تمكنها من الاستفادة من هذا النمو؟ وما هو التحدي خصوصا على صعيد طبعا أبراج التردد العالي للنقل الكهربائي؟
1: الحمد لله، نتوقع استمرار السوق بهذا النمو واهتمام المملكة الكبير بسوق مراكز البيانات الضخمة، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة. وأود أن كذلك أن النمو سيكون أيضا في المشاريع الخاصة بقطاع الإنارة المهم جدا، وذلك لتلبية متطلبات المشاريع الضخمة المطروحة في مثل حديقة الملك سلمان والقدية والدرعية والمسار الرياضي وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034. هذه كلها مشاريع حقيقة يعني تتطلب منا تطلع لزيادة منتجاتنا خاصة بالأحمدة والفوانيس وبقية الحلول المتكاملة خاصة بقطاع الإنارة الخارجية والداخلية. كلها سوف إن شاء الله تسهم في تطوير مبيعات وأرباح الشركة في السنوات الخمس القادمة.
0: يعني تعتقدون بأن قطاع الإنارة هو سيقود النمو خلال السنوات المقبلة أكثر من البزنس سيجمنتس الأخرى؟
1: الاثنين حقيقة.
0: طيب أعلمتم مؤخرا عن عدد من العقود الكبيرة جدا في أبراج نقل الكهرباء، هل تتوقعون أن تصبح الطاقة الإنتاجية لديكم عائقا أمام هذا النمو؟ كيف تدرسون الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل استباقي للاستفادة من هذه الفرص المتاحة؟
1: حقيقة الشركة يعني كانت سابقا مستعدة لهذا وعملت زيادة في الطاقة الإنتاجية في عدة مناسبات مختلفة لمصانعنا سواء الموجودة في السعودية أو في مصر، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الحالية لكافة مصانعنا ولكافة منتجاتنا هي كافية وجاهزة لتلبية جميع متطلبات السوق السعودي وأسواق الخليج، كذلك السوق المصري وأسواق شمال أفريقيا الفترة القادمة إن شاء الله من 3 إلى 5 سنوات. نرى أنه الحمد لله التوسعات اللي عملناها وتطوير مصانعنا أنها إن شاء الله كافية.
0: يعني ما في أي

0: استثمار رأسمالي إضافي إذن في زيادة القدرات الإنتاجية. طيب كيف سينعكس ذلك على التوزيعات النقدية؟ لأنه العام الماضي وزعت البابطين تقريبا 3 ريال للسهم من خلال 3 توزيعات، بينما بلغت التوزيعات المعلنة حتى الآن في عام 2026 50 هللة، صححني إن أخطأت، في ظل النمو القوي اللي سجلتموه في الأرباح، كيف ينبغي للمساهمين للنظر إلى سياسة توزيعات الأرباح مستقبليا؟
1: والله شوف، في عام 25 يعني عام 24 لا وزعنا ريالين.
0: ريالين. أوكي. تمام.
1: أيوة. وزعنا ريال أعتقد وريال ما حقيقة ما تحضرني، لكن ريال وريال وزعنا ريالين. أما في عام 26 إن شاء الله نتوقع إن شاء الله نحن نوزع في الربع الثالث والربع الرابع إن شاء الله. وزعنا اليوم سابقا نصف ريال، والفترة الحالية نصف ريال.
0: نعم.
1: أيوة، وإن شاء الله في نهاية السنة، قبل نهاية السنة يكون إحنا قد يعني إحنا نوزع ريالينا، وعاد على حسب السيولة. ويعني حقيقة إحنا نشوف في توازن بين توفير يعني أو استدامة التوزيعات للمساهمين وحفاظ نسبة السيولة والمرونة لدى الشركة استجابة لظروف السوق ومختلفة، وكذلك إذا كان في عندنا توسعات وكذا، فحنا نحافظ على التوازن بين متطلبات الشركة ومتطلبات المساهمين.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة عبر الهاتف من الرياض، الأستاذ إبراهيم حمد البابطين، رئيس مجلس الإدارة للبابطين للطاقة والاتصالات، أهلا بك. إذن مشاهدينا، كانت هذا اللقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة البابطين في ظل هذا النمو اللي سجلته الشركة في أرباح الشركة في الربع الثاني من هذه السنة. دعونا الآن نلقي النظر على تحديث تداولات الجلسة هذا اليوم. قيم التداولات في الجلسة حتى الساعة تقريبا 2.9 مليار ريال، ما زلنا دون 3 مليارات ريال، والمؤشر مرتفع بشكل طفيف بأقل من ربع نقطة مئوية، 10,830 نقطة. سهم الراجحي هو السهم الأكثر نشاطا من حيث السيولة وبشكل كبير جدا مقارنة بالأسهم الأخرى التي في الشاشة، لاحظوا أكثر من 300 مليون ريال على الراجحي، ثم تليها أسهم أكوا باور متراجعة ب 3.8%. تحدثنا بأنه نتائج أكوا باور جاءت أقل من متوسط توقعات، صافي الربح في الربع الثاني 308 مليون ريال، تراجعت الأرباح ب 36% وجاءت أقل من متوسط التوقعات التي كانت أكثر من 500 مليون، حتى الإيرادات جاءت أقل من المتوقع، نمت بالرغم من نموها ب 15% إلى حوالي 2 مليار ريال، توقعات كانت 2 مليار و150 مليون ريال، إذن جاءت أقل من المتوقع، الأرباح التشغيلية أيضا لأكوا جاءت أقل من المتوقع عند 715 مليون ريال، في حين متوسط التوقعات كان عند 1 مليار ريال، فبالتالي كل هذا بالرغم من الارتفاع في إيرادات الطاقة، في إيرادات التشغيل والصيانة، لكن كان هناك في تراجع في إيرادات التطوير والمشتريات والإنشاءات، ارتفاع أيضا في المصروفات الإدارية والعمومية، انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى، وأيضا انخفاض نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الأولوية، كل هذا ضغط على سهم أكوا باور بحدود 4%. معادن أيضا اليوم عليها تداولات مرتفعة نسبيا من حيث السيولة ومكاسب جيدة بحوالي 3%، علم تراجع ب 4%، وأرامكو أيضا مرتفعة 26.60 ريال. الأسهم الأكثر ارتفاعا هذه هي مرافق ب 5.5، وطنية أيضا على 10%، وفي المقابل عربية للتعهدات الفنية في ضوء النتائج السهم متراجع ب 10%، اليوم طباعة وتغليف أيضا ب 7.5، والبحر الأحمر أيضا تراجعات ب 5%. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء مشاهدينا على

0: سهم شركة الدواء للخدمات الطبية. سهم الدواء متراجع اليوم بحوالي 3.5%، وصل إلى أدنى مستوى له عند 39 ريال 20 هللة. وهناك أيضا أحجام تداولات مرتفعة نسبيا، عدد الأسهم المتداولة اليوم هي 5 أضعاف المتوسط للعشرين جلسة الماضية. بالنسبة لأداء السهم على مدار الخمس جلسات الماضية هو متراجع ب3%، أما أداؤه على مدار 30 يوم متراجع بحوالي 8%. ومنذ بداية السنة السهم الدواء متراجع ب22%، ومتراجع أيضا بخلال 52 أسبوع بأكثر من 46%، وهذا بالمقارنة مع أداء تاسي خلال 52 أسبوع المتراجع ب19 المئوية. السعر إلى القيمة الدفترية لدواء يقف عند 2.3 مرة، مكرر ربحية للفترة الماضية تقف عند 14 مرة، ومكرر ربحية المستقبلي عند 12 مرة ونصف المرة. عائد التوزيعات النقدية يقف عند 6.4%. هناك 10 مؤسسات مالية تتابع السهم، توصية واحدة في الشراء أو بالشراء، و9 توصيات بالاحتفاظ. ومتوسط السعر المستهدف يقف عند 46 ريال و30 هللة، وهو أعلى ب14% عن آخر سعر إغلاق للسهم. هذه نظرة على لائحة كبار المساهمين في الشركة. الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بأقل من 14%، وشركة موارد القابضة ب35%، ومجموعة رملة القابضة ب20%. أيضا في نتائج الشركات السعودية، تفاقمت الخسارة الفصلية لشركة العربية للتعهدات الفنية، تفاقمت ب500% إلى 214 مليون ريال. عزت الشركة تفاقم الخسائر إلى انخفاض الإيرادات ب38% إلى 264 مليون ريال نتيجة التغييرات الموسمية المعتادة في نشاط المجموعة، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما تأثرت أرباح الشركة بارتفاع تكاليف استلام وتشغيل عدد من المواقع الإعلانية الجديدة، بالرغم من عدم اكتمال الشبكة الإعلانية للعقود، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإيجار والاستهلاك، وهو ما انعكس سلبا على هوامش الربحية خلال الفترة. للمزيد مشاهدينا حول تداولات سوق الأسهم السعودية والنتائج الأخيرة، ينضم إلينا مباشرة من جدة الأستاذ حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. أهلا بك أستاذ حسين، شكرا لانضمامك إلينا. دعنا نبدأ بنتائج أكوا، نتائج مخيبة. الإيرادات جاءت أقل من المتوقع، صافي الربح أقل من المتوقع، الربح التشغيلي أيضا أقل من المتوقع وبكثير، والسهم متراجع بقرابة 4%. قراءتك لنتائج أكوا في الربع الثاني؟
1: مساء الخير أستاذ ناصر، مساء الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. أكوا من الشركات التي لا يجب أن ينظر إلى النتائج الآنية، ولكن النتائج المستقبلية. بالتأكيد الشركة لديها استحقاقات قوية جدا، لديها مشاريع على وشك أن تبدأ التشغيل، وبالتالي هذه سوف تساهم بشكل كبير جدا في زيادة الإيرادات مستقبليا. بالتالي اليوم لا نستطيع أن نحكم على الشركة من خلال ربع واحد. هذه من الشركات التي لديها مجال واسع في الاستثمار، وهي من الشركات الرائدة عالميا. اليوم رؤية 2030 تقوم في الطاقة النظيفة على هذه الشركة. أيضا الشركة لديها توسعات عالمية، لديها استحقاقات عالمية، لديها انتشار عالمي. بالتالي اليوم هذه الشركة لا ينظر إليها بالنتائج الحالية، ولكن ينظر لها بالنتائج المستقبلية. وبالتالي اليوم أي مستثمر يشتري هذا السهم فلينظر إلى مستقبل ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تكتمل مشاريع هذه الشركة وتبدأ في زيادة إيراداتها. وبالتالي أنا أعتقد أنها من الشركات التي سوف تكون قوية جدا، ليست محليا ولكن عالميا. شركة تعول عليها المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا في أول شيء إنتاج الطاقة.

0: بديلة داخل المملكة، وأيضا استثمارات الخارجية التي يعني منتشرة في كل أنحاء العالم.
1: دعنا الآن نتحدث عن ردة فعل السوق. يعني اليوم نحن نتداول عند 10,800 تقريبا، السوق مرتفع منذ بداية الشهر ب2.25%، النتائج تقريبا كلها صدرت، لم يتبقى إلا أيام معدودة على انتهاء المهلة النهائية للإفصاح عن إفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني. كيف قرأت ردة فعل السوق، وخصوصا أنه أثر الحرب في المنطقة كان واضحا وجليا في نتائج الشركات في الربع الثاني، بعضها استطاع أن يستفيد والبعض الآخر يعني تأثر سلبا منها، قراءتك لردة فعل السوق على وقع نتائج الربع الثاني؟
0: يعني أنا أعتقد أستاذ ناصر اليوم المستثمر السعودي أعتقد أنه أصبح أكثر وعيا من السابق. اليوم ردات الفعل أصبحت يعني متأنية، بالتالي اليوم لم نشاهد خصوصا المستثمرين المؤسسات والمستثمرين كبار المستثمرين، أنا أعتقد أن اليوم النظرة للمستقبل وليس النظرة الحالية. نعم هنالك توترات جيوسياسية، نعم هنالك شركات تأثرت بالحرب وتأثيرها على خصوصا البتروكيميكالز، ولكن في المجمل العام نتائج الشركات كانت جيدة. القطاع البنكي أيضا أرامكو أظهرت قوة في تجاوز هذه الأزمة وارتفعت إيراداتها بشكل كبير جدا، بالتالي اليوم أنا أعتقد أن المستقبل أو المستثمر الحصيف هو الذي ينظر للمستقبل. بالتأكيد اليوم الحرب والتوترات الجيوسياسية سوف تنتهي بحول الله تعالى، ولكن النظرة هي للمستقبل. اليوم عندنا اقتصاد بينمو، إيرادات الدولة بتنمو، الاقتصاد غير النفطي ينمو، وبالتالي اليوم نعول على كل هذه الإيجابيات التي في الاقتصاد السعودي، وبذلك اليوم المستثمر مهما ابتعد عن السوق السعودية سواء اتجه إلى بدائل أخرى في الاستثمار مثل ودائع لأجل أو حتى اللجوء إلى الأسواق العالمية مثل السوق الأمريكية التي أصبحت ملاذ لبعض السعوديين، ولكن في النهاية سوف تعود هذه الأموال لأن السوق الاقتصاد السعودي اقتصاد واعد، وسوف تظهر نتائج رؤية 2030 خلال السنوات القادمة بشكل أكبر مما تحقق في السنوات الماضية، وبالتالي اليوم المستثمر عليه أن ينظر إلى المستقبل أكثر مما ينظر إلى الوضع الحالي.
1: شكرا جزيلا لك من جدة الأستاذ حسين رقيب مدير مركزات للاستشارات، أهلا وسهلا بك. سنتوقف الآن مع فاصل قصير ونتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق. مشاهدينا ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
2: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
1: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في

تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في السعودية أعلنت وزارة الطاقة بأن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا نشب في أحد المرافق لمصفاة أرامكو السعودية في جازان، وذلك من دون وقوع أي إصابات. وأكدت في بيان أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية بصاروخ أثناء عبورها لمضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها بأن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. وكانت أدنوك قد أعلنت في وقت سابق بأن الهجمات خلال الأسبوع الماضي شملت 3 سفن وأسفرت عن وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين، ليرتفع إجمالي السفن التابعة لها التي تعرضت لهجمات منذ اندلاع حرب على إيران إلى 15 سفينة. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن سفينتين في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وشملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر منطقة الحصار، والتي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية.
1: Some who've speculated the strait will never go back to being the way it was before. What would you say?
2: I think they're saying that in a doomsday sort of way. I would say it in another way. The strait is never going back to the way it was because the Iranians have used or tried to use it as a choke point. What we are going to see over the next 2 years, the strait's going to become irrelevant. It is going to become just another body of water, and I would say that more than 50% or 70% of the energy that moves through the strait now is going to go through underground pipelines.
0: والآن وكما العادة مشاهدين على رأس الساعة، نذهب إلى موجز لآخر وأهم الأنباء السياسية مع الزميل عادل عيدان.
3: عربية. أفاد مراسل العربية باستمرار هجمات ميليشيات الحوثي على المخا ومينائها، وذكر مراسل العربية أنه جرى رصد إطلاق صاروخين باليستيين من شرق تعز تجاه المخا، فيما استهدف صاروخ حوثي سكن موظفي مستشفى ميداني في المخا، كما استهدفت ميليشيات الحوثي رصيف ميناء المخا بزورق مفخخ، بينما وصل عدد الهجمات على الميناء إلى أكثر من 20 هجوما حتى الآن. وبحسب مصادر عسكرية يمنية، فأن ميليشيات الحوثي أطلقت الصواريخ والمسيرات من منطقتي الحبان في مقبنة ومقبنة بمحافظة تعز والواقعتان شرق المخا. المصادر العسكرية اليمنية أضافت أن الحوثيين استهدفوا مواقع في جبل النار وجزيرة زقر القريبة من المخا، كما استهدفوا أيضا الميناء التجاري. بدوره قال مدير ميناء المخا للعربية إنه تم تسجيل إصابات بين العاملين جراء الاستهداف الحوثي للميناء التجاري. كشفت الحكومة العراقية عن ضبط خلية مكونة من 3 أشخاص خلال انتشار أمني شهدته البلاد. وبحسب الحكومة، فإن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارجية. وبينت الحكومة إلى أنها عثرت بحوزتهم على أسلحة ومسيرات، فيما أكدت مصادر العربية والحكومة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارج الأراضي العراقية على دول أخرى. كما كشفت المصادر أن عن

0: ناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية ومسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات مع عمان لا تعني فتح مضيق هرمز، كما أشار عراقشي إلى مسارات جديدة في المضيق دون توضيحها، وأشار أيضا إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وقال إن المحادثات بشأن الآلية القانونية لإدارة المضيق وتحديد مسار عبور السفن لا تزال جارية. أعلنت كييف استهداف عدة سفن روسية في البحر الأسود، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي عن تعرض ميناء أوديسا لأضرار جراء هجوم روسي وقع خلال الليل، مضيفا أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح في المدينة. وكانت روسيا أعلنت بوقت سابق الهجوم على عدة أهداف عسكرية أوكرانية في ميناء أوديسا ونيكولايف، وقالت إنها ضربت مستودعات تحوي أسلحة ومعدات عسكرية وأخرى للاتصالات إلى جانب أنظمة حرب إلكترونية. انتهى الموجز، الآن إلى ناصر الطيبي وجرس الإغلاق، في أمان الله.
1: شكرا عادل، أهلا بكم من جديد، ونبدأ الآن مشاهدينا جولة على أبرز أخبارنا العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى 131 نقطة وعشر النقطة في يونيو أو في يوليو عفوا، مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير من عام 2023، وذلك مقارنة بقراءة في يونيو الماضي البالغة 130 نقطة وثلاثة أعشار النقطة. جاء الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار الحبوب والزيوت وسط مخاوف من اضطرابات صادرات البحر الأسود وموجات الحرارة التي أضرت بالمحاصيل، إلى جانب تداعيات الحرب في الخليج وارتفاع أسعار الطاقة. في الولايات المتحدة، بدأ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بيركشير هاثاواي في استثمار جزء أكبر من السيولة الضخمة التي تراكمت في عهد سلفه وارن بافيت، مع زيادة الاستثمارات وإعادة شراء أسهم الشركة. فخلال الربع الثاني أنفقت الشركة نحو 4.5 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها في أكبر توزيعات فصلية للمساهمين عبر عمليات إعادة الشراء منذ عام 2021. كما اشترت الشركة أسهما في شركات أخرى قاربت قيمتها 20 مليار دولار، ونتيجة لذلك تراجعت السيولة لدى المجموعة من حوالي 397 مليار إلى 365 مليار دولار. وتشير التحركات إلى تغير واضح في وتيرة الاستثمار تحت قيادة غريغ إيبل، الذي أبرم أيضا صفقة بقيمة 6.8 مليار دولار للاستحواذ على شركة بناء المساكن تايلر موريسون، وضخ أيضا 10 مليارات دولار إضافية في شركة ألفابت لدعم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تراجعت أرباح سوفت بانك في الربع الأول من سنتها المالية ب 18% إلى 2.2 مليار دولار، لتأتي النتائج أقل من المتوقع. ويأتي هذا الانخفاض بعد أرباح سنوية قياسية حققتها المجموعة بفضل ارتفاع قيمة حصتها في شركة إنتل، حيث حققت مكاسب بنحو 8.5 مليار دولار. وسجلت سوفت بانك صافي دخل تجاوز 32 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس من العام الحالي. ومع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي، تترقب الأسواق إدراج شركة أوبن أي آي، الذي من المتوقع أن تصل استثمارات سوفت بانك فيها إلى نحو 65 مليار دولار بحلول أكتوبر المقبل.

في السعودية من المقرر أن يتم العمل بنظام إيرادات الدولة المحدث بعد 6 أشهر، وذلك بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية. ووفقا لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، فإن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية.

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران ستؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط لفترة قصيرة، لكن المرونة التي تتمتع بها ستدفعها لتتجاوز التحديات. ووفقا للتوقعات سيسجل الشرق الأوسط انخفاضا في الناتج المحلي للسفر والسياحة ب 14.5% إلى 330 مليار دولار هذا العام. في المقابل ستسجل المنطقة أسرع نمو في قطاع السفر والسياحة في العالم بين عامي 2026 و2036 بقيادة السعودية، حيث يمثل قطاع السفر والسياحة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتضاعف إنفاق الزوار الدوليين بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل.

إذن مشاهدينا، اللحظات الأخيرة قبل انتهاء فترة المزاد، وحاليا نغلق السوق واستقرار عند 10817 نقطة. قيم التداولات اليوم ضعيفة مشاهدينا، نتحدث عن أقل من 3.2 مليار ريال. هذه أدنى مستويات للسيولة منذ 26 من يوليو، عندما سجلنا في حينها 2.4 مليار ريال. فبالتالي هذه أدنى مستويات سيولة يومية منذ 26 من يوليو الماضي. السهم الأكثر نشاطا اليوم سهم الراجحي، 330 مليون ريال من التداولات عليه، وباقي الأسهم النشطة بعيدة كل البعد عنه من حيث مستويات السيولة. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، العربية للتعاقدات الفنية في ضوء طبعا النتائج السلبية التي أفصحت عنها الشركة عن الربع الثاني اليوم. سابق على ارتفاع بالرغم من الاستقرار على المؤشر ب 21 النقطة المئوية. معادن أيضا سجلت مكاسب جيدة اليوم ب 2%، وسابق للمغذيات ب 2.25%. أيضا مكاسب التصنيع أعطتنا النتائج، تفاقمت خسائرها في الربع الثاني، والسهم في ضوء هذه النتائج المخيبة يتراجع ب 4%. البنوك اليوم بالمجمل على ارتفاع، السعودي الأول بواحد وربع النقطة المئوية. أما أسهم شركات الطاقة السعودية فاليوم أرامكو سجلت مكاسب بأربعة أعشار، بترو رابغ متراجعة بثلاثة ونصف النقطة المئوية، والحفر العربية على ارتفاع ب1%. طبعا أرامكو كنا قد أعلن اليوم إعلان وزارة الطاقة عن الحريق الذي نشب في مصفات جازان والذي تم السيطرة عليه. قطاع الاتصالات STC وموبايلي على ارتفاع بحوالي 14 النقطة المئوية. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في الكويت أكدت وكالة فيتش على تصنيف الكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من قوة أصولها الخارجية والمالية العامة، لكن فيتش أشارت إلى أن الاعتماد الكبير على النفط وارتفاع تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية وضخامة القطاع العام كلها تحديات يجب معالجتها. في لقاء مع العربية بزنس، توقع الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية حمد بن طلال الثاني بأن يحقق مشروع علم الروم في الساحل الشمالي في مصر مبيعات بنحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال 5 مراحل على مدى 15 عاما. وأضاف حمد الثاني بأن استثمارات الديار القطرية في مصر سترتفع من 7 مليارات دولار حاليا إلى 40 مليار دولار بنهاية العقد الحالي.

0: علم الروم تخصم لعدة مراحل، تقريبا بنوصل لخمس مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من اليوم، اليوم الرؤية هذه والحلم يبدأ ينفذ، يحط في جداول وخطة زمنية، يبدأ خلينا نقول تسليم مراحل من بدايتها من 2030. حجم استثمارها 220 مليار جنيه متوقع في المرحلة الأولى. أما عن انتهاء الكلي المشروع في تقريبا 15 سنة إن شاء الله بيكون تسليم علم الروم بالكامل.
1: تم تأسيس شركة لهذا الهدف، شركة تابعة للديار، هل هناك مساهمة للمجتمعات العمرانية أم هي خالصة 100% للديار القطرية؟
0: مساهمة المجتمعات العمرانية الجديدة هي في نسبة الأرباح بنسبة 15% من المشروع.
1: المبيعات المتوقعة من المشروع وخاصة في المرحلة الأولى بكامل المشروع والمرحلة الأولى؟
0: المرحلة الأولى أتوقع نتكلم فوق 300 مليار جنيه من المبيعات، بالإضافة إلى كامل المشروع بيتخطى 50 مليار دولار إن شاء الله على انتهائه.
1: بالنسبة لتحدي الأسعار في الساحل الشمالي، الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. مبيعات الساحل الشمالي على مدار عامين 1.2 تريليون. توقعات حصتكم من هذه المشروعات والمكان اللي هتاخدها الديار على الساحل الشمالي، وايضا هل سنشهد مزيد من ارتفاع الاسعار؟
0: موضوع ارتفاع الاسعار هذا دائما يعتمد على العرض والطلب، ويعتمد بعد على مكونات على البنى، مواد البنى نفسها واسعارها شلون، فهي دائما تكون حسبه عرض وطلب. والديار القطريه الحمد لله كل ما نفتح مشروع يكون عليه طلب كبير، واحنا نسعر

0: دائما سعر مناسب للسوق ومناسب للمنتج اللي الديار القطرية قاعدة تقدمه للمستثمرين.
1: بالنسبة لإجمالي مشروعات ديار في مصر، كم تبلغ استثمارات ديار في مصر لديها عدة مشروعات أخرى؟
0: الديار القطرية حتى اليوم استثمرت أكثر من 7 مليار دولار في جمهورية مصر العربية، وتوقع على أنها العقد عقد النصف الجاي يوصل ل 40 مليار دولار إن شاء الله.
1: بالنسبة ديار متواجدة في 20 دولة تقريبا، حجم استثماراتها قد إيه، وهل هناك دول أخرى تطمح لدخولها؟
0: حجم استثمارات الديار القطرية حول العالم بأكثر من 35 مليار دولار، هاي محفظة الديار بشكل عام، والديار دائما يعني دور على فرص مناسبة أن هي تقدر تدخل فيها.
1: رؤيتكم للمنطقة العربية خاصة في ظل الظروف الحالية، هل فيها تحديات أم أن المنطقة العربية فيها معدلات نمو مرتفعة وستبقى مرتفعة؟
0: شوفي دائما تقاس الدول مش فقط بالفخط الاقتصاد، فبعد خلينا نقول بقابليه هالاقتصاد وخلية الدوله والبشر الموجودين. معظم الدول العربيه هذه تلاقي ان معظم السكان كتله سكانيه في بين 18 و 35، فهذه يعني خلينا نقول قوه لهذه الدول ان هي تقدر فعلا تغير الوضع الحالي، وهي ما شاء الله كلهم في وضع ممتاز وبتعلى لجدام، في منطقة واعدة جدا فيها قوة بشرية عاملة قوية جدا، نسبة التعليم فيها ما شاء الله مرتفع، فلا بإذن الله بالعكس الدول العربية احنا موجودين في معظم الدول العربية ونشتغل ونشوف منها خير الحمد لله.
1: لديكم اهتمام بالفنادق أو بالغرف الفندقية، خططكم بالنسبة لعالم الروم؟
0: عالم الروم إن شاء الله بيكون فيها أكثر من 3500 غرفة فندقية على انتهاء المشروع، والمرحلة الأولى بيكون فيها حول 1000 غرفة فندقية.
1: كان الحديث في الأول عن 4500 غرفة فندقية.
0: أكثر من 3500 غرفة.

0: أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية ضعفا مفاجئا في سوق العمل خلال شهر يوليو الماضي، بعدما خسر الاقتصاد 23 ألف وظيفة بالتزامن مع تعديل أرقام مايو ويونيو بالخفض بنحو 103 ألاف وظيفة مجتمعة. ورغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، فإن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 61.4%، وهو من أدنى مستوياته منذ عقود باستثناء فترة الجائحة. كما تباطأ نمو متوسط الأجور إلى 3.2% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في أكثر من 5 أعوام. حذرت بلاك روك من أن التحرك الأمريكي المفاجئ لدعم الين الياباني يضيف طبقة جديدة من المخاطر الجيوسياسية ويقلل جاذبية الاستثمار في السندات الحكومية طويلة الأجل. وقد باعت الولايات المتحدة اليورو واشترت الين ضمن تدخلها في سوق العملات، لكنها لم تبلغ صناع السياسة الأوروبيين إلا بعد انتهاء العملية. في خطوة قال مسؤول في بلاك روك بأنها تعكس تراجعا نسبيا في مستوى التعاون بين الدول. وبحسب جيمس تيرنر رئيس الدخل الثابت العالمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بلاك روك، فإن الشركة مترددة حاليا في زيادة التعرض للسندات طويلة الأجل بسبب التقلبات والمخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن العوائد بعيدة المدى. ويأتي التحذير في وقت تتعرض فيه السندات طويلة الأجل لضغوط بفعل مخاطر التضخم وزيادة الاقتراض الحكومي والتوترات الجيوسياسية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من أمستردام ريان رسول، الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية. ريان، أهلا بك. إذا هذه التقارير التي تفيد بأن واشنطن باعت اليورو مقابل شراء الين لدعم العملة اليابانية من دون إبلاغ صانعي السياسات الأوروبيين إلا بعد تنفيذ هذه العملية، هل يشير ذلك برأيك إلى تراجع مستوى التنسيق في السياسات الاقتصادية الدولية؟ وما الذي يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لأوروبا؟
1: تحية طيبة لك ناصر ولمشاهديك الكرام. بالفعل هذا التدخل هو يعتبر تدخل تقني من أجل دعم سعر الصرف أو تعزيز عملة ما، ولكنه يكسر عرفا اقتصاديا كان موجود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هو بأن الدول الجي 7 أو الدول الصناعية الكبرى تنسق فيما بينها قبل أن تقوم بأي تدخلات نقدية كبرى. البنوك المركزية تتشكل

0: تتشاور تنسق بينها، وقد تقوم بالتنفيذ بشكل مشترك أو بشكل متوازي. هذه السابقة هي كسر لهذه الأعراف ولها تداعيات مستقبلية في حال استمرارها وتوسعها. ولكن السؤال قبل تقييم هذه التأثيرات هو هل سوف تكون هذه تصرف فردية أم أنه تصرف في سياق أكبر، حيث أن دونالد ترامب يميل إلى اتخاذ قراره ثم إبلاغ حلفائه، سواء كان في الشؤون الدفاعية أو في شؤون التجارة أو أي في شؤون أخرى كما لاحظنا الآن في سياسة التدخل النقدي. النقطة الثانية بأن الأسواق تسعر الآن علاوة مخاطر أعلى مما قبل، يعني هناك علاوة مخاطر لكل شيء، للتغيرات الجيوسياسية، للمدة الزمنية، والآن أيضا لعلاوة التدخلات النقدية الغير منسقة التي قد تكررها الولايات المتحدة الأمريكية سواء في اليورو أو في عملات أخرى حسب حاجتها لذلك.
1: رايان، ترى شركة بلاك روك بأن التدخل المفاجئ في سوق العملات إلى جانب تزايد المخاطر الجيوسياسية ومخاطر التضخم والمخاوف من ارتفاع الاقتراض الحكومي، هذا كله يجعل المستثمرين أكثر ترددا في الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل. إذا استمرت هذه المخاطر، فما تأثير ذلك المحتمل على أسواق السندات السيادية في أوروبا وتكاليف الاقتراض الحكومي هناك؟
0: نعم، في البدء هذا سوف يزيد من تكلفة الاقتراض للسندات الأوروبية وخاصة طويلة المدى، سوف يحصلون على علاوة مخاطر إضافية لكلما طالت الفترة الزمنية. النقطة الثانية بأن السبريد أو الاختلاف بين تسعير السندات بين دول الشمال الأكثر استقرارا وعلى رأسها ألمانيا التي تدفع معدلات فائدة أقل، ودول الجنوب إيطاليا فرنسا إسبانيا المثقلة في الديون سوف يصبح أكبر، بمعنى أن علاوة المخاطر أو السبريد بين هذه الدول الشمال والجنوب سوف تكون أعلى، وهذا يزيد العبء على هذه الدول المثقلة بالديون فعلا. النقطة الثالثة بأنه قد يزيد أيضا من مديونية هذه الدول، هذه الدول إسبانيا فرنسا إيطاليا كلها بلغت مستويات ديونها ضعف النسبة الموصى بها من قبل الاتحاد الأوروبي وهي 60%، هذه الدول تتراوح نسبة الديون بها من إلى الناتج الإجمالي المحلي من 101% هو إسبانيا لغاية 137% وهي إيطاليا، وفرنسا بينهما بحوالي 116% بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي. كل هذه العوامل سوف تتعزز أكثر في حال تكرر هذه المبادرة. لنكون واضحين أيضا ناصر، ليست هي التأثير المباشر على قيمة اليورو أو على مخاطر السندات، ولكنها مؤشر واضح على ضعف التنسيق وزيادة علاوة المخاطر وتكرارها في المستقبل قد يؤثر بشكل صدمات على سعر صرف اليورو، وهذا كله يدفع المستهلكين للابتعاد عن السندات طويلة الأمد. وهذه أيضا من المخاطر المحتملة بأن يتحولوا الشركات المستثمرين بلاك روك وغيرها من السندات طويلة الأمد إلى السندات قصيرة الأمد والمتوسطة الأمد، وهذا يعني إعادة هيكلة الديون ويعني علاوة مخاطر أعلى وري انفستمنت ريسك أو مخاطر إعادة استثمار أعلى، لأن فترة السندات سوف تكون أقصر.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من أمستردام، رايان رسول الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية، لكن مستمرون معكم لنصف ساعة أخرى في جرس الإغلاق على شاشة العربية بزنس، فابقوا معنا، إلى اللقاء.

0: السياسة والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميا.
4: طور الاقتصاد السعودي، هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
3: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

خسائر أسبوعية لأسعار النفط ب7% وسط ترقب إعادة فتح مضيق هرمز. تفاقم الخسائر الفصلية لشركة التصنيع الوطنية بضغط من تحديات سلاسل الإمداد. الرئيس التنفيذي للديار القطرية يكشف للعربية بزنس عن حجم الاستثمارات والمبيعات المتوقعة في مشروع علم الروم في مصر. وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق. وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية. ويستهدف المشروع تمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية سنويا، ودعم 500 ألف فرد وشركة بينهم 150 ألف امرأة في استخدام المدفوعات الرقمية، كما يشمل تحديث البنية الأساسية للقطاع المصرفي وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي ووحدة المعلومات المالية. في أخبار القطاع العقاري المصري، تراجعت الأرباح الصافية لشركة مدينة مصر ب 20% إلى مليار جنيه. وفي لقاء سابق خلال اليوم أشار عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر إلى أن تحديات ارتفاع أسعار البناء وأسعار النفط أثرت على هوامش الربحية، مضيفا أن الشركة لديها خطط للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
1: نتيجة طبيعية لكلام كثير قلناه الفترة اللي فاتت، بالعكس كنا دايما بننفي ان في تباطؤ في السوق وان في مشكلة في الطلب وكده، فده ظاهر جدا في نمو المبيعات. الحمد لله رب العالمين احنا في

0: ولكن احنا مش عايز اسميها مشكله، بالعكس احنا شايفين التحدي فين بالظبط. يمكن حتى ضيفك الكريم السابق كان بيتكلم على النهارده ارتفاع اسعار مواد الخام بصفه عامه في صناعات مختلفه، ومواد البناء طبعا تحديدا في القطاع العقاري. وكنتوا بتتكلموا حتى على زياده سعر النفط دلوقتي، او دلوقتي يمكن في تراجع بسيط، بس قصدي زياده عن
1: صح
0: اللي احنا كنا عاملين عليه فوركاستس والمارجنز للوحدات اللي احنا بنسلمها في هذه الفتره. فالتراجع في هوامش الربح نابع من حاجتين عندنا احنا في مدينه مصر تحديدا: زياده التكلفه للوحدات المسلمه في الفتره ديت بسبب التكاليف الزائده، وعدم القدره ان احنا نلحق في هذه الوحدات تحديدا ان احنا نعوضها بزياده اسعار، ودخول عنصر المشاريع الكو ديفلوبمنت اللي هي اراضي غير مملوكه للشركه اللي بيبقى هوامش الربح فيها اقل. فلما بتركبي دول كلهم على هوامش الربح المعتاده المتوسط بينزل شويه. فانا بالعكس احنا شايفين المشكله كويس ومتحسبين لها، وبالعكس ان شاء الله
1: طب لانك
0: يعني يبقى
1: تحدثت
0: في
1: سيد عبد الله
0: تعويض.
1: على موضوع اسعار البيع، افيك تعطينا فكره كيف كانت اسعار البيع بالنصف الاول من هذا العام بالمقارنه مع النصف الاول من العام الماضي؟ وقد ايه هذا الموضوع ارتفاع الاسعار المدخلات مدخلات مش الانتاج يعني التكاليف الخاصه بكم لاي درجه اثرت على موضوع التسعير؟
0: ردا على زيادة الأسعار، احنا ما قدرناش نزود الأسعار بنفس القدر اللي زادت فيه التكلفة أو تكلفة مواد البناء تحديدا، المدعومة كمان بزيادة تكلفة الطاقة والمحروقات واللي هي بتأدي لتضخم بصفة عامة. فنسبة الزيادة في النصف العام الأولاني كله على الأقل عندنا احنا في متوسط مشاريعنا لم يتخطى 5%، وطبعا زيادة التكلفة كانت أكتر من كده. فده برضو ردا على اللي حصل بالظبط في هوامش
1: نعم
0: الربح. يعني
1: نعم قد ايه حجم محفظة الأراضي لديكم اليوم؟
0: محفظة الأراضي حوالي 13 مليون متر مربع.
1: وقد ايه كانت نسبة إلغاء الحجوزات بالشركة على مدار النصف الأول؟
0: والله دي من الحاجات الحمد لله برضو اللي مطمنانا. يعني انا زي ما بقول لك كان بالنسبه لنا مهم جدا في تحديات 26 ان احنا نلاقي زياده في النمو والمبيعات، وده شفناه. وزي ما الحمد لله احنا بقى كشركه في التسليمات في عدد الوحدات المباعه، فده طمنا في حته الطلب. ولكن في حته الكانسليشنز كمان برضو كانت الارقام صحيه جدا، اعتقد ان هي لم تتجاوز ال 3% في نصف العام الاولاني. دي
1: جميل
0: نسبه صحيه جدا في الظروف ديت. يعني

0: نبقى مع أخبار القطاع العقاري في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم السوق العقارية وتحفيز الاستثمارات. ووفقا لرئيس الوزراء، فإن التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى إيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني، توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح بما يحقق تنظيم السوق. ومن المتوقع يعمل الاتحاد على فض المنازعات وتصنيف المطورين ودعم شفافية السوق مع ضمان حماية المتعاملين المتعاقدين. وللمزيد حول مشروع القانون هذا ينضم إلينا مباشرة من القاهرة عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لـ TLD للتطوير العقاري. أهلا بك وشكرا على انضمامك إلينا. قانون لتنظيم السوق العقارية، ما الدواعي اليوم لوجود هذا القانون في الوقت الحالي؟ وهل هناك خلل أصلا في السوق يدفع لوجود هذا القانون؟
1: أهلا بحضرتك. خليني في البداية أؤكد أن القانون ده بتاع إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هو مطلب من المطورين العقاريين بقاله سنوات كثيرة. السوق العقاري سوق كبير جدا في مصر، هو أحد الأسباب الأساسية في النمو الاقتصادي في مصر على مدار السنين اللي فاتت، بيساهم ب20% من حجم الناتج القومي ووراه فوق 100 صناعة وبيشغل ملايين من فرص العمل. والسوق في نمو بقاله سنين طويلة، وفي جذب كبير على السوق العقاري سواء داخلي أو خارجي. شهدنا صفقات خارجية عديدة السنوات اللي فاتت بأرقام كبيرة جدا من المستثمرين من الخارج وكذلك من الداخل، فبالتالي المطلب موجود من زمان، وإحنا بنشيد للحكومة على تلبية هذا الطلب لتنظيم سوق بهذا الحجم ودعم الشفافية فيه وحماية كل المتعاملين فيه، سواء المطور أو الدولة اللي بتمنح الأرض أو العميل اللي بيشتري.
0: التنظيم يبدأ من إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين كمظلة واحدة.

0: لممارسة عمل التطوير العقاري. كيف ستكون أهمية هذا الاتحاد كجهة واحدة تضم كل المطورين؟
1: التطوير العقاري هي صناعة كبيرة جدا، فبالتالي وجود مظلة مهنية لها خبرة في هذا السوق وفهم السوق ده بيشتغل إزاي بكل التوابع بتاعته وكل الناس المتصلة بيه أو كل المجالات المتصلة بيه هو البداية الصحيحة. زي ما في مجالات كتير في مصر، على سبيل المثال لا الحصر، اتحاد التشييد والبناء للمقاولين بقاله العديد من السنوات لأنه قطاع كبير وقطاع محتاج تنظيم، فبالتالي أهمية الاتحاد ده هتكون أهمية كبيرة جدا للقطاع كله والاقتصاد المصري بوجه عام.
0: فكرة تصنيف المطورين وفقا لحجم الأعمال والملاءة المالية، ألا يضر ذلك بالشركات الأصغر حجما وأيضا الشركات الجديدة التي تدخل إلى السوق؟
1: بالعكس، التنظيم ما بيضرش أي حد داخل جديد في السوق، بالعكس ده بينظم الدخول ده. والتصنيف أو خلينا أقول اتحاد المطورين هو هدفه كذا حاجة، أولها هي تنظيم العلاقة، ثانيا دعم الشفافية من خلالها عشان نحقق الأهداف دي. بنتكلم على تصنيف المطورين، وبنتكلم على لجنة لفض المنازعات، وبنتكلم على قاعدة بيانات موحدة عشان يبقى فيه أرقام واضحة أو معلومات واضحة في السوق. لما بنتكلم على التصنيف النهاردة، التصنيف ليه معايير مختلفة، فمنها الملاءة المالية، منها الخبرة بتاعة المطور، منها عدد سنوات الخبرة بتاعة المطور، منها برضو عدد الوحدات المسلمة من كل مطور. فهيقدر المطور طبقا لتصنيفه يدخل السوق بطريقة منظمة، وممكن بطريقة بتحميه هو من الخطر، فبالتالي تحمي كل الستيك هولدرز اللي بيتعامل معاها أو كل الناس اللي بيتعامل معاها جوه السوق ده. فأنا مش بشوف إن هي ممكن تعمل مشكلة لحد داخل جديد، بل بالعكس، ده زي ما قلنا السوق ده عليه جذب استثماري كبير جدا داخليا وخارجيا، فتنظيمه وتنظيمه بطريقة شفافية هدف إيجابي لجميع الأطراف.
0: ماذا يمكن أن يقدم الاتحاد للشركات المتعثرة أو التي تواجه بعض المشاكل وتتأخر في تسليم المشاريع بسبب مشاكل مالية أو بسبب ارتفاع التكاليف عليها؟ هل من دور يمكن أن يقدمه هذا الاتحاد؟
1: زي ما قلنا، أحد العوامل الأساسية في الاتحاد هي لجنة لفض المنازعات، وتكون تكوينها تكوين فني وتكوين قضائي في نفس الوقت عشان تقدر تتعامل مع مثل هذه التحديات في ظل سوق زي النهاردة عدى في تحديات كتير على مدار ال5 سنوات اللي فاتوا. و لو بنتكلم على تعثر او في التسليم او تعثر مالي بالنسبه لاي مطور حاصل، فده شيء الحكومه معترفه بيه النهارده. احنا بنتكلم على نسبه تضخم تجوز ال 300% على مدار ال5 سنوات اللي فاتوا، وبالتالي بنتكلم برضه على استجابه ايجابيه جدا من الحكومه المصريه لدعم المطورين بسبب هذه التحديات، سواء في تيسيرات ليها علاقه ب تخفيض الفوائد على أقساط الأراضي أو مد فترات التنفيذ بالنسبة للمطورين. وطبعا الاستجابة دي بتبقى للمطور الجاد، المطور الملتزم بيلاقي على طول هذا الدعم. فإحنا ما بنتكلم النهاردة على أهمية الاتحاد في ظل
0: نعم،
1: حالة السوق النهاردة كمثال، ففي العلاقة اللي ما بين المطور والدولة النهاردة في تيسيرات بتمنح من هيئة المكافأة العمرانية ووزارة الإسكان بوجه عام، ولكن لا علاقة بها أو لا تسري على العلاقة بين المطور والعميل.
0: طيب، على العلاقة بين المطور والعميل أستاذ عمر، فقط نقطة أخيرة قبل أن يداهمنا الوقت، العقود أيضا عليها اختلاف، هي نقطة اختلاف كبير بين المطورين، هل يمكن أن نشهد عقودا موحدة خصوصا في بعض المناطق مثل الساحل الشمالي حيث سمعنا هناك خلافات كثيرة في المشاريع بسبب وجود اشتراطات غير مذكورة في العقود؟
1: احنا بنتكلم على، لو بنتكلم على عقود بيع الوحدات، فاحنا بنتكلم ان

0: أغلبية عقود المطورين قريبة من بعضها، ولكن في النقاشات طبعا التوجه إلى إصدار عقد موحد للمطورين، ويبقى فيه مجرد كل مطور بيضيف فيه الاختلافات التجارية طبقا لمشاريعه وطبقا اللي هو بيقدمه. الاختلافات اللي بنشهدها يمكن في الساحل الشمالي بالأخص، ردا على سؤال حضرتك، ليها علاقة في طرق التشغيل أكتر أو ثوابت أو ضوابط التشغيل من مشروع للتاني، وده نطاق كبير جدا وعام جدا وبيختلف بشكل كبير عن طابع مشروع أو التاني. فإحنا من ناحية عقود البيع أتخيل إن ده هيكون موجود. إحنا بنتكلم النهاردة برضو في مشروع قانون يتم إنشاؤه، فالتركيز أكتر هو على الثوابت اللي هتضمن التنظيم وهتضمن الشفافية وتضمن الجذب الصحيح لهذا القطاع بين جميع الأطراف. وأتوقع إن يلي هيبقى في الجهات اللي ليها علاقة أو ليها صلة بالقطاع، سواء في التشغيل ما بعد التسليم، أو ممكن بنتكلم كمان إن هو يوصل زي مثلا المسوقين العقاريين وشركات التشغيل ما بعد البيع، كل ما هو ليه علاقة باستدامة هذا السوق على المدى الطويل. ونتوقع إن شاء الله مع انعقاد اللجنة التشريعية القادمة لمجلس النواب يتم نقاش هذا القانون بأسرع وقت، ويتم تحقيق مطلب المطورين بنهاية هذا العام أو مطلع العام القادم بإذن الله.
1: شكراً جزيلاً لك عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس تنفيذي لـ TLD للتطوير العقاري، شكراً جزيلاً على وجودك معنا.
0: شكراً.
1: نتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. يبدو أن الشهادة الجامعية لم تعد تكفي، والوظائف تغيرت بسرعة مخيفة. اليوم الشركات تريد شيئا واحدا إضافيا، مهارات الذكاء الاصطناعي. فمنذ عام تقريبا تضاعف الطلب على ما يعرف بمعسكرات الذكاء الاصطناعي أو البوت كامبس بنحو 3 مرات، حيث الطلب يشتعل على موظفين يفهمون الـ AI ليدربوا بهذه المعسكرات الأقرب إلى ما يشبه الدورات المكثفة في الذكاء الاصطناعي، وهذا طبعا بحسب وكالة بلومبرغ. هنا بدأ سباق جديد، ليس نحو الجامعة بل نحو معسكرات الـ AI هذه. في عام 2022 كانت تمثل هذه المعسكرات فقط 2% من سوق الشهادات المهنية، أما اليوم ففاقت تقريبا ثلث السوق. الجامعات فهمت الرسالة سريعا، فبدأت بيع برامج قصيرة للطراب والمديرين والمهندسين أيضا. حتى الشهادات الممنوحة بالذكاء قفزت من 1% إلى 16% خلال 4 سنوات فقط. لكن هنا الخطر الحقيقي، ليس كل تدريب مفيد، بعض البرامج تعلم الأدوات لا الوظائف، وسوق العمل تتغير أسرع من المناهج. والخلاصة بأن الذكاء الاصطناعي لن يضمن لك وظيفة، لكن تجاهله قد يكلفك وظيفتك الحالية.

0: بنهاية الأسبوع الماضي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي سبق وأن جمعتها، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية معظم تلك الرسوم في فبراير الماضي وفق وثيقة قضائية. ويمثل المبلغ المعاد نحو 62% من إجمالي المبالغ التي شملتها أحكام إعادة الرسوم، والبالغ نحو 166 مليار دولار. وقد جرى تحويل المبالغ المذكورة إلى حسابات وزارة الخزانة الأمريكية لصرفها قبل نهاية يوليو الماضي. وأشار برنامج الاسترداد انتقادات، إذ قال معارضون بأن الأموال ذهبت إلى الشركات المستوردة بدلا من المستهلكين. وكان الرئيس ترامب قد رد على قرار المحكمة بفرض رسوم جمركية جديدة عبر صلاحيات قانونية مختلفة، ثم وسعها لاحقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي الذي يهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية من قبل دول أخرى. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من جنيف الأستاذ عبد الحميد ممدوح، مدير سابق في منظمة التجارة العالمية. أهلا بك أستاذ عبد الحميد وشكرا لوجودك معنا. هذا الرد المبالغ ب 100 مليار دولار بسبب عدم قانونية التعريفات الجمركية التي أقرتها طبعا المحاكم القضائية الأمريكية، هل صحيح بأنه ترد إلى الشركات المستوردة وبالتالي المستهلك الذي دفع الفاتورة النهائية لربما حقيقة خارج المعادلة؟
1: شكرا على الاستضافة الكريمة وأهلا بك. أهلا بك السادة المشاهدين. كلامك صح 100%، هو ما نشاهده هو واقع سياسي احنا يمكن ناقشناه في برنامجكم الكريم من قبل، وهو احنا بصدد سلوك سياسي يبحث عن غطاء قانوني. وبالتالي الدافع الأساسي هو ممارسة القوة وممارسة الإكراه تجاه الشركاء التجاريين. ما تم بالنسبة لقانون الطوارئ اللي هو حكمت المحكمة بعدم قانونية استخدامه لفرض رسوم جمركية هو مثال واضح للعشوائية اللي بتمارسها إدارة ترامب في استخدام التعريفات الجمركية. النقطة اللي أشرت إليها نقطة مهمة جدا، وهو أن ما تم تحصيله من تعريفات جمركية في إطار هذا القانون السالف هو مبلغ حوالي 165 مليار. ال 165 مليار دول تم تقديم طلبات استرداد منهم بما يعادل 128 مليار. اللي هم تم منهم استرداد 100 مليار. يبقى باقي عندنا 37 مليار فرق ما بين ما تم تقديم طلبات لاسترداده وما بين ما تم تحصيله.
0: صحيح.
1: ال 37 مليار دول ينقسموا ما بين أعمال صغيرة small businesses وبالتالي مش هم المستوردين الرئيسيين لهذه السلع، فلا يحق لهم الطلب باسترداد التعريفات الجمركية، والنصيب الآخر هو للمستهلكين، والمستهلك نفسه اللي بيستورد حاجة عن طريق أمازون أو أي بلاتفورم للتجارة الإلكترونية، ده ملوش حق استرداد هذه التعريفات الجمركية. ولكن هناك حقيقة دلوقتي في الملحمة اللي احنا شايفينها دي ظهرت بوضوح شديد جدا. إدارة ترامب كانت بتدعي ان التعريفات الجمركية دي هتبقى يعني إجراءات عقابية على الدول اللي بتصدر الولايات المتحدة، ولكن ما يحدث الآن هو دليل دامغ على ان من يدفع هذه التعريفات ومن يتحمل العبء هو الطرف الأمريكي، وخاصة الأعمال. لأن لو نظرنا إلى ما تم فرضه من تعريفات جمركية هنجد أنه هو وفقا للمعلومات الواردة من واشنطن ما بين 55% ل70% من المنتجات اللي تم فرض عليها تعريفات جمركية هي منتجات وسيطة، أي مدخلات في صناعات محلية.

0: الدولية في الولايات المتحدة، وبالتالي ممارسة هذا الأسلوب في إدارة التجارة بيضر مش بس بالمستهلك الأمريكي، ولكن بيضر أيضا بالصناعات الأمريكية.
1: ممتاز. سيد عبد الحميد، بالرغم من إبطال المحكمة للرسوم الجمركية الذي استخدمها ترامب بحجة قانون الطوارئ السابق، لكنه أعاد وقام بفرض رسوم وتعريفات جمركية استنادا إلى قوانين أخرى. ولكن اليوم هل ترى بأن ترامب وإدارة ترامب بموقف أضعف اليوم عما سبق نتيجة قرارات المحكمة الأخيرة، أم أنه مع الرسوم التعرفة الجمركية الجديدة عدنا للمربع الأول من جديد؟
0: ده سؤال مهم. موقف أضعف، أنا لا أعتقد أنه موقف أضعف من وجهة نظر ترامب والإدارة الأمريكية، لأن هم مستمرين في نفس الاتجاه. لو نظرنا لتأثير ما يحدث الآن، الأثر على ترامب،
1: معنا دقيقة أستاذ عبد الحميد بس عشان أعطيك الفترة، تفضل.
0: التوجه لن يتغير، وبالتالي هم بينظروا إلى إجراءات أخرى مثل القانون 301 و338 وإلى آخره. التأثير على العلاقات مع الشركاء التجاريين بتتضرر دلوقتي، ولها هيبقى في تأثير كبير على استمرار هذه الممارسات بالرغم من صدور أحكام محكمة، وبالتالي فالناتج
1: نعم.
0: هنا في العلاقات الدولية هيكون إضعاف الثقة في الولايات المتحدة كشريك تجاري يعتمد عليه على المدى الطويل.
1: دائما الحديث معك ممتع سيد عبد الحميد ممدوح، شكرا جزيلا لك على هذا المشاركة والتحليل، المدير السابق في منظمة التجارة العالمية مباشرة من جنيف، أهلا وسهلا بك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جرس الإغلاق لهذا اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: قصور ترامب في ريانا وادي صفار، مكان يليق بك.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: على امتداد أكثر من قرن ارتبط اسم عائلة علي رضا بتاريخ التجارة السعودية، وحتى تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
7: تطور الاقتصاد السعودي هذا يعني فرص الاستثمارية ازدادت، الفرص الوظيفية ازدادت. نحن ما نقترض أكثر من أصولنا، السيارات الصينية اجتاحت الأسواق، شركات زي تسلا ورتنا أنه ما أحتاج وكيل. المشكلة هي في تقديم خدمات ما بعد البيع. المستثمر الأجنبي الآن بدأ يقدر إمكانية الاستثمار في المملكة.
6: هل أكبر تهديد يأتي من السوق أو من داخل العائلة برأيك؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة.

0: السادسة على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
2: نعم مطلب في بيئة العمل.
3: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
4: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
7: لا يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي مقيدان على العربية FM. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. هجوم حوثي على ميناء المخا بعشرين مسيرة وصاروخ وزورق مفخخ يستهدف رصيف الميناء. متحدث عسكري يمني يكشف عن سقوط 7 قتلى في الهجوم الحوثي على المخا. البحرين تصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالإضافة النوعية لمنظومة الدفاع المشترك الخليجية. وزير خارجية إيران يؤكد استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز. نبدأ من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أطلقت ميليشيات الحوثي صواريخ ومسيرات من منطقتي الحبان ومقبنة بمحافظة تعز والواقعتان شرق المخا. المصادر العسكرية اليمنية أضافت أن الحوثيين استهدفوا مواقع في جبل النار وجزيرة زقر القريبة من المخا، كما استهدفوا أيضا الميناء التجاري. بدوره قال مدير ميناء المخا للعربية إنه تم تسجيل إصابات بين العاملين جراء الاستهداف الحوثي للميناء. مراسل العربية ذكر أنه جرى رصد إطلاق صاروخين باليستيين من شرق تعز باتجاه المخا، فيما استهدف صاروخ حوثي سكن موظفي مستشفى ميداني في المخا. واستهدفت الميليشيات الحوثية رصيف ميناء المخا بزورق مفخخ، بينما وصل عدد الهجمات على الميناء أكثر من 20 هجوما حتى الآن.
1: هنا جنب هذا بالمينا صح.

0: خلاص الحرق
1: اثنين ما عاد باقي له
2: ثلاثة هنا ثلاث ضربات
3: وين المعارك حركوا
0: ضرب المينا وين
3: هذه وين
0: هنا
3: لا جنبه جنبه
0: ضرب المينا صح
4: اضرب المينا
3: المينا كلهم
0: خلاص الحرب قام
1: اثنين ما عاد باقي له
2: ثلاثة هنا ثلاث ضربات
3: وين المعارك حركوا
0: ضرب المينا
4: وين وين وين
3: هذه وين
0: هنا
3: لا جنبه جنبه
0: ضرب المينا صح
4: اضرب المينا
3: المينا كلهم
0: خلاص الحرب قام
5: ولكن ما حقيقة ما جرى في المقهى؟ نحاول الإجابة على هذا السؤال مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. أهلا بك ردفان. نقطة مهمة جدا أنه في هجوم نوعي من الحوثي يستهدف أكثر من موقع للشرعية والمقهى آخرها، ما الذي جرى في المقهى؟
6: ميليشيات الحوثي تضاعف العمليات الإرهابية من محافظة إلى أخرى، بدأت في محافظتي مارب وحضرموت واستهدفت المخيمات للنازحين في محافظة مارب، اليوم استهدفت الميناء وكذلك الكهرباء وأيضا محطات ومؤسسات مدنية. استهدفت الميناء بأكثر من 25 صاروخ ومسيرة وأيضا زورق مفخخ، دمرت كل المكاتب داخل هذا الميناء. القوات المسلحة تتحدث عن 7 قتلى حتى هذه اللحظة، 3 من المدنيين و4 من العسكريين. قامت بإطلاق الصواريخ إلى قرب الكهرباء، استهدفت أيضا جزيرة زقر، استهدفت جبل النار، استهدفت وسط المدينة، استهدفت مركز تدريبي في منطقة يخت، استهدفت أيضا مديرية حيس بالمناطق السكنية. ما زال حتى هذه اللحظة طيران مسير لميليشيات الحوثي يطلق بين الحين والآخر على المدن والمناطق المحيطة في مديرية المقهى. هذا الميناء المدني والذي يستقبل فقط المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى إلى الميناء التي تدخل إلى محافظتي تعز والحديدة، هذه المناطق التي تعيش في وضع إنساني كارثي منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية وأيضا منذ أن بدأت الحرب. عندما وقعت ميليشيات الحوثي أمام قوة تابعة للمقاومة الوطنية وكذلك للمقاومة التهامية وقوات العمالقة وقامت بإحراق عدد من الزوارق الحربية المفخة التي كانت ميليشيات الحوثي تعد هذه الزوارق لاستهداف السفن داخل البحر الأحمر وأيضا باب المندب. ميليشيات الحوثي
5: ولكن ردفان، هل هناك تصور بأن تلك الهجمات هي ردة فعل على تحرك الشرعية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر؟
6: ميليشيات الحوثي هي الآن تقوم أولا بمعرفة ما هي مدى قوة الشرعية اليمنية في هذه المرحلة، لأن هناك استعدادات كبيرة، تحالفات كبيرة، التحالف الدولي الآن الذي يقوم في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. ميليشيات الحوثي

0: أثبتت هشاشة واضحة في كثير من الجبهات في الأيام الأخيرة ولجأت.
1: لكن المتابع لسير التطورات الأخيرة رضفان يدرك بأن حصيلة القتلى والجرحى جراء تلك الاستهدافات أكثر بكثير من العمليات العسكرية التي

0: الجهات الآن مؤهلة للدخول في وتيرة أكثر وصراع، وقد تكون هناك بداية المعركة لتحرير محافظة الحديدة والساحل الغربي، لأن القوات العسكرية التابعة لألوية العمالقة الجنوبية، كذلك للمقاومة الوطنية، ألوية التهامة، المقاومة التهامية، كلها مستعدة للدخول. نفذت يوم أمس الأول ضربة استباقية على مواقع للحوثيين في مديرية التحيتة وكذلك في الجبلية وأيضا في مديرية الحيمة، بمعنى أن هناك هذه القوات تنتظر قرار سياسي للإذن بهذه القوات للرد على ميليشيات الحوثي بالرد الكافي. ما حصل من رد في شبوة على ميليشيات الحوثي وأيضا تحرير وتطهير بعض المناطق من قبل النخبة قوات الدفاع شبوة، وفي أيضا المقاومة الجنوبية في الضالع والتي تقدمت مسافات في منطقة موريس وكذلك في الفاخر وبعض المناطق، هذا جعل من القوات العسكرية لا تقتنع بهذا الرد، إنما الرد الحقيقي هو من أجل الضغط على ميليشيات الحوثي وتطهير هذه المناطق ابتداء بالساحل الغربي وبعض المناطق. لو تلاحظ الآن هذا التصريح،
1: اليمنيين يريدون أن يعرفوا هل هناك تجهيز لشيء ما لإعادة الاستقرار لليمن وللبحر الأحمر؟
0: بكل تأكيد القوة العسكرية الموجودة الآن والجيش اليمني والحكومية تختلف عن المعارك السابقة، وهذا ليس فقط الاستهلاك الإعلامي ولكن ما هو حصل على الأرض. أيضا تأييد المجتمع الدولي بما تقوم بميليشيات الحوثي الآن، ليست ميليشيات الحوثي خطرا على اليمن ولا على الدول المشاطئة، بل أصبحت خطر على العالم ككل.
1: وقد يكون هذا هو المبرر جراء التصعيد الأخير. رضفان دبيس، شكرا لوجودك في الرابع. أيضا ندد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بهجمات الحوثيين على ميناء المخا بالساحل الغربي من محافظة تعز، وقال خلال استقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن إن استهداف ميناء المخا يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية. وأضاف أن الميليشيات الحوثية تستهدف الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود في محاولة لخنق الشعب اليمني. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور علي الذهب الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية والأمن البحري. أهلا بك يا دكتور. هناك نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة إليها، تصعيد حوثي في مأرب، في حضرموت، والآن في المخا، ما الذي يجري؟ هل هناك استعداد لشيء ما؟ لماذا تحرك الحوثيون بهذا العنف في استهداف مناطق حيوية يمنية؟
2: تحية لك أستاذ وللمشاهدين جميعا. الحوثي في تصوري أنه يستعجل معركة أعدت له، ولكن استعجله هذا بناه على الظروف التي هيئها لنفسه والتوقيت الذي أعده أو اختاره، وفي نفس الوقت يراعي قضايا إقليمية يعني يحاول يستغلها في الوقت الحالي. والإشارة هنا إلى المفاوضات بشأن مضيق هرمز والتي قد يعني تخرج بنتائج لن يحصل منها يعني بمكاسب بالقدر الذي دفع فيه أثمان باهظة أثناء وقوفه إلى جانب إيران كورقة ضغط، خصوصا فيما يتعلق بتهديداته والشواغل الأمنية التي يثيرها تجاه النقل البحري، وعلى وجه الخصوص تهديداته تجاه المملكة العربية السعودية ومصالح البحرية في البحر الأحمر. لكن هذا التصور أيضا لا يلغي أن هنالك أبعاد أخرى من هذه الاستهدافات، سواء كانت في المخا أو في حضرموت أو في مأرب، وهي أنه

0: تلقى ضربة موجعة أدت إلى أنه يحاول أن يثأر لنفسه، ولا يريد أحد أن يتفوق عليه، لأنه هو كان في الأساس من ابتدأ هذه العدائيات أو الضربات، وهو يريد أن يكون مطلق اليد مستغلا الموقف الدولي الداعم للسلام والذي يسعى إلى الحفاظ على أسس هذا السلام، وهي اتفاق ستوكهولم والهدنة الإنسانية،
1: ولكن
0: والتي بطبيعة الحال
1: هل لا زال الحديث عن اتفاق ستوكهولم قائم في هذه المرحلة؟ أضف إلى ذلك أنت تقول بأنه مقابل أي تهدئة في الخليج سيكون هناك تصعيد في البحر الأحمر، هل هذا ما يجري بالفعل؟
0: أنا نعم بكل تأكيد الأمر متشابك محليا وإقليميا، وكما تفضلت هو الرجل أو العفو أن الجماعة تحاول بشكل أو بآخر أن يكون لها مكاسب من وراء التضحيات التي قدمتها خدمة للوكيل الأساسي لها وهم إيران، ويتلقى الضربات عنيفة وموجعة خلال السنوات الماضية، وتحاول الآن أن تقدم المعركة وفقا للظروف التي هيئتها، لأنه في كل الأحوال هي لن تسلم بالخيار السياسي ولا بأي تسوية سياسية، ولذلك الحرب في قرارها في يعني في بالها حاضرة، ولكن الآن تهيأت لها الظروف والتوقيت المناسب لهذا. أيضا لا ننسى أن هنالك عامل مهم، وهو أن بين المخاء في يعني بحوزته بنية تحتية تقدم دعما لوجستيا للسكان في تلك المناطق، وهذا ما يشعر السكان بالرضا تجاه السلطة المحلية. فضلا عن ذلك هناك يعني تشكيلة بحرية تحفظ الأمن والاستقرار البحري وتدافع عن أو يعني تدافع عن حرية الملاحة البحرية وتوفر الأمن والسلامة للسفن بالقدر المستطاع معها، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، وهذا يعطل يعني قرار الحوثيين في مواجهة الشحن البحري، وخصوصا يعني في توجهها نحو المملكة العربية السعودية.
1: التصعيد كان واضح مجموعة من العوامل التي على أكثر من جبهة داخل اليمن وحتى خارج اليمن. السؤال الآن في هذه المرحلة، هل هناك خطط أو توجه لدى الشرعية في اليمن للتحرك خاصة في المناطق التي يستخدمها الحوثيون من أجل استهداف دول الجوار وأيضا المقدرات اليمنية؟
0: العمل هو وفق قدرات هذه الحكومة، وأعتقد أن وجود القوات المشتركة في الساحل خصوصا في منطقة المخاء إلى شمالها في الخوخة هي على أهبة الاستعداد كما أتصور، ولكن ينقصها بعض يعني الدعم في القطاع البحري، القطاع العسكري البحري، لأن المعركة لن تكون إذا أردنا أن يكون هناك مواجهة للحد من التهديد وضرب مصادره لابد أن يكون هناك تحرك على الأرض، وهذا له أبعاد سياسية. اتفاق ستوكهولم والذي بات يثير كثير من الاستهجان، لكنه في الواقع سيفا مسلطا على رقبة الحكومة، لأنها تلتزم به بوصفها عضو في المجتمع الدولي وتحاول أن تكون يعني داعمة للسلام والأمن الدولي، خلافا لموقف الحوثيين الذين يتصرفون كميليشيا. لذلك مطلوب أولا التحلل من هذا الاتفاق واتفاق الهدنة، وهذا بطبيعة الحال أمر صعب، لأن المسألة مسألة الأمن أو الخوض في معركة تهدد الأمن في البحر الأحمر.
1: أي هدنة نتحدث خاصة بعد التطورات الأخيرة والهجمات التي راح ضحية الكثير من اليمنيين؟ من القاهرة الدكتور علي الذهب الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 من يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 من يوليو. وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، كما جددت السعودية عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها. وأكدت المملكة دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الأممي لليمن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

بيان مجلس الأمن الدولي وإدانته للهجمات الحوثية ضد السعودية والسفن التجارية بترحيب إقليمي وإسلامي أيضا، حيث شدد البيان على احترام سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية. الكويت رحبت ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الحوثية ضد السعودية والسفن التجارية، مجددة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها. وزارة الخارجية القطرية رحبت بدورها ببيان مجلس الأمن، مشيدة بإدانته للهجمات الحوثية على السعودية والسفن التجارية، ومجددة تضامنها الكامل مع السعودية. كما أكدت الدوحة على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ودول الخليج. هذا ورحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، إلى جانب دعم الحكومة اليمنية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وكان أعضاء مجلس الأمن قد أصدروا في 7 أغسطس الجاري بيانا أدانوا فيه الهجمات الحوثية ضد السعودية والهجمات التي استهدفت السفن التجارية، معربين عن قلقهم من تصاعد التوترات في اليمن وما قد يترتب عليها من تقويض لجهود السلام وتهديد للسلم والأمن الدوليين. كما شدد البيان على ضرورة الالتزام بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. تتابعون في 4 أيضا، ولكن بعد الفاصل. تركيا تصف اتفاقية مكة بالشبيهة بميثاق الناتو وتؤكد أنها تهدف للتبادل الدفاعي وليست موجهة ضد إيران.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها.
1: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. أكد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان أن اتفاق مكن للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يماثل من الناحية الفنية المادة 5 من ميثاق حلف الناتو، التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف، ما يلزم الجميع بتقديم المساعدة للمتضرر. وضاف فيدان أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية في إطار الاتفاق على غرار حلف الناتو إلى جانب أمانة عامة. وأكد وزير الخارجية التركية أن اتفاق مكة للدفاع المشترك لا يستهدف إيران أو أي دولة ما دامت لا تهاجم الدول الأعضاء. وشدد فيدان على أن تركيا يجب أن تشارك في التحالف الدفاعي البحري بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر تهم المصالح.

0: التركي. البحرين رحبت بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك مؤكدة أنها شراكة استراتيجية بين أطراف متكافئة. واعتبرت الخارجية البحرينية أن الاتفاقية إضافة نوعية تكمل منظومة الدفاع المشترك لدول الخليج وتعزز فعاليتها وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأن اتفاق مكة يمثل ركيزة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تجسد إرادة مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. الرابطة رحبت بالاتفاقية الدفاعية والبيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث، وصفة الاتفاقية بالمعززة للأمن المشترك والاستقرار في المنطقة. من تعزيز الردع والدفاع المشترك إلى تشبيهها فنيا بمبدأ الدفاع المتبادل في المادة الخامسة للناتو، نستعرض أبرز ما قالته الدول الثلاث عن الاتفاقية مع الزميل محمد السيف. إليك محمد.
1: شكرا محمد. لم يكن الإعلان عن اتفاقية الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان مجرد توقيع على اتفاق أمني، بل اتفاق يربط أمن إحداها بأمن الباقيتين ويجعل أي اعتداء مسلح على طرف منها اعتداء على الدول الثلاث. لكن اللافت في الاتفاقية مشاهدينا ليس فقط ما نصت عليه الاتفاقية، بل ما قالته الدول الثلاث عنها. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أن الاتفاقية تأتي تتويجا للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها. وفي منشور على إكس أوضح وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة السفير رائد قرملي أن الاتفاقية لا تمثل توجها لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي، وليست مرتبطة بمساعي نووية أو سباق تسلح، وإنما ببناء قدرات ذاتية مستدامة. كما أكد أن اتفاقية مكة لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية خليجيا وعربيا ودوليا، وليست تهديدا لأمن أي دولة في المنطقة ولا تصعيدا في التوتر بين أي دولتين. أما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فأكد أن الاتفاقية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وهي المادة التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع الأعضاء. أما الخارجية الباكستانية فقالت في بيان إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، إلى جانب تعزيز كافة جوانب التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث. كل هذه التصريحات وردود الأفعال مشاهدينا حول الاتفاقية تتقاطع عند رسالة واحدة: الدفاع عن أمن طرف التزام بأمن الأطراف الثلاثة.

0: نتابع الحديث عن هذا الموضوع المهم من إسلام أباد مع الصحفي عبد الرحمن حياة من جدة مع الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي ومن أسطنبول أستاذ العلوم السياسية الدكتور سمير صالحة ومن المنامة مع المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام جابر. أهلا بكم جميعا ونبدأ معك دكتور حسام. البحرين كان لها موقف لافت من هذه الاتفاقية وكانت ترى بأنها امتداد الاتفاقية المشتركة لدول الخليج العربي، ما تعليقك؟
1: شكرا أستاذ محمد على هذه الاستضافة الكريمة والتحية لك والتحية لضيوفك الكرام والمستمعين المشاهدين. بلا شك أن اتفاق مكة اتفاق هام جدا يعزز من أواصر الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وهو كما أشار بيان مملكة البحرين امتداد طبيعي لمفهوم الأمن الخليجي واتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، انطلاقا من أن المملكة العربية السعودية هي أمنها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، وبالتالي هذا الاتفاق هو تعزيز حقيقي لأمن منطقة الخليج العربي وفق التصور وفق المنظور البحريني لهذا الاتفاق، وهي أيضا اتفاقية هامة تعزز من ردع أي أعمال عدوانية تجاه دول المنطقة في منطقة الخليج العربي، لأنها هي تمتد من حيث الأمن إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لأن أي تهديد للمملكة العربية السعودية هو تفعيل اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، وبالتالي هي تنصب على كل دول مجلس التعاون الخليجي ولا تنصب فقط على المملكة العربية السعودية. الأهمية أيضا من وجهة نظري أنها رسالة هامة جدا لكافة الميليشيات أو من تسول له نفسه محاولة الاقتراب من الممرات البحرية الهامة مثل باب المندب أو

0: بحر العرب بأنه سيكون هناك ردع لهذه المحاولات في محاولة تطوير أو توتر المنطقة في من خلال هذا الإجراء. وأيضا مهم جدا أن نشير إلى أن الثقل السعودي الكبير مع القدرات التركية العالية والقدرة الردع الاستراتيجية التي تمتلكها باكستان هو إعادة هندسة لمفهوم الأمن الإقليمي الجماعي، لأن بهذا التجمع الهام جدا نحن نعيد النظر لمفهوم الأمن الإقليمي الجماعي ودوره في عملية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: عبد الرحمن، حياة كان لافتا أن يخصص رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش زيارة خاصة للتوقيع على هذه الاتفاقية في مكة المكرمة في الوقت الذي تنشغل فيه باكستان بشكل كبير بأزمة كبيرة تقوم فيها بدور الوساطة ما بين طهران وواشنطن، هل هذا دليل على مدى أهمية هذه الشراكة؟
2: نعم، بعد التحية لك أستاذ الكريم ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. نعم، كما تفضلت، حضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير الذي يمثل الشخصية المحورية في عملية الوساطة بين أمريكا وإيران، حضورهما شخصيا إلى العاصمة المقدسة لتوقيع هذه الاتفاقية دليل على اهتمام باكستان بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ومع تركيا واهتمامها بأمن المنطقة، لأن هذه الاتفاقية كما وصفها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعتبر درع السلام للأجيال القادمة. وقبل قليل كشف وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في تغريدة مطولة عن أبرز نقاط ومحاور هذه الاتفاقية، وكانت هناك مواقف مماثلة لما صرح به وزير الخارجية التركي، حيث أوضح إسحاق دار بأنها هذه الاتفاقية هي يعني تتويج لتعاون طويل بين الدول الثلاثة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وأنها اتفاقية دفاعية بحتة لا تستهدف أي دولة أخرى، وأن باب الانضمام إليها إلى الدول الأخرى مفتوحا طالما تلتزم تلك الدول بمبدأ السلام. وأكد أيضا بأن هذه الاتفاقية هي حق سيادي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة لجميع الدول، وأكد التزام باكستان من جديد بأنها ملتزمة بحل الخلافات عبر الحوار والمسارات الدبلوماسية دون اللجوء إلى الأعمال العسكرية أو الأعمال العدوانية. فيعني حاولت باكستان من جديد أن تطمئن المجتمع الدولي بأن هذه الاتفاقية هي تعاون ثلاثي بين الدول الثلاثة ولا تحمل يعني أي يعني أهداف عدوانية، وإنما هي اتفاقية دفاعية.
1: طيب دكتور اياد الرفاعي، كل التصريحات الرسمية تدل على أن هذا النوع من الاتفاقيات لا يستهدف دولة بعينها وأنه تم بحث فيها لمدى سنوات، لأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقية بهذا الحجم في خلال أشهر أو خلال الأزمة الراهنة، ولكن في المقابل هل توجه اتفاقية بهذا الحجم وبهذا النوع مع بين ثلاث دول كبرى في العالم الإسلامي والعالم العربي، يتحدثون عن تركيا عن باكستان وبالتأكيد المملكة العربية السعودية، هل توجه رسالة استقرار للمنطقة وتحذير لمن يحاول العبث بهذا الاستقرار دكتور؟
3: شكرا جزيلا لك أستاذي، وكذلك أشكر السادة المحاورين والسيدات والسادة المستمعين والمشاهدين. أنا أعتقد أن اتفاقية بهذا الوزن تتعدى البعد الإقليمي. في وجهة نظري البسيطة أننا نعيش في عالم يتحول إلى عالم تعدد الأقطاب، وأن تحالف مثل هذا كان أمرا طبيعيا أن يحدث في لحظة راهنة كهذه اللحظة، نظرا للمجريات التي تحدث على المستوى الدولي وليس فقط المستوى الإقليمي. لا ننسى أن تركيا دولة عضو في حلف الناتو، ويشغلها كثيرا ما يحدث في قارة أوروبية أو في وسط آسيا. أيضا باكستان دولة جنوب شرق آسيوية، كذلك تمتد امتدادا جيوستراتيجيا للشرق الأوسط في هذه المرحلة، فيشغلها كثيرا ما يحدث في جنوب شرق آسيا وكذلك في الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية جغرافيا هي دولة متوسطة متمركزة في المنتصف بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فيشغلها ما يحدث في الشرق الأوسط وكذلك ما يشغلها ما يحدث في القارات المحيطة بها. فنظرا لمثل هذه التوترات التي نشاهدها الآن على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الإقليمي، نرى تحالفا بهذا الحجم يتخطى القارات ويتعدى الحدود الجغرافية الطبيعية لكي يصل إلى تحالف أشبه بالإنتركونتيننتال، أي أنه أشبه بتحالف متعدد القارات مشابه لحلف الناتو.

0: ذلك حلف وارسو في الاتحاد السوفيتي، وهي أحلاف دولية كبرى تتعدى الحدود الجغرافية والحدود الإقليمية لنهج جديد عالمي ودولي. في وجهة نظري البسيطة أن تحالف السعودية باكستان وتركيا هو أبعد ما يكون عن الشرق الأوسط. نعم هو مهتم بمواضيع الشرق الأوسط، لكنه أيضا يستشرف عالما جديدا متعدد الأقطاب، يجب أن يكون لهذه الدول فيه صوت واضح في اليوم التالي، ترتيبات اليوم التالي، وهي الترتيبات التي تحدث عادة بعد الحروب الكبرى لا سمح الله، أو بعد التغييرات السياسية الكبرى مثل التي نشاهدها اليوم في الشرق الأوسط.
1: إذن ترى بأن هذا التحالف ليس إقليمي فقط وإنما تحالف عالمي. ولكن دكتور سمير صالحة، لكل دولة من الدول الثلاث علاقاتها الدفاعية والسياسية مع دول أخرى. تركيا مثلا لها علاقة وثيقة من خلال وجودها في حلف الناتو، وهذا ربما ما دفع المسؤولين الأتراك لتشبيه هذه الاتفاقية بالمادة الخامسة من اتفاق الناتو، التعرض لأي دولة عضو يعني التعرض للجميع. هل هذه رسالة واضحة من اسطنبول بأن أنقرة على استعداد للمشاركة بشكل مباشر للمساهمة في أي حرب تتعرض لها أي دولة، سواء كان باكستان أو المملكة العربية السعودية؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا دعنا نتفق على خصوصية اتفاقية مكة أو الركائز الثلاث الأساسية التي طرحتها. مادة أولى الأمن الجماعي، المادة الثانية الدفاع الجماعي، والمادة الثالثة هي الردع الجماعي. خصوصية إذن هذه الاتفاقية هي الأمن، الدفاع والردع. في إطار هذه الآن الاستراتيجية الجديدة يتم التعامل مع المسار القادم في تفعيل هذه الرؤية. التركيز نعم الآن هو على بعد الانتقال من توقيع الاتفاقية الإطار إذا شئت إلى ترجمة بنود هذه الاتفاقية الإطار. الآن هناك لجان عمل فنية، قانونية، سياسية، تقنية، خبراء في أكثر من مجال يتحركون باتجاه عملية الترجمة والإعداد للاتفاقيات والنصوص والملاحق الجديدة. لذلك تركيز تركيا صحيح ربما على التخريب بين التشبيه أو توصيف المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الأطلسي، لكن أولوية تركيا هي الآن في إطار هذا التحرك الإقليمي الجديد هي الالتزام بأهداف وطروحات والرؤية التي تم الاتفاق عليها في مكة المكرمة. المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الأطلسي مقسومة إلى قسمين إذا شئت. القسم الأول نعم الالتزام بالتحرك الجماعي من قبل الدول الأعضاء للدفاع عن أي دولة تتعرض لاعتداء أو هجوم، لكن القسم الثاني في المادة الخامسة هو طريقة التحرك، وهنا يتم ترك القرار بالدرجة الأولى للدولة التي تتعرض لهذا الاعتداء، كيف متى تطلب الدعم بأي طريقة. هذا إذن سيكون بين النقاط الأساسية الآن التي يتم مناقشتها والتحضير لترجمتها عمليا في إطار بنود جديدة ملزمة. لكن في جميع الأحوال هذه الاتفاقية الآن التي نتابعها هي اتفاقية لها خصوصية وميزة أساسية، رؤية إقليمية جديدة في إطار توازنات جديدة في الإقليم وبناء معادلات جديدة وإمساك وضع مركز القرار إذا شئت بيد دول المنطقة أكثر مما يكون كما تابعنا حتى الآن بيد اللاعب الخارجي.
1: سيد عبد الرحمن الحياة، إلى أي مدى تمثل المملكة العربية السعودية العلاقة الوازنة في هذه الشراكة؟ هناك اتفاقية دفاع مشتركة ما بين المملكة وباكستان، لم يكن هناك حديث عن علاقات عسكرية باكستانية تركية. هذه الشراكة كيف تفتح الباب أمام تعاون أكثر امتداد على مسارات مختلفة وعلى جبهات مختلفة ووفق مصالح مختلفة؟
3: لا شك أن هذه الاتفاقية هي تتويج لجهود وتعاون مستمر وقائم أصلا منذ عقود بين المملكة العربية السعودية وبين باكستان وبين الدول الثلاثة. على يعني بالنسبة لباكستان التعاون العسكري والدفاعي مع المملكة قائم، التعاون في مجال التصنيع الحربي مع تركيا قائم. أعتقد أن هذه الاتفاقية هي يعني تعتبر مكمل للصلاحيات والقدرات الدفاعية

0: ما تملكه الدول الثلاثة. فيما يخص المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية يعني دائما تؤدي الدور المحوري على مستوى المنطقة، على مستوى الأمة الإسلامية، يعني دائما هي تعتبر صمام الأمن والسلام في المنطقة. رعايتها لمثل هذه الاتفاقية مع دولتين إسلاميتين مهمتين، يعني لا يعني يعني يعني هذا الاتفاق يعزز الأمن الإقليمي على المستوى الأوسع، ليس على مستوى الدول الثلاثة فحسب، لأن هذه الدول، ما يميز الدول الثلاثة أنها دول مسالمة، ليست لديها نوايا عدوانية، لا تملك يعني أذرع أو أي نوايا أخرى. هذه الدول تريد التنمية، التنمية تأتي من الأمن، والأمن يأتي من القوة. هذه الاتفاقية زادت الثقة أيضا لدى باقي الدول في المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، الدول الإسلامية الأخرى، لأن هذه الاتفاقية ستضمن أيضا السلام الإقليمي، خاصة في الوقت الذي نشهد فيه أطراف تحاول زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهدد مسارات وإمدادات النفط وسلاسل الإمدادات عبر الطرق البحرية
1: طبعا. إذن هو تحالف لدعم الاستقرار في المنطقة ولمواجهة أي تحديات تواجه المنطقة. دكتور حسام جابر، كان هناك تصريحات لافتة من الكثير من المسؤولين في كل البلدان الثلاثة المشاركة بأن هذا التحالف ليس تحالف مغلق، بل هو تحالف مفتوح لكل دولة تريد الانضمام إلى نفس الأهداف التي يقوم عليها هذا التحالف. هل نتوقع انضمام المزيد من الدول؟
2: بلا شك أستاذ محمد، الاتفاقية هامة جدا وتعزز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وعلى حتى على الصعيد الإقليمي والدولي، لأن هذه الاتفاقية ليست منصبة فقط على تأمين ممرات مائية أو تأمين أوضاع أمنية في دول الخليج أو حتى في الثلاثة دول، بل منصبة على أي تهديدات تتعلق بالثلاثة دول وأي طرف آخر يدخل في ضمن هذه الإطار. لذلك مملكة البحرين في بيانها أكدت على جزئيات هامة جدا في هذا الإطار، أكدت على أن هذه الاتفاقية تمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأمن في منطقة الخليج، وبالتالي هي حقيقة ترى مملكة البحرين أنها هذا الاتفاق يعزز الاتفاق الخليجي أو اتفاقية الدفاع المشترك الخليجي. الأمر الثاني، أكدت على أن هذه الدول الثلاث تحمل قدرات دفاعية عالية وراسخة وخبرات عسكرية عريقة، بالإضافة إلى التأكيد على دور هذه الثلاثة الدول المشهود في صون الأمن والاستقرار ووفائها بالعهود. يعني ثلاثة الدول، مملكة البحرين ترى فيها أنها تجمعها علاقات استراتيجية مع مملكة البحرين وأيضا اتفاقيات مشتركة، وأن هذه الثلاثة الدول تصون عهودها واتفاقاتها، وبالتالي هي مسار اهتمام من الجميع وتأكيد على أن
1: لابد من الإشارة أيضا دكتور حسام بأن تلك الدول الثلاث لها ارتباطاتها الدفاعية وعلاقاتها السياسية، وبالتالي صحيح. المملكة العربية السعودية لها علاقة مباشرة مع البحرين وفق مجلس التعاون، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية المشتركة، وبالتالي البحرين بشكل أو بآخر هي جزء من هذه الاتفاقية. لكن دكتور إياد الرفاعي، في هذه المرحلة التي تمثل فيها تحديات كبيرة تواجه المنطقة، لابد أن نشير إلى التحالف والدفاع، اتفاقية الدفاع المشترك ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان. لماذا الحاجة إلى إضافة تركيا في هذه المعادلة؟
3: الحاجة لإضافة تركيا، أولا تركيا طالبت منذ عام سبق وتقارير كثيرة صدرت في هذا الموضوع منذ توقيع الاتفاقية السعودية الباكستانية بأن تكون جزءا من هذا المحور، وأنا أعتقد بأن الاتفاقية السعودية الباكستانية مهدت لطريقة جديدة في إدارة العلاقات الدفاعية والعلاقات الدولية في الشرق الأوسط المتغير. هذه اتفاقية فرضت قيودا جديدة ورسمت توازن قوى جديد في الإقليم، بأن الدول لا تقف لوحدها أنيمور، يعني الدول لم تعد تقف لوحدها بشكل دائم في هذه المنطقة، وأن التحالفات العظمى عادت مرة أخرى للمنطقة، التحالفات الثنائية أو الثلاثية أو متعددة الأقطاب، وهذه التحالفات هي خارجة عن المنظمات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، مثل مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي. لا، هذه تحالفات جديدة خارجة عن هذا الإطار الدولي الذي كان يشغل المنطقة، فبالتالي الاتفاقية السعودية الباكستانية طرحت مثالا جديدا في الشرق الأوسط، وهو مثال كان جيدا للدول المحبة للسلام، لأن هاتين الدولتين السعودية وباكستان اتفقتا في ظل شرق أوسط متغير وعالم، أنا في وجهة نظري عالم متغير بشكل سريع، بأن يوحدا جهودهما.

0: الدفاعية، وأن يرحب بالدول المحبة للسلام لكي تنضم لمثل هذه الجهود الدفاعية. بكل تأكيد أن تركيا رأت في الاتفاقية السعودية الباكستانية مصداقية سياسية ودفاعية عالية، فبالتالي طالبت بالانضمام لها، إضافة لتوائم الأهداف. كل هذه الدول السعودية باكستان وتركيا لا تملك أهدافا متقاطعة مع بعضها البعض، فإذا لم تكن أهدافها متوائمة فهي بالضرورة ليست متقاطعة، أي لأنها لا تتعارض مع بعضها البعض. إضافة أن هذه الدول تريد إرساء مشروع واحد في الشرق الأوسط وبيوند وما وراء الشرق الأوسط في الواقع، وهو مشروع يعتمد على الاقتصاد العالمي، مشروع يريد التنمية، ومشروع يريد السلام أولا وأخيرا والأمن
1: هو الاستقرار. أختم مع الدكتور سمير صالح. الدولة الوحيدة في هذا التحالف التي تتعرض لهجوم هي المملكة العربية السعودية. هناك ميليشيات تستهدفها، ميليشيا الحوثي، ميليشيات موجودة على الأراضي العراقية، وهناك أيضا بعض الهجمات الواردة من إيران. المملكة قادرة على الدفاع عن نفسها وترد بشكل مباشر على تلك الهجمات. ماذا لو قالت الرياض بأنها تريد في هذه المرحلة تطبيق هذه الاتفاقية؟ لأن بعض الجهات كانت تقول بأن اتفاقية حبر على ورق. ماذا لو أرادت المملكة بشكل واضح وطلبت من باكستان أو حتى من تركيا المشاركة في مواجهة أوسع للدفاع عن دولة من هذا التحالف؟
2: طالما أننا قلنا قبل قليل أن هذه الاتفاقية تلزم الأطراف الموقعة بالتنسيق والتعاون والأمن الجماعي والدفاع الجماعي، لا أظن إطلاقا أنه لا إسلام أباد ولا أنقرة ستتأخر أو تتردد في تقديم أي طلب عون أو مساعدة أو تنسيق سعودي. المشكلة هي ليس في أنه هذا التنسيق الآن كيف سيترجم عمليا، المشكلة أنه هذا ليست في أنه هذا التحالف وضع الأسس والخطة وطريقة العمل، المشكلة هي في بعض الأطراف التي لا تريد أن تقرأ ما جرى في مكة بطريقة جيدة. أقصد هنا الجانب الإيراني الذي ما زال يصر على الرهان على ورقة بعض الأذرع في الإقليم، كما تابعنا من خلال الاعتداءات الجديدة ضد المملكة العربية السعودية. صحيح في بيان لمجلس الأمن يقف إلى جانب المملكة، لكن اتفاقية مكة ستذهب أبعد من ذلك بكثير. صحيح أنه في حق دفاع المشروع في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يعطي المملكة حق الرد، لكن أنا أظن أنه هذا الرد الجماعي سيغير كل التوازنات والمعادلات، وهذا ما على الجانب الإيراني أن يقرأه ويتابعه بشكل جيد.
1: دكتور سمير صالح، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لضيفي من الملامة دكتور حسام جابر، وضيفي من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، وأيضا ضيفي من جدة الدكتور إياد الرفاعي. نواصل تطورات حرب إيران وتحديدا مفاوضات مضيق هرمز، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان لا تعني فتح مضيق هرمز. عراقجي أشار بالمقابل إلى مسارات جديدة في المضيق دون توضيح مواقعها، كما أشار أيضا إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن المضيق، وقال إن المحادثات بشأن الآلية القانونية لإدارة المضيق وتحديد مسار عبور السفن لا تزال جارية. والآن إلى وقفتنا الرياضية وديما محمد السايح.
3: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفه بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو في ظل تصاعد الضغوط عليه بعد أزمة مشروع الاستثمار الخاص الذي طرح أواخر الشهر الماضي قبل التراجع عنه. وأوضح فيفا في بيان رسمي بأن تقارير إعلامية حديثة تضمنت ادعاءات غير مثبتة ومزاعم ثبت عدم صحتها بحق الاتحاد ورئيسه، مؤكدا ترحيبه بالرقابة المشروعة، لكنه شدد على أنه سيتصدى بشكل مباشر وحازم لأي تغطية يعتبرها غير دقيقة أو مضللة. وجاء البيان بعد تقرير لصحيفة تيليغراف تناول فترة عمل إنفانتينو أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين عامي 2009 و2016، وزعم استخدامه لنفوذه للمساعدة في ترقية إحدى الموظفات التي حصلت لاحقا على تعويض مالي.

0: وتغطية رسوم برنامج ماجستير في إدارة الأعمال. أكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه لا يمكن تجاهل العمل الكبير الذي قام به إنفانتينو في رئاسة فيفا، مضيفا خلال تواجده في كولومبيا أنه يجب مواصلة العمل من أجل كرة القدم عبر الحوار، وليس من الضروري أن نكون متفقين دائما. وأعلنت اتحادات الكرة في الأرجنتين وباراغواي وفنزويلا والإكوادور دعم رئيس فيفا. وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بلاده لتوديع والده وكيل أعماله خورخي ميسي الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما قبل مراسم الجنازة المقررة اليوم الأحد. ووصل ميسي على متن طائرة خاصة قادما من الولايات المتحدة برفقة زوجته وأطفاله قبل أن يتوجه إلى مسقط رأسه روزاريو. ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة خورخي ميسي في إطار عائلي خاص. وتقدم الاتحاد الأرجنتيني كرة القدم ونادي برشلونة الإسباني بالتعازي إلى ميسي وعائلته فيما ارتدى لاعبو إنتر ميامي شارات سوداء خلال مباراتهم أمام مونتيري. وغاب النجم الأرجنتيني ميسي عن صفوف إنتر ميامي في خسارته أمام ضيفه مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات كأس الرابطتين. افتتح رودريغو دي بول التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 32، وخلال احتفاله بالهدف خلع دي بول قميصه رقم 7 ليكشف عن ارتدائه قميص ميسي رقم 10 في رسالة دعم لزميله في النادي والمنتخب، وهو ما كلفه الحصول على بطاقة صفراء. ونجح الفريق المكسيكي في قلب النتيجة بعدما أدرك المهاجم البلجيكي هوغو التعادل في الدقيقة 47 قبل أن يسجل دييغو روسي هدف الفوز في الدقيقة 90 ليمنح فريقه الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. مونيا ريفر بليت بخسارته الرابعة على التوالي في الدوري الأرجنتيني بعد سقوطه أمام تيجري بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة. التعادل السلبي ظل مسيطرا على اللقاء حتى الدقيقة 78 عندما نجح إغناسيو روسو في تسجيل هدف المباراة الوحيد. وبهذه النتيجة زادت الضغوط على مدرب ريفر بليت إدواردو كادت، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة الثانية بلا أي نقاط. في المقابل حققت تيجري انتصاره الثاني هذا الموسم، رفع به رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث. استهل ايندهوفن حملة الدفاع عن لقب الدوري الهولندي بالتعادل أمام فورتونا سياتل بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من البطولة. تقدم فورتونا عن طريق أولي روميني في الدقيقة 42، وأدرك ريان فلامينغو التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 55 قبل أن يمنح نوان فرنانديز أصحاب الأرض التقدم بهدف ثان في الدقيقة 74. وفي الوقت الذي بدا فيه ايندهوفن في طريقه لحصد نقاط المباراة، خطف إدواردو ميشو هدف التعادل لفورتونا في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. قلب باير ليفركوزن تأخره أمام إشبيليا إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. تقدم إشبيليا مبكرا عن طريق ميغيل سييرا في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني عادل باتريك تشيك النتيجة لباير ليفركوزن في الدقيقة 66 ليعود بعدها نفس اللاعب ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 79 ليمنح الفريق الألماني انتصارا وديا بهدفين مقابل هدف. فرض البرتغالي جوزيه مورينيو 3 قواعد صارمة على لاعبي ريال مدريد الإسباني مع استعداد الفريق لانطلاق الموسم الجديد في محاولة لإعادة الانضباط إلى صفوف النادي بعد موسمين من دون التتويج بلقب كبير. وبحسب صحيفة آس الإسبانية تتعلق القاعدة الأولى بالنظام الغذائي، إذ سيتولى فريق التغذية تحديد الوجبات اليومية للاعبين وفق متطلبات الأداء الرياضي. أما القاعدة الثانية فتفرض الحضور إلى مقر التدريبات قبل ساعة من انطلاق الحصة مع معاقبة المتأخر بساعة إضافية في صالة الألعاب الرياضية، فيما تلزم القاعدة الثالثة اللاعبين بالخضوع للعلاج والتعافي من الإصابات داخل النادي وتحت إشراف الجهازين الفني والطبي. على وقع قواعد مورينيو الصارمة ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
1: وعلى وقع أخبار

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن حققت جميع أهدافها العسكرية في إيران، لكن استئناف القتال مطروح. ويضيف أن ترامب أبلغ مساعديه بأن إيران لن تستأنف برنامجها النووي خلال رئاسته، ويؤكد أن الرئيس الأمريكي قد يمدد وقف إطلاق النار مع إيران شريطة كبح الملف النووي وفتح هرمز. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المفاوضات مع عمان لا تعني فتح المضيق. نتنياهو يقول أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. ويجدد رفض خطة غزة المؤلفة من 15 بندا، ويضيف لا دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء. دفاعات الجيش اليمني تسقط مسيرة حوثية حاولت استهداف محطة كهرباء المخا. ورئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن الميليشيات الحوثية تستهدف شرايين حياة الشعب اليمني، ويوضح أن استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيا الممنهجة على مقدرات الشعب. وزارة الخارجية السورية تعلن الاتفاق مع موسكو على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل، وتشير إلى أن الاتفاق يقضي بأن تتولى دمشق إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10817 نقطة. ميسي يصل إلى الأرجنتين لوداع والده الذي توفي عن 68 عاما. أخيرا مانشستر سيتي يهزم أتلتيكو مدريد 3-0 في لقاء ودي. بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع علي القيدان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد انه من الصعوبة احيانا

0: نرجع للروتين.
1: نعم مطلب في بيئة العمل.
2: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
3: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلا.
7: الناس يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام في حلقة بداية الأسبوع من برنامج هذا المساء. أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض، نحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء، البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزميل محجوب محمد. في كل مساء مستمعين الكرام نطرح تساؤلات من قلب الحياة ونسأل، ومن خلال هذا السؤال أو هذا الموضوع تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق X على آت العربية FM. ونتمنى من جميع المستمعين اللي يسمعوننا من سياراتهم متجهين من أعمالهم إلى منازلهم أو العكس أصحاب الفترات المسائية، نتمنى منك عزيزي المستمع الالتزام بالإرشادات المرورية. اربط حزامك يا صديقي ودع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وضع الهاتف أو الجوال جانبا واستمع واستمتع إلى برامج أثير إذاعة العربية FM.

نتحدث في حلقة اليوم عن الادخار، هل هو بخل؟ الادخار مستمعين الكرام هو سلوك

0: إلى شيء آخر تماما، ويصبح الشخص يحسب بطريقة غريبة، يتجنب المناسبات، يتهرب من المشاركة، وحتى الأشياء التي يستمتع بها يؤجلها بحجة الادخار. وسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، برأيك عزيزي المستمع، متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين معنا. أول اتصال في حلقة اليوم، مساك الله بالخير، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله، مساك الله بالخير، أنت على الهواء مباشرة، الاسم الكريم، تسمعني يا صديقي؟ يبدو لي في مشكلة في الاتصال. نذكر مستمعين الكرام، كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي، نتحدث في حلقة اليوم عن متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل؟ هذا هو سؤال التفاعل لمستمعين الكرام في هذا المساء. اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، الاسم الكريم،
2: ألمك الله يعافيك، معك أنور الزهراني طال عمرك.
0: أنور يا أنور، حياك الله يا أنور، تفضل يا صديق، من وين تكلمنا؟ من وين تكلمنا يا أنور؟
2: في موضوع الادخار، تمام؟
0: إيه؟ قول.
2: الأول شيء، لما حددت أول ما ينزل الراتب، أول ما ينزل الراتب عندي يا طويل العمر يبقى لي مبلغ من المال، تمام؟ الصافي،
0: تمام؟ يا سلام،
2: الصافي هذا يا طويل العمر مستحيل أني أنا مثلا يبقى معي 4000 ريال، مستحيل أني راح أصرفها في شهر، يعني خاصة أني أنا إنسان عزابي، تمام؟
0: يا سلام.
2: إيه سويت؟ صرفيتي اليومية حددتها على 50 ريال، يوميا 50 ريال. حلو، طرفت من رحت البنك، طرفت 1550 وقسمتها يا طويل العمر على 31 يوم.
0: يا سلام.
2: طيب يعني كل يوم 50 ريال أصرف، لا أزيد عنها. طيب الفائض في عندي أنا حطيتها في ظروف 31 ظرف، وفي الظرف الثاني والثلاثين حطيت فيه الفائض اليومي. تمام. والحمد لله شفت ان الموضوع قاعد يجيب نتيجه، الان انا ما كملت النتيجه، تمام.
0: انت متى بدات هذه الطريقه يا انوار؟ متى بدات هذه الطريقه في الادخار؟
2: بديت هذه الطريقه في الادخار يا طويل عمر من يوم 1 اوغست.
0: يعني لسه يا انوار تونا بادين.
2: ايه لسه تونا بعدين، لكن انا قاعد اشوف في نتائج الى الان مبشره بالخير. فهمت؟
0: طيب حسيت انور انه يعني صرت تحرم نفسك من اشياء معينه بسبب الادخار؟ لانه في ناس كثير يرون بان الادخار نوع من انواع البخل.
2: هي يا طويل العمر بينهم شعره بصراحه، فهمت؟ يعني انا مثلا لو كان عندي يوم اوف، فليش ما انبسط؟ عادي خليني انبسط بالخمسين كلها، ما يضر. فهمت علي؟ عشان انا ما احرم نفسي، لو حرمت نفسي حيكون عندي اتصادم مع نفسي بانها تصير تبغى اكثر. يعني نفسك الان يا طويل العمر زي الطفل، او زي شخص اخر. فهمت علي؟ البخل يا طويل العمر لما انت تشوف شيء واجب قدامك وما

0: تسويه هذا يعتبر بخل. لكن جاي شيء جاء زي ما يقولون جاء في وجهك لا والله يا أخي بد فيه. الدرهم ما يضر يعني لو صار في عجز في الميزانية بإمكانك في الأيام القادمة تقدر تعوض هذا العجز.
1: طيب أنور متى يتحول الادخار إلى مشكلة بالنسبة لك؟
0: يتحول الادخار عندي إلى مشكلة إذا صار الادخار أكثر من الرغبة. يعني يصير عندي ادخاري التارجت حقه عالي لكن رغبتي طويل العمر أعلى منه. يكون في صراع لازم نحط فيه موازنة.
1: يا سلام، لازم يصير فيه بين المصروفات والمبلغ المصروف والادخار يكون هناك فيه موازنة. يعني ما يصير قصدك كذا أنت أنور إنه ما أقدر مثلا مبلغ كبير جدا أحط هدف لي وأنا ما أستطيع الوصول إلى هذا الهدف.
0: أي بالضبط، أنا هدفي يا طويل العمر أن يكون عندي الفائض يا طويل العمر والباقي من الراتب لا يقل عن 1800 ريال. إذا كان 1800 فأكثر يا سلام، هذا شيء يعتبر بالنسبة لي حافز جيد أني أنا أستمر على الخطة وأصلح بعض الأخطاء لو حصلت.
1: أنور، هذا الشخص اللي يرفض الصرف على الكماليات يعتبر شخص مدخر أم بخيل؟
0: في عصر الحالي الكماليات اختلفت عن قبل حوالي 20 سنة. فما أدري إيش الكماليات تختلف من شخص لآخر، أنا ما أقدر أقولها لك. يعني أضرب لك مثال،
1: أنت بالنسبة لك أنت بالنسبة لك أنور الأشياء اللي تعتبرها كماليات لما أنت ما تشتري هذه الأشياء تعتبر نفسك أو تعتبر الشخص بخيل أو شخص مدخر؟
0: حلو، الكماليات يا طويل العمر هذه تعتبر شيء ترفيهي وأساسي في حياة الإنسان، ما أحرم نفسي منها لكن بقدر. يعني ما أرفضها بالكلية ولا أخذها بالكلية، في قدر. يعني مثلا اليوم أنا عندي أوف والله إني اشتهيت إني أروح مقهى. والله ما يضر لو أروح مقهى، يعتبر كمالية، ما هو لازم إني أروح. أروح وأخذ لي حلا طيب، بس ما يكون المقهى بشكل عالي بحيث أن المقهى يقدر يصرف فيه مثلا 20 ريال بالكثير.
1: أنور دائم نسمع هذه تبيني أحرم نفسي، دائم نسمعها لما مثلا تعطي شخص نصيحة في الادخار يقولك تبيني أحرم نفسي. هل الادخار يعتبر نوع من أنواع الحرمان للنفس؟
0: طيب خليني أقول لك، لما يقول لك أن ليه أحرم نفسي ترى هذا لو ترجع به لها عوائد نفسية، لها آثار نفسية عنده، ممكن محروم من شيء في داخله يعوضه بشيء آخر. فهمت؟ هذا اللي يقول لك ليش انا احرم نفسي.
1: تلقاه هو عنده
0: الادخار ابدا ما هو معناته انك انت تحرم نفسك، لا، الادخار هو انك تسوي موازنه وتعرف بالعقل وش اللي اهم في الاهم. انت عندك اولويات وترتيب، مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، وغير مهم وغير عاجل. للاسف اغلبنا الان الله. في غير مهم وغير عاجل.
1: الله عليك يا انور، يا سلام
0: علي.
1: يعطيك العافيه صديقي، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: حياك الله، بارك الله فيك، وانا سعيد اني تواصلت معكم، وبارك الله فيكم.
1: الله
0: شكرا لك، سعيد بالاستماع لكم.
1: حياك الله، بارك الله فيك. هلا وسهلا انور. إذن مستمعين الكرام، انور يقول الادخار موازنه وليس حرمان. قل لنا رأيك أنت عزيزي المستمع حول سؤالنا التفاعلي. نتحدث في حلقة اليوم عن برأيك متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل، عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. اتصال جديد، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم. يا أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: معك
1: عوضة. عوضة، حياك الله يا عوضة.
2: أنا أشوف
1: يعني عوضة صوتك مش واضح يا صديقي.
2: أقول الواحد ما يحرم نفسه من كل شيء.
1: الواحد ما يحرم نفسه من كل شيء.
2: أتركه من الله، مو من أحد، أتركه
1: من الله. ونعم بالله. ونعم بالله.
2: أنفج أنفج على ربي.
1: الله، يا سلام. يا سلام عليك يا عوضة. تسمعني يا عوضة؟ قول يا صديقي. الواحد ما يحرم نفسه قصدك؟
2: الواحد ما يحرم نفسه، والرزق على الله.
1: الرزق على الله، ونعم بالله. يعطيك العافية يا عوضة، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: كيف الحال؟ أبو ياسين معك، محمد المغاري.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أبو ياسين، مرحبتين.
3: أهلا بيك، الله يحفظك يا رب. الله يخليك.
1: تفضل يا صديقنا.

0: هو موضوع الادخار ونفرق بينه وبين الاكتناز وبينه وبين الاستثمار. يعني مثلا في واحد مثلا يكون عنده فائض من راتبه يستثمره، فده بنسميه استثمار ان هو يدخل بدخل تاني. في موضوع تاني اللي هو الادخار بيعينه لفترة معينة مثلا ان هو ممكن يحتاجها في يوم من الايام.
1: يا سلام.
0: في موضوع تاني اكتناز ان هو بيعين المبالغ بدون اي غرض، يكتنزها فقط ويحرم نفسه منها ويحرم اولاده ويحرم كل شيء. فانا مع الاستثمار والادخار، بمعنى ان لازم يكون عندك فائض من راتبك ليوم من الايام ينفعك في اي ازمه، ينفعك في اي تحول، بس بدون ما تحرم نفسك ولا اولادك ولا اللي انت تعولهم من الاساسيات والضروريات.
1: يا سلام.
0: فالمصاريف اللي هي على الفاضي مش مرغوبه.
1: كيف مصاريف يعني على الفاضي؟
0: الفاضي يعني مثلا تروح مطاعم براند كل يوم، داخل مول وخارج من المول عمال تشتري اغراض انت مش محتاجها، كافيهات انت مش عاوزها، كل ده سياسه انفاق غير رشيد. حتى لو
1: في اشخاص يذهبون الى اماكن هم يحتاجونها وما يرغبون فيها، بس كذا يذهبون يعني لمجرد الذهاب فقط.
0: في ناس مجرد ذهاب وعايشة لايف ستايل مش من طبقتها وبيوع الفاضي، يقول لك طالما انا معايا اعيش، بكره ممكن يحتاج الفلوس دي. بمعنى ان لو تفتكر يعني في مثل شعبي يقول لك القرش الابيض ينفع في الايه؟
1: في اليوم الاسود. الأمثال الشعبية ما تخلص يا أبو ياسين، لأنه برضو في مثل شعبي يقول لك بكرة يجي رزقه معاه.
0: لا، المثل الشعبي يقول لك أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لا، لازم يكون في موازنة وفي حسبة معينة بدون بخل.
1: طيب كيف أنا أحدد أنه هذا الشخص مدخر أو هذا الشخص بخيل؟ لأنه البعض يرى أنه كلها بخل، يرون أن الادخار نوع من أنواع البخل، أنه الشخص يحرم نفسه ويقتطع مبلغ كبير من راتبه بهدف الادخار، فهو قاعد يحرم نفسه أشياء أخرى.
0: مش هزرفك بك، هي نسبة وتناسب. يعني معظم الناس قالت لو أنت تقدر توفر وليكن 30% من راتبك يكون أفضل، بس طبعا مش هوفر 70% من راتبي وعايش على الكفاف ومش مكفي بيتي من اكل وشرب، ولا واخد مثلا سكن ضعيف وسياره اي كلام، وولادي مش بيلبسوا كويس، ولا انا باخد. يعني ده بخل، ده بقى بخل فعلا. ان انت معاك وحارب نفسك وحارب ما انت عاوز، ده البخل. بس الاقتصاد في المصاريف ده مطلوب.
1: يا سلام.
0: هو ان يتاخد جزء ينفع في يوم من الايام، بصراحه ده كلنا بنمر بيه.
1: نصيحة
0: يعني ان الانسان يكون عنده جزء من حياته
1: والادخار ينفع فيه من الايام. يا سلام. يعطيك العافية ابو ياسين، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
0: معايا؟
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية ابو ياسين، شكرا لاتصالك ومشاركتك،
1: حياك الله. حياك الله يا ابو ياسين، اتصال جديد، مساء الخير.
3: يسعد مساك.
1: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، الاسم الكريم.
3: سعيد من الرياض.
1: هلا وسهلا، مرحبتين، حياك الله يا سعيد، ايش رايك في الموضوع اليوم يا سعيد؟
3: والله الموضوع شيق يعني حقيقه.
1: وش رايك انت في موضوع الادخار؟ هل هو بخل او نوع من انواع البخل او انه سلوك مالي ذكي؟
3: والله شوف، الادخار هو سلوك مالي ذكي لشخص ذكي.
1: شلون هذا؟
3: لانه الادخار هذا اي شخص يدخر وهو يعني مصمم على الادخار تجده مستقبله جيد. يعني المشكله الان في الشباب انه طبعا اغلب المجتمع للاسف هو الزمن هذا غير زمن اول، الزمن اول كانت متطلباته قليله لانه ما هناك يعني تواصل اجتماعي يفتح لك تطبيقات اشياء يعني
1: ما في مغريات
3: خاصه لعين الشباب في الوقت هذا. لكن مشكلتنا، المشكله وسامحني في هالكلمه، ان عيوننا وسيعه وهذه اللي سببت مشاكل كثيره جدا للناس، بحيث انك تحتاج سياره، هذه السياره انت شاب تحتاج سياره، السيارة هذه

0: بدك تأخذها ب50,000 ب55,000 وتأخذها أقساط وتكون أقساط مريحة، يتركها ويروح يأخذ لي سيارة 200-250,000. هذه مشكلة، هنا مشكلة. وقس على ذلك، قس على ذلك في البضائع الأخرى. فهناك مشكلة، المشكلة لابد أن تكون واقعي بحيث أنك تصل إلى 50-60 تجد عندك رصيد، هذا الرصيد كونته أنت لأنك بترتاح. بعد 60 أو 70 الشخص اللي يقول أوه اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا في 65-70 تجد حالته حالة نرثى لها.
1: بس سعيد كثير من الشباب يقول يا سعيد تبينا نحرم أنفسنا، يعني
0: أنت لا تحرم نفسك. أنا ما قلت لا أحرم نفسك، والله بإمكان الشاب أن يعمل ما يريد ويبسط نفسه بما يريد، لكن أنك ترتب نفسك. كيف ترتب نفسك؟ تقسم راتبك أو دخلك على أولوياتك، ثم بعد ذلك الزائد الدخل. الزائد ممكن يكون 1,500 2,000 3,000. الدخل يا أخي خلى عندك ادخار، أو أنت تقول والله أنا ما أقدر، يدي مرة فرطة، أو مثل ما قالوا يدي مخرومة ما أقدر أمسك هذا. يا أخي شوف لك مثلا أي مثلا شيء عيني تحط الادخار هذا 3,000 1,500 2,000 في قص، هذا القص يحفظ لك مثلا بأرض يعني ممكن أي شيء ممكن يكون لك بعدين في المستقبل يكون كويس.
1: سعيد البعض يقول أنه هذا إذا أنت شاب هذا الوقت أنه أنت تستمتع في حياتك.
0: ما هو المشكلة حنا كنا يا حبيبي، حنا كنا زيكم زمان اللي يكلمك الآن في 75
1: لك طول العمر يا سعيد.
0: كنا زيكم، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وأنا شاب الآن أبغى متع نفسي، لازم أسافر، لازم أروح، لازم. فيه قسم من شلتنا حقين 75 هذولا الآن مليونيرات
1: بسبب الادخار،
0: متوسط حالهم، وفي قسم الله أعلم بحالهم. اللي أعلم بحالهم هذولا كانوا يصرفون صرف غير طبيعي في هذه الفترة، ولم يكون له أي حاجة، ولم يصحى من نومه وغفوته إلا بعد ما راح كل شيء. فهذا اللي أنا قصدي حبيبنا.
1: يعطيك العافية سعيد،
0: شكرا لك،
1: حياك الله، هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا. أنت على الهواء مباشرة، مساك الله بالخير وحياك الله. تسمعني يا صديقي؟ أهلا وسهلا. ناخذ اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: يا هلا والله.
1: يا مرحبتين، حياك الله، الاسم الكريم.
2: حياك الله يا علي، وشلونك؟
1: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
2: سعد من الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا سعد.
2: الله يبقيك. الادخار والله شوف، اذا كان ما عندي التزامات ولا شيء، واذا لا والله الا بافلها على ما قالوا. ابدا يعني اصرف وكل واشرب ولا تقصر على نفسك ابد.
1: استمتع.
2: استمتع لدام شيئين، مسدد الديون زين، ولا عندك يعني ارتباط مرة قوي يأثر صرفيتك هذه على أوضاعك المادية، ما يخالف، لا تقصر على عمرك. هذه لكن العاد اللي عاد من هنا ومن هنا ما تجتمع يا أخوي علي.
1: وشلون سعد؟
2: يعني مثلا أنت مطلوب وكذا، وتقلك مثلا تشتري وكذا، ولا تهتم بالمدخرات. ممكن أنا بدخر عشان أعطي الناس حقوقها، هذه جزئية مهمة دي، هذه قبل كل شيء. إيه ثم عاد يجي بعدها الصرف، لكن إذا ما عندي التزامات ما وش أدخر الفلوس يعني بزيادة عن اللزوم، لا وسط يعني. عرفت بعضهم يقول لا وده في الشيء ذا، يقول يا أخي غالي ذا يا شيخ ما يصلح، وده به تلقى في المقابل شاري شيء أغلى منه، فهمت يا علي؟
1: يعني أنت ساعة تشوف إن الادخار نوع من أنواع البخل،
2: إذا تجاوز حد اللي أنك الشيء اللي تبغاه أنت وتكنسله علشان باسم الادخار، لا غلط.
1: يعني بالنسبة لك إنه الشخص اللي

0: يحرم نفسه من الأشياء اللي هو محتاجها بسبب الادخار، هذا يعتبر بخل.
1: صحيح لأنه وسع على نفسك وعلى أسرتك واللي بيجيبها الخير، يعني الله سبحانه وتعالى رزق عنده يعني بسيط.
0: طيب هل هناك المفروض عمر من بعد هذا العمر نبدأ ندخر يا سعد؟ هل هناك عمر معين للادخار؟
2: كيف يعني عمر معين من ناحية السنوات يعني؟
0: يعني مثلا اللي عمره 20 أو عمره 25 يبدأ يدخر.
2: هو اللي الصغير أكيد يبدأ يدخل يرتب لأن ما عنده التزامات. إذا قسم التزاماته وشرى له مثلا بيت مقتبل العمر وشرى له سيارة ورتب أموره قدر، لكن اللي أدى عليه الوقت يعني كثير الأفضل أنه يرهي على نفسه والأمور إن شاء الله أنها طيبة جدا ما عليه كبد.
0: متى عمرك؟
2: أبد اشتر وصل صدرك واللي في الله يجيبه كل خير ما دام انك اهم شيء واعيده، اذا ما حد يطلب يعني طلب واجد ومديون لحد وكذا الاولويه له، يعني اعطيت الناس حقوقها خلاص وصل.
0: يا سلام، يعطيك العافية سعد، شكرا لاتصالك.
2: هلا وسهلا، مستمتعين معك. الله يحفظك،
0: حياك الله، الله يسعدك يا صديقنا. اتصال جديد، مساء الخير.
3: حياك الله، الله يسعدك.
0: انت على الهواء مباشر، مساك الله بالخير، حياك الله.
3: اتصال جديد، مساء الخير.
0: نتمنى من المستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا يقفلون لنا الراديو، يقفلون لنا الراديو ويسمعونا من الجوال مباشر عشان يكون صوتك واضح يا صديقي. اهلا وسهلا، حياك الله، اتصال جديد، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: معك أبو عبد الله من الرياض.
0: أبو عبد الله من الرياض، حياك الله يا أبو عبد الله.
4: باختصار الادخار هي يعني الحين تعتبر إذا ما هي صناعة مالية ولا ما تصلح يعني، والادخار ما لها سن معين ولا مبلغ معين. لو بريال واحد يعني، لو ريال أنت يجرب الإنسان نفسه، لو ريال ريالين على حسب راتبك. بس أهم شيء يكون عندك فهم للادخار، ولازم تدرس يعني على من عند ناس يعني أساس علمونك كيف الادخار وطريقة الادخار، مو بتدخر بس كذا أي كلام.
0: وش يعني في طريقة معينة للادخار يا أبو عبد الله؟
4: أيوة،
0: في خطة كذا معينة؟
4: ما هي طريقة معينة، صناعة تعتبر صناعة لوقتنا الحالي.
0: طب هل ترى أنه
4: أي مجال حتى مجال الكورة يعني صارت صناعة؟ ما عاد الدعوة بس اسم الدخار وخلاص أي كلام. لا، لو ريال، لو ريالين، لو عشرة، والله العظيم الريال هذا بعد سنة يصير 360. 360 دي تحتاج يوم اليوم تحتاجها يعني احتياج يعني إلى أبعد الحدود.
0: قصدك أنه ممكن تعود نفسك أنت، قصدك أبو عبد الله ابدأ بمبلغ بسيط حتى تتعود على الادخار.
4: أيوة،
0: وتشوف المردود للادخار.
4: أيوة نعم، مو بتأخذ ربع راتبك ولا نص راتبك وتمل، لا ابدأ شوي شوي لين يصير عندك ثقافة الادخار وحلاوة الادخار وفائدة الادخار، يعني تفهم الادخار على حقيقته. الادخار ترى صناعة، ترى فيه فائدة كبيرة إلى أبعد الحدود.
0: يا سلام، والادخار بالنسبة لك هو مش بخل، انت ما تحرم نفسك. لا
4: لا لا لا, لا, لا, لا مش بخل، بالعكس هذا يعتبر ثقافه اجتماعيه ماليه تدل على عقليه يعني ناضجه.
0: يا سلام، حياك الله يا صديقنا ابو عبد الله، شكرا لاتصالك يا صديقي، هلا ومرحبا،
4: بارك الله، شكرا، مع السلامه،
0: حياك الله. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، برأيك عزيزي المستمع، متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل؟ ومتى ممكن نقول عن شخص معين أنه هذا ليس ادخار، هذا شخص بخيل؟ ما هي التصرفات مستمعين الكرام التي يقوم بها الشخص ويتحول من شخص مدخر إلى شخص بخيل؟ الكل اللي حاب يشارك معنا في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية
5: للتواصل معنا عبر العربية

0: يا اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: هذا المساء مع لنجدان.
2: تحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية FM، وهذه حلقة مباشرة من برنامج هذا المساء. يمكنك المشاركة عزيزي المستمع عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100100. نتحدث في حلقة اليوم عن برأيك متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل، وكذلك نسأل مستمعنا الكريم هل هناك عمر معين للادخار؟

0: آراء مستمعين الكرام عبر الواتساب حول موضوع الحلقة، بس خلونا قبل لا ناخذ هذا الرأي وهذه المشاركة من أحد المستمعين نستقبل اتصال. أهلا وسهلا، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم.
1: هلا والله يا مرحبا،
0: حياك الله. الاسم الكريم
1: أبو سعد رشيد. الله
0: يحييك. هلا وسهلا ونعم يا أبو سعد، حياك الله. قول لي يا أبو سعد، شو رأيك في الموضوع؟ الادخار بخل ولا سلوك مالي ذكي؟ انقطع الاتصال مع صديقنا أبو سعد. نتمنى من أبو سعد يرجع يتواصل معنا. حياك الله يا أبو سعد. إذن مستمعين الكرام، من الآراء اللي وصلتنا من أحد المستمعين يقول أنا أرى أنه الادخار نوع من أنواع الذكاء المالي، لكن ضد أن الإنسان يعيش محروم طوال عمره بحجة المستقبل. يقول لنا صديقنا أنه بعض الناس يجمع فلوس لمدة 20 سنة، ولما تسأله وش سويت فيها يقول لك ما أدري، بس أحب يكون عندي رصيد. بالنسبة لي هذا أو هذا النوع من الادخار بدأ يتحول إلى بخل، لأنك صرت تخاف تستخدم فلوسك حتى في الأشياء التي تستحق. هذه رسالة من أحد المستمعين عبر الواتساب، أبو أحمد. يعطيك العافية يا أبو أحمد. إذن مستمعين الكرام، برأيك متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. أحد المستمعين عبر الواتساب يقول هل ممكن شخص دخله مرتفع ويكون بخيل بحجة الادخار؟ نسألكم مستمعين الكرام، هل ممكن شخص دخل المالي مرتفع ويكون بخيل ولكن بحجة الادخار؟ وكذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل هناك عمر معين للادخار؟ على 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم أو قصصكم حول سؤالنا التفاعلي. من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنا ما أفضل الشخص اللي يقول لك كل شيء للمستقبل. طيب والمستقبل متى يبدأ؟ الحياة فيها مسؤوليات صحيح، لكن فيها متعة.

لازم يكون عندك جزء للادخار وجزء تعيش فيه، لأنه ممكن تجمع كثير لكن تكتشف بعدين أنك ما عشت حياتك بطريقة مثالية. يا سلام.

0: أيضا مستمعين الكرام، من الآراء اللي وصلتنا أحد الأشخاص يقول مش كل شخص ما يصرف معناها بخيل، في أشخاص عندهم أهداف كبيرة، ممكن واحد ما يسافر ولا يشتري كماليات لأنه يجمع البيت أو المشروع أو لزواج. أنا أشوف من الظلم أنك تحكم عليه من طريقة صرفه لأنك ما تعرف وش الهدف اللي يدخر عشانه. هذا أحد الآراء اللي وصلتنا. نستقبل اتصال. مساء الخير.
1: مرحبا عليك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين. اسم الكريم
1: عمار، معك كلمة.
0: أهلا وسهلا يا عمار، مرحبتين يا صديقي، تفضل يا عمار.
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: أهلا وسهلا يا عمار.
1: والله يا أخي الادخار من الحاجات المفروض من الطفولة، يعني الواحد يتعلم أو يعني إحنا تعلمنا الحمد لله، المفروض إنه نعلم الأجيال الجاية وأبنائنا إنه الادخار، لأنه القرش الأبيض لليوم الأسود دي يعني جملة يعني حقيقية. تمام، فالواحد بيدخر لأنه بيجي عليه الحياة دائما تحصل فيها الظروف وكده، فلو تدخر بتلقى. تمام، فمهم جدا. أما البخل والعياذ بالله، يعني البخل ده أنا بالنسبة لي هو طبع وصفة في الناس، يعني الواحد ما بيتولد بخيل لكن بيكتسب البخل مع الزمن أو كده يعني. فالبخل يعني حاجة الواحد لما نوصل مرحلة إنه الأساسيات، الحاجة الأساسية ما عايز يدفع فيها سواء كان مثلا في لأولاده لبيت ولا كده، فأنت وصلت مرحلة البخل الشديد اللي هو ده مع الادخار ده بخل.
0: عمار، وش رأيك بالأشخاص اللي يقولون إنه الادخار هو نوع من أنواع البخل؟
1: لا أبدا، ما هو إذا كان أنت عندك، لكن عندك مشكلة أساسية أنت ما عايز تحلها، مشكلة ما يعني مشكلة تتحل بالفلوس خلينا نقول، طب وأنت ما عايز تحلها لأنه أنت عايز تدخر، وهي مشكلة صعبة يعني. فهنا دي ما بيتحول لإدخار الموضوع، ما بيتحول لبخل. أنت باخل بخيل حتى على نفسك أو حتى على أولادك أو على بيتك، فإنه يعني تحل المشكلة دي بيسبب مشاكل كبيرة عن البخل صراحة.
0: طيب عمار، الشخص اللي يكون مثلا راتبه عالي ولكن يدخر نسبة كبيرة من الراتب ويحرم نفسه من السفر من التسوق، هذا مو بيعتبر نوع من أنواع البخل بسبب الادخار؟ هو كل مصروفاته يعني الأساسية موجودة، لكن هو مثلا يعني مش مستمتع بسبب انه يعني جزء كبير من الراتب يذهب الى الادخار. ما ترى انه هذا نوع من انواع البخل ولا نوع من انواع الادخار الذكي والسريع؟
1: انت حارم نفسك، انت ما حارم نفسك. انت اذا ممكن تستمتع وتمتع نفسك فليلة، اذا انت مدخر مبلغ يعني المبلغ الكبير ده اقسم منه هو نفسه، طلع منه مبلغ بسيط عشان انت تعيش الحياة دي، ما بس انك يكون عندك الفلوس الذخيرة.
0: هو ممكن يقول لك يا عمار انه انا بختصر، بمجرد انه انا كان عندي نسبة كبيرة من الراتب تذهب الى الادخار، هذا اختصار. يعني لو كان خطة الادخار لمدة 20 سنة، بأقلل هذه المدة ب8 سنوات او 9 سنوات، بسبب انه يعني انا قاعد ابخل على نفسي الان عشان ارتاح مستقبلا. دائما نسعى نسمع هذه.
1: والله يجوز الادخار، انت برضو بتقول الادخار الذكي، يعني انا بالنسبه لي ده ما ادخار ذكي، يعني انت بس همك كله انه 20 سنه تكون بتدخر بس في خلينا نقول 2000 ريال 2000 ريال 2000 ريال. انت بدل ما تدخر 20 سنه 2000 ريال 10 سنه تدخرهم وبعدين ابدا ادورهم هم نفسهم، استثمر. تمام، عمل بيزنس، هي حاجه زي كده يعني. فهو ده ما ادخار ذكي انك تكون عمرك كله بتدخر في 2000 ريال، ادخار غبي.

0: الادخار غبي معنى لعله. فالادخار الذكي انك تعرف تنمي المال يعني بعد ادخاره، ما بس انك تكون كل مره بتستقطع جزء بعدين تستمتع برضه بحياتك يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافيه عمار، شكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله. هلا وسهلا، حياك الله يا عمار. اتصال جديد، مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: حيران
1: يا مرحبتين، اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك اخ فعلي،
1: حياك الله يا محمد.
2: ايدي وكذا
1: ايه يا اهلا وسهلا، حياك الله يا محمد. اليوم موضوعنا يا محمد،
2: هو احنا بقينا اصحاب خلاص، وعمار كمان صاحبنا الثاني، لازم نتقابل، ما ينفعش نتكلم كل يوم كده كتير.
1: منورين، انتم وقود البرنامج يا محمد
2: حبيبي، اشكرك.
1: اهلا وسهلا. قول لي يا صديقي محمد، وش رايك؟ البعض يرى انه الادخار نوع من انواع البخل، ايش رايك انت محمد؟
2: لا، هو انا عندي برضه معتقد كده ان ربنا ذاته بيامرنا بعدم الاسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده اول حاجه. فاذا في منهجيه المفروض نمشي عليها، ان احنا هنصرف ولكن مش هنسرف، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان البخل انواع، في بخل في المطلق، تلاقي واحد بخيل على نفسه، وبالمناسبه البخيل مش بيدخر، البخيل بيحرم نفسه. فالمدخر ده حميد الى درجه معينه. ولكن لما تيجي تفاضل ما بين الاثنين، عايز تعرف مين فيهم اللي بخيل، هتلاقيه بيحرم نفسه من كل شيء، ما فيش حاجه عنده مهمه، كل شيء ممكن ادخر ثمنه وما استخدمهوش او ما اشتريهوش.
1: اللي يحرم نفسه هو البخيل.
2: نعم،
1: اللي الشخص اللي يحرم نفسه هو البخيل،
2: هو ده البخيل، تعرفه مباشرة من هو حارم نفسه من أبسط التفاصيل. تمام. لكن في ناس تانية مثلا لما الأب يحرم نفسه من حاجة عشان أولاده، ما قدرش أقول عليه بخيل.
1: يا سلام.
2: فيبدو عليه إن هو مش بيصرف، ويبدو عليه إن هو بيبخل، ولكن لا، الفكرة كلها إن هو بيوفر لأولاده حياة كريمة، فهو بيجي على نفسه، لكن لو معاه أكيد هيبقى غيره. فالبخل مش في المطلق، ما اقدرش اطلب كده كلمة البخل على كل الناس اللي بيوفروا او اللي بيحاولوا يقتصدوا يعني.
1: طب هل هناك محمد عمر معين من بعد هذا العمر يجب على الشخص انه يعني يدخل في مرحلة الادخار؟
2: هو الادخار بشكل عام يعني هو يعني حاجة بنتعلمها واحنا اطفال، علشان فعلا تاخد مصروف في ايديك وانت طفل كده، تبقى عارف بتصرفه فيه، بيفضل يكبر الكلام ده جواك لحد ما توصل لمرحلة المسؤولية. فهو مش عمر، هو مرحلة المسؤولية، بقيت مسؤول عن بيت، بقيت مسؤول عن تجهيز نفسك للزواج، بقيت مسؤول عن أي كان شيء مهم في حياتك. هنا ممكن تقول لا، أنا مش هينفع أبدا كل اللي داخلني يطلع كده بالسهولة، لازم أفكر أنا هعمل إيه في اللي جاي.
1: طيب محمد، هل الادخار عمر معين؟ يعني مثلا خلاص بعد 20 سنة، أنا بدخل 20 سنة، بعد 20 سنة خلاص أنا بستمتع، ولا الادخار مستمر؟
2: مش شايفها كده. لا، مش شايفها كده طبعا.
1: الادخار مستمر
2: كادخار، هو في حد ذاته مش هو التارجت، مش هو الهدف. هو انت بتدخر علشان حاجة معينة، ودي المغالطات اللي احنا بنقع فيها في حياتنا. يعني الناس بتبقى بتشتغل عشان تحصل على الفلوس كفلوس، انت بتشتغل عشان تعيش حياة كريمة، فالفلوس هي وسيلتك. لما بنقلب الموضوع بقى بتبقى الفلوس هي الهدف، دي بتبقى المشكله الكبيره بقى. اللي بيبخل واللي بي بي بي اللي بينصب مثلا واللي بيعمل، خلاص بتبقى الفلوس هي الهدف. فالادخار بحد ذاته انا مش شايفه هدف ابدا.
1: الادخار وسيله لتحقيق هدف، تحقق الهدف خلاص ما يحتاج ادخار،
2: ينتهي الامر هنا، تستمتع بحياتك بدون اسراف، برضه بدون اسراف.
1: يا سلام،
2: يعني تحقيقا للآية الكريمة.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا.

كثير من الرسائل عبر الواتساب مستمعين الكرام. أحد الأشخاص يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. بجاوب على قدر السؤال. يتحول الادخار إلى بخل إذا أصبحت عائلة الشخص تنظر لما

ايضا سعيد يقول مساكم الله بالخير، مساك الله بالنور يا سعيد. يقول عن نفسي كل ما ادخرت في فترة ادخر فاضغط على نفسي وارجع بعدها اصرف اكثر من اول. اقول استثمر ولا تدخر عشان تعيش سعيد. مساءكم سعيد. حياك الله يا محمد من الرياض، هلا وسهلا.

0: إذن مستمعين الكرام، برأيك متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: هذا المساء مع علي جيدان.

إذا مستمعين الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي، متى يتحول الادخار من سلوك مالي ذكي إلى بخل؟

من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أحيانا البخل فعلا يلبس ثوب الادخار. الشخص يقول لك أنا أوفر. لكن إذا احتاج هو شيء يصرف بدون تفكير، وإذا جاء دور غيره يبدأ يتكلم عن التوفير وعن الميزانية. هنا المشكلة مو في الادخار، المشكلة في استخدام الادخار كعذر.

0: إذن مستمعين الكرام، نتكلم اليوم عن الادخار. هل هو سلوك مالي ذكي أو نوع من أنواع البخل؟ كذلك حابين نسألكم، هل هناك عمر معين للادخار؟ اتصال جديد. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: يا أهلا وسهلا يا مرحب، معك ممدوح.
0: أهلا وسهلا ممدوح،
1: الله يكرمك يا رب.
0: حياك الله يا ممدوح.
1: والله كنت طبعا بالنسبة للموضوع الحلقة، بالنسبة للادخار، هو برضو الادخار ده يعتبر من الحاجات الضرورية.
0: يا سلام.
1: لأن الإنسان ما يعرفش الغيب فيه إيه وإيه الطوارئ اللي ممكن تواجه أي إنسان، فلازم يكون معاه سند أو شيء بعد ربنا سبحانه وتعالى، يكون معاه مثلا حاجة تسنده في مواجهة مثلا المصاعب أو التحديات اللي هو ممكن يواجهها.
0: يا سلام يا ممدوح. طيب ممكن ممدوح شخص يسمعنا ويقول يعني ممدوح تبيني أحرم نفسي عشان اليوم الأسود؟
1: لا، هو بيعمل خطة لنفسه، يعني الإنسان ما يحرمش نفسه ولا حاجة. يعني مثلا أنا كنت قرأت مقالات يعني من الناس، خاصة الناس اللي هم يعني لهم مكانة مالية كبيرة في العالم، بيقولوا لا، لأن الادخار ده بيكون نسبة من الدخل، لازم يكون بنسبة من الدخل. يعني مثلا نفترض واحد مثلا هيدخر 10% من دخله، خلاص هو حاطط نسبة، والنسبة الباقية طبعا

0: لا والحاجات التانية طبعا برضو جزء للضروريات جزء للكماليات كده يعني.
1: طيب ممدوح، هل هناك عمر معين للادخار؟ يعني بعد 20 سنة
0: الادخار اعتقد في فترة الشباب ليه أهمية أكبر، يعني يعني إن الواحد عايز يعمل في شبابه لهرمه
1: في فترة الشباب.
0: في فترة الشباب انت بتبني نفسك.
1: يا سلام، يعطيك العافية ممدوح.
0: الله يكرمك يا رب. شكرا،
1: حياك الله. ممدوح يقول مستمعين الكرام ان الادخار يبدأ في فترة الشباب.

0: مشاركة ممدوح. مستمعين الكرام، نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، لكن جتنا رسالة يقول صاحب هذه الرسالة: أنا أشوف الادخار مو بخل، بالعكس هو أمان. ما تعرف وش يصير بكرة، ممكن تفقد وظيفتك أو تواجه ظرف مفاجئ. الشخص اللي عنده مدخرات يعيش مرتاح أكثر من الشخص اللي يصرف كل دخله أول ما ينزل. يعطيك العافية يا صديقنا، وشكرا لمشاركتك. وبهذه المشاركة مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا آرائهم وقصصهم حول الموضوع، وكذلك كل الشكر لجميع الأشخاص اللي رسلوا لنا عبر الواتساب الرسائل الواتساب. طبعا جت رسالة الحين مستمعين الكرام، يعطيك العافية يا صديقي، يقول: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، منصور القرني. يعطيك العافية يا منصور. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لفريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد، وكذلك الزميل زياد الجفان. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء، ودائما نقول: تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء مع علي قيدان.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
9: بخبر يهمك،
10: رأي

0: جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
0: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة.
2: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
4: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة. مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن حققت جميع أهدافها العسكرية في إيران، لكن استئناف القتال مطروح، ويضيف أن ترامب أبلغ مساعديه أن إيران لن تستأنف برنامجها النووي خلال رئاسته. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن المفاوضات مع عمان لا تعني فتح مضيق هرمز. نتنياهو يرفض قيام دولة فلسطينية ما دام رئيسا للوزراء، ويفتح النار على مجلس السلام بشأن غزة. دفاعات الجيش اليمني تسقط مسيرة حوثية حاولت استهداف محطة كهرباء المخا، ورئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن الميليشيات الحوثية تستهدف شرايين حياة الشعب اليمني. أوكرانيا تستهدف سفنا روسية في البحر الأسود، وتضرر ميناء أوديسا بسبب هجمات روسية. خسائر أسبوعية لأسعار النفط ب7% وسط ترقب إعادة فتح مضيق هرمز.
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، وابتدأ بيننا وبينكم اللقاء في ماذا بعد حلقة هذا اليوم في بداية الأسبوع يوم الأحد. تحياتي لكل من انضم لمرافقتنا في مشوارنا هذا، ونبدأ بعناوين حلقة اليوم. صواريخ ومسيرات تستهدف ميناء المخا، والجيش اليمني يتصدى. هنالك أيضا السوق السعودي تحت المجهر، ماذا تقول مؤشرات اليوم؟ السعودية تقود زخم قطاع السياحة في الشرق الأوسط حتى العام 2036 بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة. ونسأل متابعينا، من يختار مشترياتك، أنت أم الذكاء الاصطناعي؟ أهلا ومرحبا بكم.
0: ماذا بعد؟
1: نبدأ لقاء اليوم في ماذا بعد من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أسقطت دفاعات الجيش اليمني مسيرة حوثية حاولت استهداف محطة كهرباء المخا. وذكر مراسل العربية أنه جرى رصد إطلاق صاروخين باليستيين من شرق تعز تجاه المخا، فيما استهدف صاروخا حوثيا سكان

0: سكن موظفي مستشفى ميداني في المخا، كما استهدفت ميليشيان حوثي رصيف ميناء المخا بزورق مفخخ، بينما وصل عدد الهجمات على الميناء إلى أكثر من 20 هجوما حتى الآن. بحسب مصادر عسكرية يمنية، فإن ميليشيات الحوثي أطلقت الصواريخ والمسيرات من منطقتي الحوبان ومقبنة بمحافظة تعز والواقعتان شرق المخا. المصادر العسكرية اليمنية أضافت أن الحوثيين استهدفوا مواقع في جبل النار وجزيرة زقر القريبة من المخا، كما استهدفوا أيضا الميناء التجاري. بدوره قال مدير ميناء المخا للعربية، قال إنه تم تسجيل إصابات بين العاملين جراء الاستهداف الحوثي للميناء التجاري. هذا وفد مراسل العربية بتنفيذ الحوثي لأكثر من 20 هجوما بالمسيرات والصواريخ على الميناء. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي دادد بهجمات الحوثيين على ميناء المخا بالساحل الغربي من محافظة تعز، وقال خلال استقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، قال إن استهداف ميناء المخا يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية. أضاف أيضا أن الميليشيات الحوثية تستهدف الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية وتهدد سفن تجارية وإمدادات الغذاء والوقود في محاولة لخنق الشعب اليمني.
1: ماذا بعد؟
0: لمعرفة المزيد متابعينا، الآن ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد من المخا. هائل، تحياتي لك، أهلا بك. يعني ضعنا بداية في آخر التفاصيل والمعلومات المتوفرة حتى اللحظة، خاصة فيما يتعلق باستهداف المخا.
2: نعم، إذا تحدثنا عن آخر التطورات، هناك معلومات وصلتنا قبل قليل بأن ميليشيات الحوثي أو طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي كانت قد استهدفت الميناء قبل نصف ساعة من الآن. كذلك هناك زورقين مفخخين كان يتجه باتجاه السفن أو الرصيف الميناء قبل أن تعترضهما القوات البحرية في ميناء المخا. نتحدث أيضا عن أن هذه الغارة التي تركزت بشكل كبير على ميناء المخا، يعني حوالي من 25 إلى 30 هجوم تقول مصادر داخل الميناء، تركز على رصيف الميناء وكذلك على مباني سكنية في الميناء لعمال الميناء، وكذلك على مخازن للمواد الغذائية ومخازن للطاقة. إذن نحن نتحدث عن هجوم حوثي واسع على ميناء المخا. كذلك تقول المصادر بأن أكثر من 25 مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء هذه المدينة واستهدفت الميناء بشكل مباشر، بالإضافة إلى أحياء سكنية قريبة من مصلحة الهجرة والجوازات أو مكتب مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة المخا.
0: يعني هائل، هي حديث عن أي يعني خسائر بشرية أو مادية جراء ذلك الاستهداف؟
2: نعم، هناك حصيلة أولية تتحدث المصادر بأن هناك 7 قتلى، بينهم 3-4 عسكريين أو من الحامية العسكرية و3 مدنيين من العاملين داخل الميناء، نقلوا إلى أحد المستشفيات داخل هذه المدينة، بالإضافة إلى 15 جريحا إثر هذه الغارات. وهذه هي حصيلة أولية لعدد الخسائر البشرية، لكن هناك بعض المصادر الطبية تقول من المرجح أن يرتفع عدد القتلى بسبب أن العديد من الجرحى حالتهم خطرة حتى هذه اللحظة. إذن نتحدث عن خسائر بشرية، أيضا خسائر مادية لحقت بهذا الميناء وكذلك بالمنشآت الحيوية. كان هناك إدانات واسعة سواء من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العليمي الذي أدان هذا الهجوم، وقال أن ميليشيات لنا الهجوم على ميناء المخا يعزز أو يشير إلى أن ميليشيات الحوثي تحارب مقدرات الشعب اليمني والعديد من البنى التحتية سواء في مدينة المخا في المحافظة اليمنية. نتحدث أيضا أن هذه الهجمات كانت قد انطلقت من عديد مرتفعات جبلية تطل على مدينة المخا وكذلك على محافظة تعز، منها جبال في مديرية مقبنة بالإضافة إلى جبل أمان شرق في مدينة الحوبان شرق مدينة تعز، وهذا الجبل تستخدمه الميليشيات الحوثية كمنصات لإطلاق صواريخ سواء باتجاه محافظة مدينة المخا أو باتجاه سفن التجارية في البحر الأحمر. كذلك تقول المصادر بأن الميليشيات نقلت العديد من منصات إطلاق الصواريخ إلى مرتفعات جبلية مطلة على هذه المدينة، من ضمنها مرتفعات في محافظة الحديدة، وعملت أيضا على تمويه هذه المنصات تحت أشجار في المناطق الغربية لمدينة تعز.
0: نعم، من المخا مراسل العربية هائل سعيد، تحياتي لك، شكرا جزيلا.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 من يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 من يوليو. المملكة جددت مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. كما جددت السعودية عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها.

0: للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الأممي لليمن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

المتابعين كما تابعنا قبل قليل من مراسل العربية، مصادر طبية يمنية تتحدث عن 8 قتلى و 26 جريح حصيلة أولية للقصف الحوثي على المخا. ومصدر عسكري يمني يقول ميليشيا الحوثي أطلقت 30 صاروخا باليستيا تجاه أعيان مدنية في المخا.

0: ينضم إلينا الآن متابعينا الصحفي في شبكة العربية ردفان الجبيس. ردفان تحياتي لك. كما تابعنا قبل قليل هذه الأخبار العاجلة، الحديث عن 8 قتلى و26 جريح حصيلة أولية للقصف الحوثي على المخا وفق مصادر طبية يمنية. دعنا بداية نتحدث عن هذا الاستهداف الحوثي للمخا وما نتج عنه حتى الآن. يعني
1: نعم، ميليشيات الحوثي شنت اليوم عملية إرهابية على ميناء المخا غربي محافظة تعز. الهجوم كان بأكثر من 30 مسيرة وصاروخ باليستي. قامت ميليشيات الحوثي أيضا باستخدام الزوارق المفخخة لتدمير السفن الرئيسية الموجودة داخل ميناء المخا، لكن القوات التابعة للمقاومة الوطنية وفصائل أيضا الحكومية الأخرى تصدت لهذه الزوارق. طبعا ميليشيات الحوثي هذا الاستهداف أيضا تركز على مدن سكنية بجانب الأحوال المدنية بجانب أحد الفنادق، أيضا في جزيرة زقر، كذلك في جبل النار، في مناطق متعددة. واستهداف أيضا المكتب أو معهد تدريبي في منطقة تسمى يختل بين مديرية المخا وكذلك مديرية الخوخة. الاستهداف الحوثي اليوم ظل متواصل لساعات طويلة. الجيش والمقاومة استطاعوا إسقاط 16 مسيرة كانت ميليشيات الحوثي قد قامت بإطلاقها باتجاه الميناء المخا. هذا الميناء اليوم الذي تم تدميره بشكل كامل، الإدارات، التفجير كان عنيف بالصواريخ البالستية. يستخدم هذا الميناء 90% للمساعدات الإنسانية. كانت ميليشيات الحوثي تستهدف الميناء سابقا، فالقوات الحكومية أو الدولة اليمنية تستخدم هذا الميناء لجلب المساعدات للمديريات في التخوم الجنوبي لمحافظة الحديدة ومحافظة تعز، هذه المناطق التي تتعرض لقصف عنيف إلى داخل المدن السكنية في محافظة أو جنوب محافظة الحديدة. السفن الرأسية داخل هذا الميناء هي سفن تابعة لبعض التجار تقوم بجلب المواشي للمواطنين من دول القرن الأفريقي. ميليشيات الحوثي اليوم شنت هذا الهجوم على هذا الميناء وهو المتنفس الوحيد وأقرب الموانئ اليمنية إلى باب المندب. ميليشيات الحوثي تصعد بشكل خطير خاصة مع
0: وهذا هو السؤال. يعني هذا التصعيد الآن، ونحن تابعنا سابقا مسألة استهداف مأرب في حضرموت والآن المخا والآن هذا الاستهداف حتى لمحطات الكهرباء وغير ذلك. هذه التحركات الحوثية بمجملها الآن في هذا التوقيت أيضا ردفان. يعني
1: نعم، بدأت ميليشيات الحوثي باستهداف محافظتي حضرموت وكذلك مأرب. في مأرب استهدفت حتى المخيمات النازحين وقامت بقتل النازحين. نحن نتحدث اليوم في كمعلومات أولية في المخا عن 8 قتلى وأكثر من 30 جريح. لذلك محطة الكهرباء للطاقة الشمسية، كذلك أيضا أحد المباني بجانب الأحوال المدنية. القصف غير مبرر. ميليشيات الحوثي هي تريد أولا ميليشيات الحوثي أن تقوم بجر الحكومة اليمنية لمعارك، وأيضا الحكومة اليمنية التي ظلت تطالب بالهدنة وتطالب ميليشيات الحوثي بعدم التصعيد. ميليشيات

0: السعودية تتحرك بأيادي خارجية ولها أهداف خارجية، لا تتحرك ضمن ما هو حاصل. أيضا هي تريد أن تتخلص من الأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطن اليمني في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الفتح. لكن ما حصل اليوم، هناك ضغط الآن شعبي وكذلك عسكري على الحكومة اليمنية بأن يكون الرد قاسي، وكذلك الحكومة اليمنية لن تترك هذا الهجوم الإرهابي يمر بسلام. ما نشاهد وما نتابع من خلال التصعيد الحوثي، هذه الجبهة، جبهة الساحل الغربي، هي أكثر الجبهات الآن مؤهلة للاشتعال وأيضا لتطهير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
1: نعم، شكرا لحضورك معنا بصوت رتفان الدبيس الصحفي في شبكة العربية، تحياتي لك. ماذا بعد؟

نذكر متابعينا بكل الأخبار التي ترد إلينا تباعا. مسؤول أمريكي للوول ستريت جورنال يقول حققنا جميع أهدافنا العسكرية بإيران لكن استئناف القتال مطروح. ويضيف المسؤول الأمريكي للوول ستريت جورنال يضيف بأن ترامب أبلغ مساعديه أن إيران لن تستأنف برنامجها النووي خلال فترة رئاسته. الجيش الإسرائيلي يتحدث الآن عن تدمير نفق داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان الأسبوع الماضي. تصريح للجيش الإسرائيلي قال فيه دمرنا نفقا داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان وذلك خلال الأسبوع الماضي.

0: نتواصل معكم متابعينا وإلى تطورات مضيق هرمز، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المفاوضات مع عمان بشأن المضيق في مرحلتها الأخيرة، مشددا على في الوقت نفسه على أن هذه المفاوضات لا تعني فتح المضيق.
1: هناك مسؤولية وتكليف لتحديد المسارات البحرية، وخلال الحرب الأخيرة تبين أنه نعم من الضروري حدوث تحول وإجراء تغييرات في المسارات البحرية، وهذا العمل يقوم به متخصصون بالتعاون مع العمانيين. سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة، والمفاوضات مع عمان لا تعني فتح المضيق، لكن فتح المضيق مشروط باستيفاء شروط أخرى تم إبلاغها عبر وسطاء.
0: عراقجي نفى في الوقت ذاته نفى وجود محادثات مع الأمريكيين، موضحا أن هناك تبادل رسائل معهم عبر الوسطاء. عراقجي كرر أن طهران لن تتفاوض مع الأمريكيين في حال استمرار خروقاتهم لمذكرة التفاهم على حد قوله. وزير الخارجية الإيراني أكد أن طهران ومسقط قريبتان جدا من التوصل إلى نتيجة في مفاوضات مضيق هرمز رغم وجود بعض التعقيدات الفنية. مكتب المرشد الإيراني أعلن في بيان صادر عنه عقد لقاء بين المرشد المجتبى خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قبل عدة أيام، وذلك بالتزامن مع بدء الأخير السنة الثالثة من رئاسته. وحسب بيان مكتب المرشد فقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن قضايا البلاد ومشكلاتها، لا سيما تأمين الاحتياجات المعيشية للشعب الإيراني والظروف الراهنة للحرب. كما بحث الجانبان الحلول الكفيلة بتأمين الموارد وإدارة النفقات بالعمليتين المحلية والأجنبية بالعملتين المحلية والأجنبية، إضافة إلى ملف الطاقة. وبعد غياب دام 5 أشهر وسط تكتب رسمي، نشرت وسائل إعلام إيرانية أول مقطع فيديو لمجتبى خامنئي، الظهور خاطف وغير مؤرخ، حيث جاء خاليا من أي سياق زماني أو مكاني واضح. هذا الأمر فتح الباب أمام قراءات متضاربة حول مغزى هذا التوقيت، وأعاد أيضا إلى الواجهة متابعينا التقارير التي تحدثت سابقا عن تعرضه لإصابات خطيرة، ليضاعف المقطع المصور بذلك من منسوب الغموض والشكوك بدلا من تبديدها. أخذ

0: تلك الأخبار متابعينا. والآن على طاولة الباحث المختص في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. تحياتي لك عارف معنا. أريد بداية أن نعلق على ما استمعنا إليه قبل قليل من عراقجي، وهذا الأمر كيف يمكن أن نفهمه عندما يقول أن المفاوضات مع عمان في مرحلتها الأخيرة لكنها لا تعني فتح مضيق هرمز؟ هذا الأمر كيف يمكن أن يفسر يعني؟
1: حياة طيبة لك ولمستمعيكم مشاهديك الكرام. الواقع يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجانب الإيراني فيما يبدو بأنه الآن يعمل على عدة اتجاهات لمجابهة الولايات المتحدة، ما يعتبره مجابهة للولايات المتحدة. إحداها هي إيجاد آلية مستقبلية وفق مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم شددت على أن الجانب الإيراني يستطيع مع الجانب العماني أن يحدد الآلية المستقبلية لمضيق هرمز، وبالتالي هو من خلال هذه التفاهمات مع الجانب العماني بمعزل عن باقي الملفات بمذكرة التفاهم يستطيع أن يجعل أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة ربما يأخذ بعين الاعتبار ما تم التوصل إليه مع الجانب العماني حصرا. إضافة إلى ذلك، نحن نعلم أن الولايات المتحدة عمدت على إعماء الرادارات الإيرانية، وإيران تعاني بشدة من هذا الجانب، وبالتالي ما تستطيع أن تتوصل إليه مع الجانب العماني أن يكون مسار الدخول إلى الخليج العربي عبر المسار الإيراني، عبر يعني الحدود البحرية الإيرانية، وهذا لا يحتاج إلى رادارات وما شابه ذلك. وبالتالي فيما يبدو إيران تستطيع أن تحصل على هذه المكاسب من خلال المفاوضات المباشرة مع الجانب العماني وليس مع الجانب الأمريكي.
0: يعني هذه المكاسب ايضا يعني في هذا التوقيت، وبالتالي بل جدول عملية يعني من كل ذلك، من تحديد مثلا مسار مؤقت إذا ما بقيت المشكلة في مكانها، إذا ما بقي المضيق مغلقا أمام الملاحة بصورة كاملة وكلية.
1: يعني فيما يبدو أن إيران الآن تحاول أن تعزل بين الملفات ولا تذهب إلى صفقة شاملة. طيب. وهذه إحدى الاستراتيجيات التي ربما حتى الجانب الأمريكي يريد ذلك. كذلك تريد أن تفصل ما بين الملفات، تريد أن تفصل بين ثلاثة ملفات رئيسية.
0: لماذا هذا الفصل؟ يعني لماذا هذا الفصل؟
1: لأن عمليا لا تريد إيران أن تناقش ملفها النووي الآن، لأنها غير مطمئنة بأن الولايات المتحدة بهذه المرحلة بصدد الوصول وضمان بقاء النظام الإيراني قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي هي الآن تريد التوصل ومناقشة ملفها النووي بعد تغيير البيئة السياسية في الولايات المتحدة بعد الانتخابات النصفية. وبالتالي الآن حتى تستطيع أن تماطل بهذا الملف تفصل بين الملفات، ملف الحرب، ملف مضيق هرمز، وبالنهاية
0: على الرغم من أن ترامب يشدد على هذا الملف، يقول بأنه ليس بإمكان يعني إيران أن تمتلك سلاح نووي خاصة في فترة رئاسته بأي حال من الأحوال.
1: كذا صحيح، لكنما فيما يبدو الآن الأولويات والمكاسب الفورية فيما يبدو للولايات المتحدة هي أيضا تذهب إلى أن تجعل فتح مضيق هرمز أولوية ربما أكثر إلحاحا من قضية مناقشة الملف النووي، خاصة ونحن نعلم أن يعني تقارير الاستخباراتية الأمريكية وصلت إلى هذه النتيجة بأن مخزون اليورانيوم عمليا تم استهدافه، وهو الآن تحت يعني مطمور في نطنز ومنشآت فوردو، وبالتالي بإمكان الولايات المتحدة أن تناور أن تصل إلى بعض المكاسب التكتيكية إلى بعد الانتخابات النصفية.
0: لأن عارف يعني هذه إشكالية أخرى أيضا عندما يعني تتحدث أن يعني فتح المضيق الآن أولوية بالنسبة لأمريكا، هناك أيضا قضايا أخرى شائكة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أزرع إيران في المنطقة، النووي والصواريخ الباليستية وغير ذلك. وإذا وكأننا سنعود مجددا للدائرة الأولى، للمربع الأول من جديد، إن لم تحسم تلك القضايا مع بعضها البعض.
1: يعني المشكلة الأساسية أن هذه الملفات هي ليست أساسا ضمن مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم لا يناقش إلا الملف النووي
0: النووي
1: باعتبار القضية الأساسية، لكنما تبغى قضية ربما العوائق للملف النووي أو المكاسب للملف النووي، وهي عملية مضي هرمز وكذلك رفع العقوبات وما شابه ذلك، هي التي تناقش بمذكرة التفاهم وليس الأذرع أو الصواريخ، وهذه إحدى المشاكل الأساسية.

0: التي يعاني منها الاتفاق حتى إذا أبرم، فرضا وإن كنا الآن يعني وفق السياقات ووفق التصريحات نحن كل يوم نبتعد من مثل هذا الاتفاق، وربما المجابهة وإن طالت سوف تحدث.
1: سوف تحدث من جديد مواجهة عسكرية، تعني أنت هنا
0: بالفعل أنا
1: مسار دبلوماسي.
0: بالفعل أنا أعتقد أن قد يكون نحن سنشهد مواجهتين، المواجهة الأولى قبل الانتخابات النصفية، خاصة وإن نحن تعودنا من الرؤساء الأمريكيين أنهم قبيل الانتخابات ربما يسعون بإيجاد منتج، ربما منجز مثل قتل بن لادن أو قتل الزرقاوي أو قتل أبو بكر البغدادي، كانت قبيل الانتخابات حتى يستطيعوا أن يكسبوا مثل هذه المكاسب لتوظيفها داخليا. قد يحدث ذلك قبل الانتخابات، لكنما المواجهة الحاسمة فيما يبدو بأنها سوف تكون بعد الانتخابات النصفية، لأنها تتطلب قرارات حاسمة، ومنها ربما وجود التدخل البري على الطاولة، لأننا سمعنا براد كوبر ورئيس الأركان الأمريكي قالوا بصراحة بأن عمليا الضربات الجوية استنفذت والبنك الأهداف تم يعني تنفيذه بشكل كامل، والآن على الولايات المتحدة أن ترفع من سلم تصعيدها، ورفع سلم التصعيد أنا أعتقد بأنه يعني التدخل البري، وإن كان ليس كما شاهدنا ذلك مثلا في العراق أو في أفغانستان، لكنما ربما سيحدث ولو بمناطق محدودة أو إنزالات جوية أو ما شابه ذلك.
1: طيب المهم أيضا أستاذ عارف نتحدث عن مسألة مجتبى خامنائي المرشد الإيراني، هذا الظهور الحالي في ظل الأوضاع الداخلية، وأيضا ملاحظ إعلان يعني أن يأتي إعلان المكتب المرشد عن هذا اللقاء، لقاء مع بزشكيان، رغم أنه بالمناسبة هذا اللقاء تم قبل عدة أيام، يعني لم يحدث اليوم ولا بالأمس.
0: صحيح، يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر محاولة إلى القول بأن لا يزال هنالك تقارب بين وجهتي النظر وتعامل بين أجنحة السلطة أو التنظيم، تنظيم السلطة أو آليات اتخاذ قرارها، باعتبار أن النظام الإيراني يعتمد على ثابت ومتحول في سياسته، الثابت هو المرشد والمتحول هي الحكومات التي المتعاقبة، وبالتالي لا يريدون أن يظهروا بأن الآن الحكومة باتت هي المتسيدة، هي الظاهرة، هي التي ربما تفاوض وما شابه ذلك، والثابت الذي هو الأساس في إيران بات قائب عن المشهد وهو الذي يتم استهدافه، وبالتالي هذا التعامل يجعل عمليا القول أن النظام الإيراني متماسك ولا يزال يعمل وفق آلياته القديمة.
1: هذه رسالة لمن؟ هذه رسالة لمن؟ قبل أن ننتقل للنقطة الأخرى، لمن؟ للداخل أم للخارج؟
0: هذه للداخل والخارج، يعني هذا التزامن بين هذه الرسالة وحتى نوعيتها، بمعنى أن مثلا الفيديو الذي ظهر هو عمليا انتقال من الفيديوهات التي كانت تصنع بالذكاء الاصطناعي إلى الفيديوهات القديمة التي لم يحدد إنها متى سجلت، لكنما هي أصلية وليست من الذكاء الاصطناعي كما اعتاد النظام الإيراني يثر المرشد بتلك الصورة. قد يكون نستطيع أن نناقش بأن هل هذه الفيديوهات حديثة أم لا، يعني كل المؤشرات تشير بأنها قديمة. إحدى الأمور التي ممكن أن نعول عليها هي الملابس التي يلبسها الآن معظم يعني مسؤولي النظام الإيراني، هم يتوشحون بالسواد باعتبار أيام محرم أو كذلك الحداد على المرشد الإيراني السابق، بينما كل الذين كانوا هم يلبسون ملابس ملونة زائد أنها شتوية وليست في مثل هذا الجو الحار من السنة في إيران. إضافة إلى نقطة مهمة جدا، أنهم كلهم من طلاب العلوم الدينية، ونحن نعلم أن المرشد مجتبى خامنئي لم يعد يدرس الدراسة الدينية منذ سبتمبر 2024، وهذا ما يشير أن مثل هذا الفيديو قديم وليس حديث.
1: نعم، هذه ملاحظات مهمة بالمناسبة، خاصة في ظل غياب الزمان وحتى المكان. أنت تحدثت عن التناغم، لكن أيضا هناك إشارة أخرى مرتبطة أيضا بحالته الصحية، خاصة نعلم جميعا ما يقال عن تقارير متعلقة بإصابته، وبالتالي يريد أن يوصل ربما أيضا رسالة أخرى غير مسألة التناغم التي

0: شرط إليها متعلقة بحالته الصحية أيضا.
1: صحيح، يعني هم الآن هذه هي ربما إذا ما أردنا أن نعدد الأسباب قد يطول بنا المغام، لأن هناك الكثير من العوامل والقرائن والأسباب التي تجعل مثل هذا الفيديو أن يكون له دلالاته السياسية والاجتماعية وحتى الدينية لبعض الأقطاب. أنا شخصيا أعتقد الآن النظام الإيراني، وهي نقطة أراها بأنها بغاية الأهمية، الآن يعمل على أن يحول منصب المرشد الإيراني، من يحكم بمنصب المرشد الإيراني، الاسم وليس الجسد. هذه نقطة أنا يعني أراها بأنها، لأنه من المتوقع بأي آن قد يستهدف جسم المرشد الحالي، لكنما من المهم أن يبقى الاسم، لأنه الاسم لديه فعاليته، وهذا الذي يجعل أن حتى الرسائل
0: حتى هذا الاسم غاب صورته وملامحه، يظل لديه تأثير كاسم.
1: بالفعل لذلك هم يشددون على أن رسائل المرشد الإيراني تكون من دون صوت، من دون صورة، لأن الاسم فيما يبدو له فعاليته بهذه المرحلة.
0: جميل، أنا شاكر لك كل ما تفضلت به، باحث المختص في الشأن الإيراني، تحياتي لك عارف نصر، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا بك يا مرحبا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: فيماذا بعد نفتح نافذة الاقتصاد فيها الكثير من المحطات. نبدأها مع مؤشر تاسي لهذا اليوم. المؤشر أنهى أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع محدود بنحو 10% ليغلق عند 10817 نقطة وسط تداولات بلغت 3 مليار و200 مليون ريال. رغم وصول المؤشر أثناء الجلسة إلى 10860 نقطة فإنه تخلى عن معظم مكاسبه وأغلق قريبا من أدنى مستوياته اليومية. كما تراجعت السيولة بنحو 44% مقارنة بجلسة الخميس التي بلغت تداولاتها 5 مليار و700 مليون ريال. نحلل، نفسر ونتوقف في قراءة شاملة لمؤشر السوق في بداية الأسبوع. أسعدنا ينضم إلينا محلل المالي الأستاذ أحمد الرشيد. تحياتي لك أستاذ أحمد.
1: هلا، حياك الله أخوي عصام، بالسادة المستمعين.
0: نعم، مشاهدين أيضا.
1: والمشاهدين كذلك.
0: صحيح. طيب بداية أستاذ أحمد، يعني كيف بتصف الإغلاق اليوم بشكل مجمل؟
1: أغلق طبعا بنقاط بسيطة من الارتفاع، لكن نعم، معظم الجلسة كانت على المنطقة الخضراء، فهذا صحيح. يعطي إشارة إلى أن هناك نشاط شرائي يحدث في السوق حتى وإن تقلصت. يبقى المحصلة النهائية خضراء وتدفق شرائي يحدث في السوق،
0: وهذا أمر جيد وإيجابي
1: بالتأكيد.
0: طيب أستاذ أحمد، المؤشر لمس 10,000 وكما أشرنا قبل قليل و860 نقطة، أغلق قريب من أدنى مستوياته، وبالتالي هذا الأمر ما يكشف ماذا؟ يكشف ضغوط بيعية كلما اقترب السوق من مستوى المقاومة أم لا؟
1: بالتأكيد عند بعض النقاط يكون هناك نوعا من التفاعل مع الأسعار، خاصة وأن لازلنا في نشاط النتائج المالية للشركات. اليوم هناك 15 شركة أعلنت عن نتائجها المالية، معظم تلك الشركات جاءت أقل من توقعات السوق، لذلك يحدث نوعا من التراجع والبيع. لكن لما نركز على الشركات القيادية المؤثرة في المؤشر نجد أنها هي في اتجاه جيد، لذلك هناك نقاط خضراء رغم أن معظم الشركات كانت على تراجع في جلسة
0: صحيح.
1: اليوم
0: على ذكر المؤشرات القيادية، نحن نتحدث عن مثلا أرامكو والراجحي ارتفع بأقل من 1%، محافظة على مسألة التوازن المؤشر على رقم تراجع عدد صحيح. من الأسهم القيادية الأخرى يعني.
1: صحيح، خاصة وأن المهم هو هل السوق يتفاعل مع المعطيات الإيجابية. هذا يعطي أن هناك صحة إيجابية في السوق أنها تتفاعل مع النتائج المالية. بل أكثر من ذلك، اليوم كان من المتوقع

0: إعلان شركة معادن ووجدنا السهم يرتفع قبل ظهور النتائج المالية للشركات. صحيح. وهذا يعطي أن هناك شهية مخاطرة تحت
1: 13% ارتفاع معادن
0: 1.3%
1: هي ارتفع صافي الأرباح
0: معادن صافي الأرباح
1: صافي الأرباح صافي الأرباح 13%
0: السهم ارتفع بأداء جيد.
1: صحيح بالفعل. طيب حكينا عن السيولة أيضا قبل قليل, في تراجع في السيولة هذا اليوم من 5 مليار و700 مليون ريال الخميس, اليوم 3 مليار و200 مليون ريال.
0: لكن بالنسبة لي أنا قارنها مع يوم الأحد, لأنه يوم الأحد فيه خصوصية.
1: بداية
0: الأسبوع يوم الأحد الأسواق العالمية في إجازة, وهناك جزء من الفاعلين في السوق اللي هم مستثمري الأجانب. لذلك نجد دائما يوم الأحد يكون أقل نشاط من بقية الأيام.
1: طيب.
0: ومقارنة بالأحد الماضي هي عند 2 مليار تقريبا, لذا هناك تحسن نسبي.
1: طيب الآن مع اقتراب انتهاء مهلة إعلان النتائج الربع الثاني, متوقع؟ ما المتوقع؟
0: المتوقع أن يحافظ السوق على النمو على أساس سنوي. حتى الآن المحصلة نمو في الأرباح المجمعة ب 39%. بقية الشركات التي سوف تعلن في الأيام المتبقية يوم الاثنين والثلاثاء هي من الشركات المتوسطة والصغيرة, لذلك لن تغير من الصورة الإجمالية للسوق. لذا سوف تبقى المحصلة إيجابية في نهاية الموسم.
1: جميل, شكرا لك على كل هذه القراءة لمؤشرة السوق السعودي اليوم أستاذ أحمد الرشيد, تحياتي لك, شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: المؤشرات الاقتصادية أيضا متابعينا, الأسعار الطاقة تحديدا مزيج برنت المزيج مرتفع ب 1.29% ليصل إلى 83 دولارا و 55 سنتا للبرميل. المعادن الذهب تحديدا متابعينا مرتفع ب 2.41%. عشاق الذهب, معلومات عن الذهب, الأوقية الأونصة اليوم ب 4341 دولارا. أما العملات الرقمية البيتكوين فهي كذلك على ارتفاع ب 0.27% ليصل إلى 65186 دولارا.
2: ماذا بعد؟
1: النصف الأول من العام الجاري متابعينا جرى شهد تشييد تأسيس نحو 47 ألف شركة في السعودية وفقا لما ذكره المركز السعودي للتنافسية والأعمال اليوم في بيان على موقعه. المركز قدم 1,900,000 خدمة للمنشآت الاقتصادية بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها في السعودية وفق أفضل المعايير العالمية, منها قيد نحو 87 ألف مؤسسة وتوثيق 3,490 متجرا إلكترونيا بعد بلوغ فروعها 21 فرعا في 16 مدينة. نواصل من قطاع السياحة, حيث قال المجلس العالمي للسياحة والسفر, قال إن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران ستؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط لفترة قصيرة, لكن المرونة التي تتمتع بها ستدفعها لتجاوز التحديات. ووفقا للتوقعات سيسجل الشرق الأوسط انخفاضا في الناتج المحلي للسفر والسياحة بنسبة 14.5% إلى 330 مليار دولار في 2026. في المقابل ستسجل المنطقة أسرع نمو في قطاع السفر والسياحة في العالم بين عامي 2026-2036 بقيادة السعودية, حيث يمثل قطاع السفر والسياحة 14.1% في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتضاعف إنفاق الزوار الدوليين بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل.
2: ماذا بعد؟

0: غير متوقع لشبكة كهرباء تعاني من نقص الوقود وتهالك البنية التحتية وانقطاعات شبه يومية للتيار الكهربائي. فلنتابع.
1: الشمس هنا لا تغيب كثيرا، الكهرباء تفعل. في شوارع كوبا العتمة باتت جزءا من الحياة اليومية. أزمة طاقة مزمنة زادها قرار أمريكي خنقا. فمنذ أواخر يناير منعت إدارة دونالد ترامب تقريبا جميع شحنات الطاقة إلى هافانا بعدما كانت إمدادات النفط الفنزويلية قد انهارت أصلا. الوقود شح أكثر والانقطاعات طالت نحو 10 ملايين كوبي بشكل شبه يومي. وفي مايو أعلنت كوبا نفاد احتياطاتها من الوقود. أمام هذا المشهد بحثت هافانا عن الطاقة في مكان لا تستطيع العقوبات حجبه، الشمس. خلال 2 فقط ووفق قاعدة بيانات رينيو أتلس بنت كوبا 41 مجمعا شمسيا متوسط الحجم و18 مشروعا أصغر، والحكومة تستهدف بناء 92 مجمعا متوسطا بحلول عام 2028، والقفزة بدأت تقاس بالميجاوات. المشاريع الجديدة يمكن أن تولد نحو 1000 ميجاوات عند ذروة الإنتاج، ما يعادل قرابة ثلث ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد البالغة نحو 3200 ميجاوات. والشمس باتت توفر نحو 10% من احتياجات كوبا الكهربائية مقابل 3% فقط مطلع العام الماضي. لكن وراء شمس كوبا يد صينية، الصين التي تنتج نحو 80% من ألواح الطاقة الشمسية في العالم. أرسلت إلى كوبا معدات بقيمة 117 مليون دولار عام 2025، قفزة هائلة من 3 ملايين دولار فقط عام 2023. كما يتضمن برنامج كوبا الاقتصادي لعام 2026 320 ميجاواتا من الألواح الشمسية تبرعت بها بكين. كل هذه الألواح وكل هذه الميجاواتات، لكن العتمة لم تختفي. 6 انقطاعات شاملة للكهرباء على الأقل هذا العام، وانقطاعات محلية تمتد أحيانا لأيام. فالخلل ليس في الإنتاج وحده، وإنما في محطات توليد متهالكة وشبكة كهرباء تفقد نحو 16% من طاقتها بحسب أبحاث الاقتصادي الكوبي ريكاردو توريس. والأهم نقص حاد في بطاريات التخزين يمنع كوبا من الاستفادة من كامل الطاقة التي تنتجها الشمس. نور طوق، العربية.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. حتى وقت قريب كانت رحلة التسوق الإلكتروني تبدأ بماذا؟ تبدأ بكتابة اسم المنتج في محرك البحث، ثم الانتقال بين عشرات الروابط ومقارنة الأسعار، لا وأيضا التقييمات. لكن يبدو أن هذه الرحلة بدأت تتغير، فالمتسوق بات يطلب مثلا من أدوات مثل شات جي بي تي وجيميناي أن تبحث وتقارن وترشح له المنتج الأنسب وفق ميزانيته واحتياجاته. هذا التحول دفع شركات إلى تعديل محتوى مواقعها حتى تصبح منتجاتها أكثر ظهورا داخل إجابات الذكاء الاصطناعي في سباق جديد يشبه سباق الظهور في نتائج جوجل. تشير بيانات نقلتها رويترز إلى أن 41% من المستهلكين الأمريكيين يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسوق خلال يونيو، فيما حققت الزيارات القادمة من منصات الذكاء الاصطناعي إيرادات أعلى بنسبة 41% لكل زيارة مقارنة بالقنوات التقليدية. لكن متابعينا، هناك مفارقة مهمة جدا، وهي أن المتاجر تريد من الذكاء الاصطناعي أن يجلب إليها العملاء، ولا تريد أن يستحوذ على عملية الشراء بشكل كامل، لأن إتمام الصفقة داخل موقع المتجر يمنح بيانات العميل وتفضيلاته وأيضا سجل مشترياته.

0: هل يتحول شات جي بي تي وأشباهه إلى بائع شخصي بيعرف احتياجاتنا؟ وهل ستكون ترشيحاته محايدة فعلا أم لا؟ سننتقل من إعلانات محركات البحث إلى إعلانات خفية داخل إجابات الذكاء الاصطناعي. كل تلك الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا الأستاذ أحمد شيخ، مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا. تحياتي لك أستاذ أحمد. رحلة طويلة طبعا مر بها التسوق الإلكتروني، لكن خلينا بداية نبدأ معك، يعني معرفة كيفية انتقال الذكاء الاصطناعي. انتقل الآن من الإجابة عن الأسئلة، لا هو الآن يرشح المنتجات حتى، وبالتالي يؤثر على قرارات الشراء. هذا تحول كبير أحمد.
1: هو بالضبط طبعا تحول كبير، ولكنه تحول منطقي ومتوقع، لأن الجمهور أو المستخدم بتختلف العادات بتاعته والسلوك بتاعه وتفضيلاته بناء على اختلاف التكنولوجي. قبل مثلا 20 سنة كنا في النسخة الأولى من الإنترنت، وكان الشخص اللي عايز يدور على حاجة بيسأل جوجل. بعدها مثلا بعشرة 15 سنة عامل
0: جوجل دائما محرك على طول، اللي جالي جوجل أنا خلاص
1: بالضبط كان جوجل جوجل صديق
0: لا الآن ضاع فيها جوجل على فكرة يا أحمد.
1: بالضبط احنا كمان لما رحنا للنسخه رقم 2 من الانترنت ما بقاش الناس تسال فقط جوجل، ولكن بداوا يسالوا يوتيوب مثلا. صحيح. لو في حد عايز يركب حاجه مثلا، اشترى حاجه وعايز يركبها فبيدور على يوتيوب. كمان الاجيال الاصغر بقت بتتعامل مع تيك توك كانه صحيح. هو جوجل بيسالوا حتى تيك توك، وبالتالي دي كانت وكل ده كمان كان حتى النسخه رقم 2 من الانترنت. دلوقتي احنا دلوقتي في النسخه رقم 3، نسخه الذكاء الاصطناعي. فالناس بدل ما بتسال جوجل وبدل ما بتسال السوشيال ميديا بتسال الذكاء الاصطناعي، ومش بتقول له بقى هل يا ترى اشتري العربيه كذا ولا العربيه كذا، لا هو بيقول له انا احتياجاتي كذا، رشح لي عربيه. فالذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى مستشار، بيقول له اشتري العربيه الفلانيه، اشتري الموديل الفلاني، روح المتجر الفلاني هتلاقي عنده احسن اسعار. وبالتالي الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد آلية بحث، ولكنه كأنه متسوق ذاتي، متسوق صحيح. شخصي بيكون معاك في رحلتك للتسوق.
0: صحيح. وهنا السؤال بالمناسبة، هذا التحول الكبير، يعني إنه على أي أساس بيختار يعني الذكاء الاصطناعي منتج دون غيره؟ يعني أنا أسأل مثلا شات جي بي تي عن شيء معين وهو يختار لهذا المنتج، الأساس اللي بيعتمد عليه لتحديد هذا المنتج لي ما هو؟
1: زمان قبل عصر الذكاء الاصطناعي كان في مصطلح اسمه SEO. SEO هو انك ازاي تخلي الويب سايت بتاعك اوبتمايزد مع جوجل، علشان لما عشان النتائج بتاعتك تظهر في نتائج جوجل. دلوقتي بقى عندنا مصطلح GEO، جي اللي هي بتاعت جينيراتيف اي اي. فالجينيراتيف اي اي هو بقى بياخد هذه المعلومات ويرشحها للمستخدم. بيجيبها منين؟ ده سؤال مهم جدا. بيجيبها من مصادر نحن نراها ومصادر اخرى لا نراها. المصادر اللي احنا نراها هو الانترنت العادي اللي انت بتشوفه. المصادر اللي انت بتشوفها ان الشركات بدات تعرف ان الجينيراتيف اي اي بقى له دور كبير جدا في تقديم النصيحه والمعلومه للمتسوق، فبدات تعمل مواقع خاصه لا يراها المستخدم العادي ولكن يراها الجينيراتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي فقط. وبالتالي فهو الشركات الكبرى دلوقتي بقت بتغذي الذكاء الاصطناعي بمعلومات معينه. شركات الذكاء الاصطناعي عندها القدره ان تاخد هذه المعلومات ثم تقدمها للمستخدم مره اخرى. فالمستخدم اللي هو فاكر
0: هتاخدها مباشره بدون اي على طول تاخد المعلومات دي والمستخدم
1: بالضبط هو بتاخد هذه المعلومات، وطبعا هي بتنتقي بقى هنا بيجي دور الذكاء الاصطناعي بقى. طيب. ان هو ممكن 10 شركات تدي الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات، ولكن الذكاء الاصطناعي هيختار مين فيهم؟ هيختار بقى بناء على عوامل اقتصاديه وتجاريه وليها علاقه بالجي او اللي احنا اتكلمنا عنه وليها علاقه بالمستخدم نفسه.
0: طيب، ولكن على ذكر المستخدم نفسه، انه انا كيف كمستخدم يعني استطيع انه اعرف انه يعني هذا الترشيح لهذا المنتج مثلا موضوعي ومنطقي وجيد جدا، ولا هذا الترشيح متأثر مثلا بأشياء أخرى تجارية إعلانية وأيا كانت؟ يعني
1: استخدام الذكاء الاصطناعي لازم يكون على عدة مراحل. ما ينفعش الذكاء الاصطناعي يدينا حاجة فناخدها كده، زي مثلا اللي بيتعامل مع الأكل بتاع مامته مثلا، إن هي مامته بتعمله الأكل بياكله ما يقدرش يتكلم يعني. فالذكاء الاصطناعي لا، الذكاء الاصطناعي لازم تجادل معاه. يعني احنا بننصح الأطفال نقول له اللي تدولك مامتك اقبله، لكن اللي يدولك الذكاء الاصطناعي لا ما تقبلهوش. التعامل مع الذكاء الاصطناعي لازم يكون بناء على عدة خطوات. الخطوة الأولى إنك بتطلب من الذكاء الاصطناعي، الخطوة الثانية إنك بتاخد من الذكاء الاصطناعي وتدقق

0: فيه. والخطوة الثالثة أنك تقيم ما قدمه الذكاء الاصطناعي. فلازم أنت تمشي على هذه المراحل الثلاث. لو فقدت مرحلة من هذه المراحل فأنت مش هتستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي هو اللي هيستخدمك.
1: اها جميل. وجميل فكره المجادله دي بالمناسبه، انه احنا ما نتقبل اي شيء من الذكاء الاصطناعي على انه هو مسلمات، يعني لا، لانه هو يعني ممكن يخطئ عادي جدا، يرشح لك منتج والمنتج ده يكون سيء جدا وتتفاجئ بعدها بانه لا المنتج ده كان سيء. فانت الخطا منك انت كمستخدم، انك انت ما راجعت المساله بشكل اكبر. يعني
0: هو ده طبعا ان الشخص الكويس يعني اللي فاهم يعني لازم يدقق في كل شيء بيدهوله الذكاء الاصطناعي. ولكن في مرض اساسا منتشر عند الناس كلها، وده مرض يعني وثقته الابحاث، ان الناس بتميل الى تصديق التكنولوجيا. يعني هو بيديله اي حاجه، اي معلومه حتى لو جات له عن طريق الواتساب ولا فيسبوك ولا اي حاجه، يقول لك انا جات لي على الواتساب، كان الواتساب ده يعني لا يخطئ يعني. وبالتالي فالناس عندها مرض الثقه في التكنولوجيا، وبالتالي لابد من التدقيق، لابد من التدقيق وايضا تقييم كل نتيجة تجينا من الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح. ونحن أيضا بمناسبة أحمد لما نتعامل مع الذكاء الاصطناعي أحيانا نخبره بأشياء كثيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات، مسألة أنك أنت الميزانية كم بالضبط اللي أنت واضعها مثلا، وبيانات كثيرة، الذوق، الاحتياجات، احتياجات الأسرة وما إلى ذلك. وبالتالي كلها معلومات، كل هذه المعلومات الذكاء الاصطناعي يحتفظ بهذه المعلومات، مش كده؟
0: برضو احنا لما بنشرح للناس ازاي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بنشرح لهم ان هو الذكاء الاصطناعي بنى عنك فكرة، ان هو خد منك معلومات، فهم عنك حاجات، عرف عنك حاجات حتى ممكن ما فيش اي حد يعرفها، ممكن باباك ووالدتك ومراتك ما يعرفهمش مثلا. يعني الذكاء الاصطناعي يعرف احلامك، يعرف الاكل اللي انت بتحبه، لان انت ممكن تكون
1: يعرف احلامك على كده، انت في اشياء هو بيعرفها عنك انت حتى نفسك ما بتعرفها عن نفسك.
0: لو عني انا احمد انا عامل احتياطاتي، لكن على المستخدم العادي فلازم يعمل احتياطاته برضه.
1: لا احنا محتاجين الاحتياطات دي عشان نستفيد منها يا احمد.
0: الاحتياطات مثلا، الاحتياطات مثلا انك تتعامل مع عده ابلكيشنز مش ابلكيشن واحد، وتتعامل معاه من عده حسابات مش حساب واحد، وتقسم اهتماماتك على هذه الابلكيشنز، وتحاول تغير في وما تديهوش كل التفاصيل. يعني لو انت مثلا عندك مشكله مع زميلك في العمل ما تحكيلوش كل تفاصيلك وتفاصيل زميلك في العمل، لانه هيجي بعد كده هيقول لك مثلا لو انت قلت له انا عايز اشتري هديه، فممكن يسالك انت عايز تشتري هديه زميلك اللي انت كنت عامل معاه، يقول لك لا تشتريلوش.
1: صحيح صحيح صحيح، يفكرك كل مرة بالمشكلة دي، ودي واحدة من الإشكالية في تعاملنا مع هذه الوسائط. على فكرة بالمناسبة طالما احنا تكلمنا عن المسألة انه ترشيح المنتجات وما إلى ذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي، هل ممكن يوم من الأيام ان يكون يتحول الذكاء الاصطناعي من أداء نحن بنستفيد صراحة في مسألة توفير الوقت، لكن هل ممكن يتحول من المسألة دي لأنه لا يدفعنا، لأنه احنا نستهلك أكبر وأكثر من احتياجاتنا بشكل كبير؟
0: في واحدة من الحاجات واللي كانت تراجع عنها بعض منصات الذكاء الاصطناعي، كانوا خدوا هذه الخطوة ثم تراجعوا مرة أخرى. يعني تكون منصة الذكاء الاصطناعي مثلا إن هي تكون هي نفسها موقع التسوق، فأنت بتدخل على موقع الذكاء الاصطناعي مش بس بتسأله أنا عايز أشتري مثلا ملابس، لا هو كمان بيبيع لك، يتحول هو إلى وكيل أو هو منصة التجارة الإلكترونية. هنا بقى هيبقى الخطر، لأن هو
1: كده المتاجر بترفض الفكرة دي الآن. عدد المتاجر
0: ترفض هذه الفكرة، لأن الذكاء الاصطناعي كده هيتحول إلى شريك في التجارة. صحيح. مش مجرد وسيط.
1: صحيح صحيح صحيح. طب ماذا نفعل في النهاية يا أحمد؟ ماذا نفعل؟ كمستهلك كمتعاون عادي بيتعاون مع الذكاء الاصطناعي، نريد أنه يرشح لنا مثلا منتج معين بمواصفات معينة.
0: افضل طريقه ان احنا نتعامل مع اكثر من ابلكيشن من ابلكيشنز الذكاء الاصطناعي، ونقيم كل معلومه بتصلنا عن طريق الذكاء الاصطناعي. ومش بس نقيم المعلومه، لا نقيم البروسيس او العمليه كلها. لازم كل فتره نقيم علاقتي بالذكاء الاصطناعي ده كانه شريكي في العمل، فنشوف هذه العلاقه توكسيك ولا مش توكسيك، هل هذا الذكاء الاصطناعي مفيد ولا مش مفيد، لان احنا ممكن نكون بنستخدم ابلكيشن هذا الابلكيشن مش مفيد. فاحنا بننصح كل الناس ان تستخدم اكثر من ابلكيشن، ولا تثق ابدا في اي معلومه. لازم تقيم، لازم تدقق كل معلومه، ولازم تقيم العلاقه دائما مع الذكاء الاصطناعي. وعلى مستوى المؤسسات لازم بقى يكون عندنا سياسه في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
1: جميل، شاكرين كثيرا هذه المداخله وكل ما تفضلت به. الاستاذ احمد الشيخ مدير مؤسسه لابحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، تحياتي لك. شكرا.
2: ماذا بعد؟
1: أوبن AI كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن سلسلة حوادث أمنية تورطت فيها نماذج ووكلاء ذكاء اصطناعي تجريبيون تابعون لها. أوضحت أيضا أن

0: بعض الأنظمة بدأت منذ مايو الماضي في التواصل فيما بينها عبر لوحات رسائل، لكن لم تكن خاضعة لرصد الباحثين. الشركة وضحت أن هذه الأنظمة تعاونت على مدى أشهر في محاولات للوصول إلى الإنترنت وتجاوز القيود المفروضة داخل بيئات الاختبار، قبل أن تتطور بعض تلك المحاولات لاحقا إلى استهداف أنظمة تابعة لأوبن إي آي ومنصة هاجينج فيس. وفقا لبلومبرغ، قال إريك والس ومايكل دالتون الباحثان في أوبن إي آي، قال إن عددا من الوكلاء والنماذج المخصصة للاستخدام الداخلي فقط تبادلوا رسائل فيما بينهم على مدى أشهر قبل أن يبدأوا تدريجيا في التعاون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول إلى الإنترنت، بما يمكنهم من تنفيذ مهام كلفهم بها الباحثون كان بعضها يتعذر إنجازه من دون اتصال بالشبكة. هكذا نصل إياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم في ماذا بعد. حتى جديد الملتقى، لكم منا دائما كل التحايا فريق عمل ماذا بعد، زياد الجفان ووعد الدوسري، تحياتي لكم عصام عبد السلام. حتى جديد الملتقى، إلى لقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: أينما تكونون، العربية FM دائما معكم. ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
5: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
8: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
9: بخبر يهمك،
10: رأي جدل ومفاجآت،
8: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
1: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
8: بلقطة،
11: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
8: أو مسمع فني مثلا.
12: رياضة بنكهة الويكند.
8: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
13: يعني أنا أشوف من وجهة نظري كذا، عادي كل غير يختلف.
1: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
14: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
15: نعم، مطلب في بيئة العمل.
16: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
17: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
18: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
19: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
20: لا يعزمون في الجروبات.
1: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات.

0: تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن حققت جميع أهدافها العسكرية في إيران، لكن استئناف القتال مطروح. ويضيف أن ترامب قد يمدد وقف إطلاق النار مع إيران شريطة كبح البرنامج النووي وإعادة فتح المضيق. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن المفاوضات مع عمان لا تعني فتح هرمز. نتنياهو يقول إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. ويجدد رفض خطة غزة المؤلفة من 15 بندا ويضيف لا دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان الأسبوع الماضي. مصادر طبية يمنية تؤكد مقتل 8 وإصابة 26 آخرين في حصيلة أولية للقصف الحوثي على المخا. ورئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيا الممنهجة على مقدرات الشعب. وزارة الخارجية السورية تعلن الاتفاق مع موسكو على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10817 نقطة. آيندهوفن يتعادل مع فورتونا سيتارد بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من دوري هولندا. مانشستر سيتي يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف في لقاء ودي. المدير الفني لمانشستر سيتي يقول أن الإسباني رودري سيعود إلى النادي يوم الجمعة المقبل. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار.
3: إذن معارك بتأثير عالمي.
2: منها ما يعكر صفو يومك.
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا. الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
7: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
8: بخبر يهمك،
9: رأي جدل ومفاجآت،
7: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
2: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
7: بلقطة،
10: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
7: أو مسمع فني مثلا.
8: رياضة بنكهة الويكند.
7: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويت.

0: وعصام عبد السلام.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
2: يعني أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
1: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم، مطلب في بيئة العمل.
5: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
9: الناس يعزمون في الجروبات.
1: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مجددا. حديثنا اليوم في الأخبار السارة عن الأخبار السيئة. رنين الهاتف في تمام الثالثة صباحا ليس كأي رنين، إنه صوت يقطع سكون الليل ليحمل شفرة قديمة تجعل أدمغتنا تتأهب للفاجعة قبل أن نرفع السماعة. الأخبار السيئة ليست مجرد معلومات مؤسفة نلتقطها بآذاننا، بل هي صدمات فسيولوجية ونفسية تعيد رسم الخرائط العصبية في أدمغتنا خلال ثوان معدودة. لماذا ينهد جدار أماننا النفسي بكلمة واحدة؟ وليش يتحول خبر مفاجئ إلى تأهب عصبي دائم يحفر في الذاكرة بأدق تفاصيل المكان والإضاءة والرائحة؟ وفي هذه الليلة لماذا يقال أنك إذا تلقيت خبر سيء في ظلمة الليل فأحسن الله عزاك في جهازك العصبي لسنوات قادمة؟ في هذه الحلقة نبحث بشكل علمي ونفسي ونفكك كيمياء الصدمة الأولى، نكتشف كيف هي أدمغتنا ونتعرف على السيكولوجية الكامنة خلف نقل الفواجع، وصولاً إلى كيفية قيادة أدمغتنا من التهديد النشط إلى بر التعافي والمرونة العصبية. أهلاً وسهلاً بكم في مساحتنا، ونذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، نذكركم بأرقام التواصل اللي هي 0115 100100. نتحدث اليوم عن الأخبار السيئة، كيف تنقل وما هو تأثيرها وإيش أسوأ توقيت لها؟ وسؤالنا الأهم مستمعنا العزيز، هل بيوم من الأيام اضطريت أنك تنقل خبر سيء؟ كيف كان واقعه عليك لما نقلته؟ وهل بيوم من الأيام جاك خبر سيء وأثر عليك لسنين قدام؟ في حلقة اليوم كنت قاعدة أتحدث مع صديقة من صديقاتي، فزودتني بتدوينة من مدونة كتبها شخص تحدث فيها عن تأثير الأخبار السيئة عليه. فقال في المدونة على ما أتذكر أنه أنا ما أقدر أنسى الأشخاص اللي نقلوا لي الأخبار السيئة، فهل هم ينسون هذه الأخبار؟ أنا ما أنساهم لأنهم سيئين، أنا ما أنساهم لأنهم ارتبطوا بهذه الأخبار، أنا ما أنساهم لأنهم صاروا كل ما أتذكر هذه الحادثة أتذكرهم هم، فصرت ما أبغى أشوف

عشان لا أتذكر الحادثة. وهذا يطرح لنا سؤال، ليش إحنا نتأثر من الأحداث السيئة؟ وهل لازم علينا بشكل أو بآخر نتقبل هذه الأخبار؟ وهل هذه الأخبار إذا حتم علينا أن ننقلها، كيف ننقلها ومتى وأفضل

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب تقدرون مستمعين أنكم تشاركوني أفكاركم تجاه الأخبار السيئة على الرقم 0115100100. طيب خلونا نبدأ مستمعينا في أول نقطة، وهي كيف الأخبار السيئة تؤثر علينا فسيولوجيا. ولعلي هذا المحور قلت أنه الفسيولوجية العصبية للحظة الصدمة الأولى. إحنا الأخبار السيئة لما بتجينا هي مرة، لكنها للأسف تمتد لوقت أطول وتمتد يعني لحاجات أكتر من هذه المرة. ففي نظرية اسمها التأثير على الوعي اللحظي، هذه هي ظاهرة ضبابية معرفية. يعني اللي بيصير أنه لما بيكون عندي صدمة على وعي الحالي، بيصير عندي انقباض في عضلات الأذن الوسطى اللي بتحسسني أو بتشعرني أنه في خطر. هذه لاحظوا ارتباطها بالصدمة، أنه عضلات الأذن الوسطى لاحظوا أنها تنقبض، فبناء عليها وجدوا أن هذه النظرية سموها التأثير على الوعي اللحظي. يعني أنا الآن ماني واعي بسبب تأثير الصدمة هذه علي. الحاجة الثانية، وجدوا مستمعينا أنه اللوزة الدماغية تتأثر وقت الصدمة، فتنشط هرمونات محفزة وتدفق الأدرينالين والكورتيزول في مجرى الدم خلال أجزاء من الثانية. ولو كنا نتابع حلقات أخبار سارة سابقا نعرف أن الكورتيزول هو هرمون التوتر، فتخيلوا أنه هذا الهرمون يرتفع بجزء من الثانية في الدم. فنقطتنا أنه الأمور اللي لها علاقة بالصدمات ترتبط ارتباط فسيولوجي كامل وليس فقط ارتباط نفسي. لعل معنا اتصال، نقول في ألو. طيب راح الاتصال وبطلنا نقول ألو. أذكركم مستمعينا رقم التواصل بيني وبينكم 0115 100100.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا، هل الأخبار السيئة أثرت عليكم لسنين؟ وهل أنتم قدرتم تطلعون من ألم الأخبار السيئة ووطأتها للمرة الأولى والثانية والثالثة؟ لعل هذا الحديث ينقلنا إلى تفسيراتنا النفسية للأخبار السيئة. لو سألتم المختصين النفسيين وش أكثر شيء أنتم معتادين عليه، حيقولوا لك إحنا معتادين على الأخبار السيئة، معتادين على أنه اللي يجلس قدامنا ما رح يحكي لنا عن لحظاته السعيدة في المرة الأولى، رح يحكي لنا عن أسوأ اللحظات اللي مرت عليه في حياته. فحتى أنا أتذكر مرة من المرات شخص قال طيب هل اللي يجون للعيادات النفسية فقط المتعبين؟ فكنت أقول هو لو مبسوط ما رح يجي للعيادة النفسية، هو بعدين لما حينبسط بعد رحلة التعافي حيروح للعيادات النفسية. وهذا يعني لنا أنه ترى التأثير النفسي للأخبار السيئة ممتد، ونحن بنتكلم عن الأخبار السيئة مش فقط عن الأخبار اليومية التي تخص الوفاة، قد تكون أحداث الحروب، قد يكون أحداث الانفصال، وقد يكون حتى الأخبار السيئة في العمل. هذه تؤثر على الجهاز العصبي، وهذه تؤثر على نومنا وقومنا وغيره. ولعلنا معنا اتصال أول ونقول فيه ألو. اهلا وسهلا، مين معي؟
3: يا هلا والله، معك ابو عبد الله.
1: هلا يا ابو عبد الله، سمعت حلقتنا صح؟ عنوانها
3: نعم نعم،
1: تفضل يا ابو عبد الله.
3: انا بالنسبه للاخبار الساره، يعني انا في خبر تقريبا يمكن من 30 سنه، كنت في الثانوي، يعني جاني خبر اخوي صار عليه حادث، كنت يعني وقتها توي بادي اسوي، فاثر علي صراحه. يعني جاني الخبر وصدمني يعني، لكن أنا أشوف أفضل طريقة يعني إيصال الخبر يكون بالتدريج.
1: صح أبو عبد الله،
3: حيث أنه يبدأ يتقبل الشخص اللي جاه الخبر، يعني ما يكون صدمة مرة واحدة. طبعا هو مفروض أن الواحد لما يسمع أي خبر غير سار يعني يكون هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، اللي هو اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
1: صحيح صدق رسول الله. يا أبو عبد الله، أنا عندي سؤال.
3: يعني بإذن الله أنه يخفف على الواحد

0: بس يعني هذا اللي عندي.
1: أنا عندي سؤال، الموضوع هذا له 30 سنة، هل تتذكر كيف جاك الخبر؟
0: إيه نعم أذكر.
1: طب عادي تقول لنا كيف جاك الخبر؟ ومين قال لك إياه؟
0: والله الشخص اللي قال إياه نسيت والله مين بالضبط، لكن جاني، كنت توي جاي من مدرسة في أولى ثانوي كنت، وبعد ما رحت شفت السيارة، كانت السيارة مرة معدومة.
1: لا إله إلا الله.
0: فأثر علي إلى الآن والله.
1: وأخوك الآن بخير؟
0: إيه نعم هو طلع بخير الحمد لله، بس إني ما كنت أدري عنه، أنا رحت شفت السيارة فقط.
1: يا الله الحمد لله على سلامته بعد 30 سنة، والحمد لله على سلامتك بعد 30 سنة. أبو عبد الله، ممكن أنك تكمل معنا الحلقة لو حابب أنك تكمل تسمعها، ممكن تلاقي حل من الحلول حتى لو بعد 30 سنة، إيش رأيك؟
0: إن شاء الله.
1: شكرا يا أبو عبد الله.
0: شكرا شكرا.
1: الأخبار السيئة نفس الخبر اللي جاء لأبو عبد الله، هو ما ينقل فقط معلومة، هو يحدث حاجة شبيهة بالزلزال المعرفي، يعني يفكك لنا أهم ثلاثة افتراضات يعرفها الإنسان. تعرفون مستمعينا أنه نحن عندنا ثلاثة افتراضات هي كأنها حتمية عندنا، خلاص الإنسان يعيش فيها من طفولته، اللي هي أنه العالم آمن، خلاص هو يعيش في هذا الأمان، وأنه العالم عادل وله معنى، وأنه أنا أحظى بحقي في الحماية. هذه حتى لو كنا ما أعلناها، هذه الأطفال من عمر مرة مبكر يعيشون فيها. بمجرد ما يصير خبر سيء كحرب أو موت أحد الأقارب أو خبر ما هو جيد يزعزع أمان المعاني الثلاثة هذه، يتحول لنا الأمر إلى زلزال نفسي ومعرفي. هذا اللي صار لأبو عبد الله. وقتها تغير الفرضية أنه لا، لأنه أنا العالم ما هو آمن، أخي صار له حادث، فأنا ما أعرف أخوي وش جاء. فهنا النقطة اللي صارت، حصل وقتها تفسير خلى العقل يعجز. فتخيلوا موضوع له 30 سنة، أنا أعرف أشخاص مروا علي في حياتي العملية واليومية أمورهم لها 60-50 سنة، والبعض الآخر منكم مستمعينا في الأخبار السارة في حلقات سابقة شاركونا تجارب لهم مرت عليها 40-50 سنة ما يقدرون يتجاوزونها بيوم من الأيام. وما أقدر أنسى هذه المرة لما أحد المتصلين اتصل علي في الأخبار السارة هنا وقال قصة لها 60 سنة كيف أتجاوزها. فوقتها لما بدأ يحكي الحادثة حقته قال هل بعد 60 سنة الحين أنا أقدر أني أتجاوز الموضوع؟ صار لي أنا عمري حاجة 60، كيف أقدر أعيش بعد 60 سنة هذه؟ اللي صار له هو صدمة نفسية أولى وخبر سيء وصل له، فحطم له مفهوم وجودي يعيش فيه بحياته. لكن لعلنا في حلقة اليوم نجد معاني نتكيف فيها في أخبارنا السيئة في الأخبار السارة. أذكركم مستمعينا تقدرون أنكم تتواصلون معي وحلقتنا اليوم عن الأخبار السيئة على الرقم 0115-100-100. طيب هذا ينقلنا إلى نظرية حلوة حلوة حلوة تحدثت عن الأخبار السيئة، وهي نظرية التعلق ورعب الانفصال. تعرفون مستمعينا أنه أكثر اضطراب منتشر في السعودية هو قلق الانفصال؟ فتخيلوا أنه الأخبار السيئة تلعب على جانب هذا القلق، وتلعب فين؟ تلعب كمان في نظرية التعلق. يعني معظم الأخبار السيئة ترتبط بفقدان أو تهديد يتعلق بأشخاص يشكلون لنا ملعب آمن أو يشكلون لنا وجهة أمان. حتى الأخبار السيئة أحياناً ما تكون مرتبطة فقط بأشخاص، أحياناً تكون مرتبطة بوظيفة، بأمان مادي، بأمان مجتمعي، بأيا كان، هذه أخبار سيئة. فاللي بيصير وقتها أنه بيتحفز عندنا رعب الانفصال اللي يسمى بشكل آخر قلق الانفصال. وقتها بيحصل لنا حاجة، وخاصة لو كان في وقت مثلا متأخر أو وقت الناس فيه ساكنة، ما حولك أحد، ما عندك الدعم الاجتماعي، يصير عندنا قلق الانفصال الفطري، وهذا شيء مستقر في اللاشعور منذ الطفولة. فعشان كذا في بعض الناس بيكون عندهم خوف من الليل، لأنه الليل عندهم مرتبط بالأخبار السيئة اللي كانوا يتلقونها هم أطفال، أو الانفصال اللي صار لهم من والدين وهم أطفال لما بيروحوا يناموا، أو بحاجة حدثت لهم في وقت هادئ. عشان كذا الأمور دائما مستمعين نقول إنها مرتبطة من الطفولة لين ما نكبر. وذكر بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100

0: 0100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعينا، هل مر عليكم الشخص الناقل للخبر؟ هل مر عليكم الشخص اللي يحب ياخذ السبق الصحفي في انه يقول الاخبار السيئه؟ لعلنا في حلقه اليوم كمان لما نتحدث عن الاخبار السيئه نتحدث ايضا عن ناقلينها. مر عليكم الاشخاص اللي يقول لك في الحزن مدعيه وبالفرح منسيه، وهذا مثل مصري قديم رائع. فالمثل هذا يعلمنا انه في ناس يجونك فقط في الاحزان، في الأخبار السيئة موجودين يسالفون معكم بطلاقة. طيب تعال يا أخي قول لي خبر جيد، تعال يا أخي حكيني عن حاجة جيدة. لا ما في، بس بالحزن أول من يحكي لك هو. ولعلنا إن شاء الله إن عندنا خبر سعيد الآن ومعنا متصل جديد. نقول ألو. خبرنا السيء إننا خسرنا الاتصال، ما علينا. طيب هذا ينقلنا إلى نقطة كيف يعمل الأشخاص أو إيش هي سايكولوجية الأشخاص اللي ينقلون الخبر. خلني أقول لكم على حاجة وهذه مهمة، يعني كوننا نعيش في مجتمعات مترابطة مش مجتمعات تقدس الوحدة، إحنا عندنا في مجتمعاتنا هذه طريقة لإيصال الأخبار. يعني المجتمعات ترى عبر التاريخ لها طقوس، مثلا زي المجتمعات العربية عندها طقوس معينة في نقل الأخبار، مثل الاستعانة بكبار السن أو الزيارة المباشرة أو التمهيد المباشر للقصة، يعني بيجونك بشكل مباشر. مش كل المجتمعات، بس عدد كبير من مجتمعاتنا والأشخاص اللي موجودين في المجتمع يعني بيفضلوا أن كبير السن هو اللي يعطي الخبر، أو بيفضلوا أن يصير في زيارة مباشرة يحكون فيها أو يمهدون. النقطة وين أو اللي صارت الإشكالية وين؟ أنه لما تغيرت طريقة تركيب المجتمعات وصار فينا التفكك، صار عندنا أشخاص يفضلون نقل الخبر الآن وهنا. واللي زاد هذا الموضوع ترى مستمعينا اللي هي الهواتف الذكية، لما صارت عندنا نافذة مفتوحة أقدر أوصل لك بشكل أسرع، فأشعر أني أنا أبغى على طول أقول لك الخبر كأني أبغى ألغي الطقوس الاجتماعية بشكل لا شعوري. هل هذا صحيح؟ للأسف أنه لا. للأسف أنه ناقلين الخبر السيء أحيانا يبون يأخذون فقط السبق الصحفي، لو على إيش لو كيف يبون يأخذون هذا السبق الصحفي، فباعتقادهم أنه هذا السبق رح يعطيهم المكانة اللي يستحقونها ورح يعطيهم الشعور الجيد اللي هم يطمحون له. طيب معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. وعليكم السلام، هلا ومرحبا. مساء النور يا مرحبا، من معي؟
3: العربية.
2: صحيح العربية FM، احنا اخبار سارة.
3: مشاري السعدون.
2: هلا ومسهلا يا مشاري، تفضل. سمعت عنواننا صح؟
3: والله هي أول مرة، أول اتصال للعربية.
2: الله يرضى عليك.
3: صراحة موضوع جدا شيق.
2: شكرا يا مشاري.
3: موضوعكم متشعب، موضوعكم جدا حلو، موضوعكم جدا يخش في اجتماعيات المجتمع كله.
2: شكرا.
3: الحزن مهما طال الحزن، مهما وصل الحزن، فسبحان الله أوجد الإنسان في جهاز يقدر يتغلب على الحزن، يتناسى إن هذه الحياة جيل ورا جيل، جيل ورا جيل، ما راح توقف على شخص مات. فالله وجد في الإنسان يعني أنه يقدر يتغلب على الحزن. ممكن يجي بعد فترة ذكرى، لكن يقدر يتغلب حتى على الأخبار السيئة. في الوقت الراهن بعد 2020 تغيرت أنواع، تغير الحزن في بعض الناس، تغير يعني ما هو مثل قبل. الحين ممكن 3 أيام بعد ينسون.
2: تحس ليش يا مشاري؟
3: ايش
2: تحس
3: السبب؟ احط هالشيء بس يوم ينسى بعد تغير هالشيء.
2: ليش تحس بعد 2020 تغير هذا الشيء يا مشاري؟
3: بعد أزمة الكورونا، يعني التوقف، كأنه توقف الزمن، توقف التفكير،
2: تغيرت مشاعرنا.
3: شيء واحد ينصب على شيء واحد، كيف انا انجو بنفسي، كيف انا احافظ على صحتي.
2: الله عليك.
3: يعني هذا اللي وجهة نظر، يعني تختلف بين شخص آخر، لكن أنا هذا اللي عشناه في 19 و20، كان الزمن توقف، تفكيرك أهم شيء بصحتك فأوجد حياة سليمة وحياة بعيدة عن النكد وعن الأخبار السيئة.

0: الله عليك. تعرف يا مشاري أنه هذا الموضوع تحديدا بالطريقة اللي أنت طرحتها تناولوا الزملاء ببرنامج فيدباك قبل فترة من الزمن، فيا الله عليك، يعني كلامك ترى له مسندات علمية، ولعلنا الآن يعني فتحت لنا نافذة نتحدث أنه كيف تغير تعاملنا مع المشاعر بعد 2020، لأنه كلامك صح.
1: صحيح، لأن أنا استغفر الله على كلمة، أنا يعني خرج عن المجتمع في جامعة الملك فيصل، وأحب الفحص دائما بين علاقات الناس بصمت، وأشوف وأدرس علاقات الناس كيف، وعلاقتك بالعمل وكيف مع المدير وكيف مع الناس. في 2020 بينت لنا أمور كثيرة.
0: الله عليك.
1: يعني 2019 و2020 بينت لنا أمور كثيرة. الاهتمام منصب على شخصك، ذاتك،
0: صح،
1: على أسرتك، على من تحب.
0: الله عليك.
1: إنك خلاص تنسيت الأمور السيئة، تنسيت المشاكل، تنسيت حبك للدنيا، ما عاد زي قبل. يعني حتى صحيح. المال يروح يجي،
0: صحيح،
1: شغلة
0: صحيح.
1: صارت لا يبى، بعدين تجي بأحسن.
0: الله
1: علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أسرتك لازم تحسنها، لأن الوضع الحين أفضل لله الحمد. في ظل الرؤية، رؤية صاحب السمو سيد محمد بن سلمان، ما في شيء اسمه يعني مستحيل. حتى لنفسي أعمل، أشغل نفسي بأي شيء. بس شكرا على الإطالة.
0: شكرا أنت على هذه الإضافة الرائعة اللي فتحت لنا فيها بوابة أخرى. شكرا يا مشاري.
1: الله يوفق الجميع. شكرا جزيلا. شكرا.
0: امتدادا من كلام مشاري عن تغيرت الحياة بعد 2020، في سنة 2021 مستمعينا، عالم النفس الاجتماعي آدم جرانت عمل لنا مصطلح جديد اسمه ظاهرة الركود النفسي، واللي تعني أحيانا الذبول النفسي. تخيلوا مستمعينا، أنا كان يقول آدم جرانت أنه هذه الظاهرة تشعرك وكأنك تنظر للحياة من وراء زجاج، أيامك تتشابه، ما عندك طاقة كافية أنك تبدأ أشياء جديدة. هذا الركود نتج عن قضاء فترات طويلة في بيئة مغلقة وروتين قسري. هذه الحالة أفقدت الدماغ المحفزات البيئية الجديدة اللي يحتاجها عشان يتجدد. فتخيلوا أنه هذا المعنى فعلا انصاغ أو انضاف للدنيا بعد 2020، اللي هي بعد كورونا. ففعلا أزمة كورونا كوننا عاصرناها كلنا، مننا اللي طلع على قيد الحياة، ومننا اللي طلع على قيد النفس، ومننا اللي خسرناه للأسف، وكانت وقع كورونا بحد ذاته كان خبر سيء عالمي. فوقتها صار لنا حاجة في تمدد الزمن، في اختلال الذاكرة، في تعاملنا مع الأشياء. فشكرا مجددا لك يا مشاري على هذه الزاوية اللي فتحت لنا إياها وخليتنا نستذكرها. وذكر بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا الأعزاء، نحن نتكلم اليوم عن الأخبار السيئة. هل بيوم من الأيام مستمعنا العزيز نقل لك خبر سيء ولازلت إلى الآن كل فترة تتذكر وتقول ليش أنا صار معي كذا؟ ليش أنا حصل معي كذا؟ أو ليش فلان نقل لي؟ ولعل هذا الشيء يعطينا شكل من أشكال إننا نطرح أسئلة حول هل نحن نتعامل مع الأخبار السيئة بشكلها الفعلي والصحيح، ولا إحنا أريد حاطين مشاكلنا ونعلقها على الأخبار السيئة. في حاجة مستمعينا، وهذه يعني لعلي توقفت عندها كثير، وهي أنه نحن عندنا حاجة اسمها العدوى العاطفية، خاصة إذا كانت من تأثير الأسرة، أو كانت الأخبار السيئة مرتبطة في نطاق الأسرة. يعني إذا انتشرت الصدمة داخل نطاق الأسري، يصير عندنا حالة من الإرباك العام، ومساحتنا يصير فيها ضغط، خاصة لو كانت المساحة مغلقة مثل الأسرة. الأسرة هي مساحة مغلقة، إحنا في نفس البيت، نحمل نفس الدم، عندنا نفس الحياة، عندنا نفس الأشياء. تختلف حياتنا خارج نطاق الأسرة، لكننا إحنا مترابطين. وقتها يصير عندنا حاجة اسمها ردة الفعل

0: مرآتية أو الأعصاب المرآتية وتنتقل في ثواني لأفراد الأسرة. شلون يعني يا سعدو؟ بقول لكم، تخيل عزيزي المستمع أن بيوم من الأيام أنت كنت عادي قاعد في نطاق بيتك مع عائلتك، فجأة أحد أفراد العيلة أصيب في نوبة هلع. أنت بلا شعور خلال ثواني راح تصير كأنك مرآة له وتكرر نفس الأشياء اللي هو يسويها، لأنه ما بينكم هذا الارتباط الأسري، فصارت لكم عدوى عاطفية. للأسف إن المشكلات إذا كانت تحت تأثير الأسرة أو لها علاقة بالأسرة يصير عندنا هذه العدوى العاطفية. لكن ولعل هذا السؤال أسأله قبل ما أذكر بأرقام التواصل، مستمعنا العزيز، ليش دائما انتقلت المشاعر السيئة والأفكار السيئة والحياة السيئة بأنها بالليل؟ ليش الـ الـ الـ الأغاني لما تغنت حطت النصدمة بالليل؟ وليش القصائد لما كتبت ربطت الاكتئاب والحزن بالليل؟ وكأن الأخبار السيئة كأنها في القصائد وفي الأدبيات مرتبطة بأنها فقط بالليل. هل هذه فعلا حقيقة أم هي تزييف وضعوا الناس؟ وأذكر بأرقام التواصل وهي 011-5-100-100.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011-5-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: تحدثنا عن الأخبار السيئة، تحدثنا عن تأثيرها الفسيولوجي، تحدثنا عن ناقل الأخبار السيئة. طيب سارة، إيش تأثيرها النفسي علينا؟ هأقول لكم مستمعينا أن في حاجة لازم نستوعبها مرتبطة مرة بالأخبار السيئة، وهي إجهاد التعاطف، يعني تناقص تدريجي مؤلم في قدرة الشخص على الشعور بالتعاطف مع آلام الآخرين. ليش؟ لأنه نتيجة الاستنزاف العاطفي المستمر، حيث تشعر عزيز المستمع بأن مشاعرك منهكة بشكل كامل. يعني إجهاد التعاطف بشكل أو بآخر هو شكل من أشكال ردود فعل نفسيتك، أنه خلاص أنا ما عاد أقدر أني أتعاطف، أنا أشعر بالإنهاك، أنا أحتاج طاقة، أنا أحتاج لأني أكون بحال أفضل. يصاب فيه الأشخاص اللي يعملون في المجالات الطبية، الصحفية، المجالات اللي لها علاقة في التعاطف مع الآخرين. معنا اتصال جديد ونقول ألو. وعليكم السلام، هلو مرحبا، من معي؟
3: مساء الخير، سليم الربيعي معك.
0: هلو، مسهلا سليم.
3: أهلا وسهلا فيك.
0: سمعت عنوان حلقتنا، سمعت أسئلتنا، صحيح يا سليم؟
3: صحيح، عن الأخبار السيئة.
0: صحيح
3: صحيح. شوفي أستاذة، بحكم تجربة
0: قولي،
3: أشوف أن ما في ثقافة عند الناس، لابد الواحد يستشعر سلفا إن الحياة مليانة بالمقاصات، عرفتي ولا لا؟
0: فهمت.
3: فبالتالي
0: أيوه.
3: يحصل نفسه وقائيا لصم مثل هذه الصدمات، بالذات كان ولي أمر أو كبير في العائلة، حتى لو وقع واقع لا سمح الله أو مشكلة، يكون ما تقولي متهيئ لها نفسيا سلفا، حتى ما ينشر الرعب وثقافة الصدمة بين أفراد الأسرة أو البيئة اللي هو فيها.
0: طب سليم، أنا عندي سؤال.
3: طيب.
0: ما تحس أنه لو الشخص كان متهيئ دائما أنه ممكن يأخذ خبر سيء، كأنه ينظر للحياة بسوداوية؟
3: لا أبدا، إذا عنده عقيدة وإيمان بالله قوي فبلا شك حيرحب بالقضاء والقدر
0: 100%
3: بكل أريحية، إذا بدل الأسباب المنطقية كخوف مثلا، يعني الخوف المحمود والأشياء هذه، فبالتالي لو وقع أي شيء حيكون متهيئ ولعله خير وقدر الله ما شاء فعل.
0: الله عليك، شكرا يا سليم.
3: أهلا وسهلا. مع السلامة.
0: لعلي أتفق مع جزء مما قال سليم، وأختلف بجزء وراح أبرر سبب اختلافي. أنا أؤيد ما قاله سليم بأنه نحن نحتاج إلى ثقافة أننا نكون عارفين مستعدين إيش ممكن

0: ممكن أن يصير. هذا أنا أؤيد بنسبة 100%، وأؤيد فكرة التقبل. جوانب من جوانب الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا ركن خلاص موجود. لكن اللي لازم إحنا نستوعبه كمان أنه ما ينفع أننا نعيش حياتنا دائما بتوقع للأسوأ. لأن أنا قلت لكم مستمعين أنه نحن فرض الإنسان أو عاش على الإنسان بفريضة هو ما قالها بصوت عالي، أنه هو يعتقد أنه عايش في عالم آمن. وهذا الشيء ترى من صغرنا يكون موجود. إحنا نعتقد، إحنا الأطفال ما يدرون إذا في بكرة أكل ولا ما في، ما يدرون إذا بكرة بيروحوا للمدرسة ولا ما هم رايحين. الأطفال ما يدركون إذا بيأخذون بكرة مصروف ولا ما راح يأخذون. وإذا أدرك الطفل هذا الشيء من عمر مبكر، فهنا صارت عندنا مشكلة من مشكلات الطفولة. مين اللي يدرك هذا الشيء؟ الكبار بعد ما يحصلون على أخبار سيئة كأنهم انفصلوا من دواماتهم، أو إنه الأكل خلص من بيتهم، أو إنه الإيجار متأخر. هذه أشياء أخبار سيئة حصلوا عليها الكبار، لكن الأطفال بشكل فطري ما يعرفون هذا الشيء. فبناء عليها هم يعتقدون أن العالم آمن. أول ما يتحول الموضوع من هذا الأمان إلى موضوع العيش في خوف، هنا أقول لا، إحنا دخلنا في مشكلة. فعشان كذا أنا مع فكرة أنه مو دائما نتوقع السيء، لكن إن وقع السيء نتعايش معه، ونوقع السيء نشوف كيف نحله، ما نغرق فيه. لعلي أذكركم بأرقام التواصل وهي 0115 100 100. وننتقل من إجهاد التعاطف إلى التبلد الانفعالي والانفصال كشكل أو كتأثير نفسي مع مرور الوقت للأخبار السيئة. تعرفون مستمعينا أنه عقلنا يبني جدار من الجمود العاطفي عشان يحمي نفسه، فيبدو جاف أو بارد أحيانا، وتكمن خطورة هذا الشيء في تسرب هذا التبلد إلى الحياة الشخصية والعائلية. شلون يعني؟ يعني عقلنا يعتقد أنه يبغى يحمي نفسه. عقلنا ترى مرة حنين علينا، مرة حنين. يقوم شو يسوي علشان يحمي نفسه؟ يعمل حاجة اسمها الانفصال، وتبلد انفعالي وتبلد عاطفي. فعلشان يحمينا من الصدمات القادمة، لأنه تعرضنا لصدمة، حنا خلاص انهرنا، جانا خبر سيء وقع علينا كصدمة، فإيش بيصير وقتها؟ بيحمينا، فبيعمل لنا كبت في المشاعر، تبلد عاطفي، انفصال عن الواقع إذا تخلل هذا الموضوع وتسلل لعائلتنا، لعلاقاتنا، لعملنا. إيش بيصير وقتها؟ بتصير هنا مشكلة. لا، إحنا تحولنا إلى أزمة مختلفة، تحولنا إلى الصدمات الثانوية. والصدمات الثانوية مستمعينا هي نتيجة التكرار اليومي لمعايشة اللحظات الفاجعة. تبدأ بالظهور على شكلها المهني أو بحياتنا المهنية، وتبدأ أنها تعطينا أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، مثل الأرق والتوجس الدائم والكوابيس. وللأسف مستمعينا أن الصدمة الثانوية تنقلنا للاحتراق النفسي، يعني بيصير عندنا إنهاك جسدي وعقلي شامل، مصحوب بشعور بالعجز والتشكيك في جدول المهنة، والتراجع بالإحساس بالإنجاز الذاتي. وأخيرا من ضمن التأثيرات، واللي هي عبارة عن سلسلة، بيصير عندنا أذى أخلاقي وشعور بالذنب. يعني الشخص المصدوم أو اللي حصل على خبر سيء بيصير عنده بشكل لا واعي أنه هو مشؤوم، وهو السبب، وهو اللي قاعد يعمل هذا كله، وليتني أنا ما كنت في هذا العالم، وحاجات كثيرة تتمحور حول شعوره بالذنب. هي سلسلة متصلة، لكن مش شرط أن كلها التأثيرات هذه تيجي للشخص مرة واحدة. قد يجي تأثير قبل تأثير، وقد تختلف التأثيرات بشدتها وحدتها وقوتها. وذكر بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا أذكركم أن كمان تقدرون ترسلوا لنا عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. مثل ما سوى أبو عبد الله، سأل يقول إيش الحل مع شخص عمره تجاوز 30 عام لكنه رافض للزواج والعمل بعد زواج الإنسانة اللي يبغاها. الحل باختصار، هذا خبر سيء فعلا حصل عليه. الخبر السيء هذا أثر على حياته الاجتماعية وحياته العملية، يحتاج بشكل أو بآخر 3 نقاط أساسية: علاج نفسي مع مختص، ثاني دعم اجتماعي وعائلي، الثالث هو رغبته في العلاج. إذا ما حصل على 3 أشياء هذه كلها ما رح نقدر أننا نقدم المساعدة، لأن الموضوع هو كأنه مثلث متصل. طمنا أبو عبد الله إيش حيصير مع الشاب هذا. معانا الآن اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو، لعلنا خسرنا الاتصال. مستمعينا أذكر أن بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال على 0115 100 100.

0: طيب مستمعينا، لعلنا ننتقل الآن إلى قصة أنا سمعتها يمكن اليوم 7 مرات، وهذه المرة حتكون الثامنة اللي راح أسمعها معكم ونعلق عليها.
1: لا تشيل هم. في مساء 15 من فبراير من عام 1898 وقع انفجار غامض في مرفأ هافانا بكوبا، أدى لتدمير السفينة الحربية الأمريكية USS ماين ومقتل 266 بحارا في تلك اللحظة. لم تكن هناك أي أدلة على سبب الانفجار، والذي أثبتت التحقيقات الحديثة لاحقا أنه كان مجرد حريق في مخزن الفحم الداخلي. لكن مالك صحيفة نيويورك جورنال ويليام راندولف هيرست رأى في هذه الكارثة فرصة ذهبية. لم ينتظر التحقيق ولا الأدلة، بل طبع في الصباح التالي ملايين النسخ بعناوين عريضة تتهم إسبانيا بتفجير السفينة، مقتنصا حالة الفزع العام ليرفع مبيعات صحيفته إلى أرقام قياسية غير مسبوقة. وعندما أرسل له رسامه الصحفي من كوبا برقية يقول فيها الوضع هادئ ولا توجد حرب هنا، رد عليه هيرست بعبارته الشهيرة التي وثقتها تاريخ الصحافة العالمية: عليك تقديم الصور وأنا علي تقديم الحرب. ونجح بالفعل في شحن الرأي العام وافتعال الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898 بناء على خبر سيء ومبالغ فيه.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: سمعت القصة 8 مرات الآن، وأنا مستعدة أسمعها للمرة 9 والـ10. ليش؟ لأنه هذه الحادثة عطتنا شرح ليش تصنع الأخبار السيئة أساساً، وليش ننجذب بشكل أو بآخر لنقلها. أعطتنا 3 تفسيرات. أول حاجة لازم نعرف أنه مخنا ينحاز للخطر. إيش يعني؟ يعني أنه الإنسان ينجذب بشكل فطري للأخبار السيئة والمخيفة، لأنه عقله مبرمج على رصد التهديدات أولاً لحماية نفسه، وهذا اللي يخلي الخبر السيء يتصدر الاهتمام فوراً قبل أي خبر سار. التفسير الثاني أن الأخبار السيئة تثير العواطف الحادة، يعني الأخبار السيئة تحرك عاطفتي الخوف والغضب، وهذه تعتبر يعني عواطف أو مشاعر حادة جدا، وهم المحركين الأقوى للانتشار وسرعة التداول بين الناس مقارنة بالمشاعر الهادئة مثل السعادة.

0: أخيراً بالتأثيرات هذه، الأخبار السيئة تصنع لأن سلطة الانتباه والتأثير في الناس أكبر من الأخبار اللي ما هي سيئة. عاد عزة تباشر عمله ما رح يكون خبر سعيد مرة قد ما أن يكون عاد عزة تباشر عمله وتاوش مع المدير. هذا الشيء يخلي ناقلي الأخبار سواء كانوا إعلاميين أو أفراد يعرفون أن نقل الكوارث يمنحهم انتباه الجميع وفضولهم اللحظي، مما يحول الخبر السيء إلى أداة سريعة يجذبون الأنظار ويسيطرون على المجلس. وهذه الحادثة مستمعينا تعلمنا أن الأخبار السيئة تنشر وتصنع أحيانا لأن الطبيعة البشرية تستجيب للصدمة والخوف أسرع بكثير من استجابتها للحقيقة الهادئة. لكن مستمعينا تحريا للصدق، ونحن ما ننقل إلا الصدق. حكاية أنه لما حكى واستغلال الخبر، أو لما حكى عندنا حاجة اللي قالوها، يعني اللي قالوا أنه عليك تقديم الصور وأنا علي تقديم الحرب، نقلت لأول مرة في مذكرات الصحفي جيمس كريلمان عام 1901. هذه المقولة يشككون بعض المؤرخين في صحتها أو في وجودها الحقيقي، لأنها هي منقولة في صحافة، ولاحظوا أنها هي مقولة سيئة كأنها خبر سيء، لكنهم ما وجدوا لها برقية بنصها الحرفي، فما لقوا لها أصل ورقي. لكن اتفق المؤرخين أنها قد تعبر فعلا عن نهج هيرست وسلوكه الفعلي في تلك الفترة، عشان كذا هذه العبارة انضافت وانحطت في هذه المذكرات وخلوها موجودة في هذه المذكرات كشكل من أشكال وصف لسلوكه. القصة هذه كحدث تاريخي وكنموذج استغلت في حقيقة الأخبار السيئة ودرست في كليات الإعلام تحت مفهوم الصحافة الصفراء، والصحافة الصفراء ما تنقل لكم إلا الأخبار السيئة. ولعلي قبل ما أنتقل لمحورنا الأخير في هذه الحلقة أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لعل قبل ما نروح للمحور ناخذ معنا اتصال ونقول ألو. ألو، لعل ضاع الاتصال. مستمعين تقدرون تتواصلون معنا على الرقم 0115100100. طيب، هذا ينقلني مستمعيني إلى فكرة أنه الناس ارتبطت مشاعرها السيئة أو الأخبار السيئة أنها توصلهم بشكل مرة فظيع بالمساء أو بالليل، لأنه في مجتمعات الليل عندهم هو وقت السكينة وقت الهدوء، ما في أشخاص يكونوا موجودين كثير في الليل، فالليل دائما بالشكل العام يقال عنه أنه هو صديق الهواجس، فاللي بيهوجس هواجسه ويصدح صوتها بالليل. الحقيقة أنه هذا الشيء في دراسات تكلمت أنه في علاقة في التوقيت والمشاعر، وفي دراسات نفت هذا الشيء وقالت أنه المشاعر ما لها علاقة بالتوقيت، هي اختلافات فردية ما بين شخص وآخر. والأشخاص اللي دائما يستعينون على نقل الأخبار السيئة هم أشخاص ما هم مجبرين على نقلها، لكن هم اختاروا أنهم يحصلون على هذه المكانة، أو قرروا أنهم يحصلون عليها لأنهم وجدوا أن هذه هي المكانة اللي راح تمنحهم إياها. في أشخاص مجبرين مثل الأشخاص كبار العيلة أو المسؤولين عن العيلة أو الأشخاص اللي في حياتنا يكونون هم، ما في إلا هم اللي حيقولوا هذه الأخبار. وهذا ينقلنا مستمعينا إلى في مهن، تعرفون في مهن وظائف مطالبة بنقل الأخبار السيئة مثل المهن الطبية وضباط الشرطة والدفاع المدني وإدارة الموارد البشرية والقضاء والمحامون، حتى الأطباء البيطريين والمراسلين الصحفيين. هذولا مجبرين كلهم على نقل الأخبار السيئة، يعني أنت عندك الكادر الطبي، الأطباء خصوصا اللي في الأورام والطوارئ، الإبلاغات في وفاة الأشخاص أو تشخيصات الميؤوس منها أو بفشل العمليات الجراحية هم مجبرين لها، ما في أحد حيختار أن

0: ينقل خبر سيء كذا من الباب للطاقة، لا. وهذا خلاني اليوم أقول عشان كذا الناس تكره الأطباء وتحب الأخصائيين. ليش؟ لأن الأخصائي النفسي أو أخصائي التمريض وش بيعمل؟ حيحن عليك، حيعطيك الجوانب الجيدة، حيطمئنك، لأنه هذه هي شغلانته الأساسية. بينما الطبيب شغلانته أنه ينقل لك الأخبار السيئة لأنها جزء من وظيفته. حتى ضباط الشرطة اللي حيكونون لهم علاقة بالإبلاغ بالحوادث أو المفاجئة أو مقتل أحد الأشخاص أو أيا كان، إدارة الموارد البشرية حيكون عندهم ضغط كبير في إبلاغ الموظفين بالتسريح، بإنهاء الخدمات أو رفض الترقية، القضاء والمحامين. ولعلي أقف كذا وقفة للمراسلين الصحفيين ومقدمين البرامج السياسية ومقدمين البرامج المختصة في الأخبار، هذول عليهم لود ما هو على أحد. يعني أنا اليوم كنت قاعدة أكلم صديق من صديقاتي فأقول لها هل تعتقدين أن مقدمين البرامج الأخبار لو كان بيدهم يقدمون أخبار جيدة كان يعني كان تأخروا بهذا الشيء؟ قلت لي لا. قلت بالضبط، هم كتب عليهم أنهم ينقلون الأخبار السيئة كما هي، والأخبار الجيدة لو لقوها ما راح يتوقفون عن نقلها طبعا. فتخيلوا هذول إجهاد التعاطف اللي عندهم، شخص ما غير ينقل أخبار سيئة تحصل في الجانب المحلي والعالمي ويفسرها ويقررها، هذا عليه لود مرة كبير. وتعرفون أنه هذه المهن وأكثر عليها تأثير نفسي وذهني يعني مع مرور الوقت، يصير عندهم نفس اللي ذكرنا عليه اللي هو إجهاد التعاطف، التبلد العاطفي، الاحتراق النفسي والصدمات. ولعلنا مستمعينا نحكي لكم حاجة مهمة اللي هي كيف نتعامل وقت أننا ننقل أخبار سيئة أو نحصل إحنا على الأخبار السيئة. في حال احتجت أنك تنقل أنت أخبار سيئة، انقلها بالتدريج، اختار الوقت المناسب، ولا تدخل نفسك في موضوع مرة كبير أنت قادر أنك تفككه. يعني حاول أنك تقول جملة قصيرة تنسق الخبر قبل ما أنك تقولها بشكل مباشر، جهز جهاز العصبي حق اللي قدامك. الحاجة الثانية، توقف عن الحديث بين فترة وفترة خلال نطقك للخبر السيء، امنحه الوقت الكافي عشان يمتص الصدمة، مو تقولها كلها مرة واحدة. الشيء الثالث، إن كنت تبغى تقول خبر سيء اطر خبرك بشكل عاطفي، استخدم عبارات تدعم اللي قدامك انه انا افهم هذا الشيء، انا اقدر اني استوعبه، انا افهم صدمتك، ولكن ابدأ اشرح له ايش ممكن انه يصير. وفي حالة عزيزي المستمع انت راح تتلقى خبر سيء، أول حاجة تسويها في حال انصدمت غير مكانك إن قدرت، إن قدرت أنك تتذكر هذه النصائح. الحاجة الثانية، إذا شعرت أن عندك مشاعر لا تكبتها. الحاجة الثالثة والمهمة، اسأل الناس، علم، قلت عن مشاعرك، اطلب المساعدة، ما فيها شيء، من العيلة، من الأصدقاء، من شريك حياتك، اطلب المساعدة، هذه مهمة في تلقي الأخبار السيئة. لعل الخبر السيء لي قبل لكم أنه إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، ونقول أن الأخبار السيئة هي شيء حتمي وإنساني، ورغم أنه صدماتها خاصة تلك التي تتسلل إلينا في ساعات الهشاشة الليلية قد تترك ندوبا عميقة تستنزف جهازنا العصبي لسنوات أحيانا، إلا أن الخبر السار يكمن في بنيتنا المذهلة لأدمغتنا. جهازنا العصبي يمتلك قدرة فائقة على التأثر وعلى التشافي، هو نفسه صاحب القدرة الإعجازية على إعادة الترميم والتكيف عبر المرونة العصبية. نحن لسنا حطاما لما نسمع، بل نحن الحكايات التي نبتكرها لنتعافى بعد أن نهدأ. قد نتذكر دائما كيف كان يبدو العالم لحظة الانكسار، لكننا نملك دائما خيار إعادة بناء معانيه من جديد. دمتم بأمان نفسي وجهاز عصبي مطمئن، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، كونوا بخير.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم.

0: وحشود توحدها وجهة نظر،
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
6: وحيداً في الزحام؟
5: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
6: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
5: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
7: رح الأنوار سعداء جداً.
6: معنا لن تمل الرحلة.
8: نعرف أكثر مع الأستاذ.
5: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
9: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
10: أنا على الهواء. والله
6: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
6: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
5: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
11: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
12: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
11: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي، ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
13: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
13: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
14: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
12: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
15: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
16: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
15: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
17: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
15: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
18: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
15: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
19: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
15: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو

عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى ساعة حوار، ذكر مصدر عسكري يمني أن ميليشيات الحوثي هاجمت مدينة المخا بنحو 30 صاروخا باليستيا بالتزامن مع موجات من الهجمات بالطائرة المسيرة، وأضاف أن الهجمات تضمنت محاولة استخدام زوارق مفخخة لاستهداف ميناء المخا والسفن التجارية الراسية على أرصفته. وأشار إلى أن الهجمات أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بحسب الصحة اليمنية. ولفت المصدر أيضا إلى أن الهجمات ركزت على أعيان مدنية تشكل شريانا اقتصاديا وخدميا مهما للمنطقة. وفي أول رد فعل منه، ندد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بهجمات الحوثيين على ميناء المخا بالساحل الغربي من محافظة تعز. وقال العليمي خلال استقباله القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن إن استهداف الميناء يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية. وأضاف أن الميليشيات الحوثية تستهدف الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود في محاولة لخنق الشعب اليمني اقتصاديا ومعيشيا. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب قد يمدد وقف إطلاق النار مع إيران شرط كبح برنامجها النووي واستئناف الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن ترامب لا يزال يتحلى بالصبر إزاء تعثر المفاوضات، لكنه أبلغ مساعديه بأن إيران لن تتمكن من استئناف نشاطها النووي خلال فترة رئاسته. أكدت حركة حماس تمسكها بخارطة الطريق المتفق عليها لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية إلى جدول زمني واضح لتنفيذ بنودها 15. وقالت الحركة إن الأولوية تتمثل في استكمال الانسحاب الإسرائيلي وفتح المعابر وإدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار. ريم بوغمرة تفتح ملفات ساعة حوار مع ضيوفها الكرام، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معهم. إلى اللقاء.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. وقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك في مكة. الاتفاقية حظيت باهتمام إقليمي ودولي لأنها تجمع ثلاث دول وازنة تحت مظلة دفاعية واحدة. البعض وصف هذه الاتفاقية بأنها تشبه أو شبيهة لحلف الناتو بالنظر إلى ثلاثة محددات الطبيعة الدفاعية. أولا الانفتاح الانضمام أعضاء جدد، ثانيا وكذلك مبدأ مشابه للمادة الخامسة في الناتو التي تقر هذه المادة بأن الهجوم على أحد الأطراف يعد هجوما على الأطراف الأخرى، بمعنى على المكون لهذه الاتفاقية. هناك أيضا من يرى أن هذا الناتو الإقليمي كما أسماه مراقبون إنجاز الوصف طبعا هدفه الأساسي هو الردع ومنع اندلاع الحروب والمقاومة.

المقصود بالردع هنا قوة توسعية، أي ردع قوة توسعية تدفع المنطقة نحو الفوضى والصراعات. فهل نحن أمام حلف ناتو بمواصفات إقليمية؟ سؤال أول يطرح في هذا المجال. أم نحن أمام شكل جديد من التحالفات؟ هذا التحالف هل هو مؤقت؟ هل هو دائم؟ وما الذي يختلف فيه هذا التحالف عن التحالف الذي سبق وخصصنا له هنا في ساعة حوار حلقة، أو حتى خصصنا حلقتين أعتقد للحديث عن الحلف الذي يضم 14 دولة والذي يعنى بالأساس بالحفاظ على سلامة مضيق هرمز، باب المندب وغيرها من المسارات الدولية البحرية. العديد من الأسئلة تطرح في هذا التوقيت بالتحديد. مشاهدينا نحاول تفكيك وفهم ما المرجو من هكذا اتفاق. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: مشاهدينا نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق، سيد العميد طيار متقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، الأستاذ مسعود الفاكة المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، والدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشورى المصري. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن نبدأ بالتذكير ببعض بنود أو أبرز بنود اتفاقية مكة، وهي ستكون عنواننا الرئيسي اليوم في هذه الساعة من ساعة حوار. أولا، هناك تركيز على ثلاثة نقاط ربما في هذه الاتفاقية أو على ثلاثة بنود. نتحدث عن الدفاع الجماعي، بمعنى أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث يعتبر هجوما عليها جميعا، كذلك الردع المشترك، وهنا نتحدث عن إنشاء إطار للتنسيق الدفاعي والعسكري بين الدول الثلاث، وكذلك من بين البنود المهمة هي إمكانية التوسع، حيث طرحت إمكانية انضمام دول أخرى مستقبلا، ما يجعل الاتفاق مرشحا لأن يتطور إلى إطار أوسع للأمن الإقليمي. في مقدمة هذه الساعة كنا ضيوفي الأفاضل تقريبا نشرنا أو على الأقل ألمحنا إلى ما كان بعض المراقبين ذهبوا له في مقارنة بين هذه الاتفاقية اتفاقية مكة وبين حلف الناتو. هل تجوز هذه المقارنة؟ وهذا أول سؤال ربما سأطرحه على حضراتكم. ومن طرح هذه المقاربة اعتمد على هذه المادة، المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو، ذكرتهم في بعض هذه البنود التي أتينا على ذكرها. ما الذي تقوله المادة الخامسة؟ تقوم على أساس الدفاع الجماعي، تنص على أن أهمية هجوم مسلح ضد دولة عضو واحدة أو أكثر في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما ضد جميع الأعضاء. طبعا مبدأ الكل الواحد هذا يعتمده طبعا حلف شمال الأطلسي في ميثاقه، أي يعتبر الاعتداء على بلد واحد اعتداء على كل دول الحلف. رد الفعل من المبادئ التابعة لميثاق حلف شمال الأطلسي، وكذلك نطاق التطبيق، حيث يحدد النطاق الجغرافي في المادة السادسة ليشمل أراضي الأعضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وقواتهم في تلك المناطق أو البحر المتوسط. ولهذا دكتور عبد المنعم قارب البعض بين هذا الاتفاق الجديد، اتفاق السعودية تركيا باكستان اتفاق مكة، وبين حلف الناتو. هل تجوز أولا هذه المقارنة؟ هل نحن نتحدث عن حلف ناتو إقليمي صح التعبير؟
1: يعني مؤكد أنه مقدمة لذلك إنه هو حلف ناتو إقليمي، وممكن يسميه أي حاجة. أنا يعني برضو مش مع الأخذ بأسماء أجنبية. هو حق الدفاع الجماعي موجود في القانون الدولي، موجود في الأدب السياسي والأدب

العلاقات الدولية، يعني كان الاتحاد السوفيتي عنده نفس الحكاية، دول كثيرة عملت هذا الموضوع قبل كده. إنما هنا الرسالة بتاعت إن احنا ناخد المادة الخامسة بالذات هي

0: المشتعلة. هنا وجود ميزان جديد أعتقد أنه بيعمل عمل إيجابي جدا بالنسبة للموقف في المنطقة.
1: أساسه الردع، هذا ما أكدت عليه أستاذ مهند، تتفق بأن الأساس هو في الردع أولا، وهذه نقطة أولى. ونقطة ثانية، نحن كنا نتحدث أساسا على اتفاقية دولتين أو اتفاقية ثنائية بين السعودية وباكستان، التحاق تركيا، دائما نحن في إطار الردع تعتقد؟
2: لا، أنا بشوف أيضا بالدوافع، الدوافع اللي عند السعودية وعند الدول الأعضاء ربما تكون فيها تغير كبير بفعل اليقين بأن النظرة الأمريكية للمنطقة غير ثابتة وغير حاسمة أيضا. يعني إذا كان الاتكاء على الولايات المتحدة كحليف أساسي لدول الشرق الأوسط اللي عندها أهداف وطنية على الأقل، وجدت أن الولايات المتحدة غير جادة بالحسم، لا في موضوع الصراع الإسرائيلي ولا حتى في موضوع إيران. يعني الولايات المتحدة غير واضح كيف ستترك إيران في المنطقة، وإيران تهدد أمن هذه الدول. لهذا أرى أنه في سياقه الذي ولد فيه ومحاولة في تغيير الخيارات، محاولة في سلة تنويع سلة الأمن الإقليمي الذي يمكن أن يكون فيه أطراف غير الولايات المتحدة، كتلتين تاريخيتين مهمات، تركيا والمملكة العربية السعودية، إضافة لباكستان أيضا لديها مشروعها على منفذ بحري كبير على مستوى العالم، وأيضا لديها قوة
1: ولديها مخاوف أعتقد كذلك، لأن التطورات في إيران تمسها كذلك بشكل
2: ليس فقط في إيران، في كمان أيضا التقارب الروسي الهندي الصيني،
1: صحيح،
2: الأوراسي هذا اللي كان مطروح من أيام بريماكوف. يعني نجد هذا قبل 30 عام، الرؤية الأوراسية أن يكون في تقارب، وأيضا الهند في موضوع الحرب الأوكرانية، الهند في موضوع ترامب وعلاقته، هذا كله أيضا يصب في اللحظة التأسيسية لولادة هذا التحالف. وليس فقط هناك تحالف دفاعي زي ما تفضلت ريم، وبحري 14 دولة زي ما تفضل دكتورنا، لكن أيضا هناك أهداف وطنية كبرى في السعودية ليست فقط للسعودية وحدها. اليوم هناك نهضة في المنطقة اقتصادية، هناك أهداف كبرى، هناك مشاريع تنمية عابرة، يجب حماية هذا المنجز وتأطير الدفاع عنه باعتباره هما مشتركا للمنطقة، لا لأنه دفاع ضد إيران أو موجه ضد الدولة بعيد.
1: طيب، قلت أستاذ مهند بأنه من الجيد أن يوزع الطرف يعني سلة الخيرات أو سلة نحن نقول البيض، يعني أن يوزع بيضة على أكثر من سلة، صح؟ ولكن الأكثر من هذه السلل ألا يضعها في محل تشكيك؟ بمعنى نحن اليوم لدينا اتفاقيات مع الجانب الأمريكي، لدينا اتفاق مهم جدا وكنا خصصنا له حلقة فيما يتعلق بالأربعة عشر دولة، ولدينا اتفاقيات أخرى كذلك محلية، ولدينا هذا الاتفاق الجديد. بنظرة العسكري المحنك سيد العميد، هذا ألا يتضارب يعني هذه المصالح، أو كيف حضرتك تقيم هذا الاتفاق بالنظر لكل ما ناقشناه في السابق؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أولا أتحدث بعجالة عن التحالف اللي هو اتفاقية مكة للدفاع المشترك. حقق العناصر الثلاثة الرئيسية لأي تحالف، وجود الأطراف، ونتحدث عن ثلاث دول، المصالح والتهديدات المشتركة، أعلنت بأنها لحفظ أمن واستقرار ومصالح هذه الدول الثلاث، إضافة إلى الالتزام، وهذه نقطة مهمة في التحالفات اللي هو الالتزام، أي أن سيكون هناك التزام من الدول الثلاثة، لا تستطيع هذه الدول تقول لا لن أشارك أم أشارك، لأن القلب النابض هو اعتداء على دولة يعتبر اعتداء على جميع الدول. ولكن عندما نتحدث مثلا في بداية هذا الشهر أعلن عن تحالف
1: 14 دولة،
3: تحالف الدفاع البحري في البحر الأحمر وخليج عدن آسف ومضيق باب المندب، هذا له مهمته وهذا له مهمته، هناك اختلاف كبير في المهام. لا حرج أن تشارك الدولة في مجموعة من التحالفات، بالعكس هذا قد يخدم مصالحها الاستراتيجية.
1: هذه مؤقتة وهذه دائمة أو كيف؟
3: لا،
1: أو
3: حتى هذه اللحظة
1: جغرافيا تختلف، نعم، فيما تختلف.
3: حتى هذه اللحظة عندما نتحدث عن البحري نتحدث عن تحالف دائم، لأنه سيكون له مقر، سيكون له إجراءات للانضمام، سيكون له مهام وواجبات للبحر الأحمر فقط. حنا نتحدث عن ممرات دولية، نتحدث عن البحار، ونتحدث عن خطوط ملاحة مهمة للاقتصاد العالمي، ولكن وهي يعتبر دولي. ولكن عندما أتحدث عن اتفاقية مكة أنا أتحدث عن الجغرافية، أتحدث عن الشرق الأوسط الكبير، أتحدث عن السعودية تركيا وباكستان، أتحدث عن المصالح الاستراتيجية المتواجدة بين الثلاث دول. فلذلك التحالف البحري له مهامه وواجباته وله دوله، واتفاقية مكة لها

0: مهامها وواجباتها وإجراءاتها. فلا ضير أن تشارك الدولة في أكثر من تحالف، وهذا بالعكس شيء حميد للدولة. فلذلك هناك
1: لا يقلل كبيرة. لا يقلل من أهمية التحالفات. أنا أحاول على فكرة طرح الأسئلة التي يطرحها البعض.
0: هذا يزيد.
1: لا يقلل من مجهود الدولة. يعني أنا دولة مش لما أضخ كل مجهودي في تحالف واحد مثل ما أنا أوزع، إلا إذا كانت هناك أهداف معينة لذلك.
0: هذا يزيد تحالفين الآن نتكلم عن المملكة. هذا يزيد موثقية الدولة على قدرتها لتشكيل تحالفات، يزيد موثقية الدولة على تنفيذ المتطلبات في هذه التحالفات، يزيد قدرة الدولة على الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، ليس فقط للدولة بل المصالح الاستراتيجية المشتركة للمجموعة من الدول. الاتفاق البحري حتى هذه اللحظة نتحدث عن 14 دولة
1: 14.
0: وهناك 29 دولة تنتظر الإجراءات في دولها، سواء الإجراءات البرلمانية أو السياسية والإجراءات الداخلية والعسكرية. ولكن هذا يزيد من قدرة الدولة على المحافظة على المصالح، لأن تحالف سيخدم تحالف آخر. نتحدث عن أمن واستقرار، لا نتحدث عن تحالفات هجومية أو محاور تحاول التأثير على محاور أخرى. فلذلك هناك لا يوجد ضير في ذلك، وهناك اختلاف كبير في المهام والواجبات.
1: سنعود لهذه النقطة لأنه البعض حط نقاط استفهام، ولكن التوقيت مهم ودلالات التوقيت مهمة جدا، خاصة مع التصعيد الأمريكي الإيراني الإسرائيلي كذلك بدأ بثلاثية هذا التصعيد. فالموضوع يتعلق بإيران تعتقد أستاذ مسعود، بإسرائيل كذلك، أو الموضوع أكبر وأعمق؟
2: حتى نفهم الموقف هنا علينا أن نلقي نظرة مرة أخرى على التحالف البحري. التحالف البحري مضمونه يختزل في الجغرافيا، هذه الجغرافيا لا تتعمم على كل مكان وعلى كل حادث وعلى كل موقف من الدول، بينما في هذا التحالف الثلاثي الجغرافيا مفتوحة، أي هجوم من أي جهة لأي دولة يعتبر الهجوم على جميع الدول الأعضاء. الموقف الإيراني تجاه هذا التحالف كان موقفا متضاربا بين التيارات المختلفة داخل
1: إيران. أنا شفت أنه موقف مرحب الحقيقة،
2: من المتشددين لم يكن موقفا مرحبا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني رضائي وصف التحالف بأنه حبر على ورق، هكذا وصفه رضائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. ولكن من التيار الإصلاحي المتحدث باسم حكومة محمد خاتمي رمضان زادة كان له تعبير مختلف قد يكون جميل أن نسمع ما قاله. قال علينا أن ننضم إلى هذا التحالف حتى نغير اتجاه التحالف من معاداة إيران إلى معاداة إسرائيل، لأن الدول الثلاث علاقاتها ليست جيدة مع إسرائيل. علينا أن لا نتصرف بطريقة نجعل هذا التحالف يكون ضدنا، علينا أن ننضم حتى نوجه هذا التحالف، لأن الدول الثلاث لا تزال لديها مشاكل مع إسرائيل. هذه الدول الثلاث تدعو إلى تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، وهذا هو لصالح إيران إذا انضمت إلى التحالف وغيرت اتجاهه.
3: وإسرائيل مزعجت منه أصلا يعني.
2: نعم بالضبط، الإسرائيليين هم ينظرون إلى هذا التحالف أيضا بقلق، وهذا يعني واضح جدا من خلال تصريحات.
1: هو اللي قلقهم أنها خرجت من كما يقول البعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها خرجت من مظلة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل تعتقدون بأنه إسرائيل كانت مرتاحة لكون هذه الدول أو المملكة العربية السعودية خاصة كانت مرتبطة بمنظومة دفاعية أكثر توجها للولايات المتحدة الأمريكية، وتغيير أو على الأقل مش تغيير البوصلة، تنوع أخاف إسرائيل ربما؟
4: يعني أنا شايف أن نرجع لفكرة التحالف. الناس بتعمل التحالف ليه؟ عشان انها تريد ان تضيف الى قواتها الدفاعيه تجاه اعداء محتملين ومحددين. لذا انا اقول انه التجمع الثلاثي هنا بيضيف لقوه الثلاث اطراف المختلفه. الكلام ده بقى له جانب تاني هنا مدرسي شويه بيدرس، هو ايه ضد مين بالظبط؟ ايه العلامات بتاعته؟ يعني الموجود في حلف الاطلنطي من هو العدو الرئيسي الان؟ هو روسيا. الألمان والفرنسويين وكله بيعملوا مناورات عشان روسيا ما تطلعش من أوكرانيا عشان تاخد إستونيا أو أي من البلاد.

0: الجزيرات الاخرى اللي هي منتميه للحلف الاطلنطي. لذا انا اقول ان احنا في شويه شغل لسه يعني الاتفاقيه ظهرت من حق.
1: نقول بأن الأعداء الحقيقيين للمنطقة هم إيران من جهة مثلا كما يقول البعض وإسرائيل من جهة أخرى، هذا لا يبدو دقيق دكتور؟
0: أنا حقول التعريف، لو أنا بنصح بالتعريف حقول الذي يحقق الأمن الإقليمي والاستقرار الإقليمي للدول. مش حقول إسرائيل ولا كلام زي كده، لأن أنا حروح للإسرائيليين وأقول لهم أدي الصفقة بتاعتي، إن إحنا عايزين نعمل دولة فلسطينية عشان نقبل بيكو في المنطقة. ده اللي أنا أتصوره، وهنا ما حدش هيلومني وأنا بقول هذا الكلام، بس أنا مش عايز أخش في تفاصيل، في ناس أكبر مني هم اللي بيعملوه. إنما أنا عايز أقول إن التحالف هنا بيزيد القوة، ويهمنا في هذا الموضوع المملكة العربية السعودية في وسط كل الجحيم اللي حوالينا ده. المملكة العربية السعودية، الإخوة في الخليج، كل العالم العربي المشترك في هذه المسألة هو في الحقيقة يحتاج إلى مثل هذا التجمع. أنا يعني أحتاج أن أفهم من آخرين إيه العلاقة بين التحالف ده والتحالف التاني، لأنه
1: البحرية.
0: أنا وأنا فيدي من هستخدم قوات بحرية، يعني أنا لو أنا النهاردة حصل اعتداء على دولة من الثلاثة اللي عندهم قوة بحرية هيستخدم، هتيجي الاعتداء من مين؟ هيجي من الحوثيين، وهيجي من الإيرانيين، وهيجي من الجماعة اللي ضربوا في السعودية، والسعودية برضو ردت عليهم، اللي هم حشد الشعب.
1: ما احنا عارفين
0: الأعداء هم إيران وإسرائيل وأيضا الميليشيات. الميليشيات اللي بتهدد بتفكيك دول، واللي بتهدد دول المنطقة ومارست هذا التهديد، مش إنها كده. فأنا عشان أعمل استراتيجية لذلك كله، هي إزاي أجمع بقى القوى الموجودة هنا بالذات. طبعا عندنا قوة دبلوماسية موجودة، وزراء الخارجية بيتكلموا مع بعض، عندنا قوة إعلامية فيها المحطات اللي بتشرح للناس. إنما عندنا أيضا الكور بقى هو القوة العسكرية والاقتصادية. الاثنين دول بيبقى الأوراق الأساسية داخل أي تحالف. ودول طبعا لهم، سيادة العميد عارف يعني ازاي انا النهاردة هستخدم القوات بالذات في الوقت اللي احنا فيه دوت، القوات البحرية، لانه ايران بتستخدم مضيق هرمز، الحوثيين عايزين باب المندب، البحر الاحمر، زيادة اسعار النفط عاملة الاستراتيجية الإيرانية قامت أساسا على أن أسعار النفط تزيد جدا فيحصل كارثة اقتصادية في العالم. فهنا أنا عايز أقول مواجهة كل هذه الأمور حتى بما فيها، أنا مع الكلام اللي اتقال أنه الولايات المتحدة ظهر أنها يعني مش كفاية،
2: مش حاسبة،
0: مش كفاية. لذا أنا أقول حتى بما فيها العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادنا أو لم نرد بقت دولة شرق أوسطية، يعني هم كانوا عايزين يطلعوا من الشرق الأوسط، فبقوا من الاستدامة الموجودة في المنطقة بقوا دولة شرق أوسطية. فإذا كانوا ذلك كذلك، إذن فإحنا لازم هيبقى عندنا يعني سكك عليهم مهمة للغاية بما فيها في العلاقات مع دول أخرى. ثبت ان لها دور مهم في الحرب الجاريه وهي الصين وروسيا.
1: هو مش غريب شويه انه هذا الاتفاق لا يتضمن الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه حاضره بقواعدها، حاضره باساطيلها البحريه. لا الاتفاق الاول اللي يتضمن 14 دولة وصحوا لي المعلومة، ولا الاتفاق الثاني يتضمن الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن يكون هذا كذلك في حد ذاته رسالة للولايات المتحدة الأمريكية التي وعدت ربما في فترة من فترات، وكان يعني تحركها أو فعاليتها محل انتقاد من البعض؟
2: يعني عفوا
3: تفضل دكتور.
2: من صدمة الغرب بعام 73 أزمة النفط العالمي، كانت هناك نظرة إلى كيف إحنا نعيد استحضار نموذج القوة المطلوب لضبط إيقاع العالم. يعني ب 73 صار حرب أكتوبر، بعدين صارت أزمة النفط في الغرب، قطاع الإمداد هنا هرمز في عوالم الصراع اللي بتتشكل أو تفرز هذه التحالفات هي تقريبا واحدة، لكن العامل الأمريكي أو الفاعل الأمريكي هو أساسي بكل هذه الأزمنة. زي ما تفضل دكتور، منذ الحلول الفراغ بعد خروج بريطانيا من المنطقة جاءت الولايات المتحدة حاربت المد

0: الروسي فترة نجحت نوعا ما، سقط الاتحاد السوفيتي، بعدين جاءت حرب التسعين، الأزمات كلها تولد تحالفات. وكنا نحكي هذا الأسبوع الماضي، حكينا عن ما بعد التسعين، حكينا عن ما بعد حلف بغداد في زماناته. اليوم يعاد تشكيل وفق المصالح. أنا يعني أميل إلى أن أمريكا غير كافية، وأن القرار السياسي في هذه الدول يعرف بأن أمريكا غير كافية وغير حاسمة، لأن لديها مصالح التي تحكمها، سواء في الصراع حتى في إيران، إنهاء نظام أو عدم إنهاء نظام، تدخل بشكل أكبر أو أقل. إسرائيل هي الفتى المدلل الذي تحميه، وهذا المعلن مباشرة. إذن هذه الدول رأت أن أمام عدم الحسم الأمريكي، أمام أيضا تنوع الصراعات،
1: ربما لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية ليست منضمة لهذا التحالف، لأنها لن تتمكن من أن تلتزم ربما ببعض الأمور إذا تخطت إسرائيل خطوط الحمر، لأنه بوجود نتنياهو نحن يمكن أن نرى أي شيء.
0: لا، أنا لا أقول ذلك، لأن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مع هذه الدول، اتفاقيات دفاعية، اتفاقيات تعاون، اتفاقيات تسلح، يعني محققة وجودها، لكن هي نفسها مترددة. وخاصة القرار الأمريكي اليوم في ظل ترامب، يعني أنت كنت تشوف مؤسسات تعمل، اليوم في شخص على باب الطيارة بغير، وثاني يوم بيطلع بقرار، يعني أنت في حالة لا يقين من الموقف الأمريكي. من حق هذه الدول أن تحمي المنطقة، وأعتقد جوهر المشروعات الكبرى الموجودة اليوم في المنطقة لا تعني فقط دولة مثل السعودية وحدها، إنما تعني اقتصاديات الازدهار والمستقبل والحفاظ على أمن واستقرار. البحري تحالف مهم، لكنه قد ينقضي أو ينتهي بانتهاء المهددات والمخاطر التي أدت إلى نشوئه، لكن هذا التحالف على مستوى له لم نسمع الرؤية الاستراتيجية الكبرى التي يجب أن تقدم للرأي العام حتى نفهم، وهذا ربما يأتي بتلاحق وانضمام دول أخرى. وربما
1: هو موضوع الرؤية يعلن عنه دائما عسكريا،
2: ربما لا يعلن، ربما يعلن بعض النقاط مستقبلا، خصوصا أنه نعم الخطوط العريضة، خصوصا أنه وزير الخارجية التركي كان له حديث فجر اليوم مع أحد القنوات، وتحدث عن الخطوات القادمة اللي هي تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ورؤساء هيئة الأركان كعسكريين.
1: هو الوحيد أعتقد اللي تحدث، ونحن سنستمع لكلامه قبل ما، لأنك أتيت على هذا الكلام، هو تحدث عن الفكرة مفهومها، شرح تقريبا مجموعة من النقاط وكيفية العمل بين الأطراف. خلينا نسمع لو سمحت لهكان فيدان وزير الخارجية التركي.
3: من الناحية الفنية الأمر نفسه، فأنت بصدد إبرام اتفاقية أمنية بهذا الشأن، فالدول الأخرى تقرر بشأنه، وفي نهاية المطاف الغاية هي الانضمام إلى التحالف، بمعنى آخر للاستفادة من الدعم الوقائي المتبادل، وهنا لا توجد مشكلة.
1: سيد العميد تفضل.
2: نعم، تصريح وزير الخارجية التركي مهم جدا، وضح للعالم ما هو الغرض من هذا التحالف، ما هي القاعدة الأساسية. وخلال حديثه عندما سئل هل المادة الخامسة للناتو ستكون موجودة وفعلا هي نفسها، ذكر technically it's the same، أي أنها ستكون نفس الشيء، وميز بين التهديدات والاعتداءات، وهذا موجود في حلف الناتو. حلف الناتو حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يقول أنه عدوي الرئيسي هو روسيا، ولكن صحيح. المناورات العسكرية الموجودة هي رسالة لروسيا، زي ما ذكر الدكتور، التحركات على الحدود هي رسالة لروسيا. لذلك هذا التحالف القلب النابض هو مشابه لحلف شمال الأطلسي في مسألة الاعتداء، ولكنه حديثه عن التهديدات، أي أن أي تهديد سواء بتصريحات سياسية تظهر في الإعلام، تحركات عسكرية على الحدود كتمارين عسكري بعض الدول، لا يعتبر تفعيلا لهذه المادة، بل هي الاعتداء. هذه نقطة مهمة. أن النقطة الأخرى فيما يخص هذا التحالف وعلاقته في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مهمة جدا، الثلاث دول تمتلك علاقات استراتيجية متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون تركيا هي الوحيدة التي تمتلك فعلا معاهدة الدفاع المشترك عبر الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية بين أنقرة وواشنطن، لكن الرياض تمتلك مع واشنطن اتفاقيات دفاعية، ولكن ليس الدفاع مشترك بمعنى أنه إذا تعرضت للهجوم سيكون نفس التفاقيات اللي وقعت أو وفق عليها كمعاهدات في الكونغرس الأمريكي مع كوريا الجنوبية ومع اليابان. لا يوجد أي دولة في المنطقة تمتلك هذه الاتفاقية، فلذلك هذه الاتفاقية بين الدول الثلاث لا تضر بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، لا تغير طبيعة العلاقات بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية، وبالعكس تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الهدف من هذا التحالف

0: هو الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار منطقة الشرق الأوسط، خصوصا إذا عدنا إلى عهد أوباما والتمحور إلى شرق آسيا، أي أنه سيخفف التواجد في هذه المنطقة. فلذلك وجود تحالف مثل هذا التحالف وازن يحاول زراعة الاستقرار في المنطقة والتنمية والازدهار، هذا يكون مفيد حتى للولايات المتحدة الأمريكية في تحركاتها شرقا.
1: ما هدف تركيا مثلا، أو لديك تعليق؟
2: أنا لدي تعليق على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة والبنود، واضحة كانت لصالح إيران أكثر مما تكون لصالح من كان منتصرا في الحرب. هذا يعني أنا أعتبره إنذار لدول المنطقة. ثم الولايات المتحدة من خلال سلوكها أثبتت بأنها بإمكانها أن تنسحب من الناحية الأمنية من منطقة عندما مصالحها تتطلب ذلك. هذا الانسحاب يترك فراغا أمنيا وعسكريا. لذا أعتقد بأن كثير من الدول سمعت هذا الإنذار دون أن تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة شرق أوسطية كما كانت في السابق. على سبيل المثال، هل هي
1: كما قال الدكتور عبد المنعم منذ قليل،
2: الدكتور أشار إلى ذلك إذا يسمح لي،
1: تختلف معه يعني
3: أبو خالد ده
1: يعني تختلف معه في القول؟
2: أنا تلميذه، ولكن إذا يسمح لي يعني بهذا الموضوع، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت دولة شرق أوسطية كان ناقشت مع إيران مسألة الأذرع خلال المفاوضات. هل سمعنا بأنها تريد تتفاوض؟ إنها لا تريد أن تتفاوض مع إيران حول الأذرع، إنها لا تريد تتفاوض حتى حول الصاروخي، تريد تتفاوض حول النووي فقط، لأن الولايات المتحدة بعد ذلك النووي نعرف بأنه لا يشكل خطرا يعني ملحا في الوقت الحاضر، لأنه بالنهاية حتى لو امتلكت إيران سلاح نووي هو سلاح رادع لا يمكنها أن تستخدمه، ولكن ما يتم استخدامه هو الأذرع، ما يتم استخدامه هي الصواريخ. هذه المنطقة. لذا احنا يمكن نقارن حتى هذا التحالف، تحالف مكة، مع تحالف سابق في المنطقة، تحالف بغداد 1955 الذي في 1958 انسحب العراق وأصبح اسم التحالف سنتو. والطريف بأن دولتين موجودة في تحالف مكة هي كانت في تحالف سنتو. تحالف سنتو كانت له حلقة الربط بالناتو. تكوين التحالف، تحالف سنتو، كان لوضع حد من اتساع الاتحاد السوفيتي ونفوذ الاتحاد السوفيتي في المنطقة.
1: طب هذا الشكل ألا يشبه اتفاق اليوم، خاصة وأن تركيا هي حلقة الوصل بين سنتو وبين استمرار لذلك؟
2: من ناحية الشكلية يشابه، ولكن من ناحية المضمون يختلف. انضمام المملكة العربية السعودية لهذا التحالف وهي لم تنضم إلى تحالف سنتو لأنها لا تريد الانضمام إلى تحالفات خلال الحرب الباردة، وهذا كانت سياسة المملكة العربية السعودية. هذا هو اللي أحدث
1: بعد فاصل
2: التغيير.
1: بعد فاصل قصير نعود لفهم هذا الاختلاف البسيط بينكم، ولطرح كذلك أسئلة أخرى. ما الذي يعنيه عسكريا وحتى من ناحية الثقل في المنطقة أن تكون هناك ثلاث دول، المملكة العربية السعودية بمساحتها وقدراتها البشرية وكذلك العسكرية، تركيا الحاضرة في حلف الناتو يعني في الحلفين أو في الاتفاقيتين، وباكستان دولة نووية؟ بعد فاصل قصير.

ثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: حيكون مشاهدينا ساعة حوار، نحن نحاول فهم اتفاقية مكة. المعلومات حتى الآن متوفرة يعني فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية، ولكن نحن دائما نود المزيد، دائما نود فهم المزيد ونود قراءة ما بين الأسطر، خاصة في مرحلة حساسة للغاية في المنطقة. كنا نتحدث عادة بين اتفاقية مكة لاتفاقية سنتو في 55، ومن كان منضما ومن لم يكن، حتى وصلنا للمملكة العربية السعودية اللي كانت وقتها اختارت الحياة سيد العميد. نعم. هذا ما قاله الأستاذ مسعود، لكن نعم هو ما تحدثش على
1: لا أنا أتحدث عن اختلاف الأهداف بين الحلف أو اتفاقية مكة وسنتو في 55 كان لو كان في خريطة موجودة كانت أوضح، لأنه مسير من تركيا إلى العراق إلى إيران إلى باكستان، هو جزء من الستارة الحديدية الأوروبية لاحتواء التحدي السوفيتي. ولكن هذا التحالف تحالف مكة يختلف. أولا تركيا لها علاقات جيدة بروسيا، المملكة العربية السعودية تعتبر روسيا ذات علاقة مع المملكة، ذات علاقة استراتيجية في مجال الطاقة، خصوصا نتحدث عن أوبك بلس. باكستان لها علاقة، هي ليست بالقوية مع روسيا ولكن علاقتها في الصين، فلذلك هي ليست موجهة لروسيا وليست موجهة للصين بسبب العلاقات الاستراتيجية. فلذلك هناك اختلاف بين 55 ونحن
0: بالأكيد، لأن الظروف تغيرت والتاريخ
2: ظروف الحرب البارد تختلف طبعا. انتهت الحرب
3: البارد. كان في 55 كان في حركة كبيرة في المنطقة لعدم الانحياز، لأنه حلف بغداد اللي هو الأب السابق للسنتو كان قايم على فكرة الكونتينمنت اللي بتعملها الكتلة الغربية ضد الاتحاد السوفيتي يعني. لذا أنا بقول ده كان جزء من المرحلة اللي كانت موجودة قبل كده. هل دلوقتي احنا عندنا أمور تحتاج إلى إيضاح؟ وآمل أنه يعني نعطي فرصة، يعني ده تحالف جاي في وقت أكبر أزمة عرفتها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية. يعني المسألة المرة دي ما هياش حتى يعني الفترات اللي حصل فيها صراع عربي إسرائيلي كبير، ده المرة دي المنطقة كلها فيها حلقات من النار. لذا أنا بقول إن إحنا في حاجات لازم نعرفها أو نبحثها. يعني لو أنا في مركز دراسات هبتدي أقول ما الذي يحدث بالعلاقات الباكستانية الهندية؟ يعني وإنه في حالة تركيا علاقتها بحلف الأطلنطي، حلف الأطلنطي النهاردة بيقول أنا يعني مش عايز أمريكا تاخد الجرينلاند،
0: ومهدد بالانهيار
3: وبعدين حتى. أنا مش متأكد
0: من بلغوش مش متأكد. مع هذه
3: لا البلد. مش يعني أعتقد مفيش انهيار ولا حاجة، إنما يعني دي دول بتعرف تعيد بحث مشاكلها يعني. هم عندهم مشكلة، أنا بقول بين هذه، هل تركيا عايزة تبقى جزء من الشرق الأوسط كجزء استراتيجي ليها، أم إنها عايزة تبقى، عارفين إحنا تركيا عايزة تبقى جزء من العالم الغربي
0: والأوروبي خاصة.
1: الأوروبي
3: هنا علينا إن إحنا كمان نقول التهديدات المباشرة اللي عندنا هنا، زي ما تقال إن إحنا اللي بيوجعنا الميليشيات، اللي بيوجعنا السلاح الصاروخي الإيراني، اللي بيوجعنا إنه يبقى فيه قفل للمضايق اللي هي

0: الميزة الاستراتيجية بتاعتنا احنا تجاه العالم.
1: لكن خليني افهم حضرتك شوية، والسؤال مفتوح لكل الضيوف سواء من الجانب العسكري او كذلك من مختلف الجوانب الاخرى، كيف يمكن لهكذا اتفاقية ان تحلحل عقدة الميليشيات مثلا؟ خلينا ناخذ حل، لانه البعض يرى في ملف الميليشيات هو ملف داخلي اساسا، يجب على الدول التي تتواجد على أراضيها هذه الميليشيات أن تكون أقوى، تعلي الوطنية على العقائدية والقومية إلى آخره، وبالتالي تفكفك هي حتى لو كانت بمساعدة قوى خارجية. كيف لهذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، أن تفتح عقدة أو تحل عقدة الميليشيات؟
2: هي اتفاقية ردع ليس فقط للميليشيات بل لدعمي الميليشيات. الميليشيات لا تتشكل بين عشية وضحاها من مجموعة وفجأة يمتلكون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار انتحارية وقدرات لا تمتلكها بعض جيوش الدول. فلذلك هي رسالة ليس فقط للميليشيات بل لدعمي الميليشيات، بأن هناك ردع، بأن هناك قوة أصبحت متواجدة على الأرض استراتيجية، قوة عسكرية من الممكن استخدامها. الاستخدام لن يكون فقط بري، قد يكون سبراني، قد يكون جوي، بحري، يعني متعدد الاستخدامات. فلذلك هي الأساس هي رسالة. في بعض الأحيان الدول،
1: هو جميل جدا هذا الكلام، ولكن يعني خليني شوية واقعي. البعض سيقول لك بأنه لما تتحرك الميليشيات، ونحن كنا شاهدين على ذلك، مثلا الميليشيات اللي كانت في العراق، المجموعات المسلحة مثلا، لما تحركت العراق قال أنا أعتبرها مجموعات منفلتة ومجموعات إرهابية، وإيران لم تتحدث، لا تحدثت ولا
2: يتم التعامل مع الميليشيات بشكل مباشر. على فكرة حتى لو بعض الدول الداعمة لم تتحدث، ولكن هناك اتصالات دبلوماسية ويصادر رسائل
3: وفي تبادل معلومات.
2: نعم، وفي تبادل
1: مهمة، تبادل معلومات،
2: المعلومات الاستخباراتية
3: أهم من الحرب. لا تتحرك إيرانيا بعد أن وصلت الطائرة الإيرانية ماهان إلى سماء اليمن ومنعتها المملكة العربية السعودية من الهبوط في صنعاء فانتقلت إلى الحديدة. هذه كانت مدبرة،
2: منعتها القوات الجوية اليمنية
3: مع سابق الإسراد
1: تتحدث عن القوات الجوية اليمنية.
3: أعتقد هذا الأمر كان مدبرا إيرانيا. إيران أرادت أن تحرك جبهة باب المندب بهذه الطائرة. في واقع الأمر هي أشعلت الفتيل، فتيل البارود في هذه المنطقة. لذا لا يمكن أن نعزل تصرفات الميليشيات ونحصرها في جغرافية الدول التي ترابط على أراضيها. لا يمكن التعاطي معها. أنا أعتقد مسألة مواجهة الميليشيات من قبل هذا التحالف أو هذا الاتفاق أو مع هذه الميليشيات ستجعل إيران أن تأتي إلى المواجهة. لماذا؟ أعطيكم نموذج،
1: أو العكس، قد تلتقط إيران كما يقول البعض في الداخل الإيراني الرسالة والفرصة، وقد تغير ترتيب معاملتها بعد إنشاء هذا الحلف.
3: بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المكثف على إيران، الهجوم الذي قضى على مرشدها، على قادة الحرس الثوري، على كبار المسؤولين، عندما وقعت اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الشرط الأساسي لوقف اطلاق النار أن يتم وقف اطلاق النار ضد حزب الله أيضا. أنا أعتقد بأن العلاقة العضوية بين إيران وبين الميليشيات تجعلنا أن ننظر إلى السلوك الإيراني كأنه يتعاطى مع الأمر وفقا لمبدأ الربح والخسارة بقدر ما هو يتصرف إيديولوجيا وعقائديا.
1: هو فقط مش حابة كثير، يعني لأنه مثل ما قلنا اتفقنا على الأقل، قلنا بأنه لم يتم الحديث على عدو محدد،
3: وعادة
1: حتى لا نحصر الموضوع في إيران،
3: لأنه السبب قلنا إسرائيل أيضا،
1: وإسرائيل أيضا منزعجة تماما من هذا الحلف، حتى ما نحصرش الموضوع،
3: ندخل الاتفاق حتى نغيره بإسرائيل إلى هذه الدرجة. أنا لا أقول بأنه ضد دولة بحد ذاتها.
4: يعني الأسبوع الماضي كنا نحكي أنه الأزمات في الصراع الشرق الأوسط جاءت بالولايات المتحدة منذ عام 90 وبقيت بشكل أو بآخر. اليوم عندما يكون هناك فهما محليا إقليميا للدول الشريكة بأن هذا الصراع يجب أن يكون له أو أحد قنوات الحل فيه أو حفظ الأمن أو الردع هو ينبت من المنطقة. أفضل الحلول هي التي تنبت من المنطقة، أو أفضل التحالفات التي تنبت

0: المنطقة لأنه لديها فهم للعوامل الديمغرافية، للعوامل الاقتصادية، للعوامل الجغرافية، لتبادل المعلومات على الأقل الاستخباراتية اللي هي من أهم عناصر الحسم في الصراعات أو في مهددات الأمن الوطني أو الإقليمي. أفضل من أني أجيب حليف أمريكي وإحنا نعرف عندنا مثل بيقول المتغطي في الأمريكان بردان آخر الليل. بالتالي أنت عندك فرصة لأن تجعل الشركة
1: عريان تجعل يقولوا عريان صح؟
2: لا بيقولوا عريان
0: عريان يعني صحيح. الشركاء الإقليميين مهمين، المعلومات مهمة، التحالف ليس موجب، بالعكس القيادات اللي وقعت على ميثاق مكة حظيت باحترام واستقبال الرئيس ترامب بشكل وهم أصدقاء ومعجب فيهم. لكن اليوم لدينا حلول يجب أن تنبت لتعزيز منظومة الدفاع، لتعزيز أمان المستقبل. وأنا أشدد على المشاريع الاقتصادية الكبرى، الميليشيات ستذوب ربما أو ستقلم أظافرها، لكن الأهداف الكبرى في المنطقة هي القادمة فيما يتعلق برفاهها ويجب حمايتها.
3: نعم. في نقطتين إذا سمحت لي مهمتين وسأقولها على عجالة لا نطيل. النقطة الأولى قد يكون هذا التحرك الاستراتيجي، وعلى النطاق الاستراتيجي يتحدث، هو أهم حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمنطقة الشرق الأوسط.
1: أليست هناك مبالغة في القول بذلك سيد العميد؟
3: لا. لسبب، لأن هذه الدول من المنطقة، وتحدث عن الشرق الأوسط الكبير، أولا من المنطقة دول وازنة ذات قدرات عسكرية واقتصادية هائلة تسعى إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة. دائما الحديث عن دول منفردة، لا نتحدث عن تكتل يحاول إرساء قواعد السلام. النقطة الثانية وهي دائما ما تنسى حقيقة الأمر، لو عدنا إلى العام الماضي وبداية هذا العام، ترامب كان يساوم الناتو على المظلة الأوروبية والمظلة النووية، لدرجة أنه كان هناك سعي بأن تكون فرنسا وبريطانيا هي المظلة النووية للناتو. تركيا عضو في حلف الناتو، الآن هذا الاتفاق يعطيها المظلة النووية الباكستانية للردع الاستراتيجي. هذه أحد النقاط المهمة عندما نتحدث عن علاقة الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم. أنا عايز أقول إنه لازم نقدر اللي قاموا بهذه الخطوة، لأنه جاية في وقت الحرب مشتعلة بالفعل. يعني أنا الصورة اللي جت تيجي في ذهني إن إحنا عاملين زي جندي مظلات نازل ساعة الحرب. يعني هنا يقول لك إيه مطلوب منه، زي أول ما يلمس الأرض يبقى رانينج، يعني هيتحرك
3: قوات خاصة.
2: فهنا الفهم الاستراتيجي لا يغني عن الفهم التكتيكي بتاع التعامل مع المضيق ده أو الكيلومتر ده أو النيران اللي جاية من هنا. دي عملية طبعا العسكريين هم اللي يعرفوها، لكن المسؤولية فيها في الحقيقة أيضا كبيرة للغاية بالنسبة للكادر الاستراتيجي والسياسي.
1: ولإنجاحها كذلك هناك مسؤولية. واسمحوا لي أن أختم
3: التفاصيل العملية قبل الختم. التفاصيل العملياتية في الاستخدام وتحديد وتصنيف التهديدات وما إلى ذلك ستكون بعد الاجتماع اللجنة الوزارية الأولى. الاجتماع الأول سيتم بعد ذلك تحديد التفاصيل العملياتية
4: وقواعد العمل.
3: نعم.
1: وضع قواعد عمل.
0: وسنعود هنا في المنطقة، يعني كويسة ترى.
1: يعني أكيد
0: في الأردن جربناها بال68 بمعركة الكرام،
1: جيدة جيدة
0: حتى في الأكاديميات العسكرية،
3: العلاقات الاستراتيجية
0: والطيران مهم جدا، والسعودية أيضا بشكل. طيب.
5: وجود هذه القوة أعتقد إضافة إلى ما أشرنا إليه تشكل أرضية سياسية التي تحتاج دائما إلى من يدفع هذه الأرضية السياسية.
1: أنا هذا ما ودت أن أختم بهذا السؤال.
5: لماذا؟ لحل الدولتين. أعتقد هذه القوة بإمكانها أن تمهد لهذا الحل.
1: لحل دولتين. سؤال وباختصار لو سمحتوا، ما الذي يجب أن يتوفر لإنجاح هذا الاتفاق حتى لا نكون أمام اتفاقات صورية شكلية وتكون محدودة القدرة على التحرك إذا ما كانت هناك تهديدات حقيقية في المنطقة؟
2: في يعني هذه المرحلة لابد أن تكون حقيقية، لأن هنا ما لم تكن حقيقية ليست كأن أنا بعمل مشروع وقررت ما أعملوش، لا ده حاجة لا علاقة بالأمن الإقليمي والأمن القومي، فهنا لا يمكن أن يكون فيها مثل ذلك. إنما التست هنا بقى إزاي يتحقق الأهداف، هل الردع حصل ولا ما حصلش، هل هيبقى في بعض الأمور اللي لها علاقة بالحلف الآخر اللي هو البحري والدفاعي. أنا رأيي هنا ساعات ده محتاجك بعض التوضيح ما بين الحدود دي والحدود دي، لأن احنا

0: كمان بنقول للناس نعم. انضموا، اللي عايز ينضم يخش، دي مهمة ودي مهمة.
1: أستاذ مسعود،
2: أنا أعتقد بأن الظروف الموضوعية هي التي دفعت لتكوين هذا التحالف.
1: أيوة، ولكن ما الذي يلزمها لتنجح؟ تحدثنا منذ قليل نعم. على الدوافع السياسية أو أن تكون هناك إرادة حقيقية سياسية. نعم.
2: هذه الظروف الموضوعية لديها يعني مخاطر، هذه المخاطر الدول الثلاثة أخذتها بعين الاعتبار، ولكن حتى يتم إنجاح هذا الاتفاق يجب أن لا نجعل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كلامه يطلع صحيح، عندما قال بأنها حبر على ورقة. أعتقد بدأت المداميك الأولى لتحويل هذا الأمر إلى فعل بسبب تصريحات وزير الخارجية التركي، كان مهم للغاية، وهذا مؤشر على أن الدول الثلاث جادة في الوصول
3: بكلمة
2: إلى
3: واحدة
2: الحقيقي.
3: معدل النجاح هو الالتزام، التزام الدول الثلاثة بما برز أو النقاط المتفاهم عليها، عند التزام هذه الدول بتطبيقها هذا هو معدل النجاح.
1: أستاذ مهند،
4: يعني توحيد الأهداف في مواجهة أي تهديد محتمل، ليس بشكل فردي وإنما التهديدات كلية كبرى، يعني مش مطلوب الردع مسيرة تدخل الدول الثلاثة في حرب. لا، السعودية قادرة تدافع عن بلادها وحدودها وتضرب من يضربها منفردة، وحصل ذلك، لكن هي تريد أن تأتي بمظلة للمنطقة وليست
3: لأزمات كبرى.
1: بقت لي 30 ثانية أختمها معك، هل يمكن أن تكون هناك قدرة على التحرك بما يتماشى مع مصالح هذه الدول ومن سينضم لها بحضور مصالح أخرى هي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي قد تتقابل وقد تتفارق أحيانا؟
0: أنا ما نعرفش هيكل الموضوع هتبقى إيه، لكن إذا كنت نتمنى على في الهيكل لابد يكون في مركز دراسات استراتيجية يعرف الحدود ما بين مصالح كل دولة ويستمع ويعمل، يعني يبقى هو زي البوتقة اللي بيجري فيها يعني تشكيل استراتيجيات توضع أمام صانع القرار، لأنه المهمة كما قلت صعبة وثقيلة للغاية.
1: نود أن نشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، سنبقى في انتظار المزيد من التفاصيل لفتح ملفات أخرى في ساعة حوار، نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعل

0: مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
6: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
5: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
6: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
5: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت الثالثة والنصف على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
8: موافقة المجلس بالأغلبية،
7: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
7: المتخالفون.
10: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
7: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
14: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
15: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
17: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
18: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
17: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.

0: في منطقة لا تهدأ ولا تستقر، تتسارع الوقائع وتتلاحق الأحداث، لكن الحقيقة أعمق من العناوين، لأن ما نراه يتغير بلا توقف. توازنات تعاد صياغتها وخطوط تماس ترسم من جديد، ورسائل قوة تقال أحياناً بصمت أكثر مما تقال بالكلمات. وبين تصعيد محسوب وتهدئة مؤجلة، يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات. وحديث الشارع السياسي في هذه الليلة: هرمز عندما يتحول المضيق من ممر مائي حيوي إلى ممر للرسائل. ظهور غامض، هل يكشف مجتبى خامنئي ما وراء الستار أم يعمق الأسئلة؟ بين شرط السلاح وشرط الدولة، تقف غزة أمام طريق مسدود أو تفاوض بالنار؟ وعلى الحدود بين مصر والقطاع، تعيش رفح محنة جديدة تحت عنوان إعادة الإعمار.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم. في لحظة إقليمية مشحونة لا تتحمل خطأ، تكشف طهران النقاب عن وجهين متوازيين، مفاوضات في غرف مغلقة ورسائل ضغط تظهر للعلن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز بلغت مراحلها الأخيرة، لكنه يسارع إلى وضع خط أحمر واضح، لا حديث عن فتح المضيق تلقائيا.
2: هناك مسؤولية وتكليف لتحديد المسارات البحرية، وخلال الحرب الأخيرة تبين أنه نعم من الضروري حدوث تحول وإجراء تغييرات في المسارات البحرية، وهذا العمل يقوم به متخصصون بالتعاون مع العمانيين. سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة، والمفاوضات مع عمان لا تعني فتح المضيق، لكن فتح المضيق مشروط باستيفاء شروط أخرى تم إبلاغها عبر وسطاء.
0: وهنا بالتحديد تتضح معادلة إيرانية دقيقة، تهدئة محسوبة مقابل رفع سقف الشروط، ذلك أن طهران لا تتعامل مع المضيق كممر مائي فحسب، بل كورقة تفاوض سيادية. عصام عبد السلام والمزيد.
3: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر يدخل من جديد على خط الأزمة المستمرة، ويطرح بدوره 6 شروط قبل أي انفراج محتمل: وقف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها، رفع العقوبات، انسحاب القوات الأمريكية من محيطها، دفع تعويضات، الإفراج عن الأصول المجمدة، ومعالجة ما تصفه طهران بانتهاكات مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذه الشروط لا تطرح كقائمة منفصلة، بل كجزء عضوي من مشهد تفاوضي أوسع، إذ تؤكد طهران أن أي تفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة عودة الملاحة، بل إن إعادة فتح المضيق تبقى رهينة مسار أكبر من التفاهمات يتجاوز الجانب الفني إلى عمق الصراع السياسي مع واشنطن. في المقابل تتحرك عمان بهدوء دبلوماسي في محاولة لرسم ممر آمن بين التصعيد والانفراج، فقد شكل الجانبان فريق عمل مشترك لبحث إدارة الملاحة وترتيبات العبور بهدف فصل الجوانب التقنية عن الحسابات السياسية، أو على الأقل تأجيل الانفجار. لكن الرسالة الأوضح تأتي من الحرس الثوري: مضيق هرمز لم

0: تعد مجرد ممر للطاقة، بل باتت جزءا من جغرافيا المواجهة، عبارة تختصر التحول الاستراتيجي، إذ يتحول الممر البحري إلى ورقة ضغط وأداة ردع وربما ساحة اختبار لإرادات متصارعة.
1: وجريا على العادة، يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموقف المرتبك ليوجه إنذارا جديدا إلى إيران.
2: لا شك أنكم لاحظتم نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن إيران تهاجم جميع دول المنطقة بل وحتى خارجها، إلا دولة واحدة لا تهاجمها، ألا وهي دولة إسرائيل. لم تهاجمنا حتى الآن وقد تفعل، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة دون أن تهاجمنا؟ لأنها تدرك حجم الضربة القوية التي سنوجهها لها إن فعلت.
1: وبين طاولة التفاوض وميدان الرسائل يبقى السؤال، هل نحن أمام تسوية تقترب؟ أم نواجه تصعيداً يعاد تشكيله بشروط جديدة؟ للبحث في تفاصيل هذه القضية نرحب بضيفينا الكريمين من واشنطن، الخبير المتخصص بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس، ومن الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع. أهلا بكم ضيفي الكريمين، لكن نتوقف سريعا عند هذه الأخبار التي وردت قبل قليل من طهران. مجتبى خامنئي يعين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، ويصدر مرسوما بتعيين محمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا للمرشد الأعلى. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الدكتور عقيل. دكتور، هل تستخدم إيران ورقة مضيق هرمز كورقة تفاوض تكتيكية، أم هي يعني بالفعل بعد كل هذه الشهور وكل هذه المحاولات والمماحكات باتت جزء من استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للجانب الإيراني؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. أولا شكرا لك ولضيفك الدكتور عايد المناع من الكويت. إيران تضاعف كثيرا الثمن السياسي لمضيق هرمز، لم يعد كما كان حسب مذكرة التفاهم المقايضة الأولى الأمريكية الإيرانية، رفع الحصار الأمريكي على إيران مقابل رفع إيران الحصار على يعني توريد النفط، تصدير النفط، ويعني مرور السفن لدول المنطقة ذهابا ومجيئا. الآن يعني خصوصا بعد ما هذا التصريح الأخير الصادر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يبدو أن المتشددين فيه انتصروا على البراغماتيين، ولذلك يصدرون يعني مثل هذه المطالبات التي هي مستحيلة أمريكيا، خصوصا أنت عندما تتفاوض مع الولايات المتحدة لا تتفاوض معها عبر الإعلام وتعلن مثل هذه المطالب. عموما أنا أعتقد جزء كبير من الذي يقال هو للاستهلاك الداخلي وللإطاحة بالخصوم، والذي سيمضي شيء آخر مختلف، إعادة قيمة مضيق هرمز إلى قيمة الحصار البحري الأمريكي الذي يعول عليه الرئيس الأمريكي كثيرا في إجبار إيران على فتح المضيق.
1: دكتور عايد، عمان التي تعرضت في البداية لنيران إيرانية من خلال مسيرة قصفت بعض الأهداف واعتداء آخر كمان خلال الشهر الماضي على ما أذكر، اليوم تجد نفسها أمام خيارين صعبين، مسار تقني تفاوض فيه إيران ومسار سياسي تريد لهذه الحرب من خلاله أن تنتهي وتضع أوزارها. هل تستطيع عمان أن تنجح على المسارين، المسار التقني أقصد فيما يتعلق بالاتفاقات حول مضيق هرمز، والمسار الآخر فيما يرتبط بجهود إنهاء الحرب؟
4: تحياتي لك حسن، وتحياتي لضيف الكريم دكتور عقيل، مشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد يعني عمان يعني إلى حد كبير في مأزق الحقيقة. هي لا تريد أن تزعج إيران وعلاقتها طيبة وتاريخية يعني حتى من عهد أيام الشاه الحقيقة، وللشاه دور في إحباط انفصال أو ثورة ظفار في سبعينيات القرن الماضي.

في نفس الوقت الحقيقة هي تريد بأن لا يكون هناك إشكاليات في مضيق هرمز الذي هي جزء منه، وبالتالي يعني تريد أن تصل إلى حل. إيران الحقيقة

0: أو تخصيب اليورانيوم والأذرع والصواريخ وإلى آخره. إيران الحقيقة الآن يعني كانت هددت في عهد الشاه، هددت في عهد في أيام الحرب الإيرانية العراقية بأن تسيطر على مضيق هرمز، ولكنها لم تفعل إلا هذه المرة. يبدو لي أن إيران الآن تريد أن تضع فعلا مثل ما تحدث أحدهم من الإيرانيين، اعتبار أن مضيق هرمز جزء من الجغرافيا، جزء من جغرافيا المواجهة، بل وجزء من يعني الحدود الإيرانية المباشرة وليس ممرا دوليا. تعرف هناك 12 ميل لإيران و12 ميل لعمان، ولكن إيران تريد الحقيقة بأن تفرض على المضيق إرادتها هي، وأن تفرض عليها الرسوم أو ما سمته بجور الخدمات فيما بعد، الدخول والخروج وإلى آخره. تريد الوصول إلى اتفاق مع عمان، ولكنها الحقيقة يبدو لي أنها تريد أن تسير عمان كما تريد هي إيران، وليس كما تريد عمان. تمام. وهذه يمكن تضع عمان الحقيقة في مأزق. عمان دولة حليفة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عضو في مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي لا يمكن يعني من حيث الجانب النظري بأن تكون أقرب إلى إيران من الحليف ومن الذي هي عضو فيه.
1: طيب
0: هذه طبعا
1: حنرجع نحكي عن هذا البعد دكتور عايد، وهو بعد مهم وشاهد تطورات يعني واضحة جدا للجميع خلال الأيام الأخيرة. دكتور عقيل، انشغلت واشنطن خلال الأسبوع الماضي بمسألة انخفاض المخزون والذخائر والصواريخ التوماهوك والكروز وما إلى ذلك، وصار حديث وجدل كبير جدا بين أخذ ورد. لكن اليوم أيضا نفاجأ بتصريحات أخرى تتحدث عن تفكير مختلف، هي مجرد تقارير صحفية لا شيء رسمي حتى هذه اللحظة. الرئيس الأمريكي يفكر يعني بصيغة لإنهاء الحرب وإعلان إنهاء العمليات العسكرية كما يسميها على إيران. هل بتنا بالفعل قريبين من هذه النقطة؟
2: يعني أنا لا أتصور نتحدث عن القرب المعنى الحالي أنه 10 أيام، أسبوع أو أسبوعين، لا أعتقد هذا. يعني ربما نتحدث عن بضعة أشهر إلى أن ينتهي هذا النزاع. الثمن الذي تريده إيران لفتح مضيق هرمز، الثمن المعلن، هذا مستحيل أن يقبل أمريكيا. فأعتقد التفاوض وراء الكواليس هو الذي سيحسم هذا الأمر. ترامب يعني إلى ما قبل أسبوع كان قريبا جدا من الخيار العسكري، أن السيطرة الذهاب والسيطرة على المضيق وما إليه. الآن هو يبدو يرجح الخيار الاقتصادي أكثر، أنه الضغط الاقتصادي الهائل الذي تتسبب به الحصار البحري، حديثه عن أنه إيران لا تستطيع أن تدفع حتى رواتب عسكريها وما إليه، يعول على هذا. لكن هذا يستغرق وقتا، يعني أنت لا تعرف، خصوصا هو بإزاء يعني حملة انتخابية الجمهوريون، يعني في الشهر التاسع هو يحتاج أن يجد حل، لأن الحملة الانتخابية ستكون قد بدأت. ربما خليط من زيادة، يعني هذه واحدة من السيناريوهات، إذا لا يذهب إلى عملية عسكرية تنتزع المضيق من يد إيران، وهذه موجودة بقوة، وقضية الصواريخ الاعتراضية
1: مطروحة. هذا يعني السيناريو لا يزال قائما، هذه الفكرة دكتور عقيل بالقوة،
2: هذه مطروحة بالقوة، ويعني ضرب أيضا بناء تحتية وجسور وكذا، بحيث أنه إيران تنشغل على جبهتين. وقضية الصواريخ الاعتراضية هذه يبالغ فيها، طبعا مخزون يتراجع، لكن هناك ما يكفي للمضي في هذه يعني الحرب. والآن يعني وقعت العقود وضغط هائل، الآن في هذه اللحظة تنتج هذه الصواريخ، يعني بضع شركات لوكيد مارتن RTX وقعت يعني مع الدولة الأمريكية، والآن يجري الإنتاج. فأعتقد هذا يعني ليست مشكلة مباشرة، إلا إذا اندلع صراع في مكان آخر خلال الأسابيع المقبلة حول الصين أو كذا، هذا إشكال آخر، لكني أستبعد هذا. عموما ترامب سيحتاج أنه يحل قضية المضيق، إذا لا يحلها بالتفاوض

0: وبالضغط الاقتصادي سيكون عليه أن يحلها عسكريا، أو ما يبدو بدأ يظهر خيار ثالث أنه النجاح النسبي للولايات المتحدة بإمرار سفن تقلل الآن، يعني اليوم بحدود 70-75 قيمة النفط، برميل النفط، ولذلك إيران بدأت تضرب من جديد لأنها تشعر أنه يمر النفط أكثر مما هي يمكن أن تحتمله سياسيا، هي تريد تقليل الكمية للضغط على الأسعار للضغط على ترامب. هناك يعني إذا الوصول 70 إلى 75 دولار، هذه يمكن أن يبقى يعني يقبل بها ترامب مع ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران عبر الحصار البحري. لكن إيران يعني هذه الضربات الحوثيين، ضرباتها اليوم البارحة، واضح أنها تريد أن تخيف شركات السفن من أجل تقليل المعروض في سوق النفط. فهناك أكثر من جبهة تشتغل في نفس الوقت، لكنه في آخر المطاف الخيارات الأمريكية أكثر، يعني أكثر بكثير من الخيارات الإيرانية.
1: هذا عن الخيارات الأمريكية. خلينا أروح للدكتور عايد، ما هي خيارات دول المنطقة دكتور عايد؟ يعني تحدثت حضرتك عن الموقف في عمان، هناك دول أخرى في المنطقة، يعني دول مجلس التعاون، العراق، الأردن الذي أقحم في هذه الأزمة، ما هي الخيارات المتاحة لدى هذه الدول؟
2: أنا أعتقد هذه الدول أيضا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك كتلة دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن الحقيقة أن يكون أكثر قربا لها الأردن من حيث الموقف ومن حيث التضامن والتضرر أيضا من إيران. العراق الحقيقة يعني ليس كله مع جانب الدول العربية، جزء منه مع إيران، لذلك هذه الدول الآن الحقيقة تسعى إلى أن تحصل على كلمة باعتقادي من الولايات المتحدة الأمريكية. هل الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت الحرب على إيران ولا بد من أن ترتب آثار هذه الحرب بشكل يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، هل هي مستعدة أن تمضي في هذا الطريق أم أنها ستساوم وتراوغ يميناً وشمالاً؟
1: هل ترى من خلال ما رصدته يعني مؤخراً من واشنطن ومن تصريحات المسؤولين الأمريكيين على مختلف مستوياتهم أنهم مستعدون للمضي قدماً في الخيار العسكري أكثر مما فعلوا منذ 28 من فبراير وحتى اليوم؟
2: هم ليسوا الحقيقة ماضياً في الجانب العسكري، ولكن الحقيقة الجانب الإيراني يجبرهم على ذلك. يعني هم الحقيقة الأمريكان، الرئيس الأمريكي نفسه يبحث عن أن يكون هناك خيار سلمي، يريد أن الإيرانيين يتفاوضوا وينهوا هذا الموضوع، يريدهم أن يعودوا إلى اتفاقية الإطارية التي تمت خلال الشهرين الماضيين. ولكن الجانب المتشدد في القيادة الإيرانية يبدو لي هو الذي له الكلمة أكثر من الواقعيين، ولا أقول المعتدلين، هو الذي يضغط باتجاه التصميم والجهاد والمقاتلة وإلى آخره. وهذا يمكن أمريكا، الولايات المتحدة بعد تجاربها السابقة في فيتنام، العراق، حتى يوغوسلافيا إلى حد ما، أفغانستان، لا تشجعها على أن تستمر في حرب طويلة المدى. أنا بعتقد أن الرئيس الأمريكي وحده على الآخرين ربما يضطر إلى استخدام القوة في نهاية المطاف القهرية، لكن هل هذا قبل نوفمبر القادم أم بعده؟ قبل نوفمبر أنا بعتقد أنه هو الأصلح له، بحيث يحسم الموقف وبالتالي ممكن
1: أن يكسب بعض النقاط الانتخابية. صحيح، هذا يعني هذا ما أشار إليه عرضيا الدكتور عقيل. خلينا ننتقل إلى صفحة جديدة في هذا المحور، تكرما بالبقاء معي ضيفي الكريمين. بعد غياب دام لنحو 5 أشهر، عاد اسم مجتبى خامنئي المرشد الإيراني إلى الواجهة عبر مقطع مصور بثته وسائل إعلام إيرانية، قدم بوصفه أول ظهور للمرشد منذ فترة طويلة في ظهور خاطف محسوب بدقة

0: لكنه لم يحمل إجابات بقدر ما أثار من تساؤلات. لارا نبهان والمزيد.
1: بيان صدر عن مكتب المرشد الإيراني قال إن مجتبى خامنئي عقد قبل أيام لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي يدخل عامه الثالث في الحكم. اللقاء يتناول وفق الرواية الرسمية قضايا داخلية ضاغطة، من تأمين الاحتياجات المعيشية للإيرانيين إلى إدارة الموارد وسط ظروف الحرب، مروراً بملف الطاقة والتوازن بين العملتين المحلية والأجنبية. لكن ما بين سطور البيان وما غاب عن تفاصيل الصورة تكمن القصة الأهم، فلا توقيت واضحاً ولا سياق مكانياً محدداً ولا حتى إشارات مباشرة إلى طبيعة المرحلة الصحية أو السياسية التي يمر بها الرجل. هذا الغموض لم يغلق باب التأويل بل فتحه على مصراعيه، إذ يعيد المقطع أيضاً إحياء تقارير سابقة تحدثت عن إصابات خطيرة تعرض لها مجتبى لتتحول عودته الإعلامية إلى عنصر إضافي في معادلة الشك لا إلى عامل طمأنة، وبدلاً من تبديد دخان الشك بدا الظهور وكأنه يعيد إنتاجه بصورة أكثر تعقيداً.
0: في إيران حيث تتقاطع السلطة مع الرمزية، لا تقرأ الصور بوصفها لقطات عابرة بل كرسائل سياسية مشفرة، وبين ما قيل وما لم يقل يبقى السؤال مفتوحا، هل نحن أمام إعادة تموضع داخل هرم السلطة أم هي مجرد محاولة لضبط إيقاع التكهنات ولو إلى حين؟ أجدد الترحيب بضيفي الكريمين، الخبير المختص بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس من واشنطن، ومن الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عقيل، بمتابعتكم، هل يعكس ظهور مجتبى خامنئي مظهر من مظاهر إعادة ترتيب البيت الداخلي ومركز القرار في طهران؟
2: أنا استغربت حقيقة عندما نشروا هذه المادة الفيلمية. أولا معروف أنها ليست حديثة، قديمة، من يعني واحدة من دروسه، يعني يلبس والذين حوله لا يلبسون السواد.
0: إذن أنت ترى أن هذا المقطع قبل 28 فبراير
2: على الأقل. واضح جدا، واضح جدا، يعني نوعية الملابس شتوية، يعني الآن إيران حداد، هذا عادة يلبسون السواد، وهذا أبوه. كان مستغربا لدي أنه ينشر هذا الفيديو. لماذا؟ لأنه أعاد إثارة السؤال بخصوص أين المرشد الأعلى، فيما كان هناك شيء من الاعتياد أنه لأسباب أمنية السلطات في إيران قررت أن لا يظهر، ثم التعايش أو قبول بهذه الفرضية. الآن يظهر يثير التساؤلات، طيب لماذا الذهاب إلى فيلم قديم، فيديو قديم؟ وواضح أن الإيرانيين سيدركون أن هذا الفيديو قديم. إذا هناك ضرورة لتأكيد حضوره في الحيز العام الآن بدل من الذهاب إلى فيديو قديم، لماذا لم يخرج تسجيل صوتي؟ ليس بالضرورة يعني تسجيل فيديوي، ربما يعني وجهه أو أجزاء من جسده يعني لا تسمح أن يظهر في الإعلام، لكن ما الأمر بخصوص صوته؟ فأعتقد يعني ربما هذا الصراع اللي موجود في داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، طرف ما بالذات صعود محسن رضائي تعيينه في يعني السكرتير العام، وهو أكثر المتشددين حقيقة، واستخدام مضيق هرمز، وهذا فأنا أعتقد هذه مرتبطة بالصراعات الداخلية في إيران، مع في نفس الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس مسعود بازشكيان مع المرشد الأعلى، وواضح من اللقاء أنه فيه شكاوى، يعني التأكيد على الجانب الاقتصادي في اللقاء، حتى وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن الجوانب الاقتصادية، ومعروف يعني موقف مسعود بازشكيان، كان يقول أنه إذا استمررنا يعني على هذا المنوال سننهار ماليا بحدود الشهر التاسع، لا نستطيع أن ندفع يعني الأجور والكثير من التزامات الدولة. فأعتقد أن هناك موازنة في الصراع بين طرفين، لكن نعم. لحد الآن يبدو أن المرشد الأعلى يقف مع الطرف الأكثر تشددا وهو الحرس الثوري، مضاعفة قيمة مضيق هرمز والضغط على الولايات المتحدة في ملفات أخرى غير ملف رفع الحصار البحري مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز.
0: دكتور عايد، تعيين محسن رضاي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي وتعيين

0: الأمين السابق للمجلس اللي هو محمد باقر ذو القدر مستشارا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ما الذي يمكنك أن تقرأه بين سطور هذين الخبرين؟
1: يعني أولا الحقيقة يعني بالنسبة للمجتبى أنا أعتقد مثل ما أشار الدكتور عباس يعني أمر عجيب، صورة قديمة بالفعل، ويمكن هذه تسيء للنظام الإيراني أكثر مما تعزز موقفه. بالنسبة الحقيقة للتعيينات الجديدة، الحقيقة رضائي محسوب على المتشددين، ويبدو أن هناك عدم رضا عند القدر بالأمانة العامة للأمن القومي، وبالتالي كترضية ويعني جانب أدبي عين مستشارا للمرشد، وعين رضائي هو المسؤول عن مجلس الأمن القومي والإدارة التي يديرها. طبعا رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس، لذلك أنا أعتقد أنه هذا أيضا إضافة للمتشددين، انتصار إضافي وإحكام للسيطرة على موقع القرار. يعني الآن عندما يجتمع المجلس حتما سيكون الرئيس بازكيان في وضع صعب. هو صحيح من الناحية النظرية رئيس مجلس الأمن القومي، ولكن الذي يدير الأمور والمباشر الآن أصبح هو رضائي، والذي هو الحقيقة متشدد ويعني يضغط باتجاه المواجهة المستمرة. لكن ليس دائما المتشددين يكونوا في الطرف الذي احنا نعتقدهم فيه، قد يكون هناك يعني متشدد يعني مثل محسن رضائي قد يسعى إلى إقناع المتشددين الآخرين بأنه تشددنا إلى مرحلة معينة وبعدها نعطي مجال للحل الدبلوماسي، وهذا طبعا قد يفيد النظام الحكم في إيران. هذا إذا لم يبقى كما كان على تشدده، يعني إذا فكر بعقلية الدولة، وإن كان يعني على نظرية هتلر وموسوليني وهؤلاء الذين يريدوا القتال حتى الموت، إذا ممكن الحقيقة أن يفيد. لكن إذا استمر على النهج الثوري والجهادي كما يعتقد، فالحقيقة أن إيران تواجه مأساة، لأنها هي أوضاعها الاقتصادية جدا متدهورة، التضخم 180%، الناس عدد الفقراء زاد يمكن 2 مليون خلال هذه الفترة، وبالتالي أنت أمام وضع إيراني صعب لا يستطيع تحمله النظام السياسي إذا كان نظاما ينظر إلى شعبه. لكن إن كان ينظر فقط لبقاء الحكم فهذه الحقيقة مشكلة. الحرب قد تكون لصالح بقاء النظام، لأنه الناس منشغلة بلقمة عيشها ومنشغلة أيضا بأمنها، وخاصة إذا تعرضت إيران لضربات قاسمة للطاقة والبنية التحتية والجوانب المعيشية.
0: في طهران أحيانا الصورة لا تقول كل شيء، لكنها تكشف أن ما يخفيه إطارها قد يكون أكثر ثقلا مما يظهره. أشكر ضيفي الكريمين من واشنطن الخبير المختص بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس، ومن الكويت الأكاديمية والكاتبة السياسية الدكتور عايد المناع. ابقوا معنا.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
3: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز

0: الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون الشارع السياسي من استديوهات العربية اف ام من الرياض، وأنا حسن الطرزي. في موقف حاسم لا يترك مساحة كبيرة للمناورة، يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة لن يحدث ما دام نتنياهو في موقعه. رسالة سياسية واضحة ترسم سقف المرحلة وتغلق الباب أمام أي حديث عن تسوية نهائية على الأقل في المدى القريب المنظور. وبالتوازي يرفض نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة بغزة، متمسكا بشرط مركزي: لا انسحاب إسرائيليا من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل من الأسلحة الثقيلة إلى الخفيفة، في معادلة تربط الأمن الإسرائيلي مباشرة بمستقبل غزة السياسي.
3: بخصوص قطاع غزة، فأود أولا وقبل كل شيء توضيح الأمر الأهم: ما دمت رئيسا للوزراء فلن تكون هناك دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في الضفة الغربية، لا فتحستان ولا حماستان. أما بخصوص الأمور المحددة التي وردت في الأخبار مؤخرا، فأود أن أكون دقيقا هنا. إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15. سمعت البعض يقول لم تقل هذا، أكررها هنا: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15. لا ينسحب الجيش الإسرائيلي حتى تنزع حماس سلاحها. وعندما أقول نزع سلاح حماس، فأنا أعني الأسلحة الثقيلة والخفيفة، جميع أنواع الأسلحة، ونتحدث عن نزع سلاح حقيقي لا عن مجرد نزع سلاح صوري. نتحدث الآن مع الأمريكيين بشأن هذه المسألة.
2: في المقابل تحاول حماس إعادة توجيه الضغط نحو واشنطن، وتدعو الإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة، وتؤكد الحركة عبر تصريحات لمسؤول فيها استعدادها للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك مسألة نزع السلاح، لكن بشرط التزام الجانب الإسرائيلي ببنوده. هذا الشرط المتبادل يعيد الأزمة إلى نقطة التوازن الهش. حماس تربط أي خطوة بوقف الاعتداءات والانسحاب إلى ما يعرف بالخط الأصفر وإدخال المساعدات بشكل كاف، بينما تصر تل أبيب على أن الأمن أولا ثم كل شيء آخر. وهكذا تتقاطع الشروط وتتصادم الأولويات لتتحول غزة إلى ساحة اختبار لإرادات متناقضة، بين من يضع السلاح مدخلا لأي حل، وبين من يرى في الالتزام المتبادل أساسا لأي تهدئة. وبين هذا وذاك يبقى الاتفاق معلقا في نصوصه، بين نصوصه وواقع الميدان. من الناصرة ينضم إلينا المحلل السياسي نظير مجلي، ومن رام الله المحلل السياسي محمد هواش. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع ضيفنا من الناصرة الأستاذ نظير. هل هي حمى الانتخابات التي تقترب شيئا فشيئا؟ يعني موقف نتنياهو هل يعكس بالفعل رؤية طويلة الأمد، أم هي نظرة تكتيكية مؤقتة؟
4: مرحبا بك أستاذ حسن، ومرحبا بالأستاذ محمد وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. نتنياهو بالأصل يرفض الفكرة كلها، عندما حتى وافق على خريطة أو خطة ترامب الأساسية المؤلفة من 20 نقطة كان قد أرغم على القبول بها، لأنه وليس ذلك الرجل الذي يريد أن يصنع سلاما، لا يتقن هذه الصنعة، هو يتقن فقط قيادة إسرائيل الحرب من أجل تسوية مشاكله.

0: الشخصية والحزبية بالأساس، وهو اليوم عشية انتخابات، لذلك نراه يتفوه بهذه الطريقة. لكن وطبعا هو ضد دولة فلسطينية من دون شك، وهو يخرب وخرب على قيام دولة فلسطينية ويشعل المنطقة من دون شك. ولكن الاتفاق الذي جاء به مجلس السلام ما بين مع حماس كان قد وافق عليه نتنياهو. واليوم عندما تبين أنه وافق عليه وتحدث الرئيس الأمريكي وقال إنه يجب أن يكون الإسرائيلي سعيداً بهذا الاتفاق، نرى أن نتنياهو يريد أن يتراجع، لأن كل الأحزاب في إسرائيل وقفت ضد هذه الخطة، وإلى الآن سيبدو وكأنه يساري في معركة الانتخابات. ولكن ما حقيقة ما يحدث هو ما يلي: أولاً، نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار وأوقف الاغتيالات منذ يوم الاثنين الماضي حتى اليوم. وثانيا، على الأرض يجري العمل على إقامة مدينة رفح القدراء، بدأوا في إزالة الردم وبناء مقر لهيئة إدارة الحكم التكنوقراط في قطاع غزة، وللقوات الدولية التي ستأتي لضمان الاستقرار في المنطقة. يعني عمليا العجلة بدأت تدور في هذه العملية. الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة هذا مربوط حسب الخطة بتسليم حماس لأسلحتها، هذا ما قاله ملادينوف اليوم في مقابلة خاصة مع التلفزيون الإسرائيلي، يتحدث قبل دقائق تم بثها، وهو يتحدث إلى الجمهور الإسرائيلي ليوضح أنه لماذا ليس متأثرا جدا من تصريحات نتنياهو. فقال نعم، يقول نتنياهو أن هنالك خلافات مع الأمريكان حول هذا الموضوع، وهنالك مفاوضات لإزالة هذه الخلافات، ولكن في هذه الأثناء لا حاجة للانسحاب الإسرائيلي، لأن الاتفاق ينص على بداية نزع السلاح ثم تنسحب إسرائيل. هذا ما قاله ملادينوف، يعني عمليا خفف من وطأة المعارضة الإسرائيلية التي أطلقها نتنياهو بهذا الشكل.
1: أستاذ محمد، نتنياهو رجل لا يتقن صناعة السلام كما قال ضيفنا من الناصرة الأستاذ نظير مجلي، وملادينوف يقول أنه يعني بما معناه أنا لست مرتعبا من تصريحات نتنياهو الأخيرة، والتي قد تكون انتخابية بطبيعة الحال لأنه الشروط واضحة في الاتفاقية. الآن يبدو أن الخلاف ينحصر في مسألة تسليم السلاح جزئيا أو كليا، تسليم السلاح الخفيف أم السلاح الثقيل. هل لك أن تجلي لنا الصورة؟
2: تحية لك أستاذ حسن ولضيفك الكريم الأستاذ نظير وللسادة المستمعين. أعتقد بأن بنيامين نتنياهو، يعني كما تفضل ضيفك الكريم، بأنه يرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية، ويرفض أي طرق تؤدي إلى يعني إلى ذلك، إلى مناقشة ذلك، بما في ذلك يعني خريطة الطريق أو يعني اتفاق ترامب الذي وافق عليه مرغما، لأنه لا يستطيع أن يقف في مواجهة الرئيس ترامب، ويوافق ريثما تتغير الظروف وريثما يعاد تعريف كل شيء. الاتفاق بصورة أساسية عرف المصالح الإسرائيلية في غزة باعتبارها مصالح أمنية فقط، وبالتالي المصالح الأمنية واضح معناها، بمعنى أن مسائل تتعلق بالسلاح، مسائل تتعلق بالسيطرة، بالانسحابات إلى آخره. خطة الرئيس ترامب منعت بنيامين نتنياهو ترجمة أي ترجمة سياسية يعني مواقفه في قطاع غزة، وحصل ذلك بالقضايا الأمنية. عندما وافقت حركة حماس على تسليم السلاح، مبدأ تسليم السلاح، أعيدت المشكلة إلى تعريف معنى تسليم السلاح. بنيامين نتنياهو يريد أن يضع يعني شروطا لهذا التعريف، بحيث أنه حتى لو سلمت حركة حماس كل السلاح وتم بطريقة توافق يعني عليها جميع الأطراف، الوسطاء والولايات المتحدة والقوى الإقليمية، يستطيع أن يقول بأنه لا يتطابق هذا التسليم مع مفهوم بنيامين نتنياهو، بمعنى أنه يريد أن يقيد ذلك بما في ذلك يعني وضع ذريعة، هناك مسدسات مع بعض العناصر، وبالتالي لا يستطيع الانسحاب ولا يستطيع تطبيق الاتفاق. هذه طريقة بنيامين نتنياهو في إدارة الخلافات السياسية وإدارة أيضا يعني المصالح السياسية. المصالح السياسية لبنيامين نتنياهو ترفض بصورة مطلقة فكرة إقامة دولة فلسطينية، وترفض فكرة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

0: وهو بناء على ذلك يقود هذا التحالف اليميني يعني المتطرف في إسرائيل، ويعني يقول داخل يعني المؤسسات الرسمية في الكنيست وفي الحكومة وفي الكابينت وفي مؤسسات الأمنية بأنه يريد انتزاع فكرة حق تقرير المصير من عقول الفلسطينيين، وبأن الفلسطينيين يستطيعون العيش بيننا بدون يعني ليسوا كقومية أو ليسوا كجماعة متكاملة،
1: بين يعني
0: يستطيعون
1: هو يعني على ما أعلم كلمة يعيشون بيننا، هو الآن لا يعترف حتى هذه اللحظة، أو كثيرون من المتطرفين في تل أبيب لا يعترفون بالفلسطيني كإنسان في المقام الأول. لا أعرف إن كان يعني من الممكن أن نتحدث عن قبولهم بأن يعيش بينهم في مرحلة من المراحل. أستاذ نظير، حضرتك وضيفنا الكريم الأستاذ محمد تتفقان إلى حد كبير بأن هناك فجوة ما بين نتنياهو وترامب فيما يتعلق بهذه القضية والتعريفات ومسألة الحدود اللفظية، لنقل للنقاط والخطة المقترحة والتي وافق عليها نتنياهو منذ البداية. أنا أود أن أسأل عن المستقبل، هل ترى أن بإمكان الجانب الأمريكي بالفعل بعد كل هذه الاصطدامات مع حكومة نتنياهو سواء في ملف إيران أو في ملف غزة أو حتى في جنوب لبنان، هل يستطيع الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض أن يضغط أكثر على نتنياهو وبأي اتجاه؟
2: أولا نعم، بالتأكيد الإدارة الأمريكية قادرة على ممارسة الضغوط على إسرائيل، ولديها نفوذ هائل على القيادة الإسرائيلية، وهذا كله بسبب الحسابات الحقيقية لمعادلة التعاون الاستراتيجي بينهما. هنالك من يعتقد أن إسرائيل تسيطر على الولايات المتحدة، أنا أعتقد العكس، الإدارة الأمريكية هي التي تسيطر على إسرائيل وحتى تستخدمها أداة لتقدم مصالحها في كل منطقة الشرق الأوسط. ولذلك وبالذات نتنياهو هو أكثر رئيس حكومة راضخ للرئيس ترامب. وأحد الأدلة الأساسية على ذلك هي أن الرئيس ترامب الذي جاء بصفقة القرن في دورته الأولى، التي تتحدث عن دولة فلسطينية مختزلة ومشتتة على كانتونات من 70% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، هو يأتي اليوم ويأتي بمشروع، مشروع يتحدث عن دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا تغير، وهذا التغير تم عند ترامب. أولا يعني ترامب كان يؤمن بأن إسرائيل دولة صغيرة وتحتاج إلى حدود ويجب توسيعها، لكن عندما التقى مع المشروع الفرنسي السعودي بخصوص الدولة الفلسطينية، اعتراف الدولة الفلسطينية والجهود التي قامت بها الدول الثمانية العربية والإسلامية، والتقت مع الرئيس ترامب وأوضحت له حقيقة الصراع في الشرق الأوسط وكيف يمكن التخلص بشكل حقيقي من هذا الصراع والجلب سلام دائم لإسرائيل ولكل شعوب المنطقة، اقتنع فبدأ يتحدث عن دولة فلسطينية. والخطة التي طرحها إن كان خطة العشرين نقطة التي طرحها في البداية ووافقت عليها إسرائيل وأصبحت قرارا من قرارات مجلس الأمن، والآن الخطة من 15 نقطة كلها تتحدث عن بداية مشروع يعني مسار لدولة فلسطينية. فالإدارة الأمريكية عمليا لديها التزام، إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن تتراجع عندئذ هذا موضوع آخر، ولكن طالما إن الولايات المتحدة لا تتراجع فإنها تستطيع أن تؤثر على إسرائيل، ولكن تفعل هذا بنعومة، تفعل بطريقة التعامل بمصالح، ما تأخذ بعين الاعتبار عددا من الاعتبارات، مثلا الانتخابات الإسرائيلية تقول إنها تريد أن ترى من الذي سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية، وعندئذ تقرر كيفية التعامل معه في هذا الشأن أو في المواضيع الأخرى الكثيرة المربوطة بينهما.
1: تمام أستاذ محمد، يعني في كل مرة نعود للحديث عن الموقف الفلسطيني وعن رد الفعل في الشارع الفلسطيني الحقيقة في الفصائل المختلفة في المنظمة وفي السلطة بطبيعة الحال. ما أود أن أسألك عنه، حضرتك تابعت معنا مثل ما تابع كثيرون التغيرات الأخيرة على الأقل على المستوى السياسي التي شهدتها حركة حماس. اليوم حماس تتحدث على ما يبدو للبعض، لبعض المراقبين، بنفس مختلف إلى حد ما، لكن أنتم في الداخل الفلسطيني هل تلمسون تغيرا حقيقيا جوهريا في خطاب حركة حماس وطريقة تعاطيها مع المستجدات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية يوما بيوم مع دخول العنصر الدولي والطرف الأمريكي على خط الأزمة بشكل أكبر ومتزايد؟
0: يعني فيما يتعلق بالسياسة، السياسة لا تقوم على النوايا ولا تقوم على يعني التوقعات.

0: السياسة يعني واضح جدا، عندما توافق حركة حماس على تسليم السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح، فهذه قضية سياسية بصرف النظر عن نوايا حركة حماس ومواقف حركة حماس وأيديولوجيات حركة حماس. هذه نقطة تفتح ثغرة في جدار يعني الانسداد الذي يعني يواجه قطاع غزة ويواجه أيضا الحركة الوطنية الفلسطينية ويواجه الفلسطينيين بصورة عامة، لأن المشروع الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة بل يشمل كل الأراضي الفلسطينية، يشمل كل الشعب الفلسطيني، يشمل كل مناطق الفلسطينية، يشمل يعني تشتيت الولاية الفلسطينية، وبالتالي يعني لا يوجد لدى يعني السلطة الفلسطينية ولا
1: ماذا
0: يوجد
1: تقصد بقولك تشتيت الولاية الفلسطينية؟
0: تفتيت الولاية الفلسطينية، أي بمعنى أن لا تكون هناك يعني منطقة في قطاع غزة لها يعني حكم آخر خارج إطار الولاية الفلسطينية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية
1: لكن
0: أو
1: هو حتى الآن، هو حتى الآن أستاذ محمد لا يعترف نتنياهو ولا يقبل بدخول السلطة الوطنية الفلسطينية واستلام مقاليد الحكم أو السلطة في قطاع غزة.
0: نعم هو لا يعترف، ولكن العالم كله يعترف بالسلطة الوطنية الفلسطينية كعنوان سياسي للشعب الفلسطيني ويعترف بدولة فلسطينية، وهناك يعني عدد الاعترافات بدولة فلسطين أكثر من الاعترافات بدولة إسرائيل، وبالتالي يعني هذا موضوع سياسي عميق جدا وبعيد جدا، وتمسك الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن يعني عن الحكومة هنا أو هناك أو عن أشكال العمل السياسي الفلسطيني، الشعب الفلسطيني متمسك بأرض متمسك بحقوقه، متمسك وثابت على أرضه، وهذا الثبات على الأرض ومواجهة كل التحديات التي يعني يواجهها الشعب الفلسطيني، تحديات تتعلق بمصيره، تتعلق بعلاقته بأرضه، تتعلق بحياته اليومية، هناك صعوبات حقيقية لم يواجهها الشعب الفلسطيني من قبل في هذه المنطقة، وبالتالي
1: ماذا
0: هو
1: تتطلب؟ هذا أنت وصلتنا لنقطة حلوة، يعني كلمتنا بشوية عناوين مهمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية بشكل عام، لكن أوصلتني إلى سؤال مهم، ما المطلوب الآن في هذه المرحلة؟
0: مطلوب الآن الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ هذا الاتفاق،
1: من الذي يضغط؟ من الذي يستطيع أن يضغط؟
0: الولايات
1: الأستاذ نظير
0: المتحدة
1: قال
0: الأمريكية،
1: ما احنا
0: الولايات المتحدة
1: مشكلتنا يا أستاذ محمد، احنا دائما في كل إدارة أمريكية تتغير كل 4 سنوات تتغير العقلية الأمريكية ومنصير بحاجة مجددا أنه نطلع كلنا على واشنطن ونجلس مع الرئيس الأمريكي ونقنعه يا أيها الرئيس الأمريكي القضية عمرها كذا كذا كذا، احنا أكثر من 80 سنة، ونشرح من الألف إلى الباء ونستغرق 4 سنوات مرة أخرى في نفس الحديث الذي بذلناه مع الرئيس السابق والإدارة التي انقضت.
0: لا، المسألة لا تتعلق ب يعني بتعريف الإدارة الأمريكية بواقع الشعب الفلسطيني وبالوضع في المنطقة، الحديث هنا يتركز على خلق شراكة سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة هي التي تسعى إلى شراكة في المنطقة، هذه الشراكة تقتضي يعني حلحلة كل المشكلات العميقة في المنطقة، وفي
1: طيب
0: في صلب ذلك إقامة دولة فلسطينية، إقامة دولة فلسطينية يقتضي الضغط على إسرائيل من أجل ذلك، وبالتالي لا يمكن التقدم لتطبيق خطة ترامب على الأقل من دون موافقة إسرائيلية، وهل هذه الموافقة لا تنتج بالضغط يعني العربي أو الإسلامي أو كل دول العالم التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا تستطيع يعني أن تفرض ذلك على إسرائيل والولايات المتحدة إلا إذا اقتنعت الإدارة الأمريكية بأن هذا هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، إحلال يعني تغيير الاتجاه في الحياة السياسية في المنطقة،
1: طيب
0: وهذا أمر يعني يمكن تحصيله أو يمكن الدفع باتجاهه أو يمكن المطالبة بصورة دائمة بتطوير هذه الشراكة إلى يعني تحويلها
1: يعني
0: إلى
1: فيها شيء من
0: مطالب سياسية
1: التفاؤل،
0: واضحة.
1: الحقيقة حديثك فيه شيء من التفاؤل، أنا أشاركك هذا التفاؤل وأظن كل أحد مهتم يشاركك في هذا التفاؤل. خلينا أنتقل لملف أشار إليه الأستاذ نظير مجلي قبل قليل بشكل عرضي، بعيدا عن الأضواء ومن دون إعلان رسمي تتكشف ملامح مشروع إسرائيلي جديد في جنوب قطاع غزة يحمل في طياته أكثر من مجرد إعادة إعمار. المعطيات الأولية المتوفرة توضح أن نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أعطيا ضوء أخضر لبدء أعمال بنية تحتية لمجمع سكني شرقي رفح، خطوة تطرح كإجراء إنساني لكنها تحمل أبعادا

0: أمنية وسياسية عميقة. هذا تقرير دالين مهرات.
1: الفكرة تقوم على إنشاء منطقة سكنية تجريبية للفلسطينيين، تبدأ بتهيئة الأرض ومد شبكات المياه والكهرباء تمهيداً لإقامة مساكن مؤقتة وخدمات أساسية، غير أن هذا المشروع لا ينفصل عن تصور أوسع، إعادة إعمار مناطق خارج نفوذ حماس وإعادة رسم خريطة السيطرة داخل القطاع. الموقع ليس تفصيلاً عابراً، فالمشروع ينفذ داخل ما تعرف بالمنطقة الخضراء خلف الخط الأصفر، وهي منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ما يعكس محاولة لصناعة واقع جغرافي وأمني جديد تكون فيه الإدارة منفصلة عن البنية القائمة في غزة. رفح التي طرحت منذ أشهر كنقطة انطلاق لمفهوم المجتمعات الآمنة تتحول اليوم إلى حقل اختبار لهذا النموذج. بحسب الرواية الإسرائيلية، بدأت بالفعل أعمال تسوية الأرض وتجهيزها من دون الوصول بعد إلى مرحلة بناء الوحدات السكنية. في موازاة ذلك يبرز دور دولي محتمل، إذ يفترض أن تتولى قوة متعددة الجنسيات مهمة الأمن والاستقرار في المنطقة، في حين تشير المعلومات إلى الاستعانة بعمال فلسطينيين من غزة بعد إخضاعهم لإجراءات تدقيق أمنية مشددة.
0: وخلف أحاديث الإعمار الشيقة والواعدة تبرز أسئلة أكثر تعقيداً، هل نواجه مشروعاً إنسانياً لإعادة الحياة إلى الجنوب، أم هي محاولة لإعادة تشكيل الواقع السكاني والسياسي في غزة وفق معادلات جديدة؟ أعود إلى ضيفي الكريمين، المحلل السياسي نظير مجلي من الناصرة، والمحلل السياسي محمد هواش من رام الله. أستاذ نظير، رسينا على بر، هذا المشروع في رفح، يعني الإعلان عنه من الجانب الإسرائيلي لم يكن بالشكل المعتاد، على الأقل فيما بدا وكأنه يعني خطة خفية أو شيء في الدرج، لا أعرف السبب في ذلك، هل هو توقيت الانتخابات أم اعتبارات سياسية أخرى لدى تل أبيب، لكن هل نستطيع أن نعتبر أنه مشروع رفح هذا ينهي إلى الأبد فكرة الرئيس الأمريكي المتعلقة بريفييرا غزة؟
2: يعني ريفيرا غزة بالنسبة للرئيس الأمريكي، ما يجري في رفح هو جزء من الريفيرا، ولكن بالنسبة لمفاهيم الإسرائيلية في هذا الموضوع هي ترحيل الشعب الفلسطيني.
0: ترحيل.
2: لذلك نعم بالتأكيد هي خطة ترحيل، أرادوا ترحيل الشعب الفلسطيني، ولذلك كل عملية بناء في قطاع غزة اليوم هي رد ومواجهة لخطة إسرائيل في الترحيل. هذا لذلك من هنا أهميتها وإيجابيتها. هذا المشروع خارج عن النفوذ الإسرائيلي، لأن من يقوم به من يعده هو المجموعة التي تعمل في كريات جات المشهورة، التي يعني تابعة لمجلس السلام العالمي الذي يقوده ترامب ويديره ميلادينوف، ولكن يوجد فيه عناصر جدية من العالم العربي، من الشعب الفلسطيني، من مصر، من السعودية، من الإمارات، من قطر، من مختلف الحالات، وتركيا وغيرها، الدول التي يعني تحاول أن تدرس من الناحية المهنية ما الذي يمكن عمله لتقصير المسافة ما بين إعمار غزة وبين الحرب في غزة، وعمليا سحب المخطط الإسرائيلي من المخطط، سحب قطاع غزة ومستقبل غزة ومصير غزة من أيدي السياسة الإسرائيلية. هذه الفكرة، ولذلك نتنياهو الذي وضع أمام العام الإسرائيلي هزيمة حماس والتخلص منها، وتحدثوا عن مشاريع الترحيل لغزة واستيطان غزة بمستوطنات يهودية، كل هذا الآن يظهره أمام الشارع في إسرائيل عاريا، لأنه لم يحقق أيا من هذه الأهداف. لذلك يتواضع نتنياهو والقيادة الإسرائيلية في الحديث عن هذا المشروع، ولكن على الأرض المشروع بدأ ينفذ، تأخر بالمناسبة، تأخر كثيرا، وتأخر التمويل له، وحتى الآن لا يوجد ضمانات لتمويل حقيقي، لأن الممولين يقولون لا نريد أن نمول عمارا يمكن أن يهدم غدا، فلذلك يجب أن يكون هناك اتفاق سلام ونتم يتم الإعمار ضمن السلام الذي يضمن أن لا تكون حرب أخرى مع قطاع غزة. لهذا هو هذا مشروع باعتقادي هو أمل للشعب الفلسطيني، نجاحه بالغ الأهمية، مؤسف أنه تأخر وقد يتأخر أكثر، يجري الحديث عن 10 سنين على الأقل حتى يتم التمكن من إعادة الإعمار. بالمناسبة توجد قوة إسرائيلية يسارية تعمل على إعداد مشاريع مؤلفة من مجموعة من العلماء

0: كبار المهندسين وخبراء الطبوغرافيا والجغرافيا والجيولوجيا الذين يعملون على إعداد مشاريع لتسهيل هذه العملية، مستخدمين الأدوات التكنولوجيا العصرية التي يعتبر الكثير من الإسرائيليين خبراء فيها، وهم
1: طيب
0: يساعدون تلك القوى على حل عدد من المشاكل الجدية فيها.
1: أستاذ محمد، بعدما ضاع الذي ضاع، يعني وكي لا يضيع معه ما بين الخطين أو الحدين اللي بتحدث فيهم نتنياهو، الأخضر والأصفر في غزة، هل يستطيع الفلسطيني اليوم أن يفعل شيئا على الأقل للتأثير على مزاج الناخب الإسرائيلي ليساعد في الإتيان بحكومة أخرى جديدة والإطاحة بنتنياهو من رأس السلطة في تل أبيب؟ لأن الرجل يتبنى منهجا لا يريد أن يحيد عنه، ينفذ أجندات اليمين المتطرف بشكل كامل ويتفوق عليهم أحيانا.
2: يعني هذا موضوع شائك وبسيط وبنفس الوقت بسيط وبنفس الوقت يعني عميق جدا. دائما كانت القضية الفلسطينية هي الناخب الأول في أي انتخابات إسرائيلية، وبالتالي اليوم القضية الفلسطينية بالرغم من ضعف وهشاشة يعني البنى السياسية الفلسطينية بسبب الحرب وبسبب الحصار الإسرائيلي والحصار الدولي للفلسطينيين، هناك أيضا يعني ما زال حتى الآن يعني رفض الدولة الفلسطينية هو عنصر مهم جدا في هذه
1: أنا
2: الانتخابات.
1: ليه سألت هذا السؤال أستاذ محمد؟ لأن الأستاذ نظير أشار إلى أن هناك يسار الآن يتبنى أفكار أخرى جديدة ويطرحها بالفعل فيما يتعلق بغزة ومسألة رفح، لذلك أنا يعني أسأل هل بالإمكان أن نفكر بطريقة خارج الصندوق على الأقل في دقيقة لو سمحت؟
2: لا أعتقد بأن يعني لدى الفلسطينيين إمكانات تأثير مباشرة على يعني الانتخابات. الانتخابات يعني المشكلة الرئيسية الفلسطينية هي مشكلة كل إسرائيلي، وبالتالي يعني ينظر يعني عدد كبير من أحزاب اليمين والائتلاف اليميني على سبيل المثال يعني نقطة صغيرة جدا وهي مشاركة الفلسطينيين في في في في إسرائيل في هذه الانتخابات، هذه قضية مركزية في هذه الانتخابات،
1: نعم.
2: وبالتالي هذا جزء من يعني أصرار الفلسطيني الإسرائيلي. أيضا فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة هو ومستقبل الحرب نفسها، هو ماذا يعني مستقبل الحرب؟ مستقبل الحرب يعني إنهاء الصراع وإيجاد تسوية في هذا الصراع مع الفلسطينيين، وبالتالي هذه قضية مركزية في الانتخابات
1: نعم.
2: حتى وإن لم يتمكن الفلسطيني من عمل أي شيء. فيما يتعلق ب يعني قدرات الفلسطينيين على التأثير المباشر بمعنى خلق تحالفات ربما تدفع أو تنصح يعني السلطة الفلسطينية تنصح مثلا العرب بأن يكونوا يعني كتلة واحدة يشكلوا جزءا
1: أنا
2: مع
1: لم
2: يعني
1: أذهب إلى هذا البعد، يعني ربما التأثير بعيد على عرب 48 إن كنت تتحدث عنهم، أنا كنت أحكي عن جانب آخر على الأقل فيما يساعد برسم صورة مختلفة. على أي حال يعني الملف سيظل شائكا إلى وقت طويل في رفح وبين إعمار ينفذ وواقع قد يفرض بالقوة، لا يعاد بناء البيوت فقط بل يعاد رسم مستقبل جيل بأكمله. أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي نظير مجلي كان معنا من الناصرة، والمحلل السياسي محمد هواش كان معنا من رام الله. ختاما يقولون في الشارع السياسي: من لا يمتلك الرؤية تقوده الروايات. إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أهلا بكم، هذه العشرة من العربية في عناوينها: الحصار الاقتصادي بديل عن الضربات، ترامب يفكر باستراتيجية جديدة للتعامل مع طهران. بعد تسريبات وجدل، محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي وذو القدر مستشارا سياسيا للمرشد. مصادر لبنانية تكشف عن مقترح تركي لنقل سلاح حزب الله إلى إيران بإشراف من أنقرة. بوادر خلاف جديد بين نتنياهو وترامب، الأول يرفض خطة مجلس السلام بشأن غزة والثاني يرد ضمنيا لا بديل. روسيا

0: نبدأ العاشرة من حرب إيران. في تصريحات لأكسيوس أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال ترامب لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك إمكانية لدفع الرواتب رواتب قواتها بفعل الحصار الفعال، وأنه على استعداد لزيادة التكلفة عليها. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. وبحسب أكسيوس لم يعبر ترامب عن أي غضب أو إحباط تجاه إيران، وقال إنه يتعامل في هذا الملف بهدوء، ووصف المفاوضات بأنها مثل لعبة الشطرنج. وأضاف ترامب أنه على عكس إيران فإن المستهلكين الأمريكيين يعانون بقدر أقل بكثير بعد انخفاض أسعار الوقود. لا يزال مضيق هرمز أيضا يشكل أحد أخطر أوراق الضغط بين إيران وأمريكا، حيث اشترطت طهران 6 شروط لإعادة فتح هرمز بالتوازي مع الحديث عن قرب الاتفاق مع عمان على مسار ملاحي مؤقت. فقد اعتبر مجلس الأمن القومي الإيراني أن المضيق لن يفتح قبل أن تصحح واشنطن سلوكها وتنهي العمليات العسكرية ضد إيران. كما أشار المجلس إلى أنه لن يتراجع عن تلك المطالب سواء في الحرب أو المفاوضات. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. أهلا بك دكتور. يبدو أن إيران يعني إما أنها تتلاعب بالكلام أو أنها تغير في الشروط التي تضعها رغم وجود اتفاقات أو مذكرات تفاهم على الأقل سابقة. لماذا تفعل إيران ذلك؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم أستاذ طاهر وأهلا مشاهديكم.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا أعتقد يعني إيران هي طبعا ما زالت متمسكة بورقة مضيق هرمز وتشعر أن هذه الورقة هي الأكثر تأثير على الجانب الأمريكي. موضوع تفاهمات مع السلطنة العمانية، إيران تقول بأن ذلك سوف لن يكون بمثابة يعني فتح أو إغلاق المضيق، وإنما هي تقول بأنها ستمارس سيادتها على هذا المضيق أما بالصورة مؤقتة، يعني هي بيان رسمي الإيراني، ويقول خلال الحرب وليس ما بعد الحرب، ما بعد الحرب سوف يكون الجنوح نحو مذكرة التفاهم معقولة مع سلطنة عمان.
0: نعم، لكن في مذكرة تفاهم تقضي بضرورة أن تفتح إيران المضيق لمدة 60 يوما وأن تبدأ بالتفاوض مع عمان وبالتشاور مع الدول المطلة على المضيق، ولكن دون أن يخل ذلك بالالتزامات الدولية. هذا لم يحصل بالشكل اللازم حتى الآن، ورغم كل ذلك تقول طهران على لسان وزير خارجيتها بأنه محادثاتنا مع عمان في مراحلها الأخيرة، ولكن في الوقت نفسه هذه المفاوضات لا تعني فتح المضيق. كيف يمكن أن نتصور ذلك؟
1: لا، هم طبعا يعني إيران يتقول بأن موضوع مطالبها واضحة، إيران هي تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، يطالب الجانب الأمريكي بتنفيذ هذه المذكرة. أهم النقاط وبنود هذه المذكرة هي الانسحاب الأمريكي وإنهاء الاحتلال أو الحصار البحري على إيران، تحرير الأسرى الإيرانية.
0: حصل ذلك، ولكن إيران خرقت مذكرة التفاهم، ومن ثم عدنا من جديد إلى الإغلاقات المتكررة والمتبادلة بين أمريكا وطهران، لكن طهران لم تنفذ التزاماتها بفتح مضيق هرمز كما هو في مذكرة التفاهم.
1: طبعا هذا تصور، يعني الجانب الإيراني تصور العكس، يعني تصور أن الأمريكي هو الذي اخترق مذكرة التفاهم، هو الذي امتنع عن تحرير الأسرى الإيرانية، وهو الذي امتنع عن إبعاد قطعات سلاح البحري التي تحاصر الموانئ والسواحل الإيرانية. وهناك الكثير من الإشكاليات والاستشكالات التي تأخذها إيران على الجانب الأمريكي. نعم. تطالب يعني بتنفيذ هذه المذكرة. هذه المرة إيرانية تقول في المرة السابقة لجأت إلى فتح هذا المضيق، ولكن هذه المرة تشترط أن تكون الخطوة الأولى من قبل الجانب الأمريكي.
0: نعم، ولكن البعض يعتبر ذلك

0: مكابرة، لأن الرئيس الأمريكي الآن يدرس إمكانية السماح بزيادة الضغط الاقتصادي. هل يمكن أن يتحمل اقتصاد إيران أكثر من ذلك كي تكابر طهران وتستمر في إغلاق المضيق؟
1: طبعا هذا سؤال جيد. أنا أعتقد يعني الاقتصاد الإيراني بالتأكيد يعني إذا استمر الوضع سوف لن يكون صالح الاقتصاد الإيراني، ولكن إيران تنظر إلى السقف الزمني، هي تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستحاصر أيضا في نفس الوقت، وفي المنظور القريب سوف لن يؤثر كثيرا ذلك على الاقتصاد الإيراني، ولكن على المدى البعيد نعم.
0: لم أفهم كيف لن يؤثر، والتأثيرات قد بدأت أصلا، يعني من خلال مواضيع لها علاقة بنسب التضخم، بالفقر إلى ما هنالك، وهذه تصريحات رسمية. مسعود بيزشكيان نفسه يقول لو تم استجواب وزراء الحكومة لكان من الممكن أن نواجه مجاعة. الرئيس الإيراني في خلال مؤتمر صحفي قال لو تم استجواب الوزراء الذين كان البرلمان الإيراني يعتزم استجوابهم لتعطلت عملية اتخاذ القرارات، وكان من الممكن أن تواجه البلاد مشكلات خطيرة للغاية حتى المجاعة. يعني هذا الرئيس يتحدث يقول مشكلة البلاد لا تحل بتغيير الأشخاص، هو أصلا ضد موضوع محسن رضائي بنرجع له بعدين. القضية الأساسية في حل المشكلات من جذورها. من غير المقبول أنه بعد 48 عام لا تزال أوضاع الاقتصاد والصناعة والزراعة والتعليم والثقافة تواجه مثل هذه المشكلات. طبعا إذا المصاري كلها بدها تروح على لبنان واليمن والعراق وفلسطين وغير دول أكيد مش رح يكون اقتصادكم جيد.
1: أنا لا أقول يعني أن الاقتصاد الإيراني يعني في وضع مثالي، ولا أقول أن هذا الوضع ربما يعني قابل للتحمل، ولكن هو حاليا قابل للتحمل، يعني الآن في هذا الوقت قابل للتحمل. يعني هذه المؤشرات التي أشرت إليها نحن لم نراها يعني تنعكس في المجتمع بالصورة.
0: الرئيس لحاله رآها بس أنتوا ما شفتوها، بس بيزشكيان اللي عم بيشوفها وعم بغرد يعني خارج السرب.
1: بيزشكيان ويتحدث يعني من موقع مسؤوليته كسلطة تنفيذية من موقع المستقبل.
0: طيب لأنه عنده أرقام وعنده وقائع، الرئيس هيدا شو يعني الرئيس عم يحكي، مش إنه مش أنا يعني مش كلامي. طيب رح أضيف إليها بعض الإحصاءات والأرقام. الإحصاءات والأرقام اللي يعني نشرت فيما يتعلق بهذا المجال، وخاصة النسب والأرقام التي نتحدث عنها كما وردتنا، وهؤلاء أيضا خبراء اقتصاديون يتحدثون، ولا نتحدث عن يعني مجرد كلام عادي. يتحدث موقع إخباري عن 8 سنوات قلبت حياة الإيرانيين رأسا على عقب، رواية إحصائية للخبير الاقتصادي مسعود نيلي عن حياة الإيرانيين من عام 2018 ل 2026. سعر الصرف ارتفع بنحو 50 ضعفا، سعر الصرف فقط 50 ضعف، وانضم 16 مليون شخص إلى السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. تخيل معي بس هذه الأرقام لبلد مثل إيران وشعب إيران، بلد ذات حضارة عظيمة، بلد ذات اقتصاد من المفترض أن يكون قويا جدا. إذن هي السياسات التدخلية التوسعية الفاشلة في المنطقة، والعقائد التي تقود إلى ما قادت إليه، العقائد السياسية يعني عندما تنفذ سياسيا، وكذلك الإدارة الفاشلة للبلاد، أليس كذلك؟
1: لاحظ يعني الاقتصاد الإيراني ليس كبقية اقتصاديات الدول الأخرى والاقتصاديات التقليدية. الاقتصاد الإيراني شيء آخر، يعني كل هذه الأرقام نعم هذه الأرقام هي تشير إلى انهيارات كاملة، ولكن هذا الشيء لم يحدث في إيران. يعني إيران تتعرض إلى حرب منذ 45 أو 47 أو 43 سنة، هي تتعرض إلى حرب، ولكن الأمور ما زالت قابلة للتحمل. والسبب أيضا يعني أولا يعني الجانب الإيراني أو الشعب الإيراني ينظر أنه أمام خيارين، هناك الخيار الأمني وهو الأسوأ، يعني إذا تدهورت الأمور الأمنية وانكسرت إيران عسكريا في هذه الحرب.
0: هذه بسبب سياساتكم
1: خطيرة جدا،
0: يعني السياسات الأمريكية والغربية هي بسبب سياسات، يعني تتحدث عن حصار من 40 عاما، لماذا؟ بسبب سياساتكم، بسبب سياسات الحكومات الإيرانية.

0: متعتبة
1: لا
0: بسبب
1: بسبب
0: تدخلاتها،
1: بسبب
0: لأن
1: لا بسبب
0: لا تنام وتصحو دول الغرب على معاداة دولة أو قيادة من لا شيء.
1: بسبب مواقف إيران من إسرائيل فقط. هناك الكثير من الدول

0: الأمريكية لا تريد أن تهدأ
1: لا
0: على
1: أعتقد
0: الصين
1: أن شعوب
0: وتتخلى عن
1: المنطقة
0: تصنيع طبيعي،
1: أو دول
0: يعني
1: الغرب سيكون لديها القدرة على فعل ذلك. هناك الكثير من الأصوات المهمة جدا في العالم التي تعادي إسرائيل والتي تقف ضد إسرائيل، يعني ليس فقط طهران، ويعني هي مقدرة من الشعوب العربية، وأيضا ربما بعض دول الغرب لا تحب ذلك، ولكن هي موجودة، ليست فقط طهران من يفعل ذلك. أولا هذا أولا. ثانيا، مشكلة دول المنطقة وشعوب المنطقة وبالتالي بعض الدول الأخرى ليست فقط في معاداة إسرائيل، إنما في بث الفرقة والمشاكل والاضطرابات وزعزعة استقرار وأمن الكثير من دول المنطقة من خلال ميليشياتكم التي تعمل على أو تعملون من خلالها على تصدير الثورة وعلى توسيع رقعة أراضيكم ونفوذكم وصولا إلى لبنان والبحر المتوسط وغير ذلك، وهذا عملا بمواثيقكم وبدستور إيران الذي ينص على ذلك. فبالتالي أنتم من يتسبب بالمشكلات لأنفسكم. هذا إن قلنا بأن طهران فعلا قامت بكل ما في وسعها ضد إسرائيل، لأنك تبنيت هذه النظرية لكنها لم تكن صحيحة بالكامل طيلة العقود الماضية. وقفتم ضدها، نصبتموها العداء، لكن حتى السنوات الثلاث الأخيرة حتى تحاربتم سويا، دائما كنتم تحاربون بالعرب الذين هم متمسكون بقضيتهم ويحاربون بناء على ذلك لتحرير مدنهم ودولهم من الاحتلال الإسرائيلي.
0: هذا هو الموقف الياباني. يعني انا اعتقد، يعني تفضلت به، ربما البعض منه يبحث عن التامل، ربما هو قابل للتامل، ولكن ايران ذهبت نحو المفاوضات، تفاوضت، ابرمت اتفاقيات، والجانب الامريكي والذي لم يستجيب، واسرائيل هي التي عبثت بهذه المفاوضات، وايضا هناك دول اخرى للاسف لم تتعاون بشكل كامل من اجل مساعده ايران للنهوض واستعاده دورها طبيعي. يعني هذه المشكلة الأساسية. إيران
1: مين الدول اللي كان لازم توقف جنب إيران حتى تستعيد دورها؟ ما فهمت.
0: طبعا إيران عندما تتفاوض كان من المفترض يعني أن لا يخرج تراب من الاتفاقية، كان المفترض إسرائيل لا تعرف ذلك، كان المفترض أن يكون هناك ضغط دولي إقليمي على جانبين الإسرائيلي والأمريكي، باعتبارهم من يجروا هذه المنطقة إلى أتون حرب وإلى التأزم، لأنهم لديهم مصلحة، الأمريكي ولديهم مصلحة، ويريد أن تدمر هذه المنطقة.
1: في مقترح تمديد الهدنة، ولكن أنتم اللي عم تدمروها المنطقة، أنتم اللي عم تدمروها، لأنه حتى بإسرائيل صارت التصريحات أنه مش عم يسترجوا يضربونا، عم يضربوا الدول العربية ومش عم يسترجوا يضربونا. أولا، موضوع وول ستريت جورنال تحدثنا أنه في إمكانية لتمديد الهدنة، سأعود إلى ذلك، ولكن عندما تتحدث عن عدم الاستقرار عم تحكي عن إسرائيل والولايات المتحدة، وإسرائيل هي التي تريد أن تزعزع الاتفاق، مع أنها لم تفعل شيء حتى الآن، هي لا تزال تلتزم بما يقوله ترامب. وقبل أيام قال وزير الدفاع الإسرائيلي، والآن أكد ذلك اليوم نتنياهو، بأنه إيران تهاجم دول في المنطقة لكنها لم تهاجم إسرائيل، لإدراكها حجم الرد الإسرائيلي. دعنا نستمع.
2: لا شك أنكم لاحظتم نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن إيران تهاجم جميع دول المنطقة بل وحتى خارجها، إلا دولة واحدة لا تهاجمها، ألا وهي دولة إسرائيل. لم تهاجمنا حتى الآن وقد تفعل، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة دون أن تهاجمنا؟ لأنها تدرك حجم الضربة القوية التي سنوجهها لها إن فعلت.
1: دكتور مصدق، أعتقد أنك ما سمعت الكلام. نحن عرضنا كلام لبنيامين نتنياهو مترجم، فحواه المقدمة اللي عملتها أنا قبل شوي. ما ردكم؟ لماذا لا تقصفون إسرائيل بل تقصفون الدول العربية؟ إذا كنتم تريدون أن تضغطوا تقصفون القواعد الأمريكية في المنطقة وغير القواعد الأمريكية بما فيها منشآت حيوية ومرافق ومنشآت نفطية، ولا تقصفون إسرائيل؟
0: على حال إيران قصفت إسرائيل وتقصف إسرائيل وستقصف
1: في السابق
0: إسرائيل.
1: في السابق ليس الآن، لا لا لا تقصفونها في السابق، أنتم قصفتموها في السابق، هذا صحيح. أنا أقول الحقيقة، أنت تقول نصف الحقيقة أو حقيقة يعني مفبركة أو يعني عليها ملح وبهار لو سمحت لي. أنا أقول بأنكم لا تقصفون. إذا في عندك خبر أنه إيران عم تقصف إسرائيل الآن أعطينا إياه حتى نحطه خبر عاجل. بس هذه ليست الحقيقة للأسف. الأخبار العاجلة كلها عن قصف إيران للدول العربية المسلمة الصديقة من المفترض الجارة.

0: صحيح؟
1: يعني هل تعتقد أن هناك تواطؤ إيران إسرائيلي؟ هل تعتقد أن إيران مع إسرائيل؟ أجبني، هل
0: والله
1: تعتقد أن إيران مع
0: تحدثت
1: إسرائيل؟
0: تحليلات سياسية كثيرة عن طبيعة التخادم الإيراني الإسرائيلي على مدى عقود طويلة، خاصة عندما كنتم تحاربونها بالعرب وبالميليشيات التي أنشأتموها، ولكن منذ فترة حتى الآن هناك تصادم مباشر بدون شك، لكن توقف هذا التصادم. لماذا لا تقصفون إسرائيل؟ لماذا لا تقصفون إسرائيل؟
1: لا، إيران تفعل شيء أهم من القصف. يعني إيران حاليا تخنق الولايات المتحدة الأمريكية وتخنق الرئيس الأمريكي وإسرائيل. يعني التداعيات الموجودة في
0: من هو
1: إسرائيل،
0: عدوكم في المنطقة؟
1: الانشقاقات في داخل حزب الليكود،
0: من هو عدوكم في المنطقة؟
1: يعني هذه الأمور يجب أن لا نتجاهلها.
0: أنتم من هو عدوكم في المنطقة؟
1: كبير في الخارطة الجيوبوليتيكية.
0: لا يهمني أنا من لا يهمنا الآن من يحكم إسرائيل، الآن يهمنا وضع المنطقة، أمن المنطقة، استقرار المنطقة والخليج تحديدا. إذا كان مشكلتك مع التوسع في المنطقة والنفوذ، هذه ليست مشكلتنا، مشكلتنا أمن منطقتنا والتنمية التي تحاولون تخريبها. من هو عدوكم في المنطقة الآن؟
1: أمن المنطقة. الذي يخرب أمن المنطقة هو الذي يسمح للأمريكيين أن يستخدموا مجالي الجوي، مجالي البحري من خلال القواعد ويستهدفوا إيران.
0: لا، هذه أولا تحالفات بناء على اتفاقيات، كما يحق لكم أن تأتوا بالروس ليقيموا قاعدة عندكم أو للصينيين، يحق لدول الخليج أن تفعل المثل مع حلفائها. هذا أولا. ثانيا، القواعد العسكرية لم تأتي من فراغ. دول الخليج لماذا، يعني أي دولة ليس فقط دول الخليج، تشتري السلاح أو تنشئ قواعد لحلفائها لأن هناك من يخاصمها، من يعاديها، من يهدد وجودها، من يهدد أمنها، من يقصفها بالصواريخ البالستية، من يرسل إليها المسيرات ويقتل الناس. هلأ كان ماشي حالك، شكلك انزنقت شوي، تفضل.
1: والله نسيتني. يعني أنا أقول إيران هي ماضية بهذه السياسة. يعني إيران هذه السياسة، إيران تشعر بأن هناك تواطؤ، هناك تحالف ضدها، وهي ترد. يعني وليس أمامه، هي تقول لهذه الدول أن الأمن في هذه الدول هو حتى القواعد. يعني إنشاء هذه القواعد، إيران حتى لو جاءت من روس أو الصينيين وأعطتهم قواعد، سوف لن تسمح لهم أن تكون هذه القواعد منصة للاعتداء على الدول المنطقة. يعني أهم قاعدة يجب أن تكون هناك ضوابط تحكم هذه القواعد. نحن استهدفنا من خلال هذه القواعد، استهدفنا من خلال قواعد الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة على مدار الساعة.
0: ومن إسرائيل أيضا، ومن البحر، وليس فقط من القواعد، ولكنكم تتركون ذلك لأن أي مواجهة مع الأمريكيين مجددا وإسقاط جنود إسرائيليين أو قتل أمريكيين أيضا، يعني أو قتل جنود إسرائيليين أو أمريكيين، سيفتح معركة أكبر عليكم. فتكتفون بالدول التي تعلن صراحة وتحاول ليلا نهارا وجهارا أنه لا تستمر هذه الحرب، لأنها فعلا لم ترد هذه الحرب وأنها لا تريدها، وتحاول أن تضغط على الجميع لإيقافها، لكنكم تصرون على قصفها في محاولة للضغط على الأمريكيين، متناسين بأن هذه شعوب جارة مسلمة ستستمر معكم إلى أبد الآبدين في هذه المنطقة. ولكن إيران لا تفكر يبدو بالتاريخ والجغرافيا الآن، إنما تفكر فقط ببقاء النظام وبالتوسع المنصوص عليه في الدستور.
1: هذا رأيك، يعني هذا رأي موجود وليس صحيحا كامل. إيران يتقول أخبر الدول المنطقة، حذرتها من عدم السماح بهذه القواعد والسداد، يعني أنها سوف ترد. عندما ترد إيران على هذه القواعد يتضمن المصالح الأمريكية. يعني ليس بالضرورة أن تأتي ضربة حتى من البحر ألا ترد إيران على هذه القواعد وعلى الجنود الأمريكيين الموجودين في قواعدهم في المنطقة.
0: تمام.
1: طبيعي.
0: لكن ليس من الطبيعي أن يتحول العداء لدول المنطقة التي تستضيف قواعد، بل أن يبقى العداء لدولة يعني دولة أنشئت في هذه المنطقة. تقول طهران إنها الشيطان، تصفها طهران بأنها الشيطان الأصغر، فبالتالي من الأحرى والأجدى والمنطقي كما سيفكر معظم المشاهدين هو أن تستمر طهران في معاداتها وفي قصفها. ألم تكن تدعو إلى إنهائها، إلى إنهاء وجودها،

0: أنا أعتقد يعني إيران لا تنظر للأعداء لدول المنطقة، هي على التساوي.
1: لإسرائيل ليس لدول المنطقة، أنا أقول لإسرائيل لو سمحت دكتور، أنا أقول لإسرائيل لا تناصبونها العداء؟
0: على أي حال إسرائيل نعم نناصب إسرائيل عداء، إسرائيل أساسا هي السبب يعني في إفشال كل الاتفاقيات، كل الجهود الرامية لإيجاد تهدئة في هذه المنطقة، يعني أنا لديها مصلحة، هي تريد أن تشغل بين إيران ودول المنطقة.
1: صحيح.
0: ونحن نحدد دول المنطقة بأن لا تتحول هذه الحرب إلى حرب إيرانية.
1: صحيح.
0: عربية.
1: والأحرى أن لا تقع، إذا كان ذلك صحيحا، أن لا تقع إيران في ذلك الفخ الذي لم تقع فيه دول المنطقة. هنا النقطة الأساسية، إذا كنت معك بأن إسرائيل هي التي تسعى إلى ذلك، يجب على إيران أن لا تقع في هذا الفخ، لكنها وقعت فيه للأسف على ما يبدو. طيب الآن المرشد، في يعني عودة جديدة إلى الحديث عن إصابته، عن حقيقة وجوده، عن فيديوهات قديمة يبدو عرضت له، ما الحقيقة؟
0: الحقيقة المرشد موجود، حقيقة موجود، وحتى درجة أو شدة إصاباته ليست كما حكي عنها سابقا.
1: طب الفيديو أنت صدقته اللي انتشر؟
0: نعم هذا الفيديو صحيح،
1: هو اللي عم نشوفه على الشاشة، هذا جديد؟
0: لا أنت تعال، لا أعطيني يعني نفس الفيديو إذا كان قد بث في وقت سابق، لم يبث هذا الفيديو، يعني لو كان الذكاء الاصطناعي كان يكشف هذا الشيء. السيد مشرف،
1: أنا ليس لدي قول نهائي في إذا كان جديد أو قديم أو ذكاء اصطناعي أو ما شابه، ولكن أنا أسألك وأنت تجيب وتتحمل المسؤولية، لأن هناك الكثير من التقارير الإعلامية التي شككت فيه وقالت أو ادعت، نحن لا نتبنى ذلك، بأن الفيديو قديم.
0: تلاحظ أنتم أحيانا تتحدثون عن وجود شك وانقسامات داخل القيادة الإيرانية، في حال وجود مثل هذه التلفيقات إذا كانت صحيحة، هناك تلفيقات يعني بالتأكيد يعني كان يكشف عنها من الداخل الإيراني قبل الخارج.
1: إذا كان في شو؟
0: إذا كان هناك يعني قصدي يعني إذا كانت هناك تلفيقات، يعني هذا فيلم ملفق وليس هناك وجود للقائد، بالتأكيد الداخل كان يفهم وكان يظهر هذا الشيء ويكشف.
1: هل هذه الجلسة بالنسبة إليك طبيعية في مثل ظروف الحرب؟ هو لم يشارك في جنازة والده الراحل حتى، هل هذه الجلسة مع كل هؤلاء الناس طبيعية في ظروف يخشى منها أن تستهدفه إسرائيل؟
0: هذا يعود إلى الوضع الخاص لسيد مشرف، يعني أولا هو مصاب، ثانيا دواعي أمنية لم تسمح له. يجب أن نعرف سيد مجتبى هو صورة طب الأصل لشهيد قاسم سليماني، يعني هو دائما كان يشارك ومنظر عسكري وقائد عسكري وعمل إلى جانب سليماني وإلى جانب أبيه، وهو الذي يضع هذه الخطط، يعني وضع عدة خطط ونجحت هذه الخطط، يعني خلال المعركة هو نقل المعركة إلى معركة مضيق هرمز.
1: تمام.
0: ايضا نعم هناك الكثير من الانجازات العسكريه التي تحققت. نعم هناك فارق طبعا في القوه الناريه الامريكيه، ولكن ايران كما قلت هي تستفيد من عاملين، يعني العامل الاول هي يعني اطاله امد هذه الحرب بانتظار الانتخابات التجديد النصري، والعامل الثاني هو ضرب الولايات المتحدة الأمريكية من المواقع الهشة، من خاصرتها الهشة، واكتشاف نقاط الضعف الأمريكية. إيران تعمل حاليا على هذين العنصرين.
1: تمام.
0: العاملين يتعلم، يعني طبعا هناك فارق كبير في القوة النارية، ولكن إيران تستعمل هذا السوق، وهذا السوق هو الذي لا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تحقق انتصارات استراتيجية.
1: شكرا جزيلا لك.
0: ربما تكتيكيا هي استطاعت ان تحقق، تدمر مدرسة اطفال، تدمر مياه شرب، تدمر كهرباء.
1: نعم.
0: وما الى ذلك، ولكن الاهم هو تحقيق الاهداف الاستراتيجية.
1: هناك الكثير يعني من ما حققته عسكريا الولايات المتحدة بغض النظر عما إذا ربحت أو لا، ولكن أكثر من ما ذكرته وهو ما يصب في خانة الانتقادات يعني لها وليس في

0: أنا انجزت. عموما شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، تحياتي إليك. ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ومستقبل سلاح حزب الله لا يزال من بين أحد الرهانات الرئيسة بالنسبة للحكومة اللبنانية التي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار. في التطورات تشير وسائل إعلام لبنانية إلى أن مستقبل هذه التطورات في الجنوب ومستقبل سلاح حزب الله حضرا بقوة على طاولة الرئيس جوزيف عون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة نهاية الشهر الفائت. وبحث الجانبان في نقطة يركز عليها الرئيس اللبناني منذ الأسابيع الأولى لانتخابه، وهي كيفية نزع أسلحة حزب الله الثقيلة من صواريخ ومسيرات مع تسليمها إلى الجيش اللبناني. وبحسب المصادر فقد طرح الجانب التركي إمكانية تسليم السلاح إلى إيران بإشراف القيادتين في أنقرة وطهران، على أن يتزامن الأمر في حال تنفيذه مع انسحاب إسرائيلي من كل الجنوب بتعهد أمريكي. من جهة أخرى جرى الحديث عن استقدام قوة تركية إلى الجنوب رغم حساسيتها على إسرائيل. معنا الآن من بيروت الكاتب السياسي رضوان عقيل، أهلا بك معنا أستاذ رضوان في العاشرة. طبعا يعني هذه كانت معلومات قلتم أنها معلومات النهار من المقال اللي كتبته حضرتك، بالتالي معلوماتك، فهل يوافق الرئيس بري على ذلك؟
1: مساء الخير زميلي ومساء الخير لمشاهدي قناة العربية. هذا الاقتراح التركي جرى بحثه وطرحه على مسمع حلقة ضيقة من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في لبنان، وقبل أسابيع حضر مسؤول أمني كبير رفيع المستوى التركي إلى بيروت بعيدا عن الإعلام والتقى مجموعة من الشخصيات اللبنانية وقدم هذا الطرح. هذا الطرح تم مناقشته مع القيادة الإيرانية، لكن الإيرانيين لم يبدوا أي كلاما مؤكدا في هذا الموضوع إذا كانوا سيوافقون على تسلم السلاح الثقيل من صواريخ ومسيرات. قد هي إيرانية بالطبع أن تعود إلى إيران. في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نهاية الشهر الفائت تم التطرق إلى هذه النقطة من دون حسم هذا الأمر. يبقى هذا مقترح قابل للتطبيق وغير التطبيق، لكن هناك شرط أساسي يطلبه الأتراك، هو أن تكون هناك ضمانة أمريكية حقيقية تؤدي بالفعل إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان.
0: تمام.
1: لكن الإسرائيليين بالتأكيد لم يقولوا كلمتهم في هذا الشأن، أقله حتى نهاية هذه السنة وموعد انتهاء انتخابات الكنيست في نهاية أكتوبر.
0: تمام. سؤالي الأول كان هل يوافق الرئيس بري على ذلك؟
1: بالنسبة للرئيس بري، إذا إذا إذا إذا كان أي انسحاب إسرائيلي حقيقي سواء جاء عن طريق الأتراك أو الأمريكيين، المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، والانسحاب من آخر حبة تراب لبنانية، لا يمانع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكون كل السلاح في الدولة اللبنانية تحت مظلة الجيش اللبناني، سواء بقي سلاح حزب الله في لبنان وتسلمته المؤسسة العسكرية أو ذهب إلى إيران. بحسب معلوماتي لا يعترض على ذلك.
0: ألم يفاتح الحزب بهذا الكلام؟ ما في تواصل بيناتهم الآن حتى يأخذ رد منهم على
1: هذا الموضوع؟ هذه المبادرة هي محل بحث عند حزب الله مع القيادة التركية، ومن باب المعلومات الأتراك لم ينقطعوا عن حزب الله. السفارة التركية في بيروت على تواصل مع قيادة حزب الله، هناك أكثر من مسؤول تركي وتحديدا ذات الطبيعة الأمنية كلما يحضر إلى بيروت يلتقي قياديين في حزب الله، لكن هذا الأمر لا يؤكد ولا يشير حتى الآن أن هذا المقترح سيأخذ طريقه إلى التطبيق أقله حتى الآن.
0: هل هناك أي معلومات
1: اللبناني
0: عن أي الإسرائيلي؟ إجابات تواصل تركي إيراني مستمر بهذا الشأن؟ هل هناك على الأقل، يبدو ما فيش جواب كما قلت لي قبل قليل من الإيرانيين، لكن
1: بحسب ما
0: هل هناك على الأقل انفتاح؟
1: بحسب معلوماتي أن هذه النقطة قابلة للنقاش لا أكثر ولا أقل، لكن بالتأكيد أن الإيرانيين لم يقولوا كلمتهم النهائية في هذا الخصوص. وتظهر الوقائع زميلي الكريم أنه لا يمكن فصل ملف لبنان عن إيران، ولا يمكن فصل ملف لبنان عن ما يحدث في العراق وفي المنطقة، أي تجزئة المواضيع والأزمات السياسية في البلد. قد نتجه إلى سلة واحدة لهذا الحل تكون تحت القيادة الأمريكية والقيادة الإيرانية في حال إذا تم أخذ هذا الأمر إلى التطبيق، لكن الأتراك يتعاطون بكل جدية بغية تطبيق هذا الأمر. زائد أن هناك مسألة هو العامل السوري، حتى أن السوريين لا يعارضون على يعارضون أو

0: يعترضون على هذا الأمر، لأن هناك ذرائع إسرائيلية تقول أنه كلما تقدمت القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية قد تتجه نحو البقاع لتدمير سلاح حزب الله والقضاء على هذه الصواريخ الثقيلة.
1: طيب يبقى عامل إسرائيل ورفض إسرائيل، خاصة إذا كان في جنود على الأرض، لأنه موضوع تركي الإسرائيلي حساس جدا الآن في سوريا، فما بالك إذا تمدد إلى لبنان.
0: أولا بالنسبة إلى لبنان، بمصير القوة اليونيفيل هي التي تنتهي في نهاية السنة الجارية، هذه النقطة كانت محل نقاش مطول في الجولة الأخيرة في روما، لكن الإسرائيليين لم يقدموا جوابا شافيا في هذا الخصوص. هم حتى الآن يعترضون على قوة إيطالية، فكيف الحال على قوة تركية؟ هم يقولون نحن نعترض على أي مشاركة من أي بلد مسلم، لكن في نهاية المطاف قد تنتهي الأمور بوجود قوة أوروبية تحت مظلة إيطالية، لكن حتى الآن الإدارة الإسرائيلية لم تؤكد هذا الأمر ولم تقبل بهذه القوة، حتى لا تريد وجود أي شاهد على جرائمها المتواصلة واعتداءاتها في جنوب لبنان. لكن بحسب ما علمته من مصادر دبلوماسية تركية بأنهم لن يتوجهوا إلى لبنان ولن يقوموا بأي مهمة إذا لم تكن محل قبول عند الإدارة الأمريكية.
1: نعم، ربما يعني ناقشنا كثيرا في الموضوع دون أن نعرف ما قد يقول البعض، أنه قادم وآت لا محالة، وهو رفض حزب الله لهذه الفكرة، أليس كذلك؟
0: حزب الله لم يقل كلمته في هذا الخصوص. حزب الله يعترض على هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. حزب الله يقول أنه يريد انسحاب إسرائيل حقيقي، في حال تحقيق هذا الأمر تبقى كل الأمور مفتوحة للبحث والنقاش.
1: موضوع المبادرة التركية مش المفاوضات هي ممكن يقبل فيها؟
0: لم يعطي كلمته بحسب معلوماتي حيال هذه المبادرة التركية، لكن بالفعل نحن أمام معادلة صعبة. المعادلة الصعبة هي كيفية انسحاب إسرائيل حقيقي، والمعادلة التي تقابلها كيفية حصر سلاح حزب الله تحت مظلة الدولة اللبنانية. هذه المعادلة الأولى لا تلتقي مع الثانية، وأنا بتقديري نحن نتجه نحو المزيد من الاشتباك السياسي والاشتباك الأمني بين لبنان وبين إسرائيل إذا بقيت الأمور على هذا المنوال من المراوحة في هذه المفاوضات، علما أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يبذل كل جهوده وكل اتصالاته مع أمريكا ومع الدول العربية الصديقة بغية الوصول إلى انسحاب إسرائيلي يؤدي فيما بعد إلى البت في مصير سلاح حزب الله.
1: تمام، شكرا جزيلا لك رضوان عقيل الكاتب السياسي من بيروت، تحياتي إليك. إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، فبعد أيام من النقاشات حول خطة مجلس السلام في غزة وكيفية المضي قدما في تنفيذ بنودها 15، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف واضح وصريح، قال فيه إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15، وأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من أي منطقة في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي وكامل. وشدد أيضا على أن حكومته تجري نقاشات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الخطة، موضحا أن لدى الأمريكيين أفكار بعضها مقبول بالنسبة لإسرائيل والبعض الآخر ليس مقبولا، كما شدد على أن أمن إسرائيل ليس موضع تفاوض، معتبرا أن حكومته أثبتت ذلك من خلال العمليات العسكرية في رفح ومحور فيلادلفيا ولبنان وإيران.
2: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15. سمعت البعض يقول لم تقل هذا، أكررها هنا، إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15، لن ينسحب الجيش الإسرائيلي حتى تنزع حماس سلاحها. وعندما أقول نزع سلاح حماس فأنا أعني الأسلحة الثقيلة والخفيفة، جميع أنواع الأسلحة، ونتحدث عن نزع سلاح حقيقي لا عن مجرد نزع سلاح صوري. نتحدث الآن مع الأمريكيين بشأن هذه المسألة.
1: أما ترامب فرد على نتنياهو واعتبر ضمنيا أن الاتفاق حتمي ولا بديل عنه. كيف؟ ببساطة عبر منشور على منصته تروث سوشال، حيث شارك ترامب مقالا لمنافسته السابقة وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا هيلاري كلينتون، حيث أعربت في المقال الذي نشر في يونيو الماضي عن دعمها للخطة الأمريكية الخاصة بغزة رغم الخصومة السياسية الطويلة بينها وبين ترامب. واعتبرت كلينتون أن الخطة التي طرحها ترامب تمثل الإطار المتاح حاليا للتعامل مع الحرب ومستقبل قطاع غزة. من عسقلان كوبي لافي المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أهلا بك. أبدأ معك بما يعتبر

0: يعتبره البعض محاولة تسويقية من نتنياهو قبيل الانتخابات لمخاطبة الناخب الإسرائيلي، لمخاطبة اليمين بكل أجنحته الذي يرفض هذه الخطة. وبعد كل هذا الوقت الآن يأتي نتنياهو ليقول أنا أرفضها كذلك رغم قبول ترامب وإصرار ترامب عليها.
1: مستر أستاذ، أعتقد أن الموقف الإسرائيلي هو واضح جدا وجوهره هو من عدم الثقة بحماس أو بكل الأذرع الإيرانية في المنطقة، إذا كانت حزب الله أو حماس أو الحوثيين أو الميليشيات في العراق. على سبيل المثال نرى في هذه الأيام التمام القوى حول بغداد من قبل الميليشيات وإعلان رسمي أنهم بصدد إسقاط نظام المملكة العربية السعودية. ليس ثقة في أي أذرع من الأذرع الإيرانية في المنطقة.
0: أنا لا أحدثك عن الأذرع الإيرانية الأخرى، نتحدث عنها في سياقات أخرى. أحدثك عن حماس وعن غزة تحديدا، لا بل ليس عن حماس وعن غزة، عن موقف نتنياهو الذي تحاول أن تتهرب من الإجابة عليه لأنه غير واضح كما تصفه، بل مشتت ومتأخر ويخاطب الناخب الإسرائيلي لأن نتنياهو خائف على مصيره الانتخابي في انتخابات أكتوبر المقبلة، رغم أنه ترامب لا يريد ذلك، يريد الاستمرار في الاتفاق، حتى أنه أعاد تغريدة خصمه السياسي الأساسي هيلاري كلينتون سابقا.
1: أنا أحترم كثيرا هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وهم حلفائنا الأكبر في العالم، ولكن يجب علينا أن نعمل ما هو لمصلحة دولة إسرائيل. وأعتقد أن نتنياهو لا يهمه في هذه الأيام بس الانتخابات بل المستقبل لدولة إسرائيل. ونحن علمنا أن بعد 7 أكتوبر لا يحق لهذه المنظمة الإرهابية الأذرع الإيرانية أن تحمل سلاحها. وكل حل إذا أردنا فعلا الاستقرار في هذه المنطقة وإزدهار قطاع غزة يجب على حماس أن تتنازل عن كل أسلحتها بما فيها الثقيلة والخفيفة، وإذا هي فعلا كانت
0: قديش يعني بعد عندهم سلاح برأيك؟ إذا عندهم 30% من القطاع كله أنتم محتلين 70%، قديش بده يكون بعد عنده سلاح حتى يشكل عقبة كبرى إلى هذا الحد كما تحاول أن تصورها أمام الانسحاب الإسرائيلي؟ طيب أنت تقول على حماس أن تسحب أسلحتها اللي يعني مشكك في في في في حجمها الآن حقيقة بعد الاحتلال الإسرائيلي وبعد كل ما عانته غزة وحماس، ولكن فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي لماذا لا تتحدث عنه كجزء أساسي من هذا الاتفاق مقابل سحب سلاح حماس؟
1: إسرائيل قالت وقال رئيس الوزراء بشكل واضح نحن نريد الاستقرار ونريد السلام، ولكن انسحاب إسرائيلي وأسلحة موجودة بأيدي نشطاء حماس قريبة على الحدود معنا هذا خطر، والخطر لا نريد أن نكرره ونصححه من جديد.
0: قريبة على الحدود كم يعني تقريبا؟ أنت تقصد المنطقة اللي أنت فيها الآن اللي عم تحتلوها؟
1: كيلومتر طبعا.
0: المنطقة اللي محتلينها بعد فيها سلاح؟
1: إسرائيل لن تحتل جزء من قطاع غزة، هذه مسألة أخرى. إسرائيل أخذت إجراءات عسكرية داخل قطاع غزة بعد مجزرة قامت بها.
0: ما فهمت عليك، أنت تقول بأن إسرائيل لا تحتل القطاع الآن؟
1: إسرائيل لا تحتل، إسرائيل اليوم في الوقت الحاضر تأخذ مواقف عسكرية دفاعية عن النفس، وإلى الحق الكامل أن تعمل ذلك طالما هناك تهديد على أمنها.
0: نعم.
1: وإذا دمر
0: هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول ومرفوض ومردود عليه، ليس مني، من القانون الدولي ومن الشرعية الدولية. يعني لا يصح أن تقول، يعني أعتقد بأنه من الخطأ بمكان ومن غير اللائق بمنصبك السابق على الأقل أن تقول بأنه هذا ليس احتلالا. أنت يمكن أن تقول أنه بسبب 7 من أكتوبر وبسبب ما ارتكبته حماس وإلى ما هنالك، ولكن لا يمكن أن لا تعتبره احتلالا. يعني حتى موضوع الاحتلال أنتم ترفضونه، تحاولون أن تجملوا صورته، حتى الأمريكيون لم يعودوا يصدقونكم.

0: هم يعتبرونكم عبئا الآن. الرأي العام أنتم لديكم مشكلة، حتى كتابات إسرائيليين نتابعها تقول بأنه أنتم لديكم مشكلة الآن حتى في إقناع الرأي العام الأمريكي، كله ضدكم، حتى ترامب يتحدث ضدكم، فانس يتحدث ضدكم، لم يعودوا قادرين على تصديقكم بسبب هذه الأكاذيب.
1: أستاذ الكريم، هذه وجهة نظرة.
0: لا، ليست وجهة نظري، أقرأ لك المقال، أقرأ لك المقال إذا كنت تقول أنها وجهة نظري. أقرأ لك المقال لكي تعرف أن هناك مقالات وآراء أخرى، لأن حضرتك يبدو لم تطلع عليها. طيب، الكاتب الأمريكي فرانكلين فاور ينشر مقالة في مجلة أتلانتيك تكشف كيف أضاع نتنياهو إرث إسرائيل في أمريكا. يبدأ مسيرته نتنياهو مدافعا عن إسرائيل إلى ما هنالك. كانت إسرائيل تحظى بإجماع الحزبين في الولايات المتحدة، اليوم أصبح هذا الإجماع يتآكل. معلش أقرأ بتصرف لنعجل لأنه ما في وقت. أصبحت إسرائيل جزءا من الاستقطاب السياسي الأمريكي إلى ما هنالك. حصيلة هذا المقال بأنه الآن التحدي الذي واجه إسرائيل لم يكن عسكريا فقط، بل كان أيضا معركة على الرأي العام الأمريكي. ويرى الكاتب نفسه أن نتنياهو لم ينجح في كسبها حتى الآن.
1: أستاذ الكريم، أريد أن أوضحها. أولا، نعلم تماما كل وجهات النظر وكل التيارات السياسية، ولكن أنا أتكلم على إجراءات عسكرية. إسرائيل اليوم تتخذ إجراءات عسكرية في قطاع غزة من صالح الدفاع عن النفس.
0: طبعا، لحتى ما تقولوا احتلال، لأن الاحتلال عليه مسؤولية قانونية دولية، هذا هدفكم، لذلك لا تسمونه احتلالا، لأنه بالاحتلال عليكم مسؤولية قانونية دولية حتى بدفع رواتب، يعني يصل إلى هذا الحد. ولكن أنتم حتى ذلك لا تريدون أن تفعلوه، لا يهمكم أن يجوع أهل غزة، أن يقتلوا، أن يصابوا، المهم مصير نتنياهو الانتخابي، والمهم أن نظل حتى 100 عام مقبلة نتحدث عن 7 أكتوبر، وكأن العرب وأهالي فلسطين لم يتعرضوا لمجازر من إسرائيليين ومن عصابات صهيونية التي أنشأت إسرائيل، ولكنهم رغم ذلك وقعوا اتفاق أوسلو وارتضوا بالقليل لكي تأخذوا الكثير من أراضيهم، ورغم ذلك حتى الآن يفاوضونكم ويريدون أن يفاوضوا، ولكنكم لم تعودوا تقبلوا بذلك، تعلقون كل شيء على شماعة 7 أكتوبر وكأن العالم توقف عندها، رغم كل ما حصل ورغم تعاطف العالم مع ما حصل ورغم كل ما قامت به حماس والأجندات الخارجية التي عملت من شأنها وما جرت إليه الفلسطينيين من ويلات، إلا أنه لا يمكننا أن نستمر إلى أبد الدهر نتحدث عن 7 أكتوبر.
1: أستاذ المحترم والكريم، ما هو السؤال؟
0: سؤالي لك، هل تعتقد بأن ترامب يلبي مصالح حماس عندما يريد أن يتمسك بخطته كما تتهم إسرائيل من يعمل على الخطة الآن؟ إسرائيل تقول بأن هذا يلبي مطامح ورغبات حماس وأنها خطة مصرية حمساوية إلى ما هنالك. هل ترامب أيضا يلبي مطالب حماس؟
1: لا أعتقد، لا أعتقد أن هذه إرادة أو مطلب مصري لمس دولة إسرائيل، الأمن دولة إسرائيل، لأنه مصير مصر وإسرائيل مربوط مع بعض أمنيا برأيي من ناحية عسكرية. ولكن إذا سألتني هل فعلا حماس تستفيد من هذه الإجراءات إذا يتم سحب قوات إسرائيلية قبل نزع السلاح، طبعا هذا يخدم المصلحة الحمسوية لكي تبقى في الحكم. وإذا أردنا فعلا أن لا نرى حماس في الحكم ولا نرى الأذرع الإيرانية في الحكم، يجب علينا أن أولا نبدأ بتطهير كامل لكل الأسلحة من أيديها، وحط كل الأسلحة بيد مسؤولة تحت إشراف دولي، أن هناك إمكانية لفرض الأمر الواقع على المجتمع الفلسطيني، وبالتالي لا يعاني الشعب الفلسطيني من كل الويلات التي سببه له النظام الإيراني بواسطة عملائه في المنطقة، أعنى طبعا لحماس. ولذلك يجب علينا أن نقول الحرب فرضت علينا، الدفاع عن النفس هو واجب لكل دولة تحترم سيادتها.

0: إذا هناك من قتل بالخطأ يجب أن نتساءل لماذا حدث ذلك. وإذا أردنا
1: هذا كلام مرفوض أيضا، وأنا أعتقد بأنه ردينا عليه مرارا، بس لابد من عدم تمريره أيضا، لأنه نفس الرسالة ونفس السياق بتحاولوا أنكم تعمموه عادة، مش إذا كان من قتل خطأ. مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين والمهجرين مش بيكون، مش منسميهم إذا كان بالخطأ قتلوا. هؤلاء قتلوا عمدا من قبل الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. الرد على 7 أكتوبر شيء، والحرب المستمرة على غزة وعلى لبنان وعلى كل الأمكنة التي تقصف فيها إسرائيل هي شيء آخر، لها علاقة بسياسات إسرائيل، بأهداف إسرائيل، بمطامع إسرائيل في المنطقة وبرغبات نتنياهو الانتخابية. نحن يمكن أن تقولوا لنا كذا وكذا، ولكن أقنعوا ترامب أولا بأنكم على حق، لأنه يبدو أنه بدأ يتململ منكم.
0: أولا أستاذ الكريم، هذا وجهة نظر، ولكن هناك من يقول أن السبب،
1: هذه ليست وجهة نظر، هذه تقارير منظمات أممية دولية، تقارير دول، تقارير أهالي غزة. أنتم أصلا تنكرون احتلالكم في فلسطين، كيف نقنعكم بأنكم تقتلون الناس؟ يعني لا مشكلة، تفضل.
0: يزيد فضلك أستاذ الكريم، في كل حرب في مأساة، في كل حرب في قتلة. إذا أخذنا من ناحية
1: في قتلة، صح، معك حق.
0: ورأينا من قتل فينا ومتى رد الفعل، وعندما يتخبى القاتل داخل المجتمع فماذا عليك أن تفعل؟ هل يكون له ملجأ في هذه المنطقة؟ يا تلاحقه أينما كان. وإذا هناك مواطنين يجب عليهم أن يبعدوا هذه الظاهرة ويدينوا كل من يحاول إنجاب الحرب عليهم. ولكن رأينا أن هناك مخربين يستخدمون منشآت دولية داخل قطاع غزة، وأثبتنا للعالم بأكمله أن هناك استخدام واختفاء.
1: لا يحق لكم أن تقصفوا حتى لو كان في حماس جوا منشأة دولية أو مؤسسة دولية، لا يحق لكم أن تقصفوا. إذا كان القانون الدولي يقول بذلك فأنا سأعطيك ما أتشاء. لا يحق لكم أن تقصفوا حتى لو تأكدتم من أن السنوار داخل منشأة دولية في غزة، لا يحق لكم أن تقصفوا وتقتلوا مئات الناس من أجل استهداف شخص واحد. حتى الأمريكيين، حتى المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن ذلك. ترامب جن جنونه، لا يستطيع أن يتحمل فكرة أنكم تقصفوا بناية كاملة من أجل شخص أو شخصين. هذا استهتار بالبشرية وليس بالفلسطينيين، استهتار بالإنسانية.
0: أستاذي أنا أتكلم بالناحية العسكرية، إذا رأيت ماذا حدث في الحرب العالمية الثانية على نيرنبرغ، أو ماذا حدث في هيروشيما وناجاساكي، هل هناك أبرياء؟
1: تمام، إذا مثلكم الأعلى هتلر ممتاز، إذا مثلكم الأعلى بات هتلر الذي أحرقكم، ستكون أمام مشكلة عظيمة أمام شعبك قبل أن تكون أمام مشكلة أمام العرب. هتلر الآن بات يعني مثلك الأعلى، أو حتى الحكومة الأمريكية، حتى التي استخدمت الحكومة التي استخدمت السلاح النووي ضد اليابان، هذا مثلك الأعلى الآن؟
0: أنا أتساءل هل كان هناك أبرياء التي قد قتلوا؟ وإذا أخذنا مقارنة بين كل حروب العالم ورأينا ما إذا كانت في منطقة مكثفة بالسكان، ما هو حجم السكان الذين قتلوا، وما حجم المقربين التي قتلوا أو المحاربين إذا هذه الجنود دولة
1: نعم عادية. نعم، انظر إلى حليفتك الأكبر، القوة الأعظم في العالم، الولايات المتحدة، رغم كل ما حصل ورغم بعض الأخطاء أو غير الأخطاء، ليس من شأني أن أدافع عنها، ولكن كيف تتصرف مع دولة بحجم إيران في موضوع المدرسة؟ بعدهم لهلا عم بيحاولوا يجرجروهم فيه للأمريكان أنه أخطأوا وقصفوا البنات رحمهم الله، كانت يعني كان هدف مدني، هذا فقط. لا يقصفون بنايات بحيلها بأسرها من أجل أن يأتوا بالمرشد مثلا أو بأي مسؤول إيراني. يقصفون منشآت عسكرية، ولكن ليس أبدا على صعيد ما قامت به إسرائيل في غزة التي كانت محاصرة، خاصة بالناس المدنيين الذين قتلوا، العائلات التي محيت من السجلات المدنية بأكملها، والتي بعضها لا يزال قابعا تحت الأنقاض.

0: للأسف.
1: وبسبب مين أستاذي الكريم؟ بسبب مين؟
0: بسبب،
1: أليس بسبب الأذرع الإيرانية؟
0: بسبب القصف الإسرائيلي، بسبب القصف الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي على أثر السابع من أكتوبر وما قامت به حماس.
1: ولماذا قامت به؟
0: ولكن هناك أساس، انتبه إلى الجملة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر التي تتحمل مسؤوليته حماس.
1: وحماس قبل هيك لماذا هاجمت حماس؟ ما هو إسرائيل انسحبت من قطاع غزة بشكل كامل، فماذا هي، ما هي ضريعة؟ لماذا حزب الله بدأ بالحرب تضامنا مع حماس؟ وطبعا بالتعليمات من النظام الإيراني. يجب علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا، يجب علينا أن نرى الحقيقة كما هي، يجب علينا أن نتساءل هل إسرائيل تساعد وتساند الاستقرار في المنطقة؟
0: كلا
1: هي
0: كلا كلا، جواب واضح، كلا لا تساهم أبدا، بل هي جزء أساسي من بث الفرقة والفتن والمشكلات في المنطقة، ولا تساهم أبدا في بث الاستقرار. كيف تساهم في بث الاستقرار وهي تحتل مناطق وأراضي عربية، وهي تحاول أن تقدم أراضي عربية مستقبلية، ويخرج نتنياهو بخريطة تسيطر عليها إسرائيل في المنطقة، تتجاوز كل ما تحتله الآن إلى مناطق ودول عربية أخرى؟
1: أستاذ الكريم، إذا كلامك صحيح، تعالنا نتساءل، لماذا تهاجم إيران السعودية؟ لماذا تهجم القطر؟ لماذا تهجم الأردن؟ لماذا تهجم مصر؟ هل بسبب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؟
0: لا، لا، بسبب تطورات الحرب الحالية. وقد سألت، وكل يوم نسائل الضيوف الإيرانيين حول هذا الموضوع، ولكن يعني لا تعتقدن بأنك بإمكانك أن تحرجنا به، لأنه هذا ديداننا اليومي الآن من خلال مخاطبة ومناقشة كل الضيوف الإيرانيين الكرام الذين يظهرون معنا على الشاشة، لأنه هذا أيضا غير مقبول. أن يكون هذا غير مقبول يعني لا يعني أنه العكس صحيح. شكرا جزيلا لك المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي بن عسقلان. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
6: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
5: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
6: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
5: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
6: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
5: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
6: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، قال متحدث عسكري يمني لرويترز إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي وقت سابق أفاد مراسل العربية بتحليق مكثف للمسيرات الحوثية فوق مدينة المخا قرب مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن دفاعات الجيش الجوية تتصدى لها. كان الحوثيون قد هجموا المدينة اليوم بنحو 30 صاروخا باليستيا بالتزامن مع موجات من الطائرات المسيرة. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال ترامب لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك دفع رواتب قواتها بفعل الحصار، وأنه على استعداد لزيادة التكلفة عليها. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وجاء القرار بعد مرسوم أصدره المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس. أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف

أن خطة السلام بشأن غزة تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأوضح أن إسرائيل ستنسحب من بعض المواقع خصوصا المناطق التي يعلن خلوها من السلاح قبل استكمال نزع سلاح حماس. وأشار ملادينوف إلى أن خطة النقاط 15 هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس وليست إسرائيل طرفا فيها. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر طالب إسرائيل خلال زيارته الأخيرة بالانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان. وأضافت القناة أن إسرائيل أبلغت كوبر استعدادها للتحرك منفردة ضد إيران إذا واصلت طهران تطوير برنامجيها النووي والباليستي. الزميلة رشا نبيل تفتح ملفات خارج الصندوق بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معها. إلى اللقاء.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. الحوثيون يستهدفون ميناء المخا الاستراتيجي مجددا، والعليم يتهمهم بشن حرب على مقدرات اليمنيين. إيران تستبعد فتح هرمز حتى بعد اتفاق عمان، وترامب يراهن على استنزافها اقتصاديا بالحصار. مجتبى خامنئي يعيد ترتيب قمة الأمن القومي وسط انقسامات داخلية واضحة، ويعين مستشاره العسكري بدلا من ذو القدر. اتفاقية مكة تفتح الباب أمام نيتو إقليمي، وتركيا تؤكد أن التحالف لا يستهدف إيران لكن بشرط. تفكيك خلية مرتبطة بإيران خططت لهجمات خارج العراق، وزايدي يتعهد بعلاقات متوازنة مع دول الجوار. ولدينا أيضا سوريا وروسيا تتفقان على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة. من جديد يصعد الحوثي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ويبدو أننا أمام فتح ملف جديد يعيد إلى الواجهة أخبار اليمن بشكل كبير. الجديد فيما يقوم به الحوثي هو أنه يستهدف ميناء استراتيجيا، إنه ميناء المخا. هذا الميناء الذي يقع في جنوب البحر الأحمر في موقع استراتيجي مهم للغاية، يقع تحديدا في مقربة شديدة من باب المندب، وهذا يعني أن هذا الهجوم أو هذا الاستهداف خطير وخطير للغاية. اللافت للنظر أيضا ليس الموقع الذي استهدفته الميليشيا الحوثية كما كنا نتحدث، وهو ميناء المخا، ولكن طبيعة الهجمات. هناك تركيبة معينة في هذه الهجمات تشنها الميليشيا، تستخدم فيها أدوات متعددة.

0: متعددة للغاية. نحن نتحدث عن صواريخ، نتحدث عن مسيرات، نتحدث عن استهدافات داخلية لمواقع حيوية. هذا يعني أن هناك هجوم ليس فقط متطور من الناحية النوعية، ولكن متطور أيضا من ناحية الحجم في مسألة استخدام الأسلحة أو التصعيد العسكري. كما ذكرت لحضرتك، ميناء المخا ميناء استراتيجي للغاية، واستهدافه بهذه الطريقة يعني تهديدا واضحا لأمن الملاحة في البحر الأحمر، وهذا يعني أن هذا تحدي يتجاوز اليمن كدولة ويصبح له أبعاد بأطراف إقليمية كبيرة ودولية أيضا تتعلق ب، كما نشاهد هذه الفيديوهات الآن لهجمات أيضا تتعلق بهذا الأمر. هذا هجوم بصواريخ باليستية كما ذكرت، بمسيرات، استهدف مرافق حيوية، كانت هناك محاولة أيضا لضرب ناقلة نفط راسية في المنطقة بواسطة زورق مفخخ أيضا. هذا التصعيد يثير أسئلة صعبة للغاية حول القادم. نحن نتحدث عن عودة الملف اليمني إلى الواجهة بامتياز، نحن نتحدث عن عودة خطر الحوثي أيضا إلى المشهد بشكل كبير. طبعا المواجهات كانت قد تجددت ما بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات في محافظة تعز خلال الأيام الماضية، وهذا يشير إلى وضع داخلي يمني وإقليمي أيضا في الحقيقة صعب للغاية. العليمي طبعا حمل الحوثي مسؤولية هذا التصعيد بشكل كبير، بل وأكد أيضا أن استهداف المدنيين واستهداف هذه المنشآت الحيوية المهمة يعني أن هناك استهداف لمقدرات اليمنيين، وهذا يعني أن هناك تحدي كبير يستوجب المواجهة. ينضم إلينا في الاستوديو السيد عبد الوهاب معوضة، عضو مجلس النواب اليمني. مرحبا بك معنا في الاستوديو في خارج الصندوق. كنا نتحدث أنا وحضرتك قبل الظهور على الهواء أن هذا تصعيد كبير للغاية، ويعني أن سيناريو المواجهة الحاسمة يبدو أنه يفرض نفسه بقوة. كيف تحلل الموقف الآن؟
1: أولا في البداية شكرا للأخوة في قناة العربية، وأسعد الله مساءكم بالخير ومشاهدي قناة العربية في كل مكان، وأتقدم بالشكر الجزيل أيضا للقناة العربية لما توليه من اهتمام بالملف اليمني لتسليط الضوء على القضية اليمنية وما يعنيه الشعب اليمني في ظل وجود هذه الميليشيات الإجرامية. لا شك أن ما حصل خلال اليومين الماضيين وبالتحديد يوم أمس واليوم من تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية يعني يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن هذه الميليشيات الحوثية ما وجدت إلا كذراع للحرس الثوري الإيراني، وما يحصل اليوم من يعني محاولة تأجيج الوضع في اليمن أو في البحر الأحمر أو في غيرها أو استهداف للا شك في المملكة العربية السعودية وأيضا لبعض أيضا مواقع القوات المسلحة في اليمن ليس إلا بتوجيهات من الحرس الثوري لمحاولة خلط الأوراق ومحاولة تخفيف الضغط الذي تعاني إيران في ظل وجود.
0: طيب، هذا بات يعني نسمعه كثيرا. السؤال الآن، كيف ستكون المواجهة؟ وبصراحة شديدة، هل القوات الحكومية قادرة بالفعل على مواجهة الحوثي عسكريا؟
1: نعم،
0: وأنا نعم دون تفكير.
1: نعم، القوات المسلحة قادرة، وكنا منذ سنوات ونحن نقول أنه الحل الصحيح والسليم في مواجهة الميليشيات الحوثية هي المواجهة العسكرية، لكننا كنا نفاجأ على أنه المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وكثير أيضا من الجهات والمنظمات الدولية

0: كانت تسعى إلى وهم السلام، لكن نحن كيمنيين قلنا وأكدنا في أكثر من مناسبة على أن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تأتي إلى السلام إلا وهي يعني أشياء مرغمة على أن تأتي إلى السلام. لكن في ظل وجود
1: وماذا عن قدرات الحوثي العسكري؟

0: اتجاهات الأربعة. طبعا نحن تعودنا أنه خلال الفترة الماضية كان الحوثي عندما يقاتل في جبهة تبقى بقية الجبهات كلها في وضع المتفرج، مما يجعله يحشد كل قواته
1: يعني إلى الجبهة الذي فيها المواجهة شاملة في اليمن.
0: مواجهة شاملة يجب أن تكون على كل المستويات. طبعا إذا قامت حرب شاملة لاستئصال ميليشيات الحوثية سينهار أكثر أو يعني إيش في وقت أسرع مما يتخيله البعض.
1: طيب لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي في هذه اللحظات والحوثي هنا وهو يهدد المخا؟ هذا يعني ميناء حيوي يقع على باب المندب أو قريب من باب المندب جنوب البحر الأحمر، وهذا يعني تهديد الملاحة الدولي. لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي؟
0: كان في الماضي كان خطر الحوثي، كان يظن البعض أنه خطر يستهدف اليمنيين فقط، لكن اليوم الحوثي أثبت وبما لا يدع مجال للشك أنه لا يستهدف اليمنيين فحسب، ولكن يستهدف دول الإقليم، يستهدف أمن الملاحة في البحر الأحمر، ويستهدف أيضا يعني خطوط الملاحة البحرية، وأصبح أيضا عامل مؤثر حتى على المصالح الدولية في المنطقة، مما يجعل الجميع ملزمين اليوم معركة.
1: لكن لماذا يشاهد المجتمع الدولي وكأنه يتفرج على شاشات؟
0: معركتنا اليوم ضد الحوثي ليست معركتنا بمفردنا، معركتنا يجب أن تكون معركة اليمن ومعركة الإقليم ومعركة المجتمع الدولي. الحوثي أثبت أنه عبارة
1: يعني هي ستكون معركة إقليمية بحكم أن هناك دول يتهدد أنها القومية وبصراحة شديدة، منها المملكة العربية السعودية. ولكن السؤال ماذا عن المجتمع الدولي الذي يتابع هذه التطورات؟
0: المجتمع الدولي نحن خلال الفترة الذي مضت طبعا ما رأينا منهم إلا الشجب والتنديد والاستنكار، وللأسف الشديد أن المبعوث الدولي كان يتعامل مع الأطراف بعين السوية، طبعا يتعامل مع الحوثيين زي ما يتعامل مع الحكومة الشرعية، وكان كلما يتكلم يقول الأطراف اليمنية. لم نسمع منه إلا ربما أمس سمعنا أنه يصف الميليشيات الحوثية أنها هي سبب كل يعني ما يحصل فيه.
1: يعني أنت تشعر أن هناك تغير في الخطاب الدولي؟
0: بالتأكيد هناك تغير، ولا
1: يمكن البناء عليه،
0: وإذا لم يثبت لهم اليوم سيثبت لهم غدا أيضا على أن الحوثي نبتة خبيثة يجب أن تستأصل حفاظا على أمن اليمن وأمن الإقليم وأمن المنطقة وأمن العالم.
1: طيب أنا سأكون صريحة أكثر، أعود إلى الحديث عن القدرات العسكرية للشرعية، وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه القدرات مؤهلة بالفعل لمواجهة عسكرية مفتوحة وشامل؟
0: القوات العسكرية اليوم في أحسن حالتها، كان هناك في الفترة الذي مضت طبعا كان ربما كان هناك يعني نوع من يعني ايش ربما نسميها يعني تباعد فيما بين القوات العسكرية الموجودة على الساحة اليمنية. اليوم القوات المسلحة تكاد تكون يعني قوة واحدة وتحت إدارة واحدة وغرفة عمليات واحدة، وهذا ما سيعجل بزوال الحوثيين. الوضع الذي كان الحوثي كان يراهن على اختلافات الأمس، لكن أقول اليوم الوضع أو المشهد مختلف تماما.
1: يعني أنت تشعر أن داخليا وخارجيا أصبحت المسألة مختلفة
0: وبالتالي هذه المواجهة أكثر من أي وقت مضى. أيضا الحاضنة الشعبية بالنسبة للميليشيات الحوثية، الناس الذي كانوا يعني مخدوعين بالميليشيات الحوثية خلال الفترة الذي مضت اتضح لهم الوجه القبيح لهذه الميليشيات.
1: لنا حوارات قادمة لأن التطورات مستمرة. طبعا سيد عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب اليمني، تحياتي.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. حينما بدأت الحرب على إيران وحينما بدأ الحديث عن اتفاق كان الحديث عن مسألة القدرات النووية وإنهاء الحرب، لكن بصورة أو بأخرى نجحت إيران فعليا لتجعل عنوان واحد للأزمة الآن وهو مضيق هرمز، بل وتضع 6 شروط كاملة لرفع الحصار أو فتح مضيق هرمز. الغريب أن الشروط التي وضعتها شروط 6 شروط تتعلق كانت توضع عادة حينما كان يتم الحديث عن مسألة اتفاق نووي، لكن توضع هذه الشروط الآن للحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز. طبعا الحرس الثوري رفض إعادة فتح المضيق قبل تنفيذ هذه الشروط 6. ترامب يبدو واضحا الآن وفقا لتكهنات كانت تتحدث منذ فترة عن هذا الأمر، هو لا يعول كثيرا وربما لا يريد إن صح التعبير حرب أو مواجهة عسكرية مفتوحة وشاملة. يبدو أنه يعول على أن الحصار الاقتصادي إذا ما استمر سيؤدي إلى نتائج قوية على إيران. وفي هذه المسألة هو يعني تحدث كثيرا اليوم عن الأزمة التي تواجهها إيران، أنها لا تمتلك أموال لدفع رواتب الجنود، أنها تواجه أزمة اقتصادية كبيرة. وبالمناسبة ما يقوله ترامب يتسق تماما، وهذا ما سنطرحه بعد قليل مع ما يطرحه الرئيس الإيراني بيزشكيان. بيزشكيان يقول أن الوضع الاقتصادي هو التحدي الأكبر لإيران، ويبدو أن ترامب يدرك هذه النقطة ويلعب عليها. لكن

0: استمعوا إلى الشروط التي تتحدث عنها إيران، وهي الشروط الستة التي وضعتها من أجل فتح مضيق هرمز. مطالب بالتعويض عن أضرار الحرب، إنهاء الهجمات والتهديدات ضدها وضد أذرعها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، رفع الحصار البحري والعقوبات، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لو تتذكرون حضراتكم، هذه كانت الشروط التي وضعت قبل الحديث عن مذكرة التفاهم من أجل اتفاق كبير يتعلق بالقدرات النووية. الآن الحديث عن كل هذه الشروط فقط من أجل فتح مضيق هرمز. نحن إذن نتحدث عن تطور دراماتيكي في العقلية الإيرانية في مسألة التفاوض. نتحدث عن أمر آخر أيضا، وهي التصريحات المهمة التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني عراقجي. تعلمون طبعا أن هناك مفاوضات واتصالات مستمرة ما بين إيران وعمان لفتح مضيق هرمز. الجديد أن وزارة الخارجية الإيرانية وزير خارجيتها عباس عراقجي يتحدث عن أنه يجب الفصل ما بين التوصل إلى اتفاق مع مسقط وإعادة فتح مضيق هرمز. طب ماذا تفعلون في المفاوضات مع عمان؟ لا، نحن في المفاوضات مع عمان نتحدث عن المسارات البحرية، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم فتح المضيق. جديدة اللعبة دي. يعني أن المفاوضات، يعني ما نفهمه نحن أن المفاوضات مع عمان كانت من أجل فتح مضيق هرمز. يقول الآن عراقجي كلام مختلف تماما. نستمع.
1: هناك مسؤولية وتكليف لتحديد المسارات البحرية، وخلال الحرب الأخيرة تبين أنه نعم من الضروري حدوث تحول وإجراء تغييرات في المسارات البحرية، وهذا العمل يقوم به متخصصون بالتعاون مع العمانيين. سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة، والمفاوضات مع عمان لا تعني فتح المضيق، لكن فتح المضيق مشروط باستيفاء شروط أخرى تم إبلاغها عبر وسطاء.
0: انضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين روريان. مرحبا بك دكتور. دكتور، اليوم كلام جديد ومختلف تماما. إيران تضع الشروط الستة التي كان من المفترض أنها ستوضع من أجل إنهاء الحرب وعقد اتفاق مع الولايات المتحدة يتعلق بالقدرات النووية، لتضع هذه الشروط مقابل فتح مضيق هرمز. يبدو أيضا كلام السيد عراقجي محبط للآمال والتوقعات التي كانت تعتقد أن مفاوضات عمان يمكن أن تسفر عن فتح مضيق هرمز.
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا، هي تقريبا ذات الشروط المطروحة في مذكرة التفاهم. يعني أولا الاتفاق بين إيران وعمان هو لفتح المضيق، ولكن هل يمكن أن تقوم إيران بفتح المضيق من طرف واحد من دون مقابل؟ في المرة السابقة في إطار مذكرة التفاهم
0: المقابل الأموال المجمدة كاملة البحري، ورفع العقوبات كاملة، وإيقاف الهجمات على الأذرع كلها في المنطقة. يعني هذه الشروط لا علاقة لها بمسألة فتح مضيق هرمز. في المذكرة يتم فتح إلى حين ترتيب وضع هرمز. فيما يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة كانت صيغة فانس واضحة للغاية، تلتزم ونلتزم، تقومون بتسليم السلاح اليورانيوم المخصب وإنهاء البرنامج النووي، تحصلون على رفع العقوبات ورفع الحصار وأيضا الأموال المجمدة. المعادلات تختلف دكتور، كيف لا تختلف؟
2: يعني أولا في البند الأول من مذكرة التفاهم كان هناك وقف إطلاق النار في كل المحاور. من هنا يعني هذا الموضوع لا يختلف كثير. الموضوع الآخر، كان هناك ثلاث التزامات أمريكية أمام فتح مضيق هرمز: رفع الحصار وتجميد العقوبات عن الصادرات النفطية والمشتقات البتروكيماوية والبترولية، وكذلك الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. من هنا إيران تقول إنه فتح مضيق هرمز مقابل لا شيء لا يمكن أن يحدث.
0: يا دكتور، ولكن صيغة مذكرة التفاهم ماذا كانت تقول؟ كلنا استمعنا لفانس وهو يقول تلتزم ونلتزم، حتى قالها بالإنجليزية إف إف إف، إذا ما التزمت إيران. واضحة.
2: إيران إذا التزمت بفتح المضيق هناك التزامات أمريكية، ولكن المشكلة الآن أولا
0: أمريكا، لماذا عاد الحصار؟ لماذا عاد الحصار؟ لماذا تم إيقاف مذكرة التفاهم؟ لماذا؟

0: يعني لماذا؟ لأن أمريكا استأنفت الحرب.
1: هل التزمت إيران يعني بفتح مضيق هرمز؟ هل التزمت إيران بوقف أي اعتداءات على السفن العابرة؟
0: لا، إيران فتحت مضيق هرمز ومسارات ذهابا وإيابا، وحسب مذكرة التفاهم على إيران أن تفتح مسارات آمنة وتقوم بنزع الألغام، ولكن أمريكا بخلاف مذكرة التفاهم قررت أن تفتح مسارا جديدا.
1: هنرجع للمسألة دي تاني، ان امريكا هي من اخفقت لم تلتزم عفوا، ام ان ايران لم تلتزم؟ ولكن السؤال الان، جالسين مع العمانيين بتعملوا ايه؟ يعني المفاوضات على ايه؟ اليوم عراقجي يقول ان هذه المفاوضات تتعلق بمسارات ولا تتعلق بفتح المضيق. ما يفهمه الجميع ان هذه المفاوضات من اجل فتح مضيق هرمز. يبدو ان الكره الارضيه كلها فاهمه غلط، يعني هذا ما نفهمه.
0: لا لا لا لا لا لا لا، يعني اولا الحوار مع العمانيين هو الاتفاق على ترتيبات الذهاب والاياب والعبور عبر مضيق هرمز، ولكن هل هذه المذكره قابله للتنفيذ من طرف واحد من دون ان تقوم امريكا؟ يعني الان ليس هناك وقت لاطلاق النار ضمن اي طريق.
1: طيب ما هو لو المضيق اتفتح امام الملاحه، هيكون هناك وقف العمليات العسكريه، سيكون هناك رفع الحصار البحري عن ايران، ستكون هناك تخفيف للعقوبات، سيكون هناك افراج عن جزء من الاموال المجمده. هكذا كان الحال في مذكره التفاهم يا دكتور.
0: ولكن امريكا لحد الان لم تعلن
1: ان، لان ايران لم تلتزم. هنرجع للمساله تاني. طيب افتحوا المضيق يا دكتور. طيب يا دكتور، ليكن هناك اختبارا حقيقيا لمصداقية الجانب الأمريكي، لتفتح إيران المضيق أمام الملاحة الدولية وتطالب أمريكا الالتزام بالنقاط المتعلقة برفع الحصار، بالمفاوضات واستكمالها حول بقية الخطوات المتعلقة بالمواد النووية والمشروع النووي، للإفراج عن بقية الأموال المجمدة، ولكن لابد أن يكون هناك التزاما إيرانيا بفتح مضيق هرمز.
0: يعني هذا الاقتراح الذي تفضلت به محترم، ولكن إيران لا تأخذ به. إيران تقول لن نقوم بفتح المضيق إلا بترتيبات متزامنة. يعني إيران أن تقوم بمبادرة حسنية الآن هذا غير مطروح من قبل إيران.
1: طب ليست مبادرة حسنية، ولكن لتوصل رسالة إلى، هل أوصلتم رسالة إلى الوسطاء بأن فتح مضيق هرمز لابد أن يكون متلازم مع متطلبات أخرى تطلبها إيران، وهي رفع الحصار والعقوبات وجزء من الأموال المجمدة؟ هل أبلغتم الوسطاء هذه الرسالة بوضوح؟
0: نعم نعم.
1: يعني وماذا كان الرد الأمريكي؟ وماذا كان الرد الأمريكي؟
0: لحد الآن إيران تنتظر الرد الأمريكي. أمريكا الخطوة الوحيدة التي قامت بها قالت أنه يمكن إعلان وقف لإطلاق النار. يعني وقف إطلاق النار من جانب واحد موجود، ولكن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين هذا هو الذي أعلن.
1: طيب نذهب بعيدا عن مضيق هرمز حتى لا يستحوذ على كل اللقاء يا دكتور. نعود إلى مسألة الأوضاع الداخلية. كان تعيين محسن رضائي اليوم على رأس مجلس الأمن القومي الإيراني ربما مؤشر اعتبره الكثيرون بأنه تأكيد جديد على أن ثمة مشكلة تواجه الإدارة الداخلية والسلطة في إيران. هل أراد المرشد الإيراني أن يقول أنا هنا وأنا من أتخذ القرارات؟ لأنه ما نفهمه أن مسؤولية تعيين رئيس للمجلس الأمن القومي الإيراني هي مسؤولية رئيس الجمهورية. دكتور هل تسمعني؟
0: الجمهورية هو الذي عينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومي. نعم أنا أسمعك.
1: تفضل يا دكتور.
0: يعني رئيس الجمهورية السيد بيزشكيان هو الذي عين السيد رضائي أمينا عاما لمجلس الأمن القومي. المرشد عينه كممثل له في المجلس فقط وحسب الإجراءات الدستورية.
1: يعني الآن محسن رضائي
0: هو الآن

0: الرضائي على رأس المجلس الأمن القومي أم فقط إعادة تركيبة داخلية؟ من يعني محسن رضائي أليس بديلا لذو القدر؟
1: صحيح، لا هو بديل لذو القدر قطعا، ولكن يجب أن لا ننسى مجلس الأمن القومي يرأسه رئيس الجمهورية.
0: صحيح.
1: الآن محسن رضائي يعني هو موقع سكرتير أو أمين عام لهذا المجلس.
0: طيب ما هي الرسالة يعني التي يرسلها مجتبى حينما يأتي؟ طيب ما هي الرسالة التي يرسلها مجتبى حينما يأتي بمستشاره العسكري وهو محسن رضائي ممثلا له في مجلس الأمن القومي الإيراني؟ لماذا تم تغيير ذو القدر؟
1: يعني لحد الآن ليست هناك أي تعليقات حول أسباب تغيير ذو القدر، رغم أن المرشد عينه مستشارا سياسيا له أو عسكريا له عفوا. انه ولكن
0: يعني واضح من ما قراه يعني حضرتك جوه المشهد يا دكتور، لكن احنا بنخارج في الخارج نقرا هذا كصحافه وكمتابعين بان ثمه مشاكل تواجه الوضع داخليا من جديد، هناك انقسامات او حديث عن انقسامات، ان ياتي بمحسن رضائي طبعا هو استاذه، يعني محسن رضائي كان يقود لفترة طويلة حينما كانت هناك حرب على العراق، لنتذكر هذا الاسم بشكل جلي، كان نجمه ساطعا في هذه في هذا الوقت، ولا طالما كان يعني يدين له مجتبى خامنئي بقدر كبير من الولاء وبينهم علاقة قوية للغاية، لماذا أتى به؟ ما الذي لا يعجبه في تركيبة مجلس الأمن القومي؟ هل هو يرى أن هذه رسالة قد تؤكد أو هكذا يقرأها المتابعين أنه يدفع بالعناصر الأكثر تشددا؟
1: دكتور أنا لا أتصور ذلك. أولا المرشد يستطيع أن يعين شخصين يمثلونه في مجلس الأمن القومي، هو غير أحدهما فقط، غيره لأي سبب كان، هذا هو حق دستوري يستطيع أن يقوم به.
0: لا هو زعلوا في الجمهورية. يعني مجتبى خامنئي غير من أجل التغيير أم أنه يريد أن يقول أنا هنا وسأفرض النهج الذي أريده على هذه الحرب مع أمريكا؟ لأن بات معروفا أن الرئيس الإيراني يريد التفاوض، واضحة الرئيس الإيراني يتحدث عن أنه لابد من إنهاء حالة اللا حرب ولا سلم، لأنه في النهاية من يدفع الثمن هو الشعب الإيراني الذي يواجه أوضاع معيشية باتت الحكومة عاجزة على مواجهتها. خلينا نتكلم بصراحة يا دكتور.
1: ماشي، يعني هل إيران تؤمن بالتفاوض؟ نعم النظام يؤمن بالتفاوض، والموضوع ليس جديدا منذ أكثر من عقدين، وإيران تقول لا حل للخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض. هذا لا يقوله السيد بزشكيان وحده، كل النظام يقول هذا، ولكن أي تفاوض؟ تفاوض تحت النار كما تريد أمريكا، تفاوض ضمن إطار الإملاءات، أم تفاوض ندي لحل
0: طيب
1: المشاكل؟
0: سؤالي الأخير لأن الوقت انتهى دكتور، هل نهج بازشكيان ليس على هوى المرشد بصراحة؟ نعم أم لا؟ فقط إجابة قصيرة.
1: يعني في تصوري ليس هناك خلاف كبير بين الطرفين.
0: كيف؟ ما نفهمه أن بازشكيان لا يريد المواجهة العسكرية، يريد أن يكون هناك تفاوضا يمنع الوضع الاقتصادي من الانهيار أكثر فأكثر، بينما المرشد متمسك بالتشدد وسيناريو تغليظ الشروط، لأن هذا ربما سيدفع ترامب إلى التنازل. واضحة يعني احنا النهارده يا دكتور يعني في اختلافات كبيرة بيننا دكتور حسين في الطرح النهارده.
1: لا لا لا، القوة والتفاوض هي هما وجهان لعملة واحدة. يعني طيب لو لم تسود إيران هل كان هناك تفاوض؟ لا.
0: طيب سنرى دكتور.
1: احتلال وإملاءات.
0: شكرا لك دكتور حسين الوريان من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وقبل أن نقول الدفاع المشترك دعونا نقف أمام اتفاقية مكة. هذا الاتفاق أثار حالة من الجدل واسعة خلال الساعات الماضية. المشهد الذي جمع السعودية وباكستان وتركيا أثار علامات استفهام.

0: كبرى للغاية، وبات الحديث عن العديد من الأشياء. ولكن دعونا نسأل السؤال الرئيسي هنا، لماذا أقيم هذا التحالف؟ أولا، هو يسمى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وبالتالي الأطراف التي شاركت في هذه الاتفاقية تقول أنه اتفاق دفاعي وليس اتفاق هجومي، وأنه اتفاق دفاعي من أجل ردع من يحاول أن يقوم بالهجوم علينا. طبعا الاتفاق يقول بشكل واضح أن في حالة الاعتداء على أي من الدول الثلاثة، هو اعتداء على يعني أي دولة تتعرض لاعتداء هو اعتداء على الدول الثلاثة، وبالتالي إذا تم الاعتداء على تركيا أو باكستان أو السعودية سيكون هناك رد من الدول الثلاثة في نفس الوقت. هنا بدأ الحديث عن أن هذا ليس مجرد اتفاق للدفاع، ولكن هذا تحالف للهجوم على إيران. طب هو لماذا سيتم الهجوم على إيران؟ يعني على مدى الفترة الماضية ألم تكن إيران موجودة في الإقليم؟ كانت موجودة في الإقليم. لماذا لم تتشكل تحالفات أو نيتو إقليمي؟ هذا هو السؤال. هل يعني أن إيران بعيدة عن عقل من يفكر في هكذا تحالف؟ أكيد لا. لماذا؟ لأن تم الاعتداء على دول الخليج والدول العربية وتعرضوا لهجمات كبيرة من إيران، وبالتالي هم أرادوا، وحتى لو يتم الإعلان عن هذا الأمر، أن يتم ردع من تسول له نفسه أنه يمكن أن يعتدي على هذه الدول. في ناس بتقول طب ما الذي يجعل تركيا وهي دولة حلف في الناتو أو باكستان وهي قوة نووية وعسكرية كبيرة أن تدخل في هكذا تحالف؟ هذه علاقات الدول. السعودية نعم تعرضت لاعتداءات من إيران، وبالتالي إذا كان هناك توجه لدعم الاستراتيجية الدفاعية السعودية أو دعم الاستراتيجية الدفاعية لدول الخليج، يعني مفترض أن هذا حق مشروع. لماذا يثير غضب الآخرين؟ لماذا يفتح الباب للاتهامات؟ وتذهب هذه الاتهامات للبعض ليقول أن هذا التحالف هو تحالف سني ضد التحالف الشيعي، لأن تركيا والسعودية وباكستان يعني أغلبية سنية، يبقى هذا موجه نحو الشيعة. لا يمكن أن تكون هناك تحالفات مبنية بهذه الصورة على أساس مذهبي، ليست من يعني ليس منطقي دولة كتركيا وباكستان والسعودية. صعب أن يكون هناك توجه مذهبي، أو على الأقل لا يمكن فهم هذا الأمر. هناك دول تعرضت للتهديد، من حقها أن تشكل آليات للدفاع عن نفسها، قررت أن تشكل هذا التحالف بين هذه الدول وهو مفتوح للمشاركة. يعلن وزير خارجية باكستان أنه دفاعي بحت، يستخدم هذا التعبير، وليس موجها لإيران ولا لغيرها. وأيضا يتحدث وزير الخارجية التركي عن نفس الشيء، ويقول أن إيران ليست مستهدفة إلا إذا نستمع.
1: من الناحية الفنية، تعد اتفاقية مكة مماثلة للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، بما يعني أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع، ولهذا تحديدا يتم إنشاء مظلة أمنية من هذا النوع، إذ تنضم الدول إلى مثل هذه التحالفات للاستفادة من الحماية والدعم المتبادل وما يترتب عن ذلك من التزامات مشتركة. مصر في الأساس شريك لنا في جميع القضايا، وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون مصر أيضا معنا ضمن هذا التحالف. وفي الواقع نحن نتصرف حاليا كما لو كانت مصر عضوا في التحالف، وعلاقتنا مع بعضنا تسير على هذا الأساس. هناك فقط بعض المسائل الفنية، وعندما يتم تنفيذها فلا يوجد أي سبب يمنع مصر من أن تكون ضمن هذا التحالف. هناك فقط بعض المسائل الفنية التي يتعين إنجازها، وبمجرد استكمالها لن يكون هناك أي سبب يحول دون انضمام مصر إلى التحالف.
0: هذا لأن هناك أخبار كثيرة تتحدث عن أن مصر من الدول التي ستنضم إلى هذا التحالف، هكذا كانت إجابة وزير الخارجية التركي. الباحث السياسي الأستاذ حمود الزايدي ينضم إلينا في الاستوديو لبحث هذا الاتفاق، ولكن بداية دعنا نستمع إلى إجابة وزير الخارجية التركي على سؤال رئيسي كان مطروح حول هذه الاتفاقية الدفاعية، أو حول هذا الاتفاق الخاص به أو معروفة باتفاقية مكة، هل هي موجهة لإيران أم لا؟ نستمع إجابته لتعلق حضرتك.
1: هذا التحالف ليس لديه مشكلة مع أي دولة، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها، ما لم يتعرض لهجوم منها. لكن بطبيعة الحال فإن تركيبة القوة التي أنشأناها ستكون لها مساهمة بناءة في دعم الاستقرار الإقليمي. لكنني أشدد

0: على هذه النقطة، إيران ليست هدفا لهذا التحالف. نحن نتعامل مع الأمر وفق مبدأ واضح، أي دولة لا تهاجمنا ليست هدفا لنا.
1: يبدو أن ليست هناك قناعة. تابعت حضرتك على مدى الساعات الماضية حالة الجدل المثارة، قيل أن هذا تحالف سني في مواجهة تحالف شيعي يعني تتزعمه إيران بشكل كبير، قيل أن هذا التحالف شكل من أجل الهجوم على إيران، قيل أن هذا التحالف شكل من أجل بناء نفوذ إقليمي جديد في المنطقة،
2: وقيل أنه اتفاق حبر على ورق. وكل هذه كل ينطلق من غاياته ورغباته، والبعض يحاول أن يشوش أيضا على هذا الاتفاق التاريخي. نحن نتحدث عن ثلاث دول مثقل الاستراتيجي في المنطقة، وأيضا البعد الإسلامي كونها دول إسلامية في إقليم واسع ومهم، نتحدث إسلامية ولا نتحدث مذهبيا، هذا يعطيها عمق على مستوى الديمغرافي البشري الإنساني الثقافي والاستراتيجي، وبالتالي زخمه يعني هذا الاتفاق كبير.
1: وليه إدخال البعد الديني في الموضوع إسلامي أو غير إسلامي؟ يعني النيتو حينما تشكل هذا تحالف دفاعي أوروبي كبير، لم يكن أحد أن هذا تحالف مواجهة البروستانت أو الأرثوذكس أو يعني
2: لا لا، بس هناك المشتركات مهمة جدا، المشتركات مهمة بمعنى القبول شعوبنا جميعها شعوب عاطفية، بالتالي المشترك الثقافي مهم في تكوين هذه الشراكات. هذا لا يعني أن لا يوجد شراكات لدي المنطقة ودول المنطقة، شراكات مع الأوروبيين مع الولايات المتحدة ومع قوى أخرى، لكن هذا البعد لأول مرة يتشكل بهذا الحجم.
1: يعني هذا التحالف ليس تحالفا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بالتأكيد لا، يعني الولايات المتحدة هي حليفة لكل هذه الدول وبالتالي وعلاقات قوية مع هذه الدول، لكن أيضا هذا التحالف لم ينشأ لعدو بذاته، هذا التحالف هو ردعي لأي عدوان على المنطقة. نعم يقفز إلى الذهن والمراقب أن هناك تهديد، أكبر تهديد على المنطقة، عمق المنطقة العربية الإسلامية، واليوم من إيران. يعني حينما تحدث عن العمق هو المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن، تعرضت لعدوان مباشر من إيران، وعدوان يعني غير مبرر بدون أي مسوق للدولة الإيرانية.
1: ولكن لن يذهب هذا التحالف كما قال وزير الخارجية الإيراني لضرب إيران إلا إذا اعتدت إيران.
2: بالتأكيد
1: أنا إيران وغير إيرانية.
2: بالضبط، وبالتالي إحنا نتحدث أنه هناك يعني مهدد متصاعد، بمعنى وهناك أيضا اللي هي حالة اللي اسمه uncertainty، اللي هي حالة عدم اليقين في إلى أين تتجه المنطقة خلال، سواء أن تصل إلى اتفاق سلمي أو تذهب إلى مستويات عليا من الحرب.
1: طيب هتحدث معك بصراحة، قيل أن هذا التحالف تحديدا هو من أجل السعودية، لأن باكستان قوة نووية وعسكرية كبيرة سيتردد أي أحد يحاول ضربها. الأمر الآخر، تركيا دولة في النيتو ولديها أيضا صناعات عسكرية متطورة وجيش متطور وما إلى ذلك، وبالتالي قيل أن هذا التحالف بتركيبته الحالية هو جاء لخدمة السعودية تحديدا في ظل التهديدات الإيرانية.
2: هو طبعا هذا لا يعيب الاتفاق، يعني أن تكون إحدى الدول أكثر تعرضا للتهديد من دول أخرى، وهذا أمر طبيعي يعني،
1: أو تتحالف مع دول أخرى قوية يعني سواء قوة زي
2: الولايات المتحدة
1: أو حتى قوة زي باكستان كقوة نووية ولديها منظومة عسكرية قوية سواء تركيا.
2: صحيح،
1: مفترض أن هذا من الذكاء السياسي وليس عيبا،
2: ومن مسؤولية الدولة في حماية مقدراتها ومصالحها أن تقدم على هذه التحالفات. لكن أيضا في نقطة مهمة، هذا التحالف ربما التوكيل والظرف السياسي والظرف العسكري هو الذي أعطاه هذا الزخم، لكن كان يعمل عليه من عام 24.
1: يعني طب هل السعودية أو أي من الدول التي من المتوقع أن تنضم إذا ما تعرضت لهجوم في هذه الحالة، تركيا وهي عضو في النيتو، باكستان وهي قوة نووية، سيقوم بالدفاع عن هذه الدولة التي تم الاعتداء عليها وتسخير قدرتهم العسكرية لردع العدو؟
2: الاتفاق واضح، تحدث عن ردع العدوان في حال أي تعرض أي عضو من هذا التحالف إلى اعتداء، بالتالي هذا ملزم. أيضا هناك حديث يعني حينما يتوقع القيادات البلاد الثلاثة، وهناك تأكيدات من أعلى المستويات الوزارية سواء على الجانب العسكري أو السياسي، هذا تأكيد لمضمون هذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق سيرد بردع

0: العدوان تجاه
1: طيب
0: دولة.
1: البعض يقول أن هذا الاتفاق ليس له أي أهمية، وكما ذكرت حضرتك حبر على ورق أو حتى لا يساوي،
0: ذكر البعض أيه.
1: نعم أو لا يساوي حتى الحبر الذي تم التوقيع به، ويقولون أنه يشبه إلى حد كبير اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي كانت موجودة من عقود ما بين العرب.
0: طبعا هنا الخلط، أولا هذه الدول الثلاث تمتلك مزايا، مزايا نوعية على المستوى المالي والاقتصادي، على المستوى السياسي والثقل السياسي، على المستوى العسكري والتصنيع العسكري، وعلى المستوى النووي، بمعنى أنها تمتلك أدوات القوة، أدوات الردع. يعني التشبيه بالاتفاق العربي بعيد جدا عن الواقع، لأنه اختلافات كبيرة جوهرية. فإحنا نتحدث عن ثلاث دول، دول ثقل استراتيجي في المنطقة، لها أبعاد، وحينما تحدثت عن البعد الإسلامي لها أبعاد ثقافية، بمعنى أنها متجذرة في المنطقة، لها قبول.
1: هل يمكن أن تنضم الدول الخليجية إلى هذا الاتفاق؟ نتحدث عن دول كثيرة يعني.
0: أنا بظني، أنا بظني أي اتفاق مهم يجب أن لا يكون مشتت باتفاقات عشوائية. وأنا أعتقد أيضا هذا ما تعمل عليها البلاد، يعني الدول الأعضاء الثلاثة، أنها تعمل على انتقاء وشروط ووضع شروط ل مواصفات الدول التي تنضم وفائدتها في تقوية
1: تقوية
0: هذا الوزن، لأنه ليس سياسيا وليس إعلاميا، هو بعد عسكري.
1: لكن إذا انضمت الدول الخليجية هذا سيعزز من أهمية هذا الحلف بوجود هذه القوى الكبرى.
0: لكن المملكة دولة مهمة في الخليج العربي ودولة قيادية في الخليج العربي في المنطقة.
1: طب ليه الدول الخليجية الأخرى مترددة يا دكتور في المسألة دي؟
0: هي ليست ما احنا لم نسمع تصريحا رسميا يتحدث عن تردد.
1: لماذا لم تسارع؟ ولا هذه مبادرة؟
0: انا اعتقد المبادرة هي الدول الثلاث عملت على هذا الامر حتى بلورت هذا،
1: ومفتوح لانضمام دول
0: ومفتوح ويعمل. وهذه نقطة مهمة، هناك هيكلة، بمعنى ان الهيكلة هذه ستقودها وزراء الخارجية ووزراء الدفاع وايضا رؤساء الاركان، بمعنى ان هناك خطوات عملية لتفعيله.
1: نعم.
0: على الارض.
1: نعم، انا لم افهم التعبير الذي قاله وزير الخارجية بمسألة ان هناك امور فنية يتم ترتيبها لانضمام مصر، لم افهم هذا التعبير. لو كنت موجودة في المؤتمر الصحفي لسألت ما هي الامور الفنية، لكن هذا سؤال مطروح على الباحث السياسي الاستاذ حمودي زيدي، شكرا لك. في محاولة لاحتواء تداعيات اعتداءات الميليشيا العراقية على دول الجوار، وفي محاولة تبدو واضحة حتى ولو لم يتم الافصاح عنها الحفاظ على علاقات العراق التي باتت مهددة بشكل كبير بدول الجوار بعد قيام ميليشيا تتواجد على هذه الأراضي العراقية وفقا لبيانات رسمية من هذه الدول باستهدافها. لذلك قيل وتم الإعلان اليوم عن الكشف عن هذه الأسلحة والخلية التي كانت تخطط للقيام بمواجهات جديدة أو بأعمال جديدة ضد مسألة أمن الدول الأخرى. يبدو أن زيدي وجد نفسه هذه المرة لابد عليه أن يتحرك بشكل مختلف، خاصة وحينما حدثت الهجمات السابقة كانت هناك مطالبات من العديد من الدول الخليجية بأن يكون هناك ردع حقيقي لهذه الخلايا التي تعمل، لهذه الميليشيا التي تتحرك. واضح أن هذه الخلية التي تم الإعلان عنها اليوم وفقا لمصادرنا كانت تسعى لتنفيذ هجمات ضد دول مجاورة، والأخطر أنهم كانوا على تواصل مباشر وفقا للمعلومات المسربة مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن تطوير وتنفيذ هذه الهجمات بالمسيرات. لذلك كانت رسالة الزيدي محاولة لاحتواء كل التداعيات السابقة لهذه الأزمة. دعونا ينضم إلينا من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج. مرحبا بك سيد عدنان. الإعلان عن هذه الخلية بشكل واضح يؤكد ما كانت تقوله دول الخليج من أنه هناك ميليشيا مسلحة تعمل في العراق على تهديد أمن هذه الدول.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام وشكرا على هذه الاستضافة. ست رشا لحد هذه الدقيقة ليس هناك يعني أي ردة فعل خليجية حول هذه القضية. القضية هي رسالة عراقية إلى الواقع العراقي الداخلي، وأيضا رسالة للعالم بأن الحكومة تسعى من أجل ضبط الوضع وضبط السلاح خارج يعني نطاق الدولة، وأيضا في نفس الوقت الإعلان على أن هناك خلايا مسلحة حسب ما ذكرها البيان تسعى إلى يعني استخدام المعدات والأدوات والمسيرات من أجل الاعتداء على الواقع الذي

0: دي نحن نعيش في المنطقة. هذا كان التصور اليوم.
1: تعتدي على دول المنطقة.
0: اليوم أنا قبل
1: البيان كان واضحا.
0: لا.
1: كانت تخطط الاعتداءات على دول الجوار.
0: لم يأتي هذا الجواب. لا لا لا لم يقل ذلك الجواب. والسؤال كان يقول تمكن له بالنص جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مخابرات ليلة أمس الجمعة من اختراق شبكة مسلحة كانت تخطط تنفيذ عمليات ضد أهداف معينة لديها معدات وأدوات طائرات مسيرة وتم اعتقال منتسبيها خلال انتشار القوات المسلحة العراقية وهم الآن رهن الاعتقال. هذا
1: يعني لم يتم الإفصاح عن لم يتم الإفصاح في هذا البيان
0: أبداً
1: عن الجهات التي كانت مستهدفة. يعني هذه الخلايا
0: قبل ما
1: أتي
0: إلى القناة ست رشاب.
1: نعم
0: سيد رشا، احنا قبل ما اتي الى هنا يعني اتصلت بالقيادات واتصلت بالمسؤولين في هذا الجهاز ومن تم اعتقالهم وحاولت ان اخذ معلومات، قالوا المعلومات بهذا الشكل وايضا اصفصحوا انه القضيه غير متعلقه باعتداءات على دول اخرى وقالوا البيان كان واضح وكان يشير الى نقاط معينه وسوف نعلن عن اسماء هؤلاء وايضا سنعلن عن التوجهات مالتهم. بالمناسبه ست رشا، في العراق لدينا يعني توجس من خلايا اخرى، تعلمين ان بعض الخلايا يعني في صحراء النخيب وفي صحراء النجف واماكن اخرى اسرائيل انشات قواعد وتم يعني الافصاح.
1: معلش العناصر اللي في الخليه
0: اتصور اليوم
1: طب حدد لي يا دكتور عشان هنا حصل نوع من الارتباك شويه في المعلومات. الخلايا دي الجنسيات اللي موجوده بها ايه؟ الاسلحه دي دخلت ليها ازاي؟ يعني معلومات تفصيليه اذا كان ممكنا.
0: ابدا ست رشا ماكو معلومات دقيقه بحول هذه المساله. هذه الخليه تم القاء القبض عليها في محافظه بابل وهي خليه مسلحه، عبر عنها خليه مسلحه وليس تابعه للفصائل وايضا هي
1: ليست تابعه للفصائل،
0: هي الان رحله للتحقيق وسوف يعلن. ليس تابعه، خليه مسلحه ايضا. نعم الان لن يعلن عن انها تابعه لاي فصيل من الفصائل، البيان يقول خليه مسلحه. ولا انا اخذت معلومات
1: طبعاً،
0: قالوا المعلومات محدوده في هذا البيان والتحقيقات لا زالت جاريه وسيعلن عن هؤلاء.
1: يعني حتى انا ناوية تقوم بهجمات داخليه مثلا، الخليه دي من عناصر خارجيه دخلت الى البلاد، يعني لازم يبين.
0: ست رشا احنا في العراق واجهنا العديد من العمليات اللي في داخل العراق وخارج العراق وايضا صار نوع من يعني الفات النظر الى طبيعه هذا العمل. نعم عندنا فصائل والفصائل اعلنت بشكل واضح.
1: طيب احنا محتاجين اجابه واضحه على هذه الاسئله، العناصر المنتميه الى هذه الخليه والاستهدافات التي كانت تنوي القيام بها. رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه استاذ عدنان السراج تحياتي. شكل العلاقة ما بين سوريا الجديدة وما بين روسيا شغل المتابعين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة وأن تاريخيا كان لروسيا قواعد عسكرية مهمة وهي قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس. ما الذي سيحدث في هذه القواعد؟ مذكرة جديدة ما بين الجانبين تضع حدا لهذا الجدل الذي استمر لأكثر من عام ونصف بشأن مستقبل الوجود الروسي في حميميم وطرطوس. بموجب الاتفاق الجديد تولى دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني في مقدمتها مطار اللاذقية الدولي وهو متاخم لقاعدة حميميم والذي كان عادة خارج سيطرة الدولة، الرصيف التجاري أيضا في ميناء طرطوس، وسيتم إدخالهم ضمن المنظومة الإدارية المدنية. ماذا عن المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري؟ ستعاد صياغة وصيفتها لتتحول من قواعد عسكرية روسية إلى مراكز تأهيل وتدريب مشتركة. دعونا نقف أمام هذه الاتفاقية بنوع من العرض والتحليل. ينضم إلينا من دمشق الكاتب والسياسي الدكتور مؤيد غزلان. مرحبا بك يا دكتور، يعني فترة طويلة دكتور لم نلتقي، يعني نفتقدك بشدة. أهلا وسهلا. إذا كان يمكن
2: شكرا لك.
1: إذا كان يمكن أن تضعنا في تفاصيل هذه الاتفاقية، هل هذا يعني أنه لم يعد هناك نفوذا روسيا داخل سوريا عسكريا كما كان في عهد الأسد؟
2: مرحبا، مساء الخير وشكرا لهذه المقابلة. أولا النفوذ الروسي طبعا كان كبيرا جدا وكان يقلص من النفوذ السوري وكان على حساب السيادة السورية في السابق. الآن السيادة السورية تستعيد أوجها وتستعيد أدواتها في سوريا على حساب تقليص النفوذ الروسي العسكري، ولكن هذا لا يعتبر انسحابا كاملا ولكنه إعادة للإدارة والتشغيل السوري، عودة للإدارة المدنية على المنشآت المدنية وتحويل للمنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب. روسيا بهذا تستفيد بالحفاظ على العلاقة وعلى التواجد الجزئي والمقلص في المياه الدافئة وعلى الشرق المتوسط، وتحافظ أيضا على

0: علاقة استراتيجية مع سوريا في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار والطاقة وغيره، دون أن تخسر العلاقة برمتها على حساب تقليص النفوذ. وهذا هو الرؤية السورية لوزارة الخارجية والقيادة السورية في على بما يسمى الاتزان والتوازن الاستراتيجي، وهو أن السيادة السورية هي التي تقرر كيفية تواجد القوات الروسية التي تقلص حجمها بعدد كبير جدا، وحتى تسهيلات الإنزال الجوي أصبحت ملغية من اتفاقات 2017 و2023 التي كانت تتمتع بسيادة روسية، ولا تستطيع القوات السورية في السابق أن تدخل إلى المنشآت الروسية. هذا كله ألغي وانتهى اليوم، وأصبح في معادلة توازنية بين توازن بين السيادة والمصلحة المشتركة بين البلدين. روسيا لا تخسر بهذا كثيرا، لأن لها تواجد كبير في ليبيا وفي منشآت ليبيا بأكثر من 7 إلى 8 منشآت، منها ميناء طبرق الاستراتيجي، وهي وهو أقرب إلى أوروبا وإلى سيطرتها على قربها من المحيط أيضا. إذن هذا يعتبر بالنسبة لروسيا ذو فائدة مشتركة، لا تخسر علاقتها.
1: طيب السؤال اللي دائما عندنا كعرب موجود، خسارة هذا النفوذ لصالح من؟ المنطقة لازم يبقى فيها نفوذ لأحد الأطراف الدولية الكبرى، لصالح من؟
0: لا شك بأن هناك نوايا أمريكية سابقة كانت تشريعية من الكونغرس الأمريكي بقيادة جو ويلسون وجين شاهين بضرورة تقليص النفوذ الروسي في المنطقة برمتها، وقد قدموا ورقة إلى الكونغرس الأمريكي بدراسة تقليص النفوذ الروسي، وأيضا تقليص الاعتماد على النفط الروسي. وهذه رسائل عثت بها وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا، ولكن سوريا لم يكن لها خيارات أخرى لأنها لم تكن مرفوعة عنها العقوبات وتحتاج إلى التعامل مع روسيا، حيث كانت تزود النفط السوري حتى هذه الآونة، وهذا سيتم إيجاد بدائل له مع الشركات الغربية، سواء شركة توتال الفرنسية أو فيليبس الأمريكية. إذن سوريا تسعى جاهدة إلى إحداث توازن بين علاقاتها الجيدة والمتطورة.
1: يبدو أنها تحاول أن تتخلص دكتور من ميراث الأسد بتحالفات جديدة.
0: نعم، لا تبعية لأحد على حساب أحد. نعم. إنما توازن بين كل الأطراف بما يحفظ المصلحة الوطنية السورية، هذه هي المعادلة. نعم. الحقيقية الآن، ولهذا فهمت روسيا.
1: شكرا لك.
0: وما زالت روسيا.
1: شكرا لك دكتور سعدت بمقابلة الليلة، عضو مجلس النواب دكتور مؤيد غزلان، تحياتي. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال متحدث عسكري يمني لرويترز أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضح المنظر أنه جرى إسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المدينة، بينما سقط صاروخان في البحر. ذكر الجيش اليمني أن الهجمات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في المخا، وشن الحوثيون اليوم هجمات على المخا ب30 صاروخا باليستيا بالتزامن مع موجات من الطائرات المسيرة. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. قال ترامب لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك القدرة على دفع رواتب جنودها بفعل الحصار. أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وجاء القرار بعد مرسوم أصدره المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس. أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن خطة السلام بشأن غزة تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأوضح أن إسرائيل ستنسحب من بعض المواقع خصوصا المناطق التي يعلن خلوها من السلاح قبل استكمال نزع سلاح حماس. أشار ميلادينوف إلى أن خطة النقاط 15 هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس وليست إسرائيل طرفا فيها. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر طالب إسرائيل خلال زيارته الأخيرة بالانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان. وأضافت القناة أن إسرائيل أبلغت كوبر استعدادها للتحرك منفردة ضد إيران إذا واصلت طهران تطوير برنامجها النووي والباليستي. نهاية الأخبار، ساعة رياضية مميزة.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة أخبار رياضة من قناة العربية، والبداية دائما مع العناوين. فيفا يدين الانتقادات الموجهة لإنفانتينو ويصفها بالجهود المنسقة والمستمرة للإطاحة به. اعتماد قائمة الرزيزة في انتخابات الاتحاد السعودي يثير الجدل بسبب تعارضها مع النظام الأساسي. النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي كوستا، والاتحاد يفقد فرنانديز بسبب الرباط الصليبي. النجم الساحلي التونسي يواصل تحضيراته للموسم الجديد رغم الأزمة المالية الخانقة. موناكو يتغلب على ليفربول وديا في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. ميسي يصل إلى الأرجنتين لحضور جنازة والده.

حياكم الله. أثار اعتماد قائمة المترشح بدر الرزيزة الجدل في الشارع الرياضي السعودي بعدما تقدم بقائمة تضم 7 أعضاء في عدم توافق مع نص المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتنص المادة على وجود 9 أعضاء عاديين في حال تعيين نائبين للرئيس أو 10 أعضاء عاديين في حال تعيين نائب واحد للرئيس بينهم امرأة، فيما ضمت قائمة الرزيزة نائبا للرئيس و7 أعضاء عاديين بينهم امرأة، وكان الاتحاد السعودي قد استبعد 6 قوائم لعدم استيفائهم شروط الترشح.

0: إلى جدة معنا من هناك أيمن الرفاعي المستشار القانوني، حياك الله، أهلا بك دكتور. دكتور، يعني ما زال الحديث عن القوائم مستمر، ما زال أيضا يعني الحديث حول نظامية استبعاد واعتماد القوائم مستمر، لكن أريد أن أسأل يعني أنه اللائحة تتحدث عن قائمة تضم 12 عضوا، وبدر رزيزة قدم قائمة من 9 أعضاء وقبلت من لجنة الانتخابات، كيف يكون ذلك نظاميا دكتور؟
1: طب بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أستاذ عبد الله، لو نرجع حنا النص المادة نجد أن المادة تقول كحد أقصى 12 عضو على من بينهم على الأقل امرأة، وبعد ذلك تكلمت المادة وذكرت تتكون من رئيس وبعدين من نواب بحد أقصى نائبين، وبعدين شرحت الشيء اللي أنت تفضلت فيه، وهنا صار اللغط. طبعا النصوص متراتبة، ما نقدر حنا ناخذ نص ونترك نص، فاليوم النص يشير إلى الحد الأقصى، فالحد الأقصى 12، والحد الأدنى يستنتج من النصوص أنه اللي هو 3، وهذا هو المعروف عليه. لو نحن أصلا كمان نشوف
0: كيف يستنتج
1: بعض الأندية يعني اللي حلت مجالسها،
0: من الذي يستنتج هذا؟
1: طيب يستنتج هذا طبعا القارئ للنص من المختصين، وأيضا يفسر من مجلس الإدارة، لكن اليوم حنا لما نيجي نشوف النص قال لك يتكون في البداية، قال حد أقصى من بينهم امرأة على الأقل، فاليوم أول شرط في الحد الأدنى يكون عندنا امرأة في مجلس الإدارة، الشرط الثاني رئيس مجلس إدارة، الشرط الثالث اللي هو نائب رئيس مجلس إدارة، فهنا يستنتج لنا أنه الحد الأدنى هو 3.
0: طيب لماذا يعني
1: هذا دكتور هو العرف
0: دكتور
1: وهذه
0: دكتور
1: هي
0: ليش
1: الممارسات
0: لماذا لم يكتب في اللائحة كما كتب بحد أقصى، لماذا لم يكتب باللائحة كحد بحد أدنى؟

0: طيب هو هذا سؤال مهم. احنا عشان نترك التأويلات، لو كتبت الحد الأدنى 3 ممكن انحلت المشكلة، لكن اليوم حتى لو ما كتبت أستاذ عبد الله، هذه الممارسة معروفة أنه دائما الحد الأدنى هو 3 في أي مجلس إدارة، فهي ما أعتقد أن هي إشكالية كبيرة في موضوع الحد الأدنى والحد الأقصى، بقدر أن اليوم لما كتب النص بطريقة مبهمة فتحت تساؤلات كثيرة. فبكل أمانة اليوم ليس فقط هذا النص اللي فيه إشكاليات، هناك إشكاليات كثيرة في نصوص تركت عائمة، كتبت بطريقة عمومية، فاليوم إشكالية كبيرة. لكن إحنا لما بنجي نقرأها ونحللها ونقارنها بنصوص أخرى ونشوف أفضل الممارسات، راح نستنتج أنه الحد الأقصى 12 والحد الأدنى 3، ولكن هذا بعد جهد كبير قبل حتى نصل لهذه النتيجة. كان هم زي ما أنت تفضلت
1: ممتاز. أنا ودي أسأل دكتور، هل في نص واضح وصريح على أنه من حق أيمن بدر الرزيزة أن يقدم قائمة مكونة من 9 أعضاء، أو أنه هذا يعني يعود إلى تفسير النص من جانب اللائحة، يعني من جانب اللجنة؟ يعني هم فسروا النص بأنه يجوز أن يقدم قائمة بتسعة أعضاء، ولكن لا يوجد أي نص واضح وصريح ينص على ذلك.
0: طيب النص الصريح هو الحد الأقصى. طيب الحد الأدنى هو يستنتج من بين النصوص. اليوم في قبول الطلبات لو كانت القائمة ناقصة أكيد راح يتم الرد، يقولوا روح كمل القائمة لأنه الشروط هنا ناقصة، لابد أنك أنت تكملها قبل ما يدخل في مرحلة التدقيق وتطلع النتائج. فمثل ما تسوي مع أشياء أخرى، يعني مثلا شخص جاء بطاقة الأحوال تبعه مثلا منتهية، يقولوا له روح جددها وتعال. فهذا في الفلكسيبيليتي أو المرونة هذه موجودة. فاليوم لو كان هناك خطأ في عدد القائمة كان طلب منه أنه هو يكمل هذا العدد قبل الخوض في المسابقة، خلينا نقول
1: ليه يطلب منه، يعني ليه
0: قبل
1: يطلب منه
0: الخوض في مرحلة
1: دكتور الاختبار. ليه يطلب، يعني ليه ما يترفض أو تقبل؟ دكتور أنت قبل شوي تقول أنه ما في نص، هو في تفسير أو في بنود المادة 33 أيضا كتب أنه في حال وجود رئيس ونائب رئيس يتقدم قدم 10 أعضاء، وفي حال وجود رئيس ونائبين للرئيس يتقدم 9 أعضاء، وفي كل مادتين بينهم امرأة. يعني هذا نص واضح وصريح أنه المفهوم أنه 12 عضو بحد أقصى، ولكن يجب أن يكون هناك 12 عضو. لا شيء يقول بأنه لا يجب، يعني من الممكن أن يكون هناك أقل. هذا ما أقصده بسؤالي.
0: طيب هو شرح إنه شرح تفصيلي، ولكن النص الأساسي أستاذ عبد الله هو الحد الأقصى 12. عموما حنا نرجع للنقطة الأساس، النص في له إبهام، النص في له إشكالية. نعم في له إشكالية بعدم الوضوح وعدم الصراحة، ولكن هل اليوم في مخالفة على بدر الرزيزة بأنه قدم 9؟ أنا من وجهة نظري لا يوجد مخالفة، والعدد صحيح والقائمة صحيحة. فاليوم حنا ما هي إشكاليتنا في العدد، لكن لو خلينا أعطيك في شيء آخر. اليوم القوائم الأخرى لو الرئيس نجح ونائب رئيس نجح وبعض الأعضاء ما نجحوا، القائمة ما تسقط، تستمر. ونحن شاهدناها في الانتخابات اللي حصلت في أعوام ماضية، مو مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع
1: بس القائمة إما تنجح كلها أو تسقط كلها يا دكتور، صح ولا لا؟ يعني ما في أعضاء في القائمة ممكن ما ينجحون.
0: لا هو الاعتماد الأساسي على الرئيس. الأعضاء لو أحد فيهم أخفق تستمر القائمة إلا إذا أخلت في الحد الأدنى. طيب. فهو الأساس على الرئيس والنائب والإمرأة.
1: طيب هل يستطيع أحد أصحاب هالقوائم المستبعدة الطعن في قائمة بدر الرزيزة بحجة أنه أعضاها 9 وليسوا 12؟ هل يستطيع، يعني هل لديه أي ممسك قانوني؟
0: اليوم باب الطعون مفتوح. أي أحد يرى أنه من وجهة نظره أنه هناك خلل في تطبيق اللائحة يستطيع أنه يتقدم لمركز التحكيم الرياضي.

الماضي ويطعن سواء في قائمة الرزيزة أو حتى على قرارات اللجنة. فاليوم باب الطعون مفتوح، لكن أنا من وجهة نظري ما في خلل قانوني. لكن إذا هم يرون أن هناك خلل قانوني وعندهم حجة أقوى من الحجة اليوم نحن طرحناها.

0: الانتخابات وأيضا يعني حتى تحمي سمعتها. يعني لماذا تترك التفسيرات للجنة الانتخابات، للجنة الاستئناف، لمن يريد أن يفسر دكتور، ولا يكون هناك نص واضح وصريح؟ يعني لماذا برأيك؟
1: والله شوف، هذا السؤال بكل أمانة أنا أوجهه للجمعية العمومية اللي هي كل مرة تحضر الجمعية العمومية ولا تشارك في أي شيء إلا من رحم ربي، يعني خلينا نقول الأغلب بشيء غير مفيد. اليوم هذه النصوص عرضت عليهم، واليوم في ناس أخفقوا في هذه الانتخابات وكانوا موجودين في فترات سابقة أثناء ما عرضت عليهم هذه النصوص ولم يعترضوا، واليوم هم ذاقوا المر من الكاس اللي هم وضعوه في هذه الجمعية العمومية. الإشكاليات كثيرة، يعني أنا نبدأ لو نحن نأخذها واحدة واحدة. مثلا الفرق في اللفظ اللغوي بين الإتقان والإجادة. اليوم حنا نروح نقرأ كل المعاجم اللغة العربية نجد الفرق واضح. الإتقان هو أعلى درجات الإحكام، والإجادة هي فقط أنك أنت تجيد هذا العمل. لذلك دائما يقولوا في اللغة العربية كل متقن مجيد وليس كل مجيد متقن.
0: هذا نص واضح دكتور ويحترم ولا يمكن، يعني هذا واضح جدا جدا انه اتقان اللغه الانجليزيه هذا شرط، ان لم تتقن اللغه الانجليزيه
1: فانا ارد على التساؤل ان الناس
0: أنا
1: أقصد اللي قالت
0: في بعض ليش انا اقصد في بعض انا اقصد دكتور في بعض اللوائح نعم انا اقصد في بعض المواد والبنود التفسير يترك للجنه الانتخابات او حتى لجنه الاستئناف، ما في نص واضح وصريح يستند اليه او عليه.
1: هذا يرجع للجمعية العمومية. ليش الجمعية العمومية وافقت؟ ليش الجمعية العمومية ما جاءوا قالوا يا الاتحاد السعودي هذا النص غير واضح، احنا بكرة بنقع بحرج، بكرة نحن أمام المرشحين أو أمام الانتخابات راح ندخل بحرج. كل نادي اليوم عنده إدارة قانونية وعنده مختصين وغير الناس المتعاقدين مع كبار شركات المحاماة سواء من داخل المملكة أو من خارجها. ليش ما عرضت عليهم هذه النصوص؟ اليوم نحن عندنا أكثر من 40 نادي، لو كل نادي اطلع على هذا النظام وأعطى ملاحظاته وركز على النصوص صدقني ما طلعت اللائحة بالطريقة هذه المحرجة. وصراحة يعني لائحة جدا محرجة. اليوم نحن نتكلم من باب التصحيح، من باب النصح، حنا ما ننتقد بس، لا اليوم هذه نصيحة لأعضاء الجمعية العمومية، تعلموا من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم كيف اليوم الجمعية العمومية جالسة فعلا تثبت وجودها في الاتحاد الدولي. المفترض اليوم الجمعية العمومية الاتحاد السعودي لكرة القدم دورها يفعل بطريقة أكبر، يكون لهم رأي. هذا النظام يعرض عليهم من فترة سابقة ويأخذوا وقتهم الكافي في المراجعة، والنصوص المبهمة أو اللي تحتمل أكثر من تأويل أو مثل ما يقولوا حمالة أوجه إنها تقف عليها وتضع النص يكون صريح لأعلى درجات الصراحة.
0: صحيح، هذا يعني ما بكل تأكيد يعني ما ينادى به، وحتى تحمي لجنة الانتخابات نفسها، وأيضا حتى المترشح يحمي نفسه ويحمي قائمته. شكرا جزيلا دكتور أيمن الرفاعي.
1: اليوم أستاذ عبد الله لجنة الانتخابات لا لجنة الانتخابات اليوم يعني معظم الناس قايمين عليها في السوشيال. لجنة الانتخابات ما لها دخل، لجنة الانتخابات هي تطبق نصوص، وحتى مسألة الرسوم في مركز التحكيم الرياضي
0: لكنها تفسر اللائحة. يعني هي عندها سلطة تفسيرية يا دكتور، هي عندها سلطة تفسيرية اللجنة صح؟
1: لجنة الانتخابات عندها سلطة تفسيرية، ولكن السلطة التفسيرية هذه محدودة وفق العرف وأفضل الممارسات، ما هي على أهواء.
0: جيد، واضح. يعني ننتظر احنا في قادم الايام، ما زال باب الطعن مفتوح. سنرى ان كان بدر زيزة سيكمل وحيدا او ان لجنه يعني الاستئناف او الطعن ستعيد حسابات هذه الترشيحات. ايمن الرفاعي المستشار القانوني رئيس لجنه الانضباط في الاتحاد السعودي سابقا كنت معنا، شكرا جزيلا لك.

0: أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفه بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو في ظل تصاعد الضغوط عليه بعد أزمة مشروع الاستثمار الخاص الذي طرح أواخر الشهر الماضي قبل التراجع عنه. وأوضح فيفا في بيان رسمي بأن تقارير إعلامية حديثة تضمنت ادعاءات غير مثبتة ومزاعم ثبت عدم صحتها بحق الاتحاد ورئيسه، مؤكدا ترحيبه بالرقابة المشروعة، لكنه شدد على أنه سيتصدى بشكل مباشر وحازم لأي تغطية يعتبرها غير دقيقة أو مضللة. وجاء البيان بعد تقرير لصحيفة تلغراف تناول فترة عمل إنفانتينو أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين عامي 2009 و2016، وزعم استخدامه نفوذه للمساعدة في ترقية إحدى الموظفات التي حصلت لاحقا على تعويض مالي وتغطية رسوم برنامج ماجستير في إدارة الأعمال. اعتبر خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن عهد جياني إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد انتهى، متهما إياه بالإضرار بجوهر اللعبة. وأوضح تيباس في مقابلة صحفية مع لوموند الفرنسية أن موقفه لا يرتبط بالأزمات الأخيرة التي تحيط برئيس فيفا، مؤكدا أنه ينتقد أسلوب إدارته منذ فترة طويلة. وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني أن مشاريع إنفانتينو لا تسهم في تطوير كرة القدم بل تهدد الدوريات المحلية، مشددا على أن اللعبة لا تقتصر على أندية النخبة. وأكد تيباس أن السؤال لم يعد من وجهة نظره حول بقاء إنفانتينو بل عن توقيت رحيله وآلية اختيار خليفته، ووصف الأزمة الحالية بأنها غيض من فيض لمشكلات أوسع داخل كرة القدم، معربا عن أمله في أن تقود المرحلة المقبلة إلى قيادة جديدة ونظام حوكمة مختلف داخل الاتحاد الدولي. منذ تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعرف منصب الرئيس سوى هزيمة انتخابية واحدة، واليوم مع تصاعد المواجهة حول جياني إنفانتينو تعود تلك السابقة التاريخية إلى الواجهة.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم منظمة الرئيس الذي لا يتنحى بسهولة. المعركة الدائرة بين الاتحاد الأوروبي وجياني إنفانتينو تهدد الأخير بفقدان منصبه من خلال سحب الثقة أو خسارة الانتخابات المقبلة في مارس المقبل. حكاية إنفانتينو واحتمالات رحيله تتطلب فتح الدفاتر القديمة واستحضار تاريخ الرؤساء السابقين. الفرنسي روبير جيران الذي تولى المنصب عام 1904 حاول تنظيم أول بطولة دولية تحت مظلة الاتحاد، لكن عندما انتهت مهلة التسجيل من دون مشاركة أحد شعر بالإحباط وقرر الرحيل عن منصبه في عام 1906. جاء بعده الإنجليزي دانيال بيرلي وولفال الذي بقي رئيساً حتى وفاته عام 1918 قبل أن يعلق منصب الرئيس لسنوات بسبب الحرب العالمية الأولى. في عام 1921 جاء رجل غير تاريخ المنظمة، الفرنسي جول ريمي الذي قضى نحو 33 عاما على رأس فيفا، وهي أطول فترة رئاسية في تاريخ فيفا. في عهده ولدت كأس العالم قبل أن يختار التقاعد ومغادرة منصبه في عام 1954. تولى البلجيكي رودولف سيلدرايز الرئاسة لاحقاً، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في المنصب. بعد وفاته تولى الإنجليزي آرثر دروري رئاسة فيفا مؤقتاً قبل أن ينتخب رسمياً في عام 1956، وبقي رئيساً حتى وفاته عام 1961. تولى السير ستانلي روس المنصب خلفاً لمواطنه دروري وبقي رئيساً لمدة 13 عاماً. وفي عام 1974 لم يقرر التقاعد أو الاستقالة أو عدم الترشح، كما أنه لم يمت رئيساً. ستانلي روس دخل الانتخابات وخسرها لصالح البرازيلي جواو هافيلانج، وبات الرجل الإنجليزي أول رئيس لفيفا يخسر الانتخابات ويغادر منصبه. عاد هافيلانج

0: مر حتى عام 1998 حين أعلن عدم ترشحه لولاية جديدة. رئاسة فيفا عادت إلى القارة الأوروبية حين فاز السويسري سيب بلاتر برئاسة فيفا. استمرت ولاية بلاتر حتى فضيحة فيفا الشهيرة. في عام 2015 ترك الرجل السويسري منصبه بسبب تداعيات هذه الأزمة. بعد عاصفة فيفا فاز السويسري جياني إنفانتينو بمنصب رئيس الاتحاد الدولي في عام 2016، ثم انتخب مجدداً خلال دورتين. إنفانتينو سيخوض الانتخابات مجدداً خلال مارس المقبل، غير أن الفوز بالاقتراع المقبل يتطلب جهداً مضاعفاً لتجنب مصير الإنجليزي ستانلي روس الذي بات أول رئيس يخسر الانتخابات.
1: يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق في فترة عمل جياني إنفانتينو داخل يويفا على خلفية مزاعم تتعلق بعلاقته بموظفة سابقة وحصولها على تعويض مالي. نتابع.
2: جياني إنفانتينو يواجه تحركا جديدا داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يدرس فتح تحقيق يشمل الأعوام 16 التي أمضاها داخله. التحرك جاء بعد تقرير لصحيفة ذا تيليغراف كشف حصول موظفة سابقة ارتبط اسمها بعلاقة مزعومة مع إنفانتينو على ترقية وزيادة في راتبها بنسبة 30% قبل مغادرتها بتعويض مالي من 6 أرقام. كما مول يويفا لاحقا دراستها للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال برسوم قاربت 45,000 جنيه استرليني سنويا. يويفا أكد أن المدفوعات تمت وفق اللوائح المعمول بها آنذاك، لكن المطالب داخل الاتحاد تتجاوز قيمة التعويض إلى معرفة كيفية اتخاذ القرارات وما إذا كان تضارب المصالح المزعوم لعب دورا فيها. ولهذا ربما لا يتوقف التحقيق عند قضية الموظفة، بل يمتد إلى مراجعة فترة إنفانتينو كاملة داخل يويفا بين عامي 2000 و2016. تحرك يأتي في ذروة أزمة كبيرة بين الطرفين بعدما أعلن يويفا فقدان الثقة بإنفانتينو على خلفية مشروع فيفا لإدخال مستثمرين في الكيان التجاري المقترح. فيفا من جانبه تحدث عن جهد منسق ومستمر لتقويض الاتحاد الدولي ورئيسه، واتهم بعض الأطراف بمحاولة تحقيق أهدافها عبر الادعاءات والتلميحات والمعلومات المضللة. وبين ملف قديم يعاد فتحه وأزمة ثقة قائمة، تتسع المواجهة بين يويفا والرجل الذي غادر منصب أمينه العام عام 2006 ليتولى رئاسة فيفا.
1: إلى باريس معنا من هناك الإعلامي الرياضي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام. يعني دعني أولا نبدأ معك ببيان الاتحاد الدولي لكرة القدم حينما وصف يعني أن كل هذه الجهود التي تواجهه وتواجه أيضا رئيسه جياني إنفانتينو وصفها بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة، كيف تعلق على هذا البيان؟
3: أنا أعتقد أن هذا البيان هو بيان سياسي بامتياز، يحاول أن يلمع وأن يقوم بدور المحامي المدافع عن جياني إنفانتينو وسط أزمة تأكدت أنها أزمة خطيرة قوية، أزمة ليست سهلة بالمرة، ويبدو أن من يتحرك خلف الستار هم كثر ولا نعلم عنهم الكثير. سنتابع في كل مرة ملف جديد وقضية جديدة، ولعل آخرها هذا الذي خرج وتحدثت عنه ذا تيليغراف بخصوص وجود سيدة كانت تعمل في الاتحاد الأوروبي كانت على علاقة بجياني إنفانتينو. يبدو أن تحريك الملفات بدأ وأن سياسة الأرض المحروقة حول جياني إنفانتينو انطلقت فعلا. واليوم يجب أن نقول فعلا أن جياني إنفانتينو في أزمة حقيقية وأن المسائل تتحرك بسرعة، وبالتالي أنا أعتقد أن سنتابع الكثير من التطورات في خصوص هذا الملف تحديدا، وسنشهد الكثير من الأخبار التي تمس من سيرة جياني إنفانتينو في هذه
1: يعني
3: المرحلة.
1: يبدو أن فيفا بدأ يعترف حقيقة بأن هناك من يحاربه، من يحارب إنفانتينو، وهذا يعكسه البيان، أليس كذلك عبد السلام؟ وأيضا هل كان موفقا فيفا ببيانه هذا حين وصف كل هذه الجهود بأنها منسقة ومستمرة؟ يعني هاتين العبارتين.

0: يعني العبارتان تختصران الموقف. جاني انفانتينو ومحيط جاني انفانتينو يعترف بوجود الأزمة ويخرج الأزمة من دائرة التسريبات والحديث الإعلامي إلى النقاش المؤسساتي. يعني هذا البيان السياسي بين معقفين الذي أصدره الفيفا يدخل الأزمة المسار الرسمي في النقاش. يعني كانت سابقا مجرد تسريبات وحديث إعلامي، اليوم بدأنا نتحدث عن أزمة مؤسسات. بدأها الاتحاد الأوروبي كهيكل قوي على مستوى العالم بإصدار بيانات وسحب الثقة، وتابعه إلى ذلك اتحادات محلية أبرزها الاتحاد الإنجليزي والنرويجي، وحديث أيضا عن وجود مساعي أخرى من اتحادات أخرى. وبالتالي نحن اليوم هناك تطور عبد الله في هذا الصراع، أصبح صراع مؤسسات اليوم ولم يعد صراع تسريبات فقط.
1: جيد، دعنا الآن نتجه إلى خطوة الاتحاد الأوروبي بأنه سيفتح تحقيقا بشأن مسيرة إنفانتينو في الاتحاد الأوروبي، وأيضا يعني اتهامات بأنه كان يساعد فتاة وأنه على علاقة يعني بها. ما الذي يريده الاتحاد الأوروبي من فتح هذا الملف؟ هل يريد فعلا هو أن يحول القضية إلى قضية شخصية مع إنفانتينو وليست قضية مشروع كأس عالم، وليست يعني بل أنها أكبر من ذلك بكثير؟
0: دعنا نتفق عبد الله ان قضيه المشروع التجاري هي كانت يعني عمليه ايقاد يعني المشكل والفتح باب المشاكل، ولكن قضية الفتاة هي محاولة لضرب شخص جاني انفانتينو، والتأكيد ان المعركة معركة شخصية مع جاني انفانتينو. هذا الرجل لم يعد مرغوب فيه في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتمت إعادة وتذكير جاني انفانتينو انه وصل الى هذا المركز وسط أزمة خطيرة، أزمة غير مسبوقة سنة 2015-2016 التي أطاحت بسيب بلاتر وميشيل بلاتيني الذي كان وقتئذ مرشح أول للصعود إلى رئاسة الفيفا. حتى أن جاني انفانتينو نذكر ونذكر أنه كان في سباق يعني قوي، ولم يكن سهلا وصوله إلى رئاسة الفيفا، بسباق في صراع مع الشيخ سلمان وأيضا الأمير علي، وبالتالي كان لجأ إلى الدور الثاني حتى يصل إلى سدة الرئاسة في الفيفا. وبالتالي تحريك هذه الملفات أو ما يصطلح عنه ربما من تلميحات فساد في علاقة شخصية بموظفة في داخل أسوار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يؤكد أن المستهدف بشكل خاص ليس الفيفا وإنما رئيسها وشخصيا جاني انفانتينو. ونعتقد أن هذه إلا نقطة من بحر مشاكل ستلاحق جاني انفانتينو في المرحلة القادمة، لأن الجماعة لا يتكلمون هكذا مجرد يعني نزوة عابرة، بل يبدو أن هناك مشروع بين معقفين للإطاحة بجاني انفانتينو.
1: شكرا جزيلا عبد السلام ضيف الله الإعلامي الرياضي، كنت معنا من باريس.

بعد الفاصل نتابع أيضا في هذه النشرة. النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي كوستا، والاتحاد يفقد فرنانديز بسبب الرباط الصليبي. النجم الساحلي التونسي يواصل تحضيراته للموسم الجديد رغم الأزمة المالية الخانقة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. تعاقد نادي النصر السعودي مع اللاعب البرتغالي سامو كوستا قادما من ريال مايوركا الإسباني. وأعلن النصر التعاقد مع البرتغالي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس دون أن يكشف عن مدة وقيمة الصفقة. وجاء التعاقد مع سامو كوستا قادما من ريال مايوركا الإسباني بعد استقرار النادي على التعاقد معه لتعويض رحيل مارسيلو بروزوفيتش عن الفريق بعد انتهاء عقده. وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها البرتغالي روجر فرنانديز لاعب فريق الاتحاد السعودي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة إكس. وأوضح بيان النادي أن فرنانديز تعرض للإصابة خلال التدريبات الجمعة الماضية ضمن برنامج الإعداد قبل افتتاح الفريق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة ضد الجزيرة الإماراتي ضمن مباريات الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في أبو ظبي الثلاثاء، وينضم بذلك إلى قائمة المصابين في ناديه.

يواصل الاتفاق استعداداته لبدء الموسم الجديد بمعسكر إعدادي تم تقسيمه على 3 مراحل، بدءا من الدمام مرورا بالكانتي الإسبانية وانتهاءا بالدمام قبل مواجهة الرياض في افتتاح مبارياته في مسابقة الدوري السعودي.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياك الله أبو نواف. أبو نواف، كيف تقيم تحضيرات الاتفاق حتى الآن؟ يعني على ثلاث مراحل، الدمام، إسبانيا، عودة إلى الدمام، وكان في مباراة ودية يعني مع الأهلي. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك وعلى السادة المشاهدين. أخوي عبد الله، يعني أنا لما جيت أبدأ تحضر لحلقة اليوم أتكلم عن نادي الاتفاق، قاعد بقيم الاتفاق في أي نقطة، في أي مرحلة، فين واصل، تعاطفا على

0: الموسم الماضي في اعتقاد ان الاتفاق قدم موسم جيد، ترتيب سابع مع التنافسيه القويه جدا اللي كانت على المراتب الاولى برصيد نقطي ممتاز يعتبر 50 نقطه، معناته انه الفريق بحاجه الى عشان يكمل هذه المسيره كان بحاجه الى استقرار فني وتدعيم بلاعبين الى مرحله افضل. بناء عليه نتفاجأ انه تغيير الجهاز الفني بقرارات مع ثقة التامة دائما في قرارات الكابتن عمر بخشوين، الكفاءة الإدارية المميزة، الفني الإداري اللي يفهم ويعرف الاتفاق ويستطيع يقيمه. ما أعرف إيش السبب باستبعاد الكابتن سعد، ولكن اللي حاصل أنه تم تغيير الجهاز الفني. مرحلة إعداد بدأت في 9 جولاي إلى تقريبا أول مباراة 14، يعتبر رقم جيد في سلسلة عدد الأيام وعدد التمارين. في أعتقد أنه كانت 4 مباريات، مباراة واحدة تقريبا جيدة في المعسكر الخارجي في أسبانيا مع مباراة قوية جدا مع النادي الأهلي بمدينة جدة، 4 مباريات غير كافية لمعسكر يعني مدته تقريبا 5 إلى 35 يوم، بالإضافة إلى أنه غير كافي لاستعداد لموسم قوي مع مدرب جديد، تجربة جديدة. اختيار المدرب يعني حتى لو ترجع للسيرة الذاتية للمدرب لا أجد إلا عنده نقطتين قوة، أنه درب الاتفاق في 2017 وحقق العام الماضي مع أوساكا في الدور الياباني يعني مرتبة جيدة، وأيضا حقق من أفضل مدربين الدوري الياباني،
1: فاز بدوري أبطال آسيا.
0: ما أعتقد أنه يملك السيرة التجربة القوية اللي يستطيع بالضبط، وما أعتقد أنه يملك أنه يكون يستطيع أنه ينتشل الاتفاق أو يرجع الاتفاق إلى.
1: طيب بما أنك خميس ذكرت أنه نعم، بما أنك ذكرت أنه أنت يعني تثق ب بقدرة عمر بخشوين ويعني بما يحويه من خبرة إدارية، لماذا برأيك هو قرر تغيير سعد الشهري، أو حتى لماذا اختار المدرب الأسترالي؟ هل هذا يعني أنه فيه مشروع مختلف هذا الموسم للاتفاق؟
0: هو الأغرب يعني أنا أثق في كابتن عمر، وليش التغيير قد يكون لأسباب الكابتن سعد الشخصية، قد يكون لعدم اتفاق في العقد، قد يكون رغبة النادي في أنه يكون هناك جهاز فني بمرحلة أقوى تقييم العمل سعد. الغريب فقط أنه كل مدرب يعني حتى المدرب الآرثر الأسترالي آرثر باباس هو سنة واحدة عقده، يعني إذا كذا صحت المعلومة اللي عندي أنه سنة واحدة قابل للتجديد، وهذا أيضا لا ينم على أنه هناك رغبة في الاستقرار الفريق إلى سنوات قادمة. جاء جيرارد اشتغل سنة ونص تقريبا، سعد سنة ونص، والآن مدرب يوقع عقد مدة سنة. أتمنى حقيقة أن يكون الاستقرار والاستدامة في نادي الاتفاق يكون دائما قيمة يحرص عليها وهدف أنه يعمل عليه. لكن إذا رجعنا الآن إلى العمل الفني مع المدرب، إذا ما صحت أنه بدايته هو اللي ساهم في بناء الفريق والآن عمل على تدعيمات بلاعبين، أعتقد أنه استبعاد فالدوم قد يكون الهدف منه ليس فقط فني بقدر ما هو تخفيف للأعباء المالية. التدعيمات حقيقة اللي شايفها أنا أعتقد اليوم يتم الانتهاء بعد حصل الاتفاق على الكفاءة المالية، يتم تدعيم بلاعب جوردان لارسن لاعب سويدي يملك تجربة ممتازة، وأيضا لاعب الكوسوفي سيلينا اللاعب اللي يلعب قد يكون هو بديل إلى وسط الملعب بديل فالدوم. بالتالي بناء
1: وعنده برضو عنده أيضا خميس عبد العزيز البيشي لعب معه الودية الأخيرة، عبد العزيز البيشي لعب معهم الودية الأخيرة لكن لم يعلن عن تعاقد معه حتى الآن، يعني يبدو أنه لأسباب مالية وإدارية، لكن أيضا عبد العزيز البيشي في صفقة انتقال حر.
0: بالضبط صحيح. أنا أركز دائما في الحديث عن المعسكر والبنش مارك حقنا اللاعبين الأجانب، لا يعني أنه نقلل من اللاعبين السعوديين، ما زال يملك مختار علي، ما زال يملك عبد الله خطيب، ما زال يملك راضي العتيبي، ما زال يملك خالد الغنام اللي بيحاول أنه يسوق يعني أو تقليص أعباء مالية أو استثمار بمبالغ جيدة لتدعيم خزينة النادي. إذا الاتفاق الآن واضح أنه بناء صحيح بلاعب وسط بديل فالدوم، وتقديم السويدي اللي يلعب جناح ويملك تجربة ممتازة بالإضافة إلى موسى ديمبلي كرأس حربة تقليدي، أعتقد بالإضافة إلى اللاعب الجنوب أفريقي، وإن كنت أرى أن الجنوب أفريقي أقل بكثير من الاتفاق وليس اللاعب اللي يستطيع الصعود بالاتفاق مع أنه لاعب دولي وأعتقد كان موجود معهم في كأس العالم، لكن ليس هذا اللاعب اللي يستطيع أن يكون يعني كفاءة إضافة مميزة فنية لنادي الاتفاق. بالتالي الآن بناء الفريق مع 5-6 لاعبين من العام الماضي بثلاثة تدعيمات بوجود مدرب، هذا هو العمل الفني اللي تم في نادي الاتفاق. المعسكر كان بشكل عام مدته كافية، مباريات أقل من المتوقع متوسطة الأداء، وإضافة إلى تدعيمات بلاعبين فقط 2 أو 3، هذا هو إجمالي العمل في نادي الاتفاق.

0: هل يستطيع الاتفاق بهذا العمل أن يكون في مرتبة أحسن من المرتبة السابقة؟ الأيام نشوف حبلة.
1: يعني واضح أنه أنت عندك شك في قدرة الاتفاق على أنه يكون أفضل من الموسم الماضي. شكرا جزيلا اللاعب الدوري السابق خميس الزهراني، كنت معنا من جدة. يواصل النجم الساحلي تحضيراته للموسم الجديد على أمل العودة إلى منصات البطولات. أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم يعيش أزمة مالية خانقة تهدده بعدم الحصول على رخصة المشاركة في بطولة الدوري والهبوط إلى دوري الهواة. وأضافت التقارير أن الأزمة المالية تتمثل في مستحقات تحضيراته للموسم الجديد والتعاقدات الصيفية، إضافة إلى نزاعات مالية مع مدربين ولاعبين سابقين. وكان النجم أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، بينما يعود تاريخ آخر بطولة حققها إلى عام 2023 عندما أحرز بطولة الدوري. إلى أنيس العياري اللاعب الدوري السابق الذي ينضم إلينا من تونس، أهلا بك كابتن أنيس. يعني هل سينجح النجم الساحلي برأيك في الخروج من هذه الأزمة والمشاركة في الدوري هذا الموسم؟ إن صحت الأنباء بأنه مهدد بأن يهبط إلى دوري أقل.
2: تحية لك كابتن عبد الله، تحية للسادة المشاهدين. انتهى النزاع وجمهور النجم الرياضي الساحلي ربح الرهان، ونجم الرياضي الساحلي سيشارك في البطولة. اليوم يذول غلق كل الملفات، هما 18 ملف ما قيمة 6 مليون دينار، أرقام كبيرة، لكن جمهور النجم قال احنا هنا. اليوم كابتن عبد الله النجم الرياضي الساحلي لقى الهيئة، يعني كما نقولوا احنا الدعم المادي من هيئات، لقى رجالة بما يسمى رجالة النادي، لقى جمهور من ذهب اسمه جمهور النجم الرياضي الساحلي، كانت هبة كبيرة برشا على مقر النادي اللي خلص كل ديون النجم. اليوم عرفنا اللي النجم الرياضي الساحلي وراه جمهور كبير. اليوم ملفات الكل أغلقت.
1: ما الذي غلق هذه الملفات؟
2: على رجل الوقت
1: اللي أغلق الملفات هو الجمهور، يعني الدعم مالي من الجمهور نفسه للنادي.
2: صح كابتن عبد الله، هو الجمهور ما يسمى برجالة النادي وما يسمى بالهيئات الداعمة للنادي لا يوجد شيء. هناك لاعبين سابقين كانوا وفروا مبالغ محترمة نوعا ما، لكن الشق الكبير والرقم الكبير كان عند الجمهور. اليوم يجب نقول لك كابتن عبد الله، من أنحاء العالم جماهير النجم الرياضي الساحلي كانت متواجدة بالدعم على مستوى الرسائل، على مستوى الماديات. المقر كان اليوم مليء بالجماهير، وكل ملف يغلق. يعني اليوم كانت حفلة كبيرة برشا في سوسة في شخص كريم العكروت، هذا الرجل اللي جاء في الوقت المناسب. وانت تعرف كابتن عبد الله انه المشاكل هذه راجعة للهيئات التسييرية، كل موسم هيئة تسييرية، كل موسم انتدابات فاشلة، اليوم تراكمات كبيرة، لكن في شخص كريم العكروت هو الرجل المناسب. منذ بداية الموسم هذا الرجل اجتهد كثيرا، فرح جماهير النجم الرياضي الساحلي، وفي الأخير كسب الرهان هذا الرجل، لأنه في الأول كانت المهمة صعبة، كانت الأرقام خيالية، لكن اليوم نأكد لك كابتن عبد الله غلقت كل الملفات، واليوم النجم الرياضي الساحلي سيشارك في الرابطة المحترفة الأولى، مع انه كامل الملفات والديون اللي تراكمت لمده سنين.
1: يعني حتى قرانا كابتن انيس انه النجم الساحلي على الرغم من هذه المشكلات الا انه يعني كان عنده تحركات في سوق الانتقالات، وقع مع مدرب، وايضا يعني نجح في ضم بعض اللاعبين الى صفوفه. هل هذه الصفقات ايضا تكفل بها الجمهور، او ان الاداره التسييريه كان لها دور مالي على الاقل؟ يعني
2: نأكد لك الجمهور هو رجل المرحلة هذه كابتن عبد الله، هذه حقيقة، لأنه الانتدابات كانت يعني كانت من فضل الجمهور ومن الاشتراكات ومن بيع بعض الأقمصة ومن بيع بعض الاشتراكات، والجمهور هو عمل الانتدابات هذه، مع وجود مدير رياضي اللي هو ياسين الشيخاوي، هو لاعب دولي ولاعب النجم الرياضي الساحلي سابقا، كان عمل انتدابات محترمة كابتن عبد الله مقارنة بالسنوات الفارطة، يعني وانتداب براكوني. هذا مدرب محترم كان مع الترجي الرياضي التونسي يقدم أداء طيب، ومشى بالتراجي إلى بر الأمان في وقت ما. اليوم من بداية الحق الموسم هذا بداية طيبة جدا على مستوى الإطار الفني، تدعيمه بسليم بن عاشور لاعب دولي سابق، براكوني كيف عنده من التجارب، لأنه الموسم الفارط كان مع التراجي مع انتدابات محترمة بإمكانيات يعني تناسب النجم الرياضي الساحلي. اليوم توفيق يعني كلي للنجم الرياضي الساحلي على مستوى غلق الملفات، على مستوى انتداب اللاعبين، وعلى مستوى اختيار الإطار الفني. هذا يراجع الجمهور من ذهب يزمو ياخو حقه كابتن عبد الله، هو جمهور النجم الرياضي الساحلي. كل من شكك في جمهور النجم الرياضي الساحلي، جمهور النجم الرياضي

0: هي قال احنا هنا اليوم والديون المتراكمه وبدايه الموسم تكفل بها جمهور.
1: هل هذا يكفي يعني هل هذا يكفي لتاسيس مرحله قادمه يعني خاليه من المشكلات اذا كانت الديون يعني قضي عليها، او انه يعني النجم الساحلي من الممكن ان يعود الى خطر هذه الضائقه الماليه؟
0: خلينا نكون كبداية نقولوا كبداية طيبة ومؤشرات طيبة للنجم الرياضي الساحلي، لكن كابتن عبد الله اليوم يلزم انتخاب هيئة مديرة، لأنه الهيئات التسييرية يعني فيها مشاكل، يعني ممكن على موسم على 6 أشهر بعدين تخلي تراكمات. اليوم يلزم تصير انتخابات، ولما لا كابتن عبد الله، وهذا ممكن رأي ورأي الخاص، انتخاب السيد كريم العكروت، هذا الرجل المثالي، هذا الرجل اللي حب النجم الرياضي الساحلي اليوم أكد أنه ينجم يقوم بالدور هذا وينجم يمشي بالنجم الساحلي إلى بر الأمان. أكيد
1: شكرا جزيلا أنيس العياري اللاعب الدوري السابق، كنت معنا من تونس، ونحن نتجه معكم مشاهدين إلى آخر وقفاتنا، نعود بعدها لنقول أيضا موناكو يتغلب على ليفربول وديا في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، ميسي يصير إلى الأرجنتين لحضور جنازة والده.

0: أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. تغلب موناكو الفرنسي على مضيف ليفربول الإنجليزي 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهم على ملعب أنفيلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وتقدم ليفربول عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك قبل أن يضيف الألماني فلوريان فيرتس الهدف الثاني، وقلص الروسي ألكسندر غولوفين الفارق لموناكو قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يدرك ميكا بيفث التعادل. وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل باريس برون هدف الفوز للفريق الفرنسي ليكمل موناكو عودته ويخرج بانتصار ودي 3-2. أنفق مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر من 97 مليون يورو لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فاز أياكس أمستردام على ضيفه زفولة بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري الهولندي لكرة القدم، وسجل جورتي موكيو هدف التقدم لأياكس في الدقيقة 76 قبل أن يضيف الألماني جوليان براندت الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق. بهذه النتيجة حقق أياكس أمستردام أول 3 نقاط له هذا الموسم. واستهل فينورد مشواره في الدوري الهولندي بالفوز على مضيف سبارتا روت

أمستردام بهدف دون رد، وسجل قائد فينورد لوتشيانو فالنتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. واستهل أيندهوفن حملة الدفاع عن لقب الدوري الهولندي بالتعادل أمام فورتونا سيتارد بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من البطولة. وتقدم فورتونا عن طريق أولي روميني في الدقيقة 42، وأدرك ريان فلامينغو التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 55 قبل أن يمنح أنوار فرنانديز أصحاب الأرض التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 74. وفي الوقت الذي بدأ فيه أيندهوفن في طريقه لحصد نقاط المباراة، خطف إدوار ميشو هدف التعادل لفورتونا في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بلاده لتوديع والده ووكيل أعماله خورخي ميسي الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما قبل مراسم الجنازة المقررة. ووصل ميسي على متن طائرة خاصة قادما من الولايات المتحدة برفقة زوجته وأطفاله قبل أن يتجه إلى مسقط رأسه روزاريو. ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة خورخي ميسي في إطار عائلي خاص. وغاب النجم الأرجنتيني ميسي عن صفوف إنتر ميامي الأمريكي في خسارته أمام ضيف مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات كأس الرابطتين. وافتتح رودريغو دي بول التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 32، وخلال احتفاله بالهدف خلع دي بول قميصه رقم 7 ليكشف عن ارتدائه قميص ميسي رقم 10 في رسالة دعم لزميله في النادي والمنتخب، وهو ما كلفه الحصول على بطاقة صفراء. ونجح مونتيري في قلب النتيجة بعدما أدرك المهاجم البلجيكي هوغو كويبرز التعادل في الدقيقة 47 قبل أن يسجل دييغو روسي هدف الفوز في الدقيقة 90 ليمنح فريقه الانتصار بهدفين مقابل هدف. مني ريفر بليت بخسارته الرابعة على التوالي في الدوري الأرجنتيني بعد سقوطه أمام تيجري بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة. التعادل السلبي ظل مسيطرا على اللقاء حتى الدقيقة 78 عندما نجح إغناسيو روسو في تسجيل هدف المباراة الوحيد مانحا تيجري النقاط 3. بهذه النتيجة زادت الضغوط على مدرب ريفر بليت إدواردو كوديت حيث يحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة الثانية بلا أي نقطة. في المقابل حقق تيجري انتصاره الثاني هذا الموسم رفع به رصيده لسبع نقاط في المركز الثالث. ختام النشرة من الدوري البرتغالي والبداية الناجحة لحامل اللقب بورتو. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. إسقاط 5 مسيرات وتحطم صاروخين في البحر بعد استئناف الحوثيين لهجماتهم على ميناء المحل الاستراتيجي، وتحليق مكثف للمسيرات الحوثية فوق المدينة. استراتيجية جديدة لترامب تعتمد على الاستنزاف والضغط الاقتصادي، وإيران تستبعد فتح هرمز حتى بعد اتفاق عمان. بعد تسريبات أثارت مخاوف من الانقسامات، مجتبى خامنئي يعين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي ليحل محل باقر ذو القدر الذي أصبح مستشارا سياسيا للمرشد.
1: إسرائيل شللت المسمار 15 نقطة.
0: رغم رفض نتنياهو لخطة السلام الخاصة بغزة، ترامب يلمح لعدم وجود بديل، ومجلس السلام يراها الطريق الوحيد. في خطوة تضع نهاية للوجود العسكري الروسي بسوريا، دمشق وموسكو تتفقان على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة. أهلا بكم مشاهدينا. قال متحدث عسكري يمني لرويترز إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأوضح المصدر أنه جرى إسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المدينة بينما سقط صاروخان في البحر. وذكر الجيش اليمني أن الهجمات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في المخا، وشن الحوثيون اليوم أيضا هجمات عليها ب30 صاروخا باليستيا بالتزامن مع موجات من الطائرات المسيرة. وفي وقت سابق أفاد مراسل العربية بتحليق مكثف للمسيرات الحوثية فوق مدينة المخا قرب مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن دفاعات الجيش الجوية تتصدى لها. كما تضمنت الهجمات أيضا محاولة استخدام زوارق مفخخة لاستهداف ميناء المدينة والسفن التجارية الراسية فيه.
2: ضرب المينا. وين؟ هذه وين؟

0: لا جنبه جنبه قرب المينا صح؟
1: ايه قرب المينا
0: اوبا المينا كلنا في المينا خلاص الحرق اهو
1: اثنين ما عاد باقي لك
2: ثلاثة هنا ثلاث مرات
3: ومعنا من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض معنا في هذه النشرة. ما الذي يمكن أن تفيدنا به بداية بمعلومات حول تداعيات هذه الهجمات الحوثية المتواصلة التي بدأت من حضرموت ومأرب واليوم نتحدث عن المخا كذلك؟
4: طبعا الميليشيات الحوثية عندما قامت بالتصعيد في الجغرافية اليمنية ابتداء من استهداف القوات المسلحة في محافظتي مارب وحضرموت ومن ثم استهداف الأعيان المدنية ومناطق النازحين في محافظة مارب، واليوم نلاحظ بأنها عملت على استهداف الميناء المدني الاقتصادي في المخا واستهدافه بعدد كبير من المسيرات والصواريخ البالستية منذ صباح اليوم واستمر حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، وهو ما يؤكد بأن الميليشيات الحوثية من خلال هذا التصعيد يعملون على الهرب أولا من الالتزامات التي تقع على عاتقهم وأيضا إيجاد ذريعة جديدة لاستمرار خداع المواطنين في مناطق سيطرتهم، وأيضا هنالك هدف استراتيجي تتبعه الميليشيات الحوثية من أجل أن تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية التي تتم من تفاهمات إقليمية ما بين أمريكا وإيران ولا تريد أن تخرج من
3: طيب المصالح. ولكن هذا ما يحدث في هذه المرحلة
4: أحد الأطراف
3: دكتور فياض، لكن حتى نقرب الصورة أكثر للمشاهد الذي يتابعنا الآن، يعني بعد سنوات من حالة اللا حرب واللا سلم، لماذا عاد التصعيد إلى اليمن بهذا الشكل الذي يتابعه اليوم من قبل الحوثيين؟
4: الميليشيات الحوثية أولا قرارها ليس بيدها، وهي حاولت من خلال السنوات الماضية التي رافقت الهدنة الأممية 2022 إلى تحقيق مكاسب سياسية وأيضا إعادة ترتيب نفسها على الصعيد الداخلي سواء السياسي أو العسكري، لكن اليوم من خلال هذا التحرك الذي تم تزامنا مع الضربات الأمريكية على إيران وأيضا الخناق أو الحصار الاقتصادي الذي مورس ضد إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إيران أوعزت بشكل واضح للميليشيات الحوثية إلى تحريك ملف باب المندب واستهداف خطوط الملاحة الدولية من أجل أن يتم التخفيف بشكل كبير على الضغوطات التي تمارس عليها في مضيق هرمز وفي الداخل الإيراني جراء الضربات الأمريكية التي تستهدف المنشآت العسكرية وأيضا تستهدف قدرات الحرس الثوري والقوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني. اليوم الميليشيات الحوثية هي تعمل على تنفيذ هذه الأجندة الواضحة وعملت على استهداف خطوط الملاحة الدولية، واليوم نقلت تصعيدها من البحر إلى استهداف المدنيين. ما نشاهده بأن الميليشيات الحوثية اليوم تريد أن تخلق سردية جديدة وشعارات كاذبة من أجل التحشيد ومن أجل استعادة شعارات لا يمكن أن يتم تزييف الرأي المحلي وتحديدا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، لكن القوات المسلحة اليمنية إلى هذه اللحظة تقوم بعمليات الردع للميليشيات الحوثية.
3: سواء هذا هو السؤال المهم دكتور فياض، يعني لا يمكن فصل ما يحدث في اليمن الآن بمع النظر إليه بمعزل عن ما يحدث في المنطقة والإقليم، لكن ما هي الخيارات الواقعية المتاحة الآن أمام الحكومة الشرعية؟ هل ستتجه نحو الاحتواء والدفاع فقط أم لا؟ يعني عليها أيضا أن تستغل هذا التصعيد لإعادة بناء جبهة عسكرية موحدة واستعادة أيضا زمام المبادرة للانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم.
4: طبعا أولا يجب الحديث عن نقاط مهمة بأن

0: القتالية للقوات المسلحة اليمنية في جاهزية عالية، وهي قادرة على تحقيق انتصارات نوعية في كثير من الجبهات، وحتى الوصول وتحرير العاصمة صنعاء. الميليشيات الحوثية للأسف الشديد من خلال هذا التصعيد هي أعلنت الحرب على اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومختلف انتماءاتهم في الجغرافيا اليمنية. القوات المسلحة أعتقد بأنها خلال هذه الفترة تريد أن تجعل الميليشيات الحوثية معرقة بشكل كامل في الجغرافيا اليمنية وفي الرأي المحلي، لكن المجتمع الدولي وأيضا الدول الإقليمية يدركون جيدا بأن خطر الميليشيات الحوثية أصبح خطر إقليمي ودولي وليس كخطر محلي يهدد القوات اليمنية. اليوم الميليشيات الحوثية عندما تستهدف الأعيان المدنية وتستهدف المرافق الاقتصادية والحيوية للمواطنين، أعتقد بأن التوجيهات التي صدرت من القيادة العليا للجيش الوطني بالرد على هذه النيران وعلى هذه على مراكز القيادة والسيطرة التابعة للميليشيات الحوثية خير، أو نقول بأن هي اللبنة الأولى لتحريك معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية، والجيش والقوات المسلحة مدعومة بالتحالف العربي وبالمجتمع الدولي قادرين على تحقيق انتصارات نوعية بشكل حقيقي على أرض الواقع وإنهاء هذا المشروع الذي يهدد اليمن ويهدد الإقليم والعالم.
1: نعم، شكرا لك أيضا إذا ولوجودك معنا من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، تحياتي. مشاهدينا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال ترامب لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك القدرة على دفع رواتب جنودها بفعل الحصار. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحصار البحري زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. هذا وتضع طهران إعادة فتح مضيق هرمز أمام شروط عدة، فيما تراهن واشنطن على تصعيد الضغوط للتوصل إلى اتفاق يعيد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة وسط مفاوضات تقودها سلطنة عمان وتواجه تعقيدات تتجاوز فتح المضيق إلى مستقبل المواجهة بين الطرفين.
2: على مياه يفترض أن تغص بناقلات النفط وسفن التجارية، تبدو حركة الملاحة في مضيق هرمز معلقة على قرار سياسي واحد. ممر بحري ضيق تحول إلى ورقة ضغط ثقيلة في المواجهة بين طهران وواشنطن، فيما تتجه الأنظار إلى المفاوضات الإيرانية العمانية التي تحاول رسم آلية لإعادة فتح المضيق المغلق منذ اندلاع المواجهات الإيرانية الأمريكية قبل 5 أشهر. طهران لا تبدو مستعدة لفتح الممر مجانا، بل تضع أمام واشنطن قائمة من 6 شروط تبدأ بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها وتمتد إلى رفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ودفع تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. شروط يقول المسؤولون الإيرانيون إنها غير قابلة للتراجع حتى في حال استمرار الحرب أو المفاوضات، ما يجعل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق خطوة لا تكفي وحدها لإعادة حركة السفن.
3: المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتراجع عن تلك المطالب سواء في الحرب أو المفاوضات.
2: في الجهة المقابلة تراهن واشنطن على الضغط بدل تقديم تنازلات واسعة مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية لدفع طهران نحو اتفاق. وتقول الإدارة الأمريكية إن الضغوط بدأت تؤلم إيران، فيما تعول على اتفاق قريب يعيد إمدادات الطاقة عبر هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.
1: كشفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران. وذكرت القيادة المركزية أن قواتها

أو أن قواتها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين منذ إعادة فرض الحصار حتى التاسع من الشهر الجاري.

0: التعامل مع إيران، أم أنه مجرد تغيير تكتيكي فرضته حسابات المرحلة والضغوط التي هي ناجمة عن إغلاق منطقة هرمز؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني هو ليس تغييرا استراتيجيا، هو خيار آخر أضيف، وهذا الخيار أنا أعتقد مستند على معلومات استخبارية أمريكية داخلية بخصوص العناءات التي تواجهها إيران في تلبية التزاماتها المالية تجاه موظفيها وعسكريها وما إليه. طبعا ما يدعم هذه هو الاجتماع الذي يعني هذه الرؤية الاجتماع الذي حصل بين الرئيس مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الذي أعلنته إيران، والاجتماع كان حول القضايا الاقتصادية والمالية بالتصريح الإيراني، طبعا بلغة عمومية لا تشير إلى يعني تفاصيل، لكن واضح أنه يعني الرئيس يعني لا يلتقي بالمرشد الأعلى من أجل قضايا روتينية وإنما من أجل قضايا استثنائية، وخصوصا هو يطلب هذا الاجتماع منذ فترة طويلة ولم يحصل، ويبدو أنه فعلا هناك ضغوط مالية اقتصادية هائلة يواجهها النظام. المشكلة التي يواجهها ترامب هنا بهذا الصدد هو الوقت، يعني ليس أمامه الكثير من الوقت، الانتخابات يعني ستأتي، ولا يستطيع أن يعتمد تماما على أنه هذه الضغوط الاقتصادية ستدفع إيران إلى الموقف المناسب.
0: طيب إذن دكتور عقيل، يعني رغم كل ذلك هل يبقى العمل العسكري مطروحا أيضا على الطاولة أو أمام خيار ترامب، أم أنه بات من الماضي وفقا لقراءتك للمشهد الداخلي؟ كما تفضلت مسألة الانتخابات، هناك المسائل العسكرية المتعلقة بنقص الذخيرة وتململ أيضا عدد من العسكري أو عدد كبير جدا من العسكريين وعوائلهم المتواجدين في القطاع البحرية في المنطقة، والتضخم أيضا، الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.
1: أنا لا أعتقد أن الخيار العسكري أزيل، نحي قليلا، قدم خيار يعني العناء المالي والاقتصادي الإيراني، لكن إذا الأشياء لم تمضي زمنيا حسب ما يريد ترامب لا أعتقد هو يعني سيعود الخيار العسكري، يستخدم خليط من الخيار العسكري والخيار الاقتصادي، المزيد من الضرب الذي يضعف البنية المالية والاقتصادية للنظام. يعني أعتقد هو طريق حديثه المرة الأخيرة يشي بالثقة، وأنه يشعر أن لديه ما يكفي للضغط على إيران وجلبها إلى الموقف الذي يريد. وهذا أهم بالنسبة لي من يعني ترامب، نائب الرئيس جي دي فانس قال شيئا شبيها في سياق مختلف، أنه بخصوص هناك أدوات أمريكية مختلفة يتم الاشتغال عليها، وأنه ذا الإيرانيين يعني لم يقدموا التنازلات المطلوبة ستستخدم هذه على نحو أشد.
0: طيب يعني هم بالفعل لم يقدموا التنازلات على ما يبدو لنا حتى الآن، هناك تصريحات من خلالها فرضت إيران أو طالبت بشروط إضافية، يعني رفعت من خلالها سقف التفاوض، هي تطالب بتعويضات، بضمانات أمنية، بسحب القوات الأمريكية أيضا من محيط إيران أو غير ذلك. لا أي حد تعتقد أن الإدارة الأمريكية تبدو منفتحة على مناقشة هكذا شروط؟
1: لا أعتقد هذه أصلا الشروط يمكن أن يبدأ بالحديث فيها. هي تبدو يعني خليط من اثنين، نزاع في داخل مجلس الأعلى للأمن القومي، المتشددون يبدو انتصروا أو تقدموا على الواقعيين في داخل هذا المجلس على سلطة أمنية في إيران، هذا أولا. وثانيا استهلاك داخلي، يعني إرسال رسالة للداخل الإيراني أننا في وضع قوة ويعني ما إليه. يدرك الإيرانيون جيدا أنه هذه المطالب لا يمكن حتى أن تبدأ أمريكا بنقاشها. الفهم الأمريكي وهو الفهم الإيراني في البداية بالمناسبة أنه ثمن مضيق هرمز هو الحصار البحري الأمريكي، لا ثمن له أعلى من هذا.
0: طب ولكن دكتور عقيل أعذرني على المقاطعة، هذه نقطة مهمة أشرت إليها الآن. السؤال هنا، إذا أصبح مضيق هرمز هو المفتاح لأي تسوية بين واشنطن وطهران الآن، ألا يمنح ذلك إيران حافزا لاستخدام تهديد الملاحة مجددا في أي أزمة مستقبلية مع الولايات المتحدة كما يحدث الآن؟
1: صحيح، لا صحيح، ولذلك الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تملك مثل هذه الورقة. ثمن مضيق هرمز هو الحصار البحري ولا شيء غيره، لا رفع عقوبات ولا رفع تجميد عن الأموال ولا تعويضات ولا انسحاب القوات الأمريكية وما

0: إليه. يعني أنا أتصور أنه المواجهة ستكون هنا، متى يقتنع الإيرانيون أنه ثمن الإصرار على هذه المواقف يكلفهم كثيرا وكثيرا جدا. هم ربما يشعرون أن يعني عملية عض الأصابع أنه ترامب سيصرخ أولا بسبب الضغط الانتخابي، لكنه حتى سوق النفط الأسعار تتراجع، بمعنى هي تقلل الضغط على الأسعار، وأيضا زيادة الجهد الأمريكي لإمرار المزيد من السفن عبر المسار يعني العماني. ولذلك إيران خلال الأيام القليلة الماضية عادت لقصف السفن، لأنها تشعر أنه الأشياء تفلت من يدها ربما تدريجيا.
1: نعم، شكرا لك. إذن من واشنطن كنت معنا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وجاء القرار بعد مرسوم أصدره المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس، وبذلك يصبح رضائي أيضا أحد ممثلي المرشد الاثنين في المجلس إلى جانب سعيد جليلي، ويتمتع كلاهما بحق التصويت. من لندن معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه النشرة. هل يمكن توصيف إذن هذه التعيينات الجديدة بإعادة هندسة فعلية لمراكز صناعة القرار حول المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أم أنه تغيير إداري روتيني داخل المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران؟
2: بدايه احييك سيد الكريم والمشاهدين الاعزاء. لا، يعني هو ليس روتيني حقيقه، وانما ياتي نتيجه صراع في داخل مجلس الامن القومي بشكل ما يشكل وانعكاساته على الحرب، وايضا هناك ربما نستطيع ان نقول انه التوجهات المختلفه في الجهاز منظومه السلطه تضغط على هذا الاتجاه. يعني محسن رضائي كان هو أيضا خيارا إلى بيزشكيان حينما طرح اسمه مع ذو القدر، ولكن ما تم هناك اعتراض عليه من قبل بعض الوزراء وأعضاء الحكومة، لذلك ذهب بيزشكيان إلى تعيين ذو القدر. لكنما ذو القدر يصنف على أنه من تيار قاليباف، وزوجته حجازي هي أحدى أكبر مستشاري قاليباف، وأيضا حتى صهره كاظم غريب أبادي كان مستشارا إلى قاليباف في فترة الانتخابات الرئاسية، لذلك يصنف على أنه هو من تيار قاليباف، وأن الذي أتى به وفرضه على بيزشكيان هو قاليباف، وهذا طبعا يحظى بنوع من النقد اللاذع، ناهيك عن أنه يبدو أنه خلال هذه الفترة الزمنية كان هناك لديه أداء غير ناجح، وحتى بعض الممارسات التي كانت تصدر من مجلس الأمن القومي كما يقال أنها دون تنسيق مع المرشد. ومن ضمن
1: يعني هل هذا هو السبب دكتور جعفر؟ يعني ذو القدر هو لم يقصى تماما من المشهد الآن، هو انتقل إلى موقع مستشار طبعا سياسي للمرشد. هناك من يرى أنه هو منصب للترضية فقط إذا صح التعبير، ولكن لماذا كان ضروريا إخراجه من أمانة المجلس بعد فترة قصيرة نسبيا؟
2: يعني إحدى ما سمعنا إحدى النقد الوارد عليه أن نقض مذكرة التفاهم التي جاءت نتيجة ضرب حاملات النفط كانت بقرار منه، وهذا القرار لم يكن ناضجا، ورأينا كيف فعل بالمذكرة وحمل إيران حملا ثقيلا وعبئا ثقيلا، وهكذا يعني يأتي عليه نقد كذا. ولكن من حيث المجموع أنا أتصور هي محاولة من قبل المرشد لإعادة التوازن، سيما وأن التيار المتشدد الذي يمثله جليلي هو يعني هناك طيف من المتشددين والأصوليين فقط وأقلية يتبعون جليل، ولكنما هناك شريحة واسعة من المحافظين المصنفين غير إصلاحيين وغير معتدلين لا يجدون لهم تمثيلا. رضائي بما أنه له سوابق وهو مخضرم ولديه صلات ولا يصنف على أنه فقط عسكري، صحيح جاء من المؤسسة العسكرية، ولكنما منذ عهد هاشمي رفسنجاني كان مستشارا إليه، وهكذا استطاع أن يتأقلم مع جميع الحكومات، مع خاتمي، مع أحمد نجاد.
1: ولكن

0: دكتور جعفر، ما الذي يعنيه أن يجمع محسن رضائي ما بين أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وتمثيل المرشد كذلك يعني داخله؟ هل يمنحه ذلك نفوذا استثنائيا مقارنة بمن سبقوه في هذا الموقع أو هذا المنصب؟
1: لا شك، ولكن ما أتصور جزء من هذا يعود إلى يعني عدم إمكانية التواصل والرجوع في كل القرارات إلى المرشد كما صنفه بيزيشكيان، والمرشد لم يكن يثق بهذا المستوى بذو القدر حتى يعطيه أيضا أن يصبح مندوبا له يتمتع بكل هذه القرارات وفي نفس الوقت وأمينا لمجلس الأمن القومي، ولكن على ما يبدو أن ثقته في محسن رضاي أكثر بهذا من كثير، ولذلك يخول له كثير من القرارات التي لا تحتاج أن يرجع فيها إلى المرشد. أعتقد هذه الخصوصية في غاية الأهمية، ولذلك جمعه بين أن يكون أمينا عاما وبين أن يكون مندوبا مخولا من المرشد، هذا سيفوضه مساحة جدا كبيرة لاتخاذ قرارات في هذا السياق.
0: طيب، وهل اختيار مجتبى خامنئي رجالا من جيل والده والمؤسسة الثورية القديمة أيضا يساعد مجتبى خامنئي على اكتساب شرعية داخل أطر الحرس الثوري، أم أنه يعكس على العكس يعني افتقاره إلى شبكة أمنية خاصة به في هذه المرحلة المهمة من تاريخ إيران؟
1: لا أتصور هناك افتقار كثير، لأنه حتى محسن رضاي يعني لم يكن أداؤه ناجح يعني في فترة الحرب العراقية، اللي هناك كثير من النقد وارد عليه، وأن نعرف أحد الأسباب التي مدت الحرب العراقية الإيرانية من عام واحد إلى 8 أعوام، وبعدها في جميع يعني الجهات التي عمل بها لم يكن ناجحا كثيرا، حتى حينما رشح إلى رئاسة الجمهورية في إيران لم يحظى حتى بتأييد من الحرس الثوري، وكانت أصواته ضئيلة وقليلة، وأعتقد أن هناك افتقار حقيقي. ولكن ما في غاية الأهمية نعرف بأن محسن رضاي لن يأتي فقط من الحرب، وإنما كان هو ضمن مجموعة ما كانوا يسمون منصورون، أي قبل الثورة وكان لهم حراك، ومعروف هذا تلك النواة التي بمعية شمخاني وغيره ورشيد الذين أسسوا الحرس الثوري وتبنوه بعد ذلك. لذلك يعني هناك افتقار حقيقي إلى هكذا رجال مخضرمين وفي نفس الوقت يعني أثبتوا ولاءهم طيلة هذه العقود وطيلة هذه يعني التحولات السياسية والعسكرية في الداخل الإيراني.
0: نعم، شكرا لك إذن على كل هذه التوضيحات وعلى وجودك معنا أيضا من لندن. كنت معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. مشاهدينا، أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن خطط السلام بشأن غزة تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأوضح أن إسرائيل ستنسحب من بعض المواقع خصوصا المناطق التي يعلن خلوها من السلاح قبل استكمال نزع سلاح حماس. وأشار ميلادينوف إلى أن خطط النقاط 15 هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس وليست إسرائيل طرفا فيها، كما طالب الجيش الإسرائيلي بعدم نشر قوات خارج الخط الأصفر، مؤكدا أن إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب الكامل قبل ظهور نتائج ملموسة على الأرض. هذا ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمنيا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بشأن غزة، وذلك بنشر تدوينة لمنافسته السابقة هيلاري كلينتون، اعتبرت فيه أن خطة ترامب تمثل أفضل خيار متاح وأنه لا بديل عنها. وأضافت كلينتون أن قبولها بالخطة رغم معارضتها السياسية الشديدة لترامب يعني أن بإمكان الآخرين قبولها أيضا. من رام الله معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش. أهلا بك دكتور خليل معنا في هذه النشرة. إذن ميلادينوف كما تابعنا يقول إن خطط السلام في غزة هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، هل هو توصيف سياسي في اعتقادك للضغط على الأطراف أم أن البدائل الأخرى بالفعل عمليا أصبحت مغلقة؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. عمليا لربما الرسالة التي أراد أن يوصلها ميلادينوف إلى الشارع في إسرائيل، إلى الأحزاب وإلى الحكومة في إسرائيل، أن هذه الخطة هي الخطة المعتمدة والوحيدة والتي يمكن أن تحقق لإسرائيل ما تريد وتضمن الأمن والاستقرار. وأن الرفض الذي أقدم عليه رئيس الحكومة في إسرائيل هو غير مقبول، وهذا

0: يؤشر إلى أن هذه الخطة لن تمضي إلى الأمام في حال استمرار الرفض الإسرائيلي بهذه الطريقة. مليا نحن أمام نوعين من الحديث، هناك مواجهة علنية، هناك تصريحات علنية من قبل رئيس الحكومة وأقطاب الحكومة، ولكن الواقع على الأرض يختلف نوعا ما، بمعنى أن هناك وقف لعمليات الاغتيال، وهناك حديث عن رفح الخضراء، رفح الجديدة، ومحاولة لتسوية البنية التحتية هناك للدفع بهذه الخطة إلى الأمام، بمعنى أن المواجهة العلنية لا تنعكس بالضرورة بشكل ما على ما يجري على الأرض. يضاف إلى كل ذلك هناك الضغط الداخلي في إسرائيل، هذه الخطة التي يجري الحديث عنها غير مقبولة لا على الحكومة ولا حتى على المعارضة ولا حتى الشارع في إسرائيل. القاعدة اليمينية لنتنياهو ترفض أيضا هذه الخطة، وبالتالي الحسابات الحزبية، الحسابات الانتخابية هي في مركز القرار وفي مركز التأثير الآن، وهي التي تحدد اتجاهات صانع السياسة في تل أبيب.
1: نعم، طيب، ولكن دكتور، يعني عندما يشترط نتنياهو نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من غزة، هل هو يعني نحن الآن أمام شرط أمني واقعي قابل للتحقق أم لا؟ يعني هي صيغة سياسية تجعل الانسحاب مؤجلا إلى أجل غير مسمى.
0: مليا هذه لغة للتعطيل ومحاولة من نتنياهو ليس فقط للذهاب نحو نزع السلاح أولا ومن ثم الذهاب إلى الخطوات التالية، إنما هم يشترطوا في إسرائيل أكثر من ذلك. هناك اشتراط مرتبط بآليات الرقابة على هذه العملية، يرفض في إسرائيل أن يكون هناك رقابة فلسطينية على هذه العملية، ويريد رقابة خارجية، وهذا مقبول من قبل المستوى السياسي ويأتي بتنسيق مع توصيات المستوى الأمني والاستخبارات في إسرائيل، وبالتالي تحول هذا الموضوع إلى حالة من حالات الإجماع لدى الجميع في إسرائيل سواء الحكومة أو حتى أجهزة الأمن والاستخبارات. من ناحية أخرى، استمرار حالة الاشتراط، استمرار حالة التعطيل والتسويب، هذا يعني يفهم منه أن إسرائيل لا تريد المضي بهذه الخطة إلى الأمام، وهي بالأساس ذهبت إلى شرم الشيخ مجبرة ووقعت نتيجة الضغط الأمريكي. الآن هذا اختبار حقيقي للإرادة الأمريكية وإلى القرار الذي اتخذ من قبل الرئيس ترامب بالذهاب في هذه الخطة إلى الأمام.
1: طيب،
0: يبدو أن المسار اتصل،
1: يعني عفوا المقاطعة، لكن حتى تحل هذه الأزمة وهذا الخلاف، هل تعتقد أنه من الممكن إقناع حماس بالتخلي تدريجيا عن سلاحها بينما تبقى قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة؟
0: يعني عمليا هناك مناورة من حماس، أيضا حماس لم تذهب إلى هذا الموضوع وفقا للاعتبارات التي تعلنها أو تتحدث عنها، هي حصلت على موافقة من قبل الأمريكيين للانخراط في العملية الانتخابية التي ستجري في الأراضي الفلسطينية، حصلت أيضا على الحقوق المالية لموظفيها الذين عملوا خلال السنوات السابقة في إطار حركة حماس وأجهزتها المختلفة. من ناحية أخرى، يبدو أن حماس الآن بشكل أو بآخر لم تقع في الفخ الإسرائيلي، كان يتوقع في حال رفض نتنياهو لهذه الخطة أن تخرج حماس وأن تبتعد وأن تبدأ تعيد الكلمات التي كانت تستعملها في السابق والخطاب الذي كانت تستعمله طوال السنوات السابقة. يبدو أن هناك ضغط من قبل الوسطاء لمحاولة تفويت الفرصة على نتنياهو، استشعارا من أن هناك ضغطا أمريكيا كبيرا سيمارس عليه في الساعات والأيام القادمة، وبالتالي الجميع الآن بانتظار ما ستؤول إليه الأمور من قبل الأمريكيين تحديدا.
1: طيب، من الناحية العملية، من يستطيع نزع سلاح حماس وكيف؟ وهل يمكن تنفيذ ذلك دون العودة إلى عمليات عسكرية واسعة أو وجود قوة دولية على الأرض؟
0: يعني بالأساس ما هو السلاح الذي تملكه حماس الآن؟ لا يوجد لدى حماس سلاح ثقيل بالمفهوم الذي يجري الحديث عنه إعلاميا، لا يوجد دبابات، لا يوجد طائرات، هناك أسلحة خفيفة وتسليح خفيف، وحديث حماس عن السلاح وأنها ستذهب نحو تجميد السلاح أو حتى دفن السلاح، كل هذه كلمات يفهم منها ويحاول الإسرائيليين فهم منها أنها مناورة من قبل حماس. يجب أن تكون كلمات حماس واضحة، فهي التي ذهبت إلى هذه المفاوضات منفردة، وهي التي وقعت على هذا الاتفاق أيضا منفردة، وبالتالي عندما يأتي طرفين إلى طاولة التفاوض لا يوجد ثقة بينهما، يبدأ كل طرف باستعمال تفسيراته وآلياته في فهم قضايا الخلاف. عمليا لنزع السلاح حركة حماس أنا باعتقادي أنه يحتاج إلى قرار ومنظومة واحدة، سلاح واحد ودولة وقانون واحد وآلية حكم واحدة، دون ذلك

0: ستبقى العقدة في المنشار وستبقى حماس تستعمل هذا السلاح أو تلوح باستعمال هذا السلاح كما كان يجري في السابق تحت شعارات المقاومة والدفاع عن الفلسطينيين. كل ذلك ثبت فشله في الحرب الأخيرة، وبالتالي إسرائيل تحتل أكثر من 70% من قطاع غزة وتستمر في عمليات القتل والاستهداف، ولا يوجد رد فعل من قبل حماس، وهذا معناه أن إسرائيل دمرت بشكل كبير القدرات التي كانت بحوزة حركة حماس من أنفاق ومن مستودعات عسكرية.
1: شكرا لك من رام الله، كنت معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش، تحياتي. ذكرت مشاهدين القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر طالب إسرائيل خلال زيارته الأخيرة بالانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان. وأضافت القناة أن إسرائيل أبلغت كوبر استعدادها للتحرك منفردة ضد إيران إذا واصلت طهران تطوير برنامجيها النووي والبالستي. أعلنت سوريا عن مذكرة تفاهم بشأن قواعد أو قواعد روسيا العسكرية لتضع شكلا جديدا لمستقبل موسكو في قاعدتي حميميم وطرطوس. وبموجب التفاهم ستتولى دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار اللاذقية الدولي المتاخم لقاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. أما المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري فستعاد صياغة وظيفتها لتتحول من قواعد عسكرية روسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة بين دمشق وموسكو. هذا وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحول ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأدعونا مشاهدينا نتعرف بالتفصيل على فحوى مذكرة التفاهم كما أعلنت عنها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية رفقة الزميل صهيب شراير.
2: دعونا مشاهدينا نتعرف بالتفصيل على فحوى مذكرة التفاهم الروسية السورية كما أعلنت عنها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية. بالنسبة لقاعدة طرطوس البحرية، وبما أن الاتفاق الجديد ينص على استعادة الدولة السورية كامل السيطرة على المنشآت ذات الطابع المدني، فإن السلطات السورية ستستعيد السيطرة على الرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس والمستودعات المرتبطة به أيضا. وبعد عودتها لسيطرة دمشق من المرتقب أن يتم دمج هذه المنشآت تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية السورية لقطاعات النقل والاقتصاد بعد أن ظلت لسنوات تحت إدارة الجانب الروسي. أما بالنسبة للشق العسكري للمنشأة البحرية فقد اتفق الطرفان الروسي والسوري على إعادة تحويلها إلى قاعدة عسكرية سيادية مستقلة لروسيا في البحر المتوسط إلى مركز تدريب عسكري مشترك، مع إنهاء الترتيبات السابقة التي كانت تمنح موسكو حقوقا مطلقة وطويلة الأمد بموجب اتفاقيات العهد القديم. وعلى النحو ذاته ينطبق مسار إعادة هيكلة قاعدة حميميم الجوية الواقعة في ريف محافظة اللاذقية، حيث نصت مذكرة التفاهم على أن تتولى السلطات السورية بشكل كامل وعاجل إدارة مطار حميميم بوصفه منشأة مدنية. في المقابل تم تجريد قاعدة حميميم من صفة القاعدة الجوية الروسية المغلقة لتتحول هي الأخرى إلى مركز تدريب جوي مشترك يعمل فيه العسكريون الروس إلى جانب الكوادر السورية تحت إشراف وإدارة مشتركة بين الروس والسوريين.
1: من موسكو مشاهدينا معنا مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا. أهلا بك سيد بريجا معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تنظر موسكو بداية إذن إلى إعادة صياغة وجودها العسكري في سوريا؟ هل هو اتفاق إذن الذي تحدثنا عنه الآن يحفظ المصالح الروسية بالفعل، أم أنه اعتراف بأن مرحلة الامتيازات التي حصلت عليها موسكو في عهد الأسد قد انتهت؟
3: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين. أعتقد نحن في مرحلة تاريخية مهمة بدأت بصورة فعالية منذ التغييرات التي حدثت في سوريا في نهاية عام 2024، وكانت هناك اجتماعات ولقاءات دورية بين الطرف الروسي والطرف السوري لإعادة بناء الثقة وبناء العلاقات وإعادة صياغة الاتفاقيات التي أبرمت سابقا. وأعتقد روسيا يعني تحاول قدر الإمكان بناء علاقات وثيقة مع الطرف السوري وتحت

0: تحتفظ بمصالحها الجيوستراتيجية في المنطقة، لأنه في سابقا كانت دواعي القواعد العسكرية الروسية في سوريا هي عملية عسكرية هجومية. اليوم في هذه المرحلة الحساسة والمهمة لتاريخ سوريا، والتي يتم العمل على بناء يعني الداخل السوري، على إعادة أعمار، على إعادة هيكلية وتدريب الجيش السوري، روسيا سوف تحافظ على امتيازاتها وعلى تفاهم
1: طيب،
0: مع
1: ولكن
0: الطرف
1: كيف
0: السوري
1: تدريجها؟
0: وسوف
1: يعني
0: تحول القواعد.
1: إذا كانت حميميم وطرطوس تحولت من قواعد ذات طابع خاص في سوريا إلى منشآت أو مراكز ذات إدارة وتعاون أيضا مشترك، هل يمكن وصف ذلك أو ألا يمكن وصف ذلك بأنه تراجع وتنازل استراتيجي روسي بالفعل، يعني حتى لو حرص الكرملين على تقديمه بصورة مختلفة؟
0: يعني يجب أن نعرف بأن روسيا في المرحلة السابقة كانت قوة عسكرية تمتلك بنية عملياتية مستقلة نسبيا داخل سوريا، وهذا الشيء كان معروف، والدول الغربية كانت ترفض وجود العسكري في الروسي في سوريا وما زالت ترفضه، يعني هي ترى بذلك تهديد لمصالحها. لكن يعني من الواضح أنه نقل المنشآت من طابع عسكري إلى طابع مدني يدل بأن هناك سوف يتغير الوضع العملياتي للوجود الروسي العسكري في سوريا. يعني ليس من الواضح حتى الآن الشق العسكري بتفاصيله، لأنه مسألة الجنوب السوري مثلا لا يمكن يتم التعامل عليه أو فيه منفردا، كان هناك قوات شرطة روسية موجودة على الحدود لكي لا يكون هناك انتهاكات إسرائيلية وتدخل إسرائيلي في الأجواء السورية. اليوم روسيا تحتفظ بعلاقتها وتريد أن يكون هناك ضمان لمصالحها، هي
1: طيب،
0: ليست فقط
1: ولكن
0: مصالح
1: أيضا سيد
0: عسكرية
1: بيرجا،
0: بل هي مصالح
1: لماذا هو
0: اقتصادية.
1: من الأساس أصلا قبلت موسكو بالتفاوض، يعني على اتفاقات كانت تمنحها وجودا طويلا وامتيازات واسعة أيضا، يعني هل كان لديها بالفعل خيارات أخرى في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا والمنطقة حاليا؟
0: يعني المفهوم السابق، مفهوم العلاقة بين روسيا وسوريا، كان نوع من التبعية، يعني نظام الأسد كان يعتمد على روسيا في حل المشاكل الداخلية، لكن هذا النظام كان غير قادر على حل المشاكل الاقتصادية والسياسية، لأنه ذلك كان يجب أن يكون هناك تنازلات سياسية. اليوم روسيا في المرحلة الجديدة تفهم ذلك جيدا، تفهم بأن يجب بناء العلاقات مع المجتمع السوري، وفعليا يعني عندما كانت هناك مناطق خفض التصعيد روسيا عملت بناء علاقات مع المجتمعات المحلية في شمال شرق سوريا، في شرق سوريا، في جنوب سوريا وغيرها من المناطق. اليوم المرحلة هي مرحلة بناء الدولة، والعلاقات سوف تكون مختلفة، هي سوف تكون علاقة دولة مع دولة كشريك في المجال الاقتصادي والعسكري، وسوريا تحتاج إلى روسيا في كثير من الملفات، منها ملف إعارة الإعمار، ملف إعارة تأهيل وتدريب الجيش السوري، ملف الأسلحة، لأنه الأسلحة التي موجودة لدى الجيش السوري هي أسلحة سوفيتية روسية، وهي تحتاج إلى خدمة من الطرف الروسي، كان من
1: طيب،
0: شركات المصنعة للأسلحة كلاشنيكوف أو من
1: واضح،
0: وزارة
1: ولكن
0: الدفاع
1: هل
0: الروسية وغيرها.
1: من الواضح أيضا ما الذي حصلت عليه موسكو في مقابل هذه التنازلات عن جزء من وضعها السابق؟
0: يعني اعتقد المصالح الاقتصاديه، يعني المصالح الاقتصاديه سوف تحتفظ بها روسيا، واليوم المصلحه الروسيه ايضا هي لدعم الدوله السوريه ولدعم المؤسسات السوريه، وهذا مرتبط ايضا بعلاقه روسيا مع دول الخليج العربي كالمملكه العربيه السعوديه. اليوم يعني روسيا تفهم جيدا بان مصلحه الدول العربيه ومصلحه دول الخليج العربي هي سوريا مستقره وليست بؤره توتر، لذلك روسيا سوف تساعد سوريا في هذه المرحلة لكي لا تتحول إلى بؤرة توتر جديدة، لأن هناك طبعا حتى الآن كثير من الملفات لم يتم حلها، مثل قضية شخصيات التي كانت مرتبطة بنظام الأسد كالرئيس السابق بشار الأسد، وشخصيات مرتبطة بوزارة الدفاع السورية في عهد نظام الأسد، لذلك هذه الشخصيات حتى الآن هي كورقة سوف يتم التفاوض عليها، لأنه حتى الآن ليس واضح هل سوف تسلم روسيا بشار الأسد ويعني الشخصيات التي كانت مرتبطة بنظام الأسد، أم سوف تحتفظ بهم كورقة يمكن أن تجني منها أرباح معينة في التفاهمات مع الطرف
1: نعم،
0: السوري.
1: شكرا لك من موسكو، كنت معنا إذن مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا. مشاهدينا

0: أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت ودمرت 285 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد فوق عدة مقاطعات منها بلغورود وكورسك وبريانسك وتولا وأوريول والعاصمة موسكو كذلك وجمهورية قرم. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 153 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية. أعلنت الأحزاب الكردستانية في كركوك ميثاقا من 7 نقاط لتوحيد الموقف الكردي واستعادة المناصب التي فقدها الكرد خلال السنوات الماضية وسط دعوات عربية وتركمانية إلى اعتماد الشراكة والتوافق في إدارة المحافظة. التفاصيل مع هيثم أحمد.
1: كركوك، بعد خلاف عادت الأحزاب الكردستانية إلى توحيد صفوفها عبر ميثاق سياسي جديد في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى داخل المحافظة. ميثاق من 7 نقاط يهدف إلى توحيد الموقف الكردي بالأحزاب واستعادة المناصب الإدارية والأمنية مع رفض أي اتفاقات منفردة تمس ما تصفه بالاستحقاق الكردي.
2: قضية كركوك قضية محورية بالنسبة للكرد، ولذلك يعني توحيد الكلمة في كركوك مسألة يعني مسألة مهمة وحساسة، لذلك أعتقد بأنه هذا التوجه هو من أجل توحيد الكلمة أولا، وأيضا استرداد يعني الحقوق التي يعني قد ضاع من الكرد خلال السنوات الماضية.
1: في المقابل قبلت الخطوة بتحفظات عربية وتركمانية. اثر هذه القوى أن إدارة كركوك يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة والتوافق لا على منطق الأغلبية أو فرض الوقائع السياسية.
3: كركوك ولأجل مصلحة كركوك نتمنى أن جميع القوى السياسية تتحد وتتوافق، لكن على خدمة كركوك وليس العكس. أغلب الدوائر في كركوك هي دوائر خدمية و دوائر أمنية، وهذه جميعها تحتاج إلى ذوي تخصص.
4: لا أستطيع أن أقول فقدوا، لأن كل مناصب تم تدويره كان باتفاق بين المكونات أو بين الجهات التي شكلت الحكومة المحلية في كركوك.
1: وبينما سعى الكردي لترتيب بيتهم الداخلي وتمسك العرب والتركماني بمعادلة التوازن، يبقى مستقبل إدارة كركوك مرهونا بقدرة الأطراف السياسية على الوصول إلى تفاهمات تمنع جولة جديدة من الخلافات السياسية. من كركوك هيثم أحمد، العربية.
0: أعلنت السلطات الكندية أن حريق الغابات في مقاطعة بريتش كولومبيا لا يزال خارج السيطرة، وأجبر أكثر من 20,000 شخص على مغادرة منازلهم. وأضافت أن الحريق أتى على مساحة تتجاوز 100 كيلومتر مربع، لكن وتيرة انتشاره بدأت تتباطأ. مع تفاقم أزمة الطاقة في كوبا، انتشرت ألواح الطاقة الشمسية الصينية في أنحاء البلاد لتشكل بصيص أمل غير متوقع لشبكة كهرباء إن تعاني من نقص الوقود وتهالك البنية التحتية وانقطاعات شبه يومية للتيار الكهربائي. نتابع.
5: الشمس هنا لا تغيب كثيرا، الكهرباء تفعل. في شوارع كوبا العتمة باتت جزءا من الحياة اليومية. أزمة طاقة مزمنة زادها قرار أمريكي خلقا. فمنذ أواخر يناير منعت إدارة دونالد ترامب تقريبا جميع شحنات الطاقة إلى هافانا بعدما كانت إمدادات النفط الفنزويلية قد انهارت أصلا. الوقود شح أكثر والانقطاعات طالت نحو 10 ملايين كوبي بشكل شبه يومي. وفي مايو أعلنت كوبا نفاد احتياطاتها من الوقود. أمام هذا المشهد بحثت هافانا عن الطاقة في مكان لا تستطيع العقوبات حجبه، الشمس. خلال 2 عامين فقط ووفق قاعدة بيانات رينيو أتلس، بنت كوبا 41 مجمعا شمسيا متوسط الحجم و18 مشروعا أصغر، والحكومة تستهدف بناء 92 مجمعا متوسطا بحلول عام 2028. والقفزة بدأت تقاس بالميجاوات. المشاريع الجديدة يمكن أن تولد نحو 1000 ميجاوات عند ذروة الإنتاج.

0: ما يعادل قرابة ثلث ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد البالغة نحو 3200 ميجاوات، والشمس باتت توفر نحو 10% من احتياجات كوبا الكهربائية مقابل 3% فقط مطلع العام الماضي. لكن وراء شمس كوبا يد صينية، الصين التي تنتج نحو 80% من ألواح الطاقة الشمسية في العالم. أرسلت إلى كوبا معدات بقيمة 117 مليون دولار عام 2025، قفزة هائلة من 3 ملايين دولار فقط عام 2023. كما يتضمن برنامج كوبا الاقتصادي لعام 2026 320 ميجاواتا من الألواح الشمسية تبرعت بها بكين. كل هذه الألواح وكل هذه الميجاواتات، لكن العتمة لم تختفي. 6 انقطاعات شاملة للكهرباء على الأقل هذا العام، وانقطاعات محلية تمتد أحيانا لأيام. فالخلل ليس في الإنتاج وحده، وإنما في محطات توليد متهالكة، وشبكة كهرباء تفقد نحو 16% من طاقتها بحسب أبحاث الاقتصادي الكوبي ريكاردو توريس. والأهم، نقص حاد في بطاريات التخزين يمنع كوبا من الاستفادة من كامل الطاقة التي تنتجها الشمس. نور طوق، العربية.
1: والآن إلى وقفة مع أبرز الأخبار الرياضية.
2: تغلب موناكو الفرنسي على مضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. استهل فاينورد مشواره في الدوري الهولندي لكرة القدم بالفوز على مضيفه سبارتا روتردام بهدف دون مقابل. أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفه بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو. أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع اللاعب البرتغالي سامو كوستا قادماً من ريال ميوركا الإسباني. أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إصابة لاعبه البرتغالي روجر فرنانديز بقطع في الرباط الصليبي.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: إسقاط 5 مسيرات وتحطم صاروخين في البحر بعد استئناف الحوثيين لهجماتهم على ميناء المخال الاستراتيجي، وتحليق المكثف للمسيرات الحوثية فوق المدينة. استراتيجية جديدة لترامب تعتمد على الاستنزاف والضغط الاقتصادي، وإيران تستبعد فتح هرمز حتى بعد اتفاق عمان. بعد تسريبات أثارت مخاوف من الانقسامات، خامنئي يعين الرضائي أمينا عاما لمجلس الأمن القومي محل ذو القدر الذي أصبح مستشارا سياسيا.
3: إسرائيل شللت من مسمار 15
1: قدر. رغم رفض نتنياهو لخطة السلام الخاصة بغزة، ترامب يلمح لعدم وجود بديل، ومجلس السلام يراها الطريق الوحيد. وفي خطوة تضع نهاية للوجود العسكري الروسي بسوريا، دمشق وموسكو تتفقان على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: إسقاط 5 مسيرات وتحطم صاروخين في البحر بعد استئناف الحوثيين لهجماتهم على ميناء المخل الاستراتيجي وتحليق مكثف للمسيرات الحوثية فوق المدينة. الجيش الأمريكي يكشف عن وجود أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية بما فيها الحصار على إيران.
1: إسرائيل شللت ات مسمار 15 نقاط.
0: رغم رفض نتنياهو لخطة السلام الخاصة بغزة، ترامب يلمح لعدم وجود بديل ومجلس السلام يراها الطريق الوحيد. في خطوة تضع نهاية للوجود العسكري الروسي بسوريا، دمشق وموسكو تتفقان على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية. قال متحدث عسكري يمني إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضح المصدر أنه جرى إسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المخا، بينما سقط صاروخان في البحر. وذكر الجيش اليمني أن الهجمات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في المدينة، وكان الحوثيون قد هاجموا المدينة بنحو 30 صاروخا باليستيا تزامنا مع موجات من الطائرات المسيرة، ما أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 بحسب وزارة الصحة اليمنية. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال ترامب لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك القدرة على دفع رواتب جنودها بفعل الحصار. وأشار الرئيس الأمريكي لأن الحصار البحري زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام.

0: الأعلام الإيرانية. هذا وكشفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران. وذكرت القيادة المركزية أن قواتها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين منذ إعادة فرض الحصار حتى 9 من الشهر الجاري.
1: على مياه يفترض أن تغص بناقلات النفط وسفن التجارية، تبدو حركة الملاحة في مضيق هرمز معلقة على قرار سياسي واحد. ممر بحري ضيق تحول إلى ورقة ضغط ثقيلة في المواجهة بين طهران وواشنطن، فيما تتجه الأنظار إلى المفاوضات الإيرانية العمانية التي تحاول رسم آلية لإعادة فتح المضيق المغلق منذ اندلاع المواجهات الإيرانية الأمريكية قبل 5 أشهر. طهران لا تبدو مستعدة لفتح الممر مجانا، بل تضع أمام واشنطن قائمة من 6 شروط تبدأ بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها، وتمتد إلى رفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ودفع تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. شروط يقول المسؤولون الإيرانيون إنها غير قابلة للتراجع حتى في حال استمرار الحرب أو المفاوضات، ما يجعل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق خطوة لا تكفي وحدها لإعادة حركة السفن.
2: المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتراجع عن تلك المطالب سواء في الحرب أو المفاوضات.
1: في الجهة المقابلة تراهن واشنطن على الضغط بدل تقديم تنازلات واسعة مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية لدفع طهران نحو اتفاق. وتقول الإدارة الأمريكية إن الضغوط بدأت تؤلم إيران، فيما تعول على اتفاق قريب يعيد إمدادات الطاقة عبر هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.
0: كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن استنزاف مخزونات الأسلحة لدى واشنطن جراء الحرب على إيران وصل إلى مستويات مقلقة أدت إلى سحب الذخائر المخصصة لآسيا وأوروبا، محذرين من تداعيات طويلة الأمد.
3: دخل الرئيس ترامب الحرب ضد إيران واضعا رهانه على حسمها خلال أسابيع رغم تحذيرات من مخاطر استنزاف مخزونات الذخيرة، لكن بعد أكثر من 5 أشهر باتت التداعيات تمتد من أوروبا إلى كوريا الجنوبية والمحيط الهادئ، فيما تراقب موسكو وبكين نافذة ضعف قد يستغرق إغلاقها سنوات. استهلاك آلاف الصواريخ باهظة الثمن فرض على واشنطن إعادة توزيع جزء من قدراتها العسكرية، فسحبت سفناً وطائرات ومنظومات دفاع جوي من مواقع عدة وأعادت توجيهها نحو الشرق الأوسط. ومن مناطق المحيطين الهندي والهادئ نقلت صواريخ توماهوك وأسلحة بعيدة المدى تعد جزءاً أساسياً من القدرات المخصصة لأي مواجهة محتملة مع الصين، إلى جانب مئات الصواريخ الاعتراضية المتطورة التي جرى تحويلها من كوريا الجنوبية، ما قد يضيق هامش المناورة الدفاعية للقوات الأمريكية هناك في حال نشوب صراع. ومع تحديد مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط عاجلة لزيادة الإنتاج، دفع البنتاغون شركات الصناعات الدفاعية إلى تجاوز جداول التصنيع التقليدية وتسريع وتيرة تسليم الأسلحة بحسب تقارير، في وقت ينفي البيت الأبيض تراجع قدرة الجيش القتالي.
1: نمتلك كميات هائلة من الذخائر ويجري تصنيع كميات كبيرة منها وشحنها إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة.
3: تآكل القوة النارية الأمريكية لا يغيب عن حسابات روسيا والصين وسط إدراك بأن تعويض نقص المخزونات قد يحتاج وقتا، وكلما طال أمد الحرب قد تجد قوى منافسة فرصة لرفع سقف تحركاتها واختبار قدرة واشنطن على التعامل مع أزمات متزامنة.

0: وفي طهران أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وجاء القرار بعد مرسوم أصدره المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس، وبذلك يصبح رضائي أيضا أحد ممثلي المرشد الاثنين في المجلس إلى جانب سعيد جليلي، ويتمتع كلاهما بحق التصويت. أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن خطة السلام بشأن غزة تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأوضح أن إسرائيل ستنسحب من بعض المواقع خصوصا المناطق التي يعلن خلوها من السلاح قبل استكمال نزع سلاح حماس. وأشار ميلادينوف إلى أن خطة النقاط 15 هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس وليست إسرائيل طرفا فيها، كما طالب الجيش الإسرائيلي بعدم نشر قوات خارج الخط الأصفر، مؤكدا أن إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب الكامل قبل ظهور نتائج ملموسة على الأرض. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمنيا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بشأن غزة، وذلك بنشر تدوينة لمنافسته السابقة هيلاري كلينتون اعتبرت فيه أن خطة ترامب تمثل أفضل خيار متاح وأنه لا بديل عنها. وأضافت كلينتون أن قبولها بالخطة رغم معارضتها السياسية الشديدة لترامب يعني أن بإمكان الآخرين قبولها أيضا. أعلنت سوريا عن مذكرة تفاهم بشأن قواعد روسيا العسكرية لتضع شكلا جديدا لمستقبل موسكو في قاعدتي حميميم وطرطوس. وبموجب التفاهم ستتولى دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار اللاذقية الدولي المتاخم لقاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. أما المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري فستعاد صياغة وظيفتها لتتحول من قواعد عسكرية روسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة بين دمشق وموسكو. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحول ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. أعلنت الأحزاب الكردستانية في كركوك ميثاقا من 7 نقاط لتوحيد الموقف الكردي واستعادة المناصب التي فقدها الكرد خلال السنوات الماضية، وسط دعوات عربية وتركمانية إلى اعتماد الشراكة والتوافق في إدارة المحافظة. هيثم أحمد والتفاصيل.
1: كركوك، بعد خلاف عادت الأحزاب الكردستانية إلى توحيد صفوفها عبر ميثاق سياسي جديد في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى داخل المحافظة. ميثاق من 7 نقاط يهدف إلى توحيد الموقف الكردي بالأحزاب واستعادة المناصب الإدارية والأمنية مع رفض أي اتفاقات منفردة تمس ما تصفه بالاستحقاق الكردي.
2: قضية كركوك قضية محورية بالنسبة للكرد، ولذلك يعني توحيد الكلمة في كركوك مسألة مهمة وحساسة، لذلك أعتقد بأنه هذا التوجه هو من أجل توحيد الكلمة أولا، وأيضا استرداد يعني الحقوق التي يعني قد ضاع من الكرد خلال السنوات الماضية.
1: في المقابل قبلت الخطوة بتحفظات عربية وتركمانية. اثر هذه القوى أن إدارة كركوك يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة والتوافق لا على منطق الأغلبية أو فرض الوقائع السياسية.
3: كركوك ولأجل مصلحة كركوك نتمنى أن جميع القوى السياسية تتحد وتتوافق، لكن على خدمة كركوك وليس العكس. أغلب الدوائر في كركوك هي دوائر خدمية و دوائر أمنية، وهذه جميعها تحتاج إلى ذوي تخصص.
4: لا أستطيع أن أقول فقدوا، لأن كل مناصب تم تدويره كان باتفاق بين المكونات أو بين الجهات التي شكلت الحكومة المحلية في كركوك.
1: وبين مساعي الكرد لترتيب بيتهم الداخلي وتمسك العرب والتركمان بمعادلة التوازن، يبقى مستقبل إدارة كركوك مرهونا بقدرة الأطراف السياسية

0: على الوصول إلى تفاهمات تمنع جولة جديدة من الخلافات السياسية. من كركوك، هيثم أحمد، العربية.
1: أعلنت السلطات الكندية أن

0: الشمالية في أنحاء البلاد لتشكل بصيص أمل غير متوقع لشبكة كهرباء تعاني من نقص الوقود وتهالك البنية التحتية وانقطاعات شبه يومية للتيار الكهربائي.
1: الشمس هنا لا تغيب كثيرا، الكهرباء تفعل. في شوارع كوبا العتمة باتت جزءا من الحياة اليومية. أزمة طاقة مزمنة زادها قرار أمريكي خنقا. فمنذ أواخر يناير منعت إدارة دونالد ترامب تقريبا جميع شحنات الطاقة إلى هافانا بعدما كانت إمدادات النفط الفنزويلية قد انهارت أصلا. الوقود شح أكثر والانقطاعات طالت نحو 10 ملايين كوبي بشكل شبه يومي. وفي مايو أعلنت كوبا نفاد احتياطاتها من الوقود. أمام هذا المشهد بحثت هافانا عن الطاقة في مكان لا تستطيع العقوبات حجبه، الشمس. خلال عامين فقط ووفق قاعدة بيانات رينيو أتلس بنت كوبا 41 مجمعا شمسيا متوسط الحجم و18 مشروعا أصغر، والحكومة تستهدف بناء 92 مجمعا متوسطا بحلول عام 2028، والقفزة بدأت تقاس بالميجاوات. المشاريع الجديدة يمكن أن تولد نحو 1000 ميجاوات عند ذروة الإنتاج، ما يعادل قرابة ثلث ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد البالغة نحو 3200 ميجاوات. والشمس باتت توفر نحو 10% من احتياجات كوبا الكهربائية مقابل 3% فقط مطلع العام الماضي. لكن وراء شمس كوبا يد صينية، الصين التي تنتج نحو 80% من ألواح الطاقة الشمسية في العالم. أرسلت إلى كوبا معدات بقيمة 117 مليون دولار عام 2025، قفزة هائلة من 3 ملايين دولار فقط عام 2023. كما يتضمن برنامج كوبا الاقتصادي لعام 2026 320 ميجاواتا من الألواح الشمسية تبرعت بها بكين. كل هذه الألواح وكل هذه الميجاواتات، لكن العتمة لم تختفي. 6 انقطاعات شاملة للكهرباء على الأقل هذا العام، وانقطاعات محلية تمتد أحيانا لأيام. فالخلل ليس في الإنتاج وحده، وإنما في محطات توليد متهالكة، وشبكة كهرباء تفقد نحو 16% من طاقتها بحسب أبحاث الاقتصادي الكوبي ريكاردو توريس. والأهم نقص حاد في بطاريات التخزين يمنع كوبا من الاستفادة من كامل الطاقة التي تنتجها الشمس. نور طوق، العربية.
0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: تغلب موناكو الفرنسي على مضيفه ليفربول الإنجليزي 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. استهل فاينورد مشواره في الدوري الهولندي لكرة القدم بالفوز على مضيفه سبارتا روتردام 2-1. أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفه بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو. أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع اللاعب البرتغالي سامو كوستا قادما من ريال ميوركا الإسباني. أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إصابة لاعبه البرتغالي روجر فرنانديز بقطع في الرباط الصليبي.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. إسقاط 5 مسيارات وتحطم صاروخين في البحر بعد استئناف الحوثيين لهجماتهم على ميناء المخا الاستراتيجي، وتحليق مكثف المسيرات الحوثية فوق المدينة. الجيش الأمريكي يكشف عن وجود أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية بما فيها الحصار على إيران.
3: إسرائيل شللت مسمار 15 نقاط.
0: رغم رفض نتنياهو لخطة السلام الخاصة بغزة، ترامب يلمح لعدم وجود

البديل، ومجلس السلام يراها الطريق الوحيد للسلام. في خطوة تضع نهاية للوجود العسكري الروسي بسوريا، دمشق وموسكو تتفقان على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: الأمور يلي أنا ما بعملها أبداً هي الأمور العسكرية. أنا شخص اشتغل بالكواليس خلف الحيطان.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
12: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. أسعد شفتري اسم يعود بنا إلى واحدة من أكثر صفحات لبنان دموية وتعقيدا. اندلعت الحرب الأهلية في بلاده وهو بعد طالب في الجامعة، لكن سرعان ما وجد نفسه في قلب الأحداث مقاتلا ثم قياديا أمنيا واستخباراتيا في صفوف القوات اللبنانية. عاش سنوات الحرب مدفوعا بقناعة راسخة وهي حماية مسيحيي لبنان، كما كان على تماس مباشر مع بعض من أهم رموزها، تارة في غرفة القيادة مع بشير الجميل وتارة في خط التماس إلى جانب إلي حبيقة. لكن تغير الولاءات وتضارب المصالح قاده إلى الابتعاد عن الأضواء، وبعد سنوات كسر الصمت بكثير من الجرأة وقدم اعتذارا علنيا عن ماضيه، معترفا بما اقترفت يداه من تجاوزات باسم القضية. التقيت أسعد شفتري في بيروت وذكرته في البدء باتصال هاتفي تلقاه قبل 50 عاما غير مجرى حياته إلى الأبد.

0: يوم الأحد 13 أبريل عام 75 جاءك اتصال يقول هناك حدث ضخم في عين الرمانة، التحق فورا. ما الذي حدث ذلك اليوم وبماذا التحقت؟
1: كان نهار أحد، فضلت قلته حضرتك وعم نحضر حالنا للغدا، بيجينا هالاتصال هيدا، وين كونجو حطوا الأخبار، وكان في حدا عم بينقول خبر شو صار بعين الرمانة، وانه اشتباك وفلان مات وفلان قام وفلان، بتعرف كل هالقصة هيدي. حسينا حقيقة بانه لا في شيء كبير صاير. طبعا دغري رحنا على، طلعنا انا ونحن الشلة كلها طلعنا على مركزنا ببيت الكتائب الأشرفية.
0: ذكرنا ماذا حصل ذلك اليوم في عين الرمانة، شو الحادث اللي صار حتى خلكم تستنفروا؟
1: خليني اقول لك، انا ما كنت، انما لاحقا هاي بعرفها، انه كان في قداس عم يحضروا الشيخ بيير جمي اللي هو رئيس حزب الكتائب اللبنانيه، لا افتتاح كنيسه جديده بالمنطقه بعين الرمانه. مرقت سياره فولكسفاجن، صار في اطلاق نار منها على الشيخ بيير والمرافقين تبعه، معه مرافق واحد كان وقتها من بيت عاصي حرام الله يرحمه، وقتل المرافق فوتوه على الكنيسة وعمل القداس وكذا. وبعد ساعتين، هذه صارت حوالي 11 تقريبا، بعد ساعتين حوالي ساعة وحدة بتمرق بوسطة فلسطينية وأعلام وموسيقى ومدري شو مسلحين راجعين على المخيم تبعهم، يبدو كان بتل الزعتر أو شيء هيك، والشباب كانوا بعضهم تعرف يعني صاير حادث ومستنفرين ومش عارفين شو بدهم يعملوا،
0: واطلقوا النار،
1: منسكر الطريق ما منسكر الطرقات، كان في انتشار يعني. وصار في اطلاق النار وصار يلي صار يعني.
0: في مرحلة من المراحل، وأود أن أسألك، في أي سنة دخلت في الجبهة وشاركت؟

0: اشتركت بشكل مباشر، حدثني عن تجربتك في الميدان.
1: حقيقة لم تكن واسعة أبدا أبدا أبدا، يعني شاركت ليلة أو ليلتين أو أكثر فقط بالمعارك بالداونتاون بما سمي وقتها معركة الفنادق.
0: فنادق
1: ليس أكثر، ليس أكثر أبدا.
0: كان عندك حادثة ذكرتها كم مرة حينما كلفت بالقنص من أحد الشرطات.
1: مش بالقنص، بالدفاع عن الفندق من جهة معينة. من جهة معينة.
0: شو صار معك اليوم هذاك الصبح؟
1: بالليل صار في اطلاق نار كثيف كثيف كثيف. انا ما اطلقت رصاصة لانه ما شفت حدا بوجهي، كان عتم كلي ورصاص يجي من الاتجاهين بس ما شفت حدا طاوس عليه. صباحا باكرا باكرا جدا بسمع صوت سيارة قربت، بطل بلاقي سيرفيس تاكسي، يعني مرسيدس قديمة، عبيزة ناس مدنيين يعني نساء ورجال وإلى آخره. بين هذا حامل شنطة، هذا حامل ساندويتش، هذا بني رايحين عشغالهم. يا عمي شو صار؟ بطلق النار ما بطلق النار؟ طلبت انه يسألوا المسؤول عنا بالفندق، ما كان بيعرف. اتصل بالمركز قالوا له ايه ما نص ليل صار في وقف اطلاق النار. وصاري صاري ما بلغناكم، انه اعطيت هاي كمثل عن الارواح يلي راحت بسبب امور امرار هيك بلا طعم. يعني
0: قصفكم في مرحله المراحل قلت عنه انه تحول الى ضرب من العبث والعنف المجرد من اي اهداف عسكريه او سياسيه، يعني قصف عشوائي واللي راح راح.
1: رح بقول لك ليش. قبلها بنهار تم قصف مناطق مدنية فيها تواجد مسيحي، يعني وإذا بذكر مظبوط معظمها بمنطقة أرمنية برج حمود وإلى آخره، وراح 17 مدني. اعتبرنا بدون أمر، اعتبرنا أنه لازم شي محل ننتقم يعني، وتم قصف. حتى ما بنعرف اذا اصبنا حدا، يعني بتعرف بالهاوين منه قصف دقيق، يعني منه صاروخ موجه يعني الهاوين يعني. وقصفنا نعم بعترف فيها يعني.
0: الهدف من العمليه هاي انه الترهيب او الانتقام او فش الغل، يعني بس حتى افهم عقليه المقاتل في حاله
1: بالاخر الأهلية. انتقام وفش الغل نفسهم، يعني انتقام طبعا، انتقام طبعا انتقام.
0: أريد أن أسألك الآن عن جهاز الأمن والاستخبارات في في الكتائب التي تحول بعد ذلك للقوات. متى تأسس؟ الغاية منه هو دورك في هذا الجهاز.
1: خليني أقول لك، أنا كنت بتأسيسه منذ البداية، يعني بال76 بنهاية ال75 بنهاية ال75
0: مبكرا يعني.
1: إيه نعم إيه نعم. بلش بس كخلية صغيرة عملها منحصر بثلاث أمور إذا بقدر أقول، ربما زيد واحد. الأمر الأول هو نتيجة التنصت يلي عم يجينا من غرفة اللاسلكي بالأشرفية، وكنا مركزنا بالأشرفية. نعم طبعا، هيدي وحدة. تاني شغلة كانت نتيجة التوقيفات اللي عم تجينا من منطقة الأشرفية، يعني يوقفوا ناس يفوتوا عبيت يصاد إذا كان شيوعي مثلا، ولا معروف أنه هذا منظمة عمل شيوعي، ولا هذا مؤيد للفلسطينيين، يفوتوا عبيت ويجيبوا وسائق يجيبوا كذا نستلون نحن تنعربهم نستعملون للمعلومات وإلى آخره. وأيضا بدايات تحقيق مع أصحاب العلاقة ويطلع نتائج من هالتحقيق. وتالت شغلة قصاصات صحف. هيك بلشنا يعني امبريون صغير ماشي يعني هيك. وصار كل ما يقوى الشيخ بشير جميل نحن نقوى معه. وكل ما صار هو مركزي اكثر كل ما نصير مركزيين معه يعني. وهل مجرا انا كنت ربما بقدر اقول من سنة 77 تحولت ل انا الوحيد الكفات يعني
0: بهذا المسار،
1: بهذا المجال. يلي معي سافروا، معظمهم سافروا لأنه صار في وقف إطلاق النار وقت دخول السوري وإلى آخره على لبنان لوقف الحرب. ولاحقا كنت رقم 2 تقريبا لل85.
0: صحيح، رقم 2 ورقم 1 هو إلي حبيقة. صحيح
1: نعم،
0: إلي حبيقة هو رقم 1.

0: على حسب اي مرحله. الحبيقه لانه ب 78 وب 79 لنص 79 ربما كان مسؤول عن العمليات بالقوات اللبنانيه، ما كان بالاستخبارات. الاستخبارات كانت اكثر بالاشرفيه يعني محل ما كنت انا يعني. لاحقا بيطلب مني في نهار شيخ بشير انه في الحبيقه خرج هلا من العسكر عم بأسس شيء للمخابرات، زال عود انت وياه شوفكم بدكم توحدوا الجسمين يلي انتم عم فيهم ولا عم تشكلون ولا شيء، وهذا يلي صار عمليا يعني.
1: قلت مره انه كان في هناك كيمياء كبيره جدا بينك وبين إلي حبيقة، مع أنه كنتم متناقضين في كل شيء تقريبا. شرح لنا هذه العلاقة المميزة التي ما فتئت تذكرها حتى في مذكراتك بعد سنوات طويلة من خروجك من الحرب، تذكر كثيرا قرب علاقتك به.
0: نعم نعم، خليني أقول لك، إلي حبيقة شخص جاي من العسكر وتفكيره مختلف عن طريقتي أنا بالعمل. أول شغلي، تاني شغلي بغير يعني، أنا شخص مكتب إذا بدك، هو شخص ميداني الكل بيعرفوه، عنده صيته اسمه الحركة كان أشكا، اسم بندقية كان يحملها اسمها هيكلر أنقاخ ألمانية أو نمساوية شيء هيك يعني، كان يحملها معروف كذا. أنا شخص اشتغل بالكواليس، اشتغل يعني خلف الحائط خلف الحيطان
1: استخبارات
0: إلى آخره، وجينا عملنا وحدنا العملين سوا، إنما بقى هو يشتغل، هو اختصاصه العمليات خاصة يعني، مش اختصاصه الأمور يلي أنا ما بعملها أبدا ما لي دخل فيها، هي الأمور العسكرية، ما عم بحكي الأمور الأمنية، الأمور العسكرية. هو العسكر تبعنا بيصغي له، بياخذ أوامره منه، أنا ما كانوا مش كثير كنت، بس غير هيك شخص كاريزماتيك، كان كاريزماتي بيقولوا بالعربي كاريزماتي، بخوف وبنفس الوقت كاريزماتي، يعني عند العالم عنده صيت انه بخوف، بينما هو عمليا ما كان بخوف.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم أزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن،

0: هناك عين واجبها أن ترى حقائق، عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
6: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
5: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
6: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
5: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
6: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
5: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
6: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان صيف عام 1982 وحصرت العاصمة بيروت لأكثر من شهرين. وقد قيل الكثير عن الدور الذي لعبته ميليشيا القوات اللبنانية خلال تلك الفترة وعن طبيعة علاقتها بالجيش الإسرائيلي. أسعد شفتري تحدث عن هذا الملف الشائك في مذكراته، وقد سألته بالتحديد عن عملية التنسيق المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي. إلى أي مدى نسقتم مع الجيش الإسرائيلي في دخوله في اجتياحه للبنان وبيروت بالتحديد 82، أنتم في القوات والكتائب، وأنت تقول الطرف الآخر يعتبر هذه خيانة وعمالة؟
1: نعم. أوكي. نحن علاقتنا بالإسرائيليين ابتدأت بسبب الحاجة. اتخذ قرار عشوائي، أخذوا جوزيف أبو خليل وحده نارة الله يرحمه، بيطلع بشخطورة صيد معه شخصين ما رح بسميهم يعني، بروح على إسرائيل دون إبلاغ لا الإسرائيلية لا الإسرائيليين ولا حدا. هن ورايحين تلتقي فيهم شخطورة عسكرية يعني بيخبر عسكرية طراد إسرائيلي بحقق معهم، بفتشون بفتشوا كذا وميكن أنتوا شو جايين تعملوا، امشوا على حيفا. وهيك بيجتمعوا مع ما بعرف مين وقتها، بس ما حدا شيء كبير يعني، لأنه ما كانوا منتظرين ميكن شو كذا ماذا مدري شو. بقول له نحن وصلنا، وصل السكين عدقنا وما بقى قدري، بدكم لبنان يسقط بيد الفلسطيني عظيم، نحن راجعين خلص. اذا مكفيين هيك نحن رح نسقط، معناتها لبنان وقع بايدي ياسر عرفات. اذا هيدا اللي بدكم اياه فليكن، اذا هيدا ما بدكم اياه اعملوا معروف ساعدونا. وهذا يلي صار.
0: التعاون كان تسليح يعني، كانوا بيسلحوكم، وتعاون استخباراتي ايضا كان،
1: كان تعاون سياسي سياسي أقل. خلينا نقول بلا بلش بمراحل كان سياسي، بمراحل ما كان سياسي، كان فقط

0: تسليح، شراء سلاح، وتدريب.
1: وتدريب
0: ومخابرات ايضا، تبادل معلومات.
1: نعم السياسي
0: يعني نحن كان عندنا معلومات بتهمون نعمل تبادل يعني،
1: وهم يعطوكم معلومات
0: نوع من تبادل.
1: سي اي اي كان في علاقه معهم؟
0: عفوا
1: سي اي اي
0: صارت بعدين بمرحلة تانية يعني قبل مرحلة انتخاب بشير جميل لرئاسة الجمهورية. يعني
1: التعاون السياسي تقصد بها أنه هم لعبوا دور كبير في بطريقة أخرى في وصول بشير جميل إلى الرئاسة.
0: نعم أقول لك مشان هيك بآخر مرحلة صار أكثر تعاون سياسي، يعني أنه عمين مع مين نتواصل، شو رأيكم إذا نتواصل مع فلان مع فلان إلى آخره كذا يعني. بس طبعا فكرة وصول بشير جميل لرئاسة الجمهورية لا كانت برأينا ممكنة، ولا كانت برأي رأيه ممكنة، مثل ما كانت برأي أحد ممكنة. بس شاءت الظروف أنه إسرائيل قررت تدخل على لبنان بال 82.
2: بعد الاجتياح الإسرائيلي توالت الأحداث بسرعة كبيرة، ومن أخطرها اغتيال بشير الجميل بعد أيام من انتخابه رئيسا للجمهورية، ثم مجزرة صبرا وشتيلة التي عقبت ذلك مباشرة، لتدخل البلاد في دوامة عنف دموي جديدة شارك فيها كل فرقاء الحرب الأهلية. وقد كان ضيفنا جريئا في مذكراته حينما تحدث عن دوره الشخصي في تلك الأحداث.
0: بالحقيقة طلب مني، قلت لك أنا كنت مدني ضمن عسكريين يعني، وكنت أمرار بضطر أحكي مع العسكريين، وبصراحة ما كانوا كتير يقبضوني جد أنه نحكي مع المعلم، أنت شو بدنا فيك يعني، منك عسكري. بيجي أحدهم بيقول لي، أحدهم من المسؤولين بيقول لي أنت عندك طريقة واحدة تثبت للعسكر أنه أنت فيك تحكي معهم وبتعوه وبيحترموا
1: يعني بندية يعني النوبة
0: أكثر بفوقية يعني تعطيهم أمر يعني
1: مفهوم
0: تعطيهم بمعنى تعطيهم أمر عليك أنت تقتل قدامهم ناس قلت له أعطيني وقت حقيقة افتكرت فيها قلت له إيه ما عندي مانع بس بدي شرط إنه ملف هالأشخاص الشخص هيدا شخص واحد كان يكون بين ايدي تعرف ليش وكيف ومين مثل ما كان كل طريقتي كانت هيك حقيقه انا وهيك صار يعني اتاكدت انه ايه هيدا فلان فليتين مشارك بالقصة هيك ضدنا ضد المسيحيين او ضد كذا عمليه اغتيال ولا كان تابع لمدري اي تنظيم عامل هون وقتل هون وشي هيك وكذا ولقيت انه اوكي هيدا من شيء من هول القرارات اللي أنا يعني بقوم ببعض منها يعني ووفقت ونفذت حقيقة يعني نفذت.
1: لماذا اضطريت إلى أن تنشر ذلك على الملأ في الإعلام وتطرحه أمام ملايين من اللبنانيين؟
0: قلت اضطررت، أنا لم أضطر أبدا إنما قررت، ودعني أفسر لك ليش. بالحقيقة عملية التغيير هيدي اوكي بلشت سنة 88، اخذت معي يعني 12 سنة تكتبت هالرسالة. في فكرة كانت عم تربدني بكل اوقات الصمت اللي اخذها انه اخذ وقت صمت وانفرد فيه بيني وبين ضميري بيني وبين ربي وشوف شو علي اعمل. في هالفكرة كانت عم تربدني كل مرة كل مرة كل مرة انه اسعد انت اليوم تغيرت لازم، انما بعد في شقفتين ما عملتهم يلي هي تعتذر علنا وتجرب تصحح ما فعلت. فكرة الاعتذار علنا شغلة صعبة جدا جدا جدا جدا. هلأ عند المسيحيين نحن معودين نقرب نعترف أمام كاهن يلي هو ممثل الرب الله يعني على الأرض في حل الخطايا أم لا، ومضطرين نمرق بهالبروسيس. سو في نتفت عادة انه نعترف لشخص اخر ربما عند الاخرين مش موجودة هاي، مش ربما شبه اكيد يعني في علاقة مباشرة عندنا ضرورة المرور بهالوسيط هيدا يعني.
1: طيب
0: انا وصلت لهالقناعات

0: في نهار بيجي ابني بقول لي بابا رفيقي خبرني انه بس امره بس هو يمرق قدام جامع بحس نفسه عم تلعي. وسمعت يعني يوم ضربت على راسي قلت انا لا ابني رح يصير فيه مثل ما صار فيي انا. اخبار خاطئه اخبار حق احكام مسبقه احكام مسبقه. وشي نهار بيحمل سلاح وانا ابني هذا الوحيد حبيب قلبي ما بدي اياه يعمل نفس الشيء ولا بدي رفيقه اللي بعرفه وبحبه كنت مثل خيه لابني يعمل ذات الشيء ولا كل الجنريشن تبعهم تعمل ذات الشيء. اصبح بس توصل لقناعه معينه خاصه اذا كانت بناءه وبتخليها لإلك تصبح خطيئه اكبر من اي خطيئه اخرى قد تكون ارتكبتها ربما خلال الحرب. اصبح واجبي انه بلش صحح الامور نهارا او تاني نهار او تالت نهار اخذت هالكوايت تايم وقت الصمت المعود اخده يعني وتجيني هالفكره انه خلص بقى حشت تلعب عليك واجب طلب منك من 12 سنه انك تعترف علنا عن اعمالك وتعتذر عنها. كتبتها بيرس تيب اجت فجأة يعني وانا ماني جيد بالعربي النحوي حقيقة ما بخفي عليك يعني او ما عندي هالسهولة ماني سلس يعني كتبتها هيك وخدتها عند مدامتي قلت لها ماري فيها الرسالة اقري اعملي معروف قريتها قالت لي حلوة هي مين كتبها؟ قلت لها انا ما صدقت انه انا كتبت هالنص. قالت لي اف وشو بدك تعمل فيها؟ قلت لها بدي انشرها. قال اعطيني وقت قريتها قالت لي انا معك اتكلنا على الله وهيك صار.
1: كانت رسالة الاعتذار تلك بمثابة قنبلة مدوية فتحت باب ملف التجاوزات على مصراعيه، لكن الملف يبقى معلقا في انتظار حسم مصير أكثر من 17,000 مفقود في الحرب الأهلية اللبنانية.

0: أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. قال متحدث عسكري يمني أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأوضح المصدر أنه جرى إسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المدينة بينما سقط صاروخان في البحر. وذكر الجيش اليمني أن الهجمات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية، وكان الحوثيون قد هاجموا المدينة بنحو 30 صاروخا باليستيا تزامنا مع موجات من الطائرات المسيرة، ما أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 بحسب الصحة اليمنية. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال الرئيس الأمريكي لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك القدرة على دفع رواتب جنودها بفعل الحصار. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. هذا وكشفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران. وذكرت القيادة المركزية أن قواتها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل 2 سفينة وتفتيش 2 أخريين منذ إعادة فرض الحصار حتى 9 من الشهر الجاري. أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن خطة السلام بشأن غزة تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأوضح أن إسرائيل ستنسحب من بعض المواقع خصوصا المناطق التي يعلن خلوها من السلاح قبل استكمال نزع سلاح حماس. وأشار ميلادينوف إلى أن خطة النقاط 15 هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس وليست إسرائيل طرفا فيها. كما طالب الجيش الإسرائيلي بعدم نشر قوات خارج الخط الأصفر، مؤكدا أن تل أبيب غير مطالبة بالانسحاب الكامل قبل ظهور نتائج ملموسة على الأرض. أعلنت سوريا عن مذكرة تفاهم بشأن قواعد روسيا العسكرية لتضع شكلا جديدا لمستقبل موسكو في قاعدتي حميميم وطرطوس. وبموجب التفاهم ستتولى دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، أما المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري فستعاد صياغة وظيفتها لتتحول من قواعد عسكرية روسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحول ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل.